0: خدا رو عبادت میکنن یا خیلی چیزهای مختلف دیگر. اما امروز ما راه حل رو داریم، ما پیام رو داریم، پیام نجات، پیام حیات جاودان که جهان به آن نیاز دارد، که ابلیس به هر شکلی با آن مقاومت میکنه، سعی میکند ما رو از نقشی که باید ایفا کنیم منحرف کند، سعی میکند ما رو با مشکلات خانوادگی متوقف کند، با مشکلات مالی و جنگایی در سراسر جهان. و در این زمان بیش از هر زمان دیگری مردم به پیام خداوند نیاز دارند. به همین دلیل خداوند امروز به ما این افتخار رو داده است، شما و ما، که بتونیم این پیام رو به زبونهای مختلف برسونیم. و امروز شبکه جدیدی به نام کارما آل نیشنز رو افتتاح میکنیم. میتونیم با آن به زبانهای مختلف به مردم مختلف در سراسر جهان دسترسی پیدا کنیم. خدا رو بسیار شکر میکنم امروز به ما این توانایی رو میده که بتانیم صدای او رو به تمام جهان برسونیم، همونطور که به ما وصیت کرد به تمام جهان برید و انجیل رو به تمام خلقت موعظه کنید. با هم شبکه کارما آل نیشنز رو شروع میکنیم. دورترین نقطه شرق تا دورترین نقطه غرب، یک صدا، صدای مسیح، کارما آل نیشنز.
1: هو ده انا، بس اللي بتكلمه ده تفتكره هو اللغة ايه؟ فارسي. برافو عليكم، يمكن عرفتم الكلام المكتوب في الاخر. بشكر ربنا جدا لأجل التكنولوجيا، حقيقي الكلام ده ما كانش ممكن نقدر نعمله من سنين فاتت، لكن بنشكر ربنا لأجل التكنولوجيا. دلوقتي بنقدر نترجم البرامج واحنا بنحط ده عينات، يعني بس احنا بنوريكم. بكرة هتلاقيني بتكلم مثلا بالأردو، بعده هتلاقيني بتكلم بلغة تانية، وشفنا فرنساوي، شفنا انجليش، شفنا لغات، كل يوم هتشوفوا لغة مختلفة. نشكر ربنا جدا لأجل التكنولوجيا، نشكر ربنا لأجل الأجهزة اللي طلبنا من حضراتكم تساعدوا فيها وتصلوا معنا لأجلها. نشكر ربنا أغلبها جي علشان كده قادرين نعمل حاجات زي كده كتير، وبناخد بعد كده برامج واحد واحد. فاحنا بادئين ببرامج الأخ أندرو، في حد بيساعدنا ترجمتها للإنجليزي، لكن احنا هنقوم بترجمة باقي اللغات كمان. في عندنا برامج كتير موجودة already جاهزة لقناة الكارما اون نيشنز. فبشكر ربنا جدا جدا جدا لأجل التكنولوجيا ولأجل حضراتكم، انه انتوا بصلاتكم وتدعيمكم احنا النهاردة موجودين وبنقدر نكمل وهنكمل مع بعض ونوصل لاتنين مليار شخص بيتكلموا باللغات اللي احنا بنحط بيها البرامج. وزي ما قلت في البرومو اللي طبعا حضراتكم فهمتوه كلكم بالعربي من اول يوم، ان هو ربنا باركنا في الكارما بأفضل وأروع البرامج الأبولوجيتكس والخدام اللي موجودين على مستوى العالم كله اللي يقدروا يفهموا في المواضيع دي. فربنا ميز الكارما بخدام رائعين، واحنا بنعمل الدور اللي علينا ان احنا نقدر نوصل الرسالة لباقي اللي محتاجينها باللغة اللي هم يفهموها. فبشكر ربنا جدا. النهاردة يوم جديد من أيام عيد الحصاد، وقت مميز جدا في عيد الحصاد، والنهاردة معانا مجموعة رائعة من الخدام. خلونا نتعرف فيهم. معانا اخونا الغالي الاخ مازن البطرسة. اهلا بيك اخ مازن، سعداء لوجودك معانا.
2: سعيد حبيبي اخ صموئيل، انا سعيد اكون موجود وبشكر الرب انه بعطينا فرصة نكون مع بعض. فعلا فرح وامتياز نكون مع بعضنا البعض، وفرح وامتياز نكون بوقت مميز في نشهد عن امانة الرب في الست شهور الماضية. امانته الكتاب بيقول الى الغمام تبقى ورحمته للابد لا تفنى، وهي حقيقة، هو امس واليوم والى الابد. وفرح وامتياز نكون مجتمعين مع بعضنا، نيجي نمجد يسوع سوا بلمسات ولقطات هيك من عمل روح الرب الحي في هاي الايام المميزه.
1: هللويا، امين، مبارك اسم الرب. كمان بشكر الرب جدا لاجل الاخ بيتر كمان زكي معانا.
2: شكرا يا
1: انا بك اخ بيتر.
3: برحب بك اخ صمويل، شكرا من اجل استضافه قناه الكارما لخدام الرب الرائعين، وشرف كبير ان احنا نكون جزء ولو بسيط جدا من تقديم كلمه الرب واختباراتنا في كل يوم بننقلها من خلال قناة الكارما، ومشاركات وتسبيح وعبادات بتطلع من الاستوديو. حقيقة امتياز كبير جدا جدا ان الرب في هذه الايام يوجد خدمة عظيمة زي خدمة قناة الكارما، توصل بلغات كتير زي ما كنا بنسمع الايام اللي فاتت، انجليش، فرنسي، النهاردة فارسي، اكيد بعد كده في لغات كتير. وده هو قلب الرب ومشيئة الرب وارادته دي، انه يوصل لكل شعوب الارض بلغتهم. فالرب يكمل معانا في أيام عيد الحصاد ويتمم إلى النهاية. أمين بإسمه.
1: أمين.

0: مبارك اسم الرب. شكرا لك يا اخ بيتر. كمان سعدائكم معنا بطل ابطال ربنا بيستخدمهم بكل قوه في كل انحاء العالم من خلال منبره في قناه الكارما. اهلا بك اخ اندرو حبيب، بنرحب بيك معنا.
1: اهلا بيك اخ صامون، الرب يباركك. اشكر رب جدا لاجلك ولاجل قناه الكارما، وشيء مشجع جدا انه احنا بنبدا عيد الحصاد في الوقت ده في نقلة كبيرة ربنا بيعملها من خلال قناة الكارما، وده يدل ان ده اللي بيدل على حاجات كتير جدا، ان عين الرب على العمل ده، ان الرب مبارك العمل ده، ان الرب دايما بيوسع تخوم العمل ده، ان الرب عايز يقول لكل المشاهدين انه الله عايز يوصل برسالته مش بس ل 470 مليون شخص متكلم باللغة العربية، لكن عايز يوصل برسالته لشعوب وأمم كتيرة بلغات مختلفة، ودي تكلفة كبيرة وتحدي كبير، لكن الرب بيعمله، بس بيعمله من خلال الأبطال اللي بيحط إيديهم للعمل، واثقين أنه الرب هيكمل، ولسه عند الرب كتير بنعمة الرب.
0: مبارك اسم الرب، أمين. كمان سعداء جدا يكون معنا الأخ بشارة المصري. أهلا بك أخ بشارة، سعداء جدا لوجودك معنا. أهلا
2: وسهلا بك أخ صامون، سعيد ان انا اكون معاك النهارده. اطيب امنياتي ليك بالصحه والسعاده ومن نجاح الى نجاح، والرب يمنحك كل امنياتك الروحيه. تحياتي لجميع المشاركين معانا في حلقه اليوم، تحياتي لكل اللي خلف اللي بيقوموا بالاعداد لعيد الحصاد، مجهود كبير بيتعمل. تحياتي العاملين بالكارما، تحياتي لاحبائنا المشاهدين، شكرا لدعمكم وصلواتكم، ونثق انكم ستدعموا ايضا القناه في هذه الحلقه، ولتكن حلقه مباركه.
0: امين. مبارك اسم الرب، شكرا ليك. كمان برحب صديق غالي عليا القسيس شادي العواد، متعودين نشوفه معانا في ايام عيد الحصاد. بشكر الرب جدا لاجله ولاجل استخدام الرب ليه. القسيس شادي احنا عارفين هو مؤسس كنيسه الحياه الفياضه، وربنا بيستخدمه معانا في ما بين لبنان وما بين امريكا. اهلا بك يا قسيس.
3: انا مبسوط جدا جدا جدا اليوم بهذه مع الابطال الموجودين بهذه الحلقه، وبعرف انه الرب محضرنا اليوم وقت ممتع، وقت رائع معه. ومن جديد بدي رحب بكل الاحبه ايضا المسامين المشاهدين المسامين المشاركين في هذه في هذا الوقت سوا. ومشان هيك حضر حالك، اتصل باصدقائك، اتصلي بأصدقائك اختي، بعت اللينك تبع الحلقة وقال له اليوم نتركهم حلقة مميزة بنعمة الرب، بحضور الرب. البركة اللي موجودة بالستوديو اليوم توصل على كل بيت باسم يسوع، ونشوف ايده عم تتحرك بشفاء، بتحرير، بخلاص، بتسديد للاحتياجات لكل المشاركين معنا في هذه الحلقة. وقالي امتياز ان يكون من بسمي حالي من عائلة هذه القناة المباركة. وقديش رائع انه نشوفك عم تحكي فارسي اليوم، انا كنت عم بضحك، بس شيء رائع انه شو هال الفكرة الرائعة الكارما اول نيشنز، اللي من خلالها رح توصل كلمة الرب لناس بإيران بلغتهم، لناس بتركيا بلغتهم، لناس باندونيسيا بلغتهم، لكل هذه الشعوب اللي يسوع بحبها، وبكل تأكيد يريد أن يوصل خلاص ولا لا. رائع، وقلنا الشرف أنه نكون قلنا إيد صغيرة بهالعمل اللي الله عم بيعمله لمجده في هذه الأيام الأخيرة.
0: هللويا، أمين. مبارك اسم الرب. أنا بدي الرب وحده كل المجد في كل اللي بيحصل في قناة الكارما. القناة دي بتاعته، هو اللي بدأها، هو اللي بيكمل فيها، هو مديرها، وهو اللي بينميها يوم بعد يوم. عارف لو عندك ابن وكل سنة تيجي تلاقيه في نفس مكانه وما فيش نمو، يبقى في حاجة غلط، صح؟ لو عندك طفل ما بينموش، يبقى في حاجة غلط. لكن الابن الصحي اللي يكون بيكبر وينمو سنة بعد سنة، وأنا بشكر الرب لأجل عمله في قناة الكارما، لأنه بينمو سنة بعد سنة. فبشكر الرب أنه في وقت عيد الحصاد اللي فات أعلننا، وكنا بدأنا قبلها بكم شهر، أكاديمية الكارما. أكاديمية الكارما النهاردة فيها طلبة من 39 دولة، تخيل. طبعا أنا مش بقول إن 39 دولة بيتكلموا العربي، لكن أغلبهم بيتكلموا عربي البلاد دي، لكن في ناس مثلا عايشة في أمريكا، في ناس عايشة في كندا، في ناس عايشة في أستراليا، في ناس عايشة في السويد، في ناس عايشة في النمسا، وهكذا. ومن البلاد دي في ناس كتير بتدرس، في كورسات فيها بالميات بيدرسوا، فيها كورسات، كل كورس مختلف أعداده عن الكورس الثاني، لكن أنا بشكر

ربنا، لأن العمل بيكبر وبنطلع أجيال جديدة تبقى تلاميذ للمسيح، مش بس يعرفوا المسيح وخلاص، لكن يتلمذوا تلمذة حقيقية. مبارك اسم الرب. ودلوقتي جه وقت تاني مختلف، لأنه مجيء المسيح بقى على الأبواب، ورسالة هو عايز يوصلها بلغات مختلفة. ومن أقوى البرامج اللي هتكون مؤثرة في البلاد دي هي البرامج اللي الرب أقامها من خدام رائعين مميزين في قنوات الكارما. فبشكر الرب جدا لأجل التكنولوجيا زي ما كنت بقول، والارتفيشال تكنولوجي انتليجنس، وبشكر ربنا لأجل شباب موهوبين رائعين ربنا ميزنا بيهم في قناة الكارما. نقول لهم بنحط الخطة، بنحط الرؤية، وهم بيساعدوا بيجروا معايا في التنفيذ. فأنا بشكر الرب جدا، شباب رائع، عمل جبار، لكن أنا بشكر الرب لأنه من غيرك ومن غيرك احنا مش هنقدر نعمل حاجة، لأن كل اللي احنا بنعمله ده بيتطلب موارد كبيرة ويتطلب صلاة طول الوقت. الحروب كبيرة جدا، تخيلوا لما واحد بيعمل خدمة أو مؤتمر أو كنيسة بتكون موجودة بتشوف الحرب اللي عليها قد إيه. لكن الكارما تخيل بكل البرامج دي كمية الحرب اللي موجودة قد إيه. فأنا عشان كده النهاردة بوصيكم، بقول خلوا الكارما دايما في صلاتكم كل يوم، كل يوم. احنا ما نقدرش، صدقوني لو يعني لو جت اكسبوزد كده على ابليس هيفتك بينا، ما نقدرش. فاحنا محتاجين انا محتاج صلاتكم يوميا. من فضلك صلوا لنا، صلوا لاستاف قناه الكارما، صلوا للخدام الرائعين اللي موجودين، قنوات مختلفه شغاله 24 ساعه ما بين برامج، ما بين كنايس، تقريبا 41 كنيسه بيتذاعوا على قناه الكارما، برامج لايف كل اسبوع بالقد ايه 50 60 مؤتمر لايف حسب المؤتمرات وحسب الكنائس وحسب البرامج اللايف اللي موجودة، عمل جبار. فاحنا محتاجين صلاتكم. حاجة تانية، محتاجين تقفوا معانا ماديا. عشان كده بنعمل وقت عيد الحصاد، وقت مميز ومهم جدا. عارف ليه؟ الرب ممكن يسدد الاحتياج في لحظة، ويا ما بتيجي علينا مواقف صعبة والرب بيسددها رايت اوي، بس الرب بيدي الوقت ده بيدي امتياز انه نفتح الباب للكل ونقول تعالوا كونوا شركاء معانا نحن نوصل رسالة المسيح للعالم. عشان كده بقول لك كون شريك معنا في العمل ده باللي ربنا باركك فيه. انا متوقع جيوش يكونوا ورانا واقفين في ظهرنا بيصلوا معنا ويعضدوا العمل ده. تعضيد شهري اهم حاجة اللي بركز عليها كل يوم، بقول محتاجين تعضيد شهري باي مبلغ الرب يحطه على قلبك. انا مش هقول مبلغ معين، اي مبلغ، ان شاء الله $15، ان شاء الله 50 سنت في اليوم، ان شاء الله $10. وشفنا الايام اللي فاتت امبارح جانا تقديمات منها $5 من الأردن شهري. مبارك اسم الرب، أمين. أنا وشفنا 1000 جنيه من مصر شهري، فده معناها حوالي $20. احنا هنا اللي موجودين في أمريكا شفنا $10 من تينيسي، بس الأعداد قليلة، يمكن كل اللي جم شهري من بداية عيد الحصاد تقريبا ما يتعدوش على صوابع الإيد الواحدة. فأنا عايز أشجعك النهاردة، كلم ناس، أنت تكون شريك شهري، كلم أولادك، $20 $30 هتفرق معانا كتير في قناة الكارما، والرب بيستخدم الفلسين ويعرف يبارك فيهم كويس قوي. النهاردة يوم مميز، النهاردة يوم رائع، وبنصلي، وأنا هدي الفرصة لأخويا الأسيس شادي يصلي يقودنا في الصلاة في الدقائق اللي جاية. وإحنا بنصلي أنا نفسي تقول لربنا عايزني أعمل إيه النهاردة في العمل ده. عمل جبار جبار الرب أقامه، بس الرب أقامك أنت كمان، والرب أقامك أنت كمان، تقف معانا وتقفي معانا. الرب محتاجك. الرب يقول انا محتاج للي انا باركتك بيه او جزء منه علشان نعمل العمل، عشان نوصل للبلاد التانية. شغل جبار، الملايين اللي الفيدباك اللي احنا بنتكلم عنها 270 مليون انتراكشن، هو يمكن تصحيح بسيط، مش 270 مليون اي بي او 270 مليون شخص، لا هو انتراكشن، يعني ممكن يكونوا من 50 مليون شخص، 60 مليون شخص، 100 مليون شخص، انا ما اعرفش قد ايه، لانه دول حصيله حاجات كتيره مع بعض. لكن انا بشجعك النهارده، التفاعل رهيب. الستاف بيشتغل في قناه الكارما حوالي 100 شخص في ولايات، في بلاد مختلفه، قارات مختلفه، اكتر من كده كمان غير الفولنتيرز طبعا. فانا تيم جبار، شغل كبير، مسؤوليه كبيره، مصاريف كبيره، ساتلايتس كتير، برامج بتتذاع طول الوقت، ابليس بيحارب، برامج جديده عايزينها دايما، برامج للشباب، غيره غيره غيره غيره غيره. النهارده دورك ايه ودورك ايه؟

0: النهارده الرب بيدور على ابطال شيلوا معانا الشيله. انا بشكركم لان استحملتونا في التقدمه الطويله دي، المقدمه الطويله، لكن هدي كل الوقت بعد كده لاخواتي في الاستوديو فنبقى عارفين احنا بنعمل ايه. هنصلي مع الاس الشادي والاخ مازن بعد كده مع الاخ بيتر هيقودونا في وقت التسبيح. لو في كلمات معينه الرب يحطها على قلوبكم في البدايه اهلا وسهلا بيكم، ممكن نشارك بيها، لكن خلونا نصلي مع الاس الشادي وتقول يا رب اعمل ايه؟ يا ترى اعمل ماتشنج فاند بكام؟ يا ترى اكون شريك شهري بكام؟ يا ترى اعمل تحدي ايه النهارده واعمل شكله ايه؟ اطلب ارشاد الرب في الدقائق اللي جايه. اتفضل يا سيدي.
1: هاليلويا حبيبي رب، بدي اشكرك. تعالوا صلوا معي احبه من جديد انتم مشاركين. الصلاه معناتها صله، يعني التواصل، هي ليست مجرد كلام من كبه انما نتواصل مع الله. ومشان هيك انا بدي انه كلياتنا نكون بحاله صلاه، هلا حاله تواصل مع الله، ونجمع مع بعض كأنه حاطين إيدينا بإيدين بعض، كل الأحبة المشاركين وهون أيضا باستوديو، ونكون واللي حتى وراء الكاميرات واللي بالاستوديوات في الكنترول روم. باسم يسوع سيدي نأتي أمامك اليوم، شكرا يا رب لأنك صالح وموجود في وسطنا. أنت قلت كل ما اجتمع اثنان أو ثلاثة، نحن أكثر من اثنين أو ثلاثة، نحن مجتمعين هون أكثر، وأيضا في كل أصقاع العالم حول هدف واحد ليأتي ملكوتك، حول هدف واحد ليتقدس اسمك، هدف واحد لتكن مشيئتك يا رب. ونريد أن ملكوتك يتقدم في عالمنا العربي، نريد يا رب أن ملكوتك يقتحم عالمنا العربي سيدي بالخلاص، بمعرفتك، بتغيير النفوس وبخلاص النفوس وبشفاء المرضى وتحرير المقيدين. أشكرك يا رب لأنه ما زلت أنت أمسا واليوم وإلى الأبد تجول، تصنع خيرا وتشفي جميع الذين تسلط عليهم إبليس. صلي يا رب أنه نقدر نحن أيضا بكل أفكارنا وبكل مواهبنا وبكل مقدراتنا نقدر ناخد إنجيلك سيدي، إنجيل التحرير، إنجيل الخلاص، إنجيل الشفاء، إنجيل الفرح، إنجيل السلام لكل إنسان يبحث يا رب عن خلاص نفسه. تعال يا قدوس أنت هلا ألمس كل بيت يشارك معنا، ألمس كل عائلة، وتعالى يا رب ساعدنا أن نتمم مقاصدك ونصنع ما هو حسن وما هو مرضي في عينيك يا قدوس. دائما وأبدا أنت تزيد ونحن ننقص، دائما وأبدا ارتفع في وسطنا كما ليس من قبل، ودائما وأبدا نعطيك أنت وحدك كل المجد، مبارك والآتي باسم الرب. قول معي هيك جميعا كل شعب الله يقول
2: أمين
1: أمين ثم أمين ثم أمين,
2: أمين.

0: بين يديك.
1: تقول له معانا في هذا المساء في بداية احتفالنا واجتماعنا، ما في أعظم من من يجي عند يسوع نقول له مرنا أن نأتي إليك، فيك الراحة، أنت نبع السلام ونبع الراحة يسوع، جايين نرتاح على صدرك. شكرا لأنك أنت من قلت تعالوا إلى موضع خلاء واستريحوا، جايين نستريح عندك يا سيد الرب، جايين نستريح بين يديك الطاهرتين، وكل ثقتنا في شخصك المبارك. أنت من قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. شكرا لأنك أنت مصدر الراحة يا رب. إحنا كل من فضل نعمتك. مين إحنا؟ مين إحنا يا سيد الرب؟ لكن هذا من نعمتك ومن فضل نعمتك أنك قبلتنا إليك، دعيتنا أن نكون شعبك، اخترتنا، ميزتنا. أشكرك.

0: مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. وقت تسبيح رائع، ربنا يباركك مازن بيتر، ربنا يبارككم احبائنا في كل مكان. خلونا نتابع مع الاخ اندرو.
1: امين.
0: اخ اندرو، احنا كنا طلبنا في الوقت اللي فات ان يكون في ماتشنج فاند، بشكر ربنا في حد تجاوب من نيوجيرسي وقال نقدم 3000 ماتشنج فاند، وده بنفتح الفرصه دلوقتي.
1: احنا عايزين ال 3000 يتحط صفر في البدايه.
0: امين
1: امين.
0: فخلونا في الدقائق اللي جايه بطلب الابطال اللي يقدروا يقدموا، اللي بيقدموا 10 5 20 15. امبارح نشكر الرب كان في 10 وكان في 10 وكان في 15 كمان من الانويز. نشكر ربنا جدا لاجل التقديمات اللي كانت امبارح والايام اللي فاتت. النهارده شعب الرب في كل مكان متوقعين مفاجاه. النهارده انت تعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ الرب يحط على قلبك تعمل ايه في الدقائق اللي جايه. يلا بينا، واحنا بنسمع مع الاخ اندرو يكون الارقام. اخونا المخرج بس هو مش عايز ننزل 3000 بس، فبيقول نستنى شويه. لكن
1: بالظبط بالظبط بالظبط.
0: اتفضل يا اخ اندرو.
1: امين. انا بشكر ربي جدا لانه فعلا الوقت اللي عدى ده كان وقت تسبيح رائع جدا. ربنا يبارك الاخ مازن واخونا بيتر، ولمسنا حضور الرب. وانا متاكد وكنت بشوف على الفيسبوك ناس كتير جدا بتتفاعل مع وقت التسبيح والترنيم، وده ان ده اللي بيدل على المسحه والقوه والرساله اللي بتقدمها قناه الكرمة، وانه الناس في بيوتها في الوقت ده بالذات الناس محتاجه تتشجع، محتاجه تتقوى بالرب، محتاجه تستند بالرب. انا بقول لو ما كانش في وقت تسبيح زي ده وما كانش في شاشه قناه الكرمة، الناس كانت تتساب للاخبار والاسطول الفلاني وصل لفين وعملوا ايه ويسوي ايه. النهارده جات لي كذا رساله من شويه قبل ما اجي الحلقه على طول. طبعا انتوا عارفين ان البنتاغون افرج عن بعض الفيديوهات اللي بتقول ان في اجسام جايه من كواكب تانية واجسام
2: UFOs
1: اجسام فالناس بدات تتلخبط. طب والكتاب فين والكتاب قال ايه؟ الوقت ده وقت ان الناس تتحصن بكلمه الله، لان الوقت اللي جاي والوقت اللي فات ده كم من الهجوم الغير عادي على الحق الكتابي. حد كتب، يمكن انت تابعت اخ مازن او شفت واحد كتب كتاب مسميه اسم غريب قوي قوي، اسم مؤذي يعني، فشل يسوع،
2: هفوات يسوع،
1: او هفوات صح. ده وقت انه الناس تسمع كلمه حق وتسمع كلمه تتحصن بيها بكلمه الله وتتملي بيها بالحق الكتابي. وجود قناه الكرمة امر مهم جدا، وكل يوم ربنا بيقول لنا انه لوقت مثل هذا ربنا اقام المناره دي، لوقت مثل هذا، لان الله شايف اللي احنا مش شايفينه. ولسه ياما هيخترعوا، ياما يعملوا، ياما هيقولوا، لكن ربنا سبق وبيحصن الشعب المسيحي والكنيسه وبيقدم رساله قويه جدا.

0: من خلال قناة الكرم. الإنجاز الكبير اللي كنا بنصلي وبنعمل حلقات مع أخويا سامو وأخونا مازن، وكنا يعني خلال السنة اللي فاتت إمتى تطلع قناة فيها لغات مختلفة، إمتى نوصل، ربنا حقق الإنجاز.
1: أيوة.
0: ده يخلينا نعمل إيه، نتجاوب إزاي، ونقول إيه، نمد إيدينا للعمل إزاي. ده عمل حقيقي، عمل مبارك، عمل مؤثر جدا، عمل بيوصل برسالة الحق لناس كتيرة جدا، ناس كتيرة جدا جدا جدا بتيجي للرب في اليمن وفي موريتانيا وفي ليبيا وفي أماكن مختلفة. ده يخلينا نقول يا رب احنا واقفين لأجل العمل ده.
1: أمين.
0: صدقوني واحنا ما زلنا بالنادي، الفكرة اللي أطلقها أخويا الأخ سامول وأخونا مازن، لو في 4000 مشترك، لو قدرنا نوصل للرقم ده مش هنقعد القعدة دي، ويكون الوقت ده وقت تسبيح. أنا نفسي كده نقعد في ليلة في الحصاد والرب يكون مسدد الفلوس، ونقعد نسبح طول الوقت. أمين. بالخمس ساعات والست ساعات. أمين. والناس متشجعة، لو شفتوا عدد المشاهدات بتعلى وقت التسبيح ينزل وقت لما نقول طب احنا عايزين أبطال يقفوا معنا.
1: شكرا.
0: يلا يا شعب الرب، عايزين حاجتين النهاردة، مشتركين اشتراك شهري، عايزين العدد ده يكبر يا جماعة، بالقدر اللي الرب يديلك في ايدك، بالإمكانيات اللي الرب يديها لك في ايدك، من 10 دولار ل 20 دولار ل 50 دولار، لو انت التزمت شهريا وشجعت اولادك وشجعت الناس معاك في الكنيسه وشجعت الناس اللي حواليك، مبلغ صغير انا متاكد ان مش هيكون له تاثير كبير على ميزانيتك او تخطيطك الشهري او تكلفتك او لكن المبلغ الصغير ده لو قدرنا نوصل مثلا مبلغ زي 10 دولار، لو قدرنا نوصل لمليون واحد، بلاش مليون واحد، 500,000 واحد مؤمن مسيح على مستوى العالم، كل واحد يحط بس 10 دولار، مش هنقعد القعدة دي،
1: ولا
0: مش هنقعد القعدة دي خالص، ولا القعدة دي، ولا النصف الأول ولا النصف الثاني. تخيلوا في أمور بسيطة، في أمور بسيطة ربنا بيحطها قدام في إيدينا، بس هي الفكرة إيه؟ إن أنا أخد الدور اللي عليا، الفكرة إن أنا أقول لا أنا هعمل، الفكرة إن أنا أقول أنا مش هكتفي إن أنا أكون مشاهد، مش هكتفي ان انا اطفي القرمه وقت عيد الحصاد وبعد كده ارجع للقرمه وقت النهضات، وقت جمعيات خلاص النفوس، وقت النهضه الفلانيه، وقت المرنم الفلاني. مع احترامي للكل، وده عمل كبير ورائع، بشكر ربي جدا قناه القرمه بتدي فرصه ان كل النشاطات الروحيه اللي بتقام غالبا دلوقتي في معظم البلدان، سواء في مصر بمدنها المختلفة بنهضات مختلفة بحملات كرازية مختلفة، بتعرض من خلال قناة القرمة أو من خلال نهضات كنائس موجودة في أمريكا أو في كندا أو في أستراليا. حط إيدك معنا، نفسي النهاردة نوصل لماتش يوصل لستين وسبعين، ونبدأ ننزل فيه، عايزين نقطع شوط كبير، مش عايزين نقعد أيام كتيرة، عايزين تجاوب سريع من شعب الرب. من فضلك امسك ورقة وقلم واكتب أسماء أنت بتعرفهم في البيت وبتعرفهم حواليك، وقول لهم 10 دولار القب بتاع الستاربكس دلوقتي بكام؟ مش بستة وحاجة؟
1: بيعتمد إيش بتشرب؟
0: لا مرة معك في اليوم
1: معك من لا من الثلاث دولارات لل 12 دولار أنت اختار.
0: أنا بتسألك لأنك خبير،
1: أنا
0: ماليش في القهوة.
1: الكب تبعي بيكلفني 9 دولارات عشان أكون صادق.
0: واحدة زي بتاع الأخ مازن 9 دولار، استغنى عنها في يوم أو في مرة، استغنى عنها وأقدمها. صدقوني يا جماعة حاجات بسيطة في إيدينا نعملها، بس هتصنع فارق كبير جدا في قناة القرمة وفي استمرار العمل وفي الخدمة وفي اتساع الخدمة. إحنا داخلين على وقت صعب، محتاجين برامج مختلفة، وبرامج للشباب وللسن الصغير وللأطفال، والناس عمالين يقولوا فين الأطفال من قناة الكرمة، فين برامج الأطفال، ونفسنا يبقى في قناة بالكامل، قناة أطفال، والأجيال اللي طالعة خلاص الطريقة اللي كانت بتقدم زمان ما بقتش ماشية مع الأجيال اللي طالعة. الأجيال اللي طالعة محتاجة طريقة تقديم معين، فكر معين، رسالة بطريقة معينة، طبعا بدون الإخلال في الحق الكتابي. عشان كده ليه ما نعملش دلوقتي؟ من فضلك انت بتسمعني منين، امسك ورقه وبلاش ورقه، ما بقاش في ورقه، امسك الموبايل بتاعك واكتب انا بعرف فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، لو طلبت من كل واحد ان هو يكون شريك شهري وان شاء الله ب 10 دولار ولا 15 دولار، صدقني هتفرق. لو قدرت توصل ل 10 اشخاص او 15 شخص في محيطك، وده يوصل ل 15 وده يوصل ل 15 وهكذا، ممكن نوصل لعدد مبلغ صغير مش هيأثر على دخلك، مش هيأثر على ميزانية الشهر.

0: بتاعك، لكن هيفرق لانه مبلغ صغير جنب مبلغ صغير جنب مبلغ صغير هيفرق فرق كبير جدا في قناة الكارما. نفسي في حاجتين، اشتراكات شهرية، حاجة تانية ثلاث اشخاص كل واحد يحط 10 أو 15 عشان نبدأ الحلقة. جماعة احنا بقالنا وقت طويل، الرب باركنا ومتعنا بوقت التسبيح، جه الوقت اللي تدور عليك انت، جه وقت عملك انت تقول انا هقف مع الناس دي، لان انا شايف ان الرب بيعمل عمل كبير جدا، مش بقى خريطة الشرق الاوسط، في الخريطة العالمية. مين هيتشجع ومين هيقول امين في اسم الرب يسوع؟
1: امين. احبائنا خلونا نناشد الابطال. انا عارف ان في ابطال الرب بيتكلم ليهم لقلبهم، زي الابطال اللي قدموا امبارح واول الايام اللي فاتت. انا بناشدك دلوقتي، انا عارف ان الوقت جميل ووقت حلو، وانت يمكن تكون قاعد مستني احنا ننشيت ولا نعمل حاجة، لكن بقول لك الرب اللي بيكلمك دلوقتي انت اعمل كده. من فضلك اتصل بينا، تواصل معنا، قول انا على قلبي اقدم ماتشنج فوند بالقدر الفلاني عشان نشجع احبائنا في كل مكان. اشكر ربنا كمان في $500 تاني وصلت، وفي 100 من كاليفورنيا، بس احنا لسه الماتش لغاية دلوقتي هو $3,000. فانا بشجعك خلي الرقم ده يزيد، لو تقدر تقدم 10 تقدر تقدم 10 يبقى 13، كمان 2 يبقى 15، وهكذا زي ما بدأنا امبارح بحاجات بسيطة وبعدين الماتش كبر. خلي بالكو الوقت جميل بس بيجري بسرعة، فانا بشجعك يلا بينا واحنا بنسمع مع احبائنا في الاستوديو.
2: اخ مازن، انا بس بحب اتعب يعني مش تعقيب على كلام حبيبي الاخ اندرو، انا بشكر الرب من اجل الاخ اندرو
0: حبيبي، بشكرك انت مبارك. من اجل بشكر الرب لاجل حبيبي البوستات اللي بتكتبها في الجول عن الحق الكتاب.
2: شكرا حبيبي. وانا يعني انت قلت كلمه مفتاحيه انه احنا محتاجين نحتمي بالحق الكتابي هاي الايام. طبعًا. الرائع ان الرب مش بفتش على ناس يدافعوا عن الحق الكتابي، لا، بفتش على ناس يعيشوا الحق الكتابي. صح. وفرق كبير بين الاثنين. اللي عايز اقوله اخ صموئيل، هيك الصبح انا بصلي لليوم الرب وضع قدامي، تفضل حبيبي،
1: ماتش 10,000
0: مجدا للرب. ده اول واحد، انا طلبت 3
2: مجدا للرب.
0: كل واحد ب10. ثبت الرقم
1: لغايه دلوقتي 10، بس هم حاطين تايم ليميت كمان، بس امين.
0: انا قلت 3 كل واحد ب10. ممتاز اخ مازن،
1: اتفضل. سوري اخ مازن، عشان بس
2: نزل قد ما بدك، كل ما بيطلع 10 5 17 20 اقطعني قد ما انت عايز عادي.
1: طب 13 دلوقتي اخونا المخرج ونبدا نكمل.
2: لا بس صدقا اخ صموئيل، الرب وضعني وضع قدامي او حط بقلبي 3 كلمات مفتاحيه بصليهم لليله، يكونوا 3 كلمات مفتاحيات عايز اقولهم، واقول يعني جمله ثانيه واعطي المجال للاحبه. ال3 كلمات المفتاحيه اللي حطهم الرب قدامي هم نور، راحه، وامتنان.
0: امين.
2: نور، راحه، وامتنان. التنتين الاولانيات نور وراحه هم مخبأ وملجأ لازم نركض على الرب فيهم، والامتنان تعبير قلب، والامتنان تعبير قلب. هدول أكتر شيء محتاجينهم، أنا بقول عن نفسي محتاجهم في هاي الأيام، إنه أعرف مش بس وين النور، إنه أكون أنا في النور. رقم 2 إنه أكون أنا في الراحة. يعني اليوم قديش أثر فيه جدا إنه الكلمات البسيطة عن تعالوا إلي جميع المتعبين وأنا أكون واتقي الأحمال وأنا أريحكم، إنه الرب مش بس في الراحة، هو مصدر الراحة.
0: طبعا
2: مصدر الراحة أخ صموئيل، عارف إيش مصدر الراحة؟ يعني لما بتخلص الراحة هو المصدر بتاع الراحة اللي يعطيك راحة على الراحة. يعني مصدر الراحة. والجملة الثالثة الامتنان، الامتنان تعبير، الامتنان مش كلمات بس نقولها، الامتنان تعبير قلب. It's an action. It's like أنا بحب كلمة حب، you know بالإنجليزي بيقولوا love is a verb. It's verb. يعني ما بتقدرش تقول love من غير ما تفعل. ما في love من غير فعل. والمحبة الحقيقية الامتنان تعبير قلب، تعبير it's an act, it's a verb we have to do. سو أنا بصلي الليلة إنه الرب يعطينا نركز على هدول ال3 أشياء. إحنا محتاجين ونشكر الرب لأنه الرب أوجد قناة الكرم تكون زي إيش بالليل اللي لما كانوا الشعب بالبري كان بعمود
0: عمود سحاب
2: مش
0: عمود نار
2: كان يقودهم. أنا بشكر الرب إنه بهاي الأيام الظلمة كثيرة، لكن الرب أوجد قناة الكرم تكون العمود عمود النار في الليل في الظلمة. ظلمة كثير. راحة، مصدر الراحة هو يسوع. أنا بقول للمؤمن قبل غير المؤمن، فتش زي ما أنت عايز، بالأخير رح تتعب وتركض على بيت أبوك، لأنه الراحة بس ببيت الرب. الراحة مش بس كلمات أقولها، إنه أنا هل كانوا

0: تعبان تعبان تعبان تعبان بس بقول يا رب شكرا انك انت مصدر الراحه. لا، الراحه الحقيقيه هو شخص المبارك، وفقط اللي بيركض للراحه بيلاقي الراحه ومصدر الراحه هو شخص الرب يسوع، تعبير الامتنان. الشيء الثاني اللي عايز اقوله اخ صموئيل، وهذا بجوز تحديدا لك بكل محبه وتواضع، اكثرنا وانا اولنا عينينا دائما على ايدين ابونا مش على عينين ابونا. اقولها كمان مره، اكثرنا وانا اولنا عينينا دائما على ايدين ابونا مش على عينين ابونا. لكن بشكر الرب لانه معطيك حكمه وتمييز انه تكون عينيك على عينين ابونا. لو وهذا بعطيني مصدر راحه لي اخ صموئيل، لانه انا عندي ثقه بشخص الرب يسوع رقم واحد، ورقم اثنين انه بوجد اشخاص من خلالهم يقيم عمله. انا بشكر الرب من اجل انه الرب اقامك في هذا العمل. هذا مش تكبر ولا نفخ. انت كنت تقول على النمو الصحي ببدايه الحلقه انه النمو الصحي، في علامات للنمو الصحي اخ صموئيل، في ناس بتنفخ بناس تانيين مش بيكونش نمو صحي، بس انا بشكر الرب لانه الرب بنمي الكرمه بنمو صحي. بس بشكر الرب كمان انه معطيك حكمه وتمييز انه تكون عينيك على عينين الرب مش على ايدين الرب. عارف شو الفرق؟ كبير
1: طبعا،
0: كبير
1: طبعا.
0: اكثرنا وانا اولنا عايز باركني اديني، وانا بحب بحب ليتك تباركني بس تعرف ايش الروعه بهذا؟ انا بالنسبه لي والاسيس ممكن اوضحه وغير لي حتى مفهومي، يعبيس اروع شيء في هاي الايه فاتاه الله بما سال، انه يعبيس كان مرتاح بالرب بثقته بشخص الرب، اتاه مش هيك بيقول ليتك تباركني توسع تخومي تكون يدك معي تحفظني من الشر فلا يتعبني، بتكمل بعديها الايه نهايه هاي الايه بيقول فاتاه الله بما سال.
1: نعم
0: ثقته بالرب، انا هاي اللي بريحني. بس اللي عينيه على عينين ابوه له كل شيء مع ابوه، بس تعرف ايش اللي بيفرح قلبه؟ انه ابوه راضي عنه، انه ابوه فرحان فيه. يعني إذا عيني على عينين أبوي أنا بفرح قلبه،
1: هللويا.
0: إذا عيني على إيدين أبوي أنا بفرح قلبه، يعني قلبي وأنا بصلي هاي الليلة وبشكر الرب من أجلك ومن أجل قناة الكرم، بصلي أنه تكون عينينا على عينين الرب ونشوف قديش الرب فرحان أنه يوجد في هذا الزمان الصعب قناة تمجد اسمه تنشر اسمه في كل العالم.
1: يوجد رجل.
0: وأنا أقول لك أخ صموئيل، أنا بشكر الرب من أجل الأول نيشنز واليوث اللي هي النوجين والتسبيح والشرق الأوسط وأمريكا، كنت بحشوفهم وأنا جاي عشان هيك عمالي بحفظ فيهم، وأستراليا وأمريكا
1: المزة.
0: أوكي بشكر الرب من أجل العائلة التلمذة والعائلة
1: المزة.
0: 8 قنوات مش هيك؟ أنا بشكر الرب من أجل، تعرف عينينا مش على القنوات
1: خلص.
0: عينينا على الرب على الرب،
1: لأن الرسالة توصل لمين؟
0: الرسالة ما هو
2: إنه لأن عينينا على الرب هو عايز ده. لو عينينا على عينينا على الإمكانيات بصراحة أقول كفاية وأنا مش عايز وجع دماغ، صح؟
0: 100% أخصم وقلهم هاي الإشي،
1: يعني ما فيش حد بيجيب وقع الدماغ لنفسه
0: وأربطها بالنمو الصحي. وهاي الشيء اللي لازم يطمن كل شعب الرب اللي حاطين إيدهم بحقل الرب بالكرمة، انظر لعينين الرب والنمو الصحي اللي الرب يعمله بالقناة. ما تتطلع على أشخاص ولا على سوري، يعني أنا بفرح لما بشوف 60 live coming from wonderful، بس تعرف إيش اللي بفرحني؟ يا رب أنت فرحان بعملك في قناة الكل، لو 60 لو 600 لو 6000 بجوز حلقة واحدة بتجيب عن 20,000 لايف بيصير حول العالم بالكثرة أو بالقلة. الهدف عينينا على عينيه، إنه نكون ماشيين الخطوة بحسب ما هو بده، إنه نكون تابعين خطوته تابعين خطواته. وأنا هذا اللي بشكر الرب من أجله، بإنه مئتمنك على عمل وإنت مخلي عينيك على عينين الرب أخ صموئيل. وبدي أشجعك، وإنت بداية الحلقة قلت أنت محتاج صلوات 100%. اللي بيكمل عمل الرب في هذا القناة هو صلوات القديسين، مش عطاء القديسين. قبل العطاء صلوات القديسين
1: طبعًا.
0: لو قدمنا ملايين الدولارات
1: بدون
0: وما بدون صلاة العمل هذا رح يفشل أخ صموئيل، لكن الصلوات هي اللي بتعطي بتأيد العمل لأنه يتقدم للأمام.
1: مزبوط.
0: الصلاة ما بتغير مشيئة الرب أخ صموئيل، هاي قناعتي الشخصية. الصلاة بتغيرني فأصبح طبعًا. حسب مشيئة الرب
1: طبعًا.
0: عشان هيك احنا محتاجين نصلي، لأنه لما أنا بصلي للرب عشان قناة الكرمة الرب بغيرني عشان أمشي مشيئته بقناة الكرمة.
1: yes.
0: لأنه هاي مشيئته إنه يتقدس اسمه يأتي ملكوت تكون مشيئته. فأنا بدأ أصلي في هذا اليوم من بداية هاي الحلقة نور راحة وامتنان
1: يا رب.
0: نور راحة يا رب. وامتنان نور وراحة موجودين في شخص الرب يسوع في هذا المكان. والامتنان تعبير قلبنا، احنا لازم نيجي عند الرب تعبير الامتنان نقول له شكرا من اجل انك انت عامل هذا العمل ومكمل هذا العمل، واحنا بدنا نيجي نكمل

0: إن إن نخلي عينينا عليك واثقين في شخصك المبارك من يدك وراح نعطيك من يدك وراح نكرمك مش من احتياج. أخ صموئيل أنا بشكر رب أنت دائما بتقولها بكل حلقة, صدقني ما في حد بعطي شخص فلوس بهذا المكان, هذا الفلوس رايح على مجد الرب. وأنا بتذكر حلقات بعد حلقات بعد حلقات بالأيام الحصاد الماضية عملنا الإحصائيات والدراسات والإي إي أو سي وال مش الإي إي أو سي اسمها الإي إف تي سي رايت الإي إي أو سي هاي شغلنا هاي السنات أقول تي إي أو سي بس
1: إي سي إف
0: إي سي إف إي رايت اللي هي الإيفانجيليكال
1: كونسل
0: فور فاينانشال أكاونتيبيليتي. يعني بشكر الرب, وكانت واحدة من الإحصائيات بتذكر مرة قرأت 92% من اللي بيدخل قناة الكرمة بيروح لعمل الرب في الكرمة, 8% is personnel and administrative مش هيك؟ أنا يعني بعرفش إيش آخر الأرقام بس هذا اللي بتذكره.
1: النسبة قلت
0: وهذا هذا بمجد الرب, هذا بمجد الرب.
1: نشكر
0: اللي عينيه على الرب الرب بعطيه وهذه كلها تزاد
1: لكم
0: لكم
1: مبارك
0: اسمه. اللي عينيه على الرب عشان هيك إحنا مأتمنين حياتنا وكل إشي عندنا بشخصه المبارك, وأنا بمجد الرب من أجلك من أجل الأحباء القديسين اللي مخلين عينينهم بس على عينين أبوهم مش على إيدين أبوهم, وعينين الرب فاحص كل شيء وعارف كل شيء وعامل كل شيء بحسب مشيئته الصالحة.
1: أمين. ورب يحفظنا طول الوقت.
0: أمين.
1: عينينا على عينين الرب وقلبنا على قلب الرب اللي هو عايزه إيه, ونعمل اللي هو عايزه بالضبط بغض النظر عن اللي احنا عايزينه ايه ولا العالم شكله ايه ولا العالم بيقول ايه ولا الترند اللي حوالينا ايه ولا الاحتياج شكله ايه. نو انا عيني على الرب وبس, اللي الرب بيقوله بنعمله, واللي الرب بيقول لك عليه تقول له حاضر يا رب وما تنكفش وما تفصلش في حياتك الشخصية في خدمتك في رؤيتك في امكانياتك في مادياتك في حياتك في كل حاجة, الرب هو اللي يقول لك عليه تعمله وبس. يكون عندك طاعة عمياء للرب وما تشغلش ذكائك زيادة عن اللزوم, ما تفلسفش الأمور.
0: أيوة.
1: وما تفكرش يعني ما تقعدش تفلسف الدنيا زيادة, لكن تطيع الرب بكل بساطة واعمل اللي ربنا يقولك عليه وامشي وراه. لو قالك امشي على المية هو عارف هو بيعمل ايه.
0: أيوة.
1: هو عارف هو بيعمل ايه. لو قالك ادخل في النار هو عارف النار هتفك القيود, الظروف اللي حواليك الصعبة هتفك القيود مش هتأثر عليك انت. فانا بشجعك النهاردة عينك على الرب وقول له يا رب عيني عليك ساعدني طول الوقت, ودي صلاتي ودي صلاتنا في قناة الكرمة, يا رب عينينا عليك يا رب انت عايز ايه. لا عايزين ناخد برنامج زيادة ولا عايزين نحشي هوا ولا نعبي هوا ولا عايزين نمجد اسم شخص.
0: أيوه.
1: لانه مفيش حد بيتمجد في المكان ده غير اسم الرب يسوع
2: رب
1: بس
2: وحده.
1: بس
2: فتحوا عينهم لم يروا الا يسوع
1: وحده. وانا كل يوم بقول ان الكارما دي مش بتاعتي, الكارما بتاعت الرب, انا لا املك فيها قلم رصاص, لا املك قلم رصاص فيها, دي بتاعت الرب وبتاعتكم انتم. وربنا يديكم النعمة ويدينا ويديكم البصيرة طول الوقت, كن عينينا عليه هو وحده ونسمع صوته ونحط ايدينا مع بعض ونكرم اسمه ونشوف هو عايز ايه. هو عايز النفوس, هو جه, هو احنا في الايام الاخيرة, احنا في الايام الاخيرة
2: 100%.
1: وهو هو حاطط الرؤية دي بتتولد دلوقتي, ان كان الكارما اكاديمية الكارما عشان يكون في تلاميذ حقيقيين للمسيح في كل مكان في العالم, ودلوقتي الناس اللي في ايران تعرف يا اخ مازن اكيد انت عارف ايران قطع الانترنت عن شعبها بقاله 3 شهور. فهناك ما فيش انترنت, يعني ما فيش حد عنده فيسبوك, ما فيش يوتيوب, ما فيش اي حد تفتح كمبيوتر تفتح تليفون, ما فيش. فالهناك الناس قاعدة قدام الساتلايت, وانا بكلم شركات
2: الساتلايت.
1: فعندك اللي بيتكلموا فارسي في العالم ما بين 120 ل 150 مليون شخص. انا بس بكره هنتكلم عن الاردن, وكل يوم هنتكلم عن بلد من البلاد اللي هتوصل لها الارسال. والناس دي المادة اللي مثلا بيقدمها الاخ اندرو مادة قيمة جدا ما فيش زيها في العالم, خاصة جاي من الخلفية وفاهم كويس قوي ودارس كتاب كويس جدا, وانتوا عارفين المادة اللي بتتقدم شكلها ايه, قوية وبكل ودايركت وكل محبة وتوصل رسالة المسيح. محتاج الشعب الإيراني يسمع الرسالة دي, علشان كده الرب قال اعملوا ده. يا رب طب احنا هنجيب منين واحنا مقضيين على عندنا؟ يقول لي مالكش دعوة, مالكش دعوة, وهوجد الطرق. عارف قبل ما جاء المسيح الرب أوجد الطرق, جاب الإمبراطورية الرومانية عملت طرق ووسعت الطرق عشان البشارة تروح في بلاد مختلفة. دلوقتي

0: قبل مجيء المسيح الثاني من خلال التكنولوجيا.
1: عمل لغة واحدة لليوناني.
0: Yes. ودلوقتي من خلال التكنولوجيا ربنا فتح لنا الطرق. أنا بقول لكم من قيمة سنتين ما كناش نقدر نعمل اللي احنا بنعمله النهاردة. ما نقدرش. أنا وإحنا بنعمل السنة اللي فاتت وكنا بنطلب الأجهزة. أتاري الرب بيجهز الأجهزة دي عشان تعمل حاجات أكتر من اللي أنا نفسي كنت بتوقع أن احنا نعملها.
2: دايما الرب سبق يا أخي.
3: عينيك على عين الرب.
0: شايف حاجات. أنا ما كنتش شايف السنة اللي فاتت أن الرب بيعمله دلوقتي.
3: عارف النهاية. عارف النهاية من البداية.
0: طبعا. عارف النهاية من البداية.
3: مظبوط. كل إشي.
0: وهو عايز يوصل للنفوس. عارف كم واحد ربنا ممكن يتعامل معاه. عارف كم مليون ربنا يتعامل معاه في إيران. وفي أفغانستان وفي باكستان وتركستان وكازاخستان وإندونيسيا وماليزيا وكل البلاد اللي نوصل لها باللغات دي. المادة قوية جدا لما تتقدم هتخبط الناس اللي هناك وتفوق ملايين يعرفوا المسيح. أنا لسه بنتكلم ليها صفحات مخصوصة على الويب سايت وليها إيميلات مخصوصة وليها تليفونات مخصوصة وليها ناس تتجاوب معاها كمان. ونشكر ربنا حقيقي على التكنولوجيا. يعني من خلال الـ AI احنا بنعمل حاجات وكل يوم التقدم سريع. الـ AI بيتعلم في الست ساعات اللي احنا بنتعلمه في سنة. فاحنا كل ست ساعات كأنه عمره بيزيد سنة بعد سنة بعد سنة. فنشكر ربنا جدا. سوري يا خمازين كنت بتقول حاجة.
3: نو بس بقول تأكيد على هذا الكلام أخ صموئيل. أنا عايز أعطي الفرصة للأخ بشارة والأسيس أنه اللي عينيه على عينين الرب الخطة موضوعة أوريدي من الأزل ولا لا أخ بشارة؟
4: طبعا.
3: تفضل حبيبي.
4: الرب يعني عنده خطة من قبل تأسيس العالم حتى إحنا يعني مختارين في المسيح من قبل
3: للرب.
4: تأسيس العالم
3: مجدا للرب.
4: لكن الأمر العجيب الجميل إن الموضوع مش إنه الله عايز العالم بس يخضع له. مش موضوع سيادة وإن كان ده حقه كالملك. لكن أنا بشوف في الكتاب المقدس أعظم تشبيهين لعلاقة الله مع الناس. تشبيه الملك ورعايا المملكة زي ما الرب جلس في إنجيل متى 5 في الموعظة على الجبل وبيقول إيه مبادئ الملكوت بتاعه. أيوه. لكن وكل الوصايا طبعا اللي في كلمة الله. لكن الأعظم من كده هي علاقة حب موجودة في العهد القديم في نشيد الأنشاد والمحبة قوية كالموت. الغيرة قاسية كالهاوية. لهيبها لهيب نار. لذا الرب عنده حب كبير جدا للعالم. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وإحنا هل بنحب إخواتنا؟ من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. إذا كنا بنحب الآب اللي قدم كل الحب للعالم واللي بيضع علاقة حب غير محدودة ليس لها حدود في علاقته مع البشر. وإحنا محبتنا للآب بتبان قد إيه؟ محبتنا لإخواتنا بتبان قد إيه؟ العالم اللي تحت قيادة إبليس بيتجه للعداوة والقتل والدمار والخراب وأسلحة للحروب. لكن أسلحة محاربتنا ليست جسدية. إحنا عندنا أسلحة روحية. أحبائنا المشاهدين أنتوا بتعاضدكم للكارما. صلواتكم لأجل الخدمة ولأجل العاملين فيها ولأجل البرامج. صلواتكم لأجل الأمور الإدارية والستلايت والأمور المعقدة الكتير جدا إنها تمر بنظام وبهدوء وتصل الكلمة من خلال التكنولوجيا والاي اي والكلام الجميل اللي سمعناه زي إن الكارما بتستخدم دلوقتي الاي اي بإمكانيات حديثة وسريعة وكل ده بيتوظف لأجل خدمة الإنجيل والمنادات بأن المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص. وإحنا مش قادرين نعدد التعضيد المادي الكافي. إحنا يعني الكل بيتكلم وفي كل حلقة وكلنا بنكرر إن عايزين عدد كبير من مش كبير لدرجة إحنا بنتكلم لو 4000 في متوسط $100 يبقى بنغطي نفقات الكارما $100 صح. كل شهر نغطي نفقات الكارما. عشان كده احنا بندور مع حاليا عشان ما فيش المعضدين دول

ما فيش ناس قلبها على عمل الرب وعلى يعني استكمال العمل وتتميم الخدمة. بنقول ان في ناس عندها مسؤولية اعظم. في ناس الرب بيضع عليهم تثقل، عليكم انكم تعبدوا باكتر، مش موضوع $100 ولا الـ5000. العمل كبير ومحتاج لتعبيد كبير جدا، والعبء بتاع العمل قوي. الايام اللي احنا فيها زي ايام الكنيسة الاولى. في الكنيسة الاولى كان في كرازة، ذهبوا للعالم اجمع وكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. طب وفي ايامنا الحالية ينبغي ان يكرز بالانجيل للخليقة كلها ثم يأتي المنتهى. والرب دلوقتي يعني بيوظف لينا الاساليب التكنولوجية علشان تصل الكرازة لجميع الشعوب، لان مجيء الرب خلاص على الابواب. كل الناس بتقول المسيح جاي سريعا، حتى المؤمنين وغير المؤمنين كمان بيقولوا الكلام ده، حاسين ان هم في النهاية. فعلا احنا في النهاية. انا هقول لكم حاجة يمكن محدش بيفكر فيها. انا عمري 64 سنة. السنة اللي انا اتولدت فيها خصامل كان تعداد سكان العالم 3.8 بليون انسان موجود في العالم. النهاردة عدينا 7 وداخلين في 8. في 60 سنة هل العالم هيستحمل 60 سنة تانية بمتوالية عددية أعلى؟ متوالية عددية اللي يبقى فاهم فيها، مش ممكن. الكرة الأرضية لا تحتمل أكتر من 10 مليار. إحنا في النهاية وداخلين النهاية. في خلال سنوات ستنتهي الموارد، والعلوم الإدارية النهاردة كلها بتركز على حسن استخدام الموارد، لأن هناك ندرة في الموارد. وإحنا شفنا بس إن مضيق يتقفل يبقى في ندرة في البترول. حصل إيه في العالم؟ إحنا حاليا هنا بنعاني البنزين من $4 لـ6. ففي العالم كله نفس المشكلة. إحدى الدول، مش عايزين نتكلم على دول، طلعت 60 طن ذهب وأدتهم لأحد البنوك في إنجلترا علشان يشتروا بيهم بترول، لأن البترول غلي فعايزين فلوس أكتر لشراء البترول. المأساة كبرى موجودة في العالم. فإحنا في وقت النهاية. في وقت النهاية ده في ناس مثقلين بخدمة روحية، في ناس عايزين خدمة الإنجيل تصل إلى لغات لجميع الأمم. ينبغي أن يكرز بالإنجيل للخليقة كلها، يعني لجميع الأمم. الكرمة بتنفذ مشيئة الرب وخطة الرب العالمية نحو خلاص النفوس. المسيح مكتوب عنه في كلمة الله أنه مشتهى الأمم. عارفين سفر الرؤيا لما بيتكلم على الخلاص اللي هيحصل في 3.5 سنين الضيقة العظيمة، قال عنهم من كل الأمم والشعوب والقبائل والألسنة متسربلين في ثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، وقال عنهم أنهم عدد كبير لا يمكن أن يعد من الكثرة. الحصاد كثير والفعل قليلون. في فعل هنا في الكرمة، في فعل في وراء الأجهزة، في فعل في الإداريات، في فعل شغالين في ساتلايت بيدفع له إيجار شهري، في تكاليف عالية للأجهزة، تطوير وحاجات وملتزمات مستمر. لكن الجانب الثاني تتميم العمل إيه؟ في معضدين متحملين المسؤولية بيقولوا احنا بنضع كتفنا مع كتف اخواتنا العاملين في الكرمة عشان رسالة الانجيل تصل الى كل الشعوب، عشان تصل الى النفوس. فتتغير النفوس، تتغير العائلات، تتغير الدول، بل تتغير الاقاليم. واحنا بنشوف ده ثمر موجود. الشرق الاوسط الان في الحريات اللي فيه غير الاول، بيرجعوا زي موجة من الحرية وموجة تانية من الاضطهاد. بس هي دي التكلفة. بولس اتسجن وهو كان معاه سيلة، وبولس بعد كده خد رحلته الأخيرة مسجون، وبطرس اتسجن، يعقوب اتقطعت راسه. ما ده اللي حصل في الكنيسة الأولى. في اضطهاد حاليا؟ نعم. في اخواتنا بيضطهدوا؟ نعم. في بيقتلوا؟ نعم، ده بيحصل. لكن مش هنقدر نوقف، لازم نقدم رسالة الحق، لأن المسيح عايز الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أنت بتكون في خدمة التلمذة، في خدمة الكرازة، في خدمة التعليم، في خدمة العيلة، بالتعضيد اللي بتقدم. من فضلكم الآن عايزين نشوف أرقام تعبر عن إخوة أو أخوات
أفاضل متحملين.

0: للمسؤولية عشان يقدموا دلوقتي ماتش مناسب، والرب قادر ان بحسب الرغبات الروحية اللي بيبدوها في تقديم المبالغ دي، الرب قادر يسخر نفوس اخرى تغطي هذا الماتش وتكون حلقة مباركة. تشجعوا يا احباء الرب.
1: امين امين. شكرا ليك اخ بشارة. احبائنا بشكر الرب لاجل اخ مبارك قال ان زود 10,000 على الماتش، فبشكر الرب جدا
2: لاجلها. ثاني واحد فاضل
1: الثاني واحد بس هقرا لكم الرساله الاولانيه اللي وصلت مع اول 10 بتقول نعمه وسلام الاخ صمويل، اصلي من اجل فيض غير عادي ويصل الرب، يصل اليوم مبلغ للرب يفوق 100,000. وبتقدم الاخت 10,000 للرب، بتقول هي عايزه انه يكون في 20,000 ويوصلوا في خلال 90 دقيقة. فدلوقتي في 10 تانية هي وصلت، نشكر ربنا. ففي 10 تالتة يمكن الرب بيكلم بيها حد دلوقتي.
2: انا بصلي ان في 10 تالتة
1: يس زي ما كنت بتقول يا اخي اندرو،
2: او 90
1: دقيقة،
2: يعني في 23 يبقى 12 تاني، ونوصل 35 في 90 دقيقة.
1: امين.
2: وندخل تحدي تاني في اسم يسوع.
1: احنا بقالنا دلوقتي
2: ساعة
1: ورب، احنا دلوقتي بقى على 90 دقيقة 16 دقيقة. فنصلي في الدقايق اللي جايه واحنا بنسمع
2: مسيح الشهيد. 90 دقيقه من اول
1: الحلقه.
2: لا انت ما قلتناش.
1: ممكن يكون الحلقه
2: بدات دلوقتي.
1: لا هو ببساطه ممكن نقول لو الرب بيحط على قلب شخص دلوقتي يقدم 10,000 ونبدا التايمد عشان نقدر نخلص المبلغ كله. كل اللي نطلبه 10 او 12,000 زي ما بيقول الاخ اندرو من شخص،
2: حد يحط 2000 وحد يحط 10 نوصل ل 35. وبعدين لسه قدامنا المشوار الكبير يا جماعه
1: باسم يسوع، ونبدا الحلقه زي ما بيقول الاخ،
2: وحد يعمل لها ماتش بعد كده.
1: سامعينك يا اخ اندرو
2: في اسم يسوع. يلا شعب الرب،
3: ده عمل للرب، تعبير امتنان،
2: تعبير امتنان،
3: تعبير امتنان.
2: كلنا ممتنين للرب. كل مسيحي حقيقي، كل مؤمن اختبر محبة الرب هو ممتن للرب. دايما بفضل أسأل نفسي سؤال، ماذا لو كان الخلاص تكلفته علينا إحنا؟
1: مش
2: على كنا نعمل
1: إيه؟
2: في سبيل الحصول على الأبدية كنا نعمل إيه؟ كنا نتصرف إزاي؟
3: شكرا يا رب.
2: لو في تقدم، لو زمان، لو كنا متروكين لشرائع الناموس التقصية، كان كل واحد فينا كل يوم يجر له خروف؟ التكلفة دي قد إيه؟ وده بس على خطايا السهو، لكن خطايا العمد
0: ملهاش
2: ده موتا على طول. اللي كان بيحتطب يوم السبت قال له يموت على طول. فخطايا السهو، عشان كده يا شعب الرب يلا الرب عندنا امتنان، وجايين النهاردة خلينا ناخد شعار النهاردة الامتنان للرب.
3: أمين يا رب.
2: تعبير شكر.
3: أمين.
2: وزي ما قال الأخ مازن كلمة حلوة قوي، إن الحب عمل. وعايز أقول لك القديس أغسطينوس قال التعبير ده، الحب فعل.
3: أيوه.
2: قال عندما قال الرب أحب أعدائكم، هل كان يقصد مشاعر أو رومانسية، أم كان يقصد من خلال هذا الأمر فعل نفعله تجاه الآخر؟ فالحب فعل فعل، ولما الرب أحبنا فعل، ولما نقول له بنحبك
3: فعل.
2: لازم نفعل.
3: أيوه.
2: لازم نعبر عن الحب بفعل وليس بالكلام واللسان. قناة الكرمة هي قناة لكل مؤمن، هي قناة لكل مسيحي بيحب الرب، هي قناة الرب اللي بيوصل من خلالها لكل الأحباء اللي نفسهم يسمعوا عن الرب يسوع المسيح ويتخذوه مخلص شخص لحياتهم. عشان كده الرب يحط في إيدك دلوقتي 2000 اعمل كده يبقى 25، وحد يحط 10 اعمل كده يبقى 35، وحد بعد كده يعمل لهم ماتش يبقى النهاردة ليلة مجيدة نكسر حاجز المية في اسم الرب يسوع.
1: امين امين
4: للماتش.
1: امين
4: امين
1: امين.
4: يعني انا شغلت كثير بالشيء اللي قاله خينا مازن، وبدي اعقب عليه بصراحه اذا بتسمح لي. لانه في ثلاث ابعاد للمؤمنين بالحقيقه، اللي بخلال خبره سنين عديده وبخلال معرفتي عاده للناس اللي عاده تطلب يد الله بالصلوات وبيعملوا ليستة صلاة ودائما بدهم حدا يصلي لهم وبدهم دائما، يعني التركيز عادة بالإنسان اللي عم بيبحث عن يد الله هو التركيز على الذات البشرية، على الحياة الفضلة، على الاحتياجات إلى آخره. وهذا جيد. الله طبعا حنان وبقول الكتاب المقدس

0: بس الله تحننا ورأى أنهم كخراف بلا راعي.
1: عايز بس أقول حاجة يا أسيس، يعني وزارة الصحة في مصر بتقول خبر غريب جدا، بتقول كده 22 مليون مواطن مصري يعانون من اضطرابات نفسية، 22 مليون و4 مليون لديهم أفكار انتحارية. لوقت مثل هذا الرب أقام قناة القرن. كن في رجاء للناس دي، كن في أمل، في حياة، إن رسالة توصل لهم تقول له الرب بيحبك، رسالة توصل لهم تقول له الرب مهتم بيك، رسالة توصل لهم تقول له الرب صنع عليك خلاص نجاة، حط ثقتك في الرب. رقم صادم جدا، 22 مليون، ده مش 22 شخص، ده 22 مليون، احنا بنتكلم خمس الشعب
2: 20% مش
1: يعانون من اضطرابات نفسية، 4 مليون لديهم افكار انتحارية.
3: اوريدي شفنا الايام اللي فاتت حالات انتحارية كتيرة.
1: اتفضل. سوري يا اسيس.
0: لا بالعكس، يعني ده هذا اللي عم يشجعني اكثر اني اوصل للشيء اللي كان عم يحكي فيه خينا ماز، اللي هو البعد الثاني من المؤمنين، لأن لا يكتفوا طبعا بيد الله، هن الأشخاص اللي اختبروا يد الله، اختبروا عطاءات الله، اختبروا بركات الله، لكن غير مكتفيين في هذا، يريدون وجه الله.
2: أيوه.
0: وعم بيدوروا بالعبادة، وبصير عندهم علاقة حية مع الله، وبصير في عندهم بعد في العلاقة الحية مع الله، لكن الموضوع لا يتوقف هون، في بعد أبعد من هيك. وأنا هون بدي أشكر الله أخينا مازن عم بيحكي عن وجه الله أو عيون الله إلى آخره. كان البعد الثالث اللي واضح في الكتاب المقدس هو أن تبحث عن قلب الله.
2: أيوة.
0: الناس عم تطلب يد الله، في ناس وصلت لوجه الله، لكن في بعد أكثر من هيك. هو قلب الله، وقلب الله يظهر بوضوح بإشعياء 6 من أرسل. قلب الله هكذا أحب الله العالم، شي كان عم يحكي فيه خينا بشارة، هذا هو قلب الله. قلب الله ظاهر للبشرية، للخلاص، للناس، يريد الخليقة، يريد الناس أن تخلص. والبعد الأساسي لقلب الله هو أنه يخلينا شركاء في عمل تقدم ملكوته. يعني الموضوع كان ممكن بعد موت وقيامة الرب يسوع المسيح بأنه يصعد إلى السماوات ويرسل جند من الملائكة وينشر البشارة بالملائكة إلى آخره، وينهي الموضوع نحن نصبح عبيد في السماء. لكن هو لا يبحث عن عبيد، إنما يبحث عن عائلة وأبناء، ولذلك أراد أن يتجلى من خلالنا، من خلال الروح القدس الساكن فينا، لكي نعبر عن تقدم الملكوت، ويستخدمنا نحن في نشر الملكوت ونشر البشارة. هذا بالنسبة للموضوع الأول. الموضوع الثاني كمان اللي استوقفني بحديث خينا مازن هو يعبيس. وبتعرف خينا مازن كلمة يعبيس بالأصل العبري معناتها ألم ووجع،
2: مولود بالألم،
1: مؤلم، وجع. متألم،
0: يا متألم، وجع. وقال بيقول كتمدس لأنه أمه عانت في ولادته سمته يعبيس. تخيل واحد اسمه ألم، يعني الناس كلها عم ترحي فيه، ممكن يكون سخرية، ممكن شو يا ألم جيت وكيفك متألم، إن شاء الله منيح. ما وكان مزعج لهذا الرجل أنه يدعى ألم، يعني يدعى هذا الاسم اللي حامله كل حياته. إنما هل كان هذا دافع لقاله للفشل أو للابتعاد أو للانتحار أو للكآبة إلى آخره؟ لا إطلاقا. بيقول الكتاب المقدس صلى يا عبيس. وعلى فكرة كلمة صلاة وكلمة هون صلى يا عبيس، وقال بالأصل العبري في تأوه، في كلمة آه،
2: آه ليتك تبارك،
0: آه ليتك يا رب. وهذه الآه كتابية، في ناس بتقلي ناس لما تقول آه يا رب هي كتابية، كلمة آه النابعة من القلب هي كلمة كتابية، شيء ما إحساس في داخلك يصرخ من أعماقك إلى الله، آه يا رب ليتك تبارك. وعلى فكرة الكلمة البركة هون ليست بما من الناس بتفكر فيه بأنه بدي تعطيني أو بدي تعمل لي وإلى آخره. المعنى تبع البركة في عبيس هو ليتك ترضى عني، ليتك يا رب تشرق بوجهك على حياتي، ليتك ترضى عني وتكون يدك معي. واليوم أنا عن جد بشجعكم يا حبة، لأنه لما بنسمع عن قلب الله، قلب الله هو في أن الناس تعرف الخلاص. سؤالي هو بأنه كيف سوف يعرفون الخلاص إن لم يكن هناك شو

رسالة الإنجيل تذهب. وبقول هيك بإنجيل عفوا برسالة روما بقول: ولكن كيف يدعونا؟ لأن الجميع لأن للجميع ربا واحدا غنيا تجاه كل من يدعوه، فأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. بقول بروما 10 والآية 13 الآية 14: ولكن كيف يدعون من لم يؤمنون به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا مبشر؟ وكيف يبشر أحد إن كان إن أحدا إلا إذ كان قد أرسل؟ بمعنى آخر، كيف الناس رح توصلون البشارة؟ مثل ما نحن بنعرف إنه البشارة مجانية، مجانا أخذته مجانا أعطه، لكن المجانية للذي سوف يستقبلها، لكن مكلفة جدا للذي سوف يأخذها. لأنه كيف يذهب الناس إن لم يرسلوا؟ وكيف يرسلوا في هذه الأيام إلى أماكن عديدة؟ يعني أحب اليوم كنا عم نسمع خينا سامير في بداية الحلقة عم يحكي بالفارسي. أنا بالنسبة لي تشجعت كثير بأنه في هذه الأيام الأخيرة، اسمعوني يا حبا، وأنا كثير كثير كثير كثير يا ريت هلا تفتح عيونك وبتفتح أذانك وبتسمعني جيدا، لأنه نحن عادة تعودنا نحكي بأنه إيه أيام أخيرة، صرنا يعني نسمعنا هذا الحكي كثير وإلى آخره. لكن ماذا لو نحن عايشين فعلا بالأيام الأخيرة والمسيح صار على الأبواب؟ وسؤالي هو لكل واحد فينا اليوم: لمن يبقى كل هذا؟ والسؤال الثاني اللي بدي أسألك إياه هلا، بقول الكتاب المقدس قال: في كما في أيام نوح وكما في أيام لوط وكما في هذه الأيام كانت الناس تزوج وتتزوج إلى أن يدهمه المخاط كما تدهم الحبلة. سؤال: قديش في أشخاص اليوم منا فرقة معه ومؤمنين؟ يا شعب الرب أنا عم بحكي معكم اليوم، لأنه كل المتابعين أنا بعرف أنه في كتير أحبة اليوم عم يتابعوا، هن مش مؤمنين، هن من خلفيات أخرى لربما، وعم يتابعونا على هذه الشاشة، لأنه منعرف التواصل مع هذه القناة بالملايين، ملايين الناس تتواصل معنا، مش كلهم مؤمنين طبعا، معظمهم مش مؤمنين، الأغلبية الساحقة مش مؤمنين. لكن السؤال هو، وهذا رائع مشان هيك نحن موجودين نوصل البشارة، لكن السؤال هو لكل شخص اليوم، لكل أخ لكل أخت، هو يا مؤمن يا حبيب يسوع، يا خي اللي أنت اختبرت الرب، يا أخت اللي أنت اختبرت الرب، اللي قاعد هلأ عم تقول عم تشقى وتتعب وتشتغل لتعيش أحسن ولتاكل أحسن ولتزبط بيتك ولتزبط سيارتك ولتسافر ولتلبس ولكل هذا، الكتاب المقدس قال هذا كله يزاد لك. ألا تشعر بمسؤولية ملايين الناس؟ تعرف شو أخ مازن، شيء بالنسبة لي لافت، لأنه دائما بس أقعد أحكي مع الناس عادة وخاصة مش مؤمنين، دائما بسألون هذا السؤال: وماذا عن اللي ما عرفوا الرب؟ شو هلا انتم بس الوحيدين الصح وكل العالم غلط؟ انا بدي اقول لك هيك هذا الكلمات، تعرف شو، لو كل واحد منا بيعمل شغله ما كنا بنسال هذا السؤال. لو كل واحد منا بيعمل شغله بانه يعيش البشاره ما كنا بنسال هذا السؤال. انت بس اعمل اللي عليك، مش مسؤوليتك العالم كله، هيش تفكر بقى بالناس كلها، فكر بس بانه انت بشو مسؤول. مسؤوليتك ان تاخذ البشاره للناس اللي بتعرفهم، مسؤوليتك أن تعطي، لأنه في ناس مسؤوليتهم توعظ، في ناس مسؤوليتهم الله عطاهم منبر للوعظ، الله عطاهم منبر، في ناس عطاهم منبر للتعليم، الله عطاهم منبر للتبشير يروحوا إرساليات، لكن في ناس وضعهم بالماركت بليس وشغلتهم هي أن يعضدوا الإنجيل. هذا هو المنبر اللي الله عطاك إياه، هذا هو الشيء، الدور اللي الله قد وضعه على حياتك، هذا الدور اللي وضعه على حياتك، وضع فيه بين يديك كثيراً وعندك مسؤولية. ماذا فعلت بكل هذا؟ ماذا سوف تفعل باللي الله وضعه بين يديك والله وضعه بين يديك؟ ماذا فعلت؟ لأنه سوف نؤدي حساب 20-100 سنة، 20 قديش رح تعيش؟ 80-90 سنة؟ هذا عنا بارك عم بحكي عن رئيس وزراء لبنان ملياردير، من وراء في 5-6 صاروا مليارديرية من بعد ما توفى، وسؤالي هو مات وبقى في صندوق مترين بمتر ما أخذ شيء معه، بالعكس كل اللي عمله في ناس آخرين أخذته. هذا بقول لك بأنه أنت وأنا ما بنملك شيء خي، ما فرحان أنت هلأ ببيت جديد، سيارة جديدة لربما، أو ما بعرف شو، بأغراض جديدة، تويز أنا بسميهم تويز، ألعاب جديد عم تتسلى فيهم، بس هيدي بتعرف شو، الله عم يباركك، نشكر الله على بركته، بس بدي لك شيء، اوعى يكونوا هيدول هن الغرض والهدف تبع حياتك وتنسى الغرض والهدف تبع حياتك هو شو. اوعى تصبح البركة هي الغرض بدل ما انك

تكون فعلا ليأتي ملكوتك يا رب، ليتقدس اسمك يا رب، ولتكن مشيئتك يا رب. هذا هو الهدف، أني أعيش يا رب لمجدك، أني أعيش لتقدم ملكوتك، أني أعيش بالدعوة اللي أنت دعيتني إياها. إن كنت بالوعظ لك سؤال الكتاب المقدس بروما، حط الأشخاص اللي بتعطي بنفس الكاتيجوري، بنفس القيمة، بنفس المقياس، بنفس الدرجة مع الناس اللي بيعملوا خدمات روحية. لأنت في ناس بتعتقد بأنه العطاء هو مش خدمة روحية، أنا بدي أوعظ، كل الناس بالكنيسة بدأت توعظ، بدأت تعلم، بدأت توقف على المنبر، بدأت تنشاف، بدأت تنسمع. لكن الرب قال هيك، قال كل من منهمك في التعليم ففي التعليم، الوعظ في النبوة ففي النبوة، في الخدمة في الخدمة. بعدين قال هيك في العطاء، بقول بروما 12، فليعطي بسخاء، فليعطي بسخاء. إذن وضع خدمة العطاء بنفس قيمة ودرجة الوعظ والتعليم والتنبؤ والخدمة. إذن أنت هالقد مهم خيي. أنا بسميهم بالعهد الجديد كان في ملوك وكهنة. الكهنة اليوم اللي عم يخدموا هن الخدمات الروحية، لكن الملوك هن اللي عم بيعضدوا هذه الخدمات الروحية، هن اللي واقفين وراء هدول الكهنة بالتعضيد المالي وبالصلوات المتشفعين. ربي بيركن يا أحبة، عندك أهداف اليوم، خلينا نطلع مع بعض هيك ونتذكر إشي من جديد. أول هدف حابين أنه نوصل بالماتش ل 33-35 ألف. يا ريت هلأ الشخص هيدا المبلغ هون شفتوه، شخص الله يحط على قلبه يقول أنا بدي زيد الماتش ليصير 35 مينيموم. امبارح وصلنا أكتر، أنا بصلي أنه نوصل للخمسين كمان. والرب حط عقلبك لوقت مثل هذا خيي، عرف بأنه اللي عم تزرعه هون الله يرى بالخفاء ويجزيك علانية. اثنين، انت مش قادر تعطي صلي، مش قادر تعطي شغل تليفونك، طلع عندك على التليفون مين الإخوة بتعرفهم، عرب مش عرب، أمريكان، كنديين، أسترالية، أوروبية، وسترنرز، مين ما كانوا يكونوا أصدقاء لألك، خبرهم بطريقة موجزة شو فكرة القناة، شو عم تعمل قناة الكارما، قديش تأثيرها في العالم العربي والعالم الإسلامي، وخاصة هلأ زيادة صرنا العالم الإسلامي لأنه في مليارين إنسان رح توصلهم أيضا الرسالة من خلال All Nations، الكارما All Nations. بلش تراسل مع هدول الناس العرب اللي بتعرفهم يمكن ما عم يحضرونا، مؤمنين بحبوا الرب، لأنه هذه القناة هي ملك كل إنسان مسيحي عربي. ابعت لهم رسالة من عندك من تليفونك، اتصل فيهم تليفون، خسار فيهم تليفون، شغل تليفونك، قل لهم بليز كونوا شركاء. شو رأيكم أنا وإنت نحط مع بعض $100، أنا وإنت نحط مع بعض $500، اللي بتشترك معي بتساعدني، أنا حابب أعطي 200 تعطي أنت كمان 200، أنا حابب أعطي 1000 تعطي أنت 1000، أنا حابب أعطي 5000 تعطي 5000، أنا حابب أعطي 10 بتعطي أنت 10 كمان. شجع أشخاص تعرفهم من معارفك بالكنيسة، من معارفك بالشغل، من معارفك بالمدرسة أختي، أو من معارفك بالحي بالمنطقة اللي أنت فيها، بين أصدقائك شجع أشخاص. وأهم أمر ضروري أنك تشارك معنا بالصلاة يا حبا، عم نعمله معركة روحية. في ناس مستهزئين عم يحضرونا، في ناس شماتين عم يحضرونا، وفي ناس شتامين عم يحضرونا ومش فاهمين، الله يسامحهم، لأنه نحن ما عنا أبدا أي خجل، لأنه لا نطلب من أنفسنا، اللي عم نطلبه هو فعلا لأنه قلبنا مثل قلب الله. من أرسل لخلاص النفوس؟ من أرسل؟ هذا هو القلب اللي عنا هي. قلبنا حقيقة هي على نفوس كل نفس إنسان عربي لا يعرف الرب، وكل مسلم لا يعرف الرب. نحبهم من كل قلوبنا، وبدنا نصلهم بالإنجيل بأي طريقة اللي كانت، ونعمل أقله دورنا قبل ما تخلص حياتنا وننتقل هون، أو يجي المسيح ونتقابل معه على السحاب ونقول له يا رب نحن عملنا اللي قدرنا نعمله، جربنا بكل الطرق والوسائل أنه ننشر البشارة، لكن طالما النهار يدعى نهارا سوف نعمل. ومش هيك يا أحبة، حط إيدك معنا اليوم، أنت مسؤول. اللي عم تتفرج علي هلأ منك متفرج، أنت مسؤول مثلك مثلي، مسؤول أنك تصلي، مسؤول أنك تعطي، مسؤول أنك تشتغل هلأ بتليفونك، شغل تليفونك، واتساب، فايبر، مسجز، كول، أعمل طريقة ما، لكن اشتغل معنا بأنك تخبر آخرين ليكونوا جزء من عمل هذه القناة. أنا ناطر هلأ نسمع من ناس
تتصل فينا إذا عندكم طلبات صلاة.

0: بكون عم صلي من أجلكم، وناطر أيضا الأشخاص اللي تقول أنا هلأ رح أفتح تليفوني على هيدا الكيو آر كود، خود الكاميرا افتح الكيو آر كود صلي وقال له يا رب أودني بمبلغ تريدني أن أضعه باسم المسيح. أمين.
1: مبارك اسم الرب أحبنا. شكرا لك يا أسيس. فان ماتش بتاعنا 23,000. نشكر ربنا لأجل آخر تقدمة $1,000 من كندا، وكمان في $50 زيادة في الاشتراك الشهري. أمين.

0: وكمان لأي تقدمة $50 أو أكتر. هقولها بعد شوية. بس كمان في $1,000 تاني جاية على الويب سايت بالكيو آر كود اللي موجود قدامنا، وجاية معها من أخ حبيب لينا في قناة الكارما، دايما بيقدم بسخاء وبيقول: أرجو الصلاة من أجل شيء أريد أن يتحقق لأني بحاجة ماسة له أنا وعائلتي. رب وحده هو اللي يعلم هذا الشيء. رب يبارككم ويبارك عائلة الكارما جميعا. شكرا ليك. وجاي معها تقدمة $1,000. نزودها ولا نشيل من ال... احنا دلوقتي وصلنا
1: جاي ال 10,000 هلا
2: جاي ال 12,000
1: جاي ال 10,000
0: المخرج زودها.
1: ممكن بس اعقب على كلام حضرة القسيس، وبتتكلم تقريبا قبل 5 سنين او اكثر، ما بعرف بالضبط، بس على الاقل 5 سنين كنا بعيد حصاد، وذكر واحد من الاحبه اللي قاعدين على السيت انه العطاء موهبه.
3: العطاء عفوا
1: موهبه. انا معلش اكون صريح، ما صدقتش هذا الكلام. It's like العطاء وصيه بالنسبه لي يعني. فروحت على البيت وقعدت ادرس يعني انه هل العطاء وصيه ولا العطاء موهبه، واكتشفت امرين. اكتشفت انه العطاء وصيه لجميع المؤمنين،
2: صح،
1: بس كمان اكتشفت انه العطاء موهبه. موهبه العطاء ميز الرب يعني. ايش الفرق؟ العطاء كوصيه نعمه، اللي عنده بيقدر يعطي، هاي نعمه من الرب. لكن الرب بعطي نعمه خاصه. ايش النعمه الخاصه؟ يعني احسان خاص لاشخاص عندهم هذا القلب انه عايزين يعطوا، هاي موهبه خاصه.
2: صحيح.
1: فبدأت ادرس ما هي صفات الشخص اللي الموهبة. عنده موهبه العطاء. وعايز بس اقول ان هلا لما قالها الاسيس ذكرني فيها، في تذكرت 5 أشياء بسيطة، بس إذا بتسمح لي بس أذكرهم. وأنا بحب الأشخاص اللي موجودين بس يفحص قلبك من هاي الناحية، اللي عنده العطاء موهبة. وأنا بدي أقول كثير من الأحيان إحنا كمؤمنين، شكرا أسيس لأنك نبهت على الماركت بليس، إنه إحنا موهبة العطاء للأشخاص المؤمنين. الله ببارك أشخاص محددين عشان حاط إيده عليهم عشان يباركوا العمل. وأخطر إشي أخسر من أن بقول عن نفسي إنه يكون عندي وظيفة الرب يباركني فيها، وأكون يا رب باركني عشان أباركك، ولما الرب يباركني
0: أنسى
1: أبخل ألغي موضوع الشطر الثاني. بس اسمع، موهبة العطاء الله بيعطيها موهبة، بيعطيها للأشخاص 5 صفات. رقم 1، اللي قلبه متحرر من محبة المال. اللي قلبه متحرر من محبة المال، تيموثاوس الأولى I think 6:10 بقول أن محبة المال هي أصل كل الشرور، إذا ابتغاها قوم ضلوا عن الإيمان. محبة المال، اللي عنده الرب أعطيه موهبة عطاء قلبه متحرر من محبة المال. رقم 2، بعطي بفرح وسخاء، المعطي المسرور بحبه الرب، موهبة عطاء. رقم 3، وهي أكثر واحدة أثرت معي، أمناء باللي بإيديهم، أمناء باللي بين إيديهم. لما الرب أعطيني بباركني بشغلة، بباركني بعمل، بباركني بوظيفة، بباركني ببزنس، الله بيفحص أمانتي، الله بيفحص أمانتي. وأنا بدي أقول المواهب بتتطور ولا لا أسيس؟ الموهبة بتتطور. أنا بقدر أطور موهبته. أنا عايز أقول أضرم الموهبة اللي فيك، مش هيك وصى؟ فاللي عايز أشجعك فيه. ورقم 4 بيقول بحبوا الملكوت أكثر من محبة المظاهر. الرب أعطي موهبة العطاء للأشخاص اللي بيحبوا بناء الملكوت أكثر من بناء المظاهر. ورقم 5، إنه يكون موهبة العطاء بعطي الأشخاص اللي عايشين تعبير الشكر والامتنان.
2: نعم.
1: وأنا بشكر الرب لأنك أنت قلت يعني العطاء قلب.
2: نعم.
1: معطي قبل ما يكون أي شيء تاني.
2: عشان فاللي بدي المعطي المسرور يحبه الرب.
1: عشان هيك المعطي المسرور بيحبه الرب. واللي عايز أقوله في هذا المساء، أنا بدي أشجع أحباء كثيرين الرب وضع هاي الموهبة فيهم، بس ما تجرؤوا إنهم يضرموا هاي الموهبة. إنه أنت تقول إنه أنا بدي أدخل لعمق أكثر بالرب. وأنا عجبتني جدا جدا جدا فكرة إنه أمين يا رب، إيدين عينين وقلب، إيدين عينين وقلب. وما ما أروع العمق اللي بيقدر الواحد. دائما بتعجبني يوحنا كان الكتاب بيقول عنه الذي كان يتكئ
2: على حضن يسوع
1: قرب قلب يسوع
2: على صدر يسوع.
1: والرب يعطينا في هاي الليلة يكون عندنا هاي الحساسية إنه إحنا يا رب أنت وضعت هاي الموهبة فيي، بس أنا مش مفعلها. واليوم الرب يعطي أشخاص يفعلوا هاي الموهبة

0: فعلا يدخل خطوة أكثر. افحص نفسك إذا تعبير قلبك أنت بتحب الله أكثر من محبة المال، هاي علامة أنه عندك موهبة العطاء. رقم اثنين، إذا أنت المظاهر أنت بتهتم باهتمامك بالملكوت أكثر من المظاهر، عندي موهبة العطاء. إذا أنا بعطي بحب أعطي بسرور، وواحدة منهم كانت اللي هي أنه أنا بعطي بخفاء، بعطي بسكوت، مش بعطي حتى أنه أنفخ حالي وأورجي حالي. فالرب يعطينا الليلة، أنت الشخص اللي الرب ميزك وأعطاك حكمة وأعطاك إمكانية مقدرة على إيش العطاء، إيش اللي بيقول أنه
1: السخاء،
0: السخاء لا بس فيه بيقول انه على انه اعطاه المقدره على انه يطور الامور، واللي إن هربت مني الكلمه، بس انه الرب اعطاك انه تقدر انت تخترع innovative to become innovative، انه تقدر تطور الامور. مين مش بصلائيل؟ بصلائيل بالعهد القديم مش كان بصلائيل اعطاه
2: اختراع مخترعات،
0: اي انه يعمل مخترعات، انه الرب اعطاك انت تكون مميز باشياء عجيبه. يعني في ايه حطها لبصلائيل لما طلب منهم يعمل، كان عنده اعطاهم مهاره وقدره مقدره على اللي ان يخترعوا اشياء عجيبه. الرب اعطاك هاي الامور لانه وضع فيك موهبة العطاء حتى تبني ملكوته، مش حتى أنت تقتني الأموال لنفسك. وأنا بشجعك في الليلة لما تضرب موهبة العطاء، تعرف إيش اللي بيميز اللي بيضرب موهبة العطاء؟ مش إنه بعطيه مصاري كتير أكتر وفلوس أكتر، لكن بعطيه فرح أكتر، بعطيه سلام أكتر، بعطيه.
1: صدقني يا مازن، في بس لتعقيبا لحديثك، في شخص بعرفه بالولاية اللي أنا فيها، صديق وعنده بزنس، منه يعني مش بزنس ملايين الدولارات، بزنس كثير بسيط وبيعيش على قده، بيدفع فواتير ومنه غني ولكن منه فقير، بس انه عايش على القد. يعني تعرف انت الامريكان قد ما بيطلع قد ما بيصرف، ما عندهم شيء اسمه سيفي،
0: مكتفي يعني،
1: مكتفي بس انه عايش براحة. وعنده شركة وهيك، سمع القسيس نهار الاحد عم بيقول انا عندي شوق، عم بحكي بأمانة قصة صارت يعني من كم سنة، قال عندي شوق قبل ما يموت رينهارد بانكي، قبل ما ينتقل
0: قبل شهر.
1: قال عندي شوق اني القسيس عم بيحكي نهار احد بالوعظة، قال بتمنى يكون معي مليون دولار هلا لادعم واحدة من حملات الكرازية اللي بيعملها بانكي في افريقيا،
0: دول المختلفة.
1: لمعت براسه هذا الشاب قاعد بالكنيسة عادي، قام صلى هيك رفع ايديه، قال يا رب، هاي سنة 2016 لما صارت كاترينا، 2006 سوري، لما صارت كاترينا بعدين، يا رب إذا بتعطيني مليون دولار أنا هلأ بعطيها للأسيس وخليه يعطيها لبنكي. بشهر عمل مليون دولار.
0: واو.
1: هاي موهبة طلع. وهو منه ما عنده هلأ، إذا بتشوفه يعني بتشوفه ما بتقول هذا معه يشتري فنجان قهوة. بشهر لما صارت كاترينا، الرب عطاه فكرة، الناس اللي جاي من نيو أورلينز، فتح شركة ليأجر الRVs، هيدول البيوت المتنقلة، عمل مليون دولار بشهر واحد، راح أخذ الشيك وعطاه للأسيس وراح هو على أفريقيا زي ما هو. وبتعرف اللي وعد وفي، هاي موهبة العطاء،
0: والله
1: هاي موهبة العطاء، مش إنه أنا فجأة صار معي مليون دولار هللويا خليني لا خليني أفكر فيها شوي، أنا وعدتك. واليوم الرب إذا أنت عم تقول له هيك، عندك أشواق في قلبك، الله راح يحط بين إيديك هذه الأمور وراح يختبرك بهذه الأمور، راح شوف إذا أنت ماذا تفعل بالشيء اللي عم بحطه بين إيديك، شو راح تعمل فيه بهذا اللي وضعته بين إيديك. لأنه هامي أحبة نحن منعيشها الأد، بس الحياة اللي عايشينا الرب راح يقلك أنت، أنا وضعت إمكانيات بحياتك، أعطيني حساب عن وكالتك، شو اللي عملت فيه، لأنه ما بتملك شيء، هي بس أنت وكيل. هلأ
3: هللويا
1: وكيل هيدا الكرسي، بس بعد فترة مش لحدا، الكاميرات، السيارة اللي عم سوقها، بس أنا انتقل من هون حدا تاني رح يخدها، ولا البيت ولا التياب حتى ولا شيء رح تملك، لكن الرب حالك أنا أعطيتك هالقد، شو عملت فيهم؟ رح حاسبك على الإمكانيات اللي وضعتها بين إيديك، على الوزنات اللي حطيتها بين إيديك، لأنه الوزنات ممكن تكون مواهب، الوزنات ممكن تكون معارف، تأثير، علم، جنسية، شخصية، معرفة، ثقافة، شكل، رياضة، الله حطك بمنصب رياضي أو منصب أشكر. بالعالم أشكر. لكن أيضا مال، كل هيدول رح نعطي عليهم حساب. هذول وسنان.

0: الله ميزك. في ناس تعرف، أنا بعرف إنه في ناس عن جد بتطلع فيهم إمكانياتهم وزناتهم قليل بالحياة، لكن أنت ميزك، الله ميزك. كل واحد فينا الله ميزه بشكل من الأشكال بمواهب، وعم يسألك شو رح تعمل بالشيء اللي أنا وضعته بين يديك. يا ريت هلا نتحرك يا أحبة. أنا حابب إنه بعدني شايف هذا الرقم اللي هون بعده ما تغير، 24,000. يا ريت يصير 40 و50
1: و22 بألف اللي بقية.
0: وضروري أحبة هلا نتواصل ببداية الحلقة، يعني ما تنتظروا لنهاية الحلقة لما بعدين اللي بيبطل التجاوب معنا كبير، الناس بتبلش تنام. يا ريت هلا حدا من الأشخاص اللي ربعتهم مقتدرين يقولوا نحن جاهزين لنوقف وناخذ هالمسؤوليه
1: يا رب،
0: وناخذكم لبعد جديد في عيد الحصاد. امين يا رب. امين باسم يسوع. امين
2: يا رب في اسم يسوع. انا بصلي ان الشخص اللي الرب حاطط على قلبه يحط 10 دلوقتي او 11 يعمل كده، وبصلي انه يحصل تجاوب زي ما بيقول القسيس شادي، ما نقعدش للوقت الاخير ويحصل انه ولايات كتيره جدا ناس تنام. نفسي اقول حاجه قبل ما نسمع تسبيح، ما تخافش بجد، ما تخافش مع الرب، ما تخافش. لو تقول ان في ظروف حرب وغلاء ومعيشه صعبه، ما تخافش مع الرب. الرب اللي وعد انه لما تدي هو يبارك، والرب اللي قال حاشا لي ان اكرم الذين يكرمونني، الرب ما بيرجعش في كلامه
3: حبيبي.
2: ما تخافش. في ارميا بيقول الرب هذه الكلمات، ارميا 17، في سنه القحط الوقت الصعب لا تكف عن الاسمار. ما تخافش، اوعى تبقى ماسك في الحاجه اللي في ايدك وتقول لا، وترفع شعار اللي محتاجه البيت يحرم على عمل الرب. ما تخافش، بل بالعكس في الوقت الصعب ادي للرب اكتر. ليه؟ لانك بتدي في حساب عطاء غني جدا، وبتدي لاله قادر انه يعوض. ما تخافش، اكسر النهاردة حاجز الخوف. اكسر النهاردة الحسابات اللي بتقول احنا في وقت حرب، اقتصاد بيعلى، بنزين بيغلى، اسعار بتزيد، ما بقاش في استطاعتي اعمل زي ما كنت بعمل في الاول. ما تجيش على حق الرب، ما تجيش على حق الرب. تعالى النهاردة قدم بإيمان، قدم وانت عارف ان اللي مع الرب ما بيخسرش، قدم وانت عارف ان اللي عند الرب ما بيروحش، قدم وانت عارف انك بتزرع في حقل خصم، قدم وانت عارف ان الرب وعد. جربوني يقول الرب، هيفتح قوى السماء، هيفيد عليك بخيره. قدم وانت عارف انه في زمن القحط، زمن الصعب، الرب لن يجعلك تكف عن الاثمار. اكسر حاجز الخوف، صلي، خد خطوة ايمان، خليك شجاع في الايمان. تقول للرب كده، تقول له يا رب انا اكسر حاجز الخوف، عقلي بيقول لي خاف، لكن إيماني بيقول لي إزاي أخاف والرب معايا، إزاي أخاف والرب معايا. لا يليق بينا كشعب للرب نخاف ونحسبها والرب معنا. أنا بصلي إن الشخص اللي الرب بيكلمه يحط 11 يعمل كده، وأشخاص الرب يستخدمه ينزلوا الأرقام بسرعة، مش عايزين نقعد وقت طويل. يلا يا شعب الرب، قادر 500 حط، قادر 50 حط، قادر 5 حط، قادر 1000 حط، قادر 2000 حط، لأن ده لعمل الرب. وما تخافش، 100% 100% هناك تعويضات إلهية.
3: نعم. هللويا.

0: هاليلويا. تعرف أخ صموئيل روعة الرب إنه بأسهل الأمور بيعمل أعظم الأمور وبأسهل التصرفات. يعني إيش اللي قصدي أقوله؟ تعبير البسيط بينتج شيء عظيم، لأنه الرب بينظر للقلب اللي بتقدم فيه التعبير. فاللي عايز أشجعنا فيه، بتعرف هاي الترنيمة بجزء من الترانيم التاريخية المعروفة، بس هي حقيقة، حقيقة لا تتغير. هو مش مين اللي قال عنه في الكتاب المقدس مؤتي الأغاني؟ مش بأيوب، مش قال هو مؤتي الأغاني
1: في الليل 11 الأخ يوسف.

0: مجدا للرب.
1: احنا عندنا على فكره بقت 29 لانه كان في خمسه كمان جت من كندا,
2: يبقى 11 و29
1: يبقى 40.
2: هللويا.
0: صموئيل بس اقول هاي الفكره ونفرح باللي جايبه الرب, لانه تعبير الرب عن طريق الاحبه. وبشكر الرب من اجل كل شخص قدم من 50 سنت ل 50,000.
2: هللويا. يعني
0: هو الرب. اللي عايز اقوله اخ صموئيل, ايوب اذا بترجع تاريخيا اول كتاب اول كتاب كتب في الكتاب المقدس.
2: نعم
0: صحيح. اول كتاب بالترتيب, اذا بترجع للترتيب الزمني, اول الاسفار التاريخيه اللي هو ايوب. وايوب اللي قال له يا مؤت الاغاني من اليوم الاول, واصعب حياه عاشها في الدنيا هو ايوب. بس اللي قصدي اقوله من الازل الى الابد لا يتغير.
3: هو عصر زمن ابراهيم وعصر الاباء.
2: ما هو كحدث تاريخي اقدم حدث
0: تاريخي. اقدم حدث تاريخي اللي قصدي اقوله. يسوع هو مؤت الاغاني, واليوم هي مش شيء ترنم بالماضي, مع انه هاي الترنيمه قديمه, لكن يسوع مؤت الاغاني اليوم.
3: امين.
0: اللي بيجي وبحط ايده بايد الرب والى الابد.
3: آمين.
0: والرب اليوم مؤت الاغاني. بيعجبني البيت الثاني لما بتقول, لما بقول فيه البيت سوري البيت الثاني بيقول ايوه رافع ايدي بسلم
2: لي.
0: تعرف مره واحد قال تعبير مش هي اللي تكون رفع يدي كذبيحه مسائيه, مش هيك بيقول في ايه بالكتاب المقدس؟ رفع الايد هو
3: تكون صلاتك بخور ورفع يدي
0: كذبيحه مسائيه. بس ايش اللي قصدي اقوله؟ تعبير مره قراته اخ صموئيل عجبني ولمس قلبي, وانا بصدقه دائما. كل اللي في بالانجليزي في شيء بسموه الايموشنال وورد بيكتشر. عارف ايش الايموشنال وورد بيكتشر؟ يعني لما بتقول كلمه بيخطر ببالك شيء. عرفت علمونا ايام زمان افضل طريقه تتذكر فيها اشياء انه دائما صورها بصور اكبر منك. يعني مثلا anyways الايموشنال وورد بيكتشر اللي بتيجي على بالي لما بتقول ارفع ايديك رافع ايدي, هذا الشخص قال هذا التعبير, قال انا برفع ايدي حتى اعلن للرب انه ما في عندي اي شيء. برفع ايدي انه it's a declaration that I have nothing. انا جاي لك زي ما انا, انت عندك كل شيء, منك كل شيء وفيك كل شيء. مش هيك قال عنه؟ بتعجبني بروميا اي ثينك روميا 12 او 11 تسبح لله لما بقول يا لعمق غنى الله ايش وحكمته وعلمه. من يعرف مين ايش؟ لانه من يعلم فكر الرب ومن صار له مشيرا. بس ايش اللي بيعجبني فيها لما بروميا اخ صموئيل, لما بولس الرسول علم اشياء لاهوتية عظيمة من روميا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وصل ل 11, مش قادر قد ما دخل لعمق كبير كبير باللاهوت, وقف قال له, واذا بتروح على الكتاب المقدس انا عندي معنونات الاجزاء
2: بيقول 11.
0: تسبح لله. هيك بيقول عنوان هذا الجزء.
2: صح.
0: وقف بولس الرسول وقال لك قدم له تسبيح, قال له يا لعمق غنى الله وحكمته وإيش بيقول أخ أندرو؟ يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه
2: ما أبعد
0: أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء,
2: لأن من عارف فكر رب
0: اسمع مشيرا. بس اسمع اللي بعديها, اسمع
2: أو من سبق فأعطاه فيكافئ.
0: أو من سبق فأعطاه فيكافئ. يعني ما فيش واحد سبق وأعطى الرب, الرب اللي بعطي الأول
2: بالضبط,
0: هو المعطي الأول.
2: لأن منه
0: هو وله وهي اللي عايز أوصل لها, منه وفيه وإله كل الأشياء
2: له
0: من الأزل إلى الأبد. هو مؤتي الأغاني, هو معطي كل شيء, فيه ومنه وله كل الأشياء. واليوم إحنا جايين بهذا التعبير أخ صموئيل بكل بساطة, رافع إيدي I have nothing, I have absolutely nothing, رافع إيدي بسلم ليك, دفت عمري دي ملك إيديك. والشطر الثاني اللي بيلمس قلبي يا ما قالوا كثير فين الخير؟ مش بس انت, لا يسوع انت الخير, ليس باحد غيره, هو وحده الخير. لانه هيك مش قال له بمزمور 16 وقال له لانك انت سيدي خيري لا شيء غيرك, انت خيري. انت قالوا كثير فين الخير, وانت الخير وانا عيني عليه. وانا بقول يا شعب الرب اللي انت شايف الخير يسوع, مش شايف الخير من يسوع. قبل ما تكون شايف الخير من يسوع تكون شايف الخير يسوع نفسه. تعال اليوم بتعبير الإنسان قول له أنا جاي أقدم لك عيني على عينيك, أو زي ما علمنا القسيس عيني على قلبك. عيني على قلبك, بدي أسمع أشوف دقات قلبك. تعرف لما واحد بيفرح زيادة عن اللزوم أخ
3: شارة قلبه بدق بسرعة
0: وبتعرف اللي بيقدر يشعر بهذا الشيء اللي قريب على قلب الرب, إنه اليوم يكون هيك إحنا نفرح قلب الرب. إنه طبعا أنا بس بوصفك ببساطة.

0: انه قلب الرب ما بدق بسرعه لانه عنده كل شيء، عالم كل شيء وعارف كل شيء، بس الرب بيفرح باولاده. اخ اندرو قالها كثير من المرات، الاخ بشار الليله قالها مرتين ثلاث، احنا مش عبيد عند الرب، احنا جايين اولاد عند الرب، احنا اولاد الرب. قول اللي ابن للرب، يا انا شو بفرح لما بيجي ابني عندي بيقول لي بحبك بس عشان احبك، مش لانه عندي مصلحه، او انه يجيب لي هديه. كان عيد ميلادي الشهر الماضي اخ صموئيل، عندي ابني الكبير اللي هو سلامه، عنده قلبه معطي، يعني مش بقدرش اوصف لك اياه. هي فايندز ويز تو جاست وان بليس. تعرف قديش بفرح قلبي من جوا، بصير نطنط يو نو، انه مختلف عن كل اولادي وكل الاشياء اللي بشوفها، بس انه عنده يعني قلبه رهيب. قديش بفرح انا كاب لانه من دافع محبه بعطيه. وهيك هيك مع الرب الليله بتعبير الامتنان، نيجي عند الرب ونقول له من يدك احنا بدنا نعطيك لانك انت الخير. نعم. مش بس منك الخير، انت الخير يسوع.
1: هللويا هللويا هللويا، مبارك اسم الرب. هللويا. يا بختك لو انت بتقدر تختبر الكلمات دي. أيوه. انا كل يوم الايام اللي فاتت بقول اهم حاجه، انا بقولها بتعبير تاني، بقول يكون قلبك على قلب الرب.
0: اي قلبي على قلبه،
1: قلبك على قلب الرب. كل يوم بقولها في ايام عيد الحصاد، لما تكون قلبك على قلب الرب وبتسمع وبتعرف هو عايز ايه وبتتحرك ناحيه اللي هو عايزه، حياتك هتختلف تماما. أشكر. هتبقى شخص تاني مختلف تماما.
0: اشكر.
1: وهتبقى يعني حياتك في الارض مش حياه عاديه. ربنا يستخدمك بكل قوة، ربنا يغير بيك ملايين حواليك، ربنا يغير بيك ملايين حواليك لما تحط قلبك على قلب الرب وعينك على عينيه وتشوف هو عايز يعمل ايه وتتحرك بحركاته، لا تمشي أسرع منه ولا تمشي أبطأ منه. بما في ذلك الطاعة، والطاعة دي أهم حاجة. ما ينفعش واحد يجي ربنا عايز يحركه وعايز يقول له امشي في الطريق ده وهو يقول لا لا لا، أصله احنا ما اتفقناش على كده، أصله دي غالية عليا، أصله ده. واحنا بنشوف أمثلة وعارفين أمثلة إبراهيم لما ربنا امتحنه علشان يشوف قلبه إزاي، وده كان حاجة خطيرة. وربنا بيحط مواقف في حياتنا بتبقى كأنها امتحانات، كأنها بيشوف حقيقي انت قلبك. لان احنا في الترنيم احيانا بنقعد نرنم ونقول كلام خطير، وتيجي تسأل اي واحد تسأله وتقول له لو ربنا عايز منك حاجة تعمل ايه، طبعا ربنا ومش عارف، انت عارف الكلام الجميل اللي احنا متعلمه في الكنائس، لكن ربنا بيعرف القلب وبيحط كده في السكة امتحانات. طب اعمل دي، طب اعمل دي، طب اعمل دي. لو انت بتعمل بتنجح في الامتحان، لو ربنا بيطلب منك بتبقى بتنجح في الامتحان، ولا كلام بيسموه ايه، طق حنك او حاجه كده، انتوا
2: طق حنك
1: يعني كلام وخلاص، مش عارف عندنا في مصر بيه يعني كلام وخلاص، ولا قلبك فعلا بتحب الرب من كل قلبك. وده اخطر حاجه، وده اخطر. لو قدرنا ان احنا يعني نفسي لو نقدر نوصل المفهوم ده والحب ده، تبقى بتحب الرب من كل قلبك زي ما بيقول أخويا مازن في مزمور 16، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك، مفيش حاجة تاني يا رب، أنت ووحدك وبس، وعيني عليك وقلبي على قلبك وشايف خطواتك وماشي وراك. ده أحلى وأروع حاجة. يا بختك يا بختك لو تقدر تعيش الحياة دي. أنا بشجعكم أحبائنا، أنا عارف إن احنا في عيد الحصاد والوقت جميل والكلام شيق جدا، ونرجع نتكلم على أخ بشارة وإخواتي في الاستوديو ونتكلم تاني أكتر وأكتر، بس أنا نفسي كمان نشوف الأرقام اللي على الشاشة دي. نشكر محبتكم، بشكر أخونا الأخ يوسف، وبشكر كل الأحباء اللي قدموا في الوقت اللي فات ووصلوا الماتش لغاية 40,000. فإحنا المشوار كبر، بس دلوقتي كمان الوقت بيجري،
0: بس احنا
1: بقالنا ساعتين وسبع دقايق،
0: تصير 50 وال50 تصير 100 باسم يسوع الليله.
1: طيب
0: وتصير ال100 ماتش، وانا واثق بهذا الشيء لانه شوف عمر الرب ما قال هيك، بيقول باشعياء اي ثينك اشعياء 55، صححوني انا مش حافظ بحفظش الشواهد مظبوط، بس بيقول هكذا قال الرب، كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويسقيانها ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعها، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي. اسمع شو بقول، لا ترجع إلي، مش بس هيك، بل تعمل ما أرسلتها له وتعمل ما سررت به. اللي قصدي أقوله اليوم كلمة الرب اللي بوجهها لكل الأحبة اليوم، هاي كلمة مثمرة، وأنا متأكد في أحبة اليوم رح يرموا. أنا مش بقولها بس من دافع تحفيز، لكن بقولها من دافع

0: ثقة بشخص الرب إنه كلامه لا يعود فارغ. واليوم إحنا ما منآمن بالحظ أو ما منآمن باللك، منآمن divine appointments. أنت اللي تتفرج على الشاشة، وأنا بقول لك خدها من أخوك الصغير، you're not watching by luck. أنت مش بتتفرج بال by chance.
1: صدقني
0: because you're bored. أنت بتتفرج لأنه الرب عماله بنشن عليك. اسمع أخ سمويل، بس عقب على اللي أنت قلته، الرب لما بيمتحن إيماني عمره ما بيعاقبني على عدم إيماني، بس بيحاول ينقحني. عارف إيش ينقحني؟ يعني he tries to he builds my character
2: refine.
0: And he refines me so I can become better. وأنا بدي أقول لك يا اليوم، بجوز أنت أخفقت الرب 20 مرة قبل، اليوم فرصة حتى ما تخفق الرب. الرب عمره ما عاقبك ولا عمره رح يعاقبك. الرب رح يشددك. يا نيالو أخ سموئيل، إحنا بنقول بالأردني، اللي بأخذ خطوة إيمان مع الرب اليوم، يعني ياله. وأنا واثق إنه في أشخاص كثيرين رح يأخذوا خطوة إيمان. عشان هيك أنا متأكد إنه 40 رح تصير 50 والخمسين 100، لأنه شخص 2-3 يأخذوا خطوات إيمان، تحفيز، تعبير عن اللي في القلب للرب. أنا أشهد إنه كان أمين، ما زال أمين، يبقى أمين. يا ترى كم واحد بيشهد معنا الليلة؟ يسوع أمين كان، يسوع مازال أمين، يسوع يبقى أمين. طيب إذا بتشهد هذا الكلام، كيف تقدر تعبر عن هذا الكلام؟ التعبير عن هذا الكلام بالفعل اللي إحنا بنحكي عنه. كيف أنا أفعل؟ أقوم أعمل اللي بيطلبه مني روح الرب الآن. ويا نياله، يا سعده، يا هنا، يا فرحه اللي بيقدر يعمل هيك هذا الشيء. اليوم بتكون نقطة تاريخية للأمام أخ سموئيل، ببناء الإيمان، بنيان الإيمان. مش إنه عيني مش على إيدين الرب، مش إنه راح يباركني أكتر ويعطيني أكتر ويسوي، لا. تعرف إيش راح يصير؟ يبني إيماني فأصبح أشبه يسوع أكتر. ويا سعد وهنا اللي بيصير زي يسوع أكتر. صدقني، وهذه كلها تزاد لكم. عيني على عينيه، عيني على قلبه، عيني مش على إيديه في هذا المسألة.
1: الرب بيتكلم النهاردة بكلام جواهر يفرق في حياتك، الحياة كلها. لو قدرت تدخل للأعماق دي، حياتك هتختلف وتغير ملايين حواليك، وربنا يستخدمك بكل قوة. تبقى أنت إنسان مختلف تماما، قلبك على قلب الرب، تعيش إنسان تاني خالص، تعيش كابن حقيقي للمسيح، تفرق في كل دايرة، في كل مكان تبقى موجود فيها. النهاردة الرب بيتكلم ليك. أنا عارف أنه إحنا النهاردة امتحان عملي، يمكن الرب بيحطه قدامك. تقدر تعمل إيه النهاردة؟ تقول للرب ايه النهاردة؟ انا عارف الرب بيتكلم، احنا مش بنتكلم دلوقتي ونقول لك ادي كام وتديش كام، لكن الرب بيقول لك هو، لانه ده عمله ويسدد احتياجه باولاده، بكل واحد، بكل واحدة من حضراتكم. لانه انا بقول عمل الرب في الكارما كأنه تابوت العهد اللي بيحمل حضور الله للبيوت، وتابوت العهد بيتشال على اكتاف، على اكتاف اولاده، على اكتاف اولاده، على كل واحد من حضراتكم. تقدر تعمل ايه النهاردة؟ بالنسبة للرب ما بيبصش، بيبص مفاهيم مختلفة خالص، ما بيبصش زينا احنا البشر. فقد يرى ان اللي بيقدم في الصين ان هو بيمدحه، زي ما شفنا الامرأة اللي قدت الفلسين قد ايه الرب مدحها، وقدت كل معيشتها، قدت كل ما عندها. وممكن يكون حد بيد، بس انا اقول لك على حاجة، اوعى تدي الفضلة لربنا. ربنا مش طالب الفضلة ولا البقشيش. لا، تدي من كل قلبك بتعبير محبة وامتنان للرب.
0: هللويا.
1: تعبير محبة وامتنان. عارف يعني امتنان؟ يا رب أنا ممتن من قلبي، بجيلك وقلبي متواضع وقلبي مكسور قدامك، وقلبي شاعر بفضلك، وشاعر يا رب وحاسس وعارف إنه كل اللي أنا فيه أنت اللي اديتوني، وعايز أمجد بيه اسمك.
0: هللويا.
1: الكمية قد إيه أنا معرفش، قد يكون $10 وقد يكون $10,000 وقد تكون $100,000 حسب ما الرب يقول لك. انا ما اعرفش، ده مش شغلي ان انا اقول لك قد ايه، لكن الرب يتكلم ليك النهارده ليه ان احنا نوصل لك الحق. نتكلم النهارده، الرب بيتكلم كلام خطير جدا ليك النهارده وليكي. فانا بصلي ان ربنا يتحرك بيك النهارده، وتقول يا رب انا زي ما كان بيقول اخويا مازن، يمكن يكون يعني السنين اللي فاتت ولا الشهور اللي فاتت لخبطت الدنيا وما خدتش بالك، مش عارف.
0: It doesn't matter.
1: Yes. مش مهم، لكن تقدر تصلحها النهارده. تصلح ابتداء من قلبك، من القلب اللي جوه، من القلب. عارف تقدر تخدع كل الناس اللي حواليك بمظاهرك، بكلماتك، باسلوبك، لكن الوحيد ما تقدرش تخدعه هو ربنا، وانت عارف كده.

0: عارف نفسك. الوحيد اللي يعرف نفسه هو الشخص نفسه والله طبعا. فالنهاردة you can make it right. تقدر تصلح الأمور النهاردة. أمين أحبائنا، كلمنا كتير، أنا عايز أسيب الفرصة للأحباء.
1: يعني بدي بس عقب عشان عم تحكي خينا ساميل، شيء كتير كتير كتير كتير كتير مهم، بأنه بالحقيقة يعني المسؤولية اللي الله ألقاها على الكنيسة مش على شخص ما. يعني كان في الرب يبعث سألت ملائكة ويصنع كل اللي نحن بنعمله، نحن نقعد متفرجين، لكن بالحقيقة لن يكون لنا ميراث. والميراث اللي الله قد هيئه لنا بيقول بالآخر سوف يكون هناك أكليل. اسمعوني أحبة، ليش؟ وهون هذا الكلام يعني خطير، بس بسأله لكل إنسان مؤمن مسيحي، لأنه الكتاب المقدس بيقول هيك، بيقول اكنزوا لكم كنوز حيث لا السوس ولا الصدأ ولا اللصوص. طب بدي أسأل سؤال، ليش الله بده ينا نكنز لنا كنوز في الأبدية؟ شو إلى نفع هذه الكنوز إن كنا لا نستغلها؟ تعرفوا لأنه المنطق اللي عشنا فيه لسنين عديدة بكنائسنا للأسف هو منطق شيوعي اشتراكي. يعني ببلادنا الـ الـ الـ الـ الـ الـ حتى الهيومنستيك سبيريت، يعني المنطق الاشتراكي، إذا بدكم، إنه بالسما كلنا متساويين وإلى آخره، وحتى الصورة اللي حتى للأسف يعني الشيطان رسمها للناس كيف رح تكون السما، بأنه كيف رح تكون الأبدية، رح تكون مملة. يعني صورة مملة جدا، بأنه نحن كلياتنا قاعدين على غيوم لابسين ثياب بيضة وعم ندق على القيثارة، وهيك الأبدية رح تكون. يعني لدرجة أنه بتسمع بيصيروا ينكتوا الناس، بينكتوا عنا بلبنان، أنا بعرف أنه بيكتبوا نكات أنه بالجهنم بتلاقي في بارتي وحفلات وما بعرف شو وهيدا، لكن بالسما كلنا هيك هدوء وسكوت وإلى آخره. أنت فاهم غلط، والعكس والصحيح. بالسما هو الاحتفال والعرس، وعرس شرق أوسطي، يعني رح تشوف طبل وزمر وكل والدبكة والأكل، لأنه الكتاب بيقول هيك، مش أنا اللي قلت هيك، قال المسيح أنا راح أشرب معكم في ملكوت أبي في السماوات. وتخيلوا ها
2: إشارات روحية، لأن ما عندناش
1: الجسم يعني
2: ملكوت الله ليس أكله،
1: بس بمعنى أنه هو أكل بعد القيامة وأكل لما كان في الجسد الممجد، وقال هناك
2: محتاج للأكل،
1: وهناك أيضا منازل. وإذا بمعنى من المعاني الموضوع مش موضوع يعني في طبقية في السماء، لكن في أكليل في السماء، وفي بنوك تكنز لك كنوز حيث لا الصدأ ولا السوس ولا اللصوص. تعرف هل أنت مصدق راب، أو أنت بتعتبر أنه يسوع بيحكي كلام ما له معنى؟ يسوع ولا ما رح يحكي كلام ما له معنى. ودائما إذا تفكر فيها مزبوط يا أحبة، بأنه كل ما أنا أفعله هون، يا أما أنا أكنز على الأرض يا أما أنا أكنز بالسماء. واليوم سؤالي لألك، الشيء الفاني هو أنا وياك بنعرفه، قال لا تعمل للقوت الفاني، الرب قال، بل أعملوا للقوت الباقي للحياة الأبدية. واليوم سؤالي، هل أنت فعلا عم تشتغل على هذا الموضوع؟ لأنه الموضوع بإيدك، الموضوع بإيدك. اسمعني، فيك اليوم تتحجج بكثير أشخاص ليش أنت ما تعلمت وما صار عندك فلوس وما عندك وظيفة جيدة، وتتحجج بأهلك، وتتحجج بدولتك، وتتحجج ببلدك، وتتحجج بجنسيتك، ويكون عندك كل أنواع الحجج ليش ظروفك صعبة. وحتى في ناس بتلوم أهلهم على أنه ليش خلفون. صدقوني أنا بعرف ناس هيك، حتى بعرف في حدا قريت مرة شيء كان مضحك بالنسبة لأبز وحقيقي، هون بهذا البلد في بنت رفعت دعوة على أهلها ليش خلفوها. رفع الدعوة
3: قضية
1: على أهلها ليش يعني هون بتشوف جنون، يعني هون بلد في جنون، في مجانين. بس النقطة، الشيء غريب إنك أنت تفكر بهذا الأسلوب. طيب سؤال، أوكي بقدر أنا أمشي معك بهذا المنطق، لكن شو المنطق لإنك تكون بالأبدية عايش ما عندك أكليل ترميها عند أقدام المسيح؟ شو المنطق بإنك تعيش بالأبدية ما عندك مكانة في الأبدية؟ شو المنطق؟ شو على مين بدك تتحجج؟ أنت مشكلتك بأنه ولدت ولادة أولى من أهل جسديين، لكن تعرف المنطق اليوم أنت مسؤول عن ولادتك الثانية، ومسؤول عن ماذا تفعل في هذه الولادة الثانية. واليوم سؤالي أحبة لكل واحد فينا، هل رح تضلك واقف عم بتكب المسؤولية.

0: ليت معود انك انه غير بيعمل، انا بس بكون مستهلك في ملكوت الرب وغير منتج في ملكوت الرب. الله لا يريد ان نكون مستهلكين فقط ومن ارقش وعاظ ومناكل وعظات وفقط ومن قيم ومنعطي راينا ونحن قاعدين بس متفرجين. الله لم يدعو الى ملكوته متفرجين بل فعل. هل انت فاعل او مفعول به؟ انا اليوم بدي اصلي انك تكون فاعل وتكوني فاعلة اختي. انا بدي اشكر الله انه المبلغ اللي طلبناه هون، هذا المبلغ هذا صار تقريبا بالطريق بالشكل اللي كنا عم نصلي من اجله تقريبا 40. انا بصلي يصير 50 بعد، لكن امين من هلا ليصير 50 خلينا نبلش هذا المبلغ اللي نبلش نكسر. ومشان هيك احب انا بتمنى وبصلي مش بس اشتراكات شهريه، لكن نبلش نكسر هلا بهذا المبلغ. خلينا ما يوقف، لو سمحت اشتغل معنا، صلي معنا، ابعت رسائل لاصدقائك، ابعت رسائل لاخواتك اخواتك اللي بتعرفهم معارفك، وقرر انه نكون عاملين معا عند الله. بيقول هيك بولس الرسول، نحن عاملون معا عند الله، كلياتنا نعمل، كلياتنا الله وضع دعوه على حياتنا بشكل من الاشكال. ما في اي انسان في ملكوت الرب مش مدعو، مش موجودة، ما في ولا أي واحد بالملكوت متفرج، ما في هيك شيء. بملكوت الله في فعل يا أحبة، ومشان هيك فيك تصلي، فيك تعطي، فيك تشتغل. تشتغل كيف؟ بأنك تساعدنا هلأ تكون أنت أيضا من الأشخاص كأنك قاعد هون على البلاتفورم الموجود هون بقناة الكارما وتقول أنا أريد أن أكون جزء من العمل معكم، ساعد شجع آخرين وبارك ايضا في هذا العمل. خذ تليفونك خيي هلا على هذا الكيو ار كود، هذا اللي هون، افتح الكاميرا، صلي معي هيك، ارفع يدك له يا رب اليوم ساعدني، ساعدني ان احمل المسؤوليه في هذه الايام الدقيقه اللي ما بنعرف متى. صدقوني احبه لانه المخابيل في العالم كتار، ما بنعرف متى حدا ما موجودين، لانه اليوم بالعالم اللي عم نشوفه بالعالم يشتغل بالامور النوويه او يعمل او يتسرب امور نبويه او حدا بالغلط، تعرفوا اذا شيء ما بالغلط صار ممكن الرد عليه يكون كمان ربنا. يعني صدقوني عايشين بايام دقيقه، وكل الامور اللي عم بتصير في هذا العالم بتشير بانه العالم صدقوني لك سؤال الكتاب المقدس قال هو قبض الريح، هو غبار يظهر قليلا ثم يختفي. اللي نحن شايفينه كتير حقيقي بالحقيقة، الحقيقي هو الشيء الوحيد الحقيقي هو العالم الروحي. يعني نحن بعالمنا المنطقي والجسدي مفتكرين نحن العالم الحقيقي والعالم الروحي والعالم الوهمي. صدقني العالم الروحي هو العالم الحقيقي والعالم نحن العالم الوهمي، لأن نحن بالنسبة للعالم الروحي نحن الغبار، قادر يخترقنا بأي ساعة اللي بده إياها العالم الروحي.
1: أشكر.
0: ومشان هيك عرف بأنه العالم الباقي هو مش الشيء اللي أنت شايفه بالجسد، إنما الشيء اللي رح تعمل من أجله بالروح. ولذلك يا أحبة خلينا نخلص نفوس، خلينا نبعث رسالة المسيح لكل إنسان بحاجة إنه يسمعها. صدقوني أنا بعرف إنه في ملايين الناس عم تشاهد الكارما وملايين الناس عم تتفاعل مع الكارما، بس أنا بدي أقول هيك، لو في بس إنسان واحد، وأنا بعرف بس من خلال برامج خينا أندرو كل يوم بخبرنا، كل مرة بخبرنا شيء بقول بليز خبرني أكثر شو عم بصير مع أحبائنا المسلمين، آخر شو آخر الأخبار، قديش في ألاف بس من خلال خينا برامج خينا أندرو، لكن أنا بعرف غير برامج، بس بدي أفترض إنه في بس واحد قيمة هيدا الشخص الواحد اللي قناة الكارما عملت من أجل إنه يخلص هي كل العالم كله قيمته. قال هك يسوع عليك ماذا يفعل الإنسان لو ربح شو العالم كله وخسر نفسه؟ يعني بمعنى بنصر الله كل نفس حق العالم كله، حق العالم كله. إذا محرزة إنه نشتغل، إنه نسهر، إنه نعطي، إنه نصلي، إنه نصوم، إنه نبارك، إنه نوقف بالثغر، إنه نحمل المسؤولية من أجل نفس واحدة، لأنه الله أحبها. حبيبنا يسوع دعانا إنه نكون عاملين معه. خلينا نحط إيدنا يا أحبة، كفى كلام، هلا تعالوا نعمل ونشتغل بالفعل. يا رب انا بدي اصلي كل واحد هلا قاعد ببيته مشارك معنا، تعال يا قدوس حرك القلوب بسخاء غير عادي. اصلي باسم الفادي الحبيب يسوع ونشطهم يا رب ايضا من أجل أن يعملوا معنا ويكونوا عم يتصلوا بآخرين حتى اللي مش عم يحضرونا هلأ. قل له ليك، قل له مش كرمالك صدقني، قل له هيك إذا اتصلت بصديقك أو بخي لألك، قل له بعرف يمكن أنت ما بهمك وما بتحضر في ميديا وما لك علاقة بهذا الموضوع، قل له بس صدقني في ملايين عم يحضروا، مش كرمالك هذه القناة ما عملت لتسلي المؤمنين، هذه القناة عملت شهادة ليسوع بكل العالم العربي ولمليارات المسلمين اللي هلأ عم نشوفها من خلال الكارما All Nations. بليز يا أحبة، رجاء رجاء رجاء ما ما ما تقلب تشانل، رجاء ما يعني تستهتر بالموضوع، رجاء ما تستخف بالدعوة اللي الله حي. مثل ما مثل كان عم بيقول إخواتي، $10 بتفرق، $5 بتفرق، 50 100 إلى آخره، لكن اعمل شيء، خد خطوة والرب هو بيكمل الباقي، لكن أنت خد الخطوة اللي عليك وخلي الرب يشتغل. الرب يبارككم يا أحبة جميعا. أنا متوقع أشوف أنه هلأ هيدا المبالغ اللي هون بلشت تنزل وبسرعة باسم يسوع.
1: أمين. أنا عارف الرب بيتكلم لناس، يمكن يكون الرب بيتكلم لحد دلوقتي يقول له حط في المدة، اعمل تحدي مثلا لمدة كذا، الرب يحط على قلبك حاجة معينة تعملها، أو تقدر تقدم 10,000 تاني أو 15,000. بشكر ربنا جدا لأجل أخ المحبوب اللي قدم 5,000 من كندا أونلاين، وقدم امبارح كمان 10,000، فبشكر الرب جدا لأجلك. الرب يباركك ويستخدمك في اسم المسيح. شجعكم أحبائنا، تعالى اعمل حاجة النهاردة مختلف. عارف اللي انت لو صوت الرب ليك لما هتنفذه هيعمل بركة في كل أنحاء العالم. النهاردة هتشجع ناس كتيرة باللي الرب بيكلمك بيه انك تعمله في الدقائق اللي جاية. أمين. أنا عارف الوقت جميل والكلام حلو جدا، هنسبح كمان مع الأخ مازن دلوقتي، لكن عايز أشوف زي ما بيقول الأسيس شادي، عايزين نشوف حركة على الشاشة. يلا بينا نقدر نستخدم الكيو آر كود اللي موجود قدامك.
0: يعني قد ايه صار هلا ال5000 بهالميلة ولا بهالميلة؟
1: لا، ما هي بالميلة دي وصل، هي ساعدتنا نوصل ل40.
0: أي ميلة؟ أوكي، الآن اللي وصلتنا ل40. أوكي،
1: ل40. بس احنا على فكرة بقى لنا حوالي 2:30 وتقريبا قدامنا 1:30 تاني، فانا نفسي تحدي الرب يقول لحد معين يعمل حاجه معينه في الدقايق اللي جايه. او تعالوا نخلص الرقم ده، تقدر ال 37 يا اخ مازن، 37 اخ اندرو بطل بيكون بتعلى صوت الرب النهارده ويقدم $1,000 وتدوس تلاقي الرقم اللي موجود ده خلص. ده 37 شخص في كل انحاء العالم، يعني لو كل ولايه واحد هنعدي اكتر من كده كمان. يلا بينا نتشجع واحنا بنسبح واحنا بنقول كلام من قلوبنا للرب في الدقائق اللي جايه.
2: بس التجاوز سريع في اسم يسوع.
1: اتفضل.
0: امين
2: امين. 37 شخص بنادي عليهم يتجاوبوا بسرعه، كل واحد يحط 1000 يخلص الماتش ده وندخل على تحدي تاني في اسم يسوع. متاسف يا اخ مجد.
3: مشتاق لنظرنا من عينيك.

0: هللويا
1: هللويا هللويا امين
2: مبارك يسوع
1: الى مجيده في اسم المسيح. ارجع تاني ليك يا اخ انجو كنت تنده الاحباء
3: بالنادي على 37 ما زالوا 37
1: لغايه دلوقتي
3: 37 شخص من 50 ولايه 37 شخص من كل دول العالم كل واحد يحط $1,000 يتختم بيه الماتش ده ونبدا تحدي تاني لسه المشوار طويل. يلا شعب الرب الرب يستحق كل شيء الرب يستحق كل غالي الرب يستحق كل العطايا الرب يستحق لانه في قلوبنا امتنان وشكر للرب لان الرب صنعه من اجلنا شيء لا

يقدر بمال ابدا. عشان كده لو الرب حاطط في مقدور يدك انك تحط $1,000 دلوقتي اعمل كده. 37 واحد الرب بينادى عليهم ينتدبوا لعمل الرب. أمين. يلا يا شعب الرب، ليلة عظيمة، ليلة مجيدة، وقت تسبيح رائع جدا. فخلينا نتشجع ويقابل ده

0: 50 دولار شهري
1: أمين.
0: أنا بشجعك جدا جدا أمين. نفسي كل واحد بيشوفنا النهاردة على أقل ما فيها ادخل اعمل قول أنا معاكم بقلبي قول أنا معاكم إن شاء الله يا رب بعشرة دولار بس قول أنا قلبي على قلب الرب على النفوس أنا عايز أكون معاكم شريك أنا بصلي لكم تسمع كنايس وبتسمع مؤتمرات وبتسمع خدمات وتسمع تسبيح 24/7 وحاجات رائعة الرب بيعملها احنا اخترنا ان احنا ما نعملش الكارما بفلوس عشان تفضل مجانية للعالم كله علشان اللي احنا عايزين نوصل لهم الرسالة مش هيدفعوا فانا عايزك انت تشارك معنا طب 20 دولار في الشهر تفرق انت دلوقتي لما بتروح لو بتعمل ايميل دلوقتي ولا عايز صلاحيات اكتر ولا عايز تدخل تشترك في تشات جي بي تي ولا تعمل اي يقول لك ادفع 20 دولار في الشهر عشان حاجة واحدة طب انت اللي بتفرج 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع قنوات مختلفة تسبيح مستمر كلمة ربنا بتوصل للعالم بتدرس في الاكاديمية يمكن وكل ده بنعمله مجانا لكن احنا بيكلف كتير انا عايز اشجع اكبر عدد من اولاد الله اللي بيسمعونا دلوقتي كون شريك شهري بكل بساطة ادخل على الكود ده ادخل على الكيو ار كود اللي موجود قول انا اكون شريك شهري 30 دولار في الشهر دولار في اليوم 20 دولار في الشهر 50 دولار بشكر رب جدا لأجل أخونا المحبوب اللي قدم 50 دولار شفنا في ناس قدمت 100 دولار ماشي. اللي تقدر عليه قدمه مفيش إجبار بس أنا عارف أن الرب ليه عندك كتير الرب أكرمك بكتير كلنا مديونين كلنا مديونين للرب واللي أنا بقوله مفيش حد يقدر يقول ما عنديش مفيش حد يقدر ينكر فضل الله عليه ده تبقى كارثة قول يا رب أنا مديون زي ما كنا بنرنم وكنا بنتكلم مديون يا رب ليك مديون يا رب ليك النهاردة أكون شريك في العمل ده 50 دولار في الشهر 70 دولار 60 دولار 2 دولار في اليوم مش هتجيب لك كوباية قهوة صدقني 100 دولار في الشهر اللي ربنا يحطه على قلبك اعتبرها فاتورة يعني أنت بتدفع كل فواتير اللي عليك وبتجي لك زيادة كل شهر عن الشهر التاني ولا كل سنة عن السنة اللي قبلها وبتدفعها وإنت ساكت لكن دلوقتي قدم للرب ده وفي ناس بتقول إيه أنا مش عايز أكمت مش عايز ألتزم بالتزام شهري كأنك بتقول يا رب أنا مش ضامن أنك أنت ترعاني وتخلي بالك مني في السنين اللي جاية كأنك بتقول يا رب أنا مش ضامنك نو ده أنا بقول لا ده أنا هقدم للرب 100 دولار في الشهر وهفضل أقدمها مهما كانت الظروف لأني واثق في صلاح الله ومؤمن في صلاح الله اوعى تعلن حاجة سلبية على حياتك من إبليس قول يا رب أنا واثق فيك واثق فيك هكمل هوصل صوتك للملايين هقف مع أخواتي هساعد الناس المحتاجين هكرم اسمك يا رب النهاردة أمين أحبائنا ممكن حد بيكلمه الرب دلوقتي يقدر يقدم 10,000 اللي بيتكلم على أخ أندرو أو أحبائنا ممكن حد يجي يقول أنا هعمل ماتش قدام الماتش ده وخلصوه في ساعة ولا ساعتين ويبقى النهاردة الرب عمل معجزة لو عندك الإمكانية أنا عارف إن في ناس عملت كده في الإيست قبل كده وفي أماكن مختلفة لو الرب بيكلم حد النهاردة لو أنت الرب ادالك الريسورسز إنك تقدر تعمل كده لو ده كلام الرب ليك اعمل بص اطيع الرب أنا ماليش دعوة أنا مش شغلي أنا شغلي إن أنا أقول لك اطيع الرب النهاردة وأنا عارف إنك أنت بتحب الرب وأنت بتحب الرب الرب يقول لك تعمل كده تبقى مفاجأة قول أنا هعمل أوبن ماتش لمدة كذا زي ما بعلن كل يوم زي ما اختنا امبارح جات قالت اللي قدم 15,000 وجي قدامها ارقام تاني وكان العدد حوالي 40,000 تقريبا بردك زي النهارده انا ما اعرفش ربنا بيقول لك على ايه لكن اعمل تحدي نمتحن وكان الله يشوف مين اللي قلبه على قلب الرب في الدقايق اللي جايه احبائنا انا سوري كلمت كتير اتفضل يا اخي مشاري
2: يعني قبل ما ابتدي اقول كلمه روحيه في أخت بتحب تعضد في كل عيد حصاد من الإمارات 200 دولار
0: أمين
2: يبقى هنا أمين. بعد الـ200 لما نطرحهم الكسر يبقى 793
0: أيوة
2: أدفعهم أنا
0: أمين
2: عشان قبل ما أقول للناس أعطوا أقول أنا بعطي
0: أمين. أمين
2: طيب عايز أقول لأحباء المشاهدين آيات من كلمة الله في إحنا واخدين شعار العيد الحصاد السنة دي عن يعبيص اللي قال ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وفعلا أطاه الله بما سأل يعبيص من سبط يهوذا والسبط ده ممتلئ بكتير من

قال الله اللي متمسكين بالمواعيد. يعني من جدود يا عبيس قد نجد مثلا من نفس الصبت كالب ابن يفنة. الكل خاف وقالوا احنا ما نقدرش على الارض. هو قال نقدر. هو لا نقدر وامتلك الارض وكان بيمتلكها وهو في سن كبير 80 سنة ولا نقدر عليها وانا ما زلت بقوتي. فالرب بيعطي القوة ليه؟ ده كلمات موسى اللي قالها كالب ابن يفنة نفذها. الرب قال ايه من خلال موسى؟ لا تقل قوتي وقدرة يدي صنعت لي هذه الثروة، بل اعلم هذا ان الرب الهك يعطيك القدرة لاصطناع الثروة. فالرب قادر يديلك، بس انت عيش مع الرب، امشي مع الرب، خذ خطوات بالإيمان زي ما الأخصمويل قال. الأخصمويل بيقول كلام عملي، إنك لو بتقول مش عايز أدفع كل شهر، أنا برضو مشترك كل شهر. العيلة عندي شجعتهم بقى مشتركين، كنا الأول غير مشتركين، دلوقتي بقت العيلة مشتركين. اعمل كده، خلوها عائلات للرب. على فكرة في الأيام الأخيرة في عائلات حلوة جدا للرب. كلام ده كتابي؟ نعم. كما كان في أيام نوح كذلك يكون في أيام مجيء ابن الإنسان. نوح وامراته وولاده الثلاثة ونسائهم في الإيمان، كلهم الأسرة أو العيلة كلها في الإيمان، يمثلوا أربع بيوت كل واحد وامراته. فعيلة كبيرة في الإيمان أنقذت العالم وبدت العالم الجديد وأنقذت الحيوانات، صنعت مشيئة الله في وقت انتشر فيه الفساد والشر وندم الله أنه خلق الإنسان. أنت ليك دور، والدور ده هيبقى يتميز أن فيه عائلات تكون للرب. ليه احنا بنقول الكلام ده؟ عشان من ربما في أم دلوقتي بتشاهدنا، كلمي أولادك يعضدوا الكرمة، مش بس بتطلبي صلاة لأجل أولادك، وإحنا بنصلي ليك ولأجل أولادك، بنصلي لأجل كل اللي ليهم طلبات، وبنتضرع للرب إن الرب يتمجد. وإذا كان في أسر فيها ناس بعدت عن الإيمان يرجعوا تاني ويتوبوا، لأن الزمان في الأيام الأخيرة زمان منادات بالتوبة. الشاهدين اللي هيجوا في سفر الرؤيا بروح موسى وإيليا، زي ما كان يوحنا المعمدان بروح إيليا. يوحنا المعمدان جاب روح إيليا بيقول للناس إيه؟ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. الآن الكرمة بتنادي توبوا لأن مجيء المسيح على الأبواب. فتعضيدكم للكرمة هو تعضيد لهذا النداء للتوبة، هو تشجيع لأسر وعائلات إنها تتحول وتغير المسار وتكون العائلة كلها للرب. كلمة الله بتبث من قناة الكرمة أو من شبكة قنوات الكرمة من خلال الساتلايت. على فكرة ده ليه تعبيرات في كلمة الله بتوضح إزاي إن الأمر ده مرتبط بالحكمة. فأمثال 8 يقول ألعل الحكمة لا تنادي والفهم لا يعطي صوته عند رؤوس الشواهق، عند الطريق بين المسالك تقف بجانب الأبواب عند ثغر المدينة، عند مدخل الأبواب تصرح لكم أيها الناس أنادي وصوتي إلى بني آدم. أيها الحمقى تعلموا ذكاء، ويا جهال تعلموا فهما. الكرمة بتعمل ده بكل حكمة، لأن بتأخذ حكمة ورؤية من الله للعمل اللي بتقوم بيه. مش بنحط ميكروفونات على مآذن عالية ونقول كلام ضوضاء، لا، من خلال الساتلايت، من رؤوس الشواهق، في رؤوس الأسواق زي ما إخواتي قالوا. الكرمة لها دور ماركت بليس، هي مكان بتنشر وتقدم فيه خدمة مجانية وهي كلمة الله وكل ما يرتبط بها من منادات بالتوبة ومعرفة طريق الخلاص بالمسيح يسوع، وكل ما حول هذه الخدمة من خدمات أخرى. إخواتنا هنا في التليفونات ممكن يصلوا مع حد عليه روح شرير وينتهروا ويخرج، بيصلوا لأجل مرضى ورب بيد إيده الشافية، بيصلوا لأجل ابن ضال وبيرجع إلى حضن أبيه السماوي.
احنا مجموعه

خدمات كبيرة جدا بتقوم بها الكارما. تعضيدكم أيها الأحباء هو قيام بجميع هذه الخدمات، لا سيما أن العالم محتاج، والرب منح الكارما قناة جميع الأمم، قناة بتقدم لكل الأمم بجميع اللغات عشان تنادي لكم أيها الناس أنادي، ويا بني آدم تعلموا، بتقدم كلمة الله لكل الناس. وانت بتقدم عطائك ما تكونش بخيل مع الرب، من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. اللي انت بتقدمه زرع. زرع يعني ايه؟ يعني بزار. البزار بتتحط في التربة تطلع فيها سنابل، فيها عدد كبير مضاعف. عشان كده بولس لما استخدم التعبير ده مع أهل كورنثوس يقول لهم والذي يقدم بزارا للزارع وخبزا للآكل سيقدم ويكسر بزاركم وينمي غلات بركم. في تعويض إلهي. الرب لا يبات مديونا لأحد. الرب اللي قال بوضوح أعطوا تعطوا كيلا ملبذا فائضا مهزوزا يعطون في أحضانكم. إذا كان ده نعمله مع الأقارب والمعارف والجيران، لما احنا كنا عشنا الكلام ده في مصر وإحنا صغيرين وكان يبقى في أزمات في التموين، وقت ما فيش سكر وقت ما فيش دقيق يجوا يستلفوا إناء، يعني كان تمن الكيلة مثلا، ويحطوا لهم فيه السكر للجيران واخدينه سلف. لما يجوا يرجعوا السكر ده بيجيبوه فايض. لو انت مدي على الكيلة مساح بيجيبوا لك فايض. انت عملت معايا جميل، ما كانش فيه سكر في البيت وجبت لي سكر، انا ارد لك لما يجي لي السكر فايض، ارد لك الدقيق او القمح فايض. كيلا ملبذا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم. المنظر ده كنت أشوفه في الريف، وما زال إلى الآن في الصعيد وفي الريف في وجه بحري، الراجل أو الست يعمل الجلبية كده ويحطوا له الكيلة فيها، يردوا له فائض عن اللي أخدوه منه. إذا كان الإنسان يعمل مع الإنسان ده، الرب مش هيعمل معاك ده؟ أفيض لكم بركات حتى لا توسع. ده الرب وعد، والرب اللي قال هذا الوعد بنفسه، هاتوا تقدمة وهاتوا العشور إلى بيتي عشان يكون بيتي يكون فيه طعام. ما ينفعش بيت الرب ما يبقاش عليه على مائدة اسمها مائدة خبز الوجوه، ما ينفعش يبقى ما فيش عليها خبز، ما ينفعش ما يبقاش فيه على مذبح النحاس ذبيحة بتقدم، لابد أن تقدم الذبائح ليكون في بيتي. طب ومقابل ده إيه؟ أفيض لكم بركات حتى لا توسع، أفتح لكم قوة السماء تقرض ولا تقترض. هتكون مرتفع ماديا وروحيا. أضبط الجانب الروحي في حياتك وفي حياة أولادك، وانتظموا. عارفيني أحباء، لو بتنتظموا على فتح قناة الكارما زي ما بتقروا الأخبار على جوجل ولا الفيسبوك والحاجات دي، لا، خلي قناة الكارما ليها وقتها الفعال في البيت، والصوت بتاعها يكون شغال في البيت. أنا أعرف ناس كتير قالوا إحنا ما نقدرش في وحدتنا أو في غربتنا في بلاد تانية متغربين فيها، ما نقدرش نستغنى عن قناة الكارما. قناة الكارما سبب بركة لمسيحيين، سبب بركة لجميع الناطقين باللغة العربية. ما تقدمه من عطاء هو تغيير لخريطة الشرق الأوسط لكي نربح الملايين للمسيح. مش فقط الشرق الأوسط، نمتد أيضا للغات زي اللغات الفارسية وغيرها. أنا بقابل ناس في الشغل، بس في الشغل ما نقدرش نتكلم مع حد عن المسيح أو نقعد، ما فيش وقت أصلا للكلام ده. فطب ما الكلمة الله توصل ليه؟ أنا في أصدقاء أو ناس يعني في الشغل إيرانيين وغيرهم، وبقول يا رب كلمة الله توصل لهم، والرب هيفتح أبواب معهم لأن فتح مع ناس كتير. لكن قناة الكارما أنا وأنا بقدم عطاء عشان إخواتي الإيرانيين يسمعوا،
عشان اللغة الأردو اللي بيتكلم بها مئات الملايين

0: ملايين في عدة دول يسمعوا كلمة الله. على فكرة أخصام واللغة الأردو اتصل بي واحد يقول لي هل في أناجيل بلغة الأردو؟ أنا بقابل ناس وعايز أديهم في كندا. هو قال بقابل ناس كتير بيتكلموا الأردو وعايز أناجيل بلغة الأردو. فالمجال متسع، القناة لجميع الأمم. طموح الخدمة في قناة الكرمة هو طموح الله، لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فوقت احنا شايفين في تكاسل وتراخي من النداء بتاع العضوية، يعني بنتكلم على العضوية الشهرية نلاقي بس حد زود عضويته، واحد دخل جديد، لكن مش شايفين تدفق في العضوية. مقابل ده عايزين ايه؟ عايزين الناس اللي هم مثقلين بالخدمة، رجال الأعمال الأغنياء ماديا. أوصي الأغنياء أن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل. في المقابل في أغنياء غير مؤمنين مش بيعبروا كلمة الله، بيلتفتوا إلى كنوزهم. إلى هؤلاء يقول يعقوب ابكوا على شقاوتكم القادمة، ده بيكلم الأغنياء، ثيابكم أكلها السوس، غناكم قد تهرأ. ده هيحصل مع ناس هنسمع في الأيام القادمة، ناس هيبقوا خسروا بمئات الملايين من ثرواتهم اللي بيكنزوها لأنفسهم ومش بيقدموا لعمل الرب أو لفعل الخير، لكنهم بيكنزوا لأنفسهم. هنسمع عويل وصراخ لأن كلمة الله بتقول ده، لكن هنشوف ناس مؤمنين رجال أعمال أعطاهم الرب بسخاء، أعطهم أيضا للرب بسخاء وبيقولوا له من يدك وأعطيناك. شكرا لكل من يقدم تعضيد أو تقدمة، سواء كان مبلغ صغير أو المبلغ كبير. بنصلي ليكم أن الرب يبارككم على جميع عطاياكم، وعلموا أنكم إذا كنا بنحفزكم تكونوا أسخياء في العطاء، لكن عرفكم هنا أن في ناس هنا مدبرين باجتهاد، وكل دولار بيتم تدبير الإنفاق باجتهاد جدا، لأن دي أيضا موهبة من المواهب الموجودة في الكرمة، أنهم مدبرين باجتهاد. حتى أن الدراسات عن تكلفة الكرمة والخدمة الروحية بتاعتها مقابل الإنفاق الوظيفي نسبة بسيطة جدا، مش موجودة في أي خدمة مماثلة. يعني الناس بيستغربوا يقولوا amazing أن أنتوا بتقدروا تعملوا ده، لأن بينفذوا وصية الكلمة أنهم مدبرين باجتهاد. أمين
1: أمين أمين أمين. أحبائنا بشكر ربنا لأجل كل تقدمة بتوصل، بنشوف في تقدمات بتوصل، هي صحيح ماشية بالراحة لكن في تقدمات بتوصل. أخماز للرب بشكر ربنا زي ما شفنا على الشاشة، في من استراليا 500 دولار، في من كندا من كاليفورنيا 200، وقبلها من ميتشيغان 100، وبشكر الرب. أمين
2: أمين
1: أمين يا أخماز. أخ أندرو باقي 35
3: أمين
1: و 365
3: 365 يعني 365
1: دولار في اليوم، عن كل دولار
3: عن كل يوم
1: في عن كل يوم لسنة 365
3: حد يشيل ده، وكانوا بيحطوا دولار عن كل يوم في السنة. و 35 واحد، لو في واحد يقدر يشيل الخمسة اللي على 30 عايزين نتجاوب بسرعة، مش عايزين نقعد وقت طويل،
1: يعني الوقت
3: كان
1: بيجري.
3: نفسي نخلص المبلغ ده يعني قبل ما الساعة تيجي 8 عشان ندخل على تحدي تاني. النهاردة الليلة مجيدة عظيمة، لكن عايزين التجاوب وعايزين السرعة في العطاء وعايزين الهمة وعايزين الناس، نسمع من ناس كتير من كندا من ولايات مختلفة من استراليا. حط ايدك في العمل، لان العمل ده يخص مجد الرب، العمل ده يخص خلاص النفوس، العمل ده بيروح برسالة المسيح لأماكن كتيرة جدا والشعوب كتيرة محرومين انهم يسمعوا عن المسيح. مين هيشيل اول خمسة؟ تعرف اقسامه اللي هم سبعة، سبعة بخمسة بخمسة وثلاثين، سبع اشخاص. الرب يستخدم كل واحد فيهم يحط 5000.
4: يتواصل مع 5 اصدقاء يقول لهم شو رأيكم كل واحد منا يعطي 1000.
3: امين. بس تيجي الاول 365 يلا شعب الرب في اسم يسوع.

0: اتفضل يا أسيس تنادي على الناس اللي بننادي عليها. سبع أشخاص
1: ما كنا عم نقول إنه بالحقيقة في عدة طرق، بس الناس هلا بصلي إنه عن جد الرب يشق يحرك القلوب. ومن جديد يا أحبة كلياتنا، وخاصة خاصة خاصة للأشخاص اللي هن بالغرب، يعني اسأل نفسك ليش الله جابك لهون، شو الغرض؟ يعني تعرف ولا هذه القناة هي نتيجة مهاجرين عرب أتوا إلى الغرب واستطاعوا أن يصنعوا شيء ما لأجل ملاقاة الإخوة العرب الموجودين بالملايين في الشرق الأوسط. وإذا هذا الدور اللي الله وضعه، بتعرف بتسأل نفسك أنت محاوط بكتير ناس أجانب و مش عرب، وبتنبسط تروح على الكنيسة العربية لأنه بتسمع اللغة اللي بتحبها والعادات والتقاليد والأخري، بس بتعرف معظم اللي العرب الساكنين بالغرب يكون قلوبهم مشتاقة لأوطانهم ومشتاقة لتقاليدهم وعاداتهم ومشتاقة لكل هذه الأمور. بس ليش الرب جايبك لهون؟ لحدة أسباب. واحدة منها ليتمم المقاصد، أنه من خلال الإمكانيات اللي رح يعطيك إياها هون لتكون عم تكون سبب بركة، لأنه القادر تحققه من خلال وجودك هون أكثر بكثير من أنك تكون قاعد حتى في الشرق الأوسط. أنا بعرف تأثير هذه القناة أكثر من كثير كنائس موجودة في الشرق الأوسط. تعرف أخ مازن، كنا عم نحكي مبارح بأنه في يمكن فوق 1000 كنيسة بمصر، لكن إذا بتطلع على كل العالم العربي مقارنة بمصر، كل العالم العربي كله يعني عم نحكي عن شمال أفريقيا وكل العالم العربي، في 4 دول طبعا من دون فلسطين اللي فيها كنائس تاريخية: لبنان، سوريا، الأردن والعراق. طبعا في فلسطين ومصر، خلينا عم بحيد هدول البلدين على جنب لأنه مصر قارة. طلع بكل العالم العربي، بتعرف قديش عدد الكنائس، كنائس المؤمنين في كل كنائس في كل العالم العربي؟ عم بحكي كنائس بتعلم الكتاب الكامل وبتعلم الخلاص بالآخري، ما بتطلع بين 350-400 كنيسة بالكاد.
2: إذا قدرت تلاقي هيك،
1: إذا قدرت. وبتعرف عدد الكنائس اللي حارة ومنا يعني شغالة وفعالة ومنا لابدة وخاضعة ونائمة، خليني ما أقول شيء تاني، ما بدي أقول ميتة ونائمة، تلاقي إنه عدد قليل جدا الكنائس المؤثرة. يعني لكل مليون وشوي عربي في كنيسة. إذا نحن بحاجة نخلق مليون كرمة، بحاجة نخلق في هذه الأوطان مليون كرمة. كم بالحري إنه نشوف إنه تعرفوا ميزة هذه القناة يا أحبة 22 سنة، هي واحدة من الميزات. كم بالحري إنه في 7 قنوات 22 سنة، بتعرف شو معناتها؟ يعني بمعنى هل نحن، أنا كلبناني إذا بدي أحضر تلفزيون، وعادة بس بدي أفتح تلفزيون عندي بالبيت وعم دور على القنوات اللبنانية، في قناتين بحضرهم معروفين. إذا بدي أسمع الأخبار عادة بدور على في كم قناة معروفة عربية، هدول هني بسمع لهم الأخبار. بس تعرف لما بدك تدور هلأ بكل العالم العربي على محتوى مسيحي، حتى بين المسلمين بيعرفوا لوين بدو يدوروا، بيعرفوا عشو لازم يتفرجوا، بيعرفوا أنه أول اسم بيطلعوا قناة الكرمة بسبب تأثير هذه القناة أولا، وبسبب ديمومة هذه القناة لمدة 22 سنة. إذا أنت تستثمر بالمكان الصح، اللي عم تعمله دعمك هو بالمكان الصح اللي عم فعلا عم يوصل لخلاص النفوس، فعلا عم يوصل لتأثير لتغيير حياة كثيرين. أمين. شفاء كثيرين وتحرير كثيرين. تعالوا يا أحبة ما نتأخر، حكينا كثير مبارح وحكينا اليوم وفي إشياء كثيرة بعد حابين نحكيها، لكن بتعرفوا خلينا نبلش نصلي وخلينا نبلش نندفع. يعني حابب أنه يصير في مظاهرة اندفاع هلأ بالعطاء، مظاهرة بالعطاء. يعني بلش شوف عطاء واحد ورا الثاني، يعني منخلي ما يقعد الرقم ولا يعني الدقيقة يكون كل وقت عم بيقلب هذا الرقم دغري. طيب. يعني واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع باسم يسوع.
2: أمين في اسم المسيح. يعني ببص للساعة دلوقتي لأنه وصل لي تكست في تحدي، واحنا بنحب التحدي
0: طبعا.
2: لا أخ أندرو ساب اللي
1: أيوة.
2: بص التحدي بيقول إيه، في 35 دقيقة، سوري، في 30 دقيقة جايين،
0: واو،
2: في 30 دقيقة جايين بندور على شخص يعمل يماتش الرقم الموجود ده اللي هو 35,000، ولما يوصل 35 اللي باقي 35 دي، ولما يوصل في خلال النص ساعة دي هيكون هو كمان

0: هيعمل ماتش تاني لل 35 لمدة ساعة بعد كده.
1: يعني احنا بندور على اشخاص يخلصوا 35 ولا واحد يعمل ماتش؟
0: واحد
2: فور دبل ماتش،
0: واحد يعمل دبل ماتش. يعني انا كنت بقول من شوية يجي حد يقول يعمل دبل ماتش، يعني ال 40 يعملها دبل ماتش، دلوقتي قلناها بقت 35، يبقى 35 دبل ماتش في خلال نص ساعة.
1: ولما بس لازم ال 35 تتسدد.
0: انا لا مش يعني يعني يعمل
2: قصده الاخصم يقول لك في 35 ألف باقيين، في شخص هيحط 35، إذا لقى شخص تاني يحط 35 بعدين نفتح ساعة
0: نخلص فيها
2: نجمع ال 35
0: بس نخلص فيها الليلة.
2: عرفت أنت إيش
0: يعني
2: المفروض؟
0: يعني بندور على شخص
2: يعني يكون تريبل ماتش،
1: ما نبدأ نخلص يعني اللي يحب ينزل دلوقتي ال 35 يخلص.
2: أكيد النداء إنه لشخص إنه يحط ال 35 عشان الشخص عايز يحط 35
0: بقى. يعني في حد ببساطة في شخص مبارك
2: ونهدم السوق
0: قال أحط 35 ألف بس بيدور على واحد تاني معي يحط واحد تاني 35
2: تريبل ماتش،
0: يبقى تريبل ماتش
1: بس هننزل ال 35
2: نعمل اللي انت عايزه
0: وبعد كده نعمل اللي انت عايزه زي ما بيقول.
3: يعني بص ساعة حدا يحط 35
1: انا فاهم اللي فاهم
3: وبعدين ساعة لننزل ال
2: 35 صح.
3: توكلنا على الله
0: توكلنا على الله في خلال نص ساعة محتاجين دلوقتي الساعة 7 سوري 8
1: 8 بالظبط.
0: واو الوقت بيجري،
1: احنا مش عايزين ندخل في الاوقات الصعبة
0: لانه بعد كده بعد 8 ونص
2: بعد الترنيمة
4: نبدا العرض
0: التقديمي. طيب ايوه الوقت
1: واللي يقدر ينزل من 35 من دلوقتي عشان ما نوقفهاش.
0: ربنا يخليكم ننزلها شويه
1: صح، يعني ما نوقفش ال 35
0: وكمان خلي بالكم فيها هدايا قيمه جدا. ممكن بس المخرج يوريها لنا كده عقبال ما مازن يجهز الترنيمه. في هديه ميداليه مذهبه جميله جدا هتروح لكل واحد بيعمل اشتراك شهري او بيزود اشتراكه الشهري في القارمه. ميداليه اهي موجوده حلوه جدا قيمه والعلبه بتاعتها جميله، هتروح لكل واحد وكل واحده بيعمل اشتراك شهري في قناه الكارما، واي تقدمه 50 دولار او اكتر. وفي الاخر يوم في سحب لاي تقدمه 200 دولار او اكتر، واحد من حضراتكم هياخد الايفون ده. اتفضل يا خميس، مقدم هديه للكارما.
2: انا مشغول جدا اخ صموئيل بانه هو خيري، هو خيري، هو خيري. بتقدر تقولها لنفسك في هاي الليله، هو الخير، منه الخير، وقبل ما يكون منه الخير في الخير. هاليلويا.

0: مبارك اسم الرب.
1: مجدا ليك يسوع.
2: وصلت ال 35؟
0: وصلت ال 35.
1: مجدا ليك يسوع.
0: مبارك اسم الرب.
1: ليك يا يسوع.
0: انا جالي تكست مسج جميل بشكر الرب جدا لاجلكم والافكار الخلاقه. بتقول I will put $35,000 to be the person and I will pray for another person with another $35,000 to become quadruple.
1: هللويا.
0: يعني احنا دلوقتي
2: بس عايزين نبدا بقى.
0: حاضر بس هقول لك كمان لانه لسه
2: عشان الوقت رسالة. ممكن
0: يعني نشكر ربنا في اثنين يعني احنا عندنا ماتش في اخ مبارك قال انا احط 35,000 وعايز احط حد يحط 35,000 في اخت مباركه قالت انا احط ال 35,000 وهي كمان بتصلي ان حد يعمل زيها تاني. امين تبقى ليله النهارده عجيبه في اسم يسوع.
1: صموئيل احنا كنا في ليله من الليالي وعملنا 5 أضعاف تتذكر
2: في مره
1: خمس أضعاف. وليش ما تكون هاي الليله
2: يا رب.
1: نور راحه امتنان
0: في اسم يسوع.
1: احنا في النور مكان راحه. تعالوا الى موضع خلاء
2: واستريحوا
1: مكان راحه.
0: امين.
1: واليوم امتنان.
0: امين.
1: امتنان.
2: بس عايزين نبدا ب 35
0: يعني دلوقتي عندنا اللي بيحصل تريبل ماتش يعني كل دولار من المبلغ اللي باقي ده
2: اضرب في 3
0: اضرب في 3
1: ومعانا ساعه ايوه بس هنبدا التايمر
0: بس في حاجه لسه
1: بس يجي الرابع
2: في رساله مطمئنه
0: هي طلبت صلاه بتقول pray for my granddaughter healing هي عندها
2: حفيده
0: for his left kidney
1: باسم يسوع
0: مشكله في الشمال عندها مشكله
2: الشمال
0: وهي بتصلي انه ما يتعملش ليها جراحه لانه عمره شهر واحد بس
1: ومفروض
0: يتعمل جراحه
1: حفيد
0: الحفيد بتصلي انه ما يتعمل لهوش جراحه في الكدني.
1: امين يا سيد الرب احنا واثقين في شخصك المبارك جايين يا رب بحسب يا رب مش بحسب
0: اسمه جاشو.
1: احلامنا واشواقنا لا احنا جايين حسب وعدك الامين والصادق انت قلت
3: باسم
1: ان اتفق اثنين على شيء باسم ينالونه احنا جايين يا رب متحدين بانه متفقين على مشيئتك الصالحه تتم بجوسايا ايها السيد الرب
2: يا رب
1: شكرا لانه انت اللي خلقته وانت بتخلق يا رب كامل هديه كامله انت بتعطي هدايا كامله شكرا لانك انت الان بالروح القدس يا رب قادر توصل لمامته لباباه ل
3: يا رب
1: تيتو للعائله بالكامل يا سيد الرب وتلمس لمسه شافيه وتشهد هذه العائله عن جلالك وعن شخصك المبارك انك كنت امين ما زلت امين تبقى امين مش لانه بنعطيك لا لأنك أنت أمين من نفسك أنت اللي بديت الخير أنت مصدر الخير أنت مصدر السلام أنت مصدر الشفاء أنت الرب الشافي أنا بصلي باسم يسوع يا رب ببساطة الإيمان جايين قدامك طالبين بحسب وعدك الصادق يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك شكرا لأنه مشيئتك أنك تشفينا وتشفي جوسايا الآن يا سيد الرب لمسة شفاء الآن يا رب تلمسه في جسده من أخمص القدمين إلى أعلى الرأس وفي الكلية تحديدا أيها السيد الرب أنت الرب الشافي وضعين عينينا عليك على شخصك المبارك مش على المعجزة
2: يا رب.
1: لا وضعين عينينا على صانع المعجزة أنت يسوع. يسوع أنت يسوع أنت يسوع بصلي يا رب شحنة فرح وسلام تغمر العائلة في المكان اللي هم فيه يا سيد الرب في هذه اللحظات وتحول عينيهم من على المعجزة إلى صانع المعجزة شخص الرب يسوع والآن يا رب إنك تملأهم بالإيمان وبالسلام وبالفرح وتحقق هذه المعجزة بحسب مشيئتك الصالحة نعطيك وحدك كل الإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد آمين باسم يسوع
0: آمين آمين آمين آمين ونفضل نكمل جوسايا ربنا يكمل ويشفيه بالكامل في اسم المسيح آمين
2: نبدأ الماراثون
0: تفضل يا خانجو
2: قدامنا ساعة
0: نحط التايمر
2: مع أول تقدمة
0: تريبل ماتش 35,000
2: الأخ بشارة عنده اقتراح
4: لو نصلي 10 دقائق الأول يعني عشان نفوس تتهيأ معنا
3: أما هو أول
2: مش 10 دقائق ممكن تطلق صلاة ونبدأ المرة
3: يلا
2: اتفضل
4: يا رب بنرفع قلوبنا أمامك يا رب لأجل جميع المشاهدين أمام شاشات الكرمة الآن عايزينهم يتحولوا من مشاهدين إلى مشاركين
2: يا رب.
4: لأجل خدمة الإنجيل وانتشار الحق والمنادات للناس بالتوبة والخلاص ليعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك لينالوا بمعرفتك الخلاص وغفران خطاياهم ومستقبل أبدي سعيد أصلي أيضا يا رب لأجل الذين لديهم

0: طلبات صلاة، لا سيما لأجل الأولاد والأحفاد، لأجل العائلات. مد يدك الشافية للمرض، لا سيما الطلبة اللي بنطلبها لأجل الطفل البيبي اللي عمره شهر اللي عنده مشكلة في الكلى اليسرى. واثقين أنك أنت الرب شافينا منتهر المرض من بيننا. أصلي لأجل كل من لديهم طلبة شفاء، ضع يدك الشافية على كل عضو في جسد أي شخص بيتابعنا الآن وبيشاهد، لتضع يا رب يدك الشافية على جسده. شفاء لأنك جلدت وبجلدتك قد شفينا، شفاء لأنك حملت أمراضنا وأوجاعنا تحملتها، شفاء لأنه مكتوب عن جلالك بروح النبوة انتخست في كليتي. فأنت الرب شافينا، أنت منتهر المرض من بيننا. أيضا كل مرض روحي، كل ضعف، كل ربط من إبليس تحل وتفك هذه القيود في اسمك القدير، ولك كل المجد والإكرام. آمين
1: آمين
2: آمين آمين, آمين.
1: طيب أحبنا، مكتوب قدامنا على الشاشة تريبل ماتش، هو 35,000 اللي بقية منها 34,800، ونبدأ دلوقتي 60 دقيقة مع أول تقدمة تيجي. وأنا بصلي أنه ما نقعدش 60 دقيقة، actually عايزين نقعد نسبح بعد كده، خلصها بسرعة. لقي تسابق على فكرة تريبل ماتش، يعني أنا متوقع أنه يعني الفلوس ربنا يبعتها بسرعة النهاردة. كل دولار بتحط الرب في الكارما بتضرب في 3. أمين أحبانا، خلونا ندي بس
3: خير. إذا بتفكر في كوادربل ماتش،
1: هو المبلغ الأصلي. يعني هيوصل كوادربل،
0: بس مش الهدف الفلوس، الهدف خلاص نفوس
1: بالضبط.
4: والهدف نشوف شعب الرب بيتجاوب. تخيلوا ان في اخت وفي اخ انه ياخدوا التعهد ان يحطوا 35، ده بيشجع ناس كتيره جدا لسه متردده. وعايز اقول لكم اللي عملوا كده بيعيشوا في نفس الظروف، بيعيشوا في نفس الحياه ونفس الوضع، وبيواجهوا نفس الظروف اللي انت بتواجههم. لكن الفرق ايه؟ الايمان، تحدي الايمان. الفرق ايه؟ انه مش خايفين، لانه واثقين في اله صالح هو موجود في كل زمان ومكان. الفرق ايه؟ انه واثقين ان الرب صادق في وعده ان في زمن القحط لا تخاف. الرب بيقول لك ما تخافش، الرب بيقول لك ما تخافش، الرب بيقول لك ما تخافش. اكسر حاجز الخوف النهارده، وتعالى حط بثقه في عمل ربنا، وتعالى قدم للرب، تعالى خد خطوه ايمان، تعالى اتصرف بشجاعه، اتصرف بنبل مع الرب. خلينا نتصرف بنبل مع الرب، وخلينا نتصرف بقلوب ممتنه للرب، قلوب شاكره للرب، نفوس بتحمد الرب، نفوس بتعظم الرب، نفوس بتقول للرب يا رب أنت تستحق كل شيء، من أجله ألقي تبري على تراب الأودية. أنا يا رب بلقي كل شيء يا رب من أجلك أنت على تراب الأودية. كنت فاتح دلوقتي سفر الرؤيا إصحاح 4:10، لما 24 شيخ خروا ساجدين قدام الرب وطرحوا أكاليلهم قدام الرب. مش طرح أكاليلهم معناه أنه مش مقدرين الأكاليل، لكن معناه أنه بيقولوا للرب أنت يا رب بالنسبة لينا أغلى من الأكاليل، والأكاليل دي عطية منك. تعال نقول للرب احنا بنطرح كل شيء عند أقدامك يا رب، الألف والألفين والثلاثة والخمسة والعشرة بنطرحها عند أقدامك، لأنه واثقين يا رب أنك أنت سبقت وعوضت، أنت سبقت واديت، لأن من يدك وقد أعطيناك، لأن منه وله كل وبه منه وبه وله كل الأشياء. التسبيحة الجميلة اللي ذكرها أخونا مازن من رومية 11، لما بولس قال التسبيحة دي ختمها بالعبارة دي، منه وبه وله كل الأشياء. احنا عايشين على أرضه إلى الأبد، عايشين على أرضه، عايشين تحت سماء، عايشين في خيره، عايشين على أرضه تحت سماء في خيره، بالإضافة أنه نلنا خلاص الرب مجاناً لأن الرب دفع الثمن. خلينا ندخل السباق ده في اسم الرب يسوع. ده ماراثون لمدة 60 دقيقة،
3: وأول تقدمة وصلت أخ أندرو.
1: 500 دولار أونلاين من كندا.
3: نجدين للرب.
1: 500 دولار أونلاين من كندا،
4: يعني حوالي 300 وشوية. يلا شعب الرب نكسر الأرقام. مين أول واحد؟ خليها ليلة الآلاف. أول واحد يقول أنا بحط 1000. 34 شخص كل واحد يحط 1000، المبلغ يختفي تماما.
1: تريبل ماتش.

بشكوى علي. انت مدرك هذا الشيء انه هو ابويا ومعايا وبصفي وفوق الوصف حبه ليا، هو بذاته ليا يكفي. شكرا يا رب لانه مش منك، لا زي ما قال اخوي اندرو، زي ما قال بولس الرسول بروميا 11، لانه فيك ومنك وبيك كل المجد الى الابد يسوع.

0: هللويا.
1: تفضل يا سيس. تفضل. 40 دقيقة أحبنا. مبارك اسم الرب.
2: جميل جميل جميل جميل. ربنا يبارك فيك. أصيات حب وسطر عيوب.
3: واو. سخي وكريم.
2: حبيبي.
3: حبيبي. لو فيكم تيجوا على يعني نحن عم نجرب ما بعرف إذا فينا ننقل الشيء الفرح الموجود هون بالاستوديو الكارما في هذا المساء. لو فينا ننقله على كل بيت، لو فينا ننقل حضور الله على كل بيت، لو فينا ننقل لمسات الروح القدس على كل بيت. يا ريت يا ريت فينا نعمل هيك. وبصلي عن جد تكونوا عايشين معنا هالفرح اللي عايشينه اليوم، لانه متاكدين بانه الهنا عامل فريق اصلا مجهز له، فريق جاهز من الـ من الـ من الاسخياء، من الكرماء،
4: شكرا
3: من الابطال اللي رح يوقفوا في هال 39 دقيقه الجايه
2: باسم يسوع.
3: اللي عندنا فرصه يا احبه تقريبا تريبل ماتش، مش تقريبا هو تريبل ماتش، لا لا ماتش اصلا موجود يعني. يعني كل الف رح توصل امين يعني كل الف رح تعطيها رح توصل اربعة، واذا في حدا هلا بحط 35 زياده كمان بصير خمسة و 35000. يا احبه شكرا لكل حدا عطى، وشكرا لكل واحد ضحى. وانا بعرف انه في اللي عم بحطوا من تضحيه، تصدقني قيمه بالنسبه للرب، اللي عم بتقدمه قليل قيمته بالنسبه للرب هو ذاته بالنسبة للشخص اللي عم بيقدم كتير، إنما عن هوس يعني تعرف الله يرى هذا الشيء القليل اللي عم بتقدمه، مثل الأرملة فلسين الأرملة اللي ما هو قيمة اللي عم تقدمه بالنسبة لألك، مش بالنسبة لألي ولا بالنسبة لأي حدا آخر. هل له قيمة؟ إذا ما له قيمة عندك يعني عرف إنه عيب إنه نقدم شيء، وخاصة لملك الملوك حبيب نفوسنا ملك الملوك رب الأرباب اللي يريد أن يملك على نفوس عربية.

0: وقدم له أمور لا قيمة لها عنا، لكن قدم شيء قيم، قدم شيء من قلبك حتى لو كان بنظرك قليل، لكن بنظر الرب يرى هذا القليل ويفرح بأنك أنت بديته، أنت وضعته في البداية، أنت قلت له يا رب أنت الأول، لك الكرامة. وبتعرف كلمة كرامة جاي منها كلمة إكرام، وجاي منها كلمة كرم. وذلك اليوم يا أحبة تعوا هلأ عنا 37 دقيقة تاريخية. مثل أنا بدي أشكر الله أنه كنت دائما بحلقات تاريخية في هذه الكرمة. أنا بصراحة متأكد بأنه الله سوف يحرك النفوس. هلأ نبلش نشوف الرقم اللي هون قدي صار 32,990 إذا ماني غلطان، 32,990 ما هيك خيي؟ صح 32,990.
1: بس عايزين نمشي بسرعة
0: سيس. ضروري عنا 37 دقيقة وخلينا نتحرك يا أحبة،
1: يعني
0: مع بعض.
1: يعني خسارة إنه
0: 100 ورا 100، 1000 ورا 1000، 500 ورا 500، 5000، 50، أي رقم الله بحطه على قلبك هلا بيكون عم بيساعدنا بإنه ننزل بال 37 دقيقة في هذا الرقم المتبقي 32,990. حدا شيل 990، حدا اتصل بصديقك يمكن قل له شو رأيك أنا أعطي 500 أنت 500، تشاور أنت وأصدقائك، صموا المبلغ بالنص، أو يمكن تقول له لحدا أو تتصلوا بخمس أشخاص وتقولوا كل واحد منا يعطي 1000، شو رأيكم؟ وتكون عم تعمل هذا الشيء هلأ في ال 36 دقيقة الباقي.
2: تعرف أسيس
0: باسم يسوع،
2: أعظم عطاء أخ أندرو، أعظم عطاء عطاء الامتنان.
1: طبعا.
2: وإيش عطاء الامتنان؟ عطاء الامتنان أعطي للرب بدون ما أتوقع أخذ شيء من الرب.
1: لأنه هو الدانة.
2: لأنه هو اللي بدأ. اللي أصدق
1: كانت منه.
2: في ناس في مرات إحنا بنعطي عشان متوقعين نأخذ باك. نأخذ شيء يرد لنا إشي. لكن بدي أشجعنا اليوم وللأحبة اللي منشنين اليوم يتباركوا ببركة نوع آخر. تعرف إيش أعظم بركة؟ إنه تكون أنت موجود في حضور الرب all the time. أنا بتوقع أخي أندرو أنت بتوافقني، حضور الرب أعظم من بركة الرب.
0: طبعاً 100%.
2: أو خلينا أقولها بطريقة ثانية،
1: الرب أعظم من
2: أعظم بركة من بركات الرب هي حضوره في حياتي.
1: طبعاً.
2: والباقي
1: طبعاً.
2: اكسترا.
1: الرب هو الاساس،
2: هاي حقيقه.
1: طبعا.
2: وانا بدي اصلي اليوم يكون تعبير الامتنان لكل شخص بيقدم. وانا بدي اشجعك، الفرصه قدامك تقدم بحسب طيبه قلبك، سماحه قلبك، مش هيك؟ لما قدموا
1: نعم.
2: انا تعجبني قصه داوود. داوود لما قدموا لل 146,000 اي ثينك 146,000 ذبيحه، مش هيك؟ انه قدموهم بطيبه قلب وسماحه قلب، كانوا يقدموا مش فاض حتى انه طلبوا من الشعب انه ما يقدموش اني مور، لانه
1: ده وقت خيمه الاجتماع.
3: ينتدبون بفرح.
2: قدموا. وانا بدي اشجعك اليوم تنتدب بفرح. وخليني بس اقولها اخر جمله، وقت الصعب افضل وقت اقدم فيه للرب.
1: بالضبط.
2: لما ظرف صعب
1: يظهر الايمان،
2: اي يظهر الايمان ويظهر طيبه ونوع القلب.
1: نعم.
2: نوعيه قلبي اتجاه الله.
1: نعم.
2: وانا باكد لك، نرجع ليعبيس، شكرا اسيس لانك انت قلت ليتك تباركني انه انا بدي اكون برضاك، مش هيك؟ انه بركتي انه اكون موجود في رضاك. مره كنت بسمع وعظه والاخ المبارك بيقول انا مش، ما تقوليش الرب يوسع تخومي، لانه انا تخومي يا دوب مكفين اللي انا فيه من ناحيه توسيع التخوم، انه الجهاد اللي انا بجاهده. لا انا بدي اصلي الرب يوسع تخومنا الروحيه فندرك، يصير عندنا ادراك من نوع اخر بالاتجاهات الروحيه، ادراك من نوع اخر اخ صموئيل، انه ندرك الخير اللي احنا فيه من الرب. والوقت اللي احنا فيه هذا اعظم وقت نقدم فيه للرب، لانه بنعلن ثقتنا بشخص المبارك.
1: امين.
2: العطاء اعلان ثقه، العطاء مش انه تعطي لانه انت مجبر او لانه طلب منك، لا، انت بتعطي لانه عندك تعبير امتنان من قلب واثق بشخص الرب. واعظم وقت نثق فيه بالرب سهل اخ اندرو، بالوقت السهل
1: بقول
2: الثقه بالرب، انا واثق بالرب طبعا كل الامور ماشيه، لكن لما يكون الوقت صعب وتثق،
1: هو ده الوقت الصعب،
2: ده اللي الرب دخلك فيه لاعماق اكثر. لاعماق اكثر. وانا بصلي اليوم لا للكعبين ولا للركبتين
1: ولا
2: للحقوين، لكن في بحر سباحة، نهر سباحة
1: لا يعبر.
2: أنا بتعجبني هاي حسقيال 47 I think، مش هون موجود حسقيال 47، بكمل بعديها لما بدخل للعمق بقول إجا عند لما التقى النهرين مع بعض. أخي أندرو I think الجزء الأخير، أنت عارف هاي الأمور أكثر مني مليون
1: لا بعرف يا
2: حبيبي، بس بيقول كان كل من يدب نفسه في النهر يشفى. كل من يدب نفسه في النهر. واليوم تكون انت بتدب نفسك بنهر الروح القدس، تقول له انا بدب نفسي بثقة كاملة.

0: كل من يدوب نفسه يشفى. بتعرف أول شفاء بيقدم لنا إياه الرب الشفاء الروحي.
1: أمين.
0: شفاء الروحي بيشفيني روحيا.
1: الشفاء من الخوف.
0: الشفاء ما هو مرض الخوف مرض روحي. مرض الخوف روحي.
1: طبعًا. طبعًا.
0: خوف بالإنجليزي بيقول خوف fear F-E-A-R false expectations appearing real. الخوف هو شيء وهمي يظهر وكأنه حقيقة. That's what fear is. واليوم الرب بيقول لك لا أنت نط بالبحر اقفز بالبحر دب نفسك. كان كل من يدب نفسه يشفى لأنه المياه كانت تشفي كل شخص بثق بالرب باسم يسوع.
2: مبارك اسم الرب. أمين أمين أحبائنا. كلام رائع والرب بيتكلم لينا كتير. أنا عايز أشجعك دلوقتي لأنه تقريبا نص الوقت وأنا عارف أن أنتم مستمتعين معنا بالكلام الجميل. بس عايز أفكركم بحاجة. النهاردة ليلة غير عادية. النهاردة عندنا تريبل ماتش. يعني المبلغ اللي بتقدمه للرب لو بتقدم 100 دولار عارف بيدبل بيضاعف قدامها 300 دولار كمان. يعني المية دي بتجيب قدامها 300. فأنا بشجعك دلوقتي لو هتقدم 1000 للرب يعني المبلغ الموجود قدامنا على الشاشة ده 32 وحاجة. يعني لو 32 شخص في كل أنحاء العالم كل واحد يقدم 1000 أو 64 كل واحد يقدم 500. بس خلينا نتسابق أحبانا. لما بنقعد نتفرج مفيش حاجة بتحصل. لكن لما بنعمل نتحرك ونعمل حاجة بص لقى إيه غيرنا كمان بيتحرك. انا بشكر ربنا. انا شايف من هقول الاماكن اللي جاي منها التبرعات. انا شايف كاليفورنيا اوهايو انتيغوا انديانا انجلترا يونايتد كينجدوم كندا كاليفورنيا ميشيغان واشنطن. دول تقريبا الولايات اللي وصل ليهم منهم تبرعات دلوقتي. انا نفسي اشوف بقى التبرعات فين. ولايات الايست كل الايست. مساء الفل انتوا معانا مش كده. بكره السبت كمان فانتوا صحيين وسهرانين. فانا بشجعكم احبائنا من نيويورك من نيوجيرسي من نورث كارولينا ساوث كارولينا فلوريدا نطلع فوق شويه ممكن كل الولايات اللي في فوق بوسطن
3: ماساتشوستس
2: كل الولايات اللي في الايست فوق بنسلفانيا كمان في المنطقه دي فيرجينيا بند على كل الولايات. ممكن نقعد ننده الولايات كلها بس انا بشجعك دلوقتي عندنا نص الوقت نص الوقت بس
3: اسم الرب. امبارح شفنا احبائنا بكندا كانوا فعلا فعالين بالوقت الحرج باخر الحلقه وتدخلوا وكان فعلا عطاءاتهم
2: امين في اسم يسوع
3: رائعه باخر دقيقه. احب عنا 30 دقيقه نص ساعه
2: امين
3: والمبلغ متبقي 32,990. بحاجة انه نشوف اشخاص هلا يعني تخيل انه كل 500 عم تقدمها كأنك قدمت 2000 لانه رح يطلع قدامة 1500. تخيل انه كل 1000 عم تقدمها رح يطلع كأنك قدمت 4000. كل 100 رح تقدمها كأنك قدمت 400 رح يطلع قدامة 300. تعوا هلا نتسابق يعني هاي فرصة لك انك تكون انت يمكن تقول انا في مبالغ ما بحياتي رح اقدر اقدمها بس اليوم فيك لانه مبلغ اللي عم تقدمه يحسب لك لانه الرب عم بيستخدم اشخاص يقدموا معك هذا المبلغ. عم لما انت بتعمل هيك نحن رح نعمل هيك ايضا. وفرصه هائله لكتار وعندنا بس 29 دقيقه. رجاء رجاء رجاء يعني صاروا 29 دقيقه اقل من 32,000. مفروض كل دقيقه باقله 1000 بس خلينا نقول هلا كل دقيقه باقله 1500 2000. تعوا يا حبه هلا نتسارع مع بعض. صلي معي هلا خد إيمانك خد كتابك المقدس واعلن انه انا للمسيح. تذكر بانه عكس الايمان هو العيان ونهار اللي انت بس عم تتطلع بالعيان وبظروفك الصعبه ما رح فيك تاخد خطوات ايمان. خطوات الايمان هي خطوات نابعه من تصديق ما لا تراه. تذكر بان الايمان هو ان تصدق ما لا تراه مش ان تصدق ما تراه. ومشانك الرب اليوم عم يتحداك بانه انت شايف وضعك صعب انا بديك تصدقني وتزرع بديك تصدقني وتعرف بانه انا سوف اسد حاجتك الى التمام مش بحسب الاحتياج انما بحسب غناية في المجد. هل الله غني في المجد؟ اذا هو سوف

0: انا كان بيقول الاخ مازن مش منتظر حاجه، لكن الرب اداني كل حاجه، الرب اعطاني مسبقا من يدك وقد اعطينا منك الجميع يا رب ولك الجميع يا رب. تعالوا النهارده في اسم يسوع، عايزين نسمع كل الولايات يا جماعه. النهارده ماراثون روحي، عنوان هذا الماراثون الروحي تقدمة امتنان. مين حاسس النهارده انه ممتن للرب ويقدر يقدم 5 زي اللي عمل من شويه الرقم ده؟ مين حاسس انه ممتن للرب ويقدر يقدم 10؟ مين حاسس انه ممتن للرب ويقدر يقدم 2 أو 3؟ اعمل كده، ده وقت بيجري، الوقت ما ينفعش نقول للساعة اقفي لحد ما اخواتنا يفكروا يد ولا لا، الساعة بتمشي والارقام مش عايزينها تركن، لكن عايزين الارقام تتسدد، لانه لو الساعة خلصت معناه انه بيضيع كل اللي اتعمل. يلا يا شعب الرب في اسم الرب يسوع ما نخسرش الفرصة دي، والفرصة دي الرب يباركها ويباركك انك مشارك في الفرصة دي. مين هيبعت رسائل دلوقتي في كذا حصاد قبل كده كان بتيجي رسائل دايما للأخ سامون، خد 5 خد 2 خد 3، مين هيعمل كده دلوقتي يقول أنا بقدم تقدمة امتنان للرب؟
1: خد 27 خد 15
0: أمين. لا يسوع يستاهل كل حاجة،
1: أمين حقيقة
0: يستاهل كل شيء، يستاهل كل شيء لأنه أعطانا نفسه.
1: شكرا يا
0: سفكت دماؤه على الصليب. يلا في اسم يسوع تقدمة امتنان للرب، تقدمة امتنان للرب. أنا يا رب جاي بقلب ممتن ليك، بقدم ليك في عيد الحصاد يا رب، بقدم ليك عشان اسمك يعلى ويزيد، بقدم ليك عشان اسمك يتعظم، بقدم ليك عشان اسمك يتمجد، بقدم ليك يا رب عشان ملكوتك يتسع في اسم الرب يسوع. حرك الأيادي، افتح الأيادي بالبركة، وافتح النهارده عطاء. عايزين نسمع الناس من تكساس، من اريزونا، يلا شعب الرب في اريزونا اللي بيسمعونا، شعب الرب في تكساس اللي بيسمعونا، شعب الرب في فلوريدا، يلا في اي مكان، جورجيا، اي مكان انت موجود فيه في اسم الرب يسوع خد خطوه وقول تقدمه امتنان للرب. وفي ناس كتير اخواتنا مؤمنين في ميشيغان، في اماكن كتيره جدا يقدروا يقفوا معانا النهارده. ليله عظيمه، هذه ليله اكرام للرب وتكريم لاسم يسوع في وسطنا.
2: في 1000 كمان من كاليفورنيا،
0: هللويا
2: اسم الرب.
0: يلا تقدمت امتنان يا شعب الرب. بشكر رب اللي جاب بالخمسه واللي جاب الالف يجيب حد تاني بالف واثنين وثلاثه. تقدمت امتنان للرب. حرك
3: يعني لازم تليفونك تحت التقديمات، تحت ال 24 تنضل مش
0: لا ده احنا عايزين تبقى زيرو
3: باسم يسوع. باسم يسوع.
0: يلا امين. امتنان للرب.
3: 23 دقيقه يا حبه، 23 دقيقة تقديمات محبة، تقديمات شكر. وبتعرفوا بعيد الشكر شيء هام انه نقدم للرب تقديمات شكر، تقديمات امتنان وتقديمات فرح. يا ريت فينا نقلكم شو الفرح الموجود بالاستديو بصراحة. مع شوي يعني لو ما الكاميرايات موجودة هون كنت بدهم ادبك بدهم افرح، حاسس بحضور الله بقوة. وانا بصلي انه هذا ينقل لبيتك خيط، تعرف قديش قيمة فرح انك تكون عم تخدم الرب، فرح انك تكون عم تعطي، مش ألم، لا لا لا. تذكر بانه بالحقيقة الله ما بده اياك تعطي عن عن عن شو بقول بولس رسول، قال عن اضطرار او عن شو

0: أعوزاز
1: عن أعواز إنما عن فرح لأن الله يحب المعطي الفرحان مشان هيك قال كما نوى في قلبه اللي رب اليوم أنا بدي صلي إنك نوايا القلب تبعي تكسرها لأنه القلب نجيس من يعرفه أنا يا رب بدي قلبي يصير يشبه قلبك بدي قلبي يصير عنده نفس الحنان مثل قلبك ويشعر مثل قلبك للنفوس ويعطي مثل قلبك يا رب ويحب مثل قلبك ويغفر مثل قلبك ويتحنن مثل قلبك تعال يا قدوس اليوم غير قلوبنا واجعل قلوبنا يا رب للملكوت واجعل قلوبنا للبشارة واجعل قلوبنا للعطاء واجعل قلوبنا للخدمة لكي نحيا بك ولك ونوجد من أجلك يا قدوس مبارك أنت تستاهل كل شيء حبيبي يا رب وذلك تعال يا رب المس القلوب هلأ في البيوت 22 دقيقة يا حبا الوقت عم بتسارع ضروري تفتح تليفونك هلأ وتشغله على هيدي الكاميرا على الكيوار كود وتبلش تعطي 500 ألف 2000 3000 5000 شفنا مين بده يحط حد 5000 بيقول أنا بغار من هذا الشخص اللي حاطط 5000 أنا كمان رح حط 5000 أو أنا بغار من الشخص اللي حط 1000 أنا هلأ كمان رح أرجع حط 1000 كمان حابب بشجع كمان الإخوة اللي أوريدي حطوا إنك تاخد خطوة مش خدها قبل بعد أنا بعرف في كتار منكم حطوا وأوريدي عملوا المسؤولية اللي الله حط عليهم لكن تاخد خطوة اللي هي تقول توسيع التخوم مثل ما صلى يا عبيس خطوة اللي هي تكبر الكيل تبعك تقول أنا خطوة رح أخدها موجعة خطوة زيادة يعني الميل الزيادة الميل الآخر اللي رب قال لك تمشي ميلين امشي بعد ميل آخر تعمل شيء فوق الطاقة تعمل شيء فوق مقتضى يعني شيء ما دائما الله بيتحدينا ليشوف إذا عن جد هل إيماننا هكذا هل قد إيماننا ورح تتفاجأ بأنه هذا النوع من الإيمان هو يفتح أمور غير عادية روحية بحياتك توقع بأنه الله رح باركك جدا جدا جدا أنا متوقع بأنه شوف أشخاص كتير هلأ تتسابق في العطاء 20 دقيقة يا حبة وخلينا نتسابق مع بعض ما بعرف قد صار المبلغ
2: هيعمل فرق دلوقتي 25,975
1: واو
2: هيعمل فرق كبير لو في أبطال يقدروا يقدموا 5000 لو تقدم 5 هتبقى 20
3: هتنزل ال 20
2: يلا يا شعب وهي كمان هتبقى 20
3: احنا عايزين 5 أشخاص أمين. كل واحد بخمسة
2: يس
3: اتفضل هل في العالم كله ما فيش 5 أشخاص كل واحد بخمسة يقدر يقول أنا بقدم النهاردة تقدمة امتنان وبقف معاكم في الثغر لأجل عمل ربنا
2: هللويا
3: أن الرب اداني كتير وجاي عبر النهاردة بخمس تلاف وممكن تقسم الخمس تلاف على شهرين ثلاثة أربعة تعال خد الخطوة دي في اسم الرب يسوع تقدمة امتنان تقدمة بتسمعنا من أي مكان اوعى تتوانى من فضلك لا تتكاسل من فضلك خد خطوة الآن لأجل الرب يسوع هي ليلة لتكريم اسم الرب يسوع هي ليلة إكرام لشخص الرب يسوع المسيح خد خطوة النهاردة وقول أنا ببعت رسالة عنوانها كذا تقدمة امتنان مين هيقول أنا الممتن للرب بقدم التقدمة دي تعال في اسم يسوع اكسر حاجز الخوف اكسر القلق تعال النهاردة ما تخليش إبليس يحاربك قول له بنتهرك يا عدو كل بر بنتهرك يا عدو كل خير في اسم الرب يسوع أنا بكسر حاجز الخوف أنا بكسر أي إحساس شيطاني بيقول لي امتنع عن التقدمات وقدم تقدمة امتنان للرب وغير الأرقام دي في اسم الرب يسوع
1: آمين آمين آمين آمين آمين آمين
2: 19 دقيقة أحبائنا 19 دقيقة محتاجين خطوات أسرع وأنا عارف الأخ مازن جاهز بترنيم
4: أنت مش كلام وحكايات يسوع حقيقة ويسوع حياة انت مش

0: منة وبصلي تكونوا حاسين بيه في البيوت كمان، وتكون الكارما هي قناة تنقل حضوره لكل بيت من بيوت حضراتكم، وتستمتع بحضور الرب في بيتك. مبارك اسم الرب حضراتكم زي ما شايفين على الشاشة، اللي باقي 13,000.
1: أمين.
0: اللي باقي 13 بشكر ربنا لأنه 13,000 لأنه في 500 تاني من كاليفورنيا هتنزل دلوقتي بعد الخمس آلاف. فبشكر ربنا جدا.
2: سبع دقايق.
1: عشرة جاية على الطريق.
0: أنا عايز أقول
1: عشرة وثلاثة وخمسة.
0: عشرة وثلاثة.
1: ليلة تعبير الامتنان.
0: أنا نفسي نور يكون في فايدة.
1: راحة امتنان. نور راحة امتنان. أنا تعجبني بهاي الترنيمة، آخر ترنيمة قلناها لما بقول ضي.
2: ضي.
1: ضي. تعرف ال يعني.
2: إشراق.
1: الإشراق. وأنا أخ أندرو بجوز تصلحني أنت وحضرتك القسيس والأخ بشارة. أنا حتى بحياة المؤمن في استنارات بتيجي، الاستنارة الأولى استنارة الخلاص، بس بعدين بكل مرحلة من الحياة برحلة الحياة الرب بعطينا مساحات نور جديدة إنه نقدر نشوف عمق أكثر، نشوف بعد أكثر، وهذا النور الاستنارة اللي الرب بعطيها الضي نور مفاجئ بيجي لما الروعة بالنور. أكثر إشي بحبه بالنور أخ صموئيل إنه بعطيني إدراك لما بتنور الأمر قدامك. يعني عندي بالشغل لما بشغل أشخاص جديد بيجي على الشغل جديد، مرات بقعد شهرين مش عارف إيش اللي بيعمله، بس بيعمله لأنه علمناه أعمل هيك، بس بعد شهرين لما بيعرف بيضوي عنده الضوء
2: يدرك،
1: بيصير عنده استنارة، بيصير عنده إدراك، إيه أنا بعمل هيك عشان هيك، تتغير الأمور، بيصير مش بس gradual step، بسميه عنا بالشغل step change. step change يعني بيصير وثبات وقفزات للأمام، وهيك روحيا.
0: أمين.
1: لما الرب بعطي الضي، لما بسمح للرب انه ينير قلبي، انا دائما بعتبر القلب غرف أسيس، غرف مشكل من غرف، الرب ما بده يملك غرفة القعدة ولا بده يملك المطبخ ولا بده يملك غرفة النوم، بده يملك كل غرفة، وهو ما بيجي بيدفش حاله، بالأردن بنقول ما بيدفش حاله بالغرفة انه يفتح الباب ويدخل، بدك ما بيقتحم، ما بيقتحمش، بدك انت تفتح له الغرفة. واليوم انا بصلي انه الرب يكون فتح غرف جديدة في قلبنا وأعطنا مساحات نور جديدة، ندرك إنه ثلاث أشياء أخ صموئيل، ندرك إنه الحياة قصيرة، الحياة فجأة، وكل ما في الدنيا باطل وقبض الريح.
2: 100%.
1: الحياة قصيرة، الحياة فجأة، وكل ما في الدنيا باطل وقبض الريح. أقولها كمان مرة، الحياة قصيرة والحياة فجأة وكل ما في الدنيا باطل وقبض الريح. بتعرف إيش بتساوي هدول الثلاثة؟ لما أنت تدرك إنه الحياة فجأة، الحياة قصيرة، وكل ما في الدنيا باطل وقبض الريح، يساوي يسوع يساوي كل الحياة. المعنى لهدول الثلاثة إنه أنت تحطهم بكفة ميزان وتحط يسوع بكفة الميزان الثاني. كفة الميزان الثانية دائما بتكون راجحة لأنه يسوع هو الحياة.
0: نعم.
1: أتيت لتكون لهم
0: حياة،
1: حياة وليكون لهم أفضل. والأروع من هيك، مش هيك هو قال عن نفسه؟ أنا هو الطريق والحق
0: والحياة.
1: هو يسوع الحياة
0: واحد.
1: اللي مسدد بسدد وراح يسدد كل احتياج روحي ونفسي وجسدي ومادي وعاطفي.
3: آية واحدة بس أقولها.
1: تفضل أخ بشارة.
3: في عشياء 41 عدد 17.
1: هللويا.
3: بيقول يا نسل إبراهيم خليلي.
1: خليلي.
3: لو إحنا نسل إبراهيم النسل الروحي.
1: هللويا.
3: الفقراء والمساكين يطلبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أفيض لهم بركات ويفتح في الهضاب أنهار. لكن عن طريقك وعن طريقك أختي يا نسل إبراهيم خليل الرب، يا أحباء الرب، الرب بيقول لكم الفقراء والمساكين يطلبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. قناة الأجيال لجميع الأمم اللي بتتخاطب الناس لأول مرة يسمعوا رسالة الكرمة، من فضلكم عددوا عشان هذا التعديد بيتحول إلى رسالة تروي عطش الملايين.
0: ثلاث دقايق. أمين أمين أمين.
2: ثلاث دقايق.
4: ثلاث دقايق. واضح الرب عايز واحد يقفل الرقم.
1: امين يا يسوع.
2: وين سمعت يسوع اللي كانوا يعملوا هيك؟
4: مش مستحيل. واحنا بنقول انه الوقت ده
0: بس لاقي اشخاص ممكن
4: تقدمت امتنان. تقدمت امتنان.
3: لسه في فرصه للناس تشارك.
4: بالظبط.
0: في فرصه. وصلتني رساله من شويه من اخت رائعه مباركه فاضله كلنا نعرفها وبنحبها. هي بعتت خمسه وبعدين بعتت خمسه تاني، فبقول لها تاني بتقول لي اه انا ممكن

0: للرب.
1: هللويا.
0: ممتنة للرب.
1: هللويا.
2: وأنا ممتن للرب.
0: أمين. مبارك اسم الرب.
2: ممتن للرب.
1: يلا يا كل شعب الرب الممتن للرب. كل قلب
3: مديون
1: ممتن للرب. كل واحد حاسس إنه مديون للرب. خد خطوة الآن واقفل الرقم ده في اسم الرب يسوع. مين يشيل ثلاثة؟ مين يشيل خمسة؟ مين يشيل اثنين؟ يلا في اسم الرب يسوع. لا ينتهي الوقت إلا إن الرب مسدد من خلال أولاده الممتنين للرب الرقم المتبقي ده في اسم يسوع. تيجي رسالة اقفل الرقم.
4: آمين آمين آمين آمين آمين.
5: ورب الحياة.

0: حياتي وأنت الطريق. أسد غالب وفي صفي رفيق، اتكالي عليك ذراع أبي. أنت أبي تحملني بحب، أنت مطلبي.
1: هللويا
2: هللويا
3: هللويا،
2: مجدا للرب
3: مبارك اسم الرب.
1: وصلنا لفين
3: اخ اندرو؟ احنا لسه

0: سال 12900 احنا وصلنا التايمر صفر بس يمكن حد في بشكر ربنا 100 دولار من نيوزيلاند
1: امين
0: موجود على الشاشه
1: امين
0: وقبلها كان في من النمسا
1: امين
0: تبرع باليورو فلو حضرتك يعني تدي نداء علشان نقدر نقفل
1: يعني فرق الوقت مع الترنيم
0: 12800
1: في خمس دقايق انا متاكد انه ومتيقن انه للرب شعب بيحب الرب قاعد قدامنا دلوقتي بيتفرج علينا وفي كتير جدا منهم جوه قلبهم شعور انا ممتن ليك يا رب مين يقدر يشيل ال
0: 12800
1: كم
0: 12800
1: واحد يشيل 800 حد مواليد 80 يشيل 800 في اسم الرب يسوع حد يشيل 2000 2 كل واحد 5 يلا يا شعب الرب انت ممتن للرب يلا يا اللي بتقول انا حاسس جوايا ان انا ممتن للرب يلا يا اللي بتقول انا قلبي ممتن للرب يلا يا اللي بتقول انا مديون للرب بالكتير يلا يا اللي بتقول ده وقت اكرام للرب ده وقت تكريم احنا النهارده بنعلن تكريم لاسم الرب يسوع بنعلن انها حلقه اكرام لاسم الرب يسوع يلا شعب الرب لا يليك ان الخمس دقايق تعدي والرقم ما يتسددش لكن انا متاكد ان رساله جايه دلوقتي يا اخ صمول مبروك اقفل الرقم
0: جميل في اسم المسيح في 200 دولار من استراليا مبارك أمين. اسم الرب امين هبقى لسه تستجيب بيستجيبوا
1: مبارك يلا شعب الرب قدامنا دقايق معدوده جدا قليله جدا لكن مين اللي يقول انا ممتن للرب ياخد ال 2700 انا ممتن للرب ياخد 5 انا ممتن للرب ياخد 3 انت بتقدم العمل للرب شعار التقديمات النهارده الكلمه الجميله اللي قالها اخونا المبارك الاخ مازن ممتن للرب ممتن للرب ممتن للرب مين هيتحرك دلوقتي من اي ولايه تاخد خطوه الان وتغير الارقام اللي على الشاشه
2: ممكن نقول ايات للبركه في وقت
0: اتفضل اتفضل
2: في تثنية 27 و28 في ايات للبركه وان سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع وصاياه التي انا اوصيك بها اليوم يجعلك الرب الهك مستعليا على جميع قبائل الأرض وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك مباركا تكون في المدينة ومباركا تكون في الحقل ومباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك نتاج بقرك وإناث غنمك مباركة تكون سلتك ومعجنك مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين أمامك في طريق واحدة يخرجون عليك وفي سبع طرق يهربون أمامك يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك يقيمك الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك ويزيدك الرب خيرا في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك على الأرض التي حلف الرب لآبائك أن يعطيك يفتح لك الرب كنزه الصالح السماء ليعطي مطر أرضك في حينه وليباركك في كل عمل يدك فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض ويجعلك الرب رأسا لا ذنبا وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل خذوا بالكم في حاجة في الوصايا دي إن فيها صيغة المفرد يعني الكلام كلام شخصي خد ده وعد من الرب واللي وعد هو أمين وصادق عيش مع الرب كن ساخي في العطاء كن متحمل للمسؤولية كن شاهدا للرب في سلوكك داخل أسرتك عيلتك

0: أفعله الرب لازم يتمم معاك الوعود اللي قدمها الآن. فالرب قادر أنه يكافئك, وفي اللحظات اللي احنا فيها الآن هي لحظات امتحان للثقة والإيمان في الرب, بأن احنا نقدم بسخاء ونثق أن الرب بيباركنا بركات, وزي ما قال كده أن خزائنك تمتلئ وتمتلئ شبعا وأفيد لكم بركات حتى لا توسع. آمين
1: آمين. مبارك اسم الرب. أنا بشكر الرب. شايف 400 دولار من كندا.
2: أمين.
1: 200 دولار من استراليا. أمين. بشكر ربنا. كده اللي باقي يا أخي أندرو 12,370.
2: أمين.
1: أنا عارف أن احنا أخذنا وقت تسبيح, بس يمكن ما خدش بالك إيه اللي بيحصل معنا. النهاردة ليلة غير عادية. احنا قدامنا دقايق والمفروض نختم الحلقة كمان.
2: يلا يا شعب الرب.
1: يعني أقل من 25 دقيقة هنكون خلصنا وخرجنا. فأنا بشجعك, النهاردة ليلة غير عادية. ما بتحصل مرة كل فاندريزنج كده, يعني أحيانا مش كل فاندريزنج كمان, لكن النهاردة في 3 أضعاف المبلغ اللي هتقدمه هيوصل للكارما. يعني حضرتك لما بتقدم 2000 معناهم 6000, لما بتقدم 5 معناهم actually 15 تاني قدامهم يبقى 20. فأنا بشجعك دلوقتي في الدقائق اللي جاية دي لما بتقدم المبلغ اللي باقي ده كأنه 50,000. ياها, يعني 12,300 وشوية ولا 12,000, المبلغ اللي موجود ده ما يقرب من 50,000. يس, يوصل في عمل الرب في الكارما. فأنا بشجعك في الدقائق اللي جاية دي. أنا هدي الفرصة للأخ أندرو والأسيس والأخ مازن يشجعونا قبل ما نختم الحلقة, وأنا واثق أن الرب هيتمجد في اسم المسيح. مين الرب بيقول له دلوقتي قوم اعمل حاجة؟ أنا ما أعرفش.
3: حبينا إيه بكندا كانوا امبارح عطوا هالدفع.
1: احنا في النهاردة بقى. يعني احنا النهاردة بقى.
3: النهاردة بقى. أنا مشانك بدي شجعهم اليوم أنك تاخد خطوة زيادة. يعني صدقوني أحبة اللي عمل امبارح يكرر اليوم اللي عمله. صدقوني أحبة في شيء بيصير عادة لما بتعمل المور أنا باف بيسموه.
1: أمين.
3: بالإنجليزي يعني لما بتاخد خطوة فوق العادة, فوق الشيء اللي أنت معود تعمله. في يعني أنا أتذكر مرة صار معي هيك, وربت حداني كنت بمؤتمر بدولة أوروبية وتحداني أن أعمل شيء أنا مش عامله بحياتي أبدا. بالحقيقة ترددت كتير وخفت ما بقول لك لا, لكن بالحقيقة بالآخر تشجعت قلت يا رب هذا أنت وعملته
2: يا رب.
3: بأماني أحبة بأماني وبشهد للمسيح بأنه بظرف 3 أشهر القادمين المبلغ اللي كنت وضعته بهذا المؤتمر بهذاك الوقت رجع لألي أكثر من 10 أضعاف, بالحقيقة 15 ضعف.
2: شكرا للرب.
3: ويعني بكل شهر كان عم يرجع 5 أضعاف. وأنا ما بحكي هلأ لأنه طبعا نحن كلنا هون متأكدين وحكينا كتير بأنه نحن لا نعطي من أجل أن نأخذ, مش هي نية قلبنا, لكن نعطي لأنه نحب, نعطي لأنه نريد أن نشكر الرب وأنه ممنونين للرب. لكن الحق يقال بأن الذي يزرع يحصد. يعني صحيح انه هذه مش نية قلبنا, لكن دائما دائما لما بتعمل هيك الله ما بيترك حاله مديون. الله مش مديون لحدا بالحقيقة, لا بل بالحقيقة نحن اللي مديونين له. ولا مرة ولا مرة ولا مرة انت رح تكون عم تعطي اكثر من الرب. ولا مرة. ثق بانه مستحيل انك تتجاوز عطاءات الله لحياتك او لحياتك. عشان هيك لا تشجع, خذ هذه التليفونك افتحه على الكيو ار كود هذه اللي هون وخذ خطوة بالإيمان. اللي عندنا بعد 12,370. مين بده يكون عنده هالامتياز وهالفرصة انك اذا اعطيت 100 عم تعطي بالحقيقة عم يوصلوا 400, يعني مع 100ك 300 حدهم.
1: في 200 من النمسا دلوقتي حالا.
3: هاليلويا.
2: يبقى 12,170.
1: يس.
3: 12,170.
2: ممكن واحد يشيل ال 2170. انا بصلي دلوقتي في اسم الرب يسوع, خد خطوة إيمان, خليك جريء في الإيمان, تتعامل بشجاعة وبنبل مع عمل ربنا, ما تقفش تتفرج عليه, ما تقولش في حد تاني, في حد, في ناس بتقدر, أنا ظروفي صعبة. اكسر الحاجز ده وتعالى النهاردة قدم تقدمة امتنان. ما تخافش, خليك تتعامل مع الرب بإيمان وتتعامل بثقة. غير الأرقام دي في اسم الرب يسوع. قدامنا دقائق قليلة جداً, عايزين النهاردة ليلة تاريخية. وأنا بصلي وبشكر ربي جدا لأجل كل واحد أعطى, لأجل كل واحد ساهم في الماتش النهاردة, لأجل كل واحد غطى, لأجل كل واحد عمل يعني ماتش قدام الماتش. في اسم الرب يسوع, أنت واحد من الأبطال اللي الرب بيستخدمه النهاردة. أنت واحد من الأبطال اللي الرب هيغير بيه الرقم ده. أنت واحد من الأبطال اللي الرب يستخدمه أن رسالة المسيح توصل ل مقال

0: آلاف الناس اللي عمرها ما سمعت عن المسيح. خد خطوة الآن، أنت بتسمعنا منين، وقول أنا أعمل زي إخواتي اللي عملوا الخطوات دي، وأدخل وأقول أنا قلبي ممتن للرب جدا. يا رب خيرك مالي كل جوانب حياتي. يا رب عملك
1: في
0: يا رب
1: لا يمكن. كمان من كاليفورنيا مبارك.
0: هللويا هللويا هللويا رائع في اسم الرب يسوع.
2: يعني
0: 7170
1: 7160
0: امين امين في اسم الرب يسوع. مش عايزين نقول حد مواليد 60 يشيل المبلغ. في اسم يسوع. يلا يا شعب الرب انا بصلي حد يشيل 1160 دي، وشخص تاني زي البطل اللي عمل ده يحط 5 في اسم الرب يسوع.
1: 7060 لان في 100 كمان من واشنطن دلوقتي. شعب الرب بيستجيب.
0: 7060 في اسم الرب يسوع.
1: دقايق ونقفل. 7060
0: ما تحرمش نفسك من البركه. ليله ماراثون سباق شعاره ممتن ليك يا رب. نعم. اوعى تحرم نفسك النهارده. النهارده ليله عظيمه.
2: آمين.
0: تعال شارك في صناعه مجد الرب اللي صنعه في وسطينا.
2: 5000 صار في 4 بعد في بعد في واحده
0: في واحد في اسم الرب يسوع.
2: آمين.
0: احنا يعني كنا طلبنا 5 كل واحد ب5. في حد لسه بيشاور عقله بيفكر في اسم الرب يسوع، وحد يشيل ال 2060 اللي على الوش في اسم الرب يسوع.
2: آمين.
0: انت واحد الرب بيخبط على بابك.
2: أمين.
0: انت واحد الرب بيكلمك. حضرتك واحدة من الرب بيكلمهم وبيقول لهم كده شعاركم النهاردة ممتن للرب.
2: أمين.
0: مين يقول انا ممتن للرب؟ أمين. باسم الرب يسوع.
2: أمين.
1: 7060 7060 7060 يلا مين يقدر يشيل 1000
0: 7060 واحد مواليد 60 واحد مواليد 70 يشيلوا الرقم.
1: أو 7 أشخاص 7 أبطال كل واحد يقول أنا أقدم 1000 للرب
0: يا رب.
1: من أي حتة. أنا مبسوط النهاردة أشوف أوروبا في ناس منها كتير.
0: أمين.
1: في
0: كذا من النمسا
1: من النمسا ومن إنجلترا ومن هولندا. فأنا بشجعك تعالى قدم، قول لنا أنا في الحتة الفلانية وبتابع ومستمتع بحضور الرب في البيت معايا النهاردة وعايز أقدم التقدمة دي. وخلونا نختم، أنا بصلي مع نهاية الترنيم إخماز يكون خلصنا في اسم يسوع. إحنا هنرنم مع بعض في الدقايق اللي جايه، بس واحنا بنرنم انا نفسي الارقام دي تبقى 0 عشان نقفل الحلقه بعد كده. امين. اوعى تقول لي احنا الحلقه جميله. اوعى تقول لي الحلقه جميله وعايزين نقعد.
0: لا لا لا
2: احنا صراحه انا بقعد للصبح ما عندي مشكله، اذا بتضل هيك بقعد للصبح.
0: مفيش حاجه مستعدين للترنيم. انت بتفتح ايدك للعطاء.
2: آمين.
0: يا رب احنا بنضع الوقت والمبلغ المتبقي في اسم الرب يسوع. حرك اشخاص وابطال بيحبوك يا رب. حرك قلوب يا رب شعرها انها ممتنه للرب. حرك ناس يقولوا يا رب النهارده ليله التكريم للرب، يقدموا بسخاء، يقدموا بفيض حب، يقدموا هم بيكرموك، يقدموا هم بيعظموا اسمك، يقدموا هم هدفهم ان اسمك يتعظم بين الامم، يتعظم في كل العالم. يا رب انا بشكرك لاجل كل واحد قدم تقدمه النهارده. يا رب انت الوحيد اللي تقدر تكافئ، حتى لو قدموا بحب هم مش منتظرين مقابل، لكن وعدك يا رب انك تفيد بغنى، وعدك يا رب انك تعوض، وعدك يا رب انك تبارك. بارك كل شخص ادى مره واتنين النهارده وكل الايام السابقه يا رب. بارك يا رب حياه كل شخص يا رب، وعوض تعب محبته يا رب، لانه اعطى بحب واعطى من تلقاء نفسه. تستطيع انك تفيض ببركات وتغمر بغنى لانك اله غني، اله قدير، اله عظيم. سدد المبلغ المتبقي، سواء المبلغ الكلي على قناه القرمه او ال 7000 اللي موجودين يا رب. قيم ناس دلوقتي يا رب يتحركوا من تلقاء انفسهم، يعبروا عن محبتهم ليك ويقدموا امتنان للرب التقدمات المتبقيه في اسم الرب يسوع. امين
1: امين امين في اسم يسوع. امين
0: هللويا.

يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأنه من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من أعطى سبق فأعطى فيكافأ، لأن منه وبه وله كل المجد إلى الأبد.

رب بنعلن سلطانك ومجدك على كل الأرض يا رب. بنعلن من هذا الاستوديو المقدس يا رب اللي بيطلع منه تسبيح وهتاف وحمد ومجد وشكر ليك. بنعلن يا رب إنه يدك العليا تأتي بنفوس كثيرة ليك يا رب. يدك تخطف من النار. يدك تخطف من إبليس النفوس يا رب. من فضلك يا رب احنا مش قاعدين غير علشان ده هدف واحد. ان كل نفس يا رب مدحوك عليها وكل نفس مسروق حياتها وكل نفس ضلت بعيد عنك وتاهت وبعدت. اخ اندرو كان بيقول من اول الوقت ملايين قابلين للانتحار. ملايين هتنتحر. ابليس واقف بالمرصاد بيقاوم وبيحارب وعينه على النفوس يقتنصها. لكن انت الراعي الصالح الامين اللي هتأتي بيهم يا رب. احنا مش قاعدين

0: وبنتعب علشان أي هدف تاني، واللغات اللي طلعت والأفكار اللي بتتقدم والتكنولوجيا اللي مطوعينها لخدمتك إلا عشان مجدك وحده، ومجدك مش هيسود إلا لما كل النفوس تعود إليك، إلا لما كل النفوس ترجع إليك، إلا لما كل نفس يا رب إبليس سرقها منك ترجع لحضنك تاني يا رب. هاليلويا هاليلويا،
1: مجدا لك يا رب، شكرا لك يا رب، شكرا لك لأنك أنت الإله الحي قدوس صالح يا رب. شكرا لأن احنا بنعبد إله حي حقيقي، أنت مش كلام وحكايات، أنت حقيقة وأنت حياة، أنت من بك نحن نحيا ونتحرك ونوجد. يا رب أنا بصلي بستودع هذه الليلة بين يديك القديرتين يا سيد، شكرا من أجل كل تقدمة قدمت بتعبير الامتنان أيها السيد الرب. شكرا يا رب، يا رب احنا ما بننظر لمكافآت أرضية لكن ننظر إلى فرحك، ننظر إلى قلبك فعلا يا رب، بنحط عينينا على عينيك، بنحط أذنينا على قلبك فنسمع دقات قلبك وانت فرحان بشعبك يا رب. شكرا لأنك راضي، راضي عن شعبك، راضي عن شعبك. أنا طالب أتغير لشخصك، أتغير

ولذة رضاك. أنا بصلي وإحنا بنودع هذه الليلة إن حضور الرب ما يفارقنا، لا بل يلازمنا في كل مكان إحنا موجودين فيه. من هذا اليوم فصاعد يا رب بركتك إنك تكون حضورك غامر حياتنا يا سيد الرب. أنت الأبرع جمال من كل البشر. لذة رضاك هي ما أروع شيء في الحياة.

0: اسمه
1: مجد. نشكر ربنا لاجل كل تقدمه وصلت في شايف تقدمات زي ما وصلت
2: لاجل كل واحد
1: في تقدمه من الامارات $1,000 وتقدمه تاني 1000 عملة الامارات اللي هي ايه خمازة
2: درهم
1: اماراتي فبالتالي بعد التحويل هو
3: 363
1: كان كانت
3: او هل نزلت مع بعض
1: ما اعرف عشان التحويل اللي نازل اللي وصل هنا اقل من كده فنشكر ربنا
4: لا وبشكر يعني اكيد اقل من كده يعني 363 يعني طلعت شي 200 وشوي
3: $1,000
1: في تقدمه من واشنطن في تقدمه من
3: $360
1: نشكر ربنا وفي تقدمه من اريزونا قفلت المبلغ اللي باقي
2: هللويا
1: مبارك اسم الرب وفي كمان رجل اعمال ريل استيت ومن شويه بعت رساله وقال انا هيقدم 10,000 كمان لماتش ف
3: يلا نبدا من جديد اتفضل
2: شكرا للرب ممكن نخليه
1: فدا نخليه
3: بكره الرب امين الرب
1: امين
3: بيعطي وبفيض
1: هو بالضبط
3: تخصص الرب تخصص الرب ما دام عينينا على عينيه وقلبنا على قلبه ما تهتمش بالايدين ايديه دايما سخي سخي وكريم حبيبي
1: والقفله القفل الماتش من اريزونا اكشلي التقدمه من اريزونا مبارك اسم الرب وكده كمان زي ما بتقول اخ مازن في بفيض ففي 10,000 للماتش بتاع بكره
3: مجدا للرب
1: بشكر الرب جدا لاجل اخونا مبارك بيقدم وبصلي لكل رجال الاعمال وكل الريل استيت وكل اللي عندهم بزنسز يقدروا يحطوا ايديهم معانا ويمجدوا اسم الرب من البزنس بتاعهم كمان مبارك اسم الرب ليله مجيده احبائنا
3: للرب
1: شكرا ليك جدا
3: للرب
1: كل الرب عايز تبدا من تاني صح
3: حبيبي
1: انت عايز تبدا من تاني ولا
3: ماشي نبدا
1: دلوقتي احنا عندنا يا دوبك اتس 10 بي ام فبشكرك جدا يا خمازن بشكر الرب جدا لاجلك انا عارف ان انت كنت مسافر وواصل امبارح كنت بتبعت لي تكست وماشي تاني يوم الحد او حاجه زي كده مسافر تاني بره ربنا يساعدك
3: امين بركة هو لو مش مساعدني انا زمان اكلت هوا بس نشكر الرب هو
1: نشكر الرب يساعدك واحنا معاك
3: بس فرح وامتياز اقصى مقيل
1: مبارك
3: انا بقول انا بشكر الرب لانه تبعية الرب فيها امتياز وفيها مسؤوليه

0: نقدر ناخذ الامتيازات ونترك المسؤولية. مسؤولية الكرمة على كل واحد بسمع الكرمة وبشاهد الكرمة وتبارك بالكرمة. مسؤولية الكرمة على كل واحد مش صحيح. على واحد صحيح. مسؤولية الكرمة على كل واحد، وأنا بقولها لنفسي
1: صحيح.
0: ولكل شخص صحيح. إحنا مش واقفين مع شخص
2: وحتى اللي ما بيسمع
0: ولا واقفين مع عمل إحنا واقفين مع الرب، ويا نيال ويا سعد ويا هناء اللي بوقف مع الرب واللي الرب بصفه. كنا بنقول الترنيمة أنت أبويا معايا بصفي فوق الوصف في حبك ليا أنت، وهي اللي بيلمس قلبي بهاي الترنيمة. كل الترنيمة رائعة بس اللي بيلمس قلبي لما بتقول له أنت بذاتك ليا تكفي.
1: هللويا
2: وحده
0: بس أنت بذاتك ليا بكفي، ما في بط بعديها، ما بتقدر تقول بس، ما بتقدر تقول لا أنا عايز ده وده. فنشكر يسوع أخصمه إله، شكرا أنك تسمح لنا نكون جزء من هاي الامتياز وجزء من هاي المسؤولية في حقل الرب في
1: ده بيت الرب وبيتك وبيت كل واحد فينا.
3: نعم فعلا
1: امين. مبارك اسم الرب. شكرا
4: لك. شكرا امين.
1: باركنا النهارده خالص
3: يعني. عظيم فعلا، يوم مبارك.
2: امين امين امين امين.
0: مجدا للرب.
3: اخي مازن بفرح بوجوده،
1: تسبيح
3: شجعني. تسبيح مستمر،
1: بالتسبيح مستمر مش عايز اقول يجلب حضور روح الله في المكان
3: طبعاً.
1: لكن
3: طبعاً.
1: اول دقيقه يعلن
3: حضور روح الله،
5: بيعلن
3: واضح
1: يعلن عن حضور روح الله في المكان. مبارك
3: قدام الغاليين بيشجع
5: من بركه.
1: امين. اندرو
5: ليلة مجيدة وعظيمة، ونتوقع أن اللي جاي أعظم.
1: أمين. باسم المسيح بشكرك جدا.
5: أمين.
1: ربي الغالي الأخ بشارة،
4: نشكر رب. أنا اتعزيت وأنا موجود معاكم النهاردة وطالع من هنا أطلع فرحان، يعني كانت شحنة روحية.
1: أمين.
4: ومستمرين في الصلاة لأجلكم.
1: أمين. أمين. أمين. أسس شادي
2: بشكر الله كل واحد شارك معنا اليوم، عطى بارك صلى شجع حكي آخرين. ربي يبارككم جميعا يا أحبة. كان عندنا فرح غير عادي اليوم استوديو، وفعلا أنا فرحان كثير كثير كثير، ومن جديد عندي هالامتياز أن يكون جزء من هذا العمل العظيم. ربي يبارككم جميعا، وشكرا خيي سامي على الفرصة.
1: مبارك اسم الرب. بشكر الرب جدا، وأنا حابب حقيقي بشكر ربنا يوم النهاردة غير عادي، وحابب كمان أشكر الأبطال اللي الرب استخدمهم، كان سبب تشجيع لنا كبير جدا. البطلين اللي قدموا كل واحد 35,000. بشكر رب جدا لأكلكم، أختنا المباركة وآخر حبيب اللي قدم كل واحد فيهم 35,000. بشكر أحبانا كمان اللي عملوا ماتشات، عندنا كان في 3,000 10,000 10,000 و1,000 و5,000 من بالويب سايت من كندا،
5: وفي
1: 11,000 الأخ يوسف. مبارك اسم الرب. بشكر رب جدا جدا جدا لأجلكم. أبطال واقفين معنا في الثغر، والأبطال اللي حطوا كمان 5 وبعدين 5 تاني وكذا حد أعطى.
5: أمين.
1: فبشكر رب جدا لأجلكم، وكمان اللي كفى وزاد كمان وقال اللي ختم من أريزونا، وكمان اللي قال هنعمل ماتش تاني 10 إلها لبكرة باسم المسيح. ربي يبارككم، ربي يبارككم ويخليكم دايما عطائين، وكمان ربي يفيد عليكم بركات حتى لا توسع حسب الكتاب ما بيقول. كل بشجعكم تكلموا أحباء لكم، تخليهم تساعدوهم أن يكونوا شركاء شهريين في قناة الكارما. أي تقدمة شهرية مهما كانت هيوصلك المديلة الجميلة المذهبة اللي بتطلع من وقت للتاني قدام حضراتكم، اللي هي فيها الشعار ليتك تباركني وتوسع تخومي، وانا اهم حته بالنسبه لي هي الحته اللي جايه، وتكون يدك معي، يعني يكون حضورك حضورك في حياتي طول الوقت، يحفظني من الشر. امين في اسم المسيح. هتوصلك الهديه دي اي تقدمه شهريه. انا بشجع اي تقدمه شهريه ان شاء الله رب، اي تقدمه شهريه هيوصلك واكشولي انا بفكر في حاجه ان هيتبعت ميداليه ليك وواحده كمان تاني لشريك حياتك، فممكن نبعت اتنين لكل واحد بيقدم تقدمه شهريه في عمل الرب في الكرم. اي تقدمه $50 واكتر بردك هيروح لك الهديه الجميله دي. امين. احب ان اشجعه كلموا بعض، احنا لسه مكملين في عيد الحصاد، هنعرف قد ايه اللي باقي ونتكلم عنه في الايام اللي جايه. وبشكركم جدا لاجل صلاتكم، كملوا صلوا لاجل العمل الرب في الكرمة، الرب يجيب نفوس. العمل موجود عشان نجيب نفوس ونتلمز تلاميذ للمسيح، فكملوا صلوا لاجل عمل الرب في الكرمة، صلوا لنا صلوا الخدام، احنا محتاجين صلاتكم جدا. امين احبائنا، نشكركم جدا على الوقت الرائع ده، وشكرا لاحبائنا اللي موجودين في الاستوديو، ونتقابل باسم المسيح حلقة قادمة بكرة إن شاء الله.

يا رب أنا ممتن لشخصك لأنك أنت إلهنا الصالح. جاي وأنا قاعد قدامك يا رب بصلي لأجل الكرمة ولأجل عملك في قناة الكرمة. جاي رفع قلبي بذبيحة شكر لأنك تستحق. شكرا ليك لأنك أثمرت بالكرمة من البداية رغم التحديات الصعبة والأمور الصعبة، رغم كل اللي احنا بنشوفه في كل العالم، لكن ثبتت الكرمة لأنها مؤسسة عليك أنت. أنت الكرمة الحقيقية. عشان كده رب ارفع قلبي لأجل أخويا صمويل وكل اللي بيخدمه معاه في قناة الكرمة في كل العالم. بقول لك أيد الكل بمسحة خاصة وقوة ومعونة. الأمور صعبة جدا وفي تحديات كتيرة، لكن بنشكرك لأنك أنت اللي ماسك بأيدينا وأنت اللي بترفعنا رغم ضعفنا وعدم أمانتنا، لكن بتثمر بينا وبتستخدمنا. شكرا ليك لأجل عملك الكامل على الصليب اللي هو أساس عبادتنا وأساس حياتنا، إنك وضعت نفسك وقطعت حتى الموت موت الصليب. بصلي يا رب لأجل المشاهدين، كل حد بيسمع قناة الكرمة، كل حد بيشغل قناة الكرمة في البيت، إنه الكل يتحزم في حزمة الحياة الأبدية. تسمحش بنفس بتسمع وما تستفيدش، لكن وصل كلمتك يا رب، وصل صوتك للكل. ادي لكلمتك سلطان انها تخترق كل قلب وتغير كل قلب لمجدك يا رب. صلاتي للكرمة تمتد وتنتشر اكتر من كل الماضي، بركة حتى لا توسع، في اسم المسيح ولكل المجد.

0: الكارما هي منارة موجودة في كل بيت، تتكون من عدد كبير من الكنائس، وكل كنيسة بتنقل حضور ربنا لكل مكان. ونضمن نستمر في إرسالنا للكنائس المختلفة والخدمات المختلفة لما تكون معانا شريك شهري في قناة الكارما. ناس كتير بيدوروا على الحق، ناس كتير بيدوروا على النور. الكارما تفضل منارة لكل اللي بيدور على الحق وكل اللي بيدور على النور بسبب اشتراكك الشهري معانا. من فضلك كون شريك شهري عشان نفضل نكون موجودين على مدار السنة نور لكل اللي بيدور عليه. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم كيو

في شخص كلمنا هو طبعا غير مسيحي وبيقول أنا إلي فترة بتفرج على قناة الكارما، أنتوا إيمانكم حلو والرب بيسمع لصلواتكم وبسمع عندكم يعني معجزات بتحصل. فبقول لي ممكن أقول لك مشكلتي؟ قلت له تفضل. وبقول لي أنا إلي كم سنة حياتي كلها مشقلبة، بقول لي كل حاجة أعملها ما بتزبط معايا، كل شيء بيجي بالعكس، يعني بشعر نفسي أنا إنسان محطم. فبقول حتى أن بشوف أحلام مخيفة وأحلام مش كويسة بالليل وحاجات بتحصل في البيت عندي، حاجات مش طبيعية. فبقول له أنت بتروح على عرافين وعلى شيوخ؟ قال لي أيوة رحت على أساس أنهم يساعدوني في الموضوع ده، لكن للأسف أنه صارت في حاجات أسوأ تحصل معايا. فأنا هلا بلتجئ إليكم أنتوا تساعدوني وتقولوا لي أنا أعمل إيه. قلت له شوف، أول حاجة أنا عايزة أقول لك، إحنا لما بنصلي بنصلي باسم يسوع، ولما بننتهر الأرواح الغريبة والشريرة والأعمال والأسحار باسم الرب يسوع المسيح. ومش بس كده، قلت له الشخص اللي هو معمول له الأعمال أو إنه في أرواح شريرة فيه، لازم هو الشخص يقبل المسيح. فأنا عم بشرح لك لو أنت بالفعل عاوز تتحرر لازم أنك تقبل المسيح ملك ومخلص على حياتك، وأنك تصلي وتعترف بالرب يسوع المسيح أنه هو الله وأنه هو قادر على كل شيء، وهو على طول أنت أول ما تصلي الروح القدس حيسكن في قلبك. بعدين قلت له عايز أقول لك حاجة، الرب ما بيندحك عليه، فلو أنت بالفعل جدي بالموضوع ده اتأكد أنك رح تتحرر وأنك ستنال الخلاص في هذه اللحظة. قال لي أنا مستعد، يلا صلي معايا. المهم صليت مع، اتكلمت عن خلاص الرب يسوع المسيح، وصلى معاي وقبل الرب يسوع المسيح مخلص لحياته، وصليت وانتهرت كل الأرواح النجسة والشريرة والأعمال والأسحار كلها. وبعد ما خلصت صلاة معه ونقول لي بتعرفي أنا وأنت بتصلي معايا شعرت في نور نور نور بالأوضة، وأنا واثق إنه هذا نور الرب يسوع المسيح. قلت له هللويا وآمين، قلت له الرب يسوع لو أنت تميتك ماشي معه هو حينور حياتك وطريقك، وحتتعلم أشياء حلوة منه، وواظب على قراءة الإنجيل وصلي واسمع ترانيم، ورح تشوف اختبارات من إيد الرب يسوع المسيح في حياتك. وكان فرحان ومبسوط في المكالمة وفي الصلاة، وقال لي أنا بوعدك أني أنا حعمل كده. وقال لي يعني خلص هلا أنا يعني لو متت أنا أروح السماء؟ قلت له 100% حتروح السماء لو أنت بالفعل صليت من كل قلبك. قلت له خلاص أنت اتحررت، وانت بتقول انك شفت نور، فانت اكيد شفت نور الرب يسوع المسيح، والرب سمع صلواتك واستجاب. امين.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4333.

3300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

عايز احكي لكم عن حاجه لسه امبارح من حاجات كتيره جدا جدا جدا. امبارح كنت طالع بيت في عماره, وبعدين لقيت الحارس بتاع العماره عنده اوضه صغيره وفيها حاطط التلفزيون وبيقلب في القنوات, وسمع قال لك قناه الكرمه كانت شغاله دلوقتي, واحنا شفنا فيها وعظ امبارح بالليل الساعه 10 امبارح بالليل. الرب شجعني امبارح وانا جاي هنا بتكلم في الامور دي. لكن خليني احكي لكم حاجه لمستني كتير. في مكان ما لا داعي لذكره, وطبيعي الشخصيات بتاعته يعني خلاص هم ما بقوش في مصر حاليا, لكن كان في واحد مش مسيحي كان في قريه سياحيه. وفي القريه السياحيه ديت بعد ما قضوا يومهم والدنيا خلاص كل حاجة خلصت, هو ومراته كان معاه بنتين في جامعة. اليوم انتهى طبيعي, ناس راح تتفسح, لكن بالليل قعد علشان يسمع الأخبار النشرة, وهو بيجلف في القنوات جت قناة الكرمة. ولما جت قناة الكرمة لقى واحد بيقول كلام حلو على حد كلامه, لقيت واحد بيقول كلام حلو. فأنا قعدت على الكنبة اللي أنا قاعد عليها في الصالون بسمع. قال لك أنا سمعت ولقيت كلامه حلو جدا وربطني في المكان اللي أنا فيه. بعد شوية مراته دخلت فبتقول هو في إيه, أنت بتسمع إيه بالظبط؟ قال لها الراجل ده بيقول كلام حلو. هو دي فرحت قعدت لقيت الكلام حلو فعلا. وبعد كده بصت كده شوية لقى أولاده الاتنين البنات جم. يا بابا وماما انتوا فين؟ انتوا جارالكوا انتوا بتسمعوا ايه بالظبط؟ تحديدا بتسمعوا ايه؟ قال لك احنا بنسمع واحد بيقول كلام حلو. قعدوا الاربع يسمعوا, وتحديدا كانت عايزه خلاصيه لاخونا الغالي الدكتور زكريا سطور, وهم اتربطوا في الاربع كراسي, هم قاعدين اتربطوا في المكان مش قادرين يقوموا لان الكلام فعلا حلو. والدكتور زكريا بتلقائيا قال إذا كنت بتسمعني من أي مكان وأي حتة, هو دي ما يقول الكلام ده, أنت ممكن تصلي معايا دلوقتي الرب يسوع يجي يقبل حياتك. وكانت قال لك خدنا ساعة, احنا ركعنا على الأرض خدنا ساعة احنا في دموع نازلة من عينينا مش عارفين الدموع دي جايه منين, واحنا بطبيعتنا المفروض ما نعملش كده. سجدنا وبدينا نسمع الكلام ونقول له يا رب تعالى غير حياتنا. وكانت الكرمة سبب في رجوع الأربعة دول للمسيح. حاليا هم مش في مصر, لكن فرق جدا معايا الاختبار, فرق جدا ان الكرمة دلوقتي بتدوس عليها في 98% في العالم ممكن تشوفها. فرق جدا معايا القنوات والستلايت اللي بقى يغطي كل حتة في الكرة الأرضية, وانا عندي ايمان ان السماء هتشهد لينا عن ناس كتير جدا جدا هنشوفها في السماء. ولان في السماء هنعرف كل حاجه, فاللي هيحصل هو في ايه. تعرفت الرب يسوع ازاي؟ وفي يوم من الايام وانا بجلب القنوات انا سمعت وعرفت الرب يسوع. الكرمة ليها دور كبير ورساله كبيره. دوري ودورك ان احنا نشجع ونعضد ونصلي لأجل الكرمة من قلبي من قلبي لكل حد بيسمعنا. صلوا لأن الكرمة محتاجة إلى صلواتكم وتعضيداتكم ومحبتكم في اسم يسوع.

0: أنا الأسيس عادل وديع راعي كنيسة نظر القداسة بشبرا الخيمة. كدي أنا سعيد جدا أني موجود هنا، وفي زيارتي تصادف احتفالية 20 سنة لقناة الكارما، القناة المحبوبة لينا. الحقيقة قناة الكارما هي حقيقة كارما تفيض بالمستار اللي بيفرح قلب الله وبيفرح الناس. بنكون مبسوطين جدا واحنا بنشاهد البرامج البناءة لقناة الكارما. قناة الكارما هي بمثابة سفير رائع وجميل ونشيط، دخل كل المدن وكل القرى وكل الشوارع وكل البيوت. هدفه الوحيد بيمجد اسم الرب وبيعلن خلاص يسوع المسيح، مش بس على مستوى الكنيسة ولا على منبر كنيسة محدود، لكن على منبر متسع جدا بيصل لكل العالم. عشان كده احنا في مصر بنشجع جدا قناة الكارما، نشجع اعضاء الكنيسة كتير ان هم يساندوا ويصلوا ويدعموا قناة الكارما، لاني انا شايف ان قناة الكارما لها عمل عظيم، وبنصلي ان ربنا يتمم ويكمل عمله من خلال قناة الكارما.
1: الحقيقة انا على قلبي اشكر رب من اجل هذا العمل، واشكر كل القائمين عليه، الأخ سامول وكل الأحباء، كل التيم. الرب وضع على قلوبنا أن احنا نساهم ونساعد ونعضد، سواء بالدعم المادي أو بالصلوات أو بأي وسيلة أخرى. كلنا محتاجين أن احنا نقف جنب هذا العمل وعمل الرب أولا، وفي نفس الوقت يعني كل الأمور دي بتقول لمجد المسيح. الأمر ليس توقف على شخص، لكن هو عمل الرب. فمن فضلك أي واحد بيشاهد قناة الكارما دايما يفكر في هذا الصرح العظيم، هذه النبتة، هذه الكارما التي غرسها الرب يوما من الأيام، هو القادر أن يسهر عليها ويسهر على العمل فيها. الواجب علي أنا وإن أي واحد بيشاهدنا أن احنا زي ما قال الكتاب أن احنا نطلب من رب الحصاد أن يرسل فعله. الكارما محتاجة دعم، محتاجة صلاة، محتاجة نفوس ولاء ليها وكده. كل الحاجات دي بتبقى مناسبة جدا ان هي تساعد عمل الرب في قناة الكارما. بكرر شكري وتقديري للرب من اجل كل واحد بيساهم في هذا العمل، والرب زي ما قال كده انه كأس ماء بارد لا يضيع اجره، مهما كان صغر حجم الدعم او الامر اللي بنقدمه، الرب لا يبات مديونا لأحد. بأشكر رب جدا من أجل كل أخ وكل أخت وكل العاملين في الكارما، وأطلب من الرب أن هو يعضد هذا العمل ويرسل فعلا كثيرين ويكسر من أمثال هذه القناة الفعالة بما تقدمه للمؤمنين ولغير المؤمنين، حتى البعيدين عن الرب بتقدم طعام متنوع مشكل، كل واحد بيجد ما يناسبه من طعام، كبير أو صغير، يعرف الرب أو لا يعرفه. وده الميزة اللي في قنوات الكارما. أطلب من كل واحد بيشاهدنا أن هو يرفع صلاة من أجل هذا العمل، والرب يبارك هذا العمل ويبارك كل واحد بيساهم فيه.
2: أنا اسمي إسحاق مبارك من لاس فيغاس نيفادا. أنا سعيد جدا أن أنا أكون بارت من الكارما، في أن أنا بنشوفها في لاس فيغاس through YouTube in our TV, and it reached a lot of other people, not just only Nevada, but a lot, most of the state of the United States. Each one of them, they can see قناة الكارما. ليها عمل غير عادي، مش بس في تشجيع المؤمنين وفي تقويتهم روحيا وبنيانهم الروحي، لكن أيضا في خلاص النفوس وفي الوصول إلى نفوس كثيرة بتيجي للرب عن طريق قناة الكارما. أنا سعيد جدا ان انا اكون بارت من قناة الكارما، لكن احنا في احتياج كبير لكل الاحباء وكل القديسين اللي بيسمعونا ان consider any amount you can support monthly. It will be a blessing to reach not just only to reach for people in America but all across the world. People watching it in Middle East, and a lot of people came from

0: The Other من الحظيرة الأخرى من From the Other Religion to Jesus Christ and accepted him as their Lord and the Savior. It will be a blessing to contribute to it because this is the investment you have not for this earth but for your future and for eternity in our, when we meet our Lord and our Savior Jesus Christ. Thank you.
1: وأشكر الرب من أجل قناة الكارما والمجهود اللي بتبذله لأجل خلاص النفوس والمجهود اللي بيعملوه behind the camera في كل مكان في العالم. وأشدد إن الكل يعض قناة الكارما ويرفعها في الصلاة عشان توصل لكل فرد في العالم, لأن هو دون غرض قناة الكارما إن كل الناس توصل لها الرسالة, لأن الرب فعلا قريب جدا جدا مجيئه. فمن فضلكم عضدوا قناة الكارما التبرعات, صلوا من أجل قناة الكارما, ارفعوها في صلاتكم باستمرار, لأن فعلا المجهود اللي بيعملوه مجهود جامد جدا. الرب يبارككم.

كلمني رجل أعمال من بلد عربي وهو شاب في الأربعينات أو أوائل الأربعينات وبيزنس مان رائع جدا وعنده أطفال رائعين وعنده زوجة رائعة، لكن عنده صوت طول النهار يزن في ودني يقول له انتحر انتحر موت نفسك موت نفسك. قال لي أنا بخدم في الكنيسة بس مش قادر أتغلب على هذا الصوت، لأني حتى وأنا جوه الكنيسة وفي الهيكل بيجيني الصوت يقول له عشان تروح للمسيح علشان تروح السماء يلا أول ما تروح اعمل كذا وكذا وكذا عشان تخلص من حياتك. وقال مش قادر أغلب هذا الوسواس الذي في داخلي وأنا معذب جدا. لقيت رقم قناة الكارما، قلت أتصل ربما يكون حد ممكن يسمعني ويساعدني. قلت له تعالى اترمي على صخر الدهور شخص ربنا يسوع المسيح. قلت له تقدر تركع؟ قال لي آه. قلت له طب ارجع اصرخ معايا. صدقوني البكاء اللي بكاه في التليفون وهو راكع بكاء مر مر مر، ويقول له أروح فين واجي منين وأتخلص إزاي من الصوت ده وأنا مطارد ليل ونهار ونهار وليل. اقتل نفسك اقتل نفسك اقتل نفسك وهتروح السماء ما تخافش، مش أنت مسيحي؟ طبعا الكلام ده كذب من العدو عليه. بكى وبقى يردد ورايا ويطلب خلاص المسيح ويقول له كلمة ارحمني. أنا كنت متخيلة إن الكلمة دي بترن في العمارة، هو بيتكلم من الأوفيس بتاعه من البيزنس بتاعه وبيصرخ وبيقول له ارحمني أروح فين. قال لي مش قادر أحكي لأي بني آدم، لا أخواتي ولا مراتي ولا أي إنسان، بس أنا معذب معذب معذب وخايف أضعف قدام الصوت وأنهي على حياتي. بس صدقوني مجرد ما طلب وجه الرب كان الرب أقرب منه من نفسه. قلت له أنت تمنك غالي، أنت تمنك دم المسيح اللي سفكوا لأجلك على عود الصليب. الرب افتقد حياته. صدقوني الشاب ده تحول إلى خادم رائع رائع. أنا لسه مكلماه امبارح وكل كم يوم يتكلم معايا أو أكلمه، فرحان بالرب فرحان بالمكتوب، يقعد بالساعات قدام كلمة الله. الحاجة اللي ما يفهمهاش يرجع يسألني فيها ويقولي إيه معنى كذا كذا، بولس لما قال كده قال كده ليه، كانت إيه المناسبة. ودلوقتي بيبحث عن المكتوب

وبيأكل كلمة الله بشراهة. والرب حرره تماما وقال لي لا كنت طايق أتكلم مع مراتي ولا مع أولادي لأني مدمر ومش عارف أخلص من الصوت اللي جواي. قال لي دلوقتي بروح في النادي ألعب مع الولاد.

منها لوحدك. كلمنا هنصلي معاك والرب هيحررك وستتحول إلى رجل آخر، وستتحولي إلى امرأة أخرى أو شاب أخرى. وتأكد إن سرك ده نحتفظ بيه كأمانة قدام الله، محدش يعرف. ربما نذكر الحكاية بدون أسماء ولا بلاد، لكن أسرار الناس أمانة بين إيدينا قدام الرب. ربنا يبارككم، وأي حد محتاج لأي طلبة صلاة إحنا عنينا ليكم، تحت أمر الرب معاك. الرب معاك.

0: خلال السنين اللي فاتت الرب شرفني اني اكون بعمل حاجات على الميديا، على القنوات التلفزيونية وعلى السوشيال ميديا. والحقيقة عمري ما كنت اتخيل كم التأثير اللي ممكن قناة تلفزيونية زي الكارما تكون بتعمله، سواء بسبب الإذاعة على التلفزيون او على السوشيال ميديا وقنوات التواصل الاجتماعي. في ناس في اماكن عمرنا ما كان يخطر في بالنا اننا نوصل لهم، رسالة الإنجيل بتوصل لهم من خلال الشغل والخدمة بتاعت ناس مدعوين ومستخدمين وأمناء زي قناة الكارما. حقيقة أن قناة الكارما سواء في مصر أو في أمريكا وكندا وفي دول مختلفة من أكثر القنوات مشاهدة من المسيحيين وغيرهم، ومن الأسباب أنه ناس كتير بتتعرف على الرب. الحقيقة كمان من وراء الكواليس بقى وأنا هنا في الاستوديو، التعامل مع الناس، قلب الناس، محبتهم، الاهتمام، البساطة والإخلاص في الخدمة حقيقي بيعملوا فرق معنا إحنا نفسنا وإحنا بنخدم هنا. وأنا متأكد أنه ده من أسباب البركة اللي ربنا مبارك بيها القناة ومبارك ناس كتير قوي كمان من خلالها.
1: إذا كانت قناة الكارما سبباً في تعزيتكم، استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول مباشرة للموقع الرسمي لقناة الكارما لنستقبل دعمكم المادي لعمل الرب في قناة الكارما.

0: قناة الكرمة. المسيح قال أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، فاسم قناة الكرمة متسمية على المسيح وأبوها الكرام. قناة جميلة ومليئة بالمواضيع الروحية ومساعدة الناس، احنا استفدنا منها روحيا جدا، سواء بالوعظات أو بالترانيم أو بالحالات اللي بتجيبها الناس اللي محتاجة مساعدة واللي عشمانة في المسيح وفي إخواتهم، فالمساعدات مستمرة. قناة ربنا مديها نعمة ومديها جمال ومديها نعمة روحية، وأنا بشجع الناس إنها تشوف قناة الكرمة تستفاد بعظاتها وبالمواضيع الروحية اللي بتقدمها وبالترانيم، لأنها باقة جميلة ومتنوعة، وأيضا الحالات اللي بتجيبها واللي محتاجة مساعدة واللي عشمانين في ربنا، الناس دول برضو ممكن نساعدهم. أنا بشجع الناس تشوف قناة الكرمة وتدعمها ماليا وماديا ومعنويا، دي خدمة عظيمة، واللي بيعملها بيقدم ثمرة عظيمة وبيقدم بذرة عظيمة، وأنا بتمنى لها وبصلي لربنا باسم يسوع إنها تستمر من نجاح لنجاح، وثمرها يزيد والناس اللي بتتساعد بسببها يزيدوا كمان، وبنشكر ربنا عليها.
1: بحب أشكر رب كتير لأجل قناة الكرمة اللي بتوصل لكل الأعمار وكل الناس في كل الوطن العربي وكل ولغات كتيرة. نشكر رب لأجل تدعيمها من خلال برامج كتيرة لنفوس من معظم الخلفيات علشان يوصلوا لمعرفة الرب يسوع مخلص وفادي. نشكركم كتير لو بتشاركوا مع قناة الكرمة في الصلاة وبالدعم المادي، تواصل إرسالياتها نور للعالم كله. الرب يبارككم والرب معكم جميعا.
2: نشكر الرب على الكرمة وصوت الكرمة اللي بيوصل للعالم كله، وفي ناس كتير مؤمنين وغير مؤمنين بيسمعوا الكرمة، والغير مؤمنين بيعترفوا في الرب يسوع من بعد ما بيسمعوا البشارة من الكرمة. شكرا للكرمة وللخدام اللي فيها كلهم، والرب يباركهم ويعملوا عمل عظيم للرب يسوع.
3: أحبائنا اللي بيشاهدونا، أنا بعرفكم أن أنا بخدم مع الكرمة تطوعي وقريب جدا للكرمة، وعارف الأنشطة بتاعتها والمجهود الكبير اللي الكرمة بتقدمه. الكرمة بتعمل في جميع أنحاء العالم، الساتلايت بيغطي 99% من مساحة الكرة الأرضية، 7 قنوات متنوعة تبدأ من برامج التسبيح، برامج للنيو جينيريشن، برامج للتلمذة، برامج دفاعيات، العديد عشرات البرامج بتقدمها الكرمة عشان تقابل كل الاحتياجات للرجال وللسيدات، للشباب، للأولاد. أنا بشجعك النهاردة إنك باستمرار تبحث على قنوات الكرمة وتشوف الغذاء الروحي اللي رب بيقدمه لك. كمان بشجعك على حاجة، إنك تكون شريك في خدمة الكرمة. إزاي تكون شريك؟ تعضيد شهري لخدمة الكرمة. هذا التعضيد بيعمل في كل الاتجاهات، جزء منه بيروح لمساعدة الفقراء فأنت كده ساعدت الفقراء، جزء منه بيروح للساتلايت، جزء منه بيروح للإنشاء للبرامج للكرمة بتقدمها. إذن أنت بتكرز وبتنفذ وصية الرب بالإرسالية العظمى لما تكون شريك في خدمة الكرمة. إحنا عايزين منك تعضيد روحي بالصلاة، تعضيد معنوي لأجل خدام الكرمة والعاملين فيها، تعضيد مادي لأن تكلفة الخدمة كبيرة جداً والأهداف بتاعت الكرمة كبيرة، هدف الكرمة ربح الملايين للمسيح. كن شريك، عظم أهدافك، اربح نفوس للرب، وتعضيدك المادي بنقدره جدا لأنه فعال وبيساعدنا على أداء الخدمة اللي الرب وكلها على قناة الكرمة والعاملين بيها. الرب يباركك ولا تنسى التعضيد الشهري. آمين في اسم المسيح.
4: اليوم تشجع كل شخص أنه يدعم قناة الكرمة ماديا، لأنها عم بتحاول توصل المسج لكل ركن من أركان الكرة الأرضية. بالنسبة إلي أنا كتير بحب قناة الكرمة وبتشكرها لأنه عم تقدر توصل رسالة المسيح، وبحب كتير التراتيل وكل البرامج الموجودة فيها. الرب يبارككم.
5: هدف الكرمة، قناة الكرمة، إن هي إحضار كل شخص للمسيح. أنا شخصياً أنا شايف الجميع كلهم كتلة واحدة علشان

الكل يخلص علشان الكل يوصل للملكوت. هدف جميل جدا وسامي جدا. عشان كده الناس الموجودة كلهم ان هو تحطوا نيرهم كله ان اليوم ينجح بنجاح يوصل الخدمة للناس، ان في قناة الكرم هنا يا جماعة، ودي بتقدم مجانية، ودي بتقدم بسبع قنوات متميزة. ربنا يبارك لكل من قام بهذا العمل الجميل والمبارك، ومصورين ومنتجين ومخرجين وكل من ساهم في هذه الخدمة ربنا يباركهم ويحافظ عليهم يا رب.

0: حابب أشكر رب من أجل قناة الكرم ومن أجل الأحداث اللي هي بتكون في العزية وبتتبث، مش بس هي سبب بركة للعزية لكن سبب بركة لكل العالم، وكل العالم بيشاهد الأحداث دي. حابب أشكر قناة الكرمة وأشكر رب إن في شباب بتتغير، في شباب بتوصل لها رسالة المسيح حتى لو هي مش بتحضر كنائس، لكن رسالة الرب بتوصل لها. فحابب أشكر كل المسؤولين على قناة الكرمة، ربنا يبارككم أنتوا ومن خلالكم كلمة الله بتوصل لكل العالم، بتوصل لكل شخص موجود حتى طريح الفراش اللي هو مش قادر يروح أماكن ولا كنيسة، لكن كلمة الله بتوصل ليه لغاية عنده. ربنا يبارك المسؤولين ويزيدهم نعمة وبركة.
1: بجد أنا بشكر قناة الكرمة اللي هي قناة مميزة بتقدم لنا على طول كل ما هو جديد، برامجها دايماً متميزة، حاجات حلوة كتير قوي إحنا بنتابعها في بيوتنا من خلال قناة الكرمة، وعملها اللي مميز في حياتنا كأسر في بيوت.
2: في البداية أنا حابب أشكر قناة الكرمة على الأحداث الجميلة اللي بتعملها لنا، أحداث منظمة وبتتعرض بطريقة شيقة جداً، قناة مميزة بتوصل رسالة المسيح لكل البيوت على مستوى العالم كله، مش بس هنا في مصر لكن واصلة لكل الشباب. فإحنا في جيل صعب يمكن بنقعد على الميديا بالست ساعات وأكتر، فإن إحنا يكون عندنا محتوى رقمي ديني زي قناة الكرمة كده دي حاجة جميلة جداً، فإحنا بنقعد قدامها بنستفيد منها، بنتوصل لنا رسالة المسيح من خلالها، مش كمان إحنا بس كل الشباب. وكمان يعني حاب أشكر كل المسؤولين اللي على قناة الكرمة، يعني ربنا يبارك تعبكم ومجهوداتكم الفظيعة اللي أنتوا بتعملوها.
3: بشكر رب من أجل المسؤولين على قناة الكرمة والقائمين عليها، من خلال قناة الكرمة بتوصل رسالة المسيح للعالم كله. فعلا بجد الرب يبارككم لأجل القناة والحاجات اللي بتزعوها.
4: نشكر قناة الكرمة، قناة مميزة، احنا دايما بنتفرج على البرامج بتاعة قناة الكرمة، فربنا يباركهم وربنا يبارك الحدث القرازي دواتي ويستخدم العمل ده لمجد اسم القدوس في اسم يسوع.
5: حابب أشكر قناة الكرمة وكل المسؤولين فيها، هم بيتعبوا جامد وعلى توصيل رسالة المسيح لكل العالم وكل البيوت.
6: برامج كتير بتتزاع مميزة زي شفتاي تسبحانك، وفي زي ليك تسبحنا، وزي صفحة جديدة. وصفحة جديدة ده برنامج مميز جدا علشان بيوعي الشباب، وفعلا بيخلي الشباب تبدأ صفحة جديدة مع ربنا. وشفتاي تسبحانك برنامج جميل جدا في التسبيح وبيفرق مع الواحد جدا وبتابعه.
7: في برامج زي أنا مش كافر اللي هو بيخاطب فيها الأديان الأخرى، في برنامج من القلب للقلب، في برنامج ليك تسبيحنا، ازاي حتى واحنا في البيت ازاي بنتاخد في محضر الله وتبقى فعلا بنقدر نقول الكنيسة التي في بيتي، بنقدر نسبح الله، بنقدر نسمع كلمة الله. محتويات تخص المشورة زي برنامج ساعة ونص مشورة، قد كيف فعلا البرامج دي مهمة في حياتنا.
1: ضمن الحاجات المميزة فيها أنا من عشاق أبونا مكاري يونان، فبشكر قناة الكرمة اللي هي بتنقل لنا الوعظات بتاعت أبونا مكاري يونان، قناة برضو متابعة في قصر الدبارة، وحاجات اللي هي دايما بتقدمها لنا ومميزة زي برنامج تسبحنا وقنواتها المميزة زي قناة تسبيح.
2: أنا من أفضل البرامج اللي أنا بسمعها فيها أن أنا لما بعوز مشورة بلاقي فيها برنامج الدكتور مجدي إسحاق، كمان بتابع اجتماعات قصر الدبارة، يعني بشوف قدام الله عظام مثلا زي الدكتور ماهر صميل، القس الناشط غالي.

0: يعني الدكتور حلم حسب الله يعني عشان احنا نحضر يوم زي دوت بيبقى صعب جدا عشان المسافه، لكن من خلال قناه الكرمه بشاهد على التلفزيون. فحابين نشكركم وربنا يبارككم ويستخدمكم اكتر واكتر ويساعدكم ان انتم توصلوا رساله المسيح لعدد اكبر.
1: بتمنى امنيه خاصه ان هم يزودوا بس اجتماعات الشباب على مستوى الجمهوريه علشان بيفرق معانا جدا.
2: اتمنى من قناه الكرمه يعني اذا كنت اتكلمت ان هي فعلا بتقدم حاجات كتير مشهوره وحاجات دراسه لكلمه الله والتسبيح زي برنامج ليك تسبيحنا، يكون كمان بتضم حاجه تخص المواهب يعني الاجيال اللي طالعه عندها طاقه. كل حد بيدخل على الميديا تيك توك الكلام ده بنشوف في ناس بتفرغ الطاقه اللي فيها في البرامج دي، ليه احنا ما نعملش ايام مواهب للناس دي؟ يكون مهرجانات تخص مسرح وتخص ترانين، ننمي المواهب البسيطه اللي عندهم دي ونستثمر الطاقه دي اللي في الشباب لمجد الله.
3: انا نفسي اشوف في قناه الكرمه الايام الجايه حاجات للاطفال، يعني ممكن يكون افلام دينيه او قصص دينيه للاطفال، فحاجه زي كده هتاثر في البيت سواء كان صغير او كبير، فهتكون حاجه مميزه خالص. ربنا يبارك.

رب المجد كلفنا بأعظم تكليف على وجه الكرة الأرضية وأعظم مسؤولية وثق فينا إن احنا نقوم بيها، إن احنا نوصل صوته ورسالته لكل العالم مهما كانت الظروف اللي حوالينا، مهما كان العالم شكله صعب. لكن علينا مسؤولية، والمسؤولية دي مش هتتغير أبداً، إن احنا مع بعض نذهب ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. رب ميزنا في قناة الكرمة بأقوى البرامج العربية اللي موجودة على وجه الكرة الأرضية لأقوى الخدام، برامج كرازية، برامج في الأبولوجيتكس، برامج للعيلة، برامج للشباب، كنائس مختلفة. الكرمة فيها أكثر من 41 كنيسة بيتزاعوا على قنوات الكرمة المختلفة. رب ادانا الإمكانية إن احنا نعمل كده. النهاردة ربنا بيشرفنا إن احنا مع بعض، انتم واحنا، نوصل بصوته بلغات مختلفة لاتنين مليار شخص محتاجين يوصل لهم الرسالة دي. يمكن بيفتكروا إنهم بيعبدوا ربنا لما يقتلوا أو حاجات تانية مختلفة كتير، لكن النهاردة احنا عندنا الحل، عندنا الرسالة، رسالة الخلاص، رسالة الحياة الأبدية اللي العالم محتاجها، اللي إبليس بيقومها بكل شكل، بيحاول يلهينا عن دورنا اللي احنا المفروض نقوم بيه، بيحاول يعطلنا بمشاكل في العيلة، بمشاكل مادية، بحروب حوالين العالم. وفي الوقت ده هو أكتر وقت الناس محتاجة فيه رسالة ربنا. عشان كده ربنا شرفنا النهاردة انتم واحنا ان احنا نقدر ناخد الرسالة دي بلغات مختلفة. والنهاردة نفتتح قناة جديدة اسمها الكارما All Nations، نقدر نوصل بيها بلغات مختلفة للشعوب المختلفة حوالين العالم. بشكر ربنا جدا النهاردة بيدينا الإمكانية نقدر نوصل بصوته للعالم أجمع زي ما هو وصانه، يذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. نبدأ مع بعض قناة الكارما All Nations. كن شريكا معنا من أقصى الشرق لأقصى الغرب، صوت واحد، صوت المسيح، بالكارما All Nations.

في أخت كلمتنا من مصر وبتقول إلها شهرين بتعاني في ألام في المعدة. بتقول راحت على 5 أطباء وكل طبيب يديها دواء. فبتقول صرت لما أخذ الدواء مش معدتي مش قادرة تتحمله، فصرت أرجع الأدوية. فقالت أنا

خلاص تعبت ما إلي إلا أكلم قناة الكرمة يمكن قناة الكرمة يشوفوا حل لمشكلتي. كلمتنا وإحنا طبعاً أول شيء كلمناها عن خلاص الرب يسوع المسيح وقبلة المسيح مخلص لحياتها، وصليت معاها إنه الرب يمد إيده القديرة وإيده القوية ويشفيها، لأنه يسوع هو الدواء وهو الشفاء. فكانت فرحانة ومبسوطة في المكالمة، ورجعت اتصلت فيها أتابع معاها، فبتقول أنا فرحانة قوي قوي قوي، قوة الصلاة هي اللي شفت لي معدتي. بتقول الأدوية كلها اللي عندي خلاص زتيتها، بتقول ما فيش ألام خالص، بطلت أرجع وبوكل وبشرب، والرب أداني قوة غير عادية، وأنا بديت أصلي وبديت أقرأ في الإنجيل وبدأت أسمع الترنيم زي ما أنتوا علمتوني وأنتوا قلتوا لي أعمل هيك. نشكر الرب يسوع المسيح، حتى يعني نشكر الرب من أجل الأطباء، لكن مرات في أشياء ما بيقدر عليها إلا إلهنا الحي وإلهنا العظيم الرب يسوع المسيح. آمين.

أعطيك كل المجد والإكرام لأنك مستحق السجود والقلب إلى أبد الدهور يا ربنا يسوع. آمين.

0: العظيم.
1: انت تستاهل وحدك العبادة، انت القدوس العالي اللي كل شيء تحت اقدامك. تعالوا نرفع الرب في الدقائق اللي جاي.

وانت في بيتك في مكانك تقدر ان انت تطلب من الرب يجي ويملى بيتك ويملى حياتك ويملى شغلك واولادك كله بمجده وبسلطانه. تعالوا نرنم ونرفع قلوبنا للرب.

0: شكراً لقناة الكارما على كل حاجة بيقدموها. حقيقي فعلاً قناة ممتازة بتوصل صوت الله لأكتر من مكان وبتفيد ناس كتير جداً.
1: أنا بشكر قناة الكارما لأنها قناة مثمرة وبتوصل بتقدر توصل لكل بيت وكل أعمالها يعني بتمجد الرب وبتوصل لنا رسالة.
2: قناة الكارما لها كل مني كل الشكر، وأنا بشكر قناة الكارما إن هي كلمة الرب وصلت عن طريق الكارما وصلت لكل أنحاء العالم. بشكر كل خادم في قناة الكارما، كل البرامج اللي عليها، كل الخدام اللي بيخدموا، ربنا يباركهم ويستخدمهم طول الوقت اللي جاي في اسم الرب يسوع.
3: أنا بشكر كل حد تعب في قناة الكارما، بشكر كل حد مقيم عليها وبيصلي لأجلها، وبصلي إن يكون موسم للبركة، موسم للتغريد، موسم للضحك، موسم للترنم، وإن الرب يفيض عليها بقوة في اسم يسوع ويستخدم كل كلمة وكل حد بيقدم برنامج ويكون في استخدام في كل أراضينا، والرب يشرق في أرض مصر ويبتلع كل ظلمة على أراضينا ويكون في إثمار الأيام اللي جاية.
4: بشكر قناة الكارما لأن وصلت لكل النجوع والخصوص والبيوت والأكواخ، وبشكر الأخ صويل ربنا يباركه ويستخدمه.
5: بشكر قناة الكارما جدا على ان هم بيبثوا اليوم ده، وبجد بستفاد جدا لما بتفرج على القناة.
6: بشكر قناة الكارما ان هي بمجهودها الرائع ان هي بتتحرك معانا في حتت كتير جدا وبتعمل اعمال حلوة جدا ومجهود رائع رائع رائع، وبتنقل صورة حلوة لجميع الشباب وجميع الناس.
2: شكر خاص لقناة الكارما وكل العاملين في قناة الكارما، الرب يستخدمهم الواحد بألف والاثنين بربوة ويجعلهم مثمرين في كل مكان ويحفظهم ويباركهم ويكمل معاهم المشوار.
7: بنشكر قناة الكارما على خدمتها وعلى قلبهم على توصيل رسالة الرب لينا.
8: أنا بشكر طبعاً أخويا القس صموئيل الصفانوس من كل قلبي، يعني أنا أعرفه شخصياً وهو حد رائع، وكل الأحبة اللي بيخدموا فعلاً وإحنا مش بنشوفهم اللي هم بتوع الميديا واللي بيبذلوا أقصى مجهود عشان يطلعوا الحاجات الحلوة دي. بشكرهم كتير وبصلي من أجلهم الرب يباركهم ويكونوا مثمرين في كل عمل وفي كل أنحاء العالم.
9: بتفرج على برنامج سؤال جريء الأخ رشيد وبرنامج أنا مش كافر الأخ أندرو. طبعا لما بسمع بتعلم منه كتير جدا جدا، ان بيقدم لك المسيح في كل العصور، المسيح في كل الاديان، ان الهنا اله حي، في شهاده حيه عن المسيح بيتكلم فيها عن المسيح ومخاطب كل فئات المجتمع سواء مسيحي او يهودي او مسلم.
1: احب اتابع على قناه الكارما برنامج جه وقتك من البرامج المميزه جدا.
2: بسمع برنامج العابرين، انا بحب اسمع البرنامج ده، بحب اسمع اغلب خدام الرب يعني اللي بيجوا عليها، دكتور ماهر، اجتماع قصر دباره، اجتماع القسيس هاني موسى في الازبكيه، كنيسه الانجيليه بالازبكيه.
7: بحب اتفرج على اجتماع الكنيسه الازبكيه وبستمتع بيه جدا.
10: على تسبيحنا احيانا بكون فاتحه بيكون مثلا في رساله معينه جايه من خلال ربنا فبفتح بتبارك بالرساله اللي بتوصلني.
0: بصراحه اكتر حاجه بيعجبني فترات التسبيح بكل اشكالها، بين حتى الاجتماعات فترات التسبيح دي بتكون اجمل حاجه بصراحه، اكتر حاجه بحبها.
8: انا بحب كل قنوات الكارما بس اكتر حاجه بحبها قناه تسبيح، ببقى طول الوقت عايزه اسبح الرب وانا بسمع الترانيم، بحس ان انا متعايشه معاها يعني، فما بكون مبسوطه جدا لان خدمتهم اكثر من رائعه.
5: بحب اتفرج على اجتماع قصر الدباره كترانيم وكخدمه وكنظام وكل حاجه.
3: بحب اتفرج على جه وقتك، وبحب اتفرج على كنيسة القللي للأساس أمجد خليل.
1: هو أنا شايفها قناة مميزة، مش يعني كل البرامج عليها مش شايفها ناقصة حاجة.
7: نفسي يكتروا من خدمات التكليف الكرازي، إن في ناس ما بتلحقش تشوف المباشر فيكتروا من الإعادات.
11: بحب أسمع حاجات خاصة بالأسرة، خاصة بالعلاقات كمان.

0: المتزوجين، لاني بشوف بيوت كتير فيها مشاكل، بيوت كتير خربانه. دايما بصلي من اجل الامر ده، بقول يا رب حل مشاكل البيوت، يا رب تدخل انت في البيوت. فحابه قوي نكون بندي حاجات اكتر عن الزوجين والاسره، ازاي يحترموا بعض، ازاي يحبوا بعض، ازاي يبنوا بيتهم في مخافه ربنا، ازاي بيتهم يبقى كنيسه، اولادهم يبقوا للمسيح.
1: ممكن نكتر اكتر من فقرات الدراما، بحب جدا اتفرج على الدراما، وشايف ان المجال ده لو دخل اكتر في الكارما اعتقد هيكون افضل يعني.
2: وانا شايف كل حاجه موجوده في قناه الكارما، يعني قناه مفتوحه، انا بعتبرها بتقدم مائده متنوعه، وجبه متنوعه فيها كل الحاجات الروحيه والاجتماعيه والدينيه والثقافيه والتعليميه، بتشد المشاهد، بتقدم اجتماعات كانك انت موجود جوه الكنيسه، عايش جواها. فربنا يبارك لكم ويوسع التخوم اكتر واكتر.

أنا عايزة أشارككم باختبارات اللي بتحصل كل يوم عندنا بقناة الكرمة، وطبعاً كل المجد بيرجع للرب يسوع المسيح. في اختبار أخ كلمني وكان بيبكي على التلفون، بيقول هو ومراته كانوا راجعين من عند الدكتور، والدكتور قال إنه مراته عندها كانسر ومعاها 6 شهور لا تعيش، فكان عم بيبكي. فأنا طبعاً يعني قعدت أشجعه وأصلي معه وأقول له عن اختبارات، وقلت له إلهنا عظيم وإلهنا كبير، وطبعاً يعني ربنا يبارك الأطباء، لكن ربنا بيقول إشي تاني. فبديت أتابع معه ومع زوجته، أصلي معهم وأشجعهم. بعد 4 شهور كنت بكلم الأخت أصلي معاها، وأنا بتقول لي أنا حروح على طبيب جديد، وهذا الطبيب مش في المنطقة اللي إحنا فيها، في منطقة تانية. فقمت صليت معاها وصلينا للدكتور، ربنا يديه حكمة، وإلهنا عظيم وإلهنا كبير. وراحت لموعدها، بعد 2 أسبوع يمكن أو 3 كلمتني، قالت لي أنا عندي أخبار حلوة. بتقول الدكتور عمل كل الفحوصات اللي لازم تتعمل وكلها رجعت نورمال، كلها رجعت طبيعية. قال لها ما فيش ولا ساين بيقول إنه أنت عندك كانسر، والأدوية اللي عندك كلها زتيها في الزبالة. فكانت فرحانة ومبسوطة، ويعني المفروض الدكتور قالها 6 شهور تعيش، لكن هي الشهر ده الكلام له 1 سنة. يعني نشكر الرب يسوع المسيح، كلمتها من 2 يومين وكانت فرحانة، وبتقول أنا عايز العالم كلها تسمع الاختبار هذا، إنه الرب شفاني كومبليتلي، شفاها والأدوية وقفت عنها وما كملت الأدوية وما فيش أي ساين أوف كانسر. المجد للرب يسوع المسيح.

أنا بنت الرب وأنا عايز أحكي اختباري. اختبرت المسيح رب المجد ملك السماوات والأرض ومفيش غيره، هو الإله الحي القدوس. وأنا بشهد عن الرب يسوع إنه الرب حررني من أمور كتيرة، وأنا كنت ضايعة وكنت عايشة حياتي بعيد عن حياة المسيحية وبعيد عن الحياة اللي ترضي الرب. أنا بتكلم على أساس إني أنا اختبرت النعمة غيرت كتير في حياتي، نعمة المسيح. أنا كنت قلقانة وكنت خايفة بعد ما هموت هتفين، ما كنتش عارفة أي معنى الحياة، وكنت عايشة حياتي براحتي خالص وكنت بعمل اللي أنا عايزاه وعايشة حياة الشر والخطر.

0: جيت الرب جاني في رؤيا الرب يسوع وادانا الخلاص، والرب حررني من امور كتيره، وانا كنت مقيده بخطايا كتير، وباكثر الخطايا كنت بعملها وكنت مقيده بارواح نجاسه وارواح شر وكل الارواح الشريره انا كنت مقيده بيها، وكنت تاركه بيتي وحياتي المسيحيه. لكن الرب يسوع اداني تحرير، سلطانه اعظم من اي سلطان. وانا لما اختبرت المسيح وشفت رؤيا للرب، انا ما كانتش الرؤيا دي عاديه، ده كان خلاص الرب عطاهوني، وانا بعظم اسم الرب، لان ما فيش اله غيره في السماء وعلى الارض يدي الخلاص غير يسوع المسيح. انا بعت المجد للرب فوق كل شيء، هو العظيم وهو اللي ليه السلطان وهو اللي مستحق كل المجد يسوع.
1: كل يوم بنستقبل مكالمات كتيره مع فريق متخصص في الرد على اسئلتكم والصلاه والتشجيع، ومنكم بنسمع قصص كتيره مشجعه. لكن حفاظا على الخصوصيه لاستمرار عمل الرب، مش هنذكر الأشخاص الحقيقيين اللي قرروا يكونوا في الخفاء، لكن علشان نشجعكم بعمل الرب معانا، حبينا نشارككم بشوية قصص منكم وحقيقية. القصة دي ممكن تكون قصتك أنت أو أنت، ودي قصة منكم.

0: الو،
1: ايوه
0: انا ابن الرب.
1: اهلا.
0: كان عليا اصطامه، اتصلت بقناه الكارما، كنت بعاد بالدموع، وقلت لهم انا كنت عليا جنيه وبحلم بيها طول النهار.
1: ممكن اصلي معك؟
0: اتصلت بيها وصلت لي بالدموع برضه، وربنا نجاني من اللي انا فيه ده. انا ما كنتش اعرف اللي هي هتبقى كده، يعني الحلم كان بيجي لي بوحاشه كانت عايزه تنزلني في الارض تحت. لما هي صلت لي هي طلعت من عليا حلم، ما كنتش ما بحلمش الاحلام الوحشه، ما بحلمش، وربنا شفاني. ونشكر ربنا اللي ربنا خلينا كانت الكارما وخلينا مع اللي يقف معانا.

بشكر ربنا من أجل المكالمات اللي بيجينا كل يوم على قناة الكارما، وبشكر ربنا من أجل الاختبارات الرائعة اللي بتمجد اسم الله من خلال قناة الكارما. عيلة مصرية اتصلت بينا كانت عايشة في دولة عربية، والعيلة دي كانت بتمر بظروف مالية قاسية جدا لدرجة إنهم فكروا في الانتحار، وكل الأبواب اتقفلت. وفجأة ظهر رسالة من الرب عن طريق خادم على قناة الكارما، وابتدى الرب يكلمهم من خلال الخادم، وابتدى الرب يعمل فيهم وفي قلوبهم عن طريق الخادم وعن طريق كلمة الرب. وقفت العيلة كلها بعد ما سمعت كلمة الرب من خلال الخادم الموجود على شاشة قناة الكارما، يسجدوا ويتحدوا في الصلاة، والرب اتعامل معهم بطريقة تانية مختلفة خالص. شافوا كل الظروف الحلوة اللي ربنا اداها لهم أثناء غربتهم، وابتدوا يبصوا بعينين مختلفة خالص عن كل الظروف اللي هم بيعدوا فيها. وبدل ما كانوا بيفكروا في الانتحار، ابتدوا يشكروا الرب ويمجدوا اسمه من خلال الاختبارات اللي بيشوفوها ومن خلال الحياة اللي ربنا مديها لهم. صلوا وابتدوا يسلموا حياتهم للرب. ربنا فتح قدامهم باب جديد، ربنا اداهم فكرة جديدة ابتدوا بيها، ودلوقتي عيلة مباركة عايشة في مخافة الله، في بركة من عند الرب، وشافوا قد ايه الرب كان بيعتنوا بيهم. هو اللي جابهم في المكان ده، وهو اللي بياخد باله منهم. لكل المجد يا رب. لو عندك مشكلة، لو عندك نفس الأمور دي وانت بتعدي بيها والظروف دي، كلمنا، احنا هنا علشانك.

0: أنا مريم، عملت مداخلة لبرنامج ما وراء الأحداث. كان عندي مشكلة إن جوزي محتاج عملية والظروف ما كانتش مساعدينا إن احنا نعمل العملية دي. بعد ما عملت مداخلة ربنا تمجد وإخواتي ساعدوني عن طريق القناة، قناة الكارما. أشكر ربنا وأشكركم على المساعدة، وبحب أشكر قناة الكارما كتير، وشكرا لكم كلكم، ربنا يعوضكم.
1: مساء الخير عليكم، معكم بيتكم سميرة من محافظة سوهاج. أشكر كمان الكرمة، كان علي 78,000 جنيه بسبب علاج جوزي ومرضه ودخول المستشفى والدم اللي كان ياخده، وكان العلاج تجري علي دين بي، وكان سايب لي بيت على وجه جواز كانت مخطوبة. أشكر تاني مرة كانت الكرمة ساعدوني بالمبلغ ولموا المبلغ 78,000 جنيه وأنقذوني من الحبس والبهدلة في الشارع. ألف ألف شكر ليهم، أشكرهم مرة تاني، ويعني ربنا إن شاء الله يعوضهم على محبتهم لينا وعلى مساعدتهم لينا.
2: أنا اسمي إريني، أنا عندي مشكلة إن زوجي سابنا وما نعرفش عنه أي حاجة، وكنت عايشة بالإيجار وأوقات كتير ما كنتش بلاقي إن أنا أدفع الإيجار، وتواصلت مع قناة الكارما وهم فعلا عرضوا مشكلتي وابتدوا المشاهدين فعلا يساعدوني، وأنا حابة أشكرهم جدا. حابة أشكر المشاهدين اللي ساعدوني في إن أنا أجيب سكن ليا وبناتي، فبجد دي حاجة ربنا هيبارككم عليها. شكرا جدا، وشكرا لبرنامج ما وراء الأحداث لأنه هو كان السبب في حل مشكلتي. شكرا.
3: أنا رجاء، أشكر قناة الكارما. أنا جوزي مريض وابني مريض، وكنت محتاجة مكان خياطة عشان أشتغل عليها وأساعد بيتي، وأشكر المشاهدين إن هم وقفوا جنبي وساعدوني بيها، والشكر لكل الناس.

0: أنا بشوي من القاهرة، وأنا حابب إن أنا أشكر قناة الكارما، لأن ابني كان في لي ظروف خاصة وعمل كذا عملية، وأنا اتصلت بقناة الكارما ونشكر ربنا يعني هم وقفوا معايا وسددوا المبلغ اللي أنا كنت طالبه يعني منهم. وأنا أشكر قناة الكارما والقائمين عليها، وأشكر برضك، حابب أشكر برضك الناس اللي هي اتبرعت يعني بالمبلغ ووقفت معايا، وأنا شكر فضلكم جميعا يعني.
1: أنا بشكر قناة الكارما لأن لما كان عندي احتياج مادي ساعدوني. شكرا بجد لمحبتكم الكبيرة، وربنا يعوض تعب محبتكم.
2: أنا ماجد زكي، أشكر قناة الكارما لأني وقفت جنبي وساعدتني إن أعمل مشروع دواجن، وأشكرك يا رب إن جعلت قناة الكارما إن عرفت طريقها وكلمتهم وساعدوني.
3: أنا رام من مصر، من محافظة الأقصر، بشكر القناة. أنا كنت محتاج مشروع أصرف منه على أسرتي، هم ساعدوني لشراء مكوى يعني، وساعدوني بمبلغ محترم، وجبت المكوى دلوقتي بكسب منه كويس. شكرا للقناة وشكرا للمسؤولين.
4: وأنا فيف من مصر، بشكركم لأنكم ساعدتوني في تسديد احتياج معين كنت محتاجاه في حياتي، والفلوس وصلتني، ومتشكرة جدا ليكم البرنامج.

0: أنا عايزك من مصر. أنا عدينا بظروف صعبة، كان ليا أختي الأيام اللي فاتت جالها ورم في المخ، احتاجت عملية، احتاجت مصاريف، لجأت لقناة القرمز وقفوا جنبي كتر خيرهم. بشكر قناة القرمز وبشكر كل القائمين فيها، كل العاملين ليها، بشكر السادة المشاهدين، بشكر كل الناس اللي ساعدت. وفعلا بجد بنطلب من ربنا يقف معاهم على طول، ويقف مع كل الناس اللي بتساعد. شكرا لكم.
1: أنا منى من مصر. أنا بشكر قناة الكارما اللي هي دعمتنا. أنا جوزي كان محتاج مفصل، ونشكر ربنا من أجل قناة الكارما وقفت معانا وساعدتنا. إحنا بنشكرها كتير وبنشكر كل اللي ساعدونا، ورب يكافئكم خير، يكون تكونوا سبب بركة لجميع الدنيا كلها، ورب يبارككم. وبشكر كل القائمين على العمل، وبشكر حضراتكم على تعاونكم معانا. الله لا ينسى تعب المحبة، رب يكافئكم خير.
2: ألو، أنا مريم من القاهرة. أنا بشكر قناة الكرمة لأني ساعدوني لما المسلمين طردونا من البيت وبعتولي مبلغ يعني من المال، وقفوا جنبي وساعدوني، دي كتر خيرهم. ربنا يعوض كل الناس اللي وقفوا جنبي بجد. أي حاجة أنتوا بتقدموها فعلا بتوصل للناس، قناة محترمة وربنا يعوضها ويكون دايما معانا، وإحنا آسفين تعبناكم ونعوض تعبكم كلكم خير يا رب. وبشكر قناة الكرم على كل اللي عملوه معايا، ربنا يكون معاكم ويعوضكم، كل حاجة بتوصل لنا فعلا، كتر خيركم.

حابة أشارك معاكم باختبار لمسني ومتأكدة أنه أكيد هيلمس كل حد فيكم. أخت قدمت للرب في عيد الحصاد اللي فات من احتياجها في أول يوم، لكن في تاني يوم سمعت صوت الرب بيقول لها أنها تقدم برضو في تاني يوم في عيد الحصاد، فهي كانت مترددة لكن قدمت برضو من احتياجها. وفي تالت يوم كانت رايحة السوبر ماركت عشان تشتري طلبات ليها، وجابت اشترت شوية حاجات كتيرة قوي، ووقفت عند الكاشيرة عشان تحاسب، اتفاجأت ان في حد وراها بيمد ايده وبيدفع عنها الحساب. فهي بصت له واتفاجأت وقالت له ليه بتعمل كده؟ قال لها بس صلي لي. فكلمتنا عشان تشهد عن عمل الرب وقد ايه ان هو كريم قوي معاها. الراجل ما يعرفهاش لكن هو دفع لها الحساب من غير ما تطلب من اي حد اي حاجة، لكن الرب عارف احتياجها وعارف سؤال قلبها. عايزة أقول لكم قد إيه الاختبار ده شجعني، ومتأكدة أنه فعلاً هيشجع كل حد بيقدم للرب من احتياجه. لو أنت عندك طلبة صلاة أو احتياج، كلمنا على قناة الكارما، إحنا موجودين هنا علشانك.

بنشكر ربنا من أجل كل المكالمات اللي بيجينا على قناة الكرمة. اتصل بي شاب من الصعيد وكان عنده مشاكل في ظهره، راح لدكاترة كتير وعمل أشعاعات وتحاليل لكن ما كانش معروف إيه السبب. بدأ يلاحظ إنه هو بدأ يكره مامته. مامته شجعته إنه يكلمنا على قناة الكرمة لأنها كانت حاسة إن ممكن يكون في حد عمل له أعمال شريرة. بدأ يحكي عن مشكلته وعن الأمور اللي بيمر بيها. صليت معاه وصلى ورايا وانتهرنا كل الأرواح الشريرة، وسألته في الآخر لو تحب تكون بتقبل الرب يسوع مخلص على شخصي على حياتك، وافق وقال أيوة طبعا. نشكر الرب

صليت معاه وقبل المسيح مخلص شخصي على حياته، وكان فرحان ومبسوط جدا، وشجعته ان هو يكون بيقرا في الكتاب وبيروح الكنيسه ويصلي. تابعنا معاه وسالناه لو كان عنده اي مشكله صحيه تاني، رد وقال لا ما فيش اي حاجه. بيشكر الرب من اجل قناه الكارما ومن اجل ان احنا صلينا معاه والرب استجاب بطلبه الصلاه، بدا يروح الكنيسه ويصلي ويقرا في الكتاب المقدس. اشجعك لو عندك طلبه صلاه او عندك اي مشكله كلمنا، احنا موجودين هنا علشانك.

أشكر الرب يسوع المسيح من أجل إلهنا العظيم وإلهنا إله المحبة. بشكر الرب من أجله من أجل عمله في قناة الكرمة ومن أجل المعجزات اللي بتحصل كل يوم في قناة الكرمة. في اختبار من الاختبارات اللي طبعا كل يوم إحنا بنشوفها. في أخت كلمتني كانت هي في الأمرجنسي روم مع أختها. أختها عندها نزيف والدكاترة قالوا لها بيشكوا أنه عندها كانسر وأنه لازمها عملية. فطبعاً أنا شجعتها وصليت معاها وقلت لها باسم يسوع النزيف حيوقف وباسم يسوع مش حتكون بحاجة للعملية. فرجعت كلمتني وأنها بتقول لي أنا عايزة أقول لك النزيف وقف بعد ما صليتي معانا بنص ساعة، ودلوقتي أخذوا عينة يبعتوها للمختبر وللاب ونشوف حيقولوا إيه. فكلمتني من يومين وتقول لي أنا عايزة أقول لك يا أخت ميسون إنه العينة اللي أخذوها لللاب رجعت طبيعية، ما فيش أي كانسر والنزيف وقف. وأختها تاني يوم رجعت للشغل وما فيش أي مشكلة. قناة الكرمة أنا بشعر إنها 911 بجد، 911 الناس بتتصل فينا وبنصلي معهم على طول. وتاني حاجة أشعر قناة الكرمة مثل الأم الحنونة اللي بتطبطب على أولادها وبتحب أولادها وبتسمع لأولادها وبتصلي لأولادها. أنا عايزة أقول لك أخوي وأختي إحنا هنا في قناة الكرمة عشانكم. كلمونا لو أنت تعبان، لو أنت مريض، لو أنت عندك مشكلة كلمنا. الرب يسوع المسيح يقدر على كل مشكلة على كل مرض. آمين.

0: بنتي دخلت المستشفى جالها كورونا وعندها بيبي لسه ولدها من 10 ايام مش عارفه ايه اللي حصل وحجزوها هناك ومناعتها ضعيفه ومش عارفه اعمل ايه يا جماعه صلولي يا ما وقفت معايا وقت كتيره قوي في الصلاه وانا عارفه ان صلاتكم هتعمل حاجه بليز من فضلكم صلولي انا محتاجه صلاتكم من فضلكم من فضلكم صلولي
1: That is good.

هلو، معاكم قناة الكارما. أهلا بيكي، أنا بطمن عليكي. كانت والدتك اتصلت بينا وطلبت صلاة من أجلك، قالت إن حضرتك كنتي لسه والدة وجالك كورونا وتحجزتي في المستشفى، فلو عندك وقت تحبي نكون بنصلي معاكي. اوكي، خليكي معايا، صلي معاكي. يا رب يسوع، نشكرك يا رب، نشكرك من اجل محبتك، نشكرك من اجل احسانك، نشكرك يا رب لانك اله صالح. يا رب، يا رب احنا جايين النهارده بنحط اختنا بين ايدك يا رب، واثقين ان انت الطبيب الشافي، انت اللي ليك في الموت مخارج وليك سلطان على الشفاء يا رب، لانك كنت قديما تجول وتشفي المرضى. فتمد ايدك لعبدتك الان يا رب في المستشفى وتتلامس معها يا رب وتشفيها يا رب وترجعها لبيتها بسلام من فضلك يا رب، ولك كل المجد، امين.

فاكرين لما صليتوا لبنتي واتصلتوا بيها في المستشفى؟ هي رجعت البيت وكويسه جدا والبيبي حلو قوي. انا بشكركم على محبتكم وصلواتكم، انا بحبكم كتير كتير كتير. ربنا يخليكم ويبارككم جدا جدا.

أحب أقول إن المناسبة دي مناسبة عيد لي شخصيا ولكل مشاهد لقناة الكرمة. عايز أقول عن اختبار ومن الواقع الفعلي، أنا بتعجب على البركات العظيمة من البرامج المتنوعة لقناة الكرمة، ومش ممكن واحد بمفرده يصدق إن الإبداع والتنوع والتنسيق والتنظيم صادر من شخص واحد. لكن الحقيقة والواقع إن المهيمن والمدير والمدبر هو الرب يسوع نفسه له المجد. يعني لما شاهد القناة طول اليوم أحس إني بزداد عمق وفهم وفرح واشتياق أكثر ألا يفوتني أي برنامج، لأنه في تنوع وتكامل وانسجام واهتمام. عشان كده واختصار أقول إن مساهمة كل مشاهد لقناة الكرمة، المساهمة المادية والمساهمة الروحية بالصلاة والتدعيم، هي أقل ما يمكن لكل مشاهد تقديمه عشان تستمر القناة في خدماتها المتميزة من نشر رسالة الإنجيل وخلاص النفوس وتجديد وتقوية المؤمنين برسالة المسيح، نائلين غاية إيماننا خلاص النفوس وشفاء المرضى ومساعدة المحتاجين وحل مشاكل الكثيرين، وعلينا أن نتسابق في المساهمة بالاشتراكات الشهرية وبالوصية لصالح القناة من الممتلكات أو الأموال. وفي ختام كلمتي أدعو لكل العاملين بالقناة وعلى رأسها البطل المحبوب المهندس صمويل استفانوس بكل التوفيق والصحة والنجاح الباهر والسلام.

0: كل يوم بنستقبل مكالمات كتيرة مع فريق متخصص في الرد على أسئلتكم والصلاة والتشجيع، ومنكم بنسمع قصص كتيرة مشجعة. لكن حفاظاً على الخصوصية لاستمرار عمل الرب، مش هنذكر الأشخاص الحقيقيين اللي قرروا يكونوا في الخفاء. لكن علشان نشجعكم بعمل الرب معانا، حبينا نشارككم بشوية قصص منكم وحقيقية. القصة دي ممكن تكون قصتك انت او انت، ودي قصة منكم.
1: بأمانة بأمانة، وبشهد قدام الله قد إيه قناة الكارما نعمة وبركة غير عادية لحياتي أنا الشخصية، بلا أقدر أقوله بملء الفم. مش متخيلة حياتي من غير قناة الكارما، بل خليني أقول كنيسة الكارما، اللي من ساعة ما بصحى كل يوم الصبح لغاية بالليل بتمتع بالترانيم والبرامج التعليمية والروحية الرائعة اللي فعلا بتكبر وبتشبع، وبصلي من كل قلبي إن الرب يحفظ ويسدد احتياجاتها، وبشجع كل مجاهد يعضدها مش بس بالفلوس لكن بالصلوات علشان تفضل منارة لتوصيل كلمة الحق. وربنا يباركك يا أخ صمويل، ويحميك ويباركك ويعطيك نعمة فوق نعمة، لأنك في يوم من الأيام سمعت صوت الرب وطعته، وعلشان كده الرب باركك وبيبارك العالم كله حاليا بسبب طاعتك. وإلى الأمام يا قناة الكارما، مجد المجد ومن قوة القوة، وأمين تشوفي ثمار لكل بذرة بذرتيها في حقل الرب، ونشوف بعينينا شبكة النعمة تتخرق من كتر ربح النفوس باسم يسوع.

0: كل يوم بنستقبل مكالمات كتيرة مع فريق متخصص في الرد على أسئلتكم والصلاة والتشجيع، ومنكم بنسمع قصص كتيرة مشجعة. لكن حفاظاً على الخصوصية لاستمرار عمل الرب، مش هنذكر الأشخاص الحقيقيين اللي قرروا يكونوا في الخفاء. لكن علشان نشجعكم بعمل الرب معانا، حبينا نشارككم بشوية قصص منكم وحقيقية. القصة دي ممكن تكون قصتك أنت أو أنتي، ودي قصة منكم.
1: هلو، قناة الكارما.
2: اهلا بيكم قناة الكارما. انا كنت عايزة تثبت صلاة ضروري من فضلك.
1: اتعرف عليكي،
2: انا بنت الرب.
1: اتفضلي حبيبتي احكي.
2: عندي مشكلة كبيرة قوي، انه بنتي عندها يأس وعندها احباط جامد قوي ومتضايقة، وطول الوقت في اوضتها وبتبكي، وانا مش عارفة اعمل لها ايه في الحقيقة.
1: طب ايه يعني، هل دي هي دي بس الاعراض ولا في حاجات تانية يعني بتهدد مثلا بالانتحار؟
2: في الحقيقة ايوه، مرة هي فعلا قالت لي كده. هو مرة كنت بكلمها وقول لها تعالي الكنيسة حبيبتي، طيب بسمعي كلمة ربنا، كنت بكلمها حتى عشان نتكلم مع بعض، لقيتها مش عايزة تتكلم معايا، وقالت لي انا خلاص بقى نتهيت من حياتي، بقى انا خلاص انا عايزة انتحر، عايزة اخلص من الدنيا.
1: طيب هي عندها كام سنة؟
2: هي 15 سنة.
1: هي كانت بتروح الكنيسة وبطلت، ولا هي مش بتروح الكنيسة؟
2: هي فعلا وهي صغيرة كنت باخدها الكنيسة، لكن ابتدت تكبر واتصاحبت على نيل.
1: لكن في انتوا بتقعدوا مع بعض بتتكلموا عن ربنا بتصلوا مع بعض؟
2: لا للأسف هي رفضت كل ده. انا بصلي بس، وطبعا دايما بشوف حالات الكارما، لكن نفسي هي كمان تتعرف على ربنا.
1: حبيبتي يعني طبعا هي الفكرة ان هي بعيدة عن ربنا واضح، لكن كمان يعني انا هقول برضو الجانب التاني، ان انت لازم تكوني بتعرضيها على دكتور نفسي. لكن انا هصلي معاكي، ربنا يديكي حكمه. وكمان وصلينا لاختنا وبنتها، انك انت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. امين.
2: من فضلكم كملوا صلاه لاجلها، يعني لحد ما الموضوع يخلص، لان ودي بنتي الوحيده وانا مش عايزه تضيع مني، ودي انا متعلمه جدا عشان الكلام.
1: امين حبيبتي، احنا هنكمل صلاه وما تقلقيش مش هتضيع مني.
2: شكرا.
1: وهنكلمك تاني وهنعرف اخبارها ايه ونطمن عليها.
2: شكرا لكم.
1: وبعد اسبوعين من متابعه فريق الصلاه مع الاخت، اتصلت تاني وقالت انا بشكركم جدا وبشكركم على صلاتكم، بنتي اتغيرت، بنتي بطلت تخاف، بنتي بقى قلبها مليان سلام، بطلت تتعصب علينا، بقت تمسك الانجيل وتقرا فيه وتصلي. انا بشكركم يا قناه الكارما، وربنا يبارككم.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

هللويا. هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، لأن هناك أمر رب بالإيه. كم حد مصدق إن هللويا هللويا هللويا. منورين شعب الجمعية الجميل، ناس أتقياء رائعين بجد. أقول الصدق في قلبي، الروح القدس صحاني من الفجر وقال لي أنا بحب الاجتماع ده. المكان فيه أنقياء قلب كتير، عشان كده سهل يعين والله. منورين. والرب فضل يديني كلمات وألحان وترانيم وتعليقات. قلت له يا رب الاجتماع ده غالي جدا على قلبك. قال غالي جدا جدا جدا. برحب بكل المشاهدين على قناة الكرمة وكل وسائل التواصل. ارفع ايدك للسماء كده، واليوم عظيم باسم يسوع، يوم جميل، يوم نشوف يسوع، يوم يرانا الحبيب، يوم نلمسه. مبارك اسمه. سلم على اللي جنبك اعلان ايمان وقول له يوم مليان بركه، يوم مليان بركه، يوم مليان بركه باسم يسوع. حتى اخويا محب العازف قال لي النهارده هيبقى يوم جميل جدا باسم يسوع. بجد الرب قال لي في قلبي اقول الكلام.

ده. الاجتماع ده يتسمى كده، ليه اسم جميل بيجي في سفر الأمثال، يقول كده تاج جمال، تاج جمال، شيبة في طريق البر. ناس أتقياء بس بيعيشوا في طريق البر. يتقال عنكم كده: لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. يحصل ثلاث حاجات: تخرجون، تنتشون، تفرحون. ارفع ايدك لان في فرح، ارفع ايدك لان في نشوه، ارفع ايدك لان في جمال باسم يسوع. مبارك اسمك. حد مصدق انه هيبقى يوم حلو؟ هيبقى يوم حلو قوي. شوف الرب، نرنم له، نفرح بيه، نقول له ان ما اسمع معي الكلمات الحلوه دي. اختي ممكن تطلع لي مراثي ارميه 3، مراثي ارميه 3 من عدد 21 ل 25. قول معايا الأربع آيات دول جمال جدا، نفتح بهم يمنا ونستقبل بركات من إيد الرب. مبارك اسمك. يقول له كده أشعياء: أنا عايز أشكرك من أجل الخير العظيم، خير العظيم اللي أكرمنا به الرب. مين يقول له أفتكر لك كل خير يا رب؟ مين اللي يقول له إحساناتك تاج وطوء على راسي وعلى قلبي؟ مين يقول له اللي أنت عملته معايا عظيم يا رب؟ مين يقول له كل الماضي يشهد ليك ورعايتك وأمانتك؟ إله أمانة، إله رائع، إله صالح. مراثي أرمية 3 من عدد 21. قول معايا الأربع آيات دول من عدد 21 لعدد 25. قولوا كلنا مع بعض كده، يلا كده، يلا. أمين لو عايز تقف براحتك اتفضل، وقول معايا الكلام الحلو ده، يلا مع بعض. أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجو، إنه من إحسانات الرب أننا لمسنا، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة كل صباح كثيرة. أمنتك نصيبي، والرب قالت نفسي من أجل ذلك أرجو. طيب هو الرب لمين بقى؟ للذين يترجونه، للنفس التي تطلبه. اقعد كده وغمض عينك دقيقة، ما تعملش حاجة غير تشكر. دقيقة واحدة والموسيقى بتعزف، قول له أشكرك، أشكرك، إحسانك فائل أوصاف. قول له مراحمك عدل وإنصاف، مراحمك غنية، نعمتك غنية، إكرام فوق الإدراك يا رب. قول له أفتكر لك كل خير يا رب، أنت إله عظيم، أنت إله جميل. قول له أشكرك، أشكرك، كنت فتى والآن شيخ، ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزه. قل له أشكرك لأنه لا يتخلى الرب عن أتقيائه، الأبد يحفظون. أشعر بحضور إلهي غير عادي من أول دية. مجد الرب ملأ البيت وامتلأ البيت من رائحة الطيب، وانت بتشكر لسان الحمد والشكر رائع. مبارك اسمك. ابتدي بالشكر، انتهر لغة التذمر، خلي عمل النعمة يظهر. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك يا سيد.

حبيب عمري يا اللي فادتني.

حد يرفع ايده يقول له قلبي اسير نعمتك، قلبي رهين كلمتك، قلبي شهيد خدمتك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. في سويسرا عملوا مسابقة لبطولة كمال الأجسام، اتقدم أعظم ناس أقوياء جدا في كمال الأجسام. بعد ما انتهت البطولة ابتدوا يتمشوا على الجبال، جبال سويسرا رائعة جدا مليانة خضرة غير عادية، وهما بيتمشوا كده شافوا بين جبلين شوية ورد رائع جدا جدا موجود في سهل مية بين جبلين مش هيقدروا ينزلوا، لكن الورد منظره جميل جدا. قالوا ندي $100 لو لقينا أي طفل أو راجل كبير ينزل ويغامر ويجيب لنا الورد ده. وهم عادين يفكروا ليه طفل صغير بيرعى شوية غنم، قالوا حلو قوي، ندموا عليه بالصوت العالي وقالوا له كده نديك $100 بس هات الورد ده. قالوا لهم أنا ممكن أقع وأموت، قالوا له بص شايف عضلاتنا، إحنا بطولة كمال الأجسام، إحنا أعظم ناس وإحنا بنتسلق جبال ومعنا حبال، هنرمي الحبل ونطلعك بسهولة وهتاخد $100. قال لهم أنا موافق أجيب الورد، أنا موافق تمسكوا الحبال تاخدوني بيها، بس مش موافق أنتوا تمسكوني. قالوا له إزاي أنت شايف عضلاتنا، إحنا أقوى ناس. قال مش أنتوا تمسكوني، يمسكني وراح شاور على حد هزيل الجسم ضعيف البنية مش قوي. قالوا له بقى أنت بتسيبنا إحنا وتخلي الراجل ده هو اللي يرفع الحبل؟ قال أصل ممكن الحبل يخوي منكم فتسبوني أقع، بس الراجل ده مش ممكن، أصل الراجل ده أبويا. ارفع إيدك قول أبويا، ارفع إيد هاليلويا هاليلويا هاليلويا. قال له هو أبويا، هو أبويا. الرائع الغالي حضرة الأسيس هشام دايما يقول كده في وعظاته، يسوع مش المذل المنتقم الجبار، ده أقدر أقول له أبويا، ده أقدر أقول له حبيبي، ده أقدر أقول له أهلي، مبارك اسمك. كاتب

الكلمة الجاية أخونا الجميل سعيد رمضان قال له كده، بترعى وبتحامي وبتمشي أمامي، بتوفق خطواتي، تدبير مش عادي وشايلني على الأكتاف. الترنيمة دي حلوة جدا جدا، تيجوا نقف وإحنا بنقول الكلام ده مع بعض. ترنيمة في ترنيمة.

نكمل تسبحنا، نكمل تسبح

صرنا

اتفضل ارتاح. حد شاعر بحضور الله؟ حد عايز يعظم الله؟ بس قوي قوي قوي، يستاهل يستاهل كل حمد وكل تمجيد. يا دكتور هاني، ايه الجمعيه الجميله دي؟ ايه الشعب الرائع العسل ده؟ بامانه بامانه، في مره كان عندي تسبيح مع مجموعه افاضل زي حضراتكم، وبالليل كان عندنا اجتماع شباب. مين اللي رنم اقوى؟ الكبار. الكبار رنموا اقوى واعظم من الشباب. فبسال صديقي الخادم، فقال لي اصل كل دول عندهم ثقل الاختبار، عنده كتير، ده سومح بالكثير فاحب بالكثير وجاي يشكر بالكثير. من حوالي 26-27 سنة كان في بلد كبيرة قوي اسمها الاتحاد السوفيتي، اللي بعد كده تفككت روسيا وكذا بلد جنبيها، كان بيرأسها واحد اسمه جورباتشوف. جورباتشوف ده كان شيوعي لا يؤمن بوجود الله، ومراته كانت دكتورة ودكتورة في الفلسفة وفي الشيوعية في كلية أداب. ياما قالت الله مش موجود، خدت محاضرات كبيرة عن عدم وجود الله. بس في وقت معين حصل انقلاب على جورباتشوف وخدوه وسجنوه، وهي بعد ما كان حواليها حدم وخشم وحراسة وعربيات وكل ده بقت وحيدة مش معها أي حد. من هول الصدمة أصيبت بشلل رباعي وفوجئت إن هي على كرسي متحرك ولوحدها مش معها أي حد. في اللحظة دي زي ما قالوا المرنم ومعايا في دقيقة، رفعت عينيها للسماء وقالت يا ما قلت إنك مش موجود، يا ما قلت إن أنت مش حقيقي،

قلت انك مش اله ابدا، لكن انا عارفه جوه قلبي انك موجود. تقدر تيجي تساعدني، تقدر تيجي تقف جنبي بامانه. جيل قدير له كل المجد، ولمسها وشفاها ومشيت ومشيت. هذا هو الاله الذي نعبده، اله عظيم، اله قادر. مبارك اسمك. هسال سؤال وانتم عارفين الاجابه. الله يقدر على كل شيء؟ في حاجه ما يقدرش عليها؟ طب تصدق ان في حاجه ما يقدرش عليها؟ في حاجه. اشكرك. لا يقدر ان ينكر نفسه. ما بيشوفش واحد محتاج ويسيبه. يقول كده سفر المزامير: لا يتخلى الرب عن اتقيائه، الى الابد يحفظون، للابد، حتى انغلطوا حتى انغلطوا. داود بعد الغلطة الشنيعة سنة وست شهور ما بيكتبش ترانيم، سنة وست شهور ما بيكلمش الرب. تصدق بقى الرب بعت له ناثان النبي يقول له: انت وحشتني يا داود، انت غالي علي يا داود، ان اخطأ وأدبه وخطيته دي نقلت عنه، ارجع رنم تاني. مبارك. ايه الاله الجميل ده، الاله الطيب الرحيم ده. تخيل في بستان جثماني، عرقه يتصبب دم، تعبان جدا، كل خطايا ملايين العالم هتتحط على راسه وتعبان، وهو نفسه قال له كل المجد: ان اردت ان تعبر، مش قادر. لكن في وسط الضيق ده وهو رايح يفدي ملايين، الى حته عبد خدام اسمه ملخص جاي عليه وجايبين له عصي عليه، وبطرس يعمل فيها سبع رجاله ويقطع ودانه، لكن ما يهونش عليه. ايه الحنية دي؟ ايه الرعب؟ ويعمل معجزة لآخر لحظة وهو طالع على الصليب. مبارك اسمه. أنا عايز أقول له كده: ما أجملك، ما أجملك، ما أجملك. كل يوم كنت جنبي طبيب المقيم، ولا يوم غبت عني صديق الحميم. ما أجملك. قول معايا الكلام الحلو ده.

يشفي كل أمراضك الذي لا نجيبها من الأول. معلش أنا آسف، خلينا نجيبها من الأول. رائعة، أنا نفسي تقولها، دي أحلى ترنيمة. يلا قول معايا الكلام ده، باركي يا نفس الرب وكل ما في بطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فتجدد مثل الناس الشباب. خدي يا أشكر ربنا، خدي يا غمض عينك، قول له شكرا لأجل غفران الخطايا، شكرا لأجل الشفاء، شكرا لأجلك مكلل حياتي بالرحمة والرأفة، شكرا لأنك إله عظيم، شكرا لأنك إله صالح. اسمع معايا عدد الترنيم ده، وانت بتسمع مش شرط ترنم بس أشكر، وفي القرار قول معايا: يا نفسي لا تنسي رحمته، خويت عليك محبته. روح القدس بيقول لي خلي الناس تشكر، كتاب بيقول شكر به نخدم الله. قول له شكرا لأجل وقوفك وسند كفوفك، شكرا لأنك ولا يوم سايبني، شكرا لأنه الرب

مجدا للرب. فعلا وجوهكم تفرح وانتم فرحانين بالتسبيح. فعلا التسبيح ملذ وذبيحة جميلة جدا، واحنا بنقدمها للرب من كل قلوبنا بنبقى فرحانين، وبتبقى يعني مديانا قوة جديدة للاقتراب إلى الله. نشكر الرب لأجل فرصة تسبيح. أخونا أيمن الرب يباركك حبيبي جدا، كان وقت جميل جدا، وكل الترانيم والتسابيح كانت عن الرب يسوع، عن معية الرب يسوع، عن وجوده في حياتنا، عن أنه لا يمكن يتخلى عنا، عن أنه قادر على كل شيء ويستطيع أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. أحبائي، إحنا محتاجين فعلا النهاردة أن إحنا نطلب أن نرى يسوع. عايزين نرى وجهه، عايزين نرى شخصه، عايزين نتمتع به. أمين. خلونا نصلي تاني مرة تاني دلوقتي. قول له يا رب عايزك تكلمني النهاردة، قولي له يا رب أنا جاهز.

0: أسمع صوتك ليا النهاردة. قولي له يا رب اديني رسالة جديدة يا رب النهاردة. عايز أخرج من هذا المكان وأنا قد أخذت قوة جديدة يا رب. أنا قد أخذت نعمة جديدة يا سيد. إحنا بنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة. نعم نعم نعم. إحنا منتظرين عمل المسيح في حياتنا إنه يزداد يوم بعد التاني، نتغير إلى تلك الصورة عينها. أطلب من الرب النهاردة إن هو يتحدث إليك. أطلب من الرب النهاردة إن هو يدي لك معونة جديدة وإرشاد جديد، قوة جديدة من الأعالي. وإحنا في روح الصلاة أخونا الحبيب الأخ عيد إبراهيم هيتقدم نفس الصلاة. لا لا لا الأخ عيد، أخ عيد تعالى هنا يا أخ عيد.
1: يا رب يسوع، كم قلوبنا تشكرك في هذا الصباح يا رب. أشكرك من أجل فرصة وجودنا في محضرك يا سيد الرب. امتياز عظيم يا رب لأناس نظيرنا يا رب إن إحنا نكون في حضرة ملك الملوك ورب الأرباب. قلوبنا تعظمك يا سيد الرب لأنك محبة أبدية أحببتنا، لأجل ذلك أدمت لنا الرحمة. نعظمك نباركك يا رب لأن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. شكرا وحمدا ليك يا رب. قلوبنا تعظمك في هذا الصباح يا سيد الرب. شكرا ليك لأجل فرصة التسبيح يا رب مع أخونا المحبوب الأخ أيمن والفريق يا رب. نشكرك لأنك باركتنا في التسبيح، واثقين إنك هتكمل معانا البركة أيضا مع أخونا الدكتور يا رب القس هشام كامل يا رب. منتظرين يا رب النهاردة في هذا الصباح نسمع صوتك لكل نفس فينا يا رب. مكتوب يا رب أرسل كلمته فشفاهم يا رب. نعم يا رب تعالى النهاردة وكلم كل نفس فينا أيها الرب سيدنا. أعطي لعبدك كلام عند افتتاح الفم أيها الرب سيدنا. ذاكر يا رب كل إخواتي وأخواتي الساجدين والساجدات أمامك يا رب. كلنا يا رب النهاردة جايين يا رب وشوق قلوبنا أن احنا نراك يا رب، نراك ونتمتع بجمالك يا أبرع جمالا من كل بني البشر. تعالى رب النهاردة واعلن ذاتك ومجدك في وسطينا أيها الرب سيدنا. ذاكرا عملك في هذه الجمعية يا رب، وعملك في كل جمعياتنا وكل كنايسنا يا رب. أعلن ذاتك في هذه الأيام يا سيد الرب. فضلك ضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون يا سيدنا الرب. في اسم المسيح يا أبانا أصلي وأثق أنك سمعت واستجبت، وليك يا أبانا كل الكرامة وكل المجد.
0: أمين أمين أمين. أحبائي في لوقا 4:4 ومتى 4:4 الآية اللي كلنا حافظينها، لما جه الشيطان يجرب الرب وقال له كل هذه الحجارة أن تصير خبزا، وقال له كده ليه؟ لأن الرب بعد ما صام 40 يوم جاع، يقول جاع أخيرا، فحب إن هو يقترح عليه بقى اقتراحات. وده الوقت اللي بيجي فيه الشيطان لأي واحد فينا، لما يبقى جعان لحاجة، لما يبقى يعني محتاج لحاجة، يبتدي يجي لك ويحط لك شوية إيه اقتراحات بقى من عنده. طب ما تعمل دي، طب ما تسوي دي. لكن الرب أفحمه أفحمه، ما ردش ولا كلمة بعدها. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وده معناها ايه؟ معناها انه انا ما عنديش لسه امر من الرب من الاب اعمل كده. هو يقدر ولا لا؟ كان يقدر يعمل كده، لكن هو لم يستغل لاهوته اطلاقا لصالحه الشخصي، لكن كان كانسان زينا زيه. واحنا كبشر يا حبايب زينا زي الرب، والرب زينا لما كان هنا وعلمنا ازاي نعيش كل واحد كإنسان. ما خدش من العدو كلمة، أخدها من مين؟ من الرب. ليس

طب الخبز وحده، طب الخبز ده بيحيي ايه؟ بيحيي الجسد، لكن كلمة الله تحيي ايه؟ تحيي الروح. مش كده؟ احنا عايزين احياء لروحنا النهاردة، عشان كده احنا مستنيين نسمع كلمة الله. اشكر رب جدا جدا لاجل وجود خادمه الرائع المبارك الدكتور القس هشام كامل، راعي الكنيسة الانجيلية العربية بكاليفورنيا، بنصلي له بلوس انجلوس، بصلي له من قلبي ان الرب يديله قوة ومعونة في الروح وفي الجسد. انا عارف ان هو يعني مرهق جسديا شوية، ولكن احنا نثق يقينا ان الروح فعلا يستطيع ان يشدده روحا وجسدا. امين. منتظرين نسمع كلمة الرب على فمه.

أنا فرحان أوي إن أكون موجود معاكم النهاردة، بجد بركة وشرف وامتياز إن الواحد يكون بيخدم ربنا في وسطيكوا. وجمعية من الأماكن اللي أنا ما بعرفش أقول لها لأ بصحيح. يعني أنا عايزكم تتخيلوا إن أنا بقالي يمكن أكتر من 4 أيام مش بنام من ساعة ما وصلت. أنا وصلت من الطيارة على تسجيل 16 حلقة مع البيتر لايف، وبعدين اجتماعات. يعني من ساعتها أنا عمالة أوعظ، بس يعني هو ربنا اللي بيدي نعمة وبيدي قوة، ونشكر ربنا إنه صالح وإنه بيستخدمنا. دي أعظم بركة وشرف وامتياز. عايز أبتدي معاكم بحاجة يمكن ما تبانش إنها لذيذة. معلش ده هتتعب معايا شوية. ف أنا كنت هنا في يناير في مصر، و وبآخر يومين في الرحلة يعني في الزيارة، منى أختي، أنا عندي أخت وحيدة اسمها منى، بعتت لي رسالة قالت لي أنا داخل أعمل عملية بكرة، فصلي لي وأشوفك لما ترجع. يعني منى أكبر مني ب4 سنين، فيعني إحنا في سن قريب مش من بعض، وهي الوحيدة، أختنا الوحيدة يعني. دخلت تعمل عملية مرارة، عشان هو تفتكروا إن أمريكا بلد التقدم يعني. دخلت تعمل عملية مرارة في أمريكا، مفروض إنها عملية بتاخد 3/4 ساعة، بيخش من 3 أخرام يسحب المرارة وخلصنا على كده. دخلت تعمل عملية المرارة، الدكتور ربنا يباركه ويكتر من ما يكترش من أمثاله بس يباركه، شال المرارة بس ما خدش باله إنه في 3 حصوات هربوا من القناة من المرارة، بقوا في القناة المرارية وقفل. أنا ابني دكتور وهي ابنها دكتور، فلما شافوا الألم اللي هي فيه راحوا للدكتور الجراح، قالوا له في ألم جامد، قال لهم لا لا ده جراحة ده، قالوا له لا. فعشان يسكتهم عمل كات سكان، عمل اختبار يعني، فشاف ال3 حصوات الموجودين في القناة المرارية دي، فقرر أن يدخلها العملية تاني علشان يشيل الحصاوي دي. بس هو بيشيل الحصاوي دي قطع القناة المرارية، فالعصارة بتاعت المرارة خرجت. كانت النتيجة إنه العصب اللي بيحرك الجسم كله اتحرق، وده ما بيرجعش. يعني في أعصاب في العين ممكن ترجع، أعصاب في الإيد ممكن ترجع، أعصاب ممكن تتعوض، إلا حاجة بيسموها بالإنجليش الموتر نيرف، النيرف المسؤول عن حركة الجسم كله. وحاول 4 مرات ورا بعض تدخل العمليات، يحاول يسد الفتحه اللي اتفتحت، بس زي ما كان زي ما بالانجلش عندنا بيقولوا تو ليت، كان متاخر قوي متاخر قوي. كانت النتيجه ان عندك واحده قمه في الحيويه، انا منى يعني ما حدش فيكم يعرفها، ما اعرفش حد يعرفها ولا لا، بس منى يعني اول ما تخش الكنيسه كلها بتبقى عارفه ان منى

نجت يعني الشخصيه اللي بتشيع بهجه يعني كده. وانا دايما انا كاتب عنها مره في الكتاب، في كتاب من الكتب اللي انا كاتبها، انها بالنسبه لي كانت خليط مرثا ومريم. يعني مرثا ومريم خلاط، ضربوهم في خلاط طلعت منى. يعني في العباده تلاقيها على الارض وراكعه وبتصلي و و و بتعمل خدمه يعني غريب. وقعدنا شهر، الراس متحرك، الراس صاحيه لكن الجسم كله ميت. انا ليه بحكي؟ انا مش قصدي ازعلكم ولا ازعل نفسي. يعني انا قصد ان انا ابتدي الوعظه بتاعتي النهارده واقول لك من فضلك ومن فضلك اوعى تنام وفي مراره بينك وبين حد، لان انا شفت المراره لما طلعت بوظت الجسد كله. منى ماتت بعديها بثلاث أسابيع لأنه الدكاترة لقوا أن الأحماض دي أو الأسس دي كلت الأعضاء بتاعتها من جوه، فما بقاش لا في مريء ولا معدة ولا حاجة، كل ده اتحرق. ولما الكتاب يقول خدوا بالكم لألا يطلع أصل مرارة، اصل مراره يبوظ. انا وعظت عن اصل المراره ده كتير، بس انا اول مره اشوفه بعيني انه المراره ممكن تعمل ايه في انسان. وحسيت ان ربنا بيقول لي يعني قول للناس اوعي تنامي وفي مراره بينك وبين جوزك، ولا مراره بينك وبين مراتك، ولا مراره بينك وبين اخوك، ولا مراره بينك وبين ابنك، ولا مراره بينك وبين اخوات معاك في الكنيسه. احنا ساعات كتيره عارف لما تقابل حد واول ما تشوفه يجي لك حموضه، تحس انك يا ريتني ما عديت في الشارع ده، يا ريتني. لأن لما بتشوف شخص بيطلع جواك مرارة. أنا بس يعني حبيت أقول لكم من كل قلبي اوعى المرارة، لأنها بتبوظ الجسم كله وما بترجعش تاني. ربنا يدينا نعمة إنه ما يكونش جوانا أي جروح. أنتوا عارفين إحنا يعني أنا بتكلم على الموضوع ده كتير، أنا عارف، وسامحوني يعني أنا عارف كل اللي بيسمعني عارف إن أنا الموضوع ده. إحنا أكتر حاجة وجعانا في الإيمان المسيحي وفي حياتنا وفي كنايسنا إن إحنا ما عندناش قدرة على الغفران. إحنا في ناس لغاية النهاردة مش قادرين نغفر لهم ومش قادرين نسامحهم، وجعونا، داسوا على رجلنا، تعبونا، قالوا علينا كلام مش كويس. فلما بتشوفها أو بتشوفه بتفتكر كل الـ الـ الـ الـ التاريخ اللي حصل ده. وساعات إبليس بيقنعنا إن اللي قدامنا ده ما يستاهلش إن نغفر له، مع إنك لو تعرف إنك لما بتغفر أنت اللي بتخف. يعني أنت مقيد بعدم الغفران لأن الشخص ده أساء إليك أو أساءت إليكي، فأنت موجوع ومش عايز تغفر له لأنه ما يستاهلش. بس خد بالك أنه الشخص اللي ما يستاهلش ده عايش حياته عادي، اللي موجوع ومسجون ومتربط أنا. وبرغم أن احنا كلنا في كل كنائسنا يعني بنصلي الصلاة الربانية وبنقعد نقول له في الصلاة الربانية، طبعا احنا بنرددها واحنا مش مدركين بنقول ايه يعني، واغفر لنا كما نغفر نحن ايضا، وربنا يبص في عينيه يقول لي بتتكلم بجد يا هشام؟ انت بتتكلم بجد؟ انت قصد اللي انت بتقوله ده؟ عايزني اغفر لك زي ما انت بتغفر؟ هتروح في داهية. نشكر ربنا انه ما بيعملناش على الكلام اللي بنقوله. يعني سامحني ايمن والمرنمين، احنا ياما بنقول كلام في الترنيم ربنا لو خده بجد مننا مش هيخلي ولا واحد فينا، صح؟ بنتحمق قوي في الترانيم. المرارة شيء سيء. ونصيحتي من أخ، من أب، من صديق، اعتبروني زي ما تعتبروني، إذا في إمكانك تغفر دلوقتي اغفر.
وإذا غلط

شيطان في حد، احنا مش كلنا برقه يعني، احنا دايما بنقول احنا اتوجعنا، انا اتوجعت، بس ما انا يمكن برضو في خلال حياتي وجعت. اذا في امكانك ما تنيمش حد معيط النهارده، طبطب عليه، طبطبي عليها، لان بكره ممكن ما تبقاش هي موجوده. مش عايز اقول ممكن ما بقاش انا موجود. ودايما المثل اللي انا بقوله، لو انا زعلان مع الاخ ايمن واحنا الاثنين بنخدم بس ما بنكلمش بعض، ولو عرفت ان رايح اجتماع ما بروحوش، وانا مت النهارده وجي ايمن راح زار القبر بتاعي وقعد ويعيط ويعيط، هو بيعيط بامانه بس بيعيط، يا أسيس هشام من فضلك سامحني، يا أسيس هشام من فضلك سامحني، تفتكر تنفع بإيه؟ أنتم مصدقيني يعني ما تنفعش. ولو جي بس وقال لي أنا مسامحك أنا مسامحك، بس ما أنا ما سمعتهاش وأنا عايش، مش هتنفع. عشان كده الكتاب المقدس والرب يسوع قال، وانت رايح تقدم ذبيحة على المذبح، وهناك انت جاي ترتل وجاي تصلي وجاي تهتف وجاي توعظ وجاي تعمل حاجات كتيرة وجاي تقدم ذبيحة، اللي بيقول انت جاي تقدم ذبيحة، انت مش جاي تاخد ذبيحة، انت جاي تقدم ذبيحة. بس ربنا بيقول لك انا قبل ما تقدم الذبيحة دي، اذا تذكرت ان لأخيك شيئا عليك، سيب الذبيحة واذهب اولا اصطلح مع اخيك. مهم قوي يعني، انا مش هو ده الموضوع اللي انا كنت عايز احكي فيه، بس يعني خليني اقول لكم، احنا ساعات كلنا قرينا الايه متى 5 صح متى 6 اذا وبنفتكر الموضوع ده سهل، الموضوع ده مش سهل ابدا. اقول لكم، لو انت كلنا اللي جينا من بلاد من قرى او بلاد، نعرف انه دايما السوق بتاع الغنم والحاجات دي بيبقى فين؟ بره البلد. وفي فلسطين كان كده بره البلد. طيب انا النهارده يوم السبت رايح الهيكل، رايح اقدم ذبيحه، فهروح السوق واجيب الذبيحه وامشي بيها من السوق. انا هقول لكم ليه، عشان كده السوق اتنقل جوه الهيكل، لان السوق طول عمره كان بره، كان بره المدينه. فالنهارده انا خرجت رحت قمت واخد اشتريت الخروف ولا المعزه ولا اشتريت اي حاجه اللي الكتاب بيقول عليها، وبمشي بيها البلد كلها. فانا اتفضحت على المستوى المحلي، صح؟ ونشكر ربنا ان وقتها ما كانش فيه سيلفونز، يا نهار اسود كانت كميه الاسيس هشام، انا شفته جاي من السوق، شفت تك تك تك تك تك وتنزل في كل السوشيال ميديا يعني. فالفضيحه بقت ناشونال، بيسموها كده فضيحه، ده يعني على مستوى البلد يعني. وبعدين توصل عند الهيكل، فاول ما توصل عند الهيكل في رواق، كان بيسموه رواق الامم، رواق الناس اللي هم مش يهود وجايين من بره. فبعد ما الفضيحة بقت ناشونال، بقت انترناشونال، بقت مستوى دولي يعني، أنا اتفضحت على المستوى المحلي وبعدين اتفضحت على المستوى الدولي. وبعدين سامحوني الستات يعني، بعد كده بيخش على رواق النساء. رواق النساء بقى لو أنا داخل بجوز حمامة يقولك كان داخل بجاموسة، مع عبال ما يعني عبال ما كل واحدة تقول للتانية إيه اللي حصل والحكاية دي. وتقف طابور بقى منتظر انك تيجي تقف عند الكاهن علشان تقدم الذبيحة. بس ربنا بيقولك بعد ما عملت ده كله، بعد ما انت مشيت المشوار ده كله ووصلت لغاية المذبح وجاي تقدم الذبيحة بتاعتك هناك، لو انت فاكر ان لأخيك شيئا عليك، سيب قربانك على المذبح قدام المذبح. يعني انتوا صحيين، انا مبسوط بس يعني فوتولي يعني، معلش أعتقدش أنها تفرق عند ربنا قدام المذبح ولا على المذبح، يعني سيبها وخلاص يعني. لأن اللي أنا عايز أوصل له أنك اذهب أولا اصطلح مع أخوك، اصطلح مع أخوك.

ولما الكتاب بيقول اغضبوا ولا تخطئوا ولا تغرب الشمس على غيظكم، انا دايما بقول الحكايه دي وبقولها بالذات للازواج والزوجات، اوعى تروح تنام وانت زعلان، اوعى تحطي راسك على المخده وانت معيطه، لانه لما بتروح تنام وانت زعلان الشيطان بيلعب ماتش كوره في مده 8 ساعات، بياخدك من الجون ده للجون ده لوحده طول الليل. فانت مثلا روحت نايم لان المدام حرقت الطبيخ، ده ايام كانوا الستات بيطبخوا يعني، بس انت زعلان حرقت الطبيخ، حرقت حته اللحمه اللي انت جايبها يعني، بس طول الليل بقى انت نايم زعلان، فانت نايم طول الليل بقى، والشيطان يبتدي يعمل ايه؟ يكون لك فيلم عربي، فاكر لما رحت تخطبها وامها قالت كذا، وفاكر لما اخوها مش عارف عمل ايه، وفجاه انت نايم زعلان عشان حته قد كده، بس بتصحى الصبح نايم زعلان قد كده. عشان كده لما المسيح لما الكتاب بيقول لا تغرب الشمس على غيظكم، بيقول لك اوعى تعدي الليله، اوعى توصل للليل، لانه في ده الفتره اللي ابليس يقدر يلعب بافكارك. عشان كده لا تغرب الشمس على غيظكم، من حقك تتغاظ، انا اتوجعت، انا اتداس على رجلي. بس الشخص المؤمن الناصح هو اللي ما يسمحش لابليس انه ياخده في ابعد من كده. زي ما قلت لكم، منى كانت قمه في الحيويه، كانت قمه في الحيويه، بس المراره، وياما انا شفت ازواج وزوجات جواهم مراره غير عاديه، يمكن عايشين مع بعض في نفس البيت وعايشين مع بعض في نفس المكان ويمكن بيناموا في نفس الاوضه، لكن جواهم مراره. النهارده عايز اقدم لكم ببساطه بسرعه 5 نصايح للحياه، ما اعرفش هقدر اخلصهم ولا لا، لكن عايز اكلمكم عن 5 نصايح للحياه قالهم بولس لتيموثاوس. وانا ما بفكر في العلاقه بتاعه بولس وتيموثاوس، بدور على علاقه الاخ الاكبر مع الاصغر، علاقه المعلم والتلميذ، علاقه شخصين. وانا بتمنى لكل الموجودين هنا، اذا كنت شايف نفسك تيموثاوس دور على، إذا كنت شايف نفسك بولس دور على تيموثاوس تتلمذه، وإذا شفت نفسك تيموثاوس دور على بولس يتلمذك. إحنا زمان أيام جيلنا لما أنا كنت في مصر، ما أعرفش كم واحد يفتكر الحكاية دي، كان عندنا أنكل توفيق جورج، أنكل منير فرج الله، أنكل جوزيف صابر، كان عندنا لقب أنكل، ده اختفى من الكنيسة. فأنا حتى لو أنا تعبان من حاجة ومش قادر أقولها، مش طنط أمال نعيم، كان عندنا يعني في الجانبين، لما كنت ببقى مش قادر أقولها حتى الأقرب ناس في كنيستي، كنت أقدر أروح لأنكل جوزيف أقعد معاه يصلي معايا ويحكي لي. إحنا محتاجين نرجع نهتم بالأجيال الصغيرة اللي طالعة ما عندهاش مرشدين روحيين، والخبرة اللي ربنا ادهالك ولا ادهالك في حياتك، في ستات كتيرة صغيرة بتواجه الحياة ومش عارفة تعمل إيه. احنا محتاجين نفكر في كده. بولس قدم 5 نصايح لتيموثاوس، هقوله لكم كده بسرعه. اول نصيحه للي حابب يكتب او يفكر، تقوى بالنعمه. والنصيحه الثانيه كان بيقول له احتمل المشقات. النصيحه الثالثه بيقول له تمم خدمتك. النصيحه الرابعه ودي مهمه وعايز اقف عندها، تجنب المباحثات الغبيه. النصيحه الخامسه اشترك في البركات. النصيحة الأولى بيقول له كده فتقوى، في تيموثاوس الثانية 2:1، فبيقول له فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. وأروع حديث نقدر نتكلم عنه ساعات هي نعمة ربنا، لولا النعمة ما كنتش أنا بقى واقف قدامكم النهاردة. أنا بكلمكم منتهى الأمانة، لولا النعمة، لولا نعمته اللي بلا حدود. ما عارفش كم واحد فيكم عارف انا عندي انا عامل 5 دعامات، يعني مش واحده ولا 2 ولا 3 ولا 5، وانا واقف قدامكم بس بالنعمه. مراتي غالبا هتيجي بعد شويه. انا في يوم من الايام كنت بوعظ في بلد اسمها ليما بيرو، وكنت أول مرة أوعظ في استاد، يعني أنا ربنا خدني كده في مراحل، وعظت مرة قدام 3000، وبعدين في إندونيسيا في جاكرتا وعظت قدام 10,000، وبعدين النقلة الأخيرة كانت في ليما، أول مرة أوعظ في استاد في 25,000.

يعني كنت فرحان بنفسي قوي، يعني برضه واحد مصري وبيوعظ قدام الناس دي كلها، فانا وروزينا بقى وراجعين في الطياره فرحانين قوي ببعض وفرحانين باللي ربنا بيعمله. وصلنا البيت وبنفتح البوسطه لقينا جواب من الدكتور بتاع روزينا بيقول لها غالبا انت عندك سرطان فانت محتاجه تيجي. المشهد جه في مخي ان انت زي ايليا على الجبل وتاني يوم هربان من ايزابل، حد فاكر المنظر ده؟ فانت على الجبل يعني فرحان قوي انه 25,000 بقى وهللويا والناس بتقبل المسيح وناس والناس المناظر اللي انت بتشوفها في التلفزيون بقى والناس بتنزل من المدرجات ويعني وفجاه بتقف قدام جواب في كلمه واحده كافيه انها تدمر حالتك النفسيه. بس اقول لكم احنا عملنا ايه. اولا انا ورزينا بصينا لبعض وفهمنا كويس قوي انها حرب روحيه ملهاش علاقه بالجسد، انه ابليس يقول يعني انت فرحان قوي باللي انت عملته، طب انا هوريك انا هعمل ايه في قلب بيتك. واتفقنا على حاجتين، اتفقنا نمره واحد ان دي حرب روحيه فاحنا هناخدها ضد ابليس مش ضد اي حاجه تانية، ضد الشيطان احنا هنحارب ابليس. والحاجه الثانيه ان احنا مش هنجيب اسم المرض في البيت، ما قلناش لحد، لان انتوا عارفين احنا شرقيين وحتى الكنيسه عندنا طبعا كلها مصريين وعرب يعني، فانت لو قلت لواحد ده انا دي روزينا جالها كذا التانية تقول لها يا حبيبتي ده انا بنت خالتي لسه متقطعه وده يعني احنا شطار قوي. انا ما اعرفش احنا لما بنحكي البلاوي دي احنا يعني بنهون ازاي على المريض، احنا يعني anyway. فتبقى ان احنا مش هنجيب سيره الموضوع لحد، وخدناه تحدي مع الشيطان، ودي النعمة. وروزينا خرجت من الموضوع وما خدتش كيمو. هو الرب. ولو كانت خدت كيمو برضو كنا هنبقى مبسوطين، لأن احنا عارفين إن ده من إبليس. تيموثاوس بولس بيقول له فتقوى أنت يا ابني بالنعمة. النعمة، النعمة اللي يقول عنها الكتاب النعمة التي نحن فيها مقيمون. وأنا عايزك تصدق ده إن أنت محوط متحوط بالنعمة. إحنا دايما امبارح كنت بقعد في معادي دايما بقول لهم إحنا دايما عندنا شعور بإن إحنا مظلومين، وشعور بإن إحنا متروكين، وشعور بإن إحنا مضغوط علينا، وشعور فإحنا وإبليس بيغذي الشعور ده، مع إن إحنا لو ندرك إن أنا وإنت وإنتي محوطين بالنعمة، بنعمته، ما حدش يقدر علينا. لما راح الشيطان يشتكي على أيوب، حد فاكر القصة دي؟ لما راح يشتكي على أيوب ويقول لربنا إيه؟ يقول له أليس لأنك، تخيل ان ابليس مصدق ان ربنا مسيك حوالينا واحنا مش مصدقين. احنا لما بنتعب نقول له انت سبتني ليه، انت سايبني ليه، انت سايبني في اللي انا فيه ده ليه، وتقول له لا، وربنا يقول لك انا مش سايبك، ده انا مسيك، ده الشيطان مصدق ان انا مسيك حولك. النعمه اللي فيها خلاصنا، لا يقول كده لانه بالنعمه انتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم لأنه عطية الله. النعمة عطية، نعمة إن إحنا أولاده وإن إحنا نعرفه وإن إحنا موجودين في بيته النهاردة وإن إحنا بنتعامل كجسد واحد، دي نعمته. بس اوعى تزدري بروح النعمة، اوعي تزدري بروح النعمة، لأنه ربنا عمال يخبط على باب قلبك، ربنا عمال يدور عليك، ربنا عمال يبعت لك في رسائل، ربنا عايز يقولك أنا بحبك، أنا بدور عليك، أنا عايز أكتب اسمك في سفر الحياة. وإحنا مشغولين جدا، بنيجي الكنيسة مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، بنصلي أحيانا الصبح، نصلي أحيانا بالليل، لكن الله مش بيدور على كده، الله بيدور على علاقة غير عادية بينه وبينك. وحتى لما بتمر بظروف صعبة وتحتاج حاجة تقويك، ساعات بنفتكر ان الفلوس بتقوي، وبعدين بنكتشف انه معانا فلوس بس مش قادرين، مش نافعة. ساعات بنفتكر ان الشهادات بتقوي،

ساعات بنفتكر ان الناس بتقوي ان انا ممكن الجأ لمحسن بيه وعلي بيه وما بتنفعش. تزعلوا مني لو قلت ده احنا احيانا بنحط املنا في عيالنا وساعات ما بيسألوش علينا. لكن ربنا النهارده بيقول لك انا عايز ادي لك قرصين مقويين كل يوم الصبحيه، زي ما انت بتصحى تاخد الفيتامين بتاعك وزي ما انت بتصحي تاخدي الاقراص بتاعتك. في عندنا كده مخزن ربنا ماضي عليه اسمه النعمه، فتقوى انت يا ابني بالنعمه. لما يكون واقف قدامك جبل وما انتش عارف هتعديه ازاي والناس كلها تقول لك مستحيل، لما تقول مستحيل هنا بس ربنا بيتدخل. الله ما بيتدخلش لا في الهزيع الأول ولا الثاني ولا الثالث، الله دايما بيتدخل في الهزيع الرابع. لما الطب يقول ما ينفعش هو يدخل، لما العلم يقول فشلنا هو يدخل، لأنه هو الرب. هي وهي دي عمل النعمة، عمل النعمة. بس زي ما بيقول لنا الكتاب خد بالك أنه ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. بحزن جدا لما حد يجي يقول لك يعني بس اتنظف شوية قبل ما تروح لربنا، بس اعمل كم عمل كويس عشان ربنا. مرة واحدة طلعت في التلفزيون قريب في التلفزيون، وأنا يعني مش عارف التلفزيونات المسيحية، ربنا يبارككم، ربنا يبارك طبعا الكارما والكرازة، وفي ناس بتقدم مادة رائعة وفي ناس تانية. وطلعت واحدة بتقول أنا بحاول أرضي ربنا بأي شكل لألا يأذيني في عيالي. قلت لها مين ده؟ تتكلم على مين؟ انهي رب ده اللي انت انا مضطره اصلي له لالا يؤذي عيالي، مضطره ادفع العطا ولا اولع ولا اعمل لالا يؤذيني؟ مش هو ده الرب؟ مش هو ده ربنا الذي اذ كان في صوره الله لم يحسب نفسه خلصة معادلا لله، بل اخلى نفسه اخذا صوره عبد ووضع نفسه حتى الموت، موت الصليب. هو ده ربنا بتاعنا اللي بيقول لك انا بحبك، بحبك بخطاياك، بحبك بعيوبك، بحبك بكل الماضي بتاعك، انا بحبك. دليلك ايه؟ انا مت من اجلك. لو انت شك لحظه انه بيحبك بصي بس لاي صوره للمسيح على الصليب، بص للدم اللي نازل من ايديه ومن رجليه، بص لتاج الشوك، بص للدم اللي نازل من الطعنه اللي في الجنب، وهو كل نقطه دم بتصرخ وتقول لك انا بحبك. دي النعمه، دي النعمه. العالم بيقول لك اتوضى عشان تخش لربنا، ربنا بيقول لك تعالى زي ما انت وانا نظفك. انا مش محتاج انك تعمل حاجه، انا محتاج انك تيجي زي ما انت. هي دي النعمه، هي دي النعمه. تعالى زي ما انت. بحب قوي تاني بتقول جاي لك بخطايا سنيني، عمري اللي انقضى في انيني، دقت مرار البعد اسيت وتمنيت ارجع ليك، ارجع ليك. ولما تيجي مش هيقول لك ما قلت لك، مش هيقول لك ما حذرتك ابدا، هياخدك في حضنه وهو هينظف. لما تفتكروا في خميس العهد لما المسيح قام واخذ منشفة واتذر بها وصب ماء وابتدى يغسل ارجل تلاميذه، عمل حاجة اخطر من ده كله، انه نشفها. تقول لي يا سيسي يا اخي انتوا الاسس ده انتوا يعني خلاص يعني نشفها؟ لا لا لا، انا لازم تعرف ان هو نشفها. عشان كده اول حاجه خدها قال لك واخذ منشفه وتضرب بها. كم واحد فيكم غسل رجلين عيال وهم صغيرين راجعين من اللعبه، راجعين من جيم ماتش، وراجعين من المدرسه متوسخين، بتاخدي الحوض تغسلي له رجله وبعد كده تقوم رامي له الفوطه تقول له خد نشف نفسك؟ خلاص انت عملتي الدور المهم. ولو كان يسوع عمل كده انه غسلنا وسابنا برضه كتر خيره، صح؟ لكن لو كان سابنا، لو كان ادى الفوطه لبطرس وقال له بطرس نشف نفسك، كان ساعتها الناس اللي بتنادي ان الخلاص فيه جزء بالاعمال كان يقول لك اهو هو غسل وانا نشفت، فيبقى عليا دور، انا لازم اعمل اعمال حسنه عشان يخلصني. هو المسيح قال لك لا لا لا، الله يخليك ابعد انت بره الموضوع تماما، انا غسل رجلك وانا اللي هنشف عشان اقدر وانا واقف على الصليب اقول جمله واحده قد اكمل. فانت مش محتاج النهارده اذا كنت لسه ما تعرفش يسوع، اذا كانش لسه اسمك اتكتب في سفر الحياه، اذا كانت النعمه بتخبط على باب قلبك النهارده، كل اللي عليك انك تيجي وتقبل عمل النعمه.
قلت له اشكرك

استاهلش. ما هي النعمه ان انا ما استاهلش، صح؟ انا ما استاهلش. طب لو انا عملت ما يبقاش، ما تبقاش نعمه، بقت اجر، صح؟ يعني لو رحت عند حضرتك البيت مسحت لك الشقه وانا جيت وانا نازل اديتيني 200 جنيه، ما اعرفش بتدوا كام يعني 200 جنيه كويس ايه؟ 500. لا طب ده الواحد يسيب الكنيسه بقى ويجي 500 ده الواحد بيقف يمدح في حسه في الكنيسه هناك. طيب anyway 500 يعني بغض النظر، لو ادتني 500 ما بقتش نعمه، بقت ايه؟ اجر، وما فيش علاقه. لكن لما ازور بيتهم وانا نازل تقول لي خد المبلغ ده، دي نعمه. فالله مش مطالب، مش بيطالبني ان انا اعمل حاجه عشان هو يعمل حاجه، هو اكمل العمل، هو اكمل. عشان كده بيقول له تقوى انت يا ابني بالنعمه. هنتعب، هنتعب، الحياه مش سهله، الحياه مش سهله، هنواجه مصاعب، هنواجه مصاعب، في تحديات، في تحديات. بس انا عايزك تدرك ده، انك وانت ماشي في هذه التحديات انت مش وحدك، في اله في ظهرك. وزي ما اخ ايمن بيقول، انا دايما بحب اتكلم عن الله ابويا. اتفكرين زمان واحنا صغيرين لما تحصل خناقه تقول له هجيب لك ابويا؟ اوعى تنسى ان انت ابوك اكبر واحد في الدنيا، اكبر واحد في الدنيا، ما حدش يقدر يقف قدامه، ولا مش عارف مين ولا مين ولا مين اللي احنا مرعوبين منهم قوي قوي قوي قوي. يقول له انت تاتي الي بسيف ورمح، بس انا مش جاي لك لوحدي، انا جايب ابويا معايا. من انت ايها الجبل؟ من انت ايها الجبل؟ امام زربابل تصير سهلا، لان انا جاي لك بابوي، انا مش جاي لك بانا هشام ولا انا بقدراتي ولا بفلوسي ولا انا جاي لك بابويا. اقدر اقول له يا ابويا، اقدر اقول له يا ابويا. انا عارف اني حكيت لكم الحكايه دي كتير قوي قبل كده، لما يعني انا عشت لغايه سن 50 سنه عمري ما دخلت مستشفى ولا كنت باخد دواء، وفجاه الدنيا اتدهورت. ويعني اشكر ربنا انا مبسوط بالتدهور ده يعني. بس مش فاكر قلت لكم الحكايه دي المره فاتت ولا مره من المرات اللي انا روزينا دي لما اخذ المدام يعني. بس مره من المرات اللي انا عييت فيها بالليل يعني، فروزينا خدتني على الاسعاف، على الامرجنسي، على الاسعاف الطوارئ. ووقتها بقى كان في اواخر كورونا، فكانت المستشفيات كلها يعني سراير سراير سراير. وهي دخلت راحت للشباك وبعدين قالت لهم المريض اسمه كذا كذا كذا، هي قالت الاسم، وفجأة خرجوا وجابوني من برا ودخلوا بيا جري. فالناس كلها مستعجبة يعني ليه. وبعدين انا قلت لكم الحكايه دي قبل كده صح؟ فالست الممرضه الكبيره اللي بتجرني يعني وماشيه معايا، فبتقول لي هو حضرتك من ملاك المستشفى؟ فقلت لها بالزميله ده منظر ملاك يعني، برضو الواحد يبقى عنده نظر يعني، ده منظر ملاك، ملاك كده. قالت لي طب انت تعرف حد في مجلس الاداره في المستشفى؟ فقلت لها يا ستي لا، ليه بتسالي؟ قالت لي ان التوصيه اللي على اسمك كانت غير عاديه. قالت انت اول ما اسمك اتقال احنا سيبنا كل حاجه عشان ناخدك. قلت لها انا لا من الملاك ولا من الاسعر في حد، بس انا اعرف الكبير قوي قوي قوي اللي فوق ده، اقدر اقول له يا ابويا هو الرب، هو الرب. طيب انا بقى عملت ايه استاهل عليه ده كله؟ لولا النعمه، لولا النعمه، لولا النعمه. يبقى دي النصيحه الاولى، تقوى بالنعمه، ولو تعبت قولوا لي بطل. النصيحة الثانية برضو في تيموثاوس الثانية 2 عدد 3 بيقول له فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. طبعا أنا عارف أنه من كم سنة، من سنة ولا بتاع، طلعت مشكلة هو ربنا رب الجنود ولا رب الجنود ما بقاش رب الجنود والحاجات دي. ويعني أنا مش بدخل في يعني، أنا برضو عايز أكل عيش، فأنا ما عنديش أي مشاكل مع أي حد وفي أي حاجة. بس أنا عايز أقولك رب العهد القديم هو إله السلام، هو الرب، هو الرب. وإذا كانت في حاجات حصلت في العهد القديم، لا عمره خد أرض مش أرضه، ولا عمره قتل حد انتقاما ولا الله بتاعنا ما عندوش الكلام ده، فهو رب الجنود. وليه هو رب الجنود؟
لأن محارباتنا

ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية. فكنيسة المسيح، شعب المسيح، ولاد المسيح هم جنود صالحين ليسوع المسيح ضد أجناد الشر الروحية مش ضد الناس. اوعى تفتكر ان في انسان عدوك. احنا ابليس بيحاول يقنعنا ده عدوي دي عدوتي. احنا عداوتنا مع اجناد الشر، وانا كجندي بحتمل المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح، فان انا بواجه كل قوى الشر اللي جاي على بيتي وعلى حياتي وعلى خدمتي وعلى كنيستي وعلى عيالي وعلى احفادي، فبشترك كجندي صالح ليسوع المسيح ضد جنود الشر الروحيه. واحنا في حرب، احنا في حرب مع ابليس، وابليس يقول عنه الكتاب هو رئيس سلطان الهواء. حد فيكم جرب انك تبقى قاعد انت والمدام في ساعه صفا بتشربوا شاي وفجاه تقوم خناقه وتبقوا مستعجبين؟ احنا كنا بنتكلم مع بعض، الدنيا كانت هاديه، ايه اللي حصل؟ حد فيكم مر بالموضوع ده؟ يعني اكيد احنا بننسى ان الشيطان في الهواء، في الهواء، والشيطان من مصلحته ما يخليش عيله قاعده مع بعض، من مصلحته انه يخليش اولاد بيتكلموا مع بعض، من مصلحته انه ما يخليش خدام بتخدم مع بعض. عشان كده الدنيا عماله تتوسع في الانقسامات، لان ابليس قاعد بيسقف فوق. وربنا النهارده بيقول خد بالك، انت جندي صالح ليسوع المسيح، والجندي بيعيش وهو بياخد اوامره من القائد بس، لكي يرضي من جنده. احنا النهاردة كم واحد فيكم زي عشنا حياتنا واحنا صغيرين بتحاول ترضي بابا وماما، وبعدين حاولت ترضي السيد وترضي المدام، وبعدين لما خلفنا بقينا مكرسين كل عيالنا كل وقتنا عشان نرضي العيال، وبعد ما العيال جابوا عيال بقينا عايشين اخرتنا. وعمرك فكرت طب انا مين بيرضيني؟ طب أنا مين فكر فيا؟ إحنا ضيعنا حياتنا بنحاول وبنحاول نرضي المجتمع عشان يرضوا علينا، بنحاول نرضي المدرس، بنحاول نرضي رئيسي. أنا قضيت حياتي كلي بحاول أرضي. طب وكم واحد يقدر يرفع إيده يقول الحمد لله أنا نجحت الكل كان راضي؟ أتحداك. أنا دايما بحكي لهم حاجة في أمريكا، يعني فيكم يعرف ديزني لاند، أكيد بسمعوا عنها. ديزني لاند من أغلى الحاجات التذاكر في الدنيا، عشان تاخد ابنك ديزني لاند دي يعني عايزة جمعية، عايزة تعمل جمعية غالية يعني. فتخيلوا عندك ثلاث عيال كده ودافع لهم، يعني أنا بكلمك عن قصص حقيقية، دافع مثلا أنت غرمت في اليوم ده لا يقل عن $2000 في رحلة عبال ما تدخلهم بالتذاكر وتأكلهم وانت مروح بقى الساعة 11 بالليل كده انت مش قادر تفتح عينك من الارهاق وحزين على $2000 برضو يعني، وتروح. وبعدين يجي الواد المقروض الصغير وهو نعسان يقول لك بابا انا عايز سندوتش همبرجر. تقول له حبيبي الساعة 11 بالليل وانت اكلت 100 مرة واحنا لسه، انت ما بتحبنيش. عمرك سمعت الكلمة دي؟ تقول له ما بتحبنيش بعد ما انا عملت ده كله؟ انت عارف انا هقعد في $2000 دي اعاني قد ايه عشان اجيبها تاني، او اي مبلغ، انا مش مهم المبلغ. انا عايز اقول لك ان احنا عايشين في مجتمع بيخلق جوانا عدم رضا دائم. امبارح كنت بقول لهم زمان، ما اعرفش انا اصل ليا قرايب هنا جايين من كندا واستراليا وحاجات غريبه كده يعني. زمان لما على ايام انا برضو ما اعرفش جيلي هيبقى فاهم اللي انا بقوله، كان في مصر يا جماعه في تلاجتين، التلاجتين دول بتنتجهم شركة واحدة اسمها إيديال، وكانت التلاجة 8 قدم ومع القوة 10 قدم. كان اللي بيجيب العشرة قدم ده يبقى ابن ناس، صح؟ ده أولاد الناس دول، ده جايب 10 قدم. العالم الغلابة اللي زي حالتنا يعني جايب 8، وده ايه ده؟ احنا يعني انا جبت تلاجة 8 إيديال، اوكي. بعديها بشويه نزلت التلاجة مبابين، فبتبص التلاجة اللي عندك دي بمنتهى القرف. انا كانت حلم في يوم من الايام ليه؟ لان ظهرت حاجه تانية احسن، فبيديك شعور بعدم الرضا باللي عندك. وبعدين طلعت التلاجة اللي بتنزل ميه،

النهارده كان اختراع تدوس على الزرار تنزل ميه. وبعديها بسنتين جابوا التلاجة اللي بتنزل مية وتلج. صح؟ وبعدين دلوقتي عندنا تلاجة بتقول بابا وماما. عندنا تلاجة بسكرين بشاشة. طبعا الستات ما بتحبهاش لأن بتقول لها أنت بالك مدة ما طبختيش. أو التلاجة فاضية. الشاشة اللي برة دي بتتكلم. الشاشة سمارت. سمارت شاشة زي التليفون. بالظبط تدوس على الزرار تقول لك البيض خلص تقول لك الجبنه مش عارف ايه يعني بتتكلم ايه اللي العالم بيعمله. العالم دايما عايزك تفضل حاسس بعدم رضا. فانت لا عاجبك اللي وصلت له ولا عاجبك اللي عندك ولا فانت على طول عندك تذمر. وبننسى ان انا مطالب ان انا اشترك في احتمال المشقات. بس مش المشقات لان انا فاشل او مش المشقات ان انا ما بذاكرش فما نجحتش. مشقات من اجل اسم يسوع المسيح كجندي صالح ليسوع المسيح. النصيحة الثالثة وانا لما اطول من فضلك يا دكتور قول لي انك طولت. النصيحة الثالثة بسرعة تمم خدمتك. بيقول كده في تيموثاوس الثانية عدد 4 إصحاح 4 وعدد 5. أنا هعدي على دي بسرعة بس يعني في تيموثاوس الثانية إصحاح 4 عدد 5 بيقول وأما أنت فاصحى في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك. ناس كثيرة قوي بقابلها بتقول لي احنا كبرنا بقى. تسمعوا الكلام ده؟ احنا كبرنا بقى خلوا الشباب يخدم خلوا الستات الصغيرة تعمل احنا يا مهلكنا خلي الشباب بقى يعمل. عايز اقول لك اخر لحظة في حياتك هي اللحظة اللي هتتمم فيها اخر حاجة ربنا عايزها منك. اوعى تصدق السن. ربنا ما عندوش تقاعد. ربنا ما عندوش تقاعد. لأن أنا بسمع كلام ده كتير قوي. يا قسيس احنا يا ما تعبنا بقى خلي الشباب يشيلوا شوية. تقولوا انت بتعمل ايه وانت بتعمل ايه وانت بتعمل ايه. لازم تفهم حاجتين. الحاجة الاولانية ان انت في على حياتك دعوة. وفي على حياتك دعوة. يقول الكتاب كده الله الذي خلصنا ودعانا. فاللي بيقف يقول الحمد لله حررني يسوع خلصني يسوع. في اللحظة اللي انت بتقبل فيها خلاص المسيح بتقبل في نفس الوقت الدعوة اللي على حياتك. طب امتى الدعوة دي تنتهي؟ لما صاحب الدعوة يقول لك تممت السعي ادخل الى فرح سيدك. لكن طول ما انا لسه بتنفس أنا عارف إن في على حياتي دعوة والناصح والنصحة هي اللي تتمم الدعوة اللي ربنا عاملها عايزها منك. ناس كتيرة قوي بدأت بس ما تممتش الخدمة بتاعتها. وهنا بيقول لك تمم خدمتك. تمم خدمتك. ربنا لسه شايف فيك أمل ولسه حاطط عليك دعوة. انا ما اعرفش ايه دعوتك وما اعرفش ايه دعوتك بس انا اعرف حاجه واحده بس انك لو صليت النهارده واستقبلت الروح القدس وطلبت ملء جديد من الروح القدس يقول حاجتين جمال جدا. يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلام. اخر مره شفت حلم لربنا امتى؟ اخر مره حلمت كده قلت يو نو وات احنا القاعه دي احنا مفروض نكبرها لان ربنا هيبعت لنا نفوس. اخويا اللي كان بيصلي هيضم كل يوم يضم. ازاي ما يضم؟ احنا عايزين نوسع. تقول له يا عم ده احنا ده عندنا كراسي فاضي. يقول لك لا انا شفت حلم. انا شفت حلم. ويجي لك واحد من الشباب يقول لك انا عندي رؤيه ان اجتماع خلاص النفوس في مصر الجديده ينزل يروح جنوب السودان عشان ربنا باعت هناك ناس. تقول له يا عم اللي انت بتقوله ده ما ينفعش. يقول لك لا انا شفت رؤيه. احنا حرمنا نفسنا من الامتلاء بالروح القدس اللي بيدي الكبار احلام وبيدي الشباب رؤى عشان نقدر نعمل ونبني ملكوت الله. تمم خدمتك. العمل الذي اعطيتني قد أكملته. نصيحة الرابعة ودي مهمة قوي بقى تجنب

وخد بالك ان ابليس استاذ في المباحثات الغبيه. صحيح. يعني المسيح راح يتقابل مع المراه السامريه. اوكي؟ تقابل معاها. مشي ست ساعات عشان يتقابل مع خلاص واحده. وقال لها كل حاجه، صح فاكرين؟ قال لها كان لك خمسه ازواج والذي معك الان ليس زوجك. وانت طبعا لما ترجع للعهد القديم تكتشف ان السامره هي البلد الوحيده اللي دخل فيها خمس امم. عشان كده ما بلاش تتزوج، كان لك خمسه ازواج، ده اشاره لشعب السامره في القديم. طيب انا متوقع ايه؟ انه المسيح بيقول لك انا لك خمسه ازواج وانت طالعه تدوري على ميه. الست دي تركع عند ركب وتقول له ارحمني خلصني افديني. تقول له هو في هذا الجبل ولا في الجبل ده؟ هو احنا نصلي واحنا قاعدين ولا نصلي واحنا قايمين؟ هو احنا نبص للشرق ولا نبص يا ستي احنا انت فين ولا فين؟ ده انا بقول لك انت معيشه عيشه اهباب وعيشه صعبه وعيشه مرار، وانا جاي عشان اديكي ماء حياه. لا لا لا لا، خلينا نتناقش لاهوتيا. انا عايز اقول لكم حاجه، انا بطلت اتناقش لاهوتيا من سنين طويله. انا ما عنديش غير رساله واحده بقولها في كل العالم: يسوع بيحبك، يسوع عايز يكتب اسمك في سفر الحياه، اقبل يسوع وعيش زي ما انت عايز. انا ما يفرقش معايا انك صايم بزيت ولا مش صايم بزيت، ما بتفرقش معايا ابدا. انا المهم انك تصوم، بس تصوم زي ما هو عايز. عشان كده خد بالك في كل الايات اللي انا ذكرتها دي فيها كلمه انت، وانا نفسي ربنا يديكوا نعمه انك وانت بتقرا الكتاب المقدس كل ما تلاقي فيها كلمه انت خدها بصوره شخصيه. واللي ابتدى الموضوع ده الرب يسوع في متى 6 لما قال سمعتم انه قيل للقدماء كذا و بعدين دخل في متى 6 يقول الناس كلها واما انت متى صنعت صدقه. الناس كلها بتتبرع وكلنا بنحب، يعني يجي يقول لك ايه ما تكتبوا على اليافطه من تحت وقد تبرع المحسن الكبير الدكتور القس هشام كامل بهذه المراوح. خلص خلصت. المسيح قال لك الناس كلها بتعمل كده، الناس كلها عايزه لما تتبرع تنزل صفحات وتقول اما انت متى صنعت صدقه لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك. هي دي المسيحيه، انت مختلف. انا اللي عايزك تصدق في الموضوع ده ان حضرتك وحضرتك مختلفين، احنا مختلفين. العالم كلها بتصلي، صح؟ بيقول كده كل الناس بتصلي في زوايا الشوارع. انتوا فاكرين اخواتنا بس اللي بيصلوا في زوايا الشوارع؟ اليهودي لما كانت تيجي الساعه الثالثه كان يختار الكورنر اللي لو الشارع ده او الشارع ده اللي معدي هنا والمعدي هنا شايفين واقف بيصلي صلاه الساعه الثالثه او السادسه. ده اصل شرق اوسطي جامد يعني. فالمسيح بيقول العالم كله بيصلي، العالم كله كل الناس بيقول يا رب، العالم كلها بتصلي، بس اما انت متى صليت؟ انت صلاتك مختلفه. ادخل مخدعك، صلي بقى وانت واقف، صلي وانت راكع، صلي وانت حاطط وشك في الارض، صلي وانت مغمض عينيك، صلي وانت مفتح عينيك. انا ما يهمنيش انت بتعمل ايه جوه، انا يهمني انك جوه بتتقابل مع يسوع وتخرج تواجه العالم. ويجي مره ثانيه يقول له اما متى صمت؟ العالم كله بيصوم. اكتر شهر بتسمع فيه شتيمه في الدنيا انهي؟ شهر الصوم. واحنا زمان واحنا صغيرين في المدارس اللي يفتكر كنا نغيظ بعض، انت صايم؟ طب طلع لسانك. فاكر حد فاكر طلع لسانك؟ ما اعرفش احنا كنا بنطلع لساننا ليه عشان نعرف احنا صايمين ومصومين. والمسيح قال الناس دي تصوم كده، هم احرار، عقائدهم بتقول كده، طوائفكم بتقول كده. ربنا يبارك الطوائف والعقائد ويكتر من امثالكم، بس انت بقى انت ابني، انت بنتي، متى صمت؟ اغسل وجهك وادهن راسك ولا تظهر للناس انك صايم. عشان كده كلمه اما انت مهمه قوي، مهمه جدا. ان ربنا بيقول لك انت احتمل المشقات، انت تقوى بالنعمه، انت تمم خدمتك، ما لكش دخل باللي حواليك، ما هم اللي حواليا بيعملوا، سيب اللي حواليك يعملوا ما عايزينه. اما انت مختلف. المباحثات الجانبيه، بص يقول ايه، بص ايه رائعه في سفر الامثال، بتقول بعدم الحطب تنطفئ النار وحيث لا نمام يهدأ الخصام. ومره تانيه يقول كلام النمام اللي بينقل كلام، وعشان كده بيقول لك تجنب المباحثات الغبيه. بيقول كلام النمام مثل لقم حلوه وهو ينزل إلى مخادع البطن. بصوا لما

0: بيقول تنطفئ النار.
1: انا طبعا عشان انا بقالي 40 سنه قسيس فدخلت في مشاكل كتير قوي بين اسر يعني. ومثلا ممكن تقعد 4 ساعات لغايه ما الزوج والزوجه يهدوا ويتصالحوا وخلاص واحاول وبعدين تيجي امه ولا اخته ولا اختها ولا امها تقول لها لا بس انت ناسيه فنبتدي ال4 ساعات من اول وجديد. دول بقى انا بسميهم اللي هو بيقول كده بعدم الحطب تنطفئ النار، انا بسميهم دول هواة رمي الجله. تعرفوا الجله؟ مش محتاج اشرحها يعني الاجانب ابقى اشرحها لكم في درس خصوصي لانها ما ينفعش تتقال على الهواء واحنا في الكارما يعني. فالجله في ناس كل ما تلاقي النار بتهدى في البيت ترمي لك قرصين جله عشان الدنيا ايه تولع. وده شغل ابليس. عشان كده تجنب هؤلاء، اعتزل عن هؤلاء، اعتزل عن هؤلاء. وما تخيعش اللي باقي من عمرك في انت طيفتك ايه وانت عقيدتك ايه وانت بتصلي ازاي. كل ده اللي رد عليه المسيح بمنتهى البساطه للسامريه، قال لها يا امراه صدقيني لا في هذا الجبل ولا الجبل ده ربنا بيدور على الساجدين الحقيقيين اللي بيسجدوا بالروح وبالحق. اسجد بالروح والحق في الكنيسه اللي انت بتحبها، في الكنيسه اللي انت بترتاح لها، بس المهم ان انت وانت جوه الكنيسه دي اسجدها صح. الحاجه الاخيره ونختم بقى ونصلي، اشترك في البركات. لو حكيت تطلع لنا تيموثاوس الثانيه 2:6 كل البركه، كل على فكره الخمس نصايح دي في تيموثاوس الثانيه صحه 2:6 بيقول يجب ان الحراث الذي يتعب يشترك هو اولا في الاثمار. عايز اسالك امتى جبت اخر ثمر في المسيح؟ امتى اخر واحد كلمته عن المسيح او كلمتيه عن المسيح وصليتي معاها واتكتب اسمها في سفر الحياه؟ يا سيس انا بحضر الكنيسه. ما بكلمكش انك بتحضر الكنيسه. طب بلاش، عيالك رايحين السماء؟ انا طلعته دكتور. انا ما بسالكيش طلعتيه ايه، رايح السماء. انا جوزتها واحد غني. انا ما بسالكيش جوزتيها لمين. يا جماعه احنا ناسيين ان احنا على حياتنا دعوه، واهم من في الدعوه دي عيالنا. احنا ضيعنا عمرنا. انا فاكر واحنا صغيرين لما كان الاب يحب يعاقب ابنه يقول له طب ما تشرح اجتماع الشباب. الحاجه الوحيده اللي بنقدر عليها الكنيسه. لا انت عندك امتحانات. هو الولاد فين؟ اصل عندهم ثانويه عام، اصل عندهم مش عارف ايه، اصل عندهم ايه. طب ولو عنده ماتش كوره؟ يا جماعه احنا لازم نقف وقفه امينه مع نفسنا ان الحرث عمليه مش سهله. انت بتحرت، عارف يعني ايه بتحرت؟ انت بتحرت في ارض صعبه. بس اللي بيحرت في ارض صعبه هو اللي هيشترك اولا في الثمر. أنا ممكن سألتكم السؤال ده قبل كده وأنا عارف إجابته. كم واحد مصدق إن السماء حقيقة؟ كلنا هنرفع أيدينا. كم واحد مصدق إن جهنم حقيقة؟ لا لا لا زعلوش مني، لا إحنا مش مصدقين جهنم حقيقة. لأن أنا لو مصدق إن جهنم حقيقة مش هنام ليلة وأنا مش عارف إذا كان ابني رايح السماء ولا لا. مش هنام ليله وانا مش عارف اذا كانت بنتي رايحه السما ولا لا. مش هنام ليله وانا عارف ان اخواتي وجيراني هيروحوا جهنم. انا لو مدرك ان جهنم نار لا تطفا ودود لا يموت للابد مش هنام وانا عارف ان اهلي ولا اخواتي ولا حبايبي مش رايحون السما. يا جماعه احنا بنهزر، احنا بنقول انا مصدق ان في جهنم. انت متخيل ان في جهنم وابنك اللي انت سبته يطلع بعيد عن الرب؟ وايوه يا حبيبي عيش سنك، ايوه يا حبيبتي، ايوه واطلقناهم واحنا بنفتخر بايه. انا فنيت عمري عشان اعلمهم، فنيت عمري عشان اجيب لهم احسن اكل، فنيت عمري عشان اجيب لهم احسن لبس، فنيت عمري عشان اوديهم احسن مدارس. انا ما بسالكش عملت ده كله، ده كله ده ليهم. لكن انت هتقدر تقف قدام ربنا وتقول له ها انا والاولاد اللي انت اديتهم لي انا داخل بيهم السماء ولا لا. يا جماعة أنا مش بهزر يعني، ولو زعلانين مني قولوا

0: ما يجيبوش تاني يعني مش هزعل مش هزعل، بس انا نفسي تصدقوا ان جهنم حقيقه، وكل من لم يوجد اسمه مكتوبا في سفر الحياه هيطرح في جهنم. تقول لي يا أسيس ده انا عملت دقت لها صليب وهي صغيره مش هيدخلها السماء، يا أسيس ده انا سميتها ولا سميته صليب مش هيدخله السماء، هيكتب اسمه في البطاقه لك مش هيدخله السماء. كونك انك اتولدت في بيت مسيحي ما يدخلكش السماء، كونك انك قاعد في اجتماع مسيحي بترتل وبتصلي ما يدخلكش السماء. لو حضرتك بيت النهارده في جراج مش هتصحى الصبح تلاقي نفسك عربيه، لو بيت في ماكدونالد مش هتصحى تلاقي نفسك الصبحيه همبرجر. فقعادك في الكنيسه ما يعملكش مؤمن. اللي يخليك تبقى مؤمن هو انك تقبل المسيح ويتكتب اسمك في سفر الحياه، وده اعظم من اي خدمه في الدنيا. سامحوني كل الخدام اللي هنا، لما في يوم من الايام رجعوا التلاميذ للمسيح وقالوا له يا معلم مش هتصدق حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، واو. المسيح قال لهم افرحوا بالاحرى ان اسماءكم مكتوبه في سفر الحياه. اقول لكم حاجه انا هختم بيها، اروع حاجه في الدنيا انك تكون متاكد انك لو غمضت عينك دلوقتي هتفتحها تلاقيها في السماء. ده الضمان الوحيد. انا ابويا مات 44 سنه وانا عشت عمري كله لغايه اللحظه دي، إيه اخلص يعني؟ طب يعني ابويا مات عنده 44 سنه وانا عشت عمري كله متخيل ان انا اول ما هوصل 44 سنه هموت. ومن ساعه ما تميت 44 سنه وما متش، عشان في ناس كتيره بتقول لي انت ازاي بتسافر كده وازاي بتوعظ كده وازاي ما بتاخدش ولا يوم اجازه وازاي وازاي وازاي. انا بصحى كل يوم الصبحيه بقول اشكرك انك اديتني يوم جديد انا ما كنتش عامل حسابه، وعايز اعمل في اليوم ده اقصى ما يمكن ان انا اعمله لالا الصبح ما يجيش. وبصحى الصبح تاني يوم اقول له اشكرك لانه اليوم ده جه وبرضه هعمل اللي انا عايزاه. الحياه مع المسيح لا هي مجرد حضور كنيسه ولا مجرد انك تدفع عطا ولا انك ترتل ولا ترفع ايدك ولا تسقف ولا حتى توعظ ولا تخدم، دي حياه بتنفذ فيها الدعوة اللي على حياتك، ومعاك سلاح اسمه سلاح النعمة. خلونا نصلي. لما الرجل رفع لي العلامة ده لا لا متأسف خلاص كده كفاية.
1: خلينا نصلي. قل له شكرا يا رب انك اديت في عمري يوم تاني عشان اخدمك وعظمك. شكرا يا رب لانك بترعانا بكمال قلبك. شكرا انك راعي صالح لحياتنا. شكرا تقوى انت بالنعمة. مبارك اسمك لاجل النعمة التي نحن فيها مقيمون. مبارك اسمك يا رب. مبارك اسمك. خد وقتك كده وانت تقول له بشكرك بعظمك انك بتمدي في عمري عشان اكرمك تاني يا رب. اللي باقي في العمر اكرمك فيه. مبارك اسمك. مبارك اسمك. مبارك اسمك. مبارك اسمك. مبارك اسمك. مد ايدك يا الهي على قلبي وخطاياي. محتاج يا إله هتغير من جواك.

أنا بحب الكرمة وبصلي لها كل يوم الرب يأيد كل العاملين فيها وبرمجها باسم يسوع. آمين.

0: لو قناة الكرم مش موجودة، هالناس النفوس اللي بتطلب المساعدة مين يساعدها؟ مين يقف معها؟ مين يصلي على الشارع؟
1: المجد الله للنفوس، عايزة أوصل خلاص الله للنفوس، وعايزة أوصل محبة الله.
2: حقل الكرمة فرصة لتبشير العالم، صلاة لأجل المرضى،
3: وبيبقى أهمنا الأول والأخير نحن نوصل لهم بشارة الإنجيل المفرحة، وإن هم يقبلوا المسيح في حياتهم مخلص شخصي لحياتهم.

الكارما بالنسبة لي فعلا حياتي. أنا كل وقتي أنا عايشة بالكارما. وهقول على حاجة صغيرة كده، كان التلفزيون عندي أو حصل فيه لخبطة وجبت حد يعني يصلح لي التلفزيون.

ويصلح الريسيفر، وقعد يشتغل وقت كبير قوي. قال لي انا اسف مش قادر اجيب لك القناه ده القناه دي. زعلت جدا وضغطي عالي، وحسيت ان انا فقدت حاجه كبيره جدا. قلت له انا مش عايزه اي حاجه في التلفزيون غير قناه الكارما، ليها تاثير كبير جدا في حياتي. يمكن كل اللي اتعلمته في حياتي ما استفدتش منه بقدر السنوات القليله اللي انا بتابع فيها الكارما. طبعا عندي الخمس قنوات، عايزه اقول ان انا مش عارفه ببقى مش ملحقه ابص على ايه ولا على ايه من كتر البرامج الرائعه والبث المباشر اللي بشوفه في يوم الاحد ويوم الجمعه في كل وقت. اول حاجه بصحى ده انا بشوف برامج الاطفال بتاعه الساعه 6 الصبح، وببقى سعيده بيها جدا، لان واحنا صغيرين ما كانش عندنا البرامج دي ان احنا نستمتع بيها. وكمان الكارما بتعمل في حياه كل الناس اللي حوالينا، وانا بتمنى انها تستمر وتستمر وتستمر، لانها دي رساله جميله ورائعه، ولازم الحقيقه احنا ندعمها بالصلاه وندعمها دعم مادي علشان تمتد اكبر واكبر. ونشكر القائمين عليها جدا، وبنصلي لهم دايما انه يستمروا في الرساله بتاعتهم وتوصل للعالم كله. اشكر ربنا من اجل الكارما فعلا، ومش دي دعايه للكارما، الكارما مش محتاجه دعايه الحقيقه، الكارما في قلبي من جوه فعلا، وانا سعيده بيها جدا، وانا عايشه لوحدي وهي الرفيق ليا في البيت. واشكر ربنا من اجل الوقت اللي انا بتمتع فيه بالكارما. يا ريت كل الناس تحس بالاحساس اللي انا حاسه بيه فعلا، ومش ببالغ فعلا، الكارما هي حياتي فعلا.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقلهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عبدك سامع.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
3: صلوات القديسين.
4: مشاهدينا سلام المسيح ليكم وأهلا بكم حلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين، نحيا على المشاعر الحقيقية اللي تقدمت لله في صلوات طوال العصور اللي فاتت مع أبائنا القديسين على صفحات الكتاب المقدس. بيباركنا في حضور وسطينا الدكتور صمويل ماهر. أهلا بك يا دكتور.
5: مرحبا بك يا أخي باسم.
4: متباركين بوجودك جدا.
5: أهلا بحضرتك.
4: الله يعطيك نعمة أكثر وأكثر.
5: أشكرك حبيبي.
4: متباركين بوجود أخونا صمويل سليم، وشكرا لعزفك يا صمويل جدا. أخونا أيمن متباركين بحضورك.
6: أشكرك يا أخي باسم.
4: شكرا للآيات اللي بتكتبها.
6: شكرا لك
4: يا دكتور صمويل. في برنامج صلوات القديسين الهدف الكبير جدا ان نحن نركز على الصلوات، لان هذه المشاعر الانسانيه اللي تقدمت او الكلمات اللي حتى اصبحت ذخيره الكنيسه في صلواتها. يعني احنا دلوقتي بنسبح تسبيحه موسى، نصلي الصلاه الربانيه، كل سفر المزامير جزء كبير جدا منه الكنيسه بتصليه في صلوات الاجبيه، وهي في الاصل كانت ظروف عدوا فيها كتبوا مشاعرهم امام الله بالروح القدس وتسجلت لنا على صفحات الكتاب المقدس. وجميل جدا ان احنا نعرف ملابسات الحدث اللي خلاه يكتب كده. يعني داود وهو بيقول لماذا تركتني او تنساني كل النسيان او الرب راعي فلا يعوزني شيء، كان كل مزمور وراه حاجة مهمة جدا. احنا واقفين في صلواتنا في صلاة رب المجد قدوس القديسين، واصلين لنقطة مهمة جدا في الصلاة، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. الأول بس عايز أسأل حضرتك على حاجة، لأن البعض بيقول خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، وبعض التاني في الترجمات بيقول خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، عشان تبقى الصورة واضحة عشان نتكلم على نوعين الخبز.
5: هي أيا كانت يعني الترجمة، ولعلي يعني عشان أجيب على هذا السؤال يعني أستعير ما قاله البابا شنودة. قال أنا الاثنين صح، وحتى انا هو كان بيقول يعني حتى انا في صلاه ابانا الذي بسكت في دي عشان كل واحد يقولها
4: زي ما هو عايز.
5: بس عجباني ترجمه قوي بتقول ايه، بتقول ارزقنا اليوم ما يكفينا من خبز. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، اللي هي

0: ارزقنا اليوم ما يكفينا من خبز. والإنسان عنده أربع أنواع من الطعام عشان يأكله ويشبع بيه. الأولاني هو الخبز القوت الضروري بتاعنا اللي هو أكل العيش. وكتاب ما قالش ليس بالخبز يحيى الإنسان، لا، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. الأكل العادي اللي بناكله كلنا. لكن الشيء الثاني هو كلمة الله في الكتاب اللي قال عليها أرميا وجد كلامك فأكلته. حتى احنا بنقول ايه الحاجة الحلوة، تمسكها كده تقرقشها، عارف الواد الأمور ده، تمسكه تقرقشه. يعني ايه تقرقشه؟ مش هتاكله، يعني تتغذى بيه وتشبع بجماله وتبص عليه كده وتبقى لذة الشبع. وجد كلامك فأكلته فكان كلامه كليل الفرح
1: ولبهجة
0: قلبي. يبقى الأكل العادي بتاعنا كلمة الله. حاجة الثالثة والجميلة جسد المسيح ودمه. يعني ما سمعناش عن حد في التاريخ قال خذوا كل هذا هو جسدي اشربوا هذا هو دمي. ومن يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. ولأن جسدي مأكل حق ودمي
1: مشرب
0: حق. وتقف الكنيسة فرحانة تقول مولانا أسقانا من خمرة الحب فدانا أحيانا يسوع حبيب قلبي. العشاء الرابع والجميل هو عشاء عرس الخروف في الأبدية. لما نتجمع من كل الأمم ومن كل القبائل ومن كل الشعوب وكلنا هيكون عندنا ترنيمة واحدة بس. تصور بقى ده مش استاد، ده مش مليونية، ده بقى من آدم إلى آخر المؤمنين عبر العصور، وكل دول هيرنموا ترنيمة واحدة بس. مستحق أنت أيها الخروف المذبوح أن تأخذ المجد والكرامة والعزة لأنك ذبحت واشتريتنا لله أبيك من كل أمة من كل. إيه الروعة دي؟ أدي الخبز اللي الإنسان ياخده ويشبع به في الأرض وفي الأبد.

0: أشرت حضرتك يا دكتور لنوعين من الخبز، هو الخبز اليومي اللي احنا بناكله الطبيعي جدا، الأكل والشرب، لكن أشرت لحتة تاني مهمة جدا وهو الخبز السماوي. قيمة ان احنا نحيا على الخبز السماوي، فايدته الروحية لنا ايه؟
1: الله خلق الإنسان، الله المثلث الأقانيم خلق الإنسان روح ونفس وجسد. إذا بس كان كل هدفي أعيش حسب الجسد، يرد علي الكتاب ويقول إن عشتم حسب الجسد فستموتون. الحاجة الثانية النفس، النفس تشبع بالعاطفة الجميلة اللي الله يشبعني بيها ويسدد احتياجاتي النفسية، والروح تشبع بكلمة الله وقعدة المؤمنين وجسد المسيح ودمه. خطورة كبيرة إن أنا أعيش لده بس. في مرة واحد قال لي كلمة جميلة قوي، قال لي في ناس بتعيش عشان تاكل وفي ناس بتاكل عشان تعيش. في واحد عايش بس أكل أكل وعمار يا مخ خراب يا دنيا مش مهم مدام أنا شبعان
0: خلاص
1: يولع الدنيا. في واحد بيأكل بس عشان يعيش، لكن عنده أهداف سامية وأسمى. هي يا رب أنا عاوز أكل كلمتك وأشبع بيها، يا رب أنا قعدتي معاك تشبعني. داود قال له تعرف يا رب أشبع
0: إذا استيقظت بشبهك،
1: إذا استيقظت بشبهك لما أفتح عينيا وأشوفك في حضرتك في الخلوة بتاعت كل يوم الصبح أنا شبعان. عشان كده الكتاب قال إيه بقى؟ فيملأ إلهي كل احتياجكم، كل احتياجكم مش بحسب ما أطلب لكن بحسب غناه في المجد. واحد يقول بس استنوا بالراحة، من أيام طلبت من ربنا حاجات وما ادهنيش. لاحظ الآية بتقول فيملأ إلهي كل احتياجكم، مش كل طلباتكم، مش كل طلباتكم. ليه؟ لأنه الله مش شغال يعني صراف عندي. لا، الله يملأ الاحتياجات ولا يملأ ما أطلب. عشان كده دايما أقول الله لا يعطينا ما نطلب لكن يعطينا ما نحتاج.
0: يعني مش كل اللي بنطلبه هو احتياجنا.
1: صحيح.
0: يعني ممكن الواحد يطلب حاجة هي في مضمونها مش احتياج أصلا.
1: ده ممكن بطلب حاجة تضرني. وأنا النهاردة مش هقولك لما أروح السماء هقول كده، لا، ده أنا النهاردة ممكن أقولك من 5 سنين ومن 10 سنين طلبت حاجات من ربنا، النهاردة أقدر أقف قدام ربنا أقول له يا رب أنا بشكرك
0: لأنك ما استجبتش.
1: وأقول له يا طب لو كنت استجبت كان حصل إيه؟ يا ده رب ده أنا كنت هعمل الموضوع ده وقعدت طلبت منك أعمل معروف وصمت وصليت وأنت قلت لا. والنهاردة أنا بشكرك مش إنك استجبت، ده أنا عاوز أقول مرات كأولاد ربنا الحاجات اللي نقول له متشكرين انك ما استجبتهاش يمكن تكون قد او اكتر الحاجات اللي نقول له متشكرين انك استجبتها، لان انا الحقيقه لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي.
0: في سؤال مهم جدا يا دكتور، حضرتك اشرت لحاجه جميله جدا انه الانسان عنده احتياجات جسديه ونفسيه وروحيه، بس في ناس متخيله انه هو ربنا ما بيسددش غير الحاجات الروحيه بس، هو همه أقرأ الكتاب وأصلي وأروح الكنيسة وأتعبد وأمارس وسائط النعمة بتاعتي وكل واحد حسب ما ربنا بيديله، لكن أوقات بتبقى الأمور الجسدية دي آخر حاجة ربنا يعني إيه يفكر يسددها. الكلام ده منطقي؟
1: الآية برضو أنا ما عنديش إجابات الحقيقة خالص لأي أسئلة، لكن كلمة الله اللي فيها الإجابة على كل الأسئلة. فيملأ إلهي كل احتياجكم. المسيح قعد يوعظ للناس 5000 ما عدا النساء والاطفال وقال لهم انتوا خدتوا الحاجات الروحيه لكل واحد بيتك بيتك وروح، عمل كده؟ قال لهم لا، اني اشفق. يا عزيزي المسيح خدم 3 سنين وتلت، تلتين وقت خدمته كان شفاءات للمرضى. شفاءات للمرضى، يجول يصنع خيرا و
0: يشفي
1: يشفي جميع المسلط عليهم ابليس. مين قال ده؟ عشان كده بنقول ايه في الكنيسه بقى؟ ايها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا
0: وأجسادنا
1: وأجسادنا وأرواحنا يا مدبر كل جسد تعهدنا لخلاصك. وهو كان ربنا بيشبع الشعب بالمن والسلوى روحيا ولا جسديا؟ ما كان جسديا، وكان بيهتم بكل واحد طبعا، ويفتح يده فيشبع
0: كل
1: يشبع روحيا ونفسيا. وما أجمل الشبع اللي الله يدهوني، عشان جسدي الشبع اللي ربنا يدهوني النفسي والشبع اللي ربنا يدهوني وده الأهم لروحي.
0: ايه الفرق بين ان واحد بيشبع وفي فرق بين الواحد انه الطمع عنده بخليه بيدخر ازيد من الطبيعي؟ يعني خلينا نكون امنا، في ناس ماتت ما صرفتش فلوسها، وفي ناس يعني عاشوا كده في منتهى البخل وكان حظ اللي بعدهم هم اللي عاشوا كده بيكنس بس. في حين انه كان عنده استعداد، هو عنده احتياجات جسديه يشبعها. ايه الفرق بين الاثنين؟
1: شوف في مثل جميل بحبه يقوله: ما اغنى ورثة البخيل. البخيل قوي اللي خايف على نفسه خالص وكل حاجه ده، وبيكانت بقى لما يموت يا بخت مين
0: اللي هيورثه،
1: اللي يورثه، لانه بياخدوا كل حاجه،
0: كل حاجه
1: بياخدوها على على طبق من ذهب يعني بسهوله. يعني اللي بيخزن ويدخر من غير هدف حقيقي أو احتياج حقيقي هو محبة المال، ومحبة المال عداوة لله، وأصل محبة المال هي أصل لكل الشرور. إيه الفرق؟ واحد عنده ولدين بنتين، عنده أولاد، بس عنده قدام هيبقى في احتياج عشان دراستهم وتعليمهم وكده. الأمر كله يتعلق بالاتجاه القلبي. هل أنا عندي الأموال دي عشان نهار ما احتاج عندي الفلوس اللي هتسدد احتياجاتي؟ فأصبحت الفلوس هدف مش وسيلة، لكن الفلوس دي من إيد ربنا. تفتكر في المثل بتاع الوزنات، قال له كان المفروض اللي هو الثالث، قال له خد الوزنة حطها عند الصيارفة تاخد عليها الفايدة. ممكن واحد عنده يحط مثلا جزء من المال عشان يقدر يديله يعني فايدة في بنك أو ما إلى ذلك، أو في مشروع عشان خاطر يقدر يخدم ربنا بطريقة أكتر. واحد عنده التزامات تجاه جواز بناته أو أولاده لما يكبروا، في احتياجات معينة، وده حصل في الكتاب.
0: يعني الادخار في حد ذاته مش خطية، لكن توجهه هو المشكلة.
1: بالضبط. حصل أيام يوسف وربنا بعته وسموه صفنات فحني، يعني مخلص العالم، وقعد 7 سنين يحوش.
0: وعمل خطة جميلة جدا.
1: 7 سنين. طبعا. ليه؟ عشان
0: العالم كله.
1: العالم كله ينقذ من هذا بتاع، وهكذا. بس المهم إيه؟ عارف المثل اللي قاله المسيح في إنجيل لوقا بتاع الغني الغبي الذي أخصبت كورته؟ كان تركيزه لنفسي،
0: يا نفسي كل
1: أقول وشو. لنفسي أموالي يعني غلاتي.
0: حضرتك بتشارح حتة مهمة جدا في المثل ده، إن ربنا ما كانش عنده مشكلة إن كورته أخصبت وأثمرت،
1: ده هو اللي بيديله البركة دي،
0: وإن يهدم المخازن ويبني أخرى.
1: لا، هي بس إنه إيه؟ 6 مرات في سفر الجامعة إصحاح 2 سليمان يقول بنيت لنفسي، زرعت لنفسي، عملت لنفسي. في الآخر اكتشف إيه في نفس الإصحاح؟ باطل أباطيل الكل باطل وقبض الريح.

0: المثل بتاع الغني الغبي، المسيح لخص القصة بقى، وأنا بحب هذا التلخيص قوي، قال هكذا الذي يكنز لنفسه
1: وليس هو غني،
0: وليس هو غنيا لله. يبقى فين الغلطة اللي عملها الشاب ده؟ مش انه راجل بيستثمر امواله، ده وزنات ربنا اديها لي وتاجر بيها، يكنز لنفسه عشان لما تحصل مشكلة انا مش متكل على ربنا، انا متكل على كتاب يقول له اذكر الرب الذي اعطاك القوة لاصطناع الثروة.
1: ايوه
0: التلاميذ نفسهم حصل في حياتهم كده، بس كان الكل بيقدم وكان نوع من الاشتراكية المقدسة المسيحية، والكل بيحط الفلوس عند رجلين التلاميذ، وكل واحد بياخد حسب ما يكون له الاحتياج، لأنه محبة المال ضاعت بسبب وجود محبة الله في القلب غطت على كل حاجة. ومن رأى أخاه محتاجا ويمنع أحشائه عنه، كيف تثبت فيه محبة الله؟
1: يعني التركيز على احتياجات الجسد في الخبز اليوم فقط فيه خطورة رهيبة جدا على الحياة الأبدية، لأن الروح ملهاش أي تدبير ولا النفس لها أي تدبير.
0: ده اللي قاله الكتاب لما حصل موضوع المن والسلوى. قال كده إنه اللي خد كتير ما زادش.
1: أيوة اللي خد قليل ما نقص.
0: وصدقني هو ده في الحال الدنيا. شوف حواليك أغنى الأغنياء، كلما إذا زاد الغنى لتضع عليه قلبا. وإذا زاد المال كثر الذين يأكلونه. إذا كثرت الثروة كثر الذين يأكلونها. ده عندك إيراد كتير وعندك منصرف كتير. وعلى فكرة لما ربنا يبارك واحد يعمل حاجة من اتنين، يا إما يزود إيراده يا إما ينقص مصروفه.
1: طب يزود إيراده، ده احنا فاهمينها، ربنا بيباركه لكن ينقص مصروفه.
0: كان ممكن يجيله بعد الشر مرض ياخد مثلا 3000 4000 جنيه يمنعنه ده، فأصبح ايه؟ مش نوع من البركة. كان حاجة ممكن يشتريها ب10000 راح لقاها في مكان تاني ب6000، ده مش نوع من البركة؟ والحكمة، الحكمة بنت بيتها. عشان كده لما ربنا يبارك واحد، إما يزود بدل ما بياخد 3000 ياخد 7، أو بدل ما ياخد 7 يديله هم 3000، بدل ما كان هيجيله مرض ب3000 يمنع عنه أو شيء يصرف فيه، يبقى ربنا باركه بكلا بواحدة من الاثنين، يا إما زود إراده يا إما نقص مصروفه.
1: بس الإنسان بطبيعته بيحب إن كل حاجة تبقى يعني ممسوكة في إيده ومطمن والدنيا تمام ومظبوطة بالشكل ده، يعني الطبيعة الإنسانية فيها كده.
0: عشان الإنسان فقد أمانه وفاكر إنه الفلوس هتعطي له الأمان. والحقيقة، الحقيقة الأكيدة إنه مفيش أمان إلا في شخص المسيح. أنا كنت بخدم في الأردن، وكان لسه حاصل قصة صدام حسين والأمريكان، ودخلوا وعملوا قصص، وكان معنا مجموعة من الإخوة الأحباء العراقيين، وكنا حوالي 10:30 بالليل وقاعدين في الحوش بتاع الدير، وقالوا مستعجبين ازاي 10 واحنا احنا من الساعه 6 كل واحد يخش في بيته ويبقى قلقانين. وايام صدام ما كانش فيه امان، وقالوا لما دخل الامريكان برضو ما فيش امان، قصه طويله. بس كنا برنم الترنيمه الحلوه، مخلصي ذبحت على الصليب رفعت، والبيت الجميل اللي بيقول نحن نرفعك ونسبحك
1: فيك أماننا،
0: فيك أماننا. كانوا بيبكوا بالدموع قدام الرب، ولن أنساهم، قالوا يا رب ما فيش حاجة تدينا أمان. لا صدام ولا الأمريكان ولا غيره ولا غيره ولا غيره، ما فيش حاجة تدي أمان، فيك أماننا. والحقيقة هو ده، هو ده يقول كده بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.
1: عايز أعكس الأمور يا دكتور عشان خاطر الوقت، إن مهم نستفيد بالجزء الشبع، الخبز الحقيقي ليومنا. يعني في ناس ضيعت عمرها في الاحتياجات، تسديد الاحتياجات الجسدية، تأمن مستقبلها ومستقبل عيالها بكتير جدا يعني، والمستقبل الروحي كله حتى طبعا ده بيجيب ضغط نفسي كبير جدا، فإذا في احتياجات نفسية مش مسددة يعني. لكن في ناس اهتمت قوي بتسديد الاحتياجات الروحية إلى شكل كبير جدا، يعني في ناس ورثت أولادها الإيمان لا يورث، لكن ورثت أولادها التقوى، ورثت أولادها مخافة الله، ورثت أولادها إزاي يعيشوا مكتفين ولكن شاكرين.
0: صحيح.
1: فأنا شايف وعايز حضرتك توضح لنا الصورة دي، مهمة جدا، إن اللي عاش شبعان روحيا لم يفتقر زمنيا، ولكن اللي عاش غني زمنيا كان مفتقرا روحيا.
0: بالتأكيد أنا موافق مع حضرتك 100%.
1: إزاي المعادلة دي تتحل؟
0: لما أعيد ترتيب أولوياتي. العيل الصغير لما تقول له حبيبي قول الأرقام

0: يقول لك 1 5 15، ما عندوش ترتيب الأرقام. لكن الكبير يقول لك 1 2 3 4، لما أرتب أولوياتي أعيش مستريح. يقول الكتاب أعطوا أنفسهم أولا للرب. نمرة 2، يبقى نمرة 1 الله، نمرة 2 أسرتي واحتياجات أسرتي، نمرة 3 أنا أولوياتي، نمرة 1 هل الله نمرة 1 في حياتي. واللي بيعوزه ربنا يبقى الله ليه الأولوية عليا. نمرة 2، هل أنا في أولوياتي وأنا مرتبها الله نمرة 1. نمرة 2، بهتم بأسرتي. كان أحد لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. في ناس تروح تدي يمين وشمال وأسرها محتاجة. أنا بتكلم مش بس على الأكل والشرب والأموال، لكن كمان العاطفة والاهتمام والسؤال.
1: أيوة
0: شيء خطير،
1: مهم أنك تشاور على الحتة دي يا دكتور. الناس متخيلة المال هو العطاء الوحيد، يعني
0: لا لا خالص. يا عزيزي، لو أعطى الإنسان كل ثروة بيته عوض المحبة تحتقر احتقارا. لو أعطى الإنسان كل ثروة بيته عوض المحبة تحتقر احتقارا. ياما أباء بالنسبة أولادهم مجرد صرافين.
1: أيوة حقيقي،
0: أنا أحتاج أخذ منه، لكن لا بيشبع بالحنان ولا بالحب ولا بالسؤال ولا بالدالة. وياما بيوت مؤمنين خدام كتير خربانة بسبب هذا.
1: الحقيقة قبل ما نروح نشوف أيمن كتب لنا آية الحلقة إيه النهاردة، أنا بشكرك لأنك شاورت على حتة مهمة جدا. الفلوس والمال ليس هو العطاء، في احتياجات مهمة جدا إذا ما تسددتش عند الإنسان، الحب والدفء والأمان والأمور الروحية. أنا يعني لا يمكن أنسى بابا لما كان ياخدني الكنيسة مثلا، ده احتياج من ضمن. أنا فاكر مرة هو اللي كنا في الخمسين وما كانش المعلم موجود ولازم حد يضرب الدف، لا يمكن أنسى وأنا طفل لما مسك إيدي وامسك الدف عشان أضرب وإحنا بنقول خريستوس أنستي. الحاجات دي كان ليها غنى كبير في حياتي، لا يمكن أنساها طبعا. أشكرك أنك أشرت على الاحتياج ده دكتور، لأنه ده خبز حقيقي لازم يتشبع من. نشوف أخونا أيمن كتب الآية النهاردة.
2: الآية بتاعت النهاردة موجودة في رسالة فيليبي إصحاح 4 وآية 19، بتقول كده: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. أنا شكلت فيها لأن الآية كبيرة، شكلت فيها 3 أنواع من الخطوط، حطيت الاحتياج بتاعنا فيملأ إلهي، وكملت بخط الرقعة بحسب غناه، حسب الغنى اللي في الرب نفسه، بخط فارسي يسوع المسيح، المسيح يسوع.
1: قبل ما رنم الترنيم اللي جاية عايز أسأل حضرتك سؤال بيتهيألي إجابة هتبقى إيجابية بالنسبة لي. يعني الله غني مش بخيل في عطاءه، يعني هو بيحب يعطي بغنى. تتفق معي أن كل الأمور عند الله كده؟
0: طبعا هو سخي في العطاء وكريم في التوزيع، لكنه أيضا حكيم في التوزيع. الله سخي في العطاء وكريم في التوزيع، لكنه أيضا
1: حكيم.
0: لأنه يعني شوف، سليمان صلى صلوة حلوة قوي في أمثال 30، قال له: اثنين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. ابعد عني الباطل والكذب. اثنين حاجتين عاوزهم أطلبهم منك قبل ما أموت. إحنا مش بنموت لكن إحنا بنروح السماء وننتقل. لكن في العهد القديم قبل أن أموت: ابعد عني الباطل والكذب، لا تعطيني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي لألا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لألا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. الطريق الوسطى خلصت كثيرين، وفي الحقيقة في الآخر يعني دخلنا العالم
1: بلا شيء
0: وواضح. خباس واضح ولا مش واضح؟
1: واضح جدا طبعا.
0: واضح ولا عاوز شرح؟
1: لا.
0: واضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، يا رب خبزنا كففنا أعطينا اليوم.
1: الترنيمة اللي جاية بتقول: شبع فيك برتو منك أنت إلهي وعين عليك. صليها.

0: قبل الترتيل يا دكتور شاورنا على ان في احتياجات مهم من ان تكون مسدده عند الانسان، مش الخبز المادي بس هو الاحتياج الوحيد اللي المفروض يكون دايما متامن. وشاورت حضرتك على ان في احتياجات مهمه جدا روحيه ونفسيه. تحب حضرتك تقول ايه في وقتنا القليل المتبقي من الحلقه فيما يخص الخبز اليومي لحياتنا؟
1: يعني اتوجدنا في ايام قل ما نجد فيها من يشكر. ودي علامة من ضمن علامات الأيام الأخيرة، أن الناس يكونوا بلا رضا. وأبائنا القديسين دايما يعلمونا ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. والنهاردة دايما روح التذمر موجودة في كل شيء، حتى للأسف جوه الخدام في الكنيسة محدش عاجبه حاله. نقول لربنا نشكرك على كل حال بنقولها، ومن أجل كل حال بنقول الكلام ده، بس واقعنا أبعد ما يكون. لكن اتعودنا نشكر. أنا مش قادر أنسى أبدا، كنت بخدم في سوريا من سنين طويلة، بعدين رحت زرت أحد الأديرة هناك، فرئيس الدير يعني قابلني بحب لا أستحقه، وكان أباء رهبان وكده، وبعدين قبل الأكل وقفوا صلوا، صلينا متعودين نعمل كده، دي حاجة عادية. بس بعد الأكل عملوا حاجتين، جمعوا كل القصر الموجودة، أدي وصية كتابية، جمعوا القصر، مش شات ارمي يا جدع ارمي يا جدع، لا لا لا لا، جمعوا كل القصر. قلت له بتعملوا ايه يا سيدنا؟ قال لي عشان خاطر هنتعشى بيه، ما بنرميش حاجة خالص هنا، لأن الرب وصى وجمعوا 12 قفة. حاجة تانية، بعد ما خلصوا أكل وقفوا صلوا وشكروا
0: بعد الأكل.
1: بعد الأكل
0: احنا متعودين قبل، بس
1: احنا دايما نشكر، يعني نطلب ان نشكر قبل عشان الأكل اللي جانا، لكن بعد ما كلوا وقفوا شكروا متشكرين لك يا رب اديتنا الأكل أكلة
0: عشان شبعوا. جميلة قوي.
1: انا ما يعني لسه ما عملتهاش يعني، بس عجبتني خالص. اشكر قبل الأكل واشكر بعد الأكل واشكر في كل حين، واجمع القصر اللي موجودة. ياما بلاد تحتاج الى ربع وأكتر تم، أقول لنسبة 1%، بعض البلاد، في بعض بلد من البلاد دون ذكر اسمها، بترمي أكل ب$60 مليار كل سنة. تصور 60 مليار دولار، دي تأكل ناس قد إيه؟ تصور كله يرمي في الزبالة، يرمي في الزبالة. شيء خطير، محتاجين الناس تاخد بالها. عشان الكتاب قال إيه بقى في الختام في مزمور 103، وياريت الأحباء يقولوا معايا: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني
0: يبارك
1: اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا
0: تنسي كل حسناتي.
1: كل حسنات، وخمس حاجات: الذي يغفر
0: جميع
1: ذنوبك، الذي يشفي
0: كل أمراضك،
1: الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. خد نمرة خمسة بقى: الذي يشبع بالخير عمرك كله، فيتجدد مثل النسر شبابك. نقدر النهاردة نقول بنعمة الرب خير ورحمة. الناس تدور على الخير وعلى الرحمة، لكن ولاد الرب الخير يدور عليهم ويجري وراهم. خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأقول له أشكرك لا احتاجنا، ومدام أنت معانا لا يعوزنا شيء.
0: من لم يشبع بالمسيح يظل جائع طول العمر، وخسارة أن الواحد يعيش 80-70-90 سنة وفي حالة من الجوع، وممكن يكون عنده كل السداد المادي. لكن جميل جدا أن احنا وإحنا بنشاور على الخبز اليومي، كفافنا أعطينا اليوم، بيبقى عينينا دايما مرفوعة على الخبز الروحي وشبعنا بالمسيح الحقيقي وعلى مائدته اللي بتتقدم لنا كل يوم، وعلى الشبع في كلمته، وأن النفس الشبعانة هي اللي بتقدر تدوس على عسل العالم. نتقابل وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. الرب معكم.

اليومين دول كان عندي فرصة ان انا ازور مخيمات لاجئين، والحقيقة الواحد لما بيشوف مشاكل الناس اللي حواليه بيحس انه مشاكله صغيرة والحاجات بتبان في حجمها الحقيقي. اوقات كثيرة وسط المشاكل او وسط ظروف صعبة بنبقى شايفين الدنيا ضلمة ومفيش منها امل، وبنبقى حاسين ان احنا مشاكلنا اكبر بكتير قوي قوي من الناس اللي حوالينا. لكن الحقيقة فعلا لما بنطلع بره ونشوف ناس تانية بندرك قد ايه احنا في نعمة. في ناس كتير فقدت بيوتها وفقدوا اهلهم وفقدوا اصحابهم وفقدوا عيلتهم وبلدهم والحياة اللي متعودين عليها. في ناس بطلت تروح مدارس او تروح الشغل اللي هما متعودين يعملوه، وعايشين بالقوت اليومي بالاكل بتاع كل يوم، مش عارفين بكره في ايه، مش عارفين بكره هيروحوا فين. لو انت بتمر بمشكله صعبه وحاسه بازمه، ساعات مش الحل بس انه اهرب من المشكله دي او اتجاهلها. ساعات حتى بدي نفسي الحق ان انا عشان بمر بظروف صعبه ان انا ما اتكلمش مع حد تاني وان انا ابقى بعامل الناس بشكل مش كويس. لكن ساعات الحل بتاع المشاكل دي ان انا اطلع بره نفسي واخدم مع الناس اللي حواليا. ممكن اتعلم، ممكن اتبارك، ممكن اشوف حاجه انا عمري ما شفتها قبل كده. لو انت بتمر بمشكله صعبه دلوقتي، لو انت حاسه ان انت الدنيا ضلمه حواليكي ومكتئبه ومتضايقه، جربي تعملي حاجه مختلفه المره دي. جربي تطلعي بره نفسك وتروحي تشوفي حد محتاج وتساعديه، ولو بكلمه ولو بابتسامه.

النهاردة هنتكلم عن القلب الشاكر وإزاي اختيارنا للشكر ممكن يؤثر على كل جزء في حياتنا. في إنجيل لوقا أصحاح 17 بنجد قصة المسيح وهو بيشفي العشر رجال اللي كانوا مرضى بالبرص. البرص كان أسوأ مرض في الوقت ده. القصة بتقول إنه على كلمة يسوع العشرة اتشافوا من برصهم، لكن واحد بس وقف ورجع عشان يشكر المسيح على معجزة شفائه. كتاب بيقول إن هو مجد الله بصوت عظيم ورمى نفسه عند أقدام يسوع وهو بيشكره. يسوع سأله، هم مش كانوا عشرة اللي اتشافوا؟ فين التسعة التانيين؟ قوم وامضي في طريقك لأن إيمانك خلصك. المسيح لما قال له إيمانك قد خلصك ما كانش بيتكلم أعتقد عن شفاء جسده، لأنه زي أصحابه اتشفى على كلمة يسوع الأولى. المسيح أعتقد كان بيتكلم عن خلاص قلبه، تتشفيت دلوقتي إيمانك خلصك. شكره قاده للإيمان والإيمان دوًا قاده للخلاص. بعض الأشياء اللي ممكن نتعلمها عن الشكر هي الحاجات اللي هذكرها النهاردة. أول حاجة هي إن الإيمان بينمو أو بيكبر لما بيكون في شكر في قلبنا. الإيمان بذرة بتنمو في أرض الشكر الخصبة. القلب الشاكر سهل جداً إن الإيمان ينمو فيه. الكتاب المقدس في القصة دي إن الأبرص اللي اتشفى سبح ومجد الله بصوت عظيم. يسوع شافه ورد عليه وقال له قلبك فيه إيمان وإيمانك قادك لهدية أعظم من الشفاء واللي هي الخلاص والمصالحة مع الله. الشكر بينمي إيماننا. تاني شيء هو إن الشكر بيخلينا نتمتع بحياتنا أكتر، بيسمو بينا المستوى أعلى، وأعتقد إن ده شيء بديهي ومنطقي جداً. في على فكرة كمية كبيرة جداً من الأبحاث العلمية اللي بتؤكد إنه في صلة مباشرة ما بين الشكر والحياة الأفضل. يعني العلم بيأكد الكلام اللي كلمة ربنا بتقوله. في من ضمنهم الحاجات اللي اتكتبت على الموضوع ده مقالة عنوانها 20 طريقة لزيادة معدل السعادة والصحة في حياتك. أول نصيحة في المقالة دي كانت هي إننا نعبر عن الشكر لكل شيء حلو نناله مهما كان صغير. تالت شيء هو إن الشكر قرار بناخده. إني أقرر إنه لو ربنا ما ادانيش ولا حاجة تانية ابتداء من النهاردة فأنا ما زلت شاكرة لحد يوم ما أموت. الشكر قرار مبني على الواقع، والواقع هو إن في مئات الحاجات اللي نقدر نشكر ربنا عليها النهاردة. من كام سنة حضرت مؤتمر للتنمية الشخصية، ومن ضمن الواجب اللي دهولنا عشان نعمله كان إننا نكتب لستة من 60 شيء إحنا شاكرين عليه. وأنا بكتب 60 شيء دول حسيت بنفسي بتتغسل وبتترفع. اختيارنا لإننا نكون شاكرين هيغير حياتنا، هينتشلنا نفسياً من جفاف الصحراء للمراعي الخضراء.

نقدر نستبدل الشكوى بالشكر في أي لحظة ابتداء من دلوقتي لو قررنا. اسألي نفسك النهاردة، هل أنا إنسانة شاكرة؟ فكري في الأسبوع اللي فات، كم مرة اشتكيتي وكم مرة شكرتي؟ والأهم، كم مرة فكرتي أفكار فيها شكر وامتنان لربنا؟ كلمة ربنا متوصينا إن إحنا نملأ قلوبنا بالشكر، بتقول في الرسالة إلى العبرانيين.

المسيح، نقدم به كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاة معترفة باسمه. وتقول في رسالة أفسس: شاكرين كل حين على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح الله والآب. وتسالونيكي الأولى 5:18: اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. ابتدي النهاردة، قبل ما تنهي يومك خدي ورقة وابتدي اكتبي فيها كل الأشياء اللي انت شاكرة عليها، رقميهم، اكتبي كل حاجة تخطر على بالك تستاهل الشكر. في بركات كتيرة جدا في حياتنا بننسى نعترف بيها. خلي الورقة معاكي وزودي على اللستة كل ما تفتكري حاجة تانية. الشكر هيغير منظورك للحياة وهيعلي جدا معدل الفرح والسلام والإيمان في قلبك. لما بنشكر ربنا احنا بنعلن انه حتى لو في اشياء صعبة احنا مش فاهمينها يا رب، احنا ما زلنا بنثق فيك. اشكري على المعجزة اللي انت محتاجاها قبل ما تحصل. خلي شكرك يبني ايمانك فيه وفي حلوله لمشاكلك مهما كانت. النفس الشاكرة مش ممكن ابدا تكون نفس سلبية. الشكر بيملأ قلبنا بالإيجابية. ابتدي النهاردة قول: يا رب أنا مستعدة أستبدل الشكوى اللي في قلبي بالشكر، أنا عايزة أتغير من جوه. ربنا هيساعدك أنك فعلا تنتصري على كل شيء صعب وأنه يملاكي بالشكر وبالحرية فيه هو.

في الدقايق الجاية هنصلي إنه يكون عندنا روح شكر، نشكر على حاجات حاصلة في حياتنا الأيام دي، حاجات حصلت معانا زمان، نشكر على العطايا الصغيرة ونشوف ليها قيمة ومعنى كبير. في الشهور اللي بنمر بيها في موضوع الكورونا اكتشفنا إنه حتى الأمور الصغيرة زي الهواء والنفس والطاقة دول عملة ما تتقدرش بتمن. هنصلي إننا نتعلم نشكر زي ما إحنا شاطرين ننكد ونفكر في اللي ناقص. نشكر لأن الشكر نفسه بيكون شهادة لينا إن الله أمين وهيكون معانا دايما، والدليل هو الحاجات اللي بنشكر عليها. ده نفسه بيكون تشجيع لينا إننا ما نخافش، خصوصا لو في ظروف صعبة بنمر بيها.

0: أو حتى بيمر بيها ناس قريبين مننا. يا رب أنا جاية بشكرك لأن أنت إله حي، بشكرك لأني مش بكلم الهوى، بشكرك لأنه أنت رب خيرك مغرقنا، بشكرك يا رب على العيلة، العيلة الحقيقية والعيلة الأوسع والأكبر، بشكرك على كل حاجة أنت بتديها لنا، مراحمك جديدة في كل صباح، بصلي أنك تفتح عينينا نشوف المراحم دي ونشكرك ونتعلم ان احنا نشكر، بصلي انه عينينا تشوف النعم دي، بصلي يا رب انه ما نشوفش اللي ناقص على قد ما نشوف دايما اللي انت بتديهولنا. بشكرك حتى لو الظروف صعبة، مش عشانها هي بالذات بنشكرك بالتحديد، لكن لاني في الظروف دي بشوفك اكتر وبشوف ايدك معايا وبعرف اني مش لوحدي. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. بشكرك على اللي جاي، بشكرك على اهتمامك بيا واستثمارك في حياتي، مفيش تفصيلة عشوائية، لكن ثقتي إن في إيدك كل الأشياء تعمل معا للخير، بالحلو وبالصعب، بالبركات والتحديات. بشكرك علشان أنا بنتك، ودي أجمل حاجة وأغلى حاجة. لكل المجد، أمين.
1: رحت للدكتور علاج طبيعي وقال لي روحي اعملي بيلاتس. ما كنتش عارفة ايه هو البيلاتس. هي تمارين بتقوي عضلات الجسم كله وبالذات العضلات الأساسية في الجسم. العضلات الأساسية هي ايه؟ هي كل العضلات من تحت القفص الصدري لحد الحوض، سواء قدام، ورا، جنب، جوه، بره. فدي بتساعد انه اقدر اتحكم بالذات في العمود الفقري والحوض. فلو عندي مشاكل في ظهري او في اي حتة في جسمي يعني، وابقى عندي الثبات ده، التحكم ده، بيساعد جدا ان انا اقوي العضلات من غير ما توجع في المفاصل بتاعتي او في عظامي. وبعدين جه وقت ام جوزي قال لي ليه ما تبقيش مدربه رياضه، فاخدت الموضوع جد بس ما اخدتش فيه اي خطوه يعني. وبعدين ما فيش يومين عدوا ولقيت انه في المكان اللي انا بتدرب فيه بيلاتس قالوا لي انه ممكن تقدري تاخدي شهاده تقدري تدربي بيلاتس. فحسيت انها مسج كده او يعني رساله كده خبطتني، ما فكرتش مرتين ورحت واخدت الشهادة دي وذكرت علم التشريح. ومن هنا عرفت ايه الغلط اللي انا كنت بعمله، ففهمت التكنيك المظبوط وبدأت اتدرب انا في البيت، ولحد ما عضلاتي بقت اقوى وبطلت اروح للدكتور، والدكتور بقى يبعت لي مصابين علشان انا اعالجهم البيلاتس. في الوقت ده انا كنت بشتغل في شركة ادوية، فكنت بشتغل الصبح في الشركة وبالليل بعد ما اخدت الشهادة كنت بدرب الرياضة دي. فكان الموضوع كتير قوي عليا، فقمت سبت الشغل فعلا وكملت ان انا ابقى مدربة بيلاتس. التحديات اللي قابلتني بقى عشان استقيل هو انه اكيد الناس كانت بتقعد تقولي هو انت مجنونة اللي انت هتعملي ده، انت زي واخده ريسك كده وهتسيب الشغل ومش هيبقى عندك دخل ثابت. الفكره بقى ان انا الحمد لله كان عندي زوج بيقويني وبيشجعني، ورغم ان في ريسك ان انا لو انا سبت الشغل هيبقى طبعا دخل اقل، وهو عامل حسابه كان انا مش هدخل ولا دخل خالص. وفعلا اخدت الخطوه، بس برضو قابلني تحديات تانية. اول حاجه هو ان انا بقى عندي ضغط كبير علشان حاسه بمسؤوليه تجاه نفسي، او يعني بدل الدخل اللي كان بيجي لي شهريا ده انا بقيت انا لازم اجيب الدخل بنفسي واطور من نفسي. التحدي التاني اللي قابلني هو ان انا كان عندي صعوبه في اني انظم الوقت بتاعي. كان جديد بالنسبه لي ان انا اشوف يومي هعمل فيه ايه وانا اللي اقسمه بطريقه ان انا في الاخر اوصل للي انا عايزه اعمله ويطلع مثمر، حاجه مثمره جدا يعني. وشويه شويه بمساعده جوزي كنا بنقعد نكتب بقى وخطوه خطوه واشوف ايه اللي اقدر اعمله احسن، اكتب ازاي احسن، طب دلوقتي ايه اللي بياخد وقت كتير مثلا او ايه اللي بياخد وقت قليل، ايه الاهم فالمهم. يعني النجاح بالنسبه لي هو ان انا احس انه اللي قدامي اتعالج او الى حد ما الوجع اللي عنده قل بسبب التمارين اللي احنا بنعملها. فده طبعا بيحسسني ان هو ده خلاص اللي انا كنت عايزه اعمله واوصل له وفعلا وصلت له. حاجه كمان بتبسطني قوي وبحس ان انا ناجحه فيها لما بحس انه اللي بيجوا يتدربوا معايا بيبقوا مستفيدين من التعليمات والنصايح اللي انا بديها لهم. فلما بحس ان هم واخدين بالهم من شكل جسمهم وهم بيعملوا التمرين بحس انه لا انا الكلام اللي

ده مش بقوله في الهواء يعني، هم مركزين فعلا في التفاصيل اللي انا بقولها، لان التفاصيل اللي انا بقولها دي قعدت كتير عشان اذاكرها وتعبت كتير في جسمي يعني عشان اقدر اطلع النصايح دي. نسيت اقول لكم اصلا هو انا ايه المشكله اللي عندي. هي ظهري ده كانت بدايه، وبعدين لما بقيت مدربه بيلاتس فهمت بقى انه ليه ربنا سمح بحاجه زي دي، عشان احس بالمصابين اللي جايين لي فاحس بنفس الوجع بتاعهم. ومش بس كده، لا ده كمان جالي اصابه في رقبتي، وبعدين جالي اصابه في ركبتي، وبعدين جالي اصابه في رجلي. فحسيت انه انا قابله ده، لانه عارفه انه ربنا بيسمح بالاصابات دي علشان لما حد يجي لي عنده نفس الاصابات ابقى فاهمه الوجع اللي عنده، واعرف اقول له ايه التمرين اللي يعمله وايه التمرين اللي ما يعملوش. فباخد الاصابه يعني بصدر راحت كده يعني. لو حاسه ان جواكي بيقولك روحي انا عايزه اعمل كذا، امشي ورا الاحساس ده وما تقلقيش، لان ربنا هيساعدك ورا ده. لو هو شايف انه ده لصالحك ولصالح الناس هيساعدك تمشي في الطريق ده. فبشجعكم تعملوا ده، احنا هنعيش مره واحده، فنعيشها صح احسن ما نقول يا ريتنا ما عملناش.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

بنسأل نفسنا كتير، يا ترى الشخص الملحد اللي ما وصلتوش رسالة ربنا هيروح السما؟ بس بصراحة السؤال الأهم، يا ترى أنا وإنت اللي عرفنا رسالة ربنا وبنفشل نوصلها للناس هنروح السما؟

0: ومعانا تمارا قرعين من عمان. اهلا بيك يا تمارا.
1: اهلا فيكي نيفين.
0: تمارا، عرفت عنك حاجه عايزه اتاكد منها. عرفت ان انتي كنتي ما بترنميش خالص، وبعدين فجأة اكتشفت ان انتي بتعرفي ترنمي، فمرنتي نفسك وطلع الصوت.
1: يعني في منه بصراحة، أنا كنت ما برنمش أصلا، ولما صرت أرنم
2: كان كله نشاز، ولسه يعني في نشاز، بس هي مش موهبة موجودة من أنا وصغيرة، هو إشي اشتغلت عليه أكتر.
0: وانتي اللي اكتشفتيها في نفسك، ولا حد مرة معدي كده قالك طب ما صوتك حلو جربي؟
1: لا هو بصراحة إشي أنا طول عمري بحبه،
2: وطول عمره نفسي إني أكون أعرف أرنم من أنا وصغيرة، فلما بدأ الفريق كنا بادين معاه وكبرت وانا مع الفريق، فهيك بدت وكلنا ننشز، فما حسيت فيها كتير.
0: طيب حلو. عايزه اسالك عن الترنيمه اللي رنمتيها، انت ربي والهي. انا سمعت ان انت سجلتي الترنيمه دي وسافرتي وهم كملوا من غيرك، احكي لنا ايه القصه بالظبط.
1: مظبوط، انا كنت يعني مسافره،
2: وبنفس الوقت اللي الفريق بدا فيه يسجل الألبوم هذا، فسفرة طويلة شوي، كانت تقريبا شي سنة وأربعة أشهر، فسجلت وسفرت، وبعدين لما رجعت سمعتها وهي طبعا عاملين لها ميكسينج مع الهارموني،
1: فكان حلو
0: حلو.

0: قولي لي اكتر جملة او عبارة بتحبيها في الترنيمة دي.
1: اكتر جملة انت اركان حياتي.
0: اشمعنى؟
1: يعني اركان عم تحكي على
2: بيلرز، على عواميد، وهي اكتر اشي بتثبت اللي بينبنى عليه، فهدول اللي بيحملوا باقي الاشياء. فانا بفكر فيها انه مرجعي واركان حياتي هو الله.
1: لو بلف بلف بلف بعرف وين برجع.
0: انت صورتي التنيمه دي امتى؟
2: سؤال وجيه. هاي قديمه، قبل 8 سنين.
0: 8 سنين.
1: اها،
0: هايل. طيب تمارا، احكي لنا انت في وقت التصوير ده كان في حاجه معينه مميزه في التصوير نفسه؟
1: بالتصوير
2: كان في مشاهد معينة، زي يبست كل المياه، نشفت كل الدموع. هلا احنا صورنا بالبتراء،
1: والبتراء هي عبارة عن مدينة منحوتة بالصخر.
2: هي مش زي حجر كله يعني مبني فوق بعض، لكن هو عبارة عن حجر كامل ومنحوت فيه. فكان في مشاهد انه الحجر نفسه كانه دايب،
0: كانه
1: جد نشفت كل الدموع، يبست كل المياه.
2: والمشهد الثاني اللي بحبه هو عباره عن زي نبته صغيره جوا طالعه من الصخر.
1: بس هي يعني بتاكد لي انه مهما كانت حالتنا ربنا بيقدر يطلع الاشي الحلو، انه يخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه، فهذا الشيء بشجع.
0: امين. انت كان في حتت بتتسلقي فيها في البترا برضو؟ انا سامعة ان كان في شقلبظات كانت بتحصل وقت التسجيل.
2: كان في يعني احنا طلعنا بتذكر يمكن 5 أو 6 الصبح ورجعنا 12 بالليل تقريبا، فكان كلها عبارة عن تسلق، وخاصة انه معانا كاميرات فكان اصعب.
1: بس كانت مغامرة حلوة يعني.
0: حلو حلو. تمارا تسمعينا جزء من الترنيمة؟
1: شور.

كانت حياتك بسيطة أكيد بتمر بوقت صعب ووقت ضغط، وأكيد في وقت بتبقى مش قادر تقضي وقت مع ربنا، لكن مش ممكن يكون كل الوقت ضغط، كل الوقت شغل، كل الوقت تفكير، ومفيش هدوء، مفيش وقت سكون. ربنا بيدعونا إن إحنا نفضل نقضي وقت يجي فيه الشخص ويقعد قدامه بهدوء وسكون، عشان ما يفقدش ترنيمة السلام اللي ربنا عايزها في حياتنا. الكتاب المقدس بيقول: ويسكن شعبي في مسكن سلام ومساكن مطمئنة. حاول تاخد قرار إنك تفصل نفسك عن نشاطات بتضيع وقتك أو بتسلبك وقتك مع ربنا، ودي ربنا أحسن وقت في حياتك مش اللي باقي من حياتك، علشان تقعد قدامه وتسمع كلامه وتتمتع بسلام.

لما الرب كان بيدي تعليماته للشعب عن طريق موسى، أمر موسى إنه يصنعوا أهداب لثيابهم في ديل الطوب ويحطوا فيها شريط لونه أسمنجوني. ده اللون الأسمنجوني، اللون الأسمنجوني اللي هو الأزرق السماوي، وده بيدل إن هذا الشعب جاي من مصدر سماوي. لما بيبصوا على اللون الأسمنجوني أو الأزرق السماوي دوا، بيتذكروا إنهم عليهم إنهم ينفذوا تعليمات الرب، وإنهم ما يعملوش الحاجة اللي بتيجي من دماغهم لكن اللي الرب بيقول عليها. مرة دخلت مكتب وكان في واحد من المؤمنين بس ما قدرتش أعرفه من وسطهم، كان بيتصرف زيهم، بيشربوا سجاير بيشرب زيهم، كان في ناس بتاخد بقشيش بياخد زيهم، ممكن يكذب أو يشتم أو يتكلم بطريقة ما تميزوش أبدا. السؤال اللي بقوله لك دلوقتي، هل أنت شخص سماوي بتعيش بالتعليمات اللي قال عليها الرب؟ هل أنت عليك هذه العلامة؟ ولا أنت بتتصرف زي الباقيين؟ هل لو دخل عليك أي حد هيقدر يميز إذا أنت ابن للرب وتنتمي لمملكة السماء، ولا أنت بتنتمي لحتة تانية؟

0: أنا مرقص من مصر، تواصلت بقناة كارما وعامل عملية قلب مفتوح، وزوجتي مريضة بالقلب والسكر وعندها الضغط وحساسية على الصدر، وتواصلت بشكر قناة الكرمة وإدوني فلوس وعملت مشروع وربنا يبارك فيهم.
1: أنا اسمي بيتر من مصر، عندي ضمور شبابي وكنت بعاين من فتح الجمعية وكده، وبدأت قناة الكرمة. قناة الكرمة بصراحة استجابوا لينا وبعتوا لي بركة بالحفاظات ووقفوا معانا، وربنا يبارك حضرتكم ويبارككم كلكم يا رب، واحنا فرحانين برضو ان انتوا وقفتوا معانا واستمعتوا لنا، واشكركم بصراحة كتير يعني ان انتوا استمعتوا لنا في ايام صعبة زي دي، وبصراحة يعني احنا كنا محتاجينها بجد، لان انا قاعد في البيت ما فيش حد بيساعدنا يعني، واول ما لجأت لقناة الكرمة استجابوا لينا وبعتوا لي البركة وجبت الحفاظات وجبت كل حاجة، وأشكركم كتير بصراحة.
2: مساء الخير، أنا وداد عزت، اللي كنت محتاجة مساعدة لمامتي إن هي تعمل عملية ورم في المخ،

0: ربنا وبشكر قناه الكارما ان هم ساعدوني. واحنا دلوقتي ماشيين في الاجراءات والتحاليل بنعملها عشان الدكتور يحدد عمليه وتتعمل. شكرا جدا لقناه الكارما وشكرا جدا لربنا.
1: انا طبيب صصيف في الاقصر. انا انسان مريض عندي تعفف على القلب وعندي ضيق في الاوعيه الدمويه وعندي ضغط وسكر. اشكر القناه كتير كتير بيساعدوني كل شهر مبلغ. ربنا يعوضهم خير. حافظ عليهم.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، ويتألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت.

0: مكان. أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. كنا انتهينا في الحلقة الماضية من دراسة سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس، وبذلك نكون قد انتهينا من دراسة كل أسفار الكتاب المقدس سفرا سفرا. كل الحلقات والأسفار السابقة ستجدها موضوعة على الويب سايت كلكتاب.com، وكمان على اليوتيوب ممكن تنزلها وتعمل لنفسك مكتبة. لكن حلقة اليوم والحلقة اللي جاية واللي بعدها خصصناها لمراجعات سريعة، ففي حلقة اليوم سوف نقوم بمراجعة سريعة لسفر الرؤيا، الحلقة القادمة مراجعة سريعة للعهد الجديد، ثم الحلقة الأخيرة بعد القادمة ستكون مراجعة سريعة لكل أسفار الكتاب المقدس. أشجعك أنك ترافقنا في هذه الحلقات الثلاث. خليني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو دايما، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حيا،
0: مشرفنا،
1: ربنا يبارك.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، زي ما قلنا في المقدمة نحن بصدد مراجعة سريعة لسفر الرؤية. حتى سفر الرؤية لو هنعمل مراجعة سريعة محتاجين عشرات الحلقات، صحيح، لأنه غني جدا. لكن ربي عنا في حلقة واحدة يعني ندي كده الأوتلاينز لهذا السفر، وابتدي بالسؤال الأول، إيه طابع سفر الرؤية؟
1: علينا أن نفهم أنه سفر نبوي، وده كلام أول فقرة من هذا السفر، أقوال نبوة هذا الكتاب. يبقى هو سفر نبوي مش تاريخي، لأن عدد كبير فسروا هذا السفر تفسيرا تاريخيا، وهنا طبعا ما جانبهم الصواب، لأنه سفر نبوي ثم أيضا رمزي، لأنه بيقول لنا بيّنه، show it by signs، يعني أظهره بآيات، لأنه بيكلمنا عن أشياء هتحدث بعد 2000 سنة، وبيكلمنا عن حاجات سماوية وحاجات جهنمية. كيف يستخدم المفردات؟ اضطر إلى أن يستخدم لغة الرمز. ثم هو سفر قضائي في المقام الأول، ولذلك هو مكروه من الشيطان ومن أتباع الشيطان. لكن كون النعامة تدفن رأسها في الرملة وتقول أنا مش شايفة صياد، ده ما بيغيرش من الواقع في شيء. فهناك دينونة ستنصب على كل من تهاون ورفض الرب يسوع المسيح، بالإضافة إلى أن طبعا في بركات وسعادة سماوية. أقول إنه سفر الويلات، لكنه أيضا سفر التطويبات، 7 تطويبات في السفر، وسفر الهللويات. فلا ترد كلمة هللويا في كل العهد الجديد إلا في سفر الرؤيا.
0: تمام، يقولون أن سفر الرؤيا سفر مختوم، يعني صعب أنك تقرأه وتفهمه. هل هو سفر مختوم فعلا؟
1: في آخر أصحاح رؤيا 22 لا تختم، في أول كلمة في السفر إعلان يسوع المسيح، فهو إعلان. لكن طبعا احنا عارفين مين اللي وراء الإيحاء بأن هذا السفر غامض وصعب ما تقرهوش. طبعا زي ما قلنا من شوية، الشيطان وأعوان الشيطان الذين يكرهون أننا نعرف مصيرهم الأبدي.
0: تمام، أستأذنك تدينا فكرة عامة عن التقسيم لهذا السفر، أقسام السفر إيه؟
1: يعني الآية 19 من الأصحاح الأول أعطتنا مفتاحا رائعا.

0: رائعا لفهم هذا السفر، وبدونه يتعذر علينا فهم هذا السفر. رؤيا 1:19، اكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. وأول كلام في السفر إعلان يسوع المسيح أعطاه لعبيده ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب. التقسيم الثلاثي هو ما رأيت، ما رآه يوحنا اللي جه في أصح 1:19 يقصد به منظر الرب القضائي في رؤيا 1 بدءا من 12 لآخر الأصحاح. ما هو كائن؟ هو رؤية 2 و3، الرسائل الموجهة إلى 7 الكنائس التي في آسيا. لما نوصل لأصح 4 بعد ما هو كائن يقول لنا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء والصوت الذي يتكلم معي قال اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. يبقى أصح 1 ما رأيت، أصح 4 ما لابد أن يصير بعد هذا، رؤية 2 و3 يمثل ما هو كائن فترة الكنيسة لمدة 2000 سنة.
1: فترة الكنيسة لمدة 2000 سنة. هسا اسمعك نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.
2: سفر رؤيا هو سفر له جاذبية خاصة بين أسفار العهدين القديم والجديد. يقدره كل الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد، وينجذب إليه كل الشغوفين بهذه الكلمة النبوية الذين ينتبهون إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. وكيف لا يكون ذلك؟ ألا يتضمن هذا السفر التعبير أنا آت سريعا 4 مرات؟ ونحن في هذا السفر رأينا كم أصبح هذا اليوم أقرب مما كان حين آمنا، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. هذا السفر لا يقدم لنا المسيح الآتي فقط، بل المسيح المنتصر. إننا في هذا السفر نرى نهاية الأمور، وهي بكل يقين أفضل من بداياتها.

0: عرفنا دلوقتي ان سفر الرؤية سفر رمزي، يا ترى ناخد كل السفر في الصورة الرمزية ولا
1: تفضل.
2: في مبدأ تفسيري مش بس لسفر الرؤية، وإن كان يصلح لسفر الرؤية لكن أيضا يصلح لكل الكتاب، أن ما يفهم حرفيا لا تبحث عن معنى آخر إذا كان لا يتعارض مع باقي أجزاء الوحي ولا يتعارض مع المنطق السليم.
1: تمام.
2: لأن طبعا الله مش بيكلمنا كلام كلامي.
1: تمام. يا ريت حضرتك تديني فكرة عامة عن يعني عن ال 22 أصحاح، كل أصحاح موقعه إيه وبيتكلم عن إيه في فكرة يعني.
2: أصحاح واحد أدانا مقدمة، والمقدمة جميلة، إنه بعد ما عرفنا إنه ده سفر قضائي في دينونات، لكن ما أجمل عدد 4، يوحنا إلى 7 الكنائس التي في آسيا نعمة لكم وسلام. يعني هتكلم عن دينونات كثيرة، بس انتوا لأ، انتوا ليكم نعمة وليكم سلام من الله المثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس. بعد المقدمة بيكلمنا عن ما رأيت زي ما أشرت في التقسيم الثلاثي، رؤية 1-19 التقسيم الثلاثي، ما رأيت مشهد الرب كابن الإنسان في وسط السبع المناير. رؤية 2 و3 كما فهمنا بيكلمنا عن ما هو كائن، فيوجه خطابات إلى ملائكة السبع الكنائس. الملائكة ديت الكنائس ديت كانت موجودة في العصر الرسولي، لكن من طابع السفر النبوي، ولأننا أتينا في آخر فترة الكنيسة لما المفسرين راجعوا الكنائس السبعة ديت والرسائل ليها مع تاريخ الكنيسة، ووجدوها في منتهى المطابقة نظرا لطابع السفر النبوي ونظرا للتقسيم الثلاثي، أن رؤية 2 و3 بيكلمنا عن ما هو كائن.
1: تمام.
2: لما نوصل لأصح 4 انتهت فترة ما هو كائن، 4 و5 نقدر نقول تمهيد للقسم النبوي. أصح 4 نسميه أصحاح العرش.
1: أيوة.
2: حيث يرد فيه كلمة العرش 14 مرة. ثم أصح 5 نقدر نسميه أصحاح الحمل، لأول مرة نقرأ عن الحمل الذي سنقرأ عنه في بقية السفر 28 مرة.
1: تمام.
2: في أصح 5 أول مرة، فأصحاح 5 هو سفر أصحاح الحمل أو أصحاح السفر المفتوح.
1: تمام. 4 أصحاح العرش و5 سفر الحمل أو أصحاح الحمل،
2: والاثنين دول تقديم للقسم النبوي.
1: تمام.
2: من أصحاح 6 و7 و8 بيكلمنا عن الخطوب السبعة، وفي بالمناسبة 3 مجموعات من الضربات سباعية.
1: تمام.
2: 7 خطوم وبعديها 7 أبواق وأخيرا
1: 7 جمال.
2: 7 جمال.
1: تمام.
2: يبقى دول الضربات أصحاح 6 و7 و8 بيكلمون عن الختوم السبعة.
1: تمام.
2: نلاحظ ان بين الختم السادس والسابع في ما يسميه البعض ما بين قوسين.
1: تمام.
2: يعني ما
1: جملة اعتراضية.
2: جملة اعتراضية، يعني بعد الختم السادس ما تكلمناش على طول على الختم السابع. أي. لكن في أصح بأكمله بيكلمنا، البعض سماه في الغضب أذكر الرحمة.
1: تمام.
2: ففي غضب لكن في رحمة، رحمة للأصباط الاثناشر 144,000 هيخلصوا كل صبط منهم 12,000. ثم في القسم الثاني بيكلمنا عن جمع كثير ما حدش قدر يعده من جميع القبائل والشعوب والأمم والألسنة. مين دول؟ قالوا هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الحمل. ده أصحاح 7.
1: تمام. بعد كده
2: لما نوصل لأصحاح 8 الختم السابع، لكن اكتشفنا أن الختم السابع هو يحتوي هذا الختم السابع على الأبواق السبع.
1: تمام.
2: ونقرأ عن 4 أبواق في رؤية 8. رؤية 9 بنقرأ عن بوقين 5 و6، وبعدين ما بين البوق السادس والبوق السابع
1: جملة اعتراضية.
2: جملة اعتراضية أخرى.
1: تمام.
2: زي ما شفناها بين الختم السادس والختم السابع.
1: تمام.
2: الجملة الاعتراضية دي فيها إيه؟ في أصحاح 10 نقدر ندي له عنوان السفر الصغير.
1: تمام.
2: وأصحاح 11 بيكلمنا عن الشاهدين في مدينة أورشليم اللي حيظهروا بعد اختطاف الكنيسة وفي فترة الضيق العظيم.
1: تمام.
2: القسم الثاني من رؤية 11 بدءا من عدد 15 البوق السابع الذي فيه نهاية هذا العالم.
1: تمام.
2: نهاية تاريخ أزمنة الأمم.
1: تمام.
2: يملك الرب الإله.
1: البوق السابع أيضا يشتمل على
2: الجامات.
1: الجامات، ودي السلسلة الأخيرة من الضربات،
2: بس دي لسه هتبص نقراها في أصحاح 15.
1: تمام. أنا قصدي طابع الضربات
2: بالظبط.
1: تمام.
2: لكن أصحاح 12 و13 نقدر نسميهم عدوان ثلاثي.
1: تمام.
2: في أصحاح 12 نزل الشيطان من السماء إلى الأرض وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا لتبدأ فترة من أصعب فترات التاريخ. لا مش من أصعب، أصعب.
1: صحيح.
2: لأن الرب نفسه قال أنه ضيق لا كان زيه ولا حيكون زيه.
1: تمام.
2: فالضيقة العظيمة تبدأ من أصحاح 12 بسقوط الشيطان
1: وده
2: من السماء.
1: منتصف أسبوع الضيق.
2: وده منتصف أسبوع الضيق. رؤية 13 بيكلمنا عن أشر شخصيتين هما اللي حيفتتحوا بحيرة النار المعدة لإبليس، حيدخلوها قبل إبليس بألف سنة.
1: تمام.
2: الشخصيتين دول هما الوحش والنبي الكذاب،
1: الزعيم السياسي والزعيم الديني.
2: بالضبط.
1: تمام.
2: الزعيم السياسي من روما والزعيم الديني من أورشليم من اليهود.
1: تمام.
2: بعد كده أصحاح 14 أسميه الرد السباعي على العدوان الثلاثي. ففي 7 أقسام في رؤية 14، كأن الرب مش واقف مكتوب في الأيدي رغم أن الزمن عصيب وشرير جدا، لكن له بقية، له بقية أمينة. ويختم الأصحاح بضربتين خطيرتين لما بيكلمنا عن المعصرة،
1: الحصاد والمعصرة.
2: الحصاد والمعصرة.
1: تمام.
2: الحصاد أولا دينونة مميزة، ثم المعصرة دينونة كاسحة شاملة. تعبير في منتهى الرعب لما يقول وصل الدم إلى لجم الخيل، يعني أكثر من متر.
1: تمام.
2: عشان لجام الخيل.
1: تمام.
2: بكل 1600 غلوة، يعني من أول هرمجدون لغاية أدوم.
1: تمام.
2: والبصرة في الجنوب.
1: تمام.
2: كل دي يعني شيء مرعب مرعب.
1: أصحاح 15.
2: أصحاح 15 هيبتدي يكلمنا عن الجامات السبعة، لكن تفصيلات الجامات هتبتدي من أصحاح 16. لكن هنا بيكلمنا عن نظرة شاملة عن الجامات، وأدي فكرة عن الجام عاملة زي السلطانية غير القنينة. القنينة عشان تصب محتوياتها
1: تاخد
2: وقت.
1: وقت
2: طويل.
1: تمام.
2: لكن السلطانية اللي هي بيسميها هنا جام لما تنسكب بسرعة
1: أكبر،
2: وكمية أكبر.
1: تمام.

0: وده تدل على شدة الضربات في ذلك الزمن
1: وسرعة التنفيذ
0: يعني أيام سودة، لكن دي أصعب أيام من الأيام السودة كلها.
1: تمام.
0: في أصحاح 16 بيكلمنا عن الجامات السبعة، طبعا هنقرأ عن السبعة الجامات في أصحاح 16. وبرضو بين الجام السادس والجام السابع وقفة لالتقاط الأنفاس، لما يكلمنا مثلا في عدد 15 ها أنا أتي كلص، وطبعا الرب مش هيجي للكنيسة كلص، لا طبعا هيجي للكنيسة كعريس، لكن هيجي للعالم الغافل اللاهي هيجي لهم كلص. وطبعا مجيء اللص ده مجيء غير مرحب به.
1: تمام.
0: غير متوقع، مع ان ياما بنقول ان الرب جاي، لكن العالم مش بياخد الكلام ده بمأخذ الجد. فالمسيح جاي لهم باعتباره لص، وبعدين يقول طوبى لمن يسر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيرع عريته. فجمعهم الى الموضع الذي يدعى بالعبرانيه هرمجدون. كلمه هرمجدون كلمه عبريه زي ما بيقول لنا هنا، ومعناها الحرفي جبل الذبح.
1: تمام.
0: بمعنى ان كل من ياتي الى هذه الموقعه مش راجع، بمعنى ان كل اللي موجودين في هذه الحرب ما حدش منهم هيعود الى بلاده. وحنقرا عن تفصيلات هذه الموقعه الرهيبه في رؤيه 19، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه. بمعنى انه مش محتاج يمسك سيف في ايده ويقطع رقابيهم مع انهم يستحقهم، لكن كلمه واحده.
1: تمام تمام.
0: سيف خارج من فمه، لان كلمه الله امضى من كل سيف ذي حدين.
1: وبنفكر احبائنا المشاهدين انه موقعه هرمجدون هي ذاتها دينونة المعصرة.
0: تمام.
1: وهي دينونة شاملة كاسحة ضد كل جيوش الأمم التي تيجي علشان تعمل حرب في هذه المكان، في هذا المكان هرمجدون. تمام.
0: يعني هذا نور الحصاد دينونة مميزة على الشعب الأرضي،
1: الشعب الأرضي اللي هو الشعب اليهودي.
0: اليهودي. والمعصرة دينونة كاسحة على كل الشعوب، على كل الجيوش التي أتت زحفت على أورشليم، هتبقى هي موقع الأحداث.
1: تمام.
0: بص يقول لنا إيه في الجام السادس، يقول كده ورأيت عدد 13 من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانع آيات.
1: تمام.
0: بتعمل إيه؟ تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة. على فكرة في الحرب العالمية الأولى، هي عالمية بس مش كل العالم اشترك فيها، وفي الحرب العالمية الثانية مش كل العالم اشترك فيها،
1: دي كله هيشترك
0: فيها.
1: تمام.
0: مش كده؟ وبعدين يقول فجمعهم لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على
1: كل شيء.
0: كل شيء. ده رؤية 16 17 و 18 وحدة واحدة دينونة بابل.
1: تمام.
0: بابل هي ما سينتج عن المسيحية بعد اختطاف الكنيسة،
1: وهي ليست بابل الحرفية الجغرافية في العراق.
0: لا.
1: تمام.
0: البابل الحرفية الجغرافية في العراق دي يقول لنا في إشاعة 13 أنها دمرت ولن تبنى إلى دور فدور.
1: لن تبنى كإمبراطورية عالمية.
0: لن تبنى حتى كمدينة. خلاص انتهت.
1: تمام.
0: دي قضاء الله حل عليها.
1: تمام.
0: لكن هنا نظام دين، وعشان كده يقول سر بابل العظيم، مش بابل، سر. لو كان مقصود بها بابل المدينة بتاعت سهول شنعار، السر اللي في كده، لكن سر لأنها مش مقصود بها دي، لكن نظام ديني. ولاعتبر أن النظام الديني بابل لأن أول ديانة وثنية كانت في بابل.
1: طيب. وانتقلت الوثنية من بابل وتسربت إلى النظام الديني. وتخلى هذا النظام عن المسيح.
0: بالضبط.
1: فدعيت المسيحية الإسمية.
0: المسيحية تحت مظلتها أيضا بقية الديانات العالمية، كله هيبقى مظلة واحدة. هذه هي بابل. نقرأ عن خرابها دينيا في أصحاح 17، خرابها عمرانيا في أصحاح 18.
1: تمام.
0: يبقى أصحاح 17 و18 تزول بابل.
1: تمام.
0: ولما تزول بابل يجي في أصحاح 19 أربع هللويات.
1: أيوه.
0: متتالية، لأن الرب دان الزانية العظيمة وانتقم لدم عبيده من يدها.
1: تمام. قبل ما نكمل أصحاح 19 اسمح لي نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: أصح 19 زي ما قلنا فيها الليلوية أربع مرات، اتنين بالارتباط بدينونة بابل ودخانها يصعد إلى أبد الأبدين. لكن مش بس النكد ده اللي نقول عليه هللويا، لكن كمان في هللويا فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف عرس الحمل قد جاء. هنا بقى مشهد رائع في السماء، عرس الحمل، الحمل الذي تألم وصلب وأهين لأنه بيحبنا، جاي اليوم اللي فيه يستلم عروسته. وهنا بنشوف العرس بتاع الحمل وأيضا طوبة للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل.
1: تمام.
0: بعد العرس يبدأ الظهور، ونفكر المشاهد أن كلمة ثم رأيت اللي جت في عدد 11 من أصحاح 19 دي أول واحدة رأيت، لكن بعد كده رأيت تسع مرات إلى أن نصل إلى الحالة الأبدية، رأيت أورشليم الجديدة نازلة من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجل. في رؤية 19 أول مشهد من ثم رأيت السماء مفتوحة، هذا هو الظهور اللي زي ما عرفنا أنه أهم أحداث الأرض. لماذا أقول أهم أحداث الأرض؟ لأن ولادة المسيح مهمة، لكن مين درى بيه لما تولد؟ لأن موت المسيح مهم، لكن مين درى بموته لما مات؟ ومين بيقول كده لغاية النهاردة في من ينكر لا ما ماتش ولا تصلبش؟ قيامة المسيح رائعة، لكن مين شافه بعد ما قام؟ صعود المسيح رائع، ما شافوش غير التلاميذ. مجيء المسيح لاختطاف الكنيسة رائع، لكن مش هيحس بغير المؤمنين اللي هيتاخدوا للسماء، والباقيين هيحسوا بغياب ناس، لكن مش حاجة أكتر من كده. لكن ظهور المسيح خليني أسأل، مين مش هيحس بيه؟
1: ستراه كل عين.
0: تمام. عشان كده ده أهم الأحداث. ثم نظرت السماء مفتوحة وفرس أبيض دخل المرة الأولى على حمار وجحش ابن أتان، لكن المرة دي طالع من السماء راكب على فرس، والفرس ده بيستخدم في الحرب، عشان كده يقول وبالعدل يحكم ويحارب. المرة الأولى جاء عارضا السلام عليهم فرفضوه لخسارتهم وويلهم، لكن المرة الثانية جاي مش عشان يعرض نفسه تقبلوني ولا لأ، لكن لكي يفرض نفسه، والويل كل الويل لمن لم يتب، والبركة كل البركات لمن قبله ربا ومخلصا على حياته.
1: طبعا نفكر أحبائنا المشاهدين أن مجيء المسيح لأخذ الكنيسة ده الرجاء المبارك، وده اسمه مجيء الرب لأجل القديسين.
0: أيوة.
1: ومجيء الرب مع القديسين وده الظهور، وستراه أيوة. كل عين.
0: أيوة.
1: وبين المجيئين في 7 سنين، وده صح. الأسبوع الأخير من أسابيع دانيال 70 الواردة في سفر دانيال أصح 9، عشان نقدر نفسر الكتاب بالكتاب.
0: تمام. وأضيف أيضا أن ظهور المسيح مجيئه للعالم لكي يحكم ويدين يملأ أصفار العهد القديم.
1: تمام.
0: لكن لا ذكر إطلاقا للاختطاف، والسبب واضح، لأن الكنيسة أساسا مش موجودة في العهد القديم،
1: سر.
0: وبالتالي فإن مجيء الرب لأجل كنيسته لأخذها أيضا مش موجود في العهد القديم، لأنه أيضا
1: سر.
0: كورنثوس الأولى 15:51 هو ذا سر أقوله له.
1: تمام.
0: بعد الظهور بيكلمنا بقى عن حاجتين خطيرتين، عشاء الإله العظيم، كان في السماء عشاء مش كده، عشاء عرس الحمل، لكن على الأرض عشاء الإله العظيم لكل من، لكل الجيوش بقى اللي احنا حكينا عنهم من شوية، اللي دمهم يوصل إلى لجم الخيل. طب ولحمهم؟ لا، لحمهم ده حياة نعمل وليمة، بس لمين؟ للطيور بتاعت السماء التامعي اللي تأكل لحوم ملوك ولحوم قوات ولحوم خيل والراكبين عليها. تمام. ولحوم الكل كبير وصغير حر وعبد.
1: العشاء العظيم، عشاء الإله العظيم، هو ذاته دينونة المعصرة.
0: تمام.
1: هو ذاته موقعة هرمجدون.
0: أيوة.
1: تمام.
0: تفضل. وبعدين بنشوف بقى حاجة أخيرة في أصحاح 19، رأيت الوحش والنبي الكذاب والملوك اللي معاه في منتهى الحماقة عايزين يحاربهم الرب يسوع المسيح. مش قتلناه المرة اللي فاتت؟ مش لما جه قتلناه؟ طب ما نكررها. لا، المرة اللي فاتت كان جاي لكي يصلب، وكان جاي متواضع، كان جاي مش مستخدم قوته، في الرمز ممسك في الغابة بقرنيه، لكن المرة التانية جاي لكي يدين ويحكم. وعشان كده ألقي القبض على الوحش والنبي الكذاب حيين وطرح في بحيرة النار كأول من يدخلها، مع أنها مش معمولة للإنسان، معمولة لإبليس وملائكته.
1: تمام.

0: والباقون قتلوا بسيف الخارج الراكب على الفرس الخارج من فمه وشبعت الطيور من لحمه.
1: ثم بعد ذلك
0: ده أصح 19 أصح 20 أصح رائع بقى بيكلمنا عن الملك الألفي وعن دينونة الأموات.
1: طيب لحظة واحدة ناخد سؤال من الضيوف فيما يتعلق بالجزئية دي.
2: احنا بس كنا محتاجين نسأل على الملك الألفي ده هل روحيا ولا حرفيا؟
1: طابع الملك الألفي روحي ولا حرفي؟
0: يعني هو في مشكلتين في مسألة الملك الألفي، البعض ينكره نهائيا والبعض يقول مش ألف سنة. وأرد على الفكرتين دول، أولا هو حرفي؟ طبعا حرفي، نحن قرأنا عن آلام للمسيح
1: حرفيا
0: وفسرناها حرفيا، وهي ما تتفسرش غير حرفيا. يعني مثلا المسيح يولد في بيت لحم، تفرق معانا ايه يتولد في بيت لحم ولا المدينة اللي بعدها ولا تفرقش، مش كده؟ لكن الكتاب قال في بيت لحم، لازم يتولد في بيت لحم، وعشان كده حدث اكتتاب، واللي رف في الجنوب راح الشمال واللي في الشمال رجع الجنوب. ليه؟ عشان تتم هذه النبوة أنه يولد في بيت لحم. لما المسيح مات صرخ النطق الخامس من فوق الصليب أنا عطشان. ليه؟ عشان تتم نبوة صغيرة بتقول وفي عطشي يسقونني خلا. إذا كانت الآلام تمت حرفيا
1: فقبوا يدي ورجلي
0: بالضبط، فقبوا ده حوالي 330 نبوة تمت في ال 24 ساعة الأخيرة بس، تمت أكثر من 24 نبوة كلها عن آلام المسيح. لما يجي يكلمنا عن أن كل الأرض تتعبد وتسجد له نقول لا مش هيحصل، يعني ده سقم في التفسير. أولا الآلام تمت حرفيا والأمجاد لابد أن تتم حرفيا، فالنبوات تنقسم إلى الآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. لو رحنا لتمثال أزمنة الأمم في دانيال أصحاح 2 يكلمنا عن 4 إمبراطوريات ممالك حرفية
1: تاريخية
0: وتاريخية، وبعدين يجي لنا في الآخر يقول لنا أنه حجر قطع بغير يدين طرب التمثال، وهذا الحجر صار جبلا ملأ كل الأرض. في التفسير يقول لنا في أيام هؤلاء الملوك يقيم ابن الإنسان مملكة لا تنقرض وملكها لا يعطى لشعب آخر، تدق وتسحق جميع هذه الممالك وهي تبقى إلى الأبد. فازاي تبقى الممالك اللي فاتت حرفية وتيجي مملكة المسيح؟
1: تمام،
0: ما ينفعش تضيف كيلومتر على كيلوغرام، ما ينفعش. تمام. ده حاجة وده حاجة.
1: يبقى أصحاح 20 حضرتك أشرت إلى الملك الألفي.
0: أيوة.
1: وبعدين دينونة الأموات.
0: تكلمنا
1: عن دينونة الأموات.
0: دينونة الأموات كل الأموات، إحنا نعرف إن في دينونتين تكلمنا عنهم باستفاضة عندما كنا نشرح هذا الأصحاح، دينونة الأحياء التي وردت في متى 25 ودينونة الأموات بعد الألف السنة، بالمفارقة مع دينونة الأحياء قبل الألف السنة.
1: دينونة الأموات الأشرار.
0: الأشرار كل تمام. الأشرار، لأن المؤمن الحقيقي المسيح قال لا يأتي إلى دينونة.
1: والأموات في المسيح قاموا عندما أتى المسيح وأخذهم معه.
0: تمام.
1: أصح 21.
0: 21 الثمان آيات الأولى بتكلمنا عن الحالة الأبدية، ولا نجد شرحا للحالة الأبدية زي ما بنجد في هذه الآيات، ومع ذلك هي لا تشفي غليلنا لأن ما شرح لناش اللي فيه، لكن قال لنا اللي مش فيه.
1: صحيح.
0: وفي الحقيقة اللي مش فيه ده يفرحنا جدا، لا حزن ولا صراخ ولا وجع ولا موت ولا بحر ولا لعنة ولا ليل، كل دي الأمور انتهت إلى أبد الأبدين.
1: أصحاح 22.
0: أصحاح 21 بدءا من عدد 9 بيكلمنا عن الحالة الألفية للمدينة السماوية معها الخمس آيات الأولى من أصحاح 22، ثم أصحاح 22 ختام السفر كله وختام الكتاب المقدس كله.
1: ما هو الختام؟
0: نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. ده بعد ما قال أنا آتي سريعا وقلنا له أمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: أشكرك أشكرك أشكرك لأجل هذه المراجعة السريعة لسفر الرؤيا. شكرا يا أخي يوسف. شكرا ليكم، ربي يبارككم. عزيزي المشاهد، بعد هذه المراجعة السريعة لسفر الرؤيا أصلي من كل قلبي أن تفتح الشهية لدراسة سفر الرؤيا، والتقي بك في الحلقة القادمة اللي هتكون مراجعة لكل أسفار العهد الجديد، والرب معك.
3: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. كنا نتناولنا في الحلقات السابقة الكلام عن الله ثم معرفة الله، ونقدم فكر كالفين في كالفين إنستيتيوت، الكتابات بتاعت كالفين اللي جمع فيها أهم أفكاره، وابتدى بالأفكار المعرفة عن الله، وابتدى يتكلم عن أوليات الفكر المسيحي. فتكلم في فصل، كنا نتكلم في الفصل السابق عن شهادة المسيح للكلمة المقدسة. يظهر أهمية الكتب المقدسة كمرشدة لنا من كلام المسيح: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. وهنا في يوحنا 5 الآية 39 ده كان المسيح بيقول اليهود، عشان هم مش عارفين لسه أن هو المسيح المنتظر، أن هو المخلص، أن هو الله الظاهر في الجسد، فكانوا بمنتهى البساطة بيحاوروا المسيح ومش قادرين لسه يصدقوها، بيعمل معجزات. فابتدى يكلمهم عن فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، حياة أبدية وهي التي تشهد لي، مش مجرد معلومات لكن فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي، تشهد للمسيح. يوحنا 5:39 بيتكلم عن شهادة المسيح للكتب المقدسة، وشهادة الكتاب المقدس يعني، وشهادة الكتاب المقدس للمسيح أو الكتب اللي المفروض يقروها اليهود، كان بالنسبة لهم العهد القديم، بيقول لهم دي تشهد ليا أن هو أن أنا النبي الآتي، أن أنا المخلص الآتي، اللي هم كانوا لسه ما عرفوش. أقصى حاجة عرفوها أن هو، هل هو مجرد نبي؟ هل هو المسيح؟ هو مين بالضبط؟ طبعا بالتدريج زي ما قرينا كده في يوحنا 5 لغاية ما وصل يوحنا 8 ابتدى الإعلان يكون الأوضح، ويقول لهم قبل إبراهيم أنا كائن، أهيا الذي أهيا، زي سفر التكوين كلام عن الله واسم الله. فهنا اليهود ابتدوا يعرفوا أن قمة الإعلان أنه مش رباي، مش مجرد رباي ولا نبي عظيم ولا مجرد المسيح، لكنه هو الله الظاهر في الجسد. شاهد لهم بهذا، بعد كده نلاقيه بيقول لهم من منكم يبكتني على خطيه. شهادة الكتب المقدسة تشهد للمسيح، 66 سفر عموما، والمسيح شهد للكتب المقدسة بأنه قال لليهود فتشوا الكتب، ارجعوا ذكروا الواجب بتاعكم، شوفوا، لأن لكم فيها حياة أبدية، مش مجرد معلومات، لا فيها حياة أبدية. يمكن كالفين هنا بيتكلم على شهادة الروح القدس للكلمة المقدسة. الحقيقة أنا يعني أحب أنه يكون عارفين نص كلامه، نص كلام الإنجليزي، يعني كالفين إنستيتيوت موجودة بالإنجليش. The testimony of the spirit need to give full accurate to scripture. يعني الروح يشهد لمنتهى دقة الكتب المقدسة. The impiety of pretending that a credibility of scripture depends on

the judgment of the church. هو طبعا ضد الكلام ده ان تبقى معتمدة على شهادة الكنيسة. الحقيقة انه ببساطة انا ترجمت ده اهمية شهادة الروح القدس للكلمة المقدسة لاعطائها السلطة الحقيقية. وذيف الاعتقاد او عدم يعني عدم دقة الاعتقاد بان الكنيسة هي صاحبة السلطة في التفسير. لا، الكتاب يعني الكتاب فيه التفسير، ما ينفعش انك تنفع تفسير تسمع بس تفسير من غير ما تكون عارف النص والنص بيقول ايه ببساطة. وده اللي المسيح عمله قبل الموعظة على الجبل او في بداية الموعظة على الجبل او في الموعظة على الجبل، كلمهم انه سمعتم انه قيل اما انا فاقول، يعني اقوال الاباء اقوال اوكي في منها يتوافق مع الكتاب المقدس اوكي، لكن في اقوال الكتاب اهم منها وادق منها. عشان كده هو بيتكلم عن أهمية شهادة الروح القدس للكلمة المقدسة لإعطائها السلطة الحقيقية. فهي سلطة الكتاب الكتب المقدسة مش بتنبع من يعني حسب وقت وكنيسة في العصور الوسطى في العصور المظلمة في أوروبا، لا بيتكلم على أنه لا مش كنيسة هي صاحبة السلطان، السلطان سلطان الروح القدس، سلطان الأعظم هو سلطان الله، سلطان الروح القدس هو اللي بيشهد للكتب المقدسة وهو الشاهد الأول والأخير. سلطة الكتاب المقدس أو الكتب المقدسة بيسمي 66 على بعضهم يسميهم الكتب المقدسة لا تنبع من إنسان ولكن من روح الله. ده خلاصة فكره أن سلطة الكتاب المقدس لا تنبع من إنسان ولكن من روح الله. قد يعترض حسب كلامه، قد يعترض البعض قائلا أن سلطة الكتاب المقدس كتب مقدسة تعتمد على قرار الكنيسة، كنيسة كاثوليكية في العصور الوسطى أو العصور المظلمة قبل بداية الإصلاح. ولكن رفض ده أو يعني المصلحين ابتدوا يرفضوا ده وأن لازم نرجع للكتاب، لازم نرجع للترجمات، وابتدى يتم الترجمات. وكان أول ترجمة في ألمانيا من خلال لوثر أنه يترجم العهد الجديد، وبعد كده ابتدى كمان يبقى فيه المطابع فيطبع الكتاب ويوزع لأكبر عدد ممكن من الناس، أكبر عدد ممكن من الكنائس. نشكر ربنا أن احنا حاليا الكتاب مترجم بأكثر من 2440 لغة ولهجة عبر العالم. يعني ما فيش لغة أو لهجة غير موجود بها يا إما كتاب مقدس كله يا إما على الأقل العهد الجديد. وفي البدايات بيبتدوا مثلا بإنجيل يوحنا أو بيبتدوا بالمهم، يعني بيبقى الرسالة مكتملة باللغة. يعني افرض ناس يعني في بلاد بسيطة وما عندهمش لغة درجة ليهم، لكن مثلا لغة البلد الإنجليزي، كتاب موجود بالإنجليزي، طب ماذا عن لغة هؤلاء الناس؟ في السودان مثلا في لغات ولهجات مختلفة جدا، مع أن الشعب بيتكلم إنجليزي وطبعا بيتكلم عربي، وفي جزء بيتكلم إنجليزي أكتر وجزء بيتكلم عربي أفضل. عموما في بيحتاج في ترجمات، وتظل الترجمة مؤثرة بنفس التأثير لأنه المحتوى هو الأهم. وليس لما يكون في بيت شعر أو قصيدة وترجمها إلى لغة تانية هتفقد الوزن وتفقد حاجات كتير. الكتاب المقدس لا يهتم بالوزن بقدر ما يهتم بالمعنى. فإذا ترجم من اللغات الأصلية العهد القديم بالعبري والعهد الجديد باليوناني، يترجم لكل لغات العالم لأكبر عدد ممكن من الاحتياجات. فيش إنسان غير ولاقي الكتاب بلغته لأنه له نفس التأثير. ليه؟ لأنه معتمد على المحتوى، على الرسالة، مش على لو فرقت في كلمة في الترجمة الأدق كلمة كذا والأدق كلمة كذا، مش مشكلة، بس في الآخر المعنى العام أو الرسالة محفوظة 100%. حتى لو كان في ترجمات مثلا تهتم بالمعنى، وفي ترجمات تهتم بالحرف، وفي ترجمات صعبة تهتم بالمعنى والحرف في وقت واحد، زي مثلا احنا في محتفظين في العالم العربي بترجمة ممكن ان تكون يطلق عليها سميث فان دايك اللي هي بتاع بطرس البستاني في لبنان، اتعملت 1856. وسميث فان دايك يعني

المهم انه في الاخر بيبقى فيه ترجمه باللغه العربيه، لكن بعض الكلمات لغه قديمه لما تيجي تترجم لمثلا كتاب الحياه يظل نفس التاثير ونفس المعنى، لان الاثنين سواء هذا او ذاك مش بياخدوا من بعض بقدر ما بياخدوا من اللغه الاصليه في العهد الجديد اليوناني والعهد القديم العبري. فهو بيتكلم عموما على نص الكتاب.

يقول إن حق الله لا يعتمد على إنسان، يقصد إن لازم الناس توصل لها الكتاب بنفسه بالظبط. النقطة الثانية بيقول هذا الأمر يرجع لسلطة الروح القدس، لأنه الروح القدس هو اللي بيدي تأثير الكلمة المقدسة. ويتكلم على إنه لو كان السلطان في إيدي الناس بس اللي هي اللي تفسر يبقى في مشكلة، لأنه هذا بيقول هذا ينشئ ظلما واستبدادا في الكنيسة، وهذا يسبب الكثير من الأخطار ويفسد الضمائر ويعلم ويعرض إيماننا للتهكم، التهكم العالمي يعني من ناس تانية. عموما اعتراض كالفين السابق على أنه السلطان يبقى سلطان الروح القدس والتفسير نرجع للكتاب الأصلي، ما يبقاش مجرد أشخاص يقولوا كلام، لا نرجع للكتاب الأصلي وكل واحد حتى يرجع للغة بتاعته، عشان يبقى ما ينفعش أنه يبقى مش قادر يفهم، لا لازم بلغته وهيفهم 100% نفس الحاجة لأنها 100% نفس الرسالة. اعتراض كالفين السابق على الحاجات دي وأيده الرسول بولس فين؟ في الكنيسة الأولى كانت تعتمد على كتاب النبوات ووعظ الرسل، وبهذا تأسست العقيدة السليمة. يعني بولس الرسول كان مهتم بأنه الكنيسة الأولى تعتمد على كتابات أو كتب النبوات ووعظ الرسل، وهذا تأسست العقيدة السليمة على أساس الكتاب المقدس على الأصل، ومش مجرد على تراديشن تقليد، لكن على الأصل على الكتاب. زي ما قلنا في الأول أن الإصلاح بدأ بفكرة كتاب واحد، كتاب مقدس، نعمة واحدة، مسيح واحد، طريق واحد إلى الله. كالفين بيعلق تعليقا لازعا عندما يفرق بين العقيدة التي مصدرها الكنيسة في العصور المظلمة والعقيدة التي مصدرها الكتاب المقدس. الحقيقة أنا يعني أنا ترجمت اللي هو كتبه بالضبط. أنا يعني ما بحبش طريقة الساركاستك دي، لكن عموما هو بيفرق بين التفرقة، بين زي التفرقة بيقول بمبالغة، زي التفرقة بين الأبيض والأسود والفرق بين الحلو والمر. الأبيض والحلو بالطبع يقصد بهما الكتاب المقدس نصه، والعكس يقصد بهما العقيدة التي مصدرها الكنيسة في وقته، في وقت العصور المظلمة قبله يعني، وبعدين ابتدى يبقى في الإصلاح. عموما يستشهد هو كمان زي ما قلنا قبل كده أنه الأباء، أباء الكنيسة الأوائل، ده أثناسيوس في الشرق، أثناسيوس الرسولي في الشرق، أغسطينوس في الغرب مع أنه بلد عربية لكنه منسوب للغرب، يستشهد بكلمات من كتب أغسطينوس أو من كتابات أغسطينوس تؤكد نفس المعنى السابق في أنه لابد من رجوع للكتب المقدسة، الكتاب نفسه. فسلطان الكتب المقدسة من مأخوذ من أنه كلمات الله المؤكدة بالروح القدس، فما ناخدش مجرد أفكار قالوها ناس، لكن نرجع للأصل، نرجع للآيات، نرجع للأصول الكتابية للكتاب المقدس، نرجع للمعنى البسيط الأصيل. وإذا أي فكرة مختلفة مع فكر الكتاب المقدس ملناش دعوة بالفكرة دي، ونرجع للأصول. فبيقول إننا لا يمكن الاعتماد على أي عقيدة أخرى طالما اختلفت مع حق الكلمة المقدسة. سلطة كمان مرة تانية بيضيف، سلطة الكتاب المقدس مختومة وثابتة في قلب كل مؤمن بشهادة الروح القدس لتؤكد سلطة الكلمة المقدسة، سلطان الكلمة المقدسة. الحقيقة كمان بينقلنا إلى يعني حاجة تانية مهمة جدا على فكرة احنا بنصدق الكتب المقدسة بناء على ايه. بيقول ما ترجمته أنا يعني ببساطة، بيقول إن إمكانية تصديق الكتاب المقدس مثبتة بكفاءة كموضوع طبيعي مسلم به. الحقيقة وبين قوسين إن هو يعني بيقول اللي هم إيه 66 صفرا تاريخيا تشهد داخليا بقوة إلهية، ويمكن تتبع ذلك فيما يلي. فهو هنا بيتكلم على إن زي ما إحنا قبل كده قلنا ببساطة إنه وجود الله موجود معرفة غريزية في قلب الجميع،
لكن هنا كمان بينتقل

0: إلى قلب الإنسان اللي في علاقة حية مع الله، وبيقول إن إمكانية تصديق الكتاب المقدس مثبتة بكفاءة كموضوع مسلم به طبيعي، مسلم به للشخص اللي ليه علاقة حقيقية مع الله. بيقسم بقى الفكرة بتاعته أو بيحدد الموضوع بدقة، بيقول لك من كلا العهدين الجديد والقديم نجد إثباتات عامة توضح دقة وبساطة وقدسية وحق وكفاءة وعظمة الكلمة المقدسة. يعني بيوصف بكل الطرق هي عموما كلمة الله، فتبقى ليها هذا الوصف. وكمان بيتكلم ولها نفس ولها العظمة الواضحة بجلاء في كتابات الأنبياء والرسل. دي كل ده نقطة واحدة بيقولها. نقطة تانية بيضيفها بيقول لك إثباتات خاصة مأخوذة من العهد القديم وقدم كتب موسى المعروفة من المخطوطات القديمة. يعني في وقته طبعا كانوا برضو عارفين طبعا أن في مخطوطات، وسلطتها سلطة الكتاب، وسلطتها والمعجزات وسلطة الكتب يعني الكتب المقدسة، وسلطتها والمعجزات والنبوات العديدة التي تحققت في العهد الجديد. يبقى اتكلم ادي العهد القديم واللي موجود بمخطوطاته وقدم الكتب المقدسة القديمة في الأنبياء والرسل، وبعدين بينتقل إلى سلطة ومعجزات والنبوات العديدة التي تحققت في العهد الجديد. نقطة ثالثة بيقول النبوات الأخرى وإعجازها في التحقيق بما تكهن به أو تنبأ به الأنبياء عن السبي، قرب أورشليم، الرجوع من السبي، وتحقيق النبوات زي نبوة دانيال وغيرها. هنا بيتكلم على أنه سلطان الكتاب المقدس بيؤكد من النبوات التي تحققت في الكتاب المقدس. وإحنا لما بنتكلم على إثباتات صحة الكتاب بنقول في إثبات داخلي، والإثبات الداخلي تحقيق النبوات التي تكلموا عنها. ففي نبوات موجودة تحققت، في نبوات قديمة جدا تحققت في العهد القديم، في نبوات قديمة في العهد القديم وتحققت بكل وضوح في العهد الجديد. ففي عندنا أكثر من 300 نبوة وإشارة تحققت في العهد الجديد، وكانت مجرد نبوات في العهد القديم مبهمة، لكن تحققت وتأكدت وتأكد حدوثها في العهد الجديد. فبيتكلم على أن الأنبياء تنبأوا عن السبي، تنبأوا عن خراب أورشليم، وتنبأوا عن الرجوع من السبي، وده تحقق. ونلاقي نبوة دانيال فيها ترتيب للأمور دي. في حاجة رابعة تانية كمان مهمة بيقولها، بيقولك عناية الله وحفظه للكتب المقدسة والترجمات اليونانية على حسب تعبير كالفين، ويقصد هنا طبعا ترجمة اليونانية للعهد القديم اسمها الترجمة السبعينية، لما اليهود فقدوا اللغة العبرية ومش قادرين فتم ترجمة العهد القديم كله باليوناني إلى ترجمة سميت الترجمة السبعينية. حرص اليهود ودقتهم في الترجمة وإثباتات خاصة من العهد الجديد، والظاهر في أمور ممكن نشوفها بعد فاصل قصير، إيه الأمور اللي واضحة وثابتة وأكدت الكلام ده من العهد الجديد.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: النقاط اللي بيأكدها كالفين كما تكلمنا في الجزء السابق، أولا أنه من كلا العهدين القديم والجديد طبعا نجد إثباتات عامة توضح دقة وبساطة وقدسية وحق وكفاءة وعظمة الكلمة.

المقدسة والعظمة الواضحة بجلاء في كتابات الأنبياء والرسل. دي نقطة أولى. نقطة تانية، إثباتات خاصة مأخوذة من العهد القديم وقدم كتب موسى، وبين قوسين بيقول فكرة المعروف من المخطوطات القديمة، إنه كتابات موسى كتابات الأقدم موجودة بالمخطوطات. وكلم بقى وسلطاتها والمعجزات والنبوات العديدة التي تحققت في العهد الجديد. نقطة ثالثة، النبوات الأخرى وإعجازها في التحقيق بما تكهن أو تنبأ به الأنبياء عن السبي وخراب أورشليم، أنه يحصل سبي وأن أورشليم هتخرب، والرجوع من السبي وتحقيق نبوة دانيال، وحتى كمان المسيح تنبأ عن خراب أورشليم اللي هو حصل 70 ميلادية لما قال للناس أنه لا يمر هذا الجيل حتى يكون الكل، يعني سنة تقريبا 33 سنة، 33 ميلادية، يبقى مش هيعدي 40 سنة حتى يكون الكل، وده تم في خراب أورشليم سنة 70 ميلادية، غير أي حاجة حصلت قديمة في كمان خراب سنة 70 ميلادية. والرجوع من السبي تحقق، ولو كان لقينا لو مشينا على نبوة دانيال نلاقيها ماشية على حاجات كتير تحققت، وكمان في نبوات لسه تحقق، زي مثلا سفر الرؤيا بتنبأ عن أمور حصلت بالنسبة له، طبعا قال في القرن الأول بس خلاص بالنسبة لنا احنا حصلت وأمور بتحصل. والأمور الأهم طبعا أو الأمر الأهم أنه المسيح جاي، أنه جاي إمتى؟ آتي سريعا. إمتى؟ خلاص أن الآن أقرب مما كان حين أمنا، بمعنى أن احنا كل ماذا بنقرب من اليوم الأخير، كل يوم بنقرب من اليوم الأخير أكيد. أنا ما بقولش أنه جاي بكرة وإحنا فضل لنا يومين ثلاثة ومش عارف، لا لا لا لا، هو آتي سريعا. وبعدين أصل المشكلة مش في أنه هو آتي سريعا، ممكن يكون هيجي بعد سنة بس هيجي لك أنت النهاردة أو بكرة، لأنه الفكرة أنه مش بس المجيء لكل الناس، لا، بيجي فيه مجيء خصوصي دايما طول الوقت، يا بيروح الواحد إلى قيامة الأبرار يا إما إلى قيامة الأشرار. خلينا واخدين بالنا أنه الرب قريب، وهو قالها أنا آتي سريعا أجرتي معي. رابعا، عناية الله وحفظه للكتب المقدسة والترجمات اليونانية على حسب تعبير كالفن، اللي هو سواء الترجمة السبعينية اللي هي ترجمة العهد القديم باليوناني، حرص اليهود ودقتهم في الترجمة وإثباتات خاصة من العهدين، من العهد الجديد كمان، غير أنه في العهد القديم تحقق اللي فات ده، لكن كمان بيتكلم على أنه في العهد الجديد في أمور تحققت أو تتحقق. واحدة من الأمور دي أو أول نقطة بيقولها توافق ما كتبه الرسل، توافق ما كتبه الرسل معا. نقطة تانية، عظمة كتابات يوحنا وبولس الرسول وبطرس، يعني بيتكلم على عظمة الكتابات دي. وحاجة تانية بيتكلم على دعوة الرسل، لما المسيح دعا الرسل، ولما حتى دعا بولس بعد القيامة وبعدها يمكن بتسع سنين، تحول خطير في حياة بولس، يعني دعوة الرسل الرسل لوحدهم، وبعدين التحول الخطير في حياة بولس الرسول، دي من الحاجات الإعجازية اللي حصلت في العهد الجديد. والحقيقة كمان بيقول نقطة تانية، تاريخ الكنيسة، في إثباتات كتير عبر تاريخ الكنيسة في استقبالها وحفظها للكلمة المقدسة عبر القرون، القوة الداخلية الحقيقية للكلمة المقدسة نفسها، التوافق بين المؤمنين الأتقياء مع اختلافهم في الآراء لكنهم جميعا يتفقون على النصوص، متانة وثبات الشهداء الذين صمتوا بحياتهم ليحفظوا الإيمان المقدس بطريقة عملية، كل دي إثباتات لصحة الكتب المقدسة أو العهد القديم فالجديد. لما بيتكلم على أنه توافق بين المؤمنين الكل على أنه رسالة واحدة، ممكن حتى يكون في طوائف، يكون في اختلافات يعني في الكالتشر أو الثقافية أو حتى بعض الأفكار التفسيرية، لكن الكل متفق على رسالة واحدة، على إنجيل واحد، وهو أن الله
صالحنا

في عمل المسيح الفدائي على الصليب، فمات وقبر وقام وانتصر على الشيطان، انتصر على الخطية وهبنا هذه النسخة. نقطة تانية بيكلم فكرة متانة وثبات الشهداء، ده نقطة أساسية، لأن دول قدموا حياتهم دليل أنه في حاجة، يعني ممكن من أول استفانوس واضح بقى ده بالتفصيل في أعمال 7، لكن بعد كده في شهداء، شهداء عبر الكنيسة، شهداء عبر الزمن، فدي شهادة تاريخية. وفي الآخر بيقول لك يجب أن نؤكد أن هذه الإثباتات لا تعد صالحة إلا بعد تأكيد الروح القدس، أي بعدما صار الكتاب المقدس مستقرا ومؤكدا في القلوب بواسطة عمل الروح القدس. الحقيقة أنه هذا الفكر، فكر شوفوا من حوالي 500 سنة، لكن فكر مبسط عن الله وعن الرجوع لله وعن شهادة الكتاب المقدس، الحقيقة فكر ولاهوت متقدم جدا، كأنه فكر من القرن 20 أو 21، لأنه فكر واحد هو لاهوت واحد، هو تفسير واحد ورجوع لكتاب واحد، زي ما في الإصلاح قالوا كتاب واحد، نعمة واحدة، مسيح واحد، طريق واحد إلى الله. وربنا معاكم، نلتقي في حلقات أخرى.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شفينا. هقرا معاكم ايه واحده من رساله كورنثوس الثانيه اصحاح 5 وعدد 17. اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. انا من الاسبوع اللي فات ابتديت اتكلم بعد ما احتفلنا بعيد الميلاد انه لماذا جاء المسيح، ليه المسيح جاء، كان ضروري انه فعلا المسيح يجي على الارض وليه. واتكلمت انه في كذا سبب من اجلهم المسيح جاء. المره اللي فاتت اتكلمت عن اول سبب، انه هو جاء علشان يعلن لنا مين هو الاب، علشان يصلح لنا الصور المشوهه في قلوبنا عبر الايام وعبر التاريخ عن ربنا. انه قلت مثلا بعض الامثله انه في اعتقاد انه ربنا لانه اله قدوس وبيكره الخطيه كانه بيكره الخطاه. وقلت انه يسوع جاء علشان يقول انه هكذا احب الله العالم، انه ربنا بيحب الكل. قلت مثلا انه في فكره انه ربنا عظيم جدا، فاكيد هو اله بعيد، الانسان بالنسبه له ده حاجه صغيره قوي. وجاء يسوع علشان يقول لنا انه عمانوئيل الله معنا. اتكلمت عن بعض الامور، ازاي جاء المسيح علشان يصلح التشوه اللي حاصل في اذهاننا وفي قلوبنا عن الاب. النهارده عايزه اتكلم عن السبب الثاني اللي من اجله جاء المسيح، اللي كان ضروري يجي المسيح من اجله، اللي هو الفداء، فداء البشريه، اللي هو خلاص البشريه. بيكلم الكتاب انه ربنا لما خلق ادم، ادم كان عايش في شركه مع ربنا في الجنه، كانت شركه جميله، كان بيتكلم مع ربنا وكان بيسمع صوته وبيتمشى في الجنه، وربنا اداله سلطان على كل حاجه وعلى الحيوانات، وقال له انت ممكن تاكل من كل شجر الجنه لكن ما تاكلش من شجره معرفه الخير والشر، يوم ما هتاكل منها موتا تموت، هتموت روحيا وهتنفصل عني. وادم اخطا وكسر الوصيه، واول ما اخطا على طول ابتدى يحس بالخوف وابتدى يحس ان هو عريان. فربنا ناداله ادم اين انت؟ قال له انا سمعت صوتك في الجنه فخشيت، انا خفت. انت قبل كده ما كنتش بتخاف من ربنا، انت كان في علاقه وشركه يا ادم. قال له سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان، انا حسيت نفسي ان انا عريان فاختبأت. والحقيقه اللي الكتاب بيقولها انه مش بس انه ادم اخطا، مش بس انه ادم كسر الوصيه، مش بس ان هو غلط في حق ربنا، لكن دي البشرية كلها غلطت، البشرية كلها غلطت، أنا وإنت كلنا غلطنا. وده اللي الكتاب بيقوله، إنه الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، إنه الجميع زاغوا وفسدوا، ملة كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه على المسيح إثم خطايا جميعنا، إنه كل إنسان أخطأ.

كل إنسان كسر الوصية، كل إنسان فعلا كسر الكلام اللي ربنا بيقوله. عشان كده جاء المسيح علشان يفتدينا على الصليب. في واحد قال إنه الناس فاكرين إنه اليهود اللي صلبوا المسيح، لكن الحقيقة إنه كلنا صلبنا المسيح، كلنا صلبنا المسيح، إنه من أجلنا كلنا المسيح جاء علشان يموت من أجلنا. والإنسان بقى عنده كذا مشكلة لما أخطأ. المشكلة الأولانية إن هو أخطأ وبقى عنده إحساس بالذنب. المشكلة التانية إنه الخطية بقت ساكنة فيه، فطبيعته اللي ربنا خلقه بيها بقت فاسدة، بقت تميل إنها تعمل الغلط. وده اللي بولس بيقوله. بولس بيقول كلما أردت أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر عندي، أبقى نفسي أعمل الحسنى ألاقي الشر حاضر عندي. فالإنسان مش بس أخطأ وبقى عنده إحساس بالذنب، لكن طبيعته نفسها بقت خاطئة، طبيعته بقت فاسدة، طبيعته بقت بتميل للغلط. والحاجة التانية نتيجة الخطأ ونتيجة الطبيعة دي فقد الشركة اللي بينه وبين ربنا، لأنه الكتاب بيقول بكل وضوح أنه الله لا يطيق الإثم والاعتكاف. ما يقدرش يبقى الاتنين موجودين، أنه عمال أخطئ وبعد كده عايز أعتكف وأصلي. والإنسان لما لقى نفسه في الورطة دي حاول يحلها بنفسه، حاول لكن عارف أنه ما يقدرش. حاول ان هو الخطيه اللي هو عملها اللي مدياله احساس بالذنب، قال طب خلاص انا قصاد الغلط اللي انا عملته اعمل خير، اعمل حاجات كويسه، فالحاجات الكويسه تمسح لي الحاجات الغلط. معقوله في حاجه كده؟ يعني لو انت قتلت واحد ورحت قدام القاضي وقلت له صحيح انا قتلت فلان، لكن انا هعمل عمل كويس قوي، هعمل خير، انا هبني ملجا وهجيب فيه الايتام وهصرف عليهم وهاكلهم واشربهم واعلمهم، هل القاضي هيطلقك ولا هيتحكم عليك بالإعدام؟ إنه الخطية اللي أنت صنعتها مش إنك تعمل حاجة كويسة فتمحي الخطية، مش دي السكة. الإنسان حاول الطبيعة الفاسدة اللي بقت جواه واللي بتخليه يميل إنه يصنع الشر، إنه حاول يتغلب على الموضوع ده بقوة إرادته. قال أنا بقوة إرادتي أنا أقدر أنتصر على الخطية. فمثلا شخص مثلا زنى ويجي يقول لربنا يا رب سامحني وانا بوعدك انا مش هعمل كده تاني، انا مش هرجع ازني تاني، انا مش هرجع للخطيه دي تاني، انا هقطع العلاقه اللي ما بيني وما بين الست ديت، ويلاقي نفسه فات يومين ثلاثه ورجع يزني تاني. لانه هو الانسان ما يقدرش يخلص نفسه، ما يعرفش يغير نفسه. وبعدين فكر الانسان انه طيب انا عايز اتصالح مع ربنا، اعمل ايه؟ اعمل له حاجات كويسه، اروح له الكنيسه، طب أدفع العشور، أدفع فلوس للفقراء. والكتاب بيقول إنه خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، في فاصل بينك وبين ربنا بسبب الخطية. ولأنه الإنسان مش عارف يوصل لربنا ومش عارف يغير نفسه، مش عارف يحل المشكلة الكبيرة اللي هو وقع فيها، عشان كده ربنا جالنا، عشان كده يسوع أخذ جسد إنسان وجاء في صورة إنسان علشان يدينا الحل، عشان يدينا الحل، عشان حل الخطية اللي محتاج غفران. هو جاء علشان يبقى بديل بدل عنا. العهد القديم كان مليان رموز بترمز للمسيح. يعني الشخص في العهد القديم اللي كان يخطئ كان يعمل ايه علشان يكفر عن الخطية بتاعته؟ كان يشتري خروف، او لو واحد امكانياته على قده يشتري حمام ويجيب الخروف ويحط ايده على الخروف ويبتدي يعترف بخطاياه، فخطاياه تتنقل من عليه للخروف والخروف يموت بداله. وده كان رمز للمسيح، انه المسيح عمله في موضوع الخطيه اللي الانسان اخطاها، ان هو جاء اخد مكاني واداني مكانه، جاء اخد مكانك، المكان الخاطئ، مكان الخطيه، وادالك مكانه علشان يبررك، علشان تبقى انت بار، تبقى انت بريء، يعطيك البراءه. وده جزء من الفداء اللي المسيح عمله، انه يعطيك البراءة، انه خطاياك بقت عليه، هو اتنقلت منك عليه. وعشان كده يوحنا المعمدان لما شاف المسيح شاور عليه وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. زي الخروف اللي في العهد القديم اللي كان بيشيل خطايا الانسان، يسوع هو حمل الله ليرفع خطايا العالم كله، اللي اخذ خطايا العالم عليه علشان يدينا البراءة. وده اللي الكتاب بيقوله. الكتاب بيقول انه الذي لم يعرف خطية صار هو نفسه خطية لأجلنا،
لنصير نحن بر الله فيه، علشان

احنا نبقى ابرياء علشان يدينا حكم البراءة، علشان فعلا نقدر ننال غفران عن خطايانا ويتشال مننا الاحساس بالذنب. انا مرة حكيت قصة بتفرق معايا لانها قصة حقيقية عن شاب كان يشبه جدا قصة الابن الضال. فمرة راح لابوه، وابوه كان راجل غني قوي، وقال له انا مش عايز اعيش معاك، انا عايز النصيب بتاعي من الميراث، وانا خلاص انا زهقت من العيشة معاك. واخد النصيب بتاعه من الميراث وساب بيت ابوه وسافر لحتة بعيدة. بس كل شوية كان ابوه يبعت له ويقول له انه بابا منتظر رجوعك، انت وحشته جدا. هو يفكر يقول معقولة بعد اللي انا عملته فيه هو عايزني ارجع؟ معقولة هو يعني مستعد يسامحني؟ فكان يعني ما ياخدش ولا يدي في الكلام. وبعد شوية ابوه يبعت له حد تاني ويقول له بابا منتظر رجوعك، بابا بيقول لك انك انت وفعلا وحشه. واحد ورا التاني. ففي يوم الشاب ده قال للشخص اللي راح له من طرف ابوه، قال له طب بص قول لبابا ان انا بكره هركب القطر اللي بيفوت من قدام بيتنا الساعه 12 الظهر، ولو فعلا بابا مسامحني يحط بس منديل ابيض كده ينشره في البلكونه فتبقى علامه سلام ما بيني وما بينه. وفعلا ركب القطر بتاع الساعه 12، وابتدى القطر يقرب من البيت. هو عمال يقول لنفسه يا ترى انا هلاقي المنديل الابيض ولا لا، يا ترى فعلا بابا مستعد يسامحني بعد اللي انا عملته ولا لا. من كتر ما خايف انه يبص على البلكونه وما يلاقيش المنديل الابيض، قال اللي قاعد جنبه اول ما القطر يفوت على العماره اللي جايه لو لقيت منديل ابيض هزني عشان اشوفه معاك. فاول ما القطر جه عند البيت هزه وقال له ايه ده، ايه كل الحاجات البيضة اللي موجوده في البلكونه بتاعتكم دي، ايه كل الملايات البيضة دي وكل المفارش البيضة؟ وبابا بيقول له انا سامحتك، انا بحبك، انا منتظر رجوعك. ده اللي المسيح عمله معانا، ان هو حمل خطايانا ويقول لك انا سامحتك وانا منتظر رجوعك. يقول انه يعني محوت ذنوبك كغيمه وخطاياك كسحابه، كسحابه محاوت خطاياك زي السحابه اللي تشوفها بعد كده ما تبقاش موجوده. انا محاوت الخطيه بتاعتك زي السحابه زي الغيمه، ارجع الي لاني فديته. بيرفع عندك الاحساس بالذنب. عشان كده اللي بيصدق التبرير اللي المسيح عمله في الفداء، اللي بيصدق انه المسيح حمل خطاياه ويجي بتوبه ويقول له سامحني، بينال الغفران وبينال الحرية من الإحساس بالذنب. لكن كمان الطبيعة الفاسدة اللي بتخليني أميل إن أنا أصنع الخطية، بيقول الكتاب إن هو أخذ الطبيعة الفاسدة دي وسمرها على الصليب. الطبيعة الفاسدة دي اسمها الإنسان العتيق، إنه إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، إنه سمر الإنسان العتيق ده علشان يديني طبيعة جديدة، طبيعة تميل للقداسة. عشان كده الفداء مش بس في تبرير اني انا ابقى بريئة، لكن في تقديس، انه يديني طبيعة تميل للقداسة، تميل انها تطيع وصايا الرب، خلاني ابقى خليقة جديدة. ودي الآية اللي انا قريتها في كورنثوس الثانية 5:17، انه الذي في المسيح هو خليقة جديدة، كأنه شخص اتولد من جديد، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. الأمور بتاعت زمان والخطايا بتاعت الزمان قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ده اللي المسيح بيعمله في الصليب، بيبررك، يديلك البراءة، بيقدسك، وينزع الإنسان العتيق اللي بيميل للفساد، اللي زي ما بولس بيقول كلما أردت أن أفعل الحسن أجد الشر حاضر عندي، إنه يديلك خليقة جديدة، تبقى فعلا إنسان جديد، لبست إنسان جديد. يمكن مرة حكيت عن حاجة لطيفة، مجموعة كده من الأطفال كان عيد ميلاد جدهم واجتمعوا مع بعض علشان يقولوا له كل سنة هو طيب وهابي فيرث داي، وبعدين ابتدوا يصلوا له واحد ورا التاني بعد ما طفى الشمع. فأكبر واحد كان بقى جده ده كبر في السن قوي، فأكبر واحد قال له يا رب ادي لجده عينين جديدة عشان يشوف كويس ويقلع النضارة. امين. الاصغر منه في السن ابتدى يقول له يا رب ادي لجده رجلين جديده عشان يعرف يمشي كويس ويرمي العصايه. امين. الثالث قال له يا رب ادي لجده

ودان جديده عشان يعرف يسمعنا كويس، ما نعيدش الكلام كذا مره. امين. اصغر واحد لقاهم صلوا لكل الاعضاء بتاعت جده، عينيه رجليه ودانه، فكر يعمل ايه. فقال له: يا رب لخبط جده واعمل جده جديد. ده اللي بيحصل معاك، انه يسوع بيخليك خليقة جديدة، تبقى إنسان جديد. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. من سنين شاب كان مدمن هيروين، وكان من أشهر المدمنين اللي كان تجار الهيروين لما يجيبوا بضاعة يودوا له يدوق منها علشان يقول لهم الصنف ده كويس ولا لأ. وبابا كان عنده محل صاغة، محل مجوهرات في الصاغة، وكان غني جدا. وبسبب ادمان ابنه، ابنه بيعه اللي قدامه واللي وراه، خلاه يفلس تماما. كان شخصيه عايشه في الخطيه وعايشه في الشر بابعاد رهيبه، بابعاد رهيبه. وطلع مؤتمر وسمع عن محبه المسيح وعن الصليب، وفعلا سلم حياته للمسيح وجاب توبه بدموع قدام ربنا وسلم حياته وقبل المسيح في قلبه. فبقى يسوع ساكن في حياته، والشخص ده بقى إنسان جديد خالص، خليقة جديدة. الإدمان وكل اللي فات ده خلاص انتهى. بس بيقول حاجة جميلة قوي، بيقول: في يوم بصيت في المراية ومعرفتش نفسي، أنا حسيت إنه النور اللي جوايا انطبع على وشي، إنه حتى ملامح وشي اتغيرت. وشي بقى فيه سلام، وشي بقى فيه هدوء، وشي بقى فيه فعلا كده كأنه مسحة من ربنا ونعمة من ربنا. صار خليقة جديدة، خليقة جديدة. أنا بحب قوي وبقولها كتير الكلمات اللي القديس أغسطينوس قالها. قديس أغسطينوس قبل ما يعرف المسيح، قبل ما يقبل عمل الصليب من أجله اللي هو التبرير، أنه يبقى بريء من خطاياه، والتقديس أنه يبقى خليقة جديدة يميل للقداسة، كان بعيد قوي قوي، وكان عايش في الخطية، وكان عايش مع واحدة مش مراته وخلف منها ولد، كانت حياته صعبة جدا. لما صدق عمل المسيح من أجله، صدق خلاص المسيح وفداء المسيح، اتغير خالص، بقى واحد تاني. قال: أنا صرت أحب ما كنت أكره، وصرت أكره ما كنت أحب. الأمور اللي ما كنتش بحبها، إني أروح الكنيسة وأقرأ الكتاب المقدس وأصلي، بقيت بحب ما كنت أكره، وصرت أكره ما كنت أحب. أنا كنت بحب الخطية وبحب شرب الخمرة وبحب العلاقات الغلط، بقيت أكرهها مش طايقها. لدرجة مرة هو ماشي في الشارع، واحدة من الستات اللي كان ليه علاقة بيها زمان جريت وراه بتدي تنادي عليه، ما بيردش، تنادي عليه بصوت أعلى ما بيردش. فقربت منه مسكته قالت له: أنت ما بتردش ليه؟ أنت مش عارفني؟ قال لها: الشخص اللي أنت بتنادي عليه ده مات، الشخص اللي قدامك ده واحد تاني، واحد جديد. يسوع جاء علشان يفدينا، عشان يعطينا الخلاص وغفران لخطايانا، لأن هو بقى البديل، أخذ خطايانا عليه، وعلشان يدينا طبيعة جديدة وخليقة جديدة. ولما بيحصل كده، ده بيخلينا نتصالح مع الله. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. بسبب إن إحنا تبررنا وصدقنا بالإيمان، بقى لينا سلام مع الله. الله بقى أبوك، تقدر تقول له يا بابا، تقدر كده تنام في حضنه وتبقى شاعر انه ايده كده تحت راسك وشماله بتعانقك وانت نايم، وعايش مش خايف منه بتهابه. في فرق ما بين، يا جماعه، اخاف من ربنا واخاف الله. مخافه الله يعني احساس بالمهابه، بالعظمه، لكن مش خايف منه، ده هو ابويا، ده هو اللي بيحبني وانا عايش في حضنه. عشان كده الحاجه اللي انا عايزه اقولها لك، انك انت النهارده وانت قدام شاشات التلفزيون، تقدر تاخد القرار دوت، تقدر تيجي قدام يسوع وتقول له: انت جيت على الارض من اجلي ومن اجل العالم كله، انت جيت علشان تفديني. يا رب انا جاي بعترف ان انا عوقت المستقيم قدامك، ان انا اديت لك ظهري، لكن النهارده اصدق انه دمك يطهرني من كل خطيه، وانك تسكن في حياتي وتصنع مني خليقه جديده. هتختبر المعجزه دي في حياتك، هتختبر اللي قاله القديس أغسطينوس واللي قالوه آلاف كتير تانية من الناس. عشان كده اللي عايزة أقوله لكم، إن المسيحية مش ديانة، المسيحية شخص المسيح. المسيحية مش مجموعة طقوس بتمارسها، صلاة وصوم ودفوع دفع عشور. المسيحية شخص يسوع، إنك أنت بتقبل المسيح في حياتك فبتصير إنسان جديد. الذي في المسيح هو خليقة جديدة.
الأشياء

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق. قم بالبحث عن الكارما.

0: صراحه بضيوفنا. اهلا بيك يا عصام،
1: اهلا دكتوره رنا.
0: فعلا شكرا لمجيئك، بيفرق معنا جدا. اهلا بيك يا رامي، انت وحشتنا، بقى لنا مده ما شفناكش.
2: اهلا دكتور،
0: ربنا يبارك جدا.
2: اهلا بيك، اشكرك.
0: اوكي، عايزه ادعوك وادعوك في اللحظات ديت، صلي معانا، ما تقومش قصاد شاشات التلفزيون، لكن صلي معانا، ده وقت غالي قوي، ربنا عايز يتكلم معاك فيه بطريقه شخصيه. النهارده ممكن تبقى حاسس نفسك انك انت مش راضي عن نفسك، حاسس نفسك انك انت بتقول لنفسك انا انسان مش كويس، انا بغلط كتير، وانا في حاجات كتير في حياتي كمان محدش يعرفها، اقرب الناس ليا ما يعرفوهاش عني، مفيش غير ربنا اللي عارفها. والنهارده هو جاي يفتح حضنه ليك وجاي يمد ايده ليك ويقول لك انا دورت عليك سنين طويله، وانت النهارده مش صدفه انك بتسمع الكلمات ديت قصاد شاشات التلفزيون، ده انا اللي بنادي عليك واقول لك انا حبيتك للمنتهى، انا حبيتك ومت من اجلك على الصليب. النهارده قرب مني، تنال غفران لخطاياك، دمي يطهرك من كل خطيه، مفيش خطيه كبيره على دمي، مفيش خطيه دمي ما يمسحهاش ويغفرها. تعال قرب مني واقبلني في حياتك، اصنع منك انسان جديد، حياتك تتغير 180 درجه. عشان كده انت في اللحظات دي صلي وقول له يا رب انا جاي لك، انا بشكرك عشان فدائك، بشكرك عشان صليبك، وجاي اقول لك انا مش عايز اكمل زي ما انا، لكن يا رب انا بحط خطاياي يا رب عليك، لانك انت اللي شلتها بدل مني، واصدق اللي انت صنعته من اجلي على الصليب، واقبلك في حياتي مخلص ليا في اسم يسوع.
1: يا رب اشكرك انك مش عايز مني حاجه يا رب علشان تقبلني، لكن يا رب بتطلب يا رب ان انا اديلك قلبي، ويا رب فعلا ارجع يا رب عن طرقي الرضيه. يا رب بصلي من اجل كل حد بيشاهدنا يا رب دلوقتي، انه يا رب يعرف يتجاوب معاك، يعرف انه ما يشوفش خطاياه يا رب.

رب هتمنعه عنك، لكن انت يا رب فاتح يا رب حضنك وفاتح ايديك وبتقول له تعالى تعالى زي ما انت، ما تصلحش نفسك لكن انا هاجي اغيرك يا رب. فعلا يا رب بنحط يا رب يا رب نفوسنا قدامك يا رب علشان انت تيجي تشتغل فينا، وانت يا رب اللي تحرر من كل خطية ومن كل قيد ومن كل ضعف ومن كل يا رب حاجة حاجزانا يا رب عن ان احنا نشوف وجهك. ليك كل مجد يا سيد.

0: في ناس وهي قاعدة دلوقتي قدام شاشات التلفزيون بتقول لنفسها بس أنا حاولت كتير ورجعت تاني للخطية، أنا حاولت إن أنا أمشي صح وإن أنا أمشي مع ربنا، لكن أنا لقيت نفسي إن أنا ضعيف ورجعت تاني. النهاردة عايزة أقول لك أنت رجعت تاني عشان أنت فاكر إنك بقوة إرادتك تقدر تبطل الطريق الغلط اللي أنت ماشي فيه. السامرية كانت إنسانة خاطئة جدا، بس هي عرفت إنه المسيح هو اللي يغيرها، عشان كده بقت إنسانة جديدة وبقت مبشرة. النهاردة تعالى زي ما أنت وقول له أنا فشلت، أنا مش قادر أغير نفسي، بس النهاردة رب أصدق أني وأنا بقبلك في حياتي وأنا بفتح قلبي ليك أنت اللي تصنع مني خليقة جديدة، ولن أعود للخطية مرة أخرى. أنت اللي تديني يا رب فعلا يا رب كره للخطية، وأقدر أقول زي القديس أغسطينوس صرت أحب ما كنت أكره وصرت أكره ما كنت أحب. اوعك تفتكر انك انت مش هتقدر تستغنى عن العلاقة اللي انت فيها، قوة المسيح اقوى من اي علاقة، الصليب فيه قوة. بولس قال انه كلمة الصليب عند الهلكين جهالة، اما عندنا نحن المخلصون فهي قوة الله. في قوة في الصليب تخليك ترفض الخطية، تخليك ترفض الشر، وتخليك ترفض الطريق الخاطئ في اسم يسوع.
1: امين يا رب. تيجي يا رب على كل ضعف، على كل يا رب أمر يا رب وقعنا فيه ومش قادرين نخلص نفسنا منه، لكن أنت بتيجي يا رب بقوتك، أنت لما تسكن يا رب في القلوب تغيرها وتحررها. تعالى يا رب على كل يا رب أمر يا رب مسيطر يا رب من إدمانات، من يا رب أمور يا رب مخفية محدش غيرك يا رب شايفها. تعالى يا رب فكنا وتعالى حررنا، وتعالى يا رب احضرنا يا رب قدامك يا رب، اشتغل فينا يا رب زي الجراح الماهر يا رب اللي بيشيل يا رب الحاجة اللي عاملة مشكلة يا رب فعلا، علشان يا رب الجسم يا رب يقدر يتعافى ويا رب ويقوم. تعالى يا رب على كل ضعف، تعالى على كل يا رب حتت مظلمة يا رب في حياتنا يا رب قافلين عليها يا رب، بترجعنا لورا ويا رب بتخلينا نرجع يا رب نسلك يا رب زي الأول.

تعالى فك يا رب ايدينا اللي ماسكه في امور يا رب في العالم مش عايزه تسيبها، خطايا يا رب، شهوات يا رب، حاجات سلبناها ومش عايزين نردها. انت يا رب تيجي تكشف يا رب عن عينينا، وتكشف يا رب عن اذهاننا وارواحنا، وتطلقنا احرار. مبارك اسمك.

0: معانا تليفون. الو،
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور، تفضلي.
1: انا اخت نور، عندي التهاب في المثانه، وعندي شيء مفردي، وعندي ميه بيضه على عيني. عايزاك تفضلي ومستعدين في الشغل.
0: امين امين. يسوع يجي يحط ايده على راسك وينفخ عليك فنجان شفاء. بس انا عايزه اقول لك ان احنا كمان بنؤمن انه يسوع بيستخدم الطب، ففي حاجات يسوع هيستخدم الطب فيها علشانك. يعني الميه البيضاء ممكن يبقى في احتياج انك انت تعملي العمليه وتصلي ونصلي لك انه العمليه تنجح. الالتهاب في المثانه انه الدكتور بتاع المسالك ممكن يديلك علاج. وانا عايزه اقول لكم انه العلاجات اللي الدكاتره بيكتبوها، صلوا علشان العلاج يجيب نتيجه، عشان تبقى ايد ربنا هي الممتده. لكن يسوع اكيد بيستخدم الطب، وهو اللي سمح انه يحصل فيه تقدم في الطب. وبنؤمن انه في امور خلاص الطب عاجز عنها، ما يعرفش يعمل فيها حاجه، ايد الرب تتدخل فيها بطريقه معجزيه. معنا تليفون تاني. الو
2: الو،
0: الو. ايوه،
2: سلام المسيح دكتوره نوره.
0: سلام، اتفضلي.
2: كل سنه وحضرتك طيبه.
0: وانت طيبه.
2: عايزه اشهد عن عمل الرب من خلالكم كتير بامانه. انا اتصلت بيكم وكنت في اشد الاحتياج والضيقه، والرب فعلا بيستجب بصلواتكم. فانا متعوده على كده، ان لما بتضيق قوي وبحس ان انا محتاجه اتشدد، فانا فعلا لما بتصل ببرنامج وحضرتك بتصلي وفريق الصلاه بيصلي، فعلا انا بحس ان الابواب بتتفتح.
0: نشكر ربنا.
2: فانا كنت من فتره بصلي من اجل ابني، نشكر ربنا. الفتره اللي فاتت كنت بصلي من اجل ابني، ان كانت نفسيته تعبانه قوي، لان هو زي ما كنت قايله لحضرتك، ما اعرفش حضرتك هتتذكري ولا لا، ان هو خريج هندسه بس الدنيا مقفوله خالص. هو بيشتغل بس كان عمل معادله عشان يسافر، لغايه الان لا ما جاش حاجه بالنسبه للسفر. بس حضرتك صليتي من اجل نفسيته ومن اجل ان خطه ربنا تتم في حياته. بامانه فعلا نفسيته اتغيرت جدا، شكر الرب، والرب يكمل. اللي طلبه منه بقول له يا رب لو انت مش فاتح سكه السفر دلوقتي، حتى لو كنت موعد بيها بس لسه ما جاش وقتها، افتح له سكه ارتباط. احنا بنحاول ندور على شقه، او حتى ربنا يبعت له البنت اللي من ايده، الدنيا مقفوله برضه. فهو بيقول له يا رب طيب انت قافل السكه.
0: امين. انا بشكرك ان انت اتكلمتي عشان تشهدي عن الرب. الحقيقة أنه فعلا الرب بيسمع الصلاة، ربنا بيستجيب الصلاة. وأمين أمين يكمل مع ابنك، يصنع إرادته صالحة، إرادة ربنا صالحة ومرضية وكاملة.

0: لو في قلبه السفر يفتح السفر، إنه الرب هو اللي يقوده للارتباط المناسب. فأمين أمين، إحنا نكمل نصلي وكملي تصلي علشانه، وإنت عمالة تختبري إزاي ربنا بيسمع الصلاة وفي استجابات، فيسوع يكمل معاكم. أمين. جالنا طلبات كتيرة لناس عندها مشاكل في القلب. في حد هيعمل قلب مفتوح الأسبوع الجاي. في ناس قالت إنه عندها فعلا مشاكل والدنيا مش متظبطة خالص. عشان كده النهاردة لو أنت عندك مشكلة في القلب، لو أنت عندك مشكلة إنه الضغط مش راضي يتظبط خالص، خلونا نصلي في اللحظات ديت ونطلب إيد ربنا هي اللي تتدخل. يا رب احنا بنشكرك عشان أنت الخالق يا رب، وأنت اللي خلقت يا رب القلب. يا رب احنا بنحط يا رب الشخص اللي هيعمل قلب مفتوح الأسبوع الجاي، إنك أنت اللي تضمن نجاح العملية، وأنت اللي تملأ أوضة العمليات بحضورك وتحفظه من أي مضاعفات. كل شخص يا رب بيعاني يا رب من مشاكل في القلب وحاطط إيد يا رب على قلبه دلوقتي، تعالى اتدخل وانفخ علينا فخات شفاء. الشخص يا رب اللي قال انه عضلة القلب ضعفت تماما، 90% منها خلاص ضعف تماما، يا رب انت اللي تيجي، انت اللي تيجي بقوة جديدة يا رب، وانت اللي تيجي بنفخة جديدة، والعضلة دي ترجع تتقوى تاني. آيات وعجائب في اسم يسوع، ليك المجد يا رب.
1: يا رب مكتوب عنك ان كل المسوك يا رب ناله شفاء. يا رب النهاردة انت تزور يا رب مستشفيات القلب يا رب، الناس يا رب المطروحة، والناس يا رب الفاقدة الأمل، والناس اللي محتاجة تعمل قلب مفتوح، واللي محتاجة تغير صمامات، واللي يا رب محتاجة تغير شرايين. تيجي يا رب انت فعلا على كل الأمور دي يا رب. يا رب بنشكرك يا رب من أجل يا رب ان المجال ده يا رب اتطور يا رب طبيا كتير، ودي نعمة يا رب من عندك غنية بنعترف بيها. انت يا رب تيجي يا رب فعلا بالزيارة، وكل سرير يا رب عليه حد يا رب مستلقي انت تيجي وتلمسه فينال شفاء من عندك. ليك كل مجد.

0: أمين أمين. معنا تليفون. ألو ألو. أيوة تفضل. أيوة أنا معاك تفضل.
1: ربنا يباركك ويبارك لخدام المؤمنين اللي معاك.
0: شكرا، متشكرين قوي، شكرا.
1: أنا عايزين تصلينا من أجل أولادنا، ربنا يديهم زرع مصر، مارينا مصعد وبيتا مصر.
0: أمين أمين، في اسم يسوع أمين. معنا تليفون تاني. ألو.
2: أيوة معاك المتكلم.
0: أيوة
2: اتفضل. صلي لي يا أخت نور، عيني وجعاني،
0: عينيكي.
2: وصلي لي من أجل رينا بنتي، ربنا يرزقها مع الخير.
0: أمين أمين.
2: تكون مؤمن كده زي ما هي مؤمن.
0: أمين. احنا هنحط كل الطلبات قدام الرب. أمين. خلونا الأول نصلي لزرع البشر، مارينا وبيتر.

وانا عارفه انه ناس كتير منتظره الرب ان هو يدي لهم طفل من عنده. فلو انت منتظره ربنا حطي ايدك على بطنك واحنا بنصلي، او لو انت عايزه تصلي لحد تاني ارفعيها قدام الرب في اللحظات دي اللي احنا بنصلي فيها. يا رب نروح لمين غيرك؟ يا رب انت رب اله الثمر، يا رب انت اللي اديت لي ساره واديت لي اليصابات وحنه، وديت يا رب المئات والاف يا رب، وانا اشهد

0: يا رب عملوا حاجات كتير ومشوا في سكة أطفال الأنابيب وما جابتش نتيجة. يا رب أنت النهاردة اللي تحسم الأمور دي يا رب، وأنت رب اللي تقول كلمة فيحصل إبراء يا رب، أنت اللي تقول كلمة فالأرحام دي تتفتح وتمتلئ بأطفال يا رب أصحاء من عندك. نشكرك نباركك يا رب لأنك تصر أنك تعطي يا رب لكابلز كتير منتظرينك، تصر أنك أنت تفرحهم يا رب وتفرح قلوبهم. هللويا لاسمك، أمين.
1: لا يعثر عليك أمر يا رب، لا يعثر عليك أمر. أنت يا رب تنظر يا رب لاتضاع يا رب بناتك اللي مستنيين يا رب زرع بشر، تنظر يا رب اللي يا رب فعلا يا رب قهرتهم والأجل يا رب انتظارهم سنين، تيجي يا رب تطبطب عليهم وتيجي يا رب فعلا تزورهم زيارة الليلة دي يا رب فعلا يا رب، وتحكي يا رب معاهم ويا رب تديهم يا رب أكتر جدا مما يطلبوا أو يفتكروا بحسب غناك في المجد. بنصدق يا رب إني عندك يا رب ينبوع يا رب من الشفاء، وعندك يا رب فعلا يا رب طرق يا رب نجهلها، لكن يا رب أنت حكمتك يا رب فوق يا رب إدراك البشر، ومصدقين إنك بتسمع وبتستجيب. ليك كل مجد. آمين.

0: معنا تليفون. الو
1: الو
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: الو، انا سامعاكي. ازيك يا دكتوره؟ عامله ايه؟
0: الحمد لله نشكر ربنا، اتفضلي.
1: كل سنه وانتم طيبين.
0: وانتي طيبة.
1: ايه، طالبه كلب السنه لاولادي، ان ربنا يا ربنا يتمجد بثمر البط،
0: امين
1: وفتحه ابواب رزق جديده كده من ايده.
0: امين امين. احنا حالا كنا بنصلي لثمر البطن، فكمان ممكن في الاعاده بتاعه الحلقه قولي لهم ان هم يتفرجوا على الحلقه ويصلوا معانا واحنا بنصلي، وامين ربنا يتمجد معاهم وتشوفوا فعلا معجزات معاهم. معانا تليفون تاني. الو الو
1: ألو،
0: الو، ايوه اتفضلي. الو،
1: سلام، المسيح معك.
0: اهلا بيك، اتفضلي.
1: لو سمحت أنا عايزة أطلب طلبة من
0: اتفضلي شاركي الطلبة.
1: أجل بيتي وولادي، إن يكونوا في مشيئة الله وإن ربنا يديهم.

0: ربنا يديهم ارتباطات مقدسة من عنده.
1: امين امين امين. خلونا في اللحظات دي نصلي فعلا لموضوع الارتباط، لانه زي ما احنا شايفين في طلبات كتيره جايه لنا، وطلبات كمان بتوصل لنا، انه نصلي علشان فعلا ارتباطات من ايد ربنا، ارتباطات من ايد ربنا. في كل مره بنصلي الارتباط انا بقول الكلام دوت، ما تخليش بنتك ترتبط اي ارتباط علشان بس تتجوز، لكن ترتبط بشخص فعلا يبقى في المسيح ويبنوا بيتهم على الصخر، علشان تبقى الجوازات جوازات ناجحة مش جوازات فاشلة. أمين يا رب. احنا جايين يا رب نرفع يا رب كل بنت من بناتك يا رب، فعلا منتظرة منتظرة انك انت اللي تفتح الباب ليها يا رب، وانت اللي بتفتح ولا يستطيع احد ان يغلق. وبشكرك لانه في يا رب فعلا بنات هيلاقوا انه بختة يا رب بعد انتظار لسنين طويلة الباب اتفتح يا رب، ويبقوا واقفين يا رب فعلا افواههم مليانة ضحك وألسنتهم ترنم، وبيقولوا لك أنت عظيم، أنت عملتها إزاي، وأنت خليتني أتقابل مع الشخص ده إزاي يا رب بطريقة معجزية يا رب. فعلا يا رب أنا بصلي من أجل ارتباطات يا رب تبقى هدايا من السماء يا رب لبنات كتار، وتيجي يا رب لأمهاتهم يا رب وتطمنهم يا رب. أنا بصلي عشان كل أم منزعجة وقلقانة على بنتها أنك أنت اللي تغمرها بسلام يا رب، وأنك أنت يا رب اللي تقول لها أنك أنت مهتم بالأمر يا رب، أنت مهتم بالأمر وانت اللي بتتمم الامر دوت في اسم يسوع.
2: يا رب على قلبي اصلي يا رب من اجل يا رب الظروف يا رب اللي بنمر فيها ببلدنا اقتصاديه يا رب، بتخلي يا رب موضوع الارتباط ده يا رب موضوع صعب جدا، لكن يا رب انت يا رب عندك كنوز ملكوت السماوات يا رب، وانت يا رب يا رب بتعطي بسخاء يا رب، انت تيجي على ملف يا رب الاقتصادي يا رب ده اللي بيمنع يا رب الشباب او يا رب بيأخرهم على ان هم يكونوا يا رب أسرة يا رب. بصلي لاجل يا رب تذليل يا رب العقبات دي يا رب، ان الشباب يا رب اللي عايز يا رب يلاقي شقة ويلاقي وظيفة يقدر يصرف منها على بيت يا رب، انت تيجي بنعمة وتيجي تغمر يا رب يا رب ولادك وبناتك يا رب حكمة وفطنة واستقبال من عندك، انه يا رب الامر ده ما يبقاش عائق، وانه يا رب فعلا يا رب تقدر ترتب يا رب لكل واحد ولكل واحدة معين نظيره فعلا لمجد اسمك. امين.

0: امين امين. معنا تليفون. الو الو
1: الو،
0: الو. ايوه تفضلي.
1: ايوه مساء الخير.
0: مساء النور.
1: انا محتاجه طلبة صلاة لخالتي عندها سرطان في المخ. الدكاترة قالوا مش هتعيش أكتر من شهرين. نفسي ربنا يتمجد ويعمل معاها معجزة، لأن الورم صعب.
0: آمين.

0: امين. احنا الحقيقه جات لنا طلبات كتيره عن السرطان، وانا عارفه انه ناس كتير بتعاني من المرض دوت، واحنا بنصلي كتير، احنا بنصلي كتير انه فعلا معجزات تحصل في الامر دوت، وانه يعني حالات يبقى خلاص كانها بيتقال عليها في الطب التيرمينال كيس، انها خلاص حالات متاخره جدا وده في وقتها الاخير، انه الرب هو اللي يتدخل ويتمم ارادته ومشيئته. انا عايزه اصلي لكل حد بيعاني من السرطان وهو بيتابعنا دلوقتي، او لو انت عايزه تصلي زي عايزه تصلي لخالتك او عايزه تصلي لحد غالي على قلبك، صلوا. خلونا فعلا نطلب معجزات ربنا، هو اللي يقول كلمته وهو اللي يتمم ارادته، زي ما هي في السماء تكون على الارض في اسم يسوع. يا رب المرض اللي مخيف يا رب، اللي بيخوف ناس كتيره، يتكسر يا رب قدام صليبك، ومكتوب انه بجلداتك يا رب شفينا. عشان كده يا رب احنا بنرفع اختنا اللي عندها كانسر يا رب في المخ، وبنرفع رب يا رب ناس كتار في اللحظات دي يا رب بيعانوا من الكانسر، انه في يا رب بنتك اللي بتعاني من كانسر يا رب في الكبد، يا رب انت اللي تيجي وتحسم الامر يا رب في اسم يسوع. النهارده يا رب اورام تختفي يا رب، تختفي من المخ، تختفي من الكبد، تختفي من الثدي، تختفي من البروستاتا، تختفي من القولون يا رب. يا رب تعالى انت بلمسات يمينك وبنفخات شفائك يا رب، اصنع ايات وعجائب مع كثيرين وكثيرات يا رب. انت تقول كلمه فيبرأوا، انت اللي تديهم عمر جديد في اسم يسوع المسيح.
1: يا رب تعالى ترى يا رب الكل يا رب، يا رب جسد يا رب منهك يا رب من الوحش الكاسر ده اللي بيهاجمه بيحاول يفتك بيه. يا رب انت اقوى وانت يا رب اعظم من اي كانسر، من اي يا رب مرض يا رب اكتشف او لسه ما اكتشفش يا رب، من اي ورم يا رب بيهاجم اي منطقه في الجسم. يا رب كمان بصلي يا رب من اجل ابحاث يا رب ويا رب ادويه يا رب انها تطلع يا رب للوجود وتبقى في متناول يا رب الناس، يا رب تقدر انها تقاوم وتقدر يا رب انها فعلا تخلي المرض ده يا رب زي ما الأمراض اللي زمان كانت موجودة ودلوقتي بقيت في التاريخ، زي ما عملت يا رب من سنين قليلة مع الكورونا كده وبقيت يا رب مجرد أدوار برد عادية. أنت تيجي يا رب على المرض ده يا رب اللي أنهك يا رب بيوت كتيرة ويا رب دمر عائلات كتيرة يا رب وحرمهم من بعض، أنت تيجي تترأف يا رب وتتحنن يا رب ليك كل مجد.
0: احنا بنصدق انه الهنا بيسمع الصلاه، بنصدق انه الهنا هو الرب الشافي، عشان كده اسم البرنامج الرب شافينا. وعشان كده كل حد النهارده صلى معانا في البرنامج توقع يسوع، توقعي لمساته. احنا مش بنصلي كده في الهوى، احنا بنصلي لاله بيميل اذنه لصراخنا. عشان كده انا عايزه اشجع كل حد بينال استجابه صلاه، كلمنا في التليفون علشان تمجد ربنا، علشان فعلا هو يستحق ان احنا نمجده، وعشان تشجع ايمان ناس تانية كتير في اسم يسوع. امين.

0: بشكر قناة الكارما عشان هي بتفضل تنزل لنا حاجات حلوة بنفضل نتفرج عليها في البيت.
1: قناة الكارما حلوة قوي لأنها بتقدر إن هي تشارك مع الناس اللي مش قادرة تحضر المؤتمر اللي بيحصل في المؤتمر وإن ناس كتير تستفاد منه.
2: لولا قناة الكارما في ناس كتير ما كانتش هتعرف توصل لكلمة الله، لأنه في ناس ما بتقدرش تطلع تروح الكنيسة، لكن بسبب قناة الكارما في ناس كتير بتقدر تسمع كلام ربنا يوميا.
3: الحقيقة قناة الكارما فرقت قوي في أنها نقلت المؤتمر للبيوت، البيوت كلها قعدت والأطفال كلها قعدت قدام القناة، كانوا بيسمعوا كانوا بيتابعوا ويجمعوا قرايبهم وبيجمعوا اللي في البيت والعائلات بيقعدوا يشوفوا المؤتمر هو بيتذاع، ده فرق معهم جدا. الأكتر من كده اللي عجبني أنه كانوا الأولاد بيقعدوا يصلوا وقت الصلاة في البيت، فشعرنا أنه هم معنا جوه المؤتمر مش إحنا هنا وهم هناك. مفيش حد اتحرم بسبب نقل قناة الكارما للبيوت كلها والعائلات كلها للمؤتمر. حقيقة شكرا أخ صامويل استفانوس لأجل نقل المؤتمر للبيوت الجميلة دي.
4: عايزة أشكر قناة الكارما على الحاجات الجميلة اللي هي بتقدمها، ونفسي أشوف فيها ترانيم أكتر وحاجات أطفالي أكتر.

0: كل زمن ومكان.
1: اتمنى نكون بنسمع على قناه الكرمة على احداث كرازيه تكون للاطفال،
2: يكون في برنامج او قناه مخصصه للاطفال يكون فيها بقى كرتونات، حاجات تكون بتبنيهم وتكون بتمشي معاهم سكه من صغرهم.
3: انا نفسي اشوف برامج توعيه للاطفال وللبنات من اول ما يتولدوا لحد ما يكبروا علشان يمشوا السكه صح من وهم صغيرين.
4: احب اشوف في قناه الكرمة سكتشات تانية.
5: انا مبسوطه ان مؤتمر السنه دي هيتذاع على قناه الكرمة عشان ارجع اشوفه تاني.

0: بيكم أعزائنا المشاهدين حلقة جديدة تصلحوا مع الله. قعدنا سنتين نسأل هي مصر رايحة على فين، بس من بعد الحلقة اللي فاتت بقينا بكل قوة بنقول مصر رايحة على خير. اللي ما شفناش الحلقة اللي فاتت، ربنا باركنا برؤية شافها أحد الأباء المباركين، والرؤية كانت بتقول إن مصر جاية على خير اقتصادي، وبتشجعنا، ربنا بيشجعنا بيقولنا صلوا لخير مصر لأني هبعت ليها مطر مبكر متأخر. الرسالة كانت مليانة بالخير، مليانة بالخير. وفي بداية حلقتنا بنرحب بضيفنا مهندس ألفرد سدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أنا حاسة إن حضرتك نعيد تاني آخر جزء نهينا بيه الحلقة اللي فاتت من الرسالة.
1: حاضر. فسوف تتحسن ظروف الاقتصاد في مصر، وسوف يجد الفقراء قوتا، والشباب عملا، والمرضى دواء، والشابات فرص زواج. سوف تشرق شمس الخير المادي على مصر تدريجيا.
0: احنا يعني الرسالة كانت مليانة يعني بوعود تفرح. الجزء ده بالذات مش عارفة، يعني حاسة ربنا كأنه بيقول لنا أحلامكو هتتحقق. يعني كل اللي ربنا اتكلم عليه دي ده أحلام، على قد ما الواحد يعني مصدق بس بيتحارب بواقع جامد. حضرتك عارف احنا عندنا نسبة بطالة 13.3%، دي الإحصائيات الرسمية. يعني حضرتك عارف طبعا انه البطالة المقنعة واللي بره ده اكتر بكتير. عندنا تحديات كبيرة، عندنا 22% من شعب مصر، يعني قرب ربع الشعب المصري مصاب بفيروس سي. لما يجي ربنا ويقول انه انا هبعت للشباب شغل وللمرضى علاج، نعمل ايه؟ نصدق قوي؟
1: نصدق يعني ونغير الواقع كمان. يعني وعود الله متاحه لينا، وقوه الله وراها زي ما قلنا كذا مره، ولينا دور ان احنا نغير الواقع الاليم بالوعود العظيمه. وده دور اولاد الله في كل مكان، ان زي ما ابليس بيشتغل وبيحاول يحطم كل شعب وكل بلد وكل شخص وكل اسره، وعود الله لاولاده ان هم ينقضوا اعمال ابليس ويحققوا العكس، وحولوا الظلمه النور، حولوا مصر من سفره شديده الى خضره، من عوز شديد الى غنى، ان مصر تبقى في وسط المنطقه اللي حواليها مش بتاخد كمان دعم وتاخد مساعده من الدول، لا، يجي يوم، وده كان بيحصل في يوم من الايام، ان مصر تدي. مصر في يوم من الايام كانت بتدي مدرسين واطباء ومهندسين، ويمكن ما زالت بتدي لكل من حولها، كمان تغنى ويبقى رزقها كويس، ويبقى الناس اللي فيها قدر انها مش بس تاخد، لا، كمان تدي، وتدي بوفره.
0: يعني الوعود دي ما تبقاش بس احلام، لكن هي ده ربنا بيقول لنا ده واقع متاح ليكم.
1: بس عايز اقول لك انا، هي الوعود قيمتها ايه؟ انها مختلفه عن الواقع. لو الواقع الله بيكلمنا عن حاجه موجوده، طب فين الايمان؟ طب فين الهدف؟ طب فين الوعد؟ طب فين دور ابناء الله؟ ده شيء طبيعي ان ابراهيم ما يبقاش عنده اي اولاد، والله يقول له هيبقى عندك اولاد كرمل البحر وكنجوم السماء. من لا شيء نجوم السماء ورمل البحر، ده يمكن زمان ما كانش فيه كلمه مليون ومليار والارقام اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. فبالنسبه له في الدنيا البسيطه بتاعته اللي كان عايش فيها بيبص رمل، يعني لو واحد واقف كده وقصاده مثلا رمال على مرمى الافق، تعمل كم حبات رمل؟ اظن اكتر من مليارات. يعني لما يقعد يبص على النجوم ويفضل يعد، أم الله يقول له اجعل نسلك كرمل البحر، بص خد اوسع. مفيش، لا، فيه يقول الكتاب انه تقوى بالايمان معطيا مجدا لله. خلي بالك الواقع احنا مش بهمله لكن بنغلبه. ابناء الله مش بيغيموا، بيعيشوا في خيال، يروا الواقع ويتحدوا بالايمان وينتصروا عليه ويغيروا.
0: ربنا لما ادانا الوعود دي شايف الواقع بتاعنا،
1: وده ما هم بقول لك كل رجال الله شوفي. طب انا اقول لك قصه يمكن انا كنت شاركت مره يعني زمان بيها، لانه قصه مؤثره جدا. وقت كان شعب الله في حاله جوع شديد ومحاصر من كل ناحيه بالاراميين، والجوع وصل لمدى ايام اليشع. وبعدين الملك راح، كان زعلان جدا، ازاي اليشع ده وقعوا في ايديا في يوم وانت قلت لي ما تقتلهمش؟ فرايح غضبان جدا على اليشع، واخد معاه احد الجنود بيستند عليه. فالله كان قال لاليشع بكره غدا هتكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل. شاقل ده رقم بسيط قوي، يعني هيبقى وفره وغنى ما حصلش. زي ما نقول مثلا انه بكره يا جماعه هنلاقي لتر البنزين مثلا ب 20 قرش مثلا،

0: أو هنلاقي الرغيف أبو جنيه أو باتنين جنيه، لأ ده بخمسة ساعة مثلا أو كذا. يعني وفرة غنية جدا في وقت كان الناس بتاكل بعض قبليها بشوية. قصة مريرة جدا أن أم كلت ابنها، شوف الجوع والشديد والمرار والحصار وكل المعاني اللي يعني جاز. إحنا دلوقتي أحسن كده من كده بكتير
1: طبعا.
0: بيقولوا بكرة غدا مش هيحصل الكلام، غدا
1: غدا ده اللي هو غدا، ولا هو مثلا لما نقول أنه بكرة مصر تبقى كويسة.
0: هقولك بقى القصة بعدين جاوبك على السؤال ده عشان بقى القصة جميل قوي. بيقولك إن الخادم بتاع الملك ده اتريق على إليشا، قال له ربنا عنده قوة من السماء هينزل فيها خير حسب عقله والواقع اللي بيقوله كلامه مش غلط،
1: ما يتحققش.
0: تاني يوم حصلت الحكاية دي، إن الله أسمع الأرامين أصوات، افتكروا في جنود جاي لهم، استأجروا يعني جنود من جيش مصر وهربوا وسابوا كل ما لديهم غنيمة لشعب الله بدون حرب. وقد كان تاني يوم كيلة الديب بشاقر وكلات الشعر بيت بشكل. بس المشهد الجميل بقى هو مؤلم بس يعني معلم ومدرس، ان كان نبطشيه الجندي ده اللي سند على ايده الملك، تاني يوم كان نبطشيته واقف على الباب، ففتحوا الباب واقف على الباب جندي واقف ما بين الباب وما بين مثلا الحائط، من كتر تدافع الناس ضغطوا على الباب
1: اتفعص لما لقوا الخير كله جاي.
0: فراى بعينه قال له كده قليش، قال له انت هتشوف، انت مش مصدق، هتشوف بعينك بس مش هتاكل منه. شوفي انا اتمنى ان انا انضم لفريق شعب الله
1: طبعًا
0: اللي مصدق
1: طبعا،
0: وبلاش دايما التفكير يبقى زي هذا الجندي اللي دايما مش مصدق. خلي بالك يعني في ناس فينا ايه كل ما الله يقول وعود دايما يستحضروا الواقع، وكان الواقع اثبت من الوعود بان الوعود وراها الله والواقع وراء ابليس، وفرق شاسع.
1: الواقع وراء ابليس يمكن احنا مش بنشوف كده، بنشوف الواقع واقع مين اللي وراه، مش يعني مش بنبقى شايفين. لو شفنا ان وراء ابليس اكيد هنكرهه وهنرفضه، بس بنبقى هو ده الواقع بغض النظر مين اللي وراه بقى.
0: يعني لما نقول ان مصر منهوبه ومسروقه، ربنا يقول على ابليس ذلك كان سارق ولص.
1: لا طب انا هرد على حضرتك في الحته دي، لان انا دي حاجه بتوجعني الحقيقه، انه كتير يتقال انه مصر منهوبه ومسروقه، اصل احنا شعب مش قد كده، واصل احنا ما عندناش ضمير، واصل احنا ببقى قلبي واكلني ورافض الكلام. ف حضرتك بتقول صوره تانية.
0: بقول ان ابليس هو اللي ورا كده، واذا ما انتصرناش عليه في دنيا الروح هنقعد نتكلم كتير ونهاتي كتير، ما فيش حاجه هتحصل. لازم زي ما اتعلمنا في بدايه الرساله دي ان احنا نحسم امورنا في السماء اولا، لازم ابليس يهزم، وبعدين اللي بيشتغل بيهم ابليس تلاقيهم ما قدروش ياخدوا قوه، ما قدروش ينتصروا، ما قدروش يحققوا الاذيه اللي ممكن تحصل عليه. حتى في الشغل وفي الحياه العمليه ناس كتير ممكن يحركهم ابليس. انت ربنا ما ادالك سلطان على الناس، لكن ادالك سلطان على ابليس اللي بيحرك الاشرار. ومن هنا تقدر انك انت تدوس القائمين عليك مش الناس لكن ابليس وجنوده. تجد الناس بعد كده لا ليها قوه ولا ليها عزيمه ولا ليها خطه ولا ليها تفكير. فلازم نحسم امورنا الاول مع ابليس، نقول له يا ابليس ارفع ايدك عن ارض مصر، لن يسرق خيرها فيما بعد. الله وعد بالبركه ليها، ووعد بان مصر تبارك وتكون عندها كل خيراتها، ابعد ايدك عن ارض مصر.
1: امين.
0: وبعد كده كمان يبقى لنا دور بقى عملي، بس يعني في دور روحي ودور عملي.
1: عايز اقف بس عند الدور الروحي، انه حضرتك قلت انه الجزء الاولاني من الرساله كان بيقول انه ابليس مستوى زي سيطرته على الاحداث نزل،
0: انخفض تحت رجلينا
1: يعني
0: مش فوق دماغنا،
1: بنحارب دلوقتي بنصره وبثقه اكتر،
0: وضع افضل. ده مظبوط.
1: طيب عايز ارجع تاني للكلمات الرائعه، الوعود اللي ربنا بعتها انه سوف يجد سوف يجد سوف يجد. فاحنا كده بنصلي واحنا متاكدين ان ده هيحصل، فطبعا الدنيا مختلفه تماما. بس عايز اقف عند حته تاني، حضرتك قلت بعد الجزء ده انه هتشرق شمس مصر، قد ما انا فاكره الكلمات ستشرق شمس مصر بالخير الاقتصادي حاجه بالمعنى ده،
0: سوف تشرق شمس الخير المادي على مصر تدريجيا.
1: تدريجيا، عايز اقف عند تدريجيا دي. ساعات انا لو حبيت اوسطن الامور بقى وعايز اهرب شويه من تحدي الايمان، اقول تدريجيا دي ممكن تكون سنين، فيعني خلينا بقى مريحين كده شوية. وأنا لو إيماني عالي أقول تدريجيا ده خلال شهور، إيه
0: هنا بتتكلم عن الإيمان زي. بس أنا بتكلم عن حاجة تانية، المكنة العظيمة اللي ربنا اتكلم عنها كانت عايزة حاجتين، كانت عايزة حب وكانت عايزة إيمان،
1: اللي هي قالت الخير العظيمة.
0: احنا هنلقى أن الموضوع مرتبط ببعضه. يعني أنت لو ابنك عيان اللي بتحبيه ولا قلبك عليه مرض ما

0: لا وعدك انه هيخف تدريجيا، هتتمني سنين ولا لا تصرع لا تبقى
1: لا
0: ساعات؟
1: لا لا لا لا، سنين ايه؟
0: مش كده؟
1: اه،
0: من كتر ما ربنا حط حب لينا، حط حب في قلوبنا لمصر، احنا عايزينها تبقى دقايق. هي ممكن تبقى دقايق وممكن تبقى سنين، والامر بايدينا
1: حسب ايماننا.
0: الحب بيصنع قاعده للايمان، الحب بيصنع قاعده للايمان، انه مش ايمان مجرد خايف ان اقول فتره قليله ما يحصلش ايماني يتشكك، والقصه اللي اتكلمنا فيها قبل كده. لا، انا عندي حب شديد وعندي اصرار باني بستدعي الايام وبضغط الوقت وبستحضر الغد. صاحب سلطان، صاحب سلطان سماوي كابن لله. وبالتالي كلمه تدريجيا دي انا مش بسيبها عشان توسع. أنا بنعمة الله كابن لله حضرتك وأنا وكل السادة المشاهدين نقدر نستحضر الزمن يعني نضغط الوقت، نقلل الفترة بقدر كبير جدا. ممكن الفترة دي تزيد لو احنا أهملنا وترخينا، وممكن الفترة دي تبقى قليلة جدا لو احنا تشددنا وصلنا. ده في إيدينا، الزمن في إيدينا. خلي بالك
1: أنا مش قادر أعدي حقيقة النقطة دي، الزمن في إيدينا. يعني تدريجيا دي مش بحسابات العقل، ومش بحسب البنك الدولي ما بيقول، ومش بحسب الاستثمارات ما هي جايه مصر. يعني الحسابات دي كلها هنعمل فيها ايه؟
0: معك حق فيها، بس في امور كتير نجد دول حتى حوالينا في سنين قليله وفي وقت قليل نهضت وكبرت وتخطت امور كثيره جدا. يعني مش بس، يعني انا مش بتكلم عن الواقع بس الروحي، حتى في الواقع العملي في دول حوالينا اتحركت بنهضات شديده من حاله سيئه جدا اقتصاديا، لكن عندها مقدراتنا ولا عندها امكانياتنا ولا عندها ظروفنا الجيده، المناخ، قناه السويس، البترول، مش عارف الانسان المصري قبل كل حاجه، والطاقات البشريه اللي صنعت حضاره وصنعت نهضه لدول كثيره ويمكن هربت مننا، الكفاءات، العقليات، العقول المفكره، العلماء الباحثين، ودول اكثر ثروه في مصر اكثر من اي شيء تاني. فالامكانيه موجوده، بس يمكن الامر يحتاج لحاجتين: نحن نصلي بايمان، نستحضر الزمن، ونطلق كلمات البركه لمصر، ونعلن امام العالم وامام الله وامام السماء والارض ان الله خلاص بارك. احكي لك حاجه حصلت انت كنت مشاركه فيها، بس افكرك فيها. بعد ما الله كلمنا من مدة على البركة لمصر، ودي مش أول مرة كلمنا على كده، في وقت ما الدنيا كانت مقفولة قوي، أعتقد على ما أعتقد سنة 2012 يمكن شهر 6 أو حاجة زي كده، قبل الأخبار اللي سمعناها عن الانتخابات، الله قال لا، ده احنا هنصلي كمان لأجل خير مصر، وكأنه بيعبر لفترة السنة دي وما بعدها. وكان في واحدة من الخادمات قالت أنا متثقلة قوي بكلمة وادي بركة. حتى نقول يعني ايه وادي بركه؟ وادي بركه، قعدنا ندور في الانجيل، لنا قصه جميله جدا بتاعت يهوشافاط، يمكن حضرتك عارفها. القصه دي بتقول انه شعب الله كان مهاجم من شعوب غريبه زي ما كنا اتمنا فيها كده،
1: الثلاث ملوك جم عليه
0: بالظبط، وجه يهوشافاط وقف كده بعد ما ربنا بعت رساله بالنبوه لاحد اللاويين زي ما قلت لك الغير معروفين، وقال كده: امنوا بالرب الهكم يهوشافاط فتامنوا، امنوا بانبيائه فتفلحوا. خرجوا للأعداء، قتلوا بعض، لقوا ثروة جذيلة جدا جدا، قعدوا يجمعوا في الثروة دي، ويقول الكتاب كده: ووجدوا أمتعة ثمينة بكثرة فأخذوها لأنفسهم حتى لم يقدروا أن يحملوها، وكانوا ثلاثة أيام ينهبون الغنيمة لأنها كانت كثيرة. وبعد كده يقول إيه: وفي اليوم الرابع اجتمعوا في وادي بركة. قلنا هو ده بقى وادي بركة؟ فالأخت الخادمة دي قالت أنا مشغولة بكلمة وادي بركة. ابتدينا نقرا في الكتاب المقدس ان وادي بركه ده اللي هو الوادي اللي اجتمعوا فيه عشان يشكروا الله على الخير مادي عظيم جدا بوفره، كانوا بيوزعوا الحاجه مش عارفين
1: كان خير مادي قدامهم شايفينه بعينيهم.
0: بس خلي بالك انه الخير المادي اللي شافوه بعينيهم كانوا امنوا بيه وحققوه في ايام قليله. عملنا ايه بقى؟ المجموعه كلها عملت ايه؟ اوضه كده في بيت الخدمه راحوا حاطين عليها يافطه وسموها ده وادي بركه. وقالوا كل واحد يحط فيها حاجه. كنت تدخل الأوضة دي تلاقي فلوس متعلقة 200 جنيه و50 جنيه و20 جنيه و5 جنيه وجنيه وجاكتس وبدل وفساتين مليانة حاجات. قال له طب نعمل إيه؟ قال له كان الوقت ده أعتقد في رمضان أو قبله أو بعده، ابتدينا نجمع الحاجات دي ونوزع على الموجودين، كل الفقراء اللي في المنطقة مسيحيين وغير مسيحيين. ورمضان كان مناسب قوي ان احنا نبعت بقى ونعمل الباك اللي فيها حاجات زيت واكل ورز وبتاع، ونوزع على الناس كلها اخواتنا المسلمين
1: من وادي بركة. بنقول يا رب احنا مصدقينك،
0: ده قبل ما حاجه تحصل، ودي حركه الايمان.

0: يمكن الله بيبص لحاجات صغيره كده اسمها حركه الايمان المسبق، لما يقول للراجل مد ايدك وهي مشلوله وقوم يرفع ايده دي مشلوله، بس يعمل حركه ايمان. ساعتها ما كناش فاهمين قوي اللي احنا بنعمله، بس بعد شويه ابتدت تظهر ان اللي بيتحط في قلوب الخدام من الله امور بتبان صغيره وليها احداث عظيمه. وادي بركه، ده كان كل ما ندخل الاوضه دي مكتوب عليها وادي بركه. انا شخصيا بحس كده انه زي يكون جسمي كله بيأشعر، ده احنا لسه، ده الاخبار السيئه حوالينا، ده الامن كذا والاقتصاد كذا والسياحه كذا والجنيه حصل له كذا والدولار عمل كذا. احكي تفتكري الايام دي كانت ايام دي الاقتصاد فيها مش نازل، كان بينحدر يعني. فالله يقول لا، ده في وادي بركه، بركه ايه ده، زياده زياده، ده بيوزعوا ازاي؟ قال لك دي حركه ايمان. نفسي حركات الإيمان دي تبقى أمور مبنية على أني أنا اللي بغير الواقع اللي موجود بواسطة وعود الله اللي بيسلمها لي.
1: أمين. طيب أنا عايز أرجع لقصة الجندي، لقصة أليشع لما قال أنه غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتها الشعير بشاقل. ربنا حقق ده فعلا، بس بمعجزة حقيقية يعني. أيوه. الرب أسمع يعني، ده ربنا سمع الأعداء صوت من السماء. معجزة دي ما كانش في البشر، ما كانش ليهم تدخل بأي شكل فيها. هل ده اللي ربنا ناوي يعمله في مصر؟ هستأذن حضرتك نخرج بفاصل ونرجع نسمع إجابة السؤال. أعزائي المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. هانس ألفر، كنت بسأل قبل الفاصل، ربنا عمل معجزة إلهية مفيش لبشر فيها تدخل وقت أليشع لما قال إنه بكرة الحال هيتبدل. إحنا نتوقع كده في مصر مثلا ربنا هيعمل معجزة؟
1: وليه ما يعملش معجزات؟ مش معجزة بس، معجزات ومعجزات كثيرة. يعني الله بإيده المعجزات وإحنا بإيدنا الإيمان، وزي ما بيقول الكتاب حسب إيمانك يكن. عايزين يكون عندنا إيمان متعدد، معجزات خارجية وداخلية. وأكتر حاجة أنا نفسي أنها تحصل مش بس أن يطلع مثلا بترول في مصر أو إحدى الدول تبعت لنا معونة أو لا، أن الشعب المصري يحس بانتمائه، وحكاية الوقت اللي بيضيع في الشغل، وحكاية الطاقات المهدرة، وحكاية أحيانا عدم الحب ما بين الناس وبعضها، أمور مزروعة عايزة تنتهي. بس أنا عايز أقول لك أنه الله عنده قدرة عظيمة، والإيمان هو اللي بيخلي قدرة الله العظيمة متاحة. يعني قدرة الله العظيمة متاحة بالإيمان.
0: أليشع كان مصدق قوي أكيد، وهو بيقول الوعد ده كان مصدقه جدا.
1: ومش بتالي مش بس أليشع، ناس كتير صدقت، لكن في ناس تانية انضمت لفريق الجندي اللي شاف وما كلش، أو اللي شاف وما تمتعش. صدقني بتحصل حاجات دي دلوقتي. الله يعني شوفي الله عمل معجزة عظيمة، وقد إيه نظام انزاح، وقد إيه الخير اللي عمل ربنا، وقد إيه حتى النهاردة جنيه بعد ما كان مثلا دولار بتمانية جنيه نزل سبعة جنيه ونزل في النازل، وحاجات كتير ابتدت ترخص وابتدت الدنيا تدور. تقعدي مع الناس تقولك أنا خايفة من بكرة أكتر من امبارح. في ناس عايزة تنضم الفريق الجندي اللي دايما يكون متشائمة، دايما يبص للصورة من جانب سلبي، دايما يرى الجانب المظلم أو الجانب الفارغ من الكوباية، بيبقى شعور مؤلم وقاسي ومتعب ليه وجاز اللي حواليه. يعني أحكي لك قصة سريعة كده. أحد الأصدقاء، كنا بنيجي كل فترة في العيلة وفي الأسرة وفي المجموعة كده نجيب آيات من الإنجيل نقطعها ونوزعها كده إيه ورقة نقصقصها ونوزع على كل آية كنوع من الاحتفالات، كنوع من إيه رسالة بسيطة من الله. فواحد من اللي موجودين جات له آية بتقول إنك أنت سوف تتكلم كلام الإيمان. فقال أما الآية دي جات لي غلط. قلنا له ليه؟ قال أنا كل ما أقعد مع حد أخوفه، ده بكرة هيبقى ضلمة، ده بكرة هيبقى وحش، ده بكرة هيبقى. فحد رد قال له لا، دي الآية مش غلط، دي الآية دي بتاعتك، والله مديلك بيتيح ليك أنك تتحول من شخص تنشر الشك والتشاؤم والصورة السلبية لشخص تنشر الإيمان وتتكلم بكلام الإيمان.
0: حضرتك كنت في حلقات قبل كده كلمتنا عن الإيمان، يعني أقدر أقول أنه الخير جاي على مصر، جاي.
1: أمين.
0: اللي هيصدق هيشوف.
1: أمين.
0: واللي هيصدق، اللي مش هيصدق ممكن ما يشوفش، ممكن ما يتمتعش بالخير،
1: وممكن ما يتمتعش، ممكن تبقى مثلا الاقتصاد يزدهر في كل مصر وهو ظروفه الاقتصادية تقفل. يعني أنا أقول لك حد برضو
0: بسبب عدم الإيمان. أيوة.
1: حد من الخدام قال لنا الفترة اللي

0: أصبحت فيها مصر تحت الحضيض. هو كان في شركة يمتلكها أحد الممولين المسيحيين، وكان مضطهد ومهدد، وكانت الحكومة اللي فاتت عمالة تضغط عليه وتحاول تضيق الخناق عليه. يقول من أكتر الأيام والأوقات اللي ربنا باركني مادي رغم الظروف دي، بس كان عنده الإيمان. كان عنده الإيمان وقت ما كان الناس بتقفل مصالحها وكذا مصنع بيقفل وناس بتضايق على الموظفين بتوعهم، هو كان عنده إيمان إن مصر للبركة. هو تبارك بالإيمان ده شخصا. يمكن هو لكن بيصلي مصر ما كانش يقصد نفسه، خلي بالك. خلي بالك المجموعة كلها كان بتصلي لمصر، لكن بتصلي للمسيحيين بس ولا لنفسنا ولا لأي حد، بتصلي لمصر الكبيرة اللي بنحبها، اللي هي جزء من كياننا. لو إحنا صغيرين أنا أفتكر حد من الخدام قال أنا عيني ما تدمعش غير مرتين أما أشوف ربنا وأما أقف أرفع لمصر خير وبركة. فمصر جوه قلوبنا بنحبها، مرتبطين بيها، دي كياننا، دي عيلتنا، دي بيتنا. اللي الحب بيحرك الإيمان فعلا. فينا وبنصلي لها من كل قلب
1: فعلا. طيب آخر جزء، لأن إحنا وقت حلقتنا قرب يخلص، فأستاذنا حضرتك في الجزء اللي بعد كده.
0: سوف تستمر صلاتكم في الفترة القادمة من أجل خير مصر الاقتصادي. لا تنشغلوا بأمور السياسة والمهاترات والمحاولات التي يفعلها إبليس للعودة على أرض مصر، لأنه مهزوم ومطروح تحت أقدامكم وأقدام رجال المؤمنين وأقدام شعب مصر الطيب. بيأكد برضو يعني الفكرة بتقول أن الخير الاقتصادي ده زي بتقول رغبة إلهية وهدف عدم تحقيقه من قوة الشر. يعني إبليس حاطط هدف أن مصر اقتصاديا تبقى زي الزفت، والله حاطط هدف جواه أن مصر تتبارك جدا.
1: أمين.
0: ودول قوتين أنت تنضم لأنهي قوة فيهم؟ ده سؤال.
1: لا، إلهنا غالب. أمين. وإحنا منضمين ليه طبعا. بس أنا حضرتك قلت آخر جملة، آخر حتة، أنه ليس له قوة. أنا عايزة أفتكر تاني.
0: بيقول لأنه مهزوم ومطروح تحت أقدامكم وأقدام رجال المؤمنين وأقدام شعب مصر الطيب.
1: يعني إن كان زي ما حضرتك قلت أنه إبليس مش عايز خير مصر الاقتصادي.
0: أيوه.
1: لكن هو مهزوم. يعني اللي هو عايزه ده مش هيكون.
0: بالضبط. أنا أقول لك حتة جميلة كده كان قالها أبونا تدرس يعقوب لما بيتأمل في نفس الآية بس من العهد القديم. لما بتقول على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، فبيقول كده كثيرا ما يدعى الشيطان بالأسد والتنين والحية، ويتشبه به الأشرار بالشيطان أبيهم، ولكن الله واهب المؤمنين سلطانا على قوات الظلمة. وهبنا الله أن نسحق العدو تحت أقدامنا، وكما يقول الرسول إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا.
1: يعني إن كان إبليس مش عايز خير مصر، وإن كان بيحرك أشخاص كثيرين ضد خير مصر الاقتصادي، لكن إحنا بنقول دلوقتي إنه عدو مهزوم، واللي عايزه ده
0: بالضبط،
1: واللي عايزه ده مش هيكون.
0: سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. قريت مقالة من إحدى الجرائد الأمريكية الشهيرة بتقول الأمل الوحيد للنظام اللي فات إنه يرجع للحكم أن مصر اقتصاديا تفشل.
1: ده مش هيكون
0: ومش هيحصل. بس عايز أقولك أن إبليس لما بيبقى مصمم على حاجة بيتحرك فيها بشكل أنا بشوف أنه هو ضوضائي، عاوز يقلق ويخوف ويشتت وياخد الانتباه. لكن إحنا مش هناخد الانتباه على اللي هو بيعمله ده، لأنه الرب وعدنا سيسحق الشيطان تحت أقدامكم سريعا.
1: وحضرتك كان في جزء في الأول بيقول سوف تستمر صلاتكم
0: في الفترة
1: أجل خير مصر الاقتصادي.
0: بالضبط.
1: إنه كأنه يعني في وقت كنا بنصلي جايز سياسة.
0: بالضبط.
1: وكنا بنقول يا رب افتح واكشف الأقنعة. بالضبط. يعني اكشف الأمور الزائفة اللي موجودة. صح. واعلن حقك. فكنا بنواجه كتير سياسة. ربنا بيحود بينا حوضة تاني
0: اقتصاد،
1: انه خلينا نصلي الاقتصاد. سوف تستمر صلاتكم
0: ولا تنشغلوا بأمور السياسة والمهاترات والمحاولات التي يفعلها إبليس العودة على أرض مصر. فده يعني ده النور اللي ربنا بيوجهه.
1: أمين. هو أنا عندي حقيقة سؤال، بس أنا أعتقد أن وقت حلقة مش هيكفي النهاردة في السؤال في حتة المهاترات دي. لكن على الأقل عايزين نأكد لكل حد خايف، لكل حد ساعات بيخطر في باله كده أنه ممكن النظام ده يرجع تاني، أو أنه إبليس ممكن يعيد الغيمة تاني، نقول له إلهنا قال لأ، أنه مش هينجح، أنه مش هيرجع. أنا أستاذن حضرتك أنك تقرأ الوعد تاني.
0: وسوف تستمر صلاتكم في الفترة القادمة من أجل خير مصر الاقتصادي. لا تنشغلوا بأمور السياسة والمهاترات والمحاولات التي يفعلها إبليس للعودة على أرض مصر، لأنه مهزوم ومطروح تحت أقدامكم.

0: وأقدام رجال المؤمنين وأقدام شعب مصر.
1: يعني محاولاته للعودة لأرض مصر محكوم عليه فيها أنه مهزوم ومطروح تحت رجلينا.
0: بالضبط.
1: مش هيرجع تاني.
0: مش ممكن. هو تحت رجليكم.
1: أمين أمين. نشكر حضرتك جدا على الحلقة دي وعلى وعد بلقاء قادم بإذن ربنا. أعزائنا المشاهدين، إلهنا صانع الخيرات وعد مصر بخير، وعد مصر أنه شبابها هيلاقوا شغل، فقراءها هيلاقوا أكل، مرضاها هيلاقوا علاج، وبناتها هيلاقوا فرص زواج. إلهنا عظيم وقد كلمته، ولما يوعد يفي. هتستمر صلاتنا من أجل خير مصر الاقتصادي، وإحنا متأكدين أنه إلهنا متمم الوعود. ربنا معاك.

علشان بنحبك منتظرينك. تقول لنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك، تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

مشاهدينا الأحباء، برحب بيكم وبحييكم بتحية المسيح النعمة والسلام. برحب بكل أحبائنا اللي بيشاهدونا وبيتابعونا من خلال شاشة قناة الكرمة. حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع الحلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان سورة طه آية 121 وتضارب أقوال محمد مع هذا النص في الأحاديث. هنفتح ملف مهم جدا، على يقين ومتأكد أن كتير جدا من إخواتنا المسلمين كعادتهم مش بيقروا، مش بيدوروا، مش بيقفوا قدام الحاجات اللي بيقروها ويطرحوا أسئلة ويعملوا أعمال العقل، لكن بيتعاملوا مع الأمور كأنها مسلمات. وعلشان كده أنا عارف أنه كتير جدا مش ملاحظ هذا الأمر ومش منتبه ليه ومش بيفكر فيه. النهاردة بنحط قدام المجتمع الإسلامي وإخواتنا المسلمين وكل الشيوخ المسلمين هذه الحلقة لعل وعسى يفكروا ولعل وعسى يشوفوا التناقض والتضارب اللي موجود في الكثير جدا ما بين نصوص القرآنية اللي هي في الأساس جزء كبير جدا منها مقتبسة من التلمود، مع تضارب أقوال محمد اللي أيضا كتير من الأحاديث أساسها مقتبس من التلمود. في البداية خلونا نتذكر أنه الوقت ده في قناة الكرمة وقت العيد الحصاد، في تحدي كبير جدا قدام قناة الكرمة أن هي تستمر. التحدي ده تحدي مالي. احنا شايفين التأثير الكبير اللي الرب بيصنعه من خلال قناة الكرمة، شايفين الاتساع وشايفين المساحة الجغرافية الواسعة جدا اللي بتصل إلى 97% من الكرة الأرضية اللي بتغطيها قناة الكرمة، وشايفين العدد الكبير جدا من العابرين اللي كل يوم بيطلبوا الرب وبيصلوا، وكل يوم رسائل وتليفونات بتوصل لينا لناس كتيرة جدا من إخواتنا المسلمين سواء في مصر أو في أي بلد عربي بيقرر أن هو يطلب الرب وأن يسلم حياته وبيتساءل إزاي أكمل ومين يتابعني وإزاي أتلمذ وإزاي أنمو وأكبر في معرفتي وعلاقتي بالرب يسوع. ودي مهمة قناة الكرمة، بتقدم رسالة تبشيرية كرازية، بتقدم رسالة تلمذة تعليمية، وبتقدم رسالة وعظية للبناء والتشجيع، تتعامل مع الأمور الاجتماعية والعلاقات الأسرية وكافة الأمور اللي بتربط المؤمن بالمجتمع. عشان كده بصلي أن يكون في أكبر عدد من المصلين والمتشفعين والمشاركين والمساهمين في قناة الكرمة من أجل استمرارها. كمان بقى عندنا نشكر رب جدا قناة الكرمة لكل الأمم، قناة طلعت وبدأ بثها من يوم الاثنين اللي فات 4 مايو، وهتقدم برامج بلغات بلاد كتيرة جدا. هنلاقي برامج بالفارسية، هنلاقي برامج بالتركية، هنلاقي برامج بالأردو، هنلاقي برامج تناسب إخواتنا في أندونيسيا، في ماليزيا، في الفلبين، في باكستان، في أوزبكستان، في أفغانستان، طاجكستان. هنلاقي برامج بلغات متعددة. ليه؟ لأنه هدفنا مش بس نوصل لل 470 مليون الناطقين والمتحدثين باللغة العربية، لكن هدفنا نوصل لأكثر أو قرابة الـ 2 مليار مسلم الرب بيحبهم، الرب يريد أن يظهر ذاته ليهم، والرب يريدهم أن هم يعرفوا معرفة حقيقية، مش المعرفة القرآنية المقتبسة من الأناجيل المنحولة، لكن معرفة حقيقية ليدركوا أن يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة، وأن يسوع المسيح هو القيامة والحياة، وأن يسوع المسيح هو كلمة الله الأزلي، وأن يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. عشان كده بصلي لأجل أنه نتجيش وننتدب لعمل الرب. ليه؟ لأن دي مسؤولية علينا كلنا، امتداد ملكوت الله في كل العالم، أن ملكوت الله يتسع وينضم إليه الكثيرين كما كتب في سفر أعمال الرسل، كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. هو ده اللي لازم يتعمل، هو ده اللي لازم تكون

من خدمتنا، وهو ده الهدف اللي احنا بنعيش لاجله. خلونا نكمل صلاة من اجل التوترات اللي موجوده في الشرق الاوسط، في اختراق من ايران للهدنه اللي كانت موجوده. خلونا نصلي ان الرب يثبت الهدنه، يدي تعقل وحكمه للقاده العسكريين اللي موجودين في ايران، يتوقفوا عن اي مناوشات عسكريه واي ضربات بتوجهها ايران للامارات او الدول العربيه، الدول اللي في الخليج. خلونا نصلي لاجل المنطقه دي يكون فيها سلام حقيقي. خلونا نصلي. يا رب احنا بنشكرك وبنعظمك لانك اله عظيم وصالح في كل ترتيباتك، لك المجد والاكرام، اله محبه، اله سلام، اله خلاص. لست يا رب اله الحرب ولا الدمار ولا الكراهيه والبغضه. لست يا رب الاله اللي بتؤمر المؤمنين بك ان يعدوا للعدو ما استطاعوا من قوه ورباط الخيل، لان في الحقيقه انك لست في عداوة مع الإنسان، فالإنسان عمل يديك يا سيدنا رب. حتى لو الإنسان عداك، حتى لو الإنسان بعد، حتى لو الإنسان قال لك ابعد عنا بمعرفة طرقك لا نصر، لكن يظل موقفك واضح وثابت ومعلن أن موقفك من جهة الإنسان وأفكارك من جهة الإنسان أفكار تحمل الحب والسلام ورغبة الخلاص. بشكرك لأجل الخلاص اللي صنع، واشكرك لاجل الخلاص اللي قدم لنا مجانا لكن كان مكلف من خلال الدم الكريم اللي سفك لاجلنا على الصليب. اشكرك لان ما زالت يدك ممدوده للجميع، للجميع، للمسيحيين الاسميين، للمسيحيين الكنسيين، لليهود، للمسلمين، للبوذيين، للهندوسيين، لكافه الاشخاص ولكل العالم، لان مكتوب لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يا رب لا تريد وليست مشيئتك أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، لأنك تريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إيماننا المبني على حق كتابي أن ليس بأحد غير الخلاص، لأن ليس اسم آخر قد أعطى بين الناس به ينبغي أن نخلص، هو اسم الرب يسوع المسيح وحده. هذا هو الإعلان الذي قدمه الملاك جبرائيل للقديسة العذراء المطوبة مريم لما وللقديس يوسف النجار لما قال كده: وتسمينه يسوع لأنه يخلص الشعب من خطاياه. يسوع المخلص، يسوع المنقذ، يسوع المحرر، يسوع المنجي، يسوع الذي قدم نفسه على الصليب من أجل خلاص البشرية. لا يوجد خلاص إلا بالرب يسوع المسيح. لا يوجد خلاص بأي شعائر أو بأي فرائض، لا بصلوات ولا بصيامات ولا بزيارات ولا بحج ولا بصدقات ولا بزكاة ولا بأموال ولا بأي شيء ولا بأي طريقة تصوفية ولا بأي طريقة تعبدية، إلا أولا أن نقبل شخص الرب يسوع المسيح ويكون الإيمان واليقين أن الرب يسوع المسيح هو المخلص الوحيد، هو المنقذ، هو المنجي الوحيد لنفوسنا ولحياتنا، وهو الواهب الوحيد لحياتنا الأبدية. عشان كده بصلي أن تتفتح لعينين النهاردة، بصلي أن الناس تتحرر من كل خداع وتضليل إبليس يا رب أوجدهم فيه، بصلي أن الغشاوة تترفع من العينين وأن القلوب تنور وأن البصيرة تستنير. بصلي يا رب أنه الحق يعلن، ويا رب ننتهر كل روح ضلال وكل روح ضد المسيح وكل روح زيف وكل روح يا رب صنع خرافات محبوكة بمكر. يا رب النفوس تتحرر من قبضتها ومن سطوتها النهاردة، النفوس تعرف أن المسيح هو المخلص الوحيد، هو المالك الذي يستحق أن نعطي له حياتنا ويكون مالك على حياتنا. يا رب نصلي أن الناس تعرفك أنك الله محبة ولست إله القتل ولا الخداع ولا التضليل ولا الكذب ولا المكر ولا الزيغ ولا الفساد، لكن إله محب، إله صالح، إله عظيم، إله قدير. يا رب اذكر احتياجات قناة القرمة، واضعين الأمر بين إيديك، قادر أن تسدد هذه الرؤية من يدك منذ أكثر من 20 سنة يا رب، وأنت حاشا سيدنا رب أن تعطي عمل وتعطي رؤية يا رب ولا تكمل، لكن واثقين أنك ابتديت عمل صالح وأنت هتكمل يا رب. استودع منطقتنا من إيديك يا رب، ده كل كلمة سلام يا رب، وأمر يا رب فتتوقف الحروب،
وكل الآلات العسكرية والمركبات العسكرية تتوقف. كل كلمة

رب ليستلهم الزعماء والقادة حكمة وتعقل، فلا يغامروا بمصير البشر من أجل يا رب عمليات عنترية، ومن أجل محاولة لفرض هيمنة أو فكر ديني في انتظار مهدي أو خراساني أو يماني أو غيره من كل هذه الأشياء الأكاذيب اللي روجها العدو يا سيدنا رب. بصلي أنك تحمل

كل القلب، كل مجد وإكرام إلى الأبد، آمين. قبل ما نتكلم في موضوعنا عايز أتوقف قدام بعض الحاجات اللي نفسي النهاردة إن احنا ننتبه إليها. أول حاجة، جامعة الأزهر، هذه الجامعة التي تكلف الدولة قرابة 53 مليار جنيه مصري سنويا، جامعة الأزهر بمشيخة الأزهر بأفرع الأزهر المختلفة، معاهد الأزهرية والكليات الأزهرية المنتشرة في محافظات مصر المختلفة. السؤال، ما هي الفائدة العلمية اللي ساهمت بها جامعة الأزهر داخل المجتمع المصري أو العالم العربي؟ الإجابة لا شيء، لا شيء، لا شيء، إلا تخريج ناس كتير جدا منهم أصبحوا إرهابيين، كتير جدا منهم أصبحوا دعاة تكفير وناس دعاة نوع من اتهام الآخرين بالكفر والشرك، دعاة تضليل، دعاة أن هم يأثروا على عقول الشباب ويقنعوهم أن هم يتحولوا إلى قنابل موقوتة. هذا هو هذه المساهمة اللي ساهمت بها جامعة الأزهر على مدى تاريخ طويل جدا من جامعة الأزهر، بعد ما حولها جمال عبد الناصر إلى جامعة علمية، وكانت في البداية مجرد محراب أو مكان يتلقوا فيه العلوم الدينية. وجامعة الأزهر كانت أول جامعة حاربت وجود جامعة القاهرة واعتبرت العلم كفر، وكانوا مشايخ الأزهر يعتبرون العلم كفر، حربوا رفاع الطهطاوي، حربوا جمال الأفغاني، حربوا محمد عبده، حربوا طه حسين، حربوا ناس كتير جدا مثقفين. حولها جمال عبد الناصر إلى جامعة علمية. يعني جامعة علمية أصبحت فيها كليات للهندسة وكليات للطب وكليات للترجمة للغات وغير وغير وغير وغير، تجارة وقانون، شريعة وقانون وحاجات زي كده، كليات مختلفة. هذه الجامعة اللي يعني بتاخد جزء كبير جدا من الميزانية المصرية. تخيل جامعة تمول ب 53 مليار، 53 مليار، طلعت، هل طلعت أديب واحد؟ هل طلعت مفكر؟ هل طلعت عالم؟ هل طلعت مخترع؟ هل طلعت شخص حاصل على أي جائزة من جوائز نوبل المختلفة؟ هل طلعت شخص ساهم في نمو المجتمع؟ طلعوا لي عالم باستثناء ما يطلق عليهم علماء الدين. ما هو الإسلام بقى عنده العلم والعلماء مرتبط بس بالدين. طلع لي عالم خريج جامعة الأزهر، أطلع لك مئات الإرهابيين والمكفرين والانتحاريين اللي خربوا بلاد كتير جدا كانوا من جامعة الأزهر. جامعة الأزهر دورت على إيه الجديد اللي تعمله تزيد المجتمع المصري والعربي والإسلامي تخلفا. ما العالم كله بيجري لقدام والناس منبهرة ومندهشة بالتطور التكنولوجي اللي وصل ليه العالم والإي آي وكل الأمور دي كلها، ولسه جامعة الأزهر بتدور إزاي تعمل قسم للطب النبوي. مصيبة، مصيبة، احنا رايحين لفين؟ جامعة بتصرف عليها 53 مليار، 53 مليار أولى بيها الأحياء الشعبية، أولى بيها المدارس العلمية، المدارس العامة اللي البهدلة فيها والفصل فيه فوق ال 80 وال 90. 53 مليار هيفرق مبلغ كبير جدا، هيفرق في الحياة العامة جوه مصر، سواء أحياء شعبية، مناطق عشوائية، مدارس عامة، فتح مزيد من المدارس، تمويل مزيد من المدارس. ده 53 مليار مش مرة واحدة، ده 53 مليار كل سنة. تخيل في 10 سنين انت بتتكلم في 530 مليار في 10 سنين بتروح لجامعة الأزهر. 350، 530، متأسف، 530 مليار ممكن يعملوا ايه في الاقتصاد المصري؟ ممكن يعملوا ايه في المدارس وفي التعليم والجامعات العامة؟ ممكن يعملوا ايه في المناطق العشوائية؟ 53 مليار بيروحوا الجامعة كل هدفها ان تصبغ
المجتمع.

مع صبغة دينية سلفية رجعية متخلفة، هي ناقصة الطب النبوي. يعني الطب النبوي ده لما انتوا هتعملوا قسم للطب النبوي جوه جامعة الأزهر هتدرسوا ايه؟ فوائد حبة البركة، هتدرسوا ايه؟ غمس جناح الذبابة في الماء لأنه فيه فوائد علمية، ويطلع يقول لك المعامل اللي احنا مش فاكرين اسمها في ألمانيا اكتشفت ان ده، ويجي يقول لك اصله بياخدوا مصل مش عارف من حشرات وبياخدوا مصل، فمحمد كان سابق العالم. وهم بيتباع، وهم بيتباع، مش عارفين ان لما بياخدوا مصل من حاجة او ياخدوا حاجة من حاجة معينة تدخل الى معامل وتحاليل وتنقية وفحص وي وي وي موال لحد ما يصنع لك مصل او يصنع لك حاجة معينة مع تركيبات كيميائية تانية. لكن ان انت تحط الذبابة، الذبابة اللي كلها بكتيريا تحطها في مية وتغمسها في المية وتشرب عشان محمد قال لك كده، مصيبة سودة، مصيبة سودة. هو الطب النبوي عمل ايه؟ الطب النبوي اللي انت عايز تفتح له فرع وتقتص من الميزانية مصر مبالغ، وربما بقى عشان الطب النبوي ومعامل الطب النبوي وفقه الطب النبوي وكتب الطب النبوي، ربما الميزانية بتاع الأزهر تقفز من 53 مليار ربما نلاقيها وصلت ل 60 مليار ولا 65 مليار. أنا بس سؤالي للقادة في مصر، هي ناقصة تخلف؟ مش كفاية البرامج الدينية؟ مش كفاية أبو وردة اللي الناس كانت بتتصل بيه وتقول له أدخل الحمام إزاي؟ أكل إزاي؟ أتعامل مع مرات إزاي؟ إيه الحياة دي؟ إيه المجتمع اللي ما بيع... اللي خلى الإنسان عبارة عن زي طفل مش عارف ياخد قرار، فكل حياته قائمة على فتوى، فتوى إلى درجة إن عملوا إكشاك للفتوى في محطات المترو، فبالتالي وانت مزنوق في فتوى في واقف محطة مترو ادخل الكشك وادفع الرسوم وخد الفتوى من الشيخ الأزهري اللي هيقعد يفتيلك. ايه المجتمع ده اللي رهن حياته بالفتوى؟ ايه المجتمع ده اللي رهن علاقته مع زوجته بفتوى؟ ايه المجتمع ده اللي رهن دخوله الحمام بفتوى؟ ايه المجتمع ده اللي رهن كل الدنيا؟ بقت فيه أبحاث، ما في الطب النبوي بقى هنلاقي بقى في دكتوراه، في الريح اللي طالعه، في الصوت اللي اصدره الرجل وهو بيصلي، الصوت ده مسموع ولا مش مسموع، الصوت ده اصدر ريح. طبعا انتوا عارفين انا بتكلم عن ايه، هنلاقي بلاوي سودة، هنلاقي بلاوي سودة والخمس تمرات وي وي وي. احنا رايحين، رايحه على مين؟ رايحه على فين؟ ورايحه بينا على فين يا مصر؟ العالم بيتقدم، ويا خسارة يا مصر، يا خسارة يا بلد طلعت نجيب محفوظ وحسين عبد القدوس وطلعت عتاولة وأحمد زويل وطلعت مجدي يعقوب. النهاردة هذه الدولة بتطلع حسن شاكوش وتطلع الطب النبوي وعبد الله رشدي وبتطلع مسمات غريبة. احنا في أزمة كبيرة جوا مصر، والمجتمع العربي الإسلامي في أزمة جوا مصر. الخبر الثاني، شخص من أيام ذبح واحدة في شوارع أسبانيا وهو بيردد الله أكبر، وفي شخص حاول يتصدى للشخص ده وهو بيذبح واحدة، والنتيجة أن الشخص اللي ماسك السكينة وذبح واحدة طعنه أو حاول الاعتداء عليه وفر هربان. الخبر قدام حضراتكم موجود، وده بياخدنا لأسئلة مهمة جدا. اللي البلاد اللي فتحت الهجرة للمسلمين وفتحت أبوابها على البحر للمسلمين، البلاد دي لما جابت ناس وهي ما تعرفش عن أمورهم النفسية، ما تعرفش عن فكرهم، ما تعرفش عن العقيدة وبيفكروا إزاي، بينظروا لهم كمجتمع إزاي، بيخططوا لإيه، البلاد دي بتحصد النهاردة وهتحصد أكتر في الوقت اللي جاي. مش بس أسبانيا ولا إنجلترا. خبر تاني نفس الأخبار، اعتقال زعيم ديني إسلامي في نيويورك بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلتين داخل المسجد. والأخبار دي كتيرة قوي قوي قوي
في المجتمع الأمريكي.

اكبر ثالث كله مسلمين وكله مسلمين بره، اعتقال اعضاء جماعه دينيه بتهمه الاغتصاب والاتجار بالبشر في عمليه امنيه بمشاركه 500 شرطي في لندن. الجماعه دي اسمها دين الاحمديه للسلام والنور، وهي حركه دينيه تنتمي الى الجماعه الاسلاميه الاحمديه القديانيه اللي كان بينتمي ليه احمد ديداد، وهذه الحركه اسسها شخص سنه 1999 اسمه احمد الحسن. هذا الشخص لديه فكر متشيع وانتمى بعد كده للجماعه الاحمديه وبدا ياسس هذا الفكر القائم على الاغتصاب والقائم على ان كل بنات الغرب هم عباره عن سبايا، من حق له ان يغتصبهم، يحق لهم ان هو كان بيطالب، والجماعه دي كانت بتطالب بالزواج القسري، بزواج الطفلات، بالزواج المبكر، كان بيطالب بحاجات كتير جدا اعمالا بمبدا الشريعه الاسلاميه. فاحنا اتكلمنا عن اسبانيا، اتكلمنا عن نيويورك، اتكلمنا عن لندن. خدوا الخبر اللي بعد كده، داعية اسلامي وامام لجامع في فيديو مشهور ليه قال في الفيديو كده بهذه الكلمات: لا تقربوا من بنات المسلمين، حافظوا على شرفهن، اذهبوا للهولنديات، هن بلا شرف، ينمنا كل ليلة مع رجل مختلف، هن حلال لكم. هذا الداعية الإسلامي العربي المقيم إقامة رسمية في هولندا، اللي راح لاجئ والبلد فتحت له أبوابها وعاش واتعلم وعايش بضرائب البلد اللي جاية من مصانع الخمور وجاية من ضرائب المواطن الهولندي ومن البنات الهولنديين اللي بيشتغلوا، طلع بيقول للمسلمين ولشباب المسلمين: ما تمشيش مع واحدة مسلمة، المسلمة بس حافظ على شرفها، تتجوزها فقط، لكن لو انت عايز تمشي امشي مع البنات الهولنديات، اعمل اللي انت عايزه معاهم، مارس معاهم الجنس، هم بنات بلا شرف، بيناموا كل واحد مع كل يوم مع واحد، هم حلال لكم. ليه؟ لأن الداعية الإسلامية اللي عايش في هولندا ينظر إلى الهولنديين كأنهم ملك يمين، ينظر إلى الهولنديات كأنهن ملك يمين، إماء من حق المسلم أن هو يختطفها أو يدخل معها في علاقة جنسية. هو شايف أن العلاقة الجنسية اللي يقومها المسلم مع الهولنديات مش حرام. ليه؟ لأن هم ملك يمين، هم حلال لكم. هذا هو العقلية الإسلامية اللي ذهبت للغرب. والسؤال: المجتمع الغربي في هولندا وفي البلاد دي هيعمل ايه قدام الناس اللي بتفكر بالطريقه دي؟ هيتصرف ازاي قدام مجتمعات جايه تفكر بالطريقه دي؟ انا عرضت ليكم موقف من نيويورك، عرضت ليكم موقف من اسبانيا، عرضت ليكم موقف من لندن، عرضت ليكم موقف من هولندا، وغير الاخبار اللي من فرنسا، وغير الاخبار اللي من ايطاليا. كان في خناقه في ايطاليا واعتداء على بنات ايطاليات من شباب مسلمين مصريين، وعمليه جرحى كثيره جدا في شوارع ميلانو وروما. وده ياخدنا لسؤال كبير: هل المسلم مؤهل ان هو يعيش في المجتمعات الغربيه؟ هل المسلم مؤهل فكريا ونفسيا أن يتعامل مع الثقافة الغربية؟ هل المسلم لما بيهرب للغرب ويعرض حياته للخطر ويدخل البحر ويعرض حياته للموت، أو يهرب من خلال الحدود، أو يهرب مع المهربين اللي بياخدوه من مكان لمكان ويعدوه أنهار ويعدوه جبال ويعدوه، إيه الهدف؟ ليه مش مستقر ببلدك الإسلامية؟ طالما أنت رايح البلاد هناك وعايز تطبق الشريعة الإسلامية، ما تعيش في بلدك. وده برضو بياخدنا للسؤال: هل العالم الغربي والمجتمع الأوروبي والأمريكي أخطأ عندما تعامل بشكل إنساني مع النوعيات دي؟ أخطأ عندما فتح أبوابه للهاربين من الحروب الأهلية والحروب الدينية المذهبية اللي كانت في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي الصومال وفي كثير من البلاد العربية؟ هل المجتمع الغربي أخطأ عندما فعل القوانين الإسلامية الإنسانية وقال نستقبل الناس دي ونعلمهم؟ يمكن لما يلاقوا جو نظيف
ويلاقوا مستوى تعليم راقي، ويلاقوا مجتمعات بتعاملهم كإنسان كآدمي، مش بتعامله ك

0: سلعة ولا بتعامله كحاجة كده وخلاص. هل المجتمع الغربي أخطأ؟ الشواهد بتقول أخطأ. مش كل القوانين الإنسانية تنفع تطبق مع أي حد، وللأسف أنا بقول الكلام ده، لأن مش كل شخص مؤهل نفسيا وفكريا يعرف يتعامل مع القوانين زي دي. أنت عامل زي بتدي لطفل صغير لسه مش ناضج مش مؤهل أنه يعرف يتصرف، وبتديله سكينة أو بتديله سلاح، أنت هتكون أول الضحايا لما تدي لطفل سلاح وفي العيارات وفي الرصاص بتاعه. أنت أول الضحايا لما تدي لطفل سكينة ويهوش بيها، أنت هتكون أول الضحايا. أوروبا عملت كده، والنتيجة أن أوروبا النهاردة بتدفع الثمن، ولسه ولسه ولسه. ومش عارف مش عارف أقول إيه. هل أقول إمتى أوروبا تصحى؟ طب هتصحى على إيه؟ ما هي صحيت على بلوى. النهاردة الإحصائيات بتقول 52 مليون مسلم في أوروبا. ده رقم كبير ورقم قابل للزيادة، مش بسبب إنه الإسلام مؤثر وبيدخلوا مسلمين زي ما بيصدروا لك على الصفحات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إطلاقا والقنوات والإعلام بتاعهم، ده كذب في كذب في كذب، لكن بسبب الإنجاب الكتير. المجتمع الأوروبي مجتمع عقيم في الإنجاب، ويوم ما ينجب بينجب شخص، لكن المجتمع الإسلامي جوه المجتمع الأوروبي بينجب بالثلاثة وأربعة، وبيتجوز رغم القوانين الأوروبية والأمريكية تمنع الزواج الثاني، لكن بيتجوز واحدة ويجيب الثانية ويقول ده جيرل فريند، ويجيب الثالثة ويقول بنت عمتي، ويجيب الرابعة يقول بنت خالتي، وكله عايش ومع بعض وبيخلفوا وبيقيموا علاقات وبيعملوا كل حاجة، والمجتمع الغربي مش عارف. وأقول له إيه؟ هحاسبه؟ أقول له ليه أنت معاك زوجة ومعاك جيرل فريند؟ المجتمع الغربي مش هيعمل كده، لكن المسلم بيعرف يستغل كل ثغرات للقوانين اللي موجودة في المجتمع الغربي وبيعرف يستفاد منها. هاخد بعض التليفونات عشان ما أطولش، وبعد كده نرجع ناخد بقى موضوع حلقتنا النهاردة، سورة طه آية 121 وتضارب أقوال محمد في الأحاديث معه. ناخد بنت الرب. أهلا وسهلا، سلام المسيح، تفضلي.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا بيك، تفضلي.
1: أنا بتكلم عشان أرد على موضوع الأزهر في مصر، وده شفنا برنامج في أمريكا بيتكلم على النقطة دي، إن السيسي من خوفه من الإخوان المسلمين سلم مصر للأزهر عشان يتسند بيهم.
0: دي حقيقة، دي حقيقة، وأنا اتكلمت كذا مرة في حلقات سابقة بهذه الجزئية، يعني عايز يقول أنا مسلم أكتر منكم.
1: بالضبط، لكن النقطة بعد الوقت الأزهر وقع في مشكلة كبيرة جدا، إن في 40 مليون مسلم في مصر تركوا الإسلام، وخلوا عدد المسلمين في مصر زي ما سمعنا في البرنامج نازل تحت الخط الأحمر. المسيحيين في مصر عدوا 30 مليون، ده بره مصر بس في 6 مليون.
0: نعم.
1: وهم في الأزهر قالوا ان اللي تركوا الإسلام 4 مليون، لا هم شايلين صفر، هم 40 مليون. فهم لما مسكوا البلد اول حاجة عايزين يحولوا التعليم كله ان هم يقووا الناس اللي لسه في الإسلام انهم يتعلموا الإسلام بطريقتهم، لان هم دلوقتي اصحاب البلد. وتاني حاجة استوردوا ما يقال عليهم لاجئين من العراق ومن سوريا. العراق وسوريا دول شيعة، ما شفناش واحد شيعي جه مصر. استوردوا حوالي 15 مليون بيحاولوا يدلهم إقامة، يدلهم مدارس، يدلهم سكن، يشتروا أراضي عشان يعوضوا ال 40 مليون مسلم اللي تركوا الإسلام. دي كانت نقطة جديدة وتعلمناها من هنا وعرفناها. وهم بياخدوا يعني طريقتهم انهم يضغطوا يكبسوا على الناس عشان خاطر ما حدش يعرف ان في 40 مليون مسلم في مصر تركوا الديانة الإسلامية. وطبعا بيغشوا في انهم يقولوا عدد المسيحيين انه 15 و16 مليون، ويجيبوا واحد غير مسؤول مصري بكل أسف قبطي عايز يسافر ويتفسح من ساعة ما مسك الصولجات كل

0: يتحمل انه يطلع يروح النمسا ويتفسح واللي يقولون عليه بيقولوا، لكن المسيحيين على ما نعرف انهم عدوا 32 مليون. المسلمين نزلوا 40 مليون من العدد الحقيقي، فأصبح عدد المسلمين في مصر تحت الخط الأحمر. وبما أن السيسي عطاهم السلطة في مصر، فهم بيعملوا كل ما في وسعهم أنهم يثبتوا الإسلام. استوردوا مجموعة كبيرة من السنة، ما شفناش شيعة من اللاجئين، في حين البلاد اللي طلعت اللاجئين كلها بلاد شيعة. شفنا العراق، شفنا سوريا، ده سوريا اغلبها شيعة.
1: امين.
0: لان ما فيش فهم
1: ربنا يفتح العيون، ربنا يفتح العيون وربنا ينور. وانا عارف ان في ازمه كبيره جدا بسبب حاله الارتداد الكبيره في المجتمع الاسلامي المصري، سواء ارتداد من وجهه نظرهم لعبرين كتير دخلوا الإيمان المسيحي وهم بالملايين، أو ارتداد للإلحاد، ودي ورطة حقيقية بيعيشها المجتمع المصري. عشان كده جامعة الأزهر والبرامج الإسلامية والتعاون مع الأمن بيحاولوا أن هم يوقفوا هذا الأمر بقدر الإمكان. معنا ابن المسيح، أهلا بيك، تفضل.
2: سلام المسيح يا أخ أندرو، تحياتي ليك، ربنا يباركك ويبارك قناة الكرمة والعاملين فيها.
1: شكرا.
2: أنا بس اسمح لي أعلق على حاجة.
1: فضل.
2: يعني على شيخ الأزهر وجامعة الأزهر اللي هي عاوزة تعمل الطب النبوي، اللي هو طب بول البعير وطب أكل الدبان وطب الحبة السوداء اللي هي بتشفي من كل داء. طب هل هذا الطب النبوي نفعنا في وباء الكورونا ولا وباء الكوليرا ولا وباء شلل الأطفال؟ يعني ما نفعناش في حاجة. فده إن دل بيدل على إن هذا الكلام كذب في كذب الطب النبوي، وإن القرآن كله كذب في كذب.
1: صحيح.
2: واللي يقول الكذب ده هو الشيطان وأبو الشيطان.
1: صحيح.
2: حاجة. الحاجة التانية، شيخ الأزهر هل أنت كافر بالطب النبوي عشان كده رايح تتعالج في ألمانيا يا شيخ الأزهر؟ يعني المفروض إن أنت تتعالج بالطب النبوي، وخاصة أن فقراء المسلمين مش قادرين يتعالجوا بأي حاجة.
1: صحيح.
2: يا شيخ الأزهر.
1: صحيح. شكرا ابن المسيح، شكرا. هاخد تليفون بعد كده، أدخل بس موضوع الحلقة وأبدأ أخد باقي التليفونات. معنا يوسف والدكتورة مريم من مصر، أهلا بيك وتفضلوا. سلام المسيح.
3: سلام المسيح أخ أندرو.
1: سلام المسيح يا دكتورة مريم.
3: ربنا يبارك حياتك.
1: الرب يباركك.
3: ربنا
1: أشكرك.
3: يبارك حياتك.
1: شكرا.
3: يعني تعليقين بسرعة. التعليق الأولاني اللي كان بيتكلم عليه أخونا ابن المسيح، موضوع
1: نعم.
3: الطب النبوي والمصاريف اللي هتتصرف عليه، هو أنا بس كان عندي تساؤلات. يعني أنا هيبقى عندي كمريضة حرية الاختيار، يعني هيبقى مكتوب على اليافطة إنه ده طب عادي ولا ده طب نبوي وأنا أختار؟
1: وهل هيبقى قسم من كلية الطب ولا قسم مستقل؟ لأن الأزهر، حضرتك يا أستاذة وعارفة أن جامعة الأزهر فيها الكثير من كليات الطب في أفرع مختلفة في محافظات مختلفة. تنتمي إلى جامعة الأزهر اللي هم بيسموه طب الأزهر، وطب الأزهر بياخد من مجموع 55% أو 60% اللي هو الثانوية الأزهرية القائمة على الحفظ.
3: تمام.
1: تفضلي.
3: تمام. طيب قصد حضرتك انه هيبقى مثلا قسم جوه الطب زي مثلا قسم العيون، قسم
1: مثلا
3: الجراحة،
1: ولا كلية مستقلة؟
3: هيدرس من الالف الى الياء الطب النبوي. السؤال الثاني، طب انا لو انا اتخبطت في دماغي واخترت الطب النبوي ده، هصرف الروشتة اللي هيكتبها الدكتور منين؟ هلاقيها في الصيدليه؟ انا هلاقي بول البعير والحبه السوداء في الصيدليه، ولا هلاقيهم عند العطار، ولا هلاقي
1: لا هيعملوا محلات خاصه يوقفوا فيها الجمال، واللي عنده مغص او تلبك معوي يصرفوا له كوبايه من بول البعير.
3: طبعا يعني كلام مش عارفه، يعني احنا رايحين على فين. الحاجه الثانيه اللي حضرتك بتتكلم عليه، الموضوع ده في منتهى الخطوره. المسلمين اللي للاسف في اوروبا وفي امريكا استغلوا القوانين والديمقراطيه حقوق الانسان أسوأ استغلال، رغم ان هو في بلادهم هم مش بيسمحوا بحريات لاي حد غير مسلم، سواء عابر او مسيحي او لاديني او ملحد او اي حاجه. احنا يعني رقنا نشف زي ما بيقولوا، ان احنا نحاول احنا كمسيحيين وكعابرين الناطقين بالعربية، احنا اللي فاهمين خطورة الإسلام زي ما حضرتك بتقول. هو عنده تقية وعنده استعداد ان هو يعمل اللي مسموح والغير مسموح عشان خاطر يستغل القوانين دي. فهو يبقى متجوز أربعة ويقدم واحدة بس على انها مراته، والثانية اخته، والثالثة بنت عمه، والرابعة الجيرل فريند، وهم هناك

0: مش بيميزه كده، فهيتكاثروا، هيخلفوا الواحد اللي هيتجوز اربعه هيخلف 15 و20، في حين ان الاوروبيين والامريكان ما عندهمش الفكره دي. الناس دي مش قادره تعرف الخطر، لان زي ما حضرتك عارف هم بيقدموا لهم اسلام مختلف عن الاسلام اللي احنا نعرفه، قران واحاديث وصوره، لحد ما زي ما بيقولوا في مصر كده في مثل بيتمكن لحد ما بيتمكن. يعني رجاء انه الاصوات اللي زي حضرتك والناس اللي هم ناطقين بالعربيه ومدركين خطوره الاسلام لكن هم عايشين في مجتمعات غربيه، يا ريت يسمعوهم ويا ريت يعرفوا الخطر ويلحقوا نفسهم قبل فوات الاوان. شكرا لحضرتك،
1: ربنا يباركك. شكرا شكرا. خلونا ندخل لموضوعنا، وانا عارف ان في تليفونات تانية هاخدها دلوقتي، بس ندخل لموضوعنا. في سورة طه 121 اختصارا للكلام، في نص مكتوب فعصى ادم ربه فغوى. هاخد بعض التفاسير. لما بنقرا النص القراني ده على الرغم ان هو متضارب مع ما جاء في القران في سورة البقرة وفي سورة الاعراف عن ان السبب انه ابليس هو اللي اذلهم، لكن هنا في سوره طه 121 بيقول انه المعصيه كانت فعل ارادي من ادم، فعصى ادم ربه فغوى، فرمى المشكله كلها على ادم. ما عنديش مشكله لحد دلوقتي في القضيه دي، لكن المفاجاه للمسلمين كتير جدا، واتمنى المسلمين النهارده يدخلوا يتكلموا معايا، بس هعرض بعض الحاجات في الاول واترك الفرصه للنقاش والحوار. في تفسير البغوي بيقول ايه؟ فغوى يعني فعل ما لم يكن له فعله، وقيل اخطأ طريق الجنه وضل حيث طلب الخلد باكل ما نهي عن اكله، فخاب ولم ينل مراده. قال ابن الاعرابي عصى ادم ربه فغوى، اي فسد عليه عيشه او افسد عليه عيشه، وصار من العز الى الذل ومن الراحة إلى التعب. قال ابن قتيبة يجوز أن يقال عصى آدم ولا يجوز أن يقال آدم عاصي. ليه؟ لأنه إنما يقال عاصي لمن اعتاد فعل المعصية، كالرجل يخيط ثوبه فيقال له خاط ثوبه ولا يقال هو خياط، وهكذا تضارب الكلمات. تفسير الوسيط بيقول وقوله وعصى آدم ربه فغوى، أي وخالف آدم ربه في اجتناب الأكل من الشجرة فغوى، أي فأخطأ طريق الصواب بسبب عدم طاعته ربه. وقالوا ولكن آدم في عصيانه لربه كان متأولا، يعني مش متعمد، لأنه اعتقد أن النهي عن شجرة معينة لا عن النوع كله. وقالوا طبعا هو بيألف، وهجيب لكم أصل الحكاية في القرآنية دي جاية منين، جاية من كتاب تلمود، هحط لكم المصدر الإسلامي والقرآني لخطاب آدم وتاب آدم وتعلم وتلقى آدم من ربه كلمات، كل ده جاي من التلمود. وطبعا احنا عارفين ان في فرق بين التلمود والكتاب المقدس. التلمود مجموعة من الأفكار المنتسبة لمعلمين كتم ما بين فترتي الانقطاع أو توقف الوحي ما بين ملاخي وما بين العهد الجديد، وكتب في بابل أغلب الكتب دي. وقالوا ولكن آدم في عصيانه لربه كان متأولا، قلنا الكلام. تفسير الطبري بيقولوا عصى آدم ربه فغوى، أي خالف أمر ربه فتعدى إلى ما لم يكن له أن يتعدى إليه من الأكل من الشجرة التي نهى عنها الأكل منها. القرطبي قال لك في القول ده ست حاجات. الحاجة الأولى القول في ذنوب الأنبياء، قال بعض المتأخرين من علمائنا والذي ينبغي أن يقال أن الله قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها إليهم وعاتبهم عليها، لأن في فكر في الإسلام اسمه عصمة الأنبياء. القرطبي هنا بيضرب فكرة عصمة الأنبياء، أن الأنبياء ممكن يغلطوا ويرتكبوا الذنوب وتنسب الذنوب إليهم وينسبوا إلى الذنوب بحسب كلام القرطبي، وأخبروا بذلك عن نفوسهم تنصلوا من الذنوب اللي ارتكبوها واستغفروا منها وتابوا. وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملة، يعني ما حدش يأول لأن الكلام كان واضح. وإنما وكل ذلك مما لا يذري بمناصبهم، يقول لك منصب النبوة حاجة وتصرف الشخص حاجة تانية، ما تخلطش الاتنين ببعض. يعني يقول لك العصمة في النبوة لكن حياة الإنسان اللي هو موسى وإبراهيم لا، ارتكبوا أخطاء، أو آدم أو غيره ارتكبوا.

ارتكبوا اخطاء، بالدليل ان القران بيقول بيقول لمحمد نفسه ليغفر لك ما تقدم من ذنب وما تاخر، ويقول له وجدك ضالا فهدى، بشهاده القران نفسه ان محمد وجد ضالا، والضلال الابتعاد عن الله، والضلال كفر، والضلال شرك، وايضا يقول له كده ليغفر لك ما تقدم، يقول لك قبل النبوه، وما تاخر اثناء النبوه، حسب المفسرين للإسلام عن محمد أنه ارتكب الذنوب والمعاصي، وكان حسب ما هو منسوب إليه يستغفر ربه 70 مرة في اليوم. القول الثاني، قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يجوز لأحد منا اليوم أن يخبر بذلك عن آدم إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عصى آدم رب، أو قوله عن نبيه. يعني بيقول ما حدش يقول آدم غلط، وما حدش يقول محمد غلط، ما حدش يقول موسى غلط، ما حدش يقول إبراهيم غلط، ما حدش يقول إسماعيل غلط، ما حدش ينسب الغلط للأنبياء إلا تقرأ النص القرآني وما تفكرش. ده القول الثاني. القول الثالث، روى الأئمة واللفظ عن أبو هريرة، وهو حديث احتجاج آدم وموسى، والحديث ده هأجله دلوقتي لأن الحديث ده مصيبة سودة وفي تضارب للنص القرآني. القول الرابع، وأما من عمل الخطايا ولم تأتي المغفرة، فإن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز له أن يحتج بمثل حجة آدم. يعني أي إنسان بعيد عن آدم والأنبياء يعمل غلط، ما يقولش آدم غلط زيي، لا، آدم ده حتة تانية، الأنبياء حتة تانية، لكن أنت ما تلومش إلا نفسك. القول الخامس، فغوى أي ففسد عليه عيشه. وسمعت شيخنا الأستاذ المقرأ أبو جعفر القرطبي يقول فغوى ففسد عيشه بنزوله إلى الدنيا، والغي يعني الفساد، وهو تأويل حسن، وهو أول من تأويل من يقول فغوى معناه ضل. القول السادس، عصى آدم بمعنى ولا يقال له عص لكن يقال له معصية. هل الأيباد واصل؟ أنا بس هعمل حاجة عشان الكلام يبقى واضح قدام إخواتنا المسلمين ويعرفوا أن الكلام ده منسوب لشيوخ المسلمين مش منسوب لكلام. ده الست أقوال اللي أوردها القرطبي. فين المشكلة؟ خلونا أقول لكم المشكلة موجودة فين. تعالوا، إحنا قرينا في النص القرآني عصى آدم ربه فغوى، سورة طه 121. تعالوا بقى شوفوا القنبلة دي، وأقول لكم القنبلة دي جاية منين. اللي محمد قالها في حديث اتروى بكذا شكل، في حديث اتروى بكذا شكل. بصوا القنبلة دي، يقول كده عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي قال حاج موسى آدم عليهما السلام، يعني دخلوا في محاجاة في نقاش. محمد ما قالش امتى حاج موسى آدم، مع أن المسافة الزمنية بين آدم وموسى طويلة جدا، فوق يعني آلاف السنين. فمحمد ما قالش هل المحاجاة دي محمد يراها في الجنة، وهل المحاجاة دي محمد رآها وقت المعراج، وهل المحاجاة دي أنبأوا بها جبريل، وهل المحاجاة دي متى تمت محاجاة موسى مع آدم. انتبهوا لمتن الحديث لأن في مصيبة كبرى. انتبهوا لمتن الحديث، وأنا بقول لكل مسلم انتبه لمتن الحديث لأنه في مصيبة. بيقول محمد كده أنه حاجة آدم موسى عليهما السلام، فقال له موسى، بيقول لآدم أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم. موسى بيعاير آدم، تخيلوا دي تصرفات أنبياء مع بعض بحسب كلام محمد. موسى بيعاير آدم، فموسى بيقول لآدم إيه؟ أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة. والمسلمين بيقول لك ما فيش حاجة اسمها ورثة الخطية، أهو مصيبة. ما بيقروش، المسلم ما بيقراش، ما بيفكرش، هو عايز ينقد المسيحية بس. والمسلم يقول لك وأنا ذنبي إيه؟ أهو الحديث بيقول لك إن إحنا خرجنا بذنب آدم. أنت بتتفلسف على المسيحية ليه؟ لأنك بتلاقي ناس مسيحيين ما يعرفوش حاجة عن الإسلام فبتحاول تتفلسف عليهم، لكن تعالى بقى ناقشني أنا كعابر أخبط لك أحاديث زي دي في وشك تلجمك. أهو وراثة الخطية. حاجة تانية، إن البشر بحسب نص الحديث تابعين لآدم، فآدم اطرد البشر وكأن البشر

كلهم اضطردوا مع آدم. التبعية اللي بيرفضها المسلم وينتقد فيها المسيحية. خلينا نرجع للكلام الإسلامي. يقول له كده: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم، تسببت في شقائهم. فقال آدم، آدم رد على موسى: يا موسى، أنت الذي استفاق الله برسالته وبكلامه، يعني أنت كليم الله، الله كان بيكلم معك، أتلومني؟ اسمع بقى متن الحديث في الجزئية دي. الحديث يضرب القرآن، الحديث متناقض مع القرآن. وهنا أصدق مين؟ أي واحد يتناقش يتصدق مين؟ هل محمد هنا يناقض كلام القرآن؟ هل محمد هنا لو نتخيل أو نعتقد كما يعتقد المسلمون أن القرآن من الله، إذن محمد هنا بينقض القرآن، بيتضارب بقوله مع القرآن، لا يحترم النص القرآني. اسمع كلام آدم لموسى: أتلومني على أمر قد كتب الله علي قبل أن أخلق أو قبل أن يخلقني؟ يعني الله كتب علي أن أنا أغلط، يعني دي مصيبة. يعني إله بالمنظور الإسلامي، إله الإسلام كتب أن آدم لازم يغلط، فكان آدم لازم يغلط، مقدر أن آدم لازم يغلط. وهنا الإسلام كله بيقع في مشكلة، والحقيقة أن الإسلام كله وقع في مشكلة، لأن الإسلام لا يعرف شيء عن قداسة الله، ولا يعرف شيء عن مفهوم الخطية وماذا تفعل الخطية ومعاني الخطية أمام قداسة الله ومفهوم قداسة الله. الإسلام بيقول أن الله حشاه، أن الله حشاه، خلينا أستخدم تعبير تاني، الإسلام بيقول أن إله الإسلام حسب الرواية الإسلامية كتب على آدم وقدر لآدم أن آدم لازم يعصي وأن آدم لازم يغلط. أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قبل ما يخلقني كتب أن لازم أغلط، فكان لازم أغلط. أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ يعني ده قدر وأنا كنت لازم أغلط. يبقى إذن آدم ما كانش عنده مفر. طب بتلوم آدم ليه وبتحكمه ليه طالما أنت عايزه يغلط؟ وهنا طعن في العدالة الإلهية، وهنا طعن في مفهوم القداسة الإلهية. كيف يا الله تأمرني أن أغلط وفي نفس الوقت تستذنبني وتحاكمني؟ كيف يا الله تخلقني من أجل أن أخطئ وتكتب علي الخطأ قبل أن تخلقني؟ يقول له كده: أمرك كتب الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله في حاج آدم، وقد رواه مسلم عن ده اللفظ الأول. الحديث ده اتروى بعشر ألفاظ، اتروى بعشر ألفاظ وكلهم مكتوب أنه صحيح. اسمع الرواية الثانية برضو عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له، ده رواية تانية غير الرواية الأولى. الرواية الأولى: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك. الرواية التانية: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم: وأنت موسى الذي استفاق الله برسالاته وبكلامه، تلومني على أمر قدره علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله، حج آدم موسى، فحج آدم موسى مرتين. وروي هذا الحديث ورواه البخاري ومسلم من حديث الدهري عن أبو هريرة. الرواية الثالثة، ما أنا بقول لك الحديث ده مروي بعشر روايات. الرواية الثالثة، اسمع الرواية الثالثة لأن فيها مصايب كثيرة جدا، برضو عن أبي هريرة. أنا ما أعرفش أبي هريرة سمع الرواية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الخامسة ولا الرابعة ولا التاسعة ولا العشرة. عن أبي هريرة عن النبي: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، اسمع الرواية الثالثة، أنت الذي خلقك الله بيده. إذن الله له إيد في الإسلام، وده بملفوظ محمد، الله له إيد في الإسلام، والله في الإسلام لأنه له إيد خلق آدم بإيده شخصيا مش بكلمة، وده متعارض مع آل عمران 59، قال له كن فيكون. هنا بيقول له الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. يبقى آدم حسب الرواية القرآنية في روح الله، نفخ فيك من روحه. أغويت الناس،

وأخرجتهم من الجنة. قال: فقال آدم: وأنت موسى الذي استفاق الله بكلامه تلومني على عمل أعمله كتبوا الله علي. بص التعبير: كتبوا الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. يعني مكتوب علي في الكتاب. وأجيب لكم فكرة الكتاب ده اللي آيات القرآن بتتكلم عنه، واللوح المحفوظ جاي من أسطورة يهودية، جاي جزء كبير جدا. عايز أقول 80% من قصة آدم، وإن لم يكن 90% من قصة آدم والملائكة والخلق اللي موجودة في القرآن جاية من التلمود. وفكرة القدر جاي من التلمود. وفكرة إن في كتاب بيحصي كل شيء لا يترك كبيرة وصغيرة إلا أحصاها جاي من التلمود. ليه؟ لأنه المسلم لازم يعرف، والمسيح لازم يعرف، إن المصدر الأساسي للقرآن في قصص الأنبياء هو كتب الأساطير اليهودية وليس الكتاب المقدس من التلمود. فيقول له إيه؟ وأنت موسى تلومني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. دي الرواية الثالثة. الرواية الرابعة يقول له إيه؟ بصوا بقى، متأسف قلة أدب في العلاقة ما بين موسى وآدم. يقولها محمد، بصوا التعبير ده يا جماعة. احتج برضو عن أبي هريرة. الرواية الرابعة عن أبي هريرة. قال: سمع أبو هريرة يقول: قال رسول الله: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا، يعني أصبتنا بالخيبة، تسببت في الخيبة بتاعتنا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى أنت الذي استفاق الله بكلامه، وقال مرة برسالته، وقال وخط له بيده، يعني ده الله كتب لك لوحي الشريعة بإيده. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ دي رواية رابعة. والرواية الثالثة: قبل أن يخلق السماوات والأرض. دي الرواية الثالثة. فهل حسب منطوق محمد وأفكار محمد السماء والأرض مخلوقة بأربعين سنة قبل خلق آدم؟ أهو ما بجيبش حاجة من عندي. بصوا الرواية الأولى بيقولوا إيه؟ نرجع للرواية الأولى، يقول كده: تلومني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أعمل خط عشان الناس يعني تعرف ان انا ما بجيبش حاجه من عندك. بصوا الخط ده اهو: تلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل ان يخلق السماوات والارض. دي روايه. الروايه الثانيه بيقول له ايه؟ اتلومني على امر قدره الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنه. ده مكتوب قبل ما يخلقني باربعين سنه. اشمعنى رقم 40؟ اشمعنى رقم 40؟ وعلى فكرة التراث الإسلامي مليان برقم 40، لأنه واخدينه من التلمود. عشان كده محمد ادعى أنه هو نبي وهو في سن الأربعين، لأنه كان يعرف أن رقم 40 حسب التلمود اليهودي له مدلول معين، مدلول النضج الكامل، النضج الكامل. فهنا بيقوله: أتلومني على أمر قدره علي الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. إذا قارنا الروايتين دول مع بعض، تلومني على عمل أعمله كتب الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، إذن الاستنتاج من الروايتين دول مع بعض أنه السماوات والأرض اتخلقوا قبل آدم بأربعين سنة. الرواية الخامسة، اسمع الرواية الخامسة: لقى آدم موسى. معرفش لقى فين، في الشارع ولا في الجنة ولا في السماء السبعة ولا السماء الأولى، معرفش. محمد لم يذكر لنا متى تم هذا اللقاء. هل هو اللقاء هيتم في المستقبل ولا لقاء تم في الماضي؟ ما نعرفش. فقال: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة، يعني آدم مفروض الجنة اللي كان فيها. ثم فعلت يعني أذنبت أو أخطأت. فقال: أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة. أنا أقدم أم الذكر؟
أنا الأقدم أم الذكر؟ إيه المقصود بكلمة الذكر؟

0: التوراة. إذن يا مسلم يلي بتتحجج لي وتقول لي إن الذكر هو القرآن، هنا في حديث نبيك بيعترف إن الذكر هو التوراة، هو التوراة، والذكر في نص قرآني بعد الزبور، لأنه الدنيا عاملة زي السلطة. رد موسى على آدم قال لا بل الذكر، يعني الذكر أقدم منك يا آدم. فحج آدم موسى، يعني إيه الهدف من الحديث ده؟ يعني أنت بتقول إن الذكر أقدم مني، مكتوب في الذكر إن أنا لازم أغلط. الرواية الخامسة أو الستة، لقى آدم موسى نفس وقال له خلق الله بيده وأسجد لك ما وأسكن الجنة ثم صنعت ما صنعت، فقال يا موسى أنت الذي كلم وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم. قال فهل تجده مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ أنت مش بتقرأ في التوراة إن مكتوب في التوراة علي إن أنا لازم أغلط قبل أن أخلق؟ رد موسى وقال له إيه؟ نعم. قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني حج آدم؟ يعني آدم رد الحجة بحجة قوية على موسى. سؤالي بقى، فين مكتوب في التوراة اللي حسب نص محمد إن قبل ما يتخلق آدم الله كاتب عليه إنه لازم يغلط؟ وهنا بياخدني للسؤال، وهتابع معاكم الروايات المختلفة وهحط قدامكم حديث غريب بعد شوية. ده الأحاديث دي كلها بتطعن في قداسة الله، وبتطعن في العدل الإلهي، والأحاديث دي بتتضارب مع النص القرآني. وهنا بياخدنا لسؤال كبير، هل آدم أخطأ بكامل إرادته حسب طه 121، ولا آدم أخطأ مجبر لأن مكتوب عليه إنه يغلط حسب الروايات المتعددة والمختلفة بحسب النص القرآني؟ هسيبكم تفكروا في السؤال ده، ده سؤال مهم جدا أنا بحطه عنوان. وكان معانا الأخ محمد، فقدنا الاتصال، لو أستأذنه يرجع يتصل بينا مرة تانية الأخ محمد. سؤال بحطه قدام كل واحد مسلم بيشاهدني، خطأ آدم في الجنة كان بمحض إرادة آدم، ولا نتيجة لإغواء إبليس، ولا أمر مكتوب على آدم حسب نص روايات محمد قبل أن يخلق فكان لازم يغلط؟ وهنا الحديث في نقطة رابعة وخمسة، الحديث ده بيبرأ أن آدم أخطأ بكامل إرادته، والحديث ده بيبرأ أن إبليس هو اللي أغوى آدم. ليه؟ لأنه الإله بحسب من متن الحديث هو اللي أكبر آدم، لأنه خالق آدم عشان يغلط. تعالوا نوثق الأحاديث دي، عايز بقى تسمعوا كده كلام الشيوخ وهم بيوثقوا الأحاديث، وبعد كده هقول لكم محمد جايب الأحاديث دي منين والفكرة دي جاية منين. اسمع المنطوق الأول للحديث.
1: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو عن طاووس، سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال له موسى يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له
0: خيبتنا، ده كلام يتقال يا جماعة؟ موسى يقول لآدم كده خيبتنا، أنت سبب الخيبة اللي احنا فيها؟ عشان محمد جاب الكلام ده منين؟ هو موجود في التلمود بس مش باللفظ الخايب ده، ولا باللفظ اللي فيه تعدي و يعني تطاول من موسى على آدم، ما فيش الكلام ده. لكن محمد عشان يصيغه ويطلع بصيغة إسلامية يحط كلام صعب، خيب انت اللي خيبتنا، انت اللي تسببت في الخيبة اللي احنا فيها، ده خيبة قوية يا اخي. نكمل.
1: آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحد آدم موسى، فحد آدم موسى ثلاثة.
0: ده المنطوق الأول. نروح للمنطوق الثاني للحديث.
1: قتيبة حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن

0: عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاد موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال: قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحد آدم موسى.
1: طيب، الرواية دي كلها جاية عن طريق أبو هريرة وجاية عن طريق منسوبة أنه محمد قالها. هصدق الرواية الأولى ولا الرواية الثانية؟ الاثنين فيهم كلام مختلف. الرواية الأولى موسى بيقول لآدم خيبتنا وأخرجتنا. الرواية الثانية بيقول له أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. المنطوق مختلف. ناخد الرواية الثالثة.
2: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال:
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى:
2: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة.
3: فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين.
1: وفي الرواية الأولى ثلاث مرات. خذوا الرواية الرابعة.
4: عليه الصلاة والسلام: احتج آدم وموسى عند ربهما، وحج آدم وموسى. قال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأدخلك جنته، فعلام أهبطت بالناس بخطيئتك إلى الأرض؟ فقال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة؟ قال موسى: بأربعين سنة. قال آدم: فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: نعم. قال: فعلى ما تلومني على عمل عملته قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أي نبينا، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى.
1: ناخد بعض التليفونات ونرجع نستكمل موضوعنا. معانا أستاذ مكرم، أهلا بيك، تفضل.
5: المدير الأستاذ أنور. المدير الأستاذ أنور،
1: أهلا وسهلا، تفضل.
5: حبيبي أنور، ربنا يحفظ عليك.
1: أشكرك.
5: هم هنا حبيبي بيغيروا أساميهم، بيبقى اسمه وليد، يروح مسمي اسمه مايك.
1: تقصد المسلمين لما بيجوا للمجتمعات الغربية،
5: يبقى محاسب يروح مغير اسمه عشان يشتغل، يبقى عنده بيزنس يروح مغير اسمه مايك، مايكل. كله كده، كله بيغير اسمه. تاني حاجة بالنسبة لخطف البنات.
1: نعم.
5: خطف البنات ده عايز ضغط يا أستاذ عمرو، ضغط.
1: صدقني بنعمل كده، وأنا عن نفسي عملت يمكن فوق 15 حلقة، وبنتكلم في كل الحلقات وبنعمل كده، ومش هنسكت وهنستمر في كشف كل أكاذيب وألعيب وكل أفعال شيطانية تقام وتفعل ضد الكنيسة في مصر. شكرا جدا أخ مكرم. معنا الأخت نهال، سلام المسيح. أخت نهال فضلي.
6: نعم وسلام يا أخوي الغالي أندرو.
1: ربي يبارك.
6: أقول لك في البداية، أقول لك ربنا يسامحك، ربنا يسامحك بجد يا أخ أندرو على أكبر صدمة خدتها في حياتي. الإحصائية اللي حضرتك ذكرتها في المقدمة أن 53 مليار جنيه، مش مليون جنيه، بتصرف سنويا على الأزهر في مصر، بغض النظر على اللي بيدرس فيها سواء على الطب النبوي أو غيره. بس الفجر ده بجد يخض، لأن مصر بالفعل أم الدنيا ولازم يكون ليها أولوية، خاصة ان احنا بنحكم على نجاح الشيء من نتائجه، والناتج لا يشجع ابدا. فبالفعل مين اتخرج لنا كعالم يفيد المجتمع من هذا الازهر؟ ده انا اعرف كم رهيب من الناس عايشين تحت خط الفقر. فهل من الحكمة صرف هذه الاموال الباهظة؟ ياريت صوت حضرتك يوصل للمسؤولين، لان دي حاجة بجد توجع القلب. النقطة التانية، حضرتك بتسأل وبتقول هل المسلم يصلح ان يعيش في البلاد الأوروبية؟ الإجابة بتاعتي منقسمة إلى قسمين. القسم الأول المسلم الحقيقي، أي الذي يطبق قوانين دينه الإسلامي، لا لا لا كمان مرة يقدر يعيش في هذه البلاد. ليه؟ لأنه ببساطة تعاليمه ضد التحضر عموما، وطبعا البلاد دي يعني very civilized. والقسم الثاني

0: الذي لا يطبق قوانين هذا الدين وهو ما يسمونه المسلم المعتدل، بقى يعرف يعيش عادي، وعندنا أصدقاء منهم لا يمتون بصلة للإسلام، وده لأن الإسلام في نظرهم اختصروه أنه دين سلام وله 5 أركان، ما أحلاها: صوم، صلاة، شهادة، زكاة، حج، وما زاد على ذلك فهو مش من اختصاصنا. فأنا هنا عايز أختم كلامي وأسأل سؤال لإخواتي المشاهدين المسلمين بالذات المخلصين: هل تقبل أو ينفع أن الدين بتاعك يكون أشبه بسوبر ماركت، أنقي اللي أنا عايزه واللي يناسبني ويناسب قناعاتي وسوري أدلو الباقي؟ وبعدين بعيدا عن أي تعصب، عايزين نفكر بجد، هل ينفع أن يكون هذا الدين موحى به من عند إله حقيقي؟ ده food for thought، يعني حاجة نفكر فيها يا حبايب قلب الغاليين قبل فوات الأوان، والرب يبارك.
1: شكرا جدا. طبعا الرقم اللي أنا قلته ده رقم رسمي، الأرقام اللي ممكن نشوفها على الإنترنت، لأنه ميزانية الأزهر بتبقى مرات عاملة كأنه شيء سيادي ممنوع البوح به، لكن كذا مرة بعض الناس أظهروا هذه الأرقام وبيعتبروا ميزانية الأزهر زي ميزانية الجيش، مش من حق المواطنين يعرفوه. ممكن تلاقي أرقام 6 مليار، ممكن تلاقي أرقام 13 مليار، 17 20، حاجات زي كده، لكن الرقم الفعلي هو 53 مليار بيصرف على من الميزانية المصرية على مشيخة الأزهر وجامعة الأزهر بكل أفرعها داخل مصر بكل نشاطاتها الإسلامية. قبل ما نستكمل موضوعنا معنا الأخت سيلة، أهلا بيكي، تفضلي.
2: سلام المسيح معك.
1: سلام المسيح، الرب يباركك.
2: ربنا يبارك معي، ربنا معاكي ويبارك في حياتك.
1: شكرا.
2: بالنسبة للطب النبوي، أنا عايز أعرف الشيخ الشعراوي اللي كانوا مهبولين عليه لما مرض راح فين؟ راح لندن، ما خدش لا بول بعير ولا خد فرع من الزبالة وتعالج بيه. أما بالنسبة لأوروبا أخي الحبيب، أنت تعلم أن اللي ما ياخدش باله من مسيحي الشرق الأوسط كله وإزاي المسلمين عملوا فيهم، ولا هم
1: كانوا ما فيش عبر ولا دروس. أوروبا لم تتعلم ما حدث من الإسلام في بلادنا في الشرق الأوسط، ما بتتعلمش.
2: صح كده يا أخي. وهم هيشربوا الكاس أو غضب،
1: وبيشربوا ودلوقتي بيشربوا فعلا،
2: وهيشربوا. نعم. لأن المسلم عنده الكد ده في 3 حالات، وهي نعم. أضربية في الثلاثة، وربنا يبارك.
1: شكرا جدا، ربنا يبارك. معنا ابن الملك، أهلا بيك، تفضل. سلام المسيح.
3: سلام ونعم ليك يا أخويا أندرو،
1: الرب يبارك حبيبي. سلام المسيح.
3: بص يا أخويا أندرو، هو كله حفظ، ما فيش فهم أبدا.
1: ما هو ما فيش، لو في أعمال يعني العقل ما حدش هيصدق التخريف دي.
3: لا أنا بكلم حضرتك في برنامج حفظ. طب الحفظ يعني المفروض الإنسان يفهم في الأول بعد كده يحفظ. هو البرنامج لو اسمه مش متذكر الاسم، بس أنا بتكلم، أنا لفيت مصر من جبل البحري، كل الحضانات مكتوب عليها حفظ. طب مش المفروض ان الطفل ده يفهم عشان بعد كده يحفظ؟
1: لا،
3: ولا هو كله حفظ.
1: ده هو المبدا الاسلامي عامه، يعني هز راسك واحفظ وقرر الكلام ولا تعمل عقلك. الو، شكرا. اتفضل. كان معنا. طب شكرا. المنطوق الحديث اللي قاله الشيخ صالح المغامسي برضو، ده رقم 6. أنا قلت لك إن الحديث ده جاء ب10 روايات مختلفة. بيقول إيه؟ حج آدم موسى، وقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده، نفخ فيك من روحه، أسجد لك ملائكته، أسكنك جنته، ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك برسالته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء. طبعا في الفقه الإسلامي، لأنه واخد من التلمود، لأن التلمود بيقول أن الألواح العشرة كان مش بس عليها الوصايا، ده كان عليها حياة البشرية كلها وتاريخ البشرية كلها. محمد سمع من يهود المدينة الفكرة، حطها في حديث وقال له: أعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب القرآن؟ متى كتب الله القرآن؟ وبكم سنة كتب الله القرآن؟ التوراة. قال موسى: ب40 عاماً.

طبعا هو المقصود الأربعين سنة بتاع موسى في البرية، بس ما علينا. قال آدم فهل وجدت فيها، اسمع بقى الكلمة دي، فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى نعم. وانا سؤالي

كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله فحج آدم موسى. الرواية سبعة، موسى بيقول لآدم يا آدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار. بصوا بقى الرواية دي مختلفة تماما تماما. موسى بيقول لآدم كل اللي هيدخل النار بسببك يا آدم. ليه؟ لما كنتش نزلتنا على الأرض كنا نفضل في الجنة، فلنزلوا على الأرض وبعد كده هيعصوا زيك ويدخلوا النار أنت السبب. أنت الذي أدخلت ذريتك النار. فقال آدم يا موسى استفاق الله برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة، فهل وجدت إني أهبط من الجنة؟ قال نعم. قال فحجه آدم، وهذا على شرطهما اللي هو مين يا جماعة؟ مسلم والبخاري. وفي قوله أدخلت ذريتك النار، في ناس أنكروا الجزء ده بس هو في الحديث. الحديث رقم سبعة عن عمر بن الخطاب عن النبي قال موسى عليه السلام يا رب أرنا آدم. ده بقى حديث مختلف تماما، وده الحديث بقى مش جاي عن طريق أبو هريرة، ده جاي عن الكبير، والكبير مين؟ عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب يقول إيه عن محمد؟ سمع محمد قال موسى عليه السلام يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه آدم عليه السلام. عارفين الحديث ده فيه مصيبة، فيه مصيبة. موسى وكأنه بيتبجح على الله ويتطاول على الله، بيقول لله وريني آدم بقى اللي خرجنا من الجنة وخرج نفسه من الجنة. يقول محمد فأراه أي الله آدم عليه السلام فقال أنت بقى آدم؟ أنت آدم؟ فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتني؟ إلا حملك على أنك تخرجني، إيه المصيبة اللي وقعتنا فيها؟ أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم من أنت؟ أنت بقى تطلع مين؟ قال أنا موسى. قال أنت موسى نبي بني إسرائيل؟ أنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب فلم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال تلومني على أمر قد سبق الله عز وجل القضاء به قبل، يعني الله قاضي به من قبل. قال رسول الله فحج آدم موسى، فحج آدم موسى وراها أبو داود عن ابن وهب وكل بقى في رواية تاني برضو عن ابن عمر. قال أبو محمد أكثر ظني أنه رفعه. قال التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت أبو الناس أسكنك الله جنته وأسجد لك ملائكته. قال آدم يا موسى أما تجده علي مكتوبا؟ وطبعا مش عايز أخد وقتكم، الروايات جاءت بعشر قراءات مختلفة. والسؤال اللي حابب أطرحه على إخوتنا المسلمين ألا وهو رقم واحد، إذا تعارض النص القرآني مع أقوال محمد في الأحاديث أنت كمسلم تصدق مين؟ النص القرآني ولا الأحاديث؟ ولا سيما أن الأحاديث اللي أنا وضعتها قدامك كلها صحيحة، كلها صحيحة، يعني ما فيش حاجة اسمها حديث موضوع، ما فيش حاجة اسمها حديث منكر منقر، ما فيش حاجة اسمها حديث غير ثابت، ما فيش كلها أحاديث صحيح. إذا تعارض النص القرآني والأحاديث نصدق مين؟ رقم اثنين، الحديث وأقوال محمد في الحديث بتطعن في النص القرآني. في النص القرآني عصى آدم ربه فغوى، في الأحاديث بتقول لا ده الله كاتب على آدم إن لازم يغلط. رقم ثلاثة، في الأحاديث بتقول أن الله هو سبب خطية آدم وأن هو أجبر آدم أنه يغلط لأنه سبق وكتب على آدم أنه يغلط، يعني أصبح آدم واقع في القدرية، القدر والمكتوب، وده ضد قداسة الله، ضد وضد عدل الله. ليه؟ لأن النهاردة أنت بتجبرني أن أنا أغلط لأنه كاتب عليا أن أنا أغلط، بتحاسبني ليه؟

ما ده طعن لمبدأ العدالة الإلهية، إنك تدفعني للخطية وترجع تحاسبني، تدفعني للخطية وتطردني من الجنة وترجع تحاسبني. فين العدالة الإلهية وفين مبدأ القداسة الإلهية؟ هحط قدامكم قبل ما نرجع للتلمود حديث في منتهى الخطورة. اسمع الحديث ده، والحديث ده من مناهج السنة، والحديث صحيح أخرجه مسلم، حكم الحديث صحيح. اسمع الكلام ده، ده خطير ضد قداسة الله. الإسلام دين وفكر ضد قداسة الله، والحديث ده متوافق مع الأحاديث ويطعن في القرآن. بيقول إيه؟ والذي نفسي بيده، محمد بيقول كده، والذي نفسي اللي هو الله بيده، نوع من القسم، لو لم تذنبوا، يعني لو ما وقعتوش في الغلط وارتكبتوا بالمعاصي والغلط والخطايا، خطايا، لذهب الله بكم، يعني لأفناكم. لو انتم مش هترتكبوا الذنوب الله يفنيكم، الله هيبككم من على الأرض. يعني ايه؟ يعني الله عايز ناس خطاها على الأرض. ليه؟ لأن إله غير سوي، عايز يبقى قاعد مبسوط كده، البشر بيغلطوا ويرجعوا يستغفروا له، البشر بيغلطوا ويرجعوا يستغفروا له. ليه؟ عشان يمارس سلطته، سلطة الغفران. ده تسميه إله ايه؟ إله سادي، بيتلذذ بخطايا البشر وعجبه خطايا البشر عشان يلجأوا ليه ويغفر لهم. شوفوا الإله المختلف عن إله الكتاب المقدس. محمد بيقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يعني لو انتوا بقى تعيشوا حياة القداسة والنقاء، ده موضوع ما يدخلش دماغ ربنا. فيعمل ايه ربنا؟ يمحيكوا ويجيبوا ناس، ويجيب ناس تانية، ويخلق ناس تانية، يكتب عليهم ان يغلطوا عشان كل ما يغلط يرجع لربنا ويستغفر الله، فالله يقول له غفرت ليك. في الإسلام سؤال وجواب، كاتبين بيقولي وأما معنى الحديث فقد شرحه المبارك فوري في مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، حيث قال قولوا لو لم تذنبوا، أي أيها المكلفون أو أيها المؤمنون لازم تذنبوا، لذهب الله بكم، الباء للتعددية، كما في قولي ولجاء بقوم، أي لأذهبكم وأفناكم وأظهر قوم آخرين من جنسكم أو من غيركم يذنبون، يرتكبون الذنوب، أي يمكن وقوع الذنب منهم ويقع بالفعل عن بعضهم فيستغفرون الله، أي فيتوبون أو يطلبون المغفرة مطلقا فيغفر لهم. لاقتضاء صفة الغفار والغفور ذلك. ليقولك إيه؟ لازم الله يفعل صفة أنه غفور. يفعل صفة أنه غفور إزاي؟ وبيغفر إزاي؟ صفة الغفار يفعلها إزاي الله؟ لازم البشر يغلطوا ويرجعوا له فيغفر، كده تبقى الصفة متفاعلة وحية. ويقول كده أنه واستلزام هذه الصفة الإلهية يجب بوجود المعصية في الأفراد البشرية. والمعنى لو كنتم معصومين كالملائكة لذهب الله بكم وجاء بمن يأتي منهم الذنوب لألا، اسمع الكلمة اللي جاية مسلم، يتعطل صفات الغفران والعفو. ما رأيك يا مسلم؟ نفسي أسمع رأيك. طيب محمد جاب الكلام الدجل ده كله منين؟ اسمعوا، عندما جلب الموت على آدم وشعر بالخطأ، يكتب في كتاب التلمود الحجادة يقول كده رغم أن الموت قد جلب إلى العالم من خلال آدم إلا أنه لا يمكن تحميله مسؤولية موت البشر. ذات مرة قال للرب آدم، بيقول للرب أنا لا أبالي بصدد موت الأشرار، لكني لن أحب أن يلومني الأتقياء. ودي الصورة اللي خلقها محمد، إن موسى بيلوم آدم،

ولكني لن أحب أن يلومني الأتقياء ويلقوا بالملامة على موتهم علي. أتضرع إليك ألا تجعل ذكرا لذنبي. ووعد الرب بتحقيق رغبته، لذلك عندما يوشك الرجل على الموت يظهر الرب له ويأمره بالجلوس لكتابة كل ما قد فعل خلال حياته. وده فكرة الكتاب، ده عندنا حلقات كتيرة عن الأساطير اللي خدها المسلمين في السنة والقرآن من التلمود. أنت تموت بسبب الأفعال البشرية، السجل عندما ينتهي يأمره الرب يختمه بختمه، هذا الكتاب سوف يبرزه الرب في يوم الدينونة لكل، سوف تكون معروفة أعماله، يعني هذا الكتاب سوف يحصي كل شيء، وهذا موجود في القرآن. أيضا موضوع غفران آدم، علم آدم، يقول كده، تقول القصة الهجادية في الهجادة أن الرب أمر جبريل بجلب داخل آدم، وبرضو محمد عمل منه حديث، أن الرب عندما أراد أن يخلق آدم أمر جبريل أن يأتي بتراب من كل الأرض، من زوايا الأرض الأربعة، يعني من كل جزء في الأرض. عشان إيه؟ عشان يكون فيها الأبيض والأحمر والأسود وفي كل شيء، عشان لما البشرية تخرج وذرية آدم تخرج، تخرج ملونة بكل الألوان دي. محمد خد التلمود ده وخد الأسطورة دي وعملها حديث. كل أفكار محمد كان من خلال التلمود، يسمع من اليهود في المدينة ويروح كاتب حديث ويقول لك إلهام وعي، أو يكتب آية قرآنية. قال الإمام أحمد حدثنا عن أبي موسى عن النبي أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، نفس الأسطورة. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسال والحزن وبين ذلك، نفس اللي موجود في التلمود. أيضا في التلمود ده فكرة أن آدم لما اطرد، وفكرة أن آدم طلب والله تلقى من آدم كلمات اللي موجودة في سورة البقرة، وآدم تاب قدام الله والله قبل التوبة، نفس الكلام اللي خدوا محمد ووضعوا في القرآن. ملامة موسى لآدم من التلمود، طلب آدم أن يتلقى كلمات من ربه عشان يتوب من التلمود، آدم تاب واستغفر ربه من التلمود، الكلمات كلها من التلمود، كل الأفكار من التلمود. آدم مخلوق من حفنة من اضطراب الأرض من كذا جزء عشان يطلع الأبيض والأحمر ولازم، وعمله محمد حديث من التلمود. حياة الإنسان مكتوبة في كتاب من قبل ما يتخلق، ويتفتح الكتاب ده يوم الدينونة من التلمود. لم يترك شيء محمد إلا وأخذه من التلمود. عزيزي المسلم، قرآنك وسنة نبيك مصدرها الأساسي من التلمود. راجع دينك وراجع معتقدك، راجع من أجل حياتك الأبدية. لا تسير خلف أساطير كتبها اليهود وهي بعيدة كل البعد عن كلمة الله الحية الحقية، وهم يعلمون أنها أساطير، ويعلمون أنها مجرد أفكار اخترعها بعض المعلمين اليهود، ولا تمت بالحقيقة بأي صلة. عزيز المسلم، أنت تعيش وفق أساطير تظن أنه القرآن وتظن أنها أقوال محمد. الله إله قدوس، الله لا يجبر البشر على الخطأ، الله مش مقدر للبشر الخطأ، لكن الله قدوس قال كده، كونوا قدسين كما أني أنا قدوس. على وعد نلتقي الأسبوع القادم وأسطورة أخرى من أساطير القرآن المسروقة من التلمود. أترككم في رعاية الرب إلهنا القدير. الرب معكم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي بقى

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

مساء البركة والسعادة والخير والجمال على حضراتكم. ليلة جميلة مشرقة بالسعادة على متابعين برنامج ساعة ونص مشهورة. احنا على الهواء مباشرة يوم الأربعاء 9 مساء من كل أسبوع زي النهاردة. نتشرف نبقى مع حضراتكم في سهرة من سهرات هذا البرنامج اللي أتمنى يكون لاقى رضاكم وبأزال بيلاقي رضاكم. بنحاول قدر ما نستطيع، صدقوني كل أسبوع بنقعد بالساعات الطويلة عشان نحاول نجيب لكم مواضيع مختلفة. احنا النهاردة في البرنامج ده نشكر الله بقالنا في يمكن الحلقة مش عارف رقم كام داخلين على 6 سنين ويمكن اكتر شوية كمان في البرنامج، وبنتقابل كل اسبوع، يعني في السنة بنتقابل حوالي 50 مرة في 6 يعني 300 حلقة. فبنحاول نجيب مواضيع تلاقي رضاكم، جميلة مقبولة وحلوة بدعواتكم وصلواتكم وتشجيعكم. موضوع النهاردة موضوع جديد ولا شك انه موضوع هيستثير انتباهكم جدا جدا ويحتاج منكم شوية تركيز، والحقيقة موضوع يعني اثار انتباه الاوساط العلمية في الفترة الاخيرة. عنوان الموضوع بتاعنا امراض نفسية تسببها أمراض الرقبة. تاني عنوان جديد، أمراض نفسية تسببها أمراض الرقبة. إيه أمراض الرقبة؟

زي الانزلاق الغضروفي وحاجه اسمها الفورورد نيك او الرقبه المتقدمه، او اللي يسموها الفورورد شولدر او الرقبه المتقدمه. الناس اللي بتقعد على مكتب طويل زي حالاتنا كده، او زي اغلبيه الموظفين او الطلبه او الناس اللي بتقعد على مكاتب، او حتى ستات البيوت اللي بتقعد ماسكه الموبايل طول الوقت بسبب بصه الموبايل بشكل غير منتظم، الرقبه المتقدمه احنا جايب لها صوره. لو الحبايب في الكنترول يطلعوا لي الصوره بتاعت الرقبه المتقدمه، ايوه شايفين الرقبه عامله ازاي؟ اللي على الشمال دي الرقبه العاديه اللي هي رقبتك عامله كده. كل لما رقبتك تطلع لقدام تبقى عامله زي رقبه الفرخه طلع قدام كده، فانت فرخه لما رقبك تطلع لقدام. والمنظر ده هرجع له في اخر الحلقه، هتلاقوا انه في الحلقه دي وزن رقبتك على جسمك تضاعف يمكن حوالي 5 أو 6 أضعاف، بقت حاجة متعبة جدا جدا. والرقبة دي اتشدت، وعروق الرقبة وأعصاب الرقبة، ونهارنا أبيض وليلتك زي الفل. دي اسمها الرقبة المتقدمة. الانزلاق الغضروفي كلنا عارفينه، اللي هو لما بيحصل تآكل في فقرات الرقبة أو في الغضاريف ممكن يحصل إن الغضروف يتحرك فيضغط الأعصاب، لكن ده مرض. إنما الأشهر هو تقدم الرقبة أو الرقبة المتقدمة أو الفورورد نيك. هل عمرك تخيلت ان مشاكل الرقبه دي زي الانزلاق الغضروفي والرقبه المتقدمه ممكن تعمل امراض نفسيه، مش امراض، مش الم، مش شويه وجع في رقبتك ووجع في كتافك، لا امراض نفسيه، وحضرتك تدوخ على الدكاتره تلف ذات اليمين وذات اليسار، وتروح للدكتور ده وللدكتور ده، والدكاتره تحتار في امرك، وفي الاخر بعد ما تحتار ودليل احتار وقلب احتار وما بقتش عارف ليلي من نهار ونهار من ليل، اكتشف ان الموضوع كله في رقبتي. وهنوكل بتوع العلاج الطبيعي يعيش النهارده، وهنوكلك انت عيش. ممكن حتى في اخر الحلقه وتابعت معايا الحلقه للاخر اقول لك على شويه حلول بسيطه، ممكن حتى من غير ما تروح لدكتور تعمل شويه التمارين البسيطه دي بذكاء. لو ما تحسنتش يا سيدي بروح لدكتور العلاج الطبيعي او روح لدكتور الاعصاب يساعدك يعني. فبنتكلم النهاردة عن أمراض نفسية خطيرة تسبب أمراض الرقبة من خلال تغيير ميكانيكا الجهاز العصبي والتواصل بين الدماغ والجهاز العصبي. احنا مشكلتنا ايه بقى؟ ان الرقبة دي فيها كمية أعصاب وشرايين وعضلات، هذه القصة المركبة ممكن تسبب أمراض نفسية. تعال نعد مع بعض 12 حاجة تسببها أمراض الرقبة. واحد، أولكش القلق العام كرونيك انكزايتي. واحد قلقان زي ما كلنا قلقانين، حضرتك قلقان والمدام قلقانة والعيال قلقانين، عضلاتك المشدودة دي تزود إشارات الألم للمخ، وده بيخلي المخ في حالة تأهب وقلق مستمر، وحضرتك تدوخ يا جماعة أنا قلقان مش مرتاح، وتروح للدكتور تقول له انا قلقان يا دكتور انا تعبان يا دكتور، وممكن حتى الدكتور يحتار في امرك، وفين بعد التي واللوتية والشيل والحط والكشوفات والاشعات كله يطلع سليم، تقول له انا رقبتي موجوعه. لو دكتور شاطر طبيب نطاحي زي ما بيسموه كده شطور يقول لك اه لا ده انت المشكله كلها في رقبتك. هنقول في الاخر الحل، اصطبر عليا واستهدى بالله نقول لك الحل في اخر الحلقه. يبقى القلق العام. اتنين، مع القلق العام ممكن حاجة أقوى شوية اسمها نوبات الهلع، نتيجة الضغط على شرايين وأعصاب الرقبة يعمل إحساس بالخنقة وضيقة النفس، وده بيفسره الجسم لأنه نوبة هلع. إيه بقى نوبة الهلع؟ تحس بضربات قلبك واضطرابات وخوف، وخوف من الموت. تخيل يجي لك خوف من الموت بسبب توتر وشد في أعصاب الرقبة، يجي لك إحساس كاذب بالموت بسبب القلق الشديد، اسمه بانيك أتاك، بنسميها نوبات الهلع. يبقى ممكن قلق عام بشكل عام قلقان، او نوبات هلع قلبك بيدق وحاسس انك انت مخنوق وحاسس انك انت خايف من الموت ومش عارف تنام، وتلاقي النوبات تيجي وتروح وتيجي وتروح بسبب ايه؟ اضطراب ايه؟ عضلات رقبتك يعني. ثلاثة، دي عايزه شويه تركيز، اسمها دي بيرسوناليزيشن اند دي رياليزيشن. اسمها ايه بالعربي؟ يعني مش عاوز بقى، في ناس بتزعل لما نتكلم بالانجليزي يقول لك الدكتور بيستعرض، لا بستعرض ولا بعمل، بس هو المرض كده. اسمه اختلال الادراك الذاتي، اختلال في الادراك الذاتي. ايه بقى؟ العيان ما بيعرفش يوصف اللي هو فيه، بيقول ايه؟

سبب اختلال عضلات الرقبة والوجه والكفين، يقول لك يا دكتور انا حاسس ان انا مش انا، مش انا، مش طبيعي، انا مش مظبوط. بيجيله خلل في الاشارات الحسية والمعلومات البصرية اللي العين مطلعها للمخ والاذن مطلعها للمخ، يجيله خلل، يقول لك انا مش انا، انا تهت مني، انا مش عارفني. الاغنية الشهيرة دي يظهر ان كان رقبته وجعاه، فيقول لك انا تهت مني، انا مش عارفني. الله اعلم طبعا، انا بهزر، لا يزعل مننا ولا حاجة. تمام، انا مش انا. 4، الموضوع يتطور اكتر، ممكن يبقى اكتئاب. بيقلل الحركة والنشاط، الم الرقبة يخلي حركتك قليلة ونشاطك قليل بشكل عام، ويقلل افراز هرمونات السعادة السيروتونين والدوبامين، فتحس انك انت متضايق وانت اصلا متضايق خلقه، وتروح تكشف عند الدكتور، يا دكتور انا متضايق. صدقوني النهارده بعد الحلقه كتير منكم هيسمعوا كلامي وهيبتدوا يكتشفوا ان بسبب سوء استخدام الرقبه، النوم الغلط، الموبايل الغلط، القعده الغلط، بيجي لهم اكتئاب. مش اكتئاب بسبب ان الظروف وحشه، طبعا هي ظروف وحشه وكلنا مكتئبين وكلنا يعني على الله حكايتنا، لكن بسبب الرقبة الاكتئاب بيزيد. 5، حاجة اسمها وساوس المرض، health anxiety. بسبب ان المريض بيحس بخنقة وضغط في راسه وألم مستمر في رقبته، بيتهيأله بقى انه عنده ورم في المخ او جلطة في المخ، ألم مش مفهوم. فيقول لك يا دكتور انا حاسس ان انا عندي ورم، عندي جلطة، عندي توتر في المخ. ويبتدي بقى يخش في وساوس المرض، يدور على شات جي بي تي ويقعد يقلب ويسأل، وايه اللي انا عندي وايه اللي مش عندي. فيقول لك يا دكتور انا مريض، انا تعبان، انا مش مرتاح. الالم وحش يا جماعه، الالم وحش جدا جدا جدا، وبيثير خيالات المخ في البحث عن اسباب مرض وهميه، فيسموها وساوس المرض او هيلث انكزايتي. 6، حاجة اسمها الخوف من الموت أو رهاب الموت، ثاناتوفوبيا. إيه ثاناتوفوبيا دي؟ بسبب إنك حاسس إنك مغنوق، مخنوق ومضغوط في راسك، وصداع وطنين أذن، ويقعد سنين وممكن تقعد شهور وسنين كده، وتنميل في راسك وفي رجليك، تحس إنك أنت هتموت. فيجيله حاجة اسمها خوف من الموت، أنا هموت يا دكتور، يا سيدي ما فيكش حاجة، أنا هموت، أنا هموت، أنا هموت. وبالذات الحكاية دي بتيجي بالليل، قول لي ليه؟ ريحتني لما قلت لي ليه؟ محدش قال لي ليه، بس ليه؟ ليه لما بتنام بالليل الواحد يبتدي الوساوس تخاف؟ لأنك أنت بالليل لما بتخش على المخدة، وأنا وأنت والعذاب وهواك عايشين لوحدينا، بتنام على المخدة فبتقعد تفكر، ودماغك تودي وتجيب وتجيب وتودي، والوحدة وحشة، والليل طويل وغدار وما بتنامش كويس، فالافكار والهلاوس والمخاوف تخش جوه دماغك، اسمها ثاناتوفوبيا، ثاناتوفوبيا او رهاب الموت. 7، سوشيال انكزايتي، كل ده من رقبتك، لا حول الله يا رب، اسمها القلق الاجتماعي. الرقبة المتقدمة اللي هي الواحد عامل كده، دي على فكرة دي بتلاحظها على طول اول ما تقابل بني ادم، لما تلاقي قابل بني ادم ردت تعمل قاعد كده زي ما انا قاعد كده، ضهري لازقه في لازق في الكرسي. في ناس اول ما تشوفها تلاقي محنيه لقدام، تحس ان هو نازل يشرب وهو واقف، لضهره محني لقدام، ما بياخدش باله من طول ما هو قاعد مميل وماسك الموبايل باصص لتحت، وليلته تحت ونهاره تحت ودماغه تحت وتلفزيونه تحت وكتابه تحت وموظف لتحت. فتلاقي رقبته مع الزمن، شهر في اتنين، في سنة في اتنين، العضلات قفشت لتحت. هي الصورة دي الرقبة المتقدمة. تؤثر على الثقة بالنفس، لقوا ان وضع الجسم يخلي ثقتك بنفسك ومزاجك العام وكمية المخ تتغير تماما، وتؤدي الى تغيير في افراز الكورتيزول والتستوستيرون. تخيلوا، دي غيرت كورتيزول وتستوستيرون، والاتنين دول لما يتغيروا يعملوا قلق عام، قلق اجتماعي، قلقان من الناس، مش طايق تقعد مع الناس، وكأن الرقبة دي لخبطت لك علاقاتك الاجتماعية. حاجة غريبة جدا، موضوع يعني يثير الانتباه، سوشيال انكزايتي. عديتوا معايا كل ده؟ انا لغاية دلوقتي 7 حاجات اهو عمال اقول
البانيك اتاك والكرونيك انكزايتي وقلق الموت والخوف من الناس والسوء.

السوشيال انكزايتي والاكتئاب كتير قوي كتير قوي. 8 القلق طبعا الانسومنيا، انه بسبب تصلب الرقبه ونشفانها تيجي بالليل مفيش استرخاء، مش عارف تحط راسك على المخده، رقبتك مخشبه فتبقى طول الليل رقبتك مخشبه، جوده النوم بتقل، ممكن تنام بس النوم 4 مراحل، الواحد بيخش في 4 مراحل، في مرحله من المراحل دول اسمها مرحله النوم العميق اللي فيها البني ادم اسف بيشخر. يا ريت كلنا نشخر لبعض، فاهم الفكره؟ اول ما تشخر تشخيره عميقه كده، طبعا مش لازم تشخر بس يعني الشخير علامه من علامات النوم العميق، انا بهزر لو حد يصدقني. اول ما تنام وتبتدي تغط في النوم العميق ده تحس انك انت صعدت الى اعلى السماوات، مش داريان بالدنيا. النوم لما بتنام وتحس انك انت لسه شايف السقف وشايف مراتك، طبعا شوف مراتك ما بتنامش، وشايف المخدة جنبك وشايف السرير من هنا والحيطة من هنا، ما بتنامش، ما فيش نوم عميق. الدخول في النوم العميق، الرقبة المتصلبة بتمنع الدخول في النوم العميق. 9 هايبر فنتيليشن سيندروم، بالعربي متلازمة فرط النفس. ايه بقى متلازمة فرط النفس؟ الرقبة الخاطئة تؤدي الى لخبطة في اخدان النفس. المفروض ان البني ادم الطبيعي بياخد النفس من الحجاب الحاجز، من تحت قوي قوي، اللي هو الحجاب الحاجز ده اللي هو المنطقة الفاصلة ما بين معدتك ورئتينك. في ناس ما عندهاش حجاب حاجز اساسا، بس الحجاب الحاجز ده هو عبارة عن كتلة عضلية تفصل ما بين المعدة وما بين صدرك، في ناس بسبب الكرش الحجاب الحاجز ده ضارب عندها. المهم يعني المفروض انك انت في الظروف الطبيعية تاخد نفس عميق من الهواء النقي وتطلعه، لما رقبتك بتتشد بيبقى نفسك سريع وضحل من عضلات رقبتك وعضلات صدرك بسبب التشنيجة دي، فيجي لك حاجة اسمها هايبر فنتيليشن سندروم، متلازمة فرط النفس، تاخد نفس سريع وخفيف كده. النفس السريع الخفيف ده يخليك يجي لك دوخة وتنميل وتحاول تاخد نفس اكتر، ما انت مش شبعان هوا، الاكسجين مش متعمق جوه صدرك، فتلاقي نفسك عمال تحزق وانت بتاخد نفس عشان تطلع تدخل الهواء جوه صدرك، بدل ما كان صدرك مرتخي كده وعضلاتك واخده راحتها يعني. فبيسموها متلازمه فرط النفس، تعمل لك دوخه وتنميل في راسك يعني. 10 اضطرابات الجهاز العصبي الذاتي، اسمها ديس اوتونوميا. ايه اللي بيحصل بقى؟ رقبتك دي فيها اعصاب اوتونوميك، بيسموها الاعصاب ذاتيه الاداره. زي مين؟ زي العصب الحائر او العصب العاشر. عندنا عصب ربنا ما يوريك يا ابني، نابو ازرق العصب الحائر ده والعصب العاشر. العصب العاشر ده نازل من رقبتك من فوق، من راسك من فوق، معدي على رقبتك لغايه معدتك من تحت. العصب الحائر ده لما بيتعبنا بيلخبط الدنيا، بيحصل خلل في العصب ده، واول ما العصب ده بيضرب يلخبط لك حاجه اسمها الاعراض النفس جسديه. يجي لك اعراض ما انتش عارفها جسديه ولا عضويه، يجي لك الم، يجي لك تعب في صدرك، تعب في ركبك، تعب في قلبك، تعب في راسك، صداع، ضغط، اسمها اعراض نفس جسديه اللي ما انتش عارف تمسكها، نفس جسديه اسمها سايكو فيسيولوجيكال ديس اوردر او سايكو سوماتيك ديس اوردر، أو بيسموها ديس أوتونوميا أو خلل في الجهاز العصبي الذاتي. 11 إيه كمان تاني؟ تخيلوا كل ده في الرقبة. خلي بالكم لسه ما طلعتش من موضوعي. اسمه اضطراب تدفق الدم في الدماغ. انحناء الرأس للأمام يأيد تدفق الدم فوق، فيسبب التشويش الذهني والدوار، دماغك تلف، والصداع، وضعف الوظائف الإدراكية، تنسى وانت أساسا ناسي، تبات تصبح ناسي. فده يعمل حاجة اسمها اضطراب تدفق الدم في الدماغ، وناس يشتكي لك تقول لك يا دكتور بدوخ ومش مركز ومرهق وتعبان، رقبتك مشكلة في رقبتك. النهاردة أنا عارف بعد الحلقة ناس كتيرة جدا تطلع تطمن على رقبتها وهتعمل معايا التمارين دي، أنا متأكد يعني. 12 زيادة نسبة الصداع والصداع النصفي بسبب عدم استخدام

اقامه العمود الفقري العنقي يجي حاجه اسمها صداع توتري وصداع نصفي بسبب تهيج الاعصاب وضعف الدوره الدمويه. خلاص، تعال نعد مع بعض 12 مرض سببوه هذا الامر. يعني يبقى امراض الرقبه تعمل الامراض النفسيه الاتيه، الفورورد نيك، عد معايا: القلق، نوبات الهلع، اختلال الادراك، انا رحت فين، انا مين، انا فين، انا بكم، انا امتى، الاكتئاب، القلق على المرض اسمها وساوس المرض، انا عيان يا جماعه انا هموت، الخوف من الموت ثانتوفوبيا، 7 القلق الاجتماعي الان من وجودي وسط الناس عاوز اقعد لوحدي، الارق مش بنام كويس بالليل، المتلازمة فرط النفس باخد نفس سريع وضحل مش عميق وكبير وكويس، اختلال في العصب العاشر مما يؤدي لأمراض النفس جسدية، اضطراب تدفق الدم للدماغ مما يؤدي للتشوش الذهن واضطراب الأفكار والصداع وضعف الوظائف الإدراكية، وأخيرا زيادة الصداع والصداع النصفي. عاوزين نعلق بقى، ايه اللي بيعمل الرقبة المتقدمة دي والراوند شولدر انك كتفك تبقى مدوره لقدام كده؟ عد معايا. اول صوره عاوزين نشوفها، الصوره دي يا ريت نطلعها على حضرتك، لو وقفت وسندت راسك كده على الحيطه، المفروض لما تسند راسك على الحيطه اعتبروا ان انا واقف كده، لو سندت راسي على الحيطه المفروض ان راسي تلمس الحيطه وجسمي كله يبقى مستقيم. لو لقيت ان ظهرك زي الصورة التانية دي لزق في الحيطة ورقبتك مبحلقة لقدام كده موطية لقدام زي الفرخة وهي بتبيض، يبقى انت عندك ايه؟ الرقبة المتقدمة، وتبقى انت قفا، تبقى حضرتك قفا يا قفا. تمام، يبقى القفا بتاع حضرتك مفروض مش مستقيم مع رقبتك، يبقى ده اختبار لطيف تعمله تبقى عارف انت عندك فورورد نك ولا ما عندكش فورورد نك، لو بيسموها الرقبة المتقدمة. تاني حاجة، حضرتك لما بتيجي تنام بالليل احكي لي بتنام ازاي. بصوا شايفين المنظر ده، احنا بالليل عندنا ليل طويل، طول يا ليل طول، هات العمر من الاول. اطول فترة رقبتك فيها بتتألم قول لي امتى؟ بالليل، انك انت حاطط راسك على المخدة ونايم. المفروض انك انت النومة الصحيحة هي الصورة اللي تحت، ان رقبتك وجسمك يبقوا مظبوطين، يعني ان المخدة تبقى مالية تجويف رقبتك بحيث ان رقبتك ما تبقى راسك ما تبقاش مايلة كده ولا مايلة كده، لا المخدة تبقى واطية قوي تبقى حضرتك مايل لتحت، ولا عالية قوي تبقى رقبتك مايلة لفوق. ده الوضع السليم للرقبة. فحضرتك انا ما يهمنيش حاجة تجيب مخدة طبية ولا مش طبية، يهمني ان لما تيجي تنام تبقى النومة كده. اظبط مخدتك بقى، لو لقيت مخدتك عالية تجيب مخدة أوطى، مخدتك أوطى تجيب مخدة أعلى. وأحيانا بنظبطها إزاي؟ نجيب مخدة ونص. يعني مخدة ونص؟ يعني مخدة وبشكير، مخدة وفوطة، بحيث إن المسافة تبقى متظبطة على كل بني آدم على أساس إيه الحتة المستقيمة دي، إن الزاوية دي تبقى مستقيمة. دي البروبر بوزيشن أو الوضع السليم للرقبة يعني. ده منظر ثالث مهم جدا تتأملوه معايا، البني آدم العادي كل ما يميل لقدام كل ما وزن رقبته يزيد، لدرجة انك انت في الاول تبقى وزن رقبتك 2-3 كيلو، في الاخر تبقى بالكيلوات 15-20-30 كيلو. تخيل بقى انك انت لو عامل كده وزن رقبتك دي على جسمك يبقى رهيب، وكل العضلات دي مشدودة والاعصاب مشدودة والشرايين مشدودة، وطبعا هتقلق وتتضايق وتكتئب ويجي لك كل الامراض اللي انا قلتها. عشان كده بنقول ان الوضع السليم للموبايل هو الوضع الاتي: لما حضرتك تمسك الموبايل لو سمحتوا وتكرمتم على، يا ستات البيوت يا رجال العالم اتحدوا، امسكوا الموبايل كالاتي: ما تقعدش عامل كده يا ماما يا بابا يا حبيبي يا ابني الصغير اللي قاعد ساعات طويلة، حط كوعك على الكرسي وخلي راسك لورا والموبايل لفوق، يبقى ترفع ايدك مش توطي راسك، ارفع راسك يا اخي، ارفع راسك يا اخي، راسك لفوق مسنود على كتفك الاتنين.

الوضع ده هو الوضع الأمثل، الوضع اللي على اليمين مش الوضع اللي على الشمال. طيب هنعمل ايه بقى مع بعض؟ ركزوا معايا بقى في الحتة اللي جاية دي. الحتة اللي جاية دي بفلوس، ان انا اعمل لك حاجة مريحة جدا جدا، شوية تمارين تعملها. لوز العنب، خلاصة الخلاصة، عصير العصير، يعني كريم دو لا كريم زي ما بيقولوا. يعني هنعمل شوية تمارين. اول تمرين هنعمله ده سهل جدا، شايفين الرسمة اللي قدامكم دي؟ حضرتك هتحط ايدك هنا كده، ادي على رقبتك، وتزق رقبتك لورا وترجعها كده، وتزق رقبتك لورا وترجعها كده، وتعد 10. تزق، اسمه التدريب اللي بيسموه تاني الدقن، دقنك متنية تزقها لورا وترجعها لقدام. سهل جدا، بإيدك لورا ولقدام. ادي واحد، ده اسمه تشين تاكس اكزرسايز. اتنين، تاني الرقبة، انك انت تعمل نفس التمرين بس ايه، رقبتك لتحت وتزقها لفوق، لتحت ولفوق، عشان عضلات الرقبة تبقى اكثر مرونة واكثر حركة، بيسموه ثني الرقبة، لتحت ولقدام. يبقى الاولاني لورا والقدام، لورا والقدام، التاني لتحت والقدام بإيدك. تلاتة، ده وانت واقف على الأرض إيدك تيجي لغاية الآخر كده وتجيبها كده وانت واقف أو انت قاعد، بحيث انك انت عايزينك تفتح صدرك، كل منطقة الصدر دي تتفتح، لأنك انت كتفك مدورة وعاملة زي البرميل، احنا عاوزين نفتحها. ممكن بايديك الاتنين تعمل كده وتعملها كده، تعملها كده وتعملها كده، بس اوعى تلطش في اي حد جنبك. انا عارف انت هتعملها كده في وش مراتك وتديها بالبوكس وتقول التمرين عملناه، ايدك مفتوحه لغايه الاخر، عشان كده بنقول بايد واحده عشان ما تلوش في فازه ولا توقع حله. ايد لبره وتدخلها لجوه، ايد لبره، وركز انت واخد ايدك لفين عشان ما تقوليش طيرت مناخير اللي جنبك، يعني عشان تفتح كتفك. اللي جايه بقى دي لطيفه جدا، اسمها شد العضله شبه المنحرفه العلويه. ما اسيبكم الكلام اللي انا بقوله ده، دي بقى هنعملها مع بعض، هعملها استاذنكم هنعملها مع بعض مع حد من الحبايب، مع عماد من البرنامج. عماد هيجي، هندي عماد فلوس في الاخر. الكوفيه دي بتاعتي على فكره يا جماعه، مش بتاعت عماد. عماد ده عماد، أنا مجدي، أنا دكتور مجدي، وده عماد، ودي الكوفية. هنجيب أي كوفية طويلة شوية، عماد هيحط الكوفية على راسه كويس كده. كوفية أهي، هنعملها على الناحية دي، هنحط الكوفية تحت باطه كده، الجزء ده تحت باطه والجزء ده كده تحت دقنه، ونخلي عماد يشد الكوفية الناحية دي كده. شايفين رقبته عملت ازاي؟ على فكرة قبل الحلقة احنا عملناها مع بعض، رقبته طقت. طقت ولا ما طقتش؟ طقت. ادي واحدة كده ونرجع. اتنين ونرجع. نعد العشرة، مش هعمل عشرة عشان يمد دماغه ما تلقش. ادي ناحية. الناحية التانية هنحط دي تحت باط عماد التانية كده. ادي كده تحت باطه. واخدين بالكوا؟ ودي تحت دقنه. حط ايدك دي. شد كده. شديت. ادي واحد اتنين لغاية عشر. نعملها تاني الناحية التانية عشان الناس كلها تاخد بالها. كوفية على بطول بعض تحت باطه كده، ودي تحت دقنه، ونشدها كده. طقت ايه؟ طقت طقت. خدتوا بالكم ازاي عملتوها ازاي؟ بس ده عماد، دي الكوفية، ده انا. خلاص خدتوا بالكم من التمرين؟ شكرا جزيلا حبيبي، شكرا. اللي انا عملته ده تدريب عشان الرقبة المتقدمة. نراجع التمارين تاني بسرعة كده. اول حاجة رقبتك ورا والقدام، تحت والورا، ايدك تفتحها وتقفلها، وبعدين تمرين الكوفية اللي انا عملته مع عماد. يا رب حلقة النهاردة تبقى نالت رضاكم في الامراض النفسية والرقبة. بعد الحلقة طبعا هتعمل الكلام ده.

وبالراحه ومن غير عنف ومن غير ما تستعفش على رقبتك عشان ما تتعبكش. وهقول شرط شريط شروط، لو شعرت بألم جامد في رقبتك وانت بتحركها رجاء من فضلك عشان خاطري وقف التمرين. اي تمرين مؤلم ألم جامد يبقى في حاجة غلط، يبقى في ديسك دايس على عضلة على عصب على حاجة، ما نحبش نعمل كده. تستشير طبيب فورا. مفيش ألم، اعمل التمرين ده بالراحة 5 مرات 10 مرات على قد ما تقدر، مرة مرتين في اليوم، هتلاقي الدنيا تفوقت جدا جدا. ولو سمحت وانت قاعد رقبتك لورا، موبايلك مرفوع لقدام عشان كل حاجة تبقى مظبوط. نتمنى الحلقة تبقى نالت رضاكو، اعملوا التمارين دي وسلامة الجميع ألف سلامة. فاصل صغير نطلع نسمع فيه ترنيمة لطيفة، وبعد الفاصل نعود لاستقبال أسئلة حضراتكم. ابقوا معنا، اوعوا تروحوا في أي حتة.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ودلوقتي احنا في ميعاد الأسئلة، فقرة الأسئلة بتاعتكم. احنا سعداء وبنتشرف بيكم ونحب نسمع صوتكم في أي وقت، في أي سؤال، في أي موضوع، سواء في الحلقة اللي احنا بنتمنى تسألونا فيها أو في غير الحلقة. نبدأ، اتفضلوا. أول سؤال. ألو،
1: مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا فندم، اتفضل.
1: أنا كمان نصيف من العاشر من رمضان.
0: اتفضل أستاذ كمال.
1: حضرتك، أنا كان عندي قطع جزئي في الوتر الرافع للكتف.
0: كان عندك إيه؟
1: قطع جزئي في الوتر الرافع للكتف.
0: لا حبيبي، الصوت مش واضح، ممكن السماعة تبعدها تظبطها.
1: ماشي حضرتك، كان عندي قطع كلي في الوتر الرافع للكتف.
0: عندك قطع في الوتر؟
1: الوتر الرافع للكتف.
0: كويس، وتر في الكتف، اتفضل.
1: فحضرتك، انا ليا سنه كنت بتعايش بيه، بس دلوقتي شد عليا مش قادر اطلع دراعي.
0: تمام، سؤالك ايه؟
1: اعمل عمليه حضرتك؟
0: اعمل عمليه، ما تخافش، ده بتتعمل بمنظار، ما فيهاش حاجه،
1: اعملها يعني حضرتك؟
0: اتكل على الله واعملها، بس مع
1: النتيجة
0: دكتور،
1: كويسة؟
0: بس مع دكتور تكون متأكد انه شاطر.
1: طيب ماشي يا دكتور،
0: سلامتك
1: حضرتك
0: سلامتك، الف
1: اشكر
0: سلامة
1: حضرتك.
0: الف سلامة. الو
2: الو، مساء الخير يا دكتور مجدي.
0: سنور، اتفضل.
2: ربنا يخلي حضرتك. انا عندي فورورد نيك بقالي فترة كبيرة من ايام ما كنت في ثانوي، والسنه دي ابتدت تعمل لي اعراض.
0: ما لحقناش السؤال، ممكن حضرتك تتعب وتكلمنا تاني لو سمحت. الو،
2: انا مش يا دكتور،
0: سنور،
2: معاك ابن الراجل من الجوفيه يا دكتور.
0: اتفضل، اهلا بيك.
2: انا معذرة دكتور، انا سني 62 سنه، وعندي انزلاق غضروفي، وعندي فقره مزحزحه.
0: تمام،
2: ورحت للدكتور عظام ودكتورين عظام ودكتور مخ واعصاب، وكل قرر لازم عمليه. هو لازم عمليه ولا ممكن يكون فيه علاج؟
0: شوف، لا بتقدر تمشي على طراطيف صوابعك؟
2: بقى على صوابعي.
0: بتقدر تمشي خطوتين وانت واقف على طراطيف صوابعك؟

0: يا دكتور ماشي خطوتين ثلاثة أربعة.
1: بتتحكم في البول والبراز؟
0: تمام.
1: طيب الشكوى بتاعتك يعني ليه الدكاترة عايزة تعمل لك عملية؟
0: قالوا إن أنت في المرحلة الثانية، الأشعة بتقول إن أنت في المرحلة الثانية.
1: شوف، احنا بنعمل عملية في 3 حاجات، يا اما تبقى مش قادر تقف على طراطيف صوابعك، او عندك سقوط في وش القدم، او مفيش تحكم في البول والبراز، او الم غير محتمل بالليل والنهار والنهار والليل مش قادر تستحمله. لو حاجة من دول نعمل عملية، غير كده ما لهاش لازمة. وراح صوت راح. طيب الو الو،
2: ايوه
1: اتفضلي.
2: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم.
2: انا من مصر.
1: يا اهلا.
2: انا من مصر.
1: يا اهلا،
2: اماد.
1: اتفضلي.
2: اهلا بيك استاذ كريم. والله يا دكتور انا عندي 74 سنه.
1: تمام.
2: من حوالي 10 سنين كده هوت جالي ضغط، فباخد له ادويه.
1: كويس.
2: والحمد لله يعني معدتي متقبله
1: كويس
2: وباخد كويس. اليومين اللي فاتوا كان دور برد جامد شويه على كتافي. الاول لاحظت ايدي اليمين، بغسل مواعيني في البيت او شراب بعصره او حاجه، دراعي الشمال هو اللي وجعني، عباره بعد عنك حرقان نار قايده فيه. بعد كده
1: فين الألم ست الكل؟ الألم فين؟ في دراعك، في كتفك من فوق ولا دراعك من
2: من بعد الكف لغاية الكوع؟
1: من بعد الكف لغاية الكوع.
2: أما أخد حمام بحب أنا مية سخنة، قلت أخد مية سخنة عشان لو في رطوبة أو حاجة تطلع. انا بعد عنك عملت كده وكانت شوره بعد عنك، يعني ما اقدرش اقول لك، قعدت اتنطط من كتر الالتهاب اللي في ضهري، مش مستحمله بقى بعد ما خلصت الحمام. مش عارفه ده اعصاب ولا عظم ولا ايه، انا مش عارفه.
1: لا ده التهاب حاد في الاعصاب. بص يا ست الكل، ده التهاب حاد في الاعصاب. طبعا هو انا ما اتعودتش ان انا اقول للناس ادويه في التليفون، لكن حضرتك لازم الأول تستشيري دكتور أعصاب، وإلى أن تستشيري الدكتور محتاجين ناخد مسكن خفيف عشان معدتك ما تتعبش، وناخد فيتامين ب مركب سواء حقن أو إقراص مرة لمرتين في اليوم، يعني ب1 و6 و12، وناخد أي مسكن خفيف على معدة مليانة عشان معدتك ما تتعبش.
2: طب حضرتك ممكن اقول لك الادويه اللي انا باخدها؟
1: قوي.
2: في اوستيوكور كير.
1: تمام.
2: وفي ثيروغلوبين.
1: كويس.
2: والصبحيه باخد على ايزابريل كو.
1: ايزابريل ده بتاع الضغط.
2: بالليل باخد كل دول بتاع ضغط، بس الاستكرين ده هو
1: الكالسيوم مع حديد. لا انا بتكلم على علاج الاعصاب حاجه وعلاج الضغط حاجه. علاج الضغط بناخد له مسكن بسيط وفيتامين ب مركب لغايه لما نستشير الدكتور، بس انا بساعدك عشان تتخطي مرحله الالم يعني.
2: ونسيت اقول لحضرتك، انا ما بيجي لي الالم ده بجري على السرير في الكل اللي في ايدي، وبتكب ظهري على المقبضيه اللي بتمن فيها، بعد فتره بتروح.
1: كويس. هو كمان يا ريت حضرتك تعملي اشعه لفقرات رقبتك. التليفون راح؟ طيب. الو؟ تعمل اشعه لفقرات رقبتها عشان نشوف هل في ضغط على الاعصاب ولا لا، ولو في حاجه زي كده بنستشير دكتور علاج طبيعي ممكن يعملها شويه جلسات يعني. الو؟ الو؟
3: الو.
1: تفضل.
3: ازيك يا دكتور مجدي؟
1: تفضل يا فندم.
3: انا اخ محمد من الشرقيه.
1: تفضل، اهلا بيك.
3: اتفضل، يباركك يا دكتور.

0: الله
1: شكرا شكرا.
0: كلمتك قبل كده، كنت عند ركبة تعبانة.
1: نعم،
0: عند ركبة تعبانة.
1: ركبتك تعباك؟ ألف سلامة.
0: الله يسلمك يا دكتور مجد.
1: تفضل، سؤالك ايه؟

0: عايز يعني اسال حضرتك كويس ولا عايز تقول اي حاجه يعني.
1: لا معلش الصوت مش واضح. استاذن حضرتك تكلمنا مرة تانية، وايه الخطوط داخلة في بعضها النهاردة؟ طيب ماشي، يا ريت حضرتك تتعب وتكلمنا تاني وانا تحت امرك. الو الو،
2: ألو،
1: ايوه
2: أنت حضرتك يا دكتور؟
1: اتفضلي يا فندم اتفضلي.
2: أنا بس عندي سؤال، معلش. أنا في العادي ما عنديش أي ريحة بتطلع من فمي أو أي حاجة، بس الكلام ده حصل مؤخرا.
1: تمام.
2: بس أنا باخد كام حاجة كده.
1: طيب بصي، عشان ارد على سؤال حضرتك، الريحه اللي بتطلع من البق، الرائحه الكريهه او غير المستحبه اللي تطلع من البق دي اسمها هاليتوزيس بالانجليزي، ودي اسبابها يلتهاب في اللثه، لثه بتاعت السنان، يا السنان بقره صديديه، يا الجيوب الانفيه، يا اللوز، يا الرئتين، يا المعده، دول اشهر اسباب. لو في مخاط بينزل من زورك على بقك يبقى من الجيوب، لو في وجع في سنانك او في اللثه يبقى من سنانك. وفي كل الاحوال بنستشير دكتور امراض بطنه سهل جدا يقول لحضرتك السبب ايه. الو
3: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور.
3: بعد إذن حضرتك يا دكتور مجدي، بسأل على الدايجنوزيس بتاع الرقبة. لازم نعمل ام ار اي ولا الترا ساوند عادية؟
1: هو بص حضرتك، الترا ساوند على ايه؟ لو انت حضرتك، لو احنا شاكين في حاجه في الشرايين بنعمل دوبلر او دوبلكس، لكن عاده بنطلب،
3: تمام.
1: عاده بنطلب يا ام ار اي يا سي تي سكان.
3: هو انا بقالي فتره حضرتك عندي انكزايتي، وعندي سليب ديس اوردر، وعندي الرقبه متقدمه بقالها سنين.
1: تمام، يبقى غالبا منها.
3: تمام. طب نعمل حضرتك الام ار اي ولا الترا ساوند عادي؟
1: لا ام ار اي من.
3: تمام يا دكتور، ربنا يخلي حضرتك لينا.
1: سلامتك، الف سلامه. مصر كلها رقبتها متقدمه. الو.
4: الو.
1: ايوه
4: يا دكتور مجدي.
1: مساء النور يا فندم، اتفضل.
4: شكرا ربنا، الحمد لله، اهلا بيك. انا عندي سؤال، بس اولا انا اشكرك واشكر قناه الكارما على هذا البرنامج، فعلا يعني الواحد بيستفيد منه كتير، وربنا يكافئكم بكافة تعب محبتكم جميعا.
1: شكرا شكرا شكرا شكرا.
4: انا عندي مشكله في رقبتي، لاني فعلا بحتار في موضوع المخده، بس انت وضحت لي الموضوع. فعلا يعني بتعب، يعني بصحى من النوم الاقي رقبتي شبه واقفه، وبضطر ان انا اقطعها بالطريقه البلدي. بس اول مره اخد بالي من موضوع الكوفيه اللي حضرتك عملتها. بس
1: اشتري واحده بقى، انا
4: بعملها. هل
1: اشتري واحده النهارده؟
4: هي اوريدي انا عندي واحده بس واطيه شويه.
1: هي مين اللي واطيه؟
4: عندي واحده طبيه، المخده طبيه.
1: المخده اللي انا افتكرت في حد تعرفها واطيه. اتفضل.
4: لا لا لا لا، ما عندناش حد واطي صراحه، كله حلو. حاطه ضغط مرتفع ومنخفض، مش واطي.
1: اتفضل اتفضل.
4: فالمخده عندي واطيه شويه، لان مخده طبيه سنجيه انا مشتريها من السور. فواضح، هل ممكن احط زي ما بتقول حضرتك،
1: حط بشكير تحتها؟ بشكير تحت المخده. لو هي مخده طبيه، لو مخده طبيه واخده تضليعه كده، حط بشكير تحتها.
4: ايوه
1: حط بشكير تحتها.
4: ايوه بالظبط كده،
1: حط بشكير تحتها بحيث انها تعلى سنه صغيره، ما تعلاش قوي يعني. واعمل شويه التمارين دي قبل ما تنام بالليل.
4: التمارين قبل النوم. كويس،
1: لمدة 17 سنة تبقى زي الفل إن شاء الله.
4: يا لهوي هتطول لي 17 سنة ثانية.
1: لا لا لا، إن شاء الله إن شاء الله
4: عندي التنازلي
1: إن شاء الله قبل كمان الشرع.

0: عليك.
1: تعيش يا دكتور، الشكير خالص يا دكتور،
0: سلامتك
1: ربنا يباركك،
0: سلامتك سلامتك
1: الله يسلمك.
0: سلامتك. ألو،
1: الو،
0: أيوة،
1: مساء الخير يا دكتور ماجد.
0: مساء النور يا فندم.
1: انا عندي ابني 16 سنه ونص في تانية ثانوي، بس عندي مشكله ان هو مش راضي في العيشه بتاعته،
0: مش
1: يعني
0: راضي
1: ما
0: ايه؟
1: عندوش رضا وقناعه
0: مش راضي ايه؟
1: بالعيشة بتاع بابا، يعني مش عايز يعيش معانا في البيت.
0: هو انتوا فين؟
1: احنا في عيادة النخل، هو مش عايز يعيش مع بابا في
0: لا
1: نفس
0: لا لا،
1: الشقة.
0: انتوا اصلا من مصر ولا منين؟
1: من مصر، من مصر، من القاهرة.
0: مش راضي يعيش معاكوا في البيت؟
1: عايز يعيش كمان عند عمته.
0: عايز يعيش عند عمته. طب
1: ومش
0: ايه
1: راضي يعني
0: يعني
1: بعيش بابا.
0: ايه السبب انه عايز يعيش عند عمته؟
1: هناك الدور واطي، الشقة واسعة، المنطقة حلوة، هو هناك يبقى وحيد، مش معاه أخته.
0: تمام، وعمته مرحبة بالكلام ده؟
1: لا أنا مش مرحبة، وده أنا رحت لدكتور نفسي قبل كده وقال لي في دي براحته وكده كده، هو هيثني ثمرة اللي هو بيعمله. هو مش بيذاكر وعنده إدمان نت،
0: وعنده ايه؟
1: إدمان النت،
0: بيقول ايه؟
1: إدمان
0: ادمان
1: النت يا
0: النت.
1: دكتور.
0: بالظبط، هو غالبا عاوز يروح عند عمته عشان يبقى على راحته مع النت يعني.
1: عشان يبقى براحته على النت، يصحى طول الليل وينام في النهار.
0: خلي عمته تيجي تعيش معاكو. قطعت. هو هربان من البيت عشان يقعد على النت يعني. لا، او يعني حاجه زي كده، ان في سبب خفي مخليه هربان من البيت، ما بقاش تحت رقابه يعني. عايزه مسايسه وطوله بال وتفاهم. طبعا عمته ما توافقش على الكلام ده، ان لو الطرف التاني موافق ومرحب يبقى كده مش هنعرف نشتغل يعني. الو الو،
1: ألو،
0: ايوه،
1: أنا دكتور زهاد الترمذي.
0: نواطي التلفزيون يا فندم بعد إذنك.
1: زهاد الترمذي عامل إيه؟
0: الحمد لله، اتفضل.
1: سرهان مع حضرتك.
0: مين؟
1: سرهان مع حضرتك.
0: هاني؟ اتفضل، تحت
1: بقول
0: أمرك.
1: لك يا دكتور، بقول لك يا دكتور، أنا كنت عامل حادثة ومركب مسمار في رقبتي، تمام؟ لما اجي انام رقبتي بتركن بتوجعني، ونشلت حاجه مثلا تقيله ولا حاجه بتوجعني، فجيت اعمل علاج طبيعي. الدكتور بتاع العلاج الطبيعي قال ما ينفعش اعمل لك علاج طبيعي عشان الجهاز اللي عنده بيعمل موجات فوق صوتيه، قال ما ينفعش اعمل لك جهاز علاج طبيعي، فلازم تجيل المسمار. فيكون ايه رد حضرتك؟
0: لا، تشتغل بإيده مش بموجات صوتية. في نوع من العلاج الطبيعي باليد.
1: انا حاولت اقول له الكلام ده، ما رضيش برضه يعمل علاج طبيعي.
0: غير الدكتور بقى.
1: انا رقبتي،
0: ما دلوقتي لو يعني أحسن علاج طبيعي في الدنيا اليدوي، عكس ما احنا فاهمين. العلاج الطبيعي أبو مكان ده وماشينز، رغم انه معاه ماشينز متقدمة، لكن يعني مش دايما بتجيب النتيجة زي دكتور علاج طبيعي يدوي شاطر. صدقوني عن خبرة وعن تجربة، دكتور العلاج الطبيعي الشاطر بيشتغل بإيديه أكتر من المكان يعني. ألو،
1: ألو،
0: أيوة،
1: ألو، مساء الخير،
0: دي متلحنة.
1: مساء الخير. أنا بشكر حضرتك جدا على الحاجات القيمة اللي بتديها لنا،
0: العفو يا فندم.
1: وبسأل بس لو في حالات هلع أو نوبات هلع، النودبرين ممكن ينفعها
0: جدا.
1: ولا في حاجة تانية
0: لا،
1: تتاخد؟
0: في حاجات كتيرة. لو
1: النودبرين
0: بتسألي عن نودي برين كويس، بس في حاجات كتيرة حسب ما الدكتور يوصف، حسب حالتك، درجتها ايه، سنك كام سنة، محتاجيها لمدة قد ايه، استجابتك للدواء. انما النودي برين دواء كويس جدا.
1: طيب، كتر خيرك، شكرا
0: سلامتك
1: جزيلا.
0: سلامتك سلامتك سلامتك. الو
1: الو،
0: ايوه

0: ايوه
1: الو،
0: ايوه
1: الو مساء الخير يا دكتور.
0: سنور، انت عندك عيال عامله دوشه؟ نعم.
1: الو، انا بعدت عنهم بعيد.
0: احط العيال في التلاجة وتعالي.
1: حاضر، ماشي.
0: التلاجة فوق جوه في الفريزر فوق خالص.
1: ماشي يا دكتور، حاضر.
0: اتفضلي يا ماما.
1: معاك سامي زياد من أسيوط، سني 37 سنة.
0: يا اهلا
1: المشكلة
0: وسهلا.
1: اللي عندي يا دكتور، أنا أهلا بيك يا دكتور. المشكلة اللي عندي يا دكتور، أنا في ألم من أول كتفي لغاية كوعي،
0: من كتفك لكوعك؟
1: لدرجة إن أنا ما بقدرش مثلا أحط إيدي تحت راسي وأنا نايمة، أسف الكلمة، ما بقدرش مثلا أجي أدلع اللبس، أرفع إيدي فوق، في ألم فظيع خالص في
0: انت
1: كتفي.
0: عندك مشكله في اوتار كتفك يا ماما، غالبا عندك مشكله حاجه اسمها روتيتور كاف
1: هو
0: سندروم.
1: مش عظام اللي وجعاني،
0: لا ده
1: هي مش العظام اللي وجعاني،
0: غالبا اوتار كتفك. محتاجين نعمل اشعه للكتف
1: أطار كتفي.
0: الاول، اوتار الكتف. محتاجين نعمل اشعه للكتف،
1: تمام يا دكتور.
0: اشعه الكتف، نكشف عند دكتور عظم، وغالبا اسهل حاجه وابسط حاجه نكشف نعمل علاج طبيعي.
1: علاج طبيعي. انا حتى لما عملت التمرين لحضرتك قلت عليه من شويه، وانا بفرد ايديا الاثنين، ايدي اليمين كانت تعبانه خالص.
0: يبقى معنى كده ان اوتار الكتف تعبانة جدا، واوتار الكتف ليها تمارين تانية غير تمارين الرقبة. اوتار الكتف دي ليها تمارين تانية ومحتاجة علاج طبيعي متخصص يعني، وان شاء الله في حلقة من الحلقات نتكلم على
1: خلاص،
0: اوتار
1: ماشي.
0: الكتف دي. سلامتك. الو،
1: الو،
0: ايوه
1: ازي حضرتك يا دكتور؟
0: سنور،
1: انا من مصر يا دكتور.
0: يا اهلا،
1: اهلا بحضرتك يا دكتور، كل سنه حضرتك طيب.
0: صحة والسلام.
1: دلوقتي يا دكتور انا ظهري تعبني بقاله 6 شهور كده، ومش بقدر احركه، لا قادره اوطي ولا قادره يعني اقف ولا نام، بيجي الم جامد.
0: فوق ولا تحت؟
1: رحت كشفت،
0: دارك فوق ولا تحت؟
1: لا هو اكتر حاجه في النص وفقرات من عند القطنيه كده،
0: تمام. عملنا أشعة على ظهرنا؟
1: بيجي الم جامد.
0: عملنا أشعة على
1: لا
0: ظهرنا؟
1: يا دكتور، انا كنت لسه والده من 6 شهور.
0: تمام، يعني
1: الو،
0: ما عملتيش أشعة على ظهرك؟
1: لا يا دكتور، انا كشفت عند الدكتور، اداني ميلي جارفانس ومسكن ميوفين،
0: كويس.
1: بس هو ده اللي كتبولي، مشيت عليه لغايه ما خلصته، بس الالم زي ما هو.
0: طيب أنا محتاج من حضرتك حاجتين، لازم تعملي أشعة على ظهرك،
1: اتفضل يا دكتور.
0: لازم تعملي أشعة على ظهرك، وبعد
1: جميل يا
0: الأشعة
1: دكتور.
0: وحددنا مكان الألم ومكان الغضاريف، عشان لو حاجة بسيطة بنعمل لها علاج طبيعي، لو
1: تمام،
0: حاجة متقدمة بناخد علاج بالدوائي.
1: تمام يا دكتور. طب يا دكتور، وانا اثناء ما كنت بعمل فحوصات للولاده، طلع عندي ظفيره في القلب، مش يعني نبضات قلبي مش مظبوطه، يعني في كده مش كويسه، فعملت رسمه قلب طلع ان في مشكله، فقالوا لي ان في ممكن يكون عندك كهرباء على القلب، فهل ده ممكن الم الظهر يكون من كهرباء القلب ولا
0: لا
1: ملوش علاقه؟
0: لا، ملوش علاقة، ده موضوع وده موضوع.
1: تمام يا دكتور، تمام،
0: ألف سلامة،
1: ماشي يا دكتور.
0: ألف سلامة. ألو،
1: ألو،
0: أيوة
1: سأسأل يا دكتور.
0: سنور يا فندم، اتفضلي.
1: أنا بنت الأب من اسكندرية.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أهلا بحضرتك يا دكتور. إيه، أنا عندي من أول راسي الشمال
0: من
1: خط
0: أول راس، أنت
1: جامد،
0: عندك
1: وبعدين
0: راسين ولا إيه؟
1: بدأت على،
0: من أول راسك الشمال يعني، مش
1: نعم؟
0: فاهم. إيه راسك الشمال دي؟
1: الجنب الشمال من راسي.
0: اه الجنب

0: شمال من راسك، انا افتكرتك نازله براسين. اصل في موديل جديد نازل براسين دلوقتي، ده الموضه. سلامتك. الجنب الشمال من راسك ماله؟
1: في ألم جامد وبيجي بخبط وزغللة ودوخة، وبعد كده بينزل على نازل على رقبتي وكتافي لدرجة إن أنا مش قادرة أروح رقبتي من الألم.
0: كويس، كشفنا ولا لأ؟ طيب معلش، سلامة راسك الشمال. ألو؟
2: الو
0: أيوه
2: الو،
0: أيوه
2: ازيك يا دكتور؟
0: اتفضل يا فندم.
2: لو سمحت يا دكتور، كان في بتطلع لي حرارة في بقي، بتقعد بيومين التلاتة وبعد كده تروح،
0: كان في
2: بعد
0: ايه؟
2: كده
0: معلش،
2: بتمرن
0: على مالك؟
2: الموضوع بقت بتيجي كل،
0: على مالك؟ على مالك؟ كان في ايه؟
2: كان في اللي هو الحرارة اللي بتطلع لي في بقي دي،
0: حرارة في بقك؟
2: بتيجي يومين وتلاتة.
0: ممكن توضح كلامك عشان كلامك مش متفسر. عندك حرارة في بقك وايه تاني؟
2: وتروح بعدها ب3 أيام، بتروح بعد كده بتقعد بال10 أيام،
0: في
2: بعد
0: قرح بتطلع
2: ال10 أيام
0: في بقك؟
2: بتيجي بعد فرح
0: قرح قرح.
2: قرح. قرح. يا دكتور قرح،
0: تمام.
2: بس هي كانت في الأول بتقعد 3 أيام وتروح، بعد كده بقت بتقعد بال10 أيام وال15 يوم.
0: انت عندك مشكلة في معدتك، في الهضم غالبا.
2: يعني كده مشكلة في المعدة
0: ايوه، اشهر سبب لقرح
2: يعني
0: الفم
2: بتيجي على طول.
0: مشاكل في المعدة. عندك حموضة؟ بتحس بحرقان او حموضة؟
2: لا، ما بحسش بحرقان.
0: طب القرح دي بتجيلك بس في بقك ولا في لسانك؟
2: هي ساعات بتيجي تحت لساني، ساعات بتيجي في جنب المعدات في بقي، وبتغير يعني كل مرة بتطلع في مكان مختلف.
0: طيب بيبقى معاها ارتفاع في درجة الحرارة؟
2: لا يا دكتور، هو بس بتيجي في أول الفترات لما كانت بتيجي كانت بتخف بسرعة، بعد كده ابتدت إن هي تطول، تقعد 10 أيام
0: طب
2: مثلا
0: انت
2: و15 يوم.
0: ما بتحسش بالليل بحموضة او بارتجاع او الاكل طالع في زورك؟ طيب، هو اسهل حاجة للحرارة بتاعت البق دي ان احنا نمضمض بقنا بمية وملح. لو ما راحتش بنستأذنك انك تكشف عند الدكتور امراض باطني، جهاز هضمي يعني. الو؟
3: تمام، ماشي تمام. طب هو انا بكلم الدكتور مجدي ولا بكلم الانتظار؟
0: لا، بتكلم ابن خالته.
3: مين؟
0: ابن خالته.
3: ابن خالته. تمام يا فندم،
0: اتفضل
3: ماشي.
0: اتفضل، تحت امرك.
3: طيب، شكرا.
0: انا
3: طيب
0: دكتور
3: ماشي،
0: مجدي
3: شكرا.
0: حبيبي، انا بهزر معاك.
3: لا، انا كنت بتكلم، انا نفسي، عندي مشكله في المفاصل، يعني لو هو مش النهارده ما فيش مفاصل، مش مهم، يبقى يوم تاني. انا عايزه، يعني انا كنت عايز اعرف مشكله المفاصل دي، مشكله بالنسبه لي، يعني ركبي
0: لا،
3: مطاطه كتيره.
0: حضرتك اقفل التلفزيون وكلمني من التليفون.
3: طيب ماشي، انا كده بفوز بالدين صالح.
0: اتفضل، انا معاك بقى، اتفضل. ايه سؤالك؟
3: انا عندي خشونه في الركب جامد، وركبي يعني بتقطع كتير، سني 47 سنه، مش بقدر اقعد على رجلي كده، ارفض يعني.
0: طيب بص يا صديقي، حضرتك عملت أشعة لركبك؟
3: ايوه، انا كنت عملت اشعه اللي يجي فيها خشونه كده، بدايه خشونه.
0: الخشونة دي 4 درجات، أنهي درجة في الأشعة باينة؟
3: يعني بالدرجة الأولى.
0: الدرجة الأولى دي بسيطة، بنخف وزننا،
3: تمام.
0: لازم وزنك يخف، بتاخد مضادات التهاب، بتاخد جلوكوزامين وسكندرويتين، بتعمل كمادات ميه سخنه، بتبقى كويس جدا.
3: طب ممكن تقول تاني حضرتك الأفضل علاج

0: مضادات التهاب بس تحت اشراف دكتور يفضل طبعا. مضادات التهاب، جلوكوز امينوس كوندرويتين، كم مدات ميه سخنه. المفروض لما تاخد مضاد التهاب لمده اسبوع، جلوكوز امينوس كوندرويتين لمده شهر او شهرين، كم مدات ميه سخنه، يبقى انا ركبي حديد والاهلي حديد. الخشونه ما تخشش في المرحله الثانيه بالظبط كده، ووزننا يخس شويه. الو الو، خير؟ الو يا جماعه،
1: صوتك يا دكتور، سامع حضرتك.
0: اتفضلي يا فندم، انت على الهوا.
1: انا عندي زوايد لحميه في المراره من 6 شهور، كانت 6 ملي، وبعد من شهر يعني بعد ما عملت 6 شهور عملت سونار تاني قال لي 5 ملي. رحت لجهاز هضمي قال لي لا اعمليها متابعه، رحت لدكتور تاني لجهاز هضمي قال لي لا ممكن تعمليها عشان ما تعمليش اورام. ولما باكل بعد ساعتين بحس ان بطني تقيله كده وبطني منفوخه. هل هي من المراره ولا اعمل لها متابعه ولا لازم اعمل لها؟
0: لا، اعملي لها متابعه، لو لقيتيها زي ما هي او بتكبر شيليها.
1: بس اخر مره كانت من يعني اول مره 6 مللي وبعدين بقت 5 مللي.
0: لو زي ما هي 5 مللي او زادت ل 6 مللي تاني شيليها.
1: ممكن تقلب يعني تقلب اوراق؟
0: بعد الشر عليكي.
1: يعني ما لا يعني دلوقتي ما عملناش عمليات، عملناها متابعه ثانيه
0: تابعي
1: بعد
0: لها، عشان لو زادت بنشيل المراره ونخلص.
1: طيب والانتفاخ ده يا دكتور بعد ما باكل؟
0: ناخد حاجه تزود املاح المراره.
1: يعني اروح للصيدلي اقول له عايز حاجه يزود املاح
0: في
1: المراره؟
0: دواء مشهور قوي قوي قوي بيتاخد يزود املاح بيزود املاح المراره.
1: ماشي يا دكتور، يعني
0: لا،
1: اروح
0: ممكن
1: للصيدله
0: نروح
1: ولا انا
0: لدكتور
1: عايز
0: طبعا،
1: حاجه
0: بس
1: تزود
0: يعني لو الموضوع
1: الانتفاخ؟
0: مكلف بالنسبه لحضرتك، ادويه تزود املاح المراره او تقلل الانقباضات بتاعت المراره، عند لو رحت للصيدلي اديولوج على طول.
1: اقول له عايزه حاجه للملح بتاع المراره.
0: بالظبط كده.
1: شكرا يا دكتور، بس
0: واسمه
1: ما ينفعش
0: رواكول.
1: اروح دلوقتي اعمل عمليات ولا اي حاجه.
0: واسمه رواكول لو عاوز اريحك يعني.
1: ماشي يا دكتور، شكرا
0: سلامتك.
1: خالص. اسمه ايه؟
0: ألف
1: اسمه ايه؟
0: الدواء ولا الصيدلي؟
1: لا الدواء
0: الدواء. رواكول.
1: ريوكول. ماشي يا دكتور، شكرا.
0: ألف سلامة. ألو.
2: الو، مساء الخير.
0: اتفضل يا فندم.
2: ازيك يا دكتور مجدي، عامل ايه؟
0: حبيبي اتفضل، انت على الهوا.
2: انا مجدي اسعد من العبور الجديده.
0: اتفضل يا اهلا
2: انا
0: وسهلا.
2: بشتكي من، اهلا بك يا دكتور، وانا مبسوط اسمع صوت حضرتك يا دكتور.
0: شكرا جزيلا.
2: انا بشتكي من ظهري ومن ركبي، رجلي الخشونه في رجلي، واشتكي من دراعي برضو ما بقاش قادر ارفعه، وبكشف كاشف قلب وتعبان جدا،
0: ايه ده
2: باخد
0: كله؟
2: دواء بتاع القلب.
0: ايه ده كله؟
2: صدقني يا دكتور، صدقني.
0: طب قول لي على حاجة. حاجة
2: لو رحت يا دكتور، لو رحت لدكتور عظام ما يكتبليش على علاج، وعشان ما اقدرش اخد دواء يضر الكلى، عشان ما لا قدر الله ما اغسلش كلى، وتعبان جدا يا دكتور. صدقني يا دكتور، سني 58 سنة
0: يعني
2: وبشتكي
0: دلوقتي،
2: من رجلي
0: ثواني عشان بس اساعدك،
2: بمشي كتير.
0: انا عايز اساعدك. ايه مشكلة الكلى
2: يا ريت
0: عندك؟
2: يا دكتور مجدي. نعم.
0: ايه مشكلة الكلى عندك؟
2: عالية سنة.
0: ملا؟
2: عالية سنة كده، فقال لي نعم.
0: التحاليل عالية؟
2: سنة يا دكتور.
0: طيب
2: فكتب لي على علاج الدكتور بتاع القلب، تمشي عليه وعلى النظام دوت، على الدواء دوت، وعشان ما اغسلش كده.
0: كويس.
2: تعبان جدا يا دكتور، مش عارف اشتكي من رجلي واشتكي من دراعي، وتعبان جدا يا دكتور.
0: هو الكرياتينين عندك كام؟
2: اديني مشورة حضرتك.

0: سنين عندك كام؟
1: اثنين مش عارف اثنين وكام يا دكتور،
0: بسيطة بسيطة
1: بس
0: بسيطة،
1: عالية شوية.
0: عالية بس بسيطة، ايه دي ينزل يعني لو شربت
1: عالية بس بسيطة. الدكتور بتاع القلب قال لي بسيطة.
0: بسيطة وتنزل ان شاء الله.
1: يا رب يا دكتور. طب والركب والخشونة اللي ماسكاني؟
0: ما تاخدش بقى مسكنات الله يبارك لك.
1: المسكنات بتاعت العظام ما باخدهاش، بس انا مش قادر امشي، مش قادر اطلع السلم، مش قادر، ظهري لابس حزام في ظهري، فاهم حضرتك
0: معلش
1: اللي بقول؟
0: معلش، ارحم ما تتعب كلاويك.
1: مظبوط.
0: كمادات
1: طب
0: ميه
1: ايه
0: سخنه
1: الحل
0: بقى
1: يا دكتور؟
0: لركبك، كمادات ميه سخنه، ما وما تبذلش مجهود كبير، وتخس شويه في الوزن. الف سلامه. الو.
1: الو،
0: ايوه
1: ايوه يا دكتور.
0: اتفضل يا فندم.
1: انا سني 59 سنه، عندي كان
0: قول
1: دوركم
0: 60 يعني.
1: الثلاثيه وتم السرير من 2021.
0: عندك ايه؟ ايه عندك ايه؟
1: دهون ثلاثيه وكوليسترول يا دكتور.
0: تمام.
1: وجالي جلطة في 2024، جت من الليل.
0: ليه كده؟ حاول تكلمنا تاني يا ريس. الو.
2: ألو
0: طب بالراحة. طيب
2: ألو
0: بالراحة.
2: ألو،
0: اتفضلي يا فندم اتفضلي.
2: بتكلم دكتور مجدي.
0: ما انا محسوبك مجدي يا ماما.
2: ماشي حضرتك، انا قالوا لي استني واحنا هنوصلك مع دكتور مجدي.
0: محسوبك الدكتور مجدي.
2: ماشي يا دكتور، ربنا يبارك لك.
0: اتفضلي.
2: يا دكتور، انا من السنه اللي فاتت كان عندي فقرات في الرقبه هنا، كانت تعبانه.
0: كويس.
2: بعد كده كتفي تعبني، رحت عملت رنين عليه، قال لي في خشونه جامده. ما اعرفش يا دكتور ارفع دراعي ولا طرف شعري ولا اي حاجه منه. فنادي راح كتفي التاني عمل نفس الكلام. مش عارفه اعمل اشعه على الفقرات بتاعت الرقبه دكتور، ولا اعمل ايه؟
0: أشعة فقرات الرقبة، ولو ملتهبة اعملي علاج طبيعي.
2: اعمل اشعه على فقرات الرقبه،
0: أيوة، ولو فيها التهاب اعملي علاج طبيعي.
2: ماشي يا دكتور. شكرا.
0: سلامتك. ألو.
2: شكرا يا دكتور.
0: غنية. ألو.
3: الو،
0: أيوة
3: الخير،
0: تنور،
3: ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟
0: اتفضلي.
3: معلش انا عندي سؤالين بس. بعض اوقات بيجيني تقلصات في بطني، وبطني انتفاخ، وبيبقى مسحوم من ظهري من ورا، وزي ما يكون دورانه، وألم شديد في الجنب اليمين.
0: ثواني ثواني ثواني، عشان بس بالراحة كده، مفيش في الطب الكلام ده. تقلصات في بطنك وزورانة؟
3: زي ما يكون حاجة كده تجيني بتكريعة، تشنج، تكريعة عالية.
0: تكريعة عالية؟
3: يعني التقلصات دي أو مغص، وبطني يبقى منفوخ،
0: عندك
3: وبقى يعني
0: عندك
3: بتجي
0: انت كده عندك غازات.
3: جنب اليمين ده بيبقى عالي، ومسحوم من ظهري من ورا.
0: احتمال كبير يبقى عندك المرارة.
3: طب يعني دلوقتي لما بعمل سوائل وبيعمل الحاجات تروح بعدين، بعد بشوية بتروح،
0: احتمال يبقى عندك، بس
3: التعب ده بيبقى شديد.
0: ممكن المرارة يبقى فيها شوية التهاب او سوء هضم، دول اللي يعملوا الكلام ده. كلي اكل بالراحة،
3: اللي بيعمل ايه؟
0: ما تزلطيش الاكل، ما تاكليش حاجات حامية وفلفل وشطة
3: لا،
0: وبصل.
3: ما بطلع ده يا دكتور، مش بحبه خالص.
0: بالظبط. كلي بالراحة وانت بتندغي، اندغي الاكل بالراحة، ما تمليش معدتك
3: طب
0: قوي.
3: يعني دي اشتباه في مرارة ولا قولون؟ بس هو بطني كله بيبقى منفوخ
0: ممكن
3: خالص
0: كده
3: يعني.
0: ممكن كده. عاوزة الحل، بنعمل أشعة موج صوتية على البطن.
3: طب في حاجة تانية؟ شكرا يا دكتور. بعد وكبر

0: بيبقى عندي توتر وخوف وجلد يعني، ونبضات القلب بتبقى سريعة، وأقل كلمة كده بتضايقني وتخليني أتوتر وخايفة.
1: شايلة الهم انت.
0: مش عارفة صدقني هو
1: شايلة الهم شايلة الهم وبتنخليه كل يوم.
0: طب يعني ايه الحل؟ في علاج ولا
1: اه
0: ايه؟
1: في علاج بسيط بقى، بس محتاج دكتور اعصاب.
0: بطن ولا اعصاب يعني متابع ولا ايه؟
1: لا لا دكتور اعصاب، حتى لو دكتور بطنه ممكن يكتب لك علاج بسيط يريح لك القلق ده، مش محتاجه دكتور نفسي يعني.
0: الخوف والقلق ده على طول فيا، متوترة وخايفة
1: لا لو خايفه وقلقانه وما بتناميش والموضوع مطول، لا نستشير.
0: تعبانين.
1: بتنامي؟ لا يبقى ممكن دكتور، ممكن دكتور باطنة يكتب لك علاج نفسي بسيط، مش محتاجة دكتور متخصص يعني. كل مصر قلقانة على فكرة.
0: وأقل كلمة بتخليني يعني خايفة ومتوترة كده، مش
1: ليه يا
0: عارفة
1: ماما؟
0: مرتبكة.
1: ربنا موجود وماسك الدنيا في ايديه وضابط الكل وحنين واخد باله منك.
0: نشكر ربنا الحمد لله.
1: سيبيه على الله، ارميه على ربنا، ارمي حمولك على ربنا وما تخافيش.
0: ماشي يا دكتور، شكرا
1: سلامتك
0: على ربنا.
1: سلامتك. الو.
2: الو،
1: ايوه
2: انا دكتور مجدي،
1: اتفضل يا فندم.
2: جوزيف مع حضرتك يا دكتور.
1: مين؟
2: جوزيف مع حضرتك.
1: اتفضل يا جوزيف.
2: بص يا دكتور، انا عندي في عنق رقبتي ماشي، اديله فتره تعبني. الألم اللي في عنق رقبتي واخد كتفي الشمال، بيعمل لي ألم شديد.
1: لما بترفع ايدك في ألم؟
2: لما برفع ايدي بسيط، بس الألم كله وانا مش قادر، مش بقدر اقعد. طول ما انا فارق جسمي كويس، طول ما انا قاعد الألم
1: الألم
2: بيوجع في
1: الألم فين؟ قطع ولا ايه؟ مش معقول النهارده. لو ألم في رقبتك يبقى غالبا الفقرات، لو ألم في كتفك يبقى الأوتار بتاعت الكتف. ألو ألو
2: ألو.
1: اتفضل يا فندم، وطي التلفزيون وكلمنا من التليفون.
2: بزنوات يا فندم،
1: اتفضل
2: اتكلم مع الدكتور مجدي.
1: اتفضل، انا دكتور مجدي معاك.
2: حضرتك، انا بعاني من الم في رجلي بقالي فتره بتاع شهرين، في السمانه بتاعت رجلي من تحت، عامل عندي شد زي الكهرباء كده في رجلي من تحت، وعامل يعني زي تجل وسخونيه، ورجلي بتتلج.
1: الالم موجود فين؟
2: وحسيت ان
1: ثواني، الالم موجود فين؟
2: الألم موجود في السمانة بتاع رجلي من تحت،
1: سمانة رجلك بتوجعك؟
2: السمانة بتاع رجلي. أنا حسيت إن هي يعني حجرت، وبعد كده استمر معايا بقى ده بتاع شهر، مشيت عليه كل 20 متر أمشي وأقف. أنا بحكم يعني جسيس إنجيلي، فبحب أزور، فكل ما أقعد أمشي شوية أروح واجي، أمشي وأروح واجي، لقيت بعد كده
1: الحكاية يا جماعة؟ ليه كده مش لاحقين ناخد تليفونات؟ طيب فيسبوك كده؟ طيب

كرا سمير، تحياتي للبرنامج وللدكتور سؤال من فضلك. يا دكتور، شاب عنده 20 سنة، عمل عملية للحجاب الحاجز من شهرين، ولكن بعد العملية من وقت لآخر السكر بينزل ل50، هبوط وألم في البطن. إيه سبب نزول السكر ووجع البطن ده؟ طبيعي وجع البطن ممكن من العملية، نزول السكر ملوش دعوة بالعملية، يراجع الدكتور سكر عادي يعني، كان ملوش علاقة عملية

حاجة بالحاجز ملهاش علاقة بالسكر يعني. ايزيس زوزة دي حبيبتنا دي عندها 74 سنة، بحس الجزء التحتاني من جسمي من أول وسطي وركبتي ورجلي وقدمي سايب من بعضه، بخاف لقى عندي خوف ورعب من الوقعة، أكشف عن دكتور إيه؟ دكتور عظم عادي أو دكتور أعصاب؟ لا أعصاب أفضل، أعصاب أفضل، حتى عشان يريح لك أسئلتك كلها إنك بتسألينا كل أسبوع يعني. سامية قصد الله واتكل على الله. مساء الخير يا دكتور، أنا برجع وسخنة مش عارف أخد علاج بسبب الترجيع، أخد علاج المعدة ولزقة وبرضه رجعت، أخد إيه بديل للترجيع؟ يعني ما هو الترجيع عايزين نعرف سببه إيه، هل في ميكروب في المعدة، هل في إسهال؟ بصي لو ترجيع بس يبقى مشكلة في المعدة، لو إسهال وترجيع يبقى مشكلة في الأمعاء، فنكشف عند دكتور بطن بسيط يعني. لا أدوية أبطل ترجيع دي لو مرة وخلصنا، خدت دواء للترجيع وخلاص، إنما لو ترجيع مستمر وكتير لا لازم أكشف، بنخاف ليكون في ميكروب وعاوز علاج متخصص. ولو تعبانة قوي عشان خاطر القعدة الحلوة دي ناخد دواء اسمه اوندا لينز، اوندا لينز لزقة كده صغيرة فيلم تحط على اللسان 4 مللي الترجيع هيقف، بس مرة واحدة مش هنكتر عن كده، لازم نروح لدكتور لو الترجيع مستمر. أخ مصطفى الفلسطيني، دكتور مجدي شكرا على الحلقة المفيدة على قناة الكارما، عندي سؤال بسيط، ازاي الواحد يقدر يفرق بين سيلان الأنف اللي سببه حساسية واللي سببه نزلة برد، خصوصا ان الأعراض بتكون متشابهة جدا؟ لا ما هو الأعراض زي بعض، الحساسية دي بتيجي من غير ارتفاع في درجة حرارة ومجرد سيلان في الأنف ومعاه هرش، لكن لو الحرارة عالية وفي كحة وفي سيلان في الأنف يبقى ده نزلة برد. كمان حابب أسأل حاجة مرتبطة، لو شخص بيعاني من صداع متكرر مع احتقان في الأنف هل ده ممكن يكون علامة على مشاكل في الجيوب الأنفية؟ أيوه، ولا الأفضل إنه يبحث عن أسباب تانية محتمل؟ لا غالبا جيوب أنفية. ألف سلامة يا مصطفى. إيريني بهجت صبحي، أنا بقالي 3 أيام رقبتي وجعاني بكتفي، عملت تمارين كتير من النت بس مفيش أي فايدة، أعمل إيه؟ أشعة على الرقبة وناخد مسكن لمدة 2 3 أيام ونعمل أشعة على الرقبة نطمن بس هل في حاجة أكتر من التهاب الفقرات ولا لأ؟ ممكن ناخد مسكن على معدة مليانة لمدة 2 3 أيام. إيزيس زوزة مش دي لسه سائلة؟ انا مش كده، انا ساكنه اول دور، هي غيرت سكنها ولا ايه؟ وطلوع السلم بيتعبني ووزني خفيف، بحس بتعب في كتفي وصدري اني مش قادره ارفع نفسي، ما ده نفس السؤال تروح لدكتور اعصاب. تونا نصري، مساء الخير، والدتي عندها مشاكل في الكلى، بتاخد رواتينكس وبتشرب شعير، برضو الدنيا مش كويسة، وقريت ان الصمغ العربي يقدر يساعد شوية، مش عارف اي حاجة عنه، عندها ضغط عالي، مشاكل في القلب، الضغط الصمغ العربي والشعير مفيدين ولكن فايدة محدودة، المطلوب ضغطنا يتظبط، سكرنا يتظبط، الاملاح تتظبط، نشرب سوائل معقولة عشان تدفق السوائل يبقى كويس من الكلى، لكن حكاية ان الصبغ العربي بيعمل معجزات مش زي ما الناس بتقول يعني، خاصة مالوش ابحاث كتيرة مثبتة علميا. تينا انور مش كده؟
مساء الخير، مش كده يا جماعة؟

ليه؟ الو، مساء الخير يا دكتور. كان عندي الم اسفل البطن يسار وهمدان على طول، اسفل البطن يسار، ومن اقل حاجه اتعب وقلبي يوجعني وصداع وضهري وعظمي بيوجعني ونومي مش مظبوط، وزني زاد خاصه منطقه البطن، كل ده من غير مبالغه. تابعت مع دكتورة نساء، قالت عندي مقاومه انسولين وحاجه تانية، باخد سيلفستر ماشي ده للتخسيس كويس، فري فيت فيمتو نكس لمدة شهر ماشي صح. مقاومة الأنسولين بناخد فيه أدوية على فكرة مخصوصة لمقاومة الأنسولين مع الدكتور، بس طبعا لازم نقلل السكريات والمعجنات والكرواسونات والبسبوسات والحلويات وكل ما هو آت. معلم أبو ميخا، العنوان نديهوله يا جماعة، مفيش مشكلة، حاطين عنوان على النت ولا ايه يا جماعة؟ الناس اللي طلبت التليفونات تفضلوا ادوها لها. يعني ماريو منير اقترح على صفحة الفيسبوك، شكرا على الحلقة المفيدة يا دكتور، حلقة كمان عن الركبة. حاضر اديك حلقة عن الركبة، عناية الاتنين. حاضر ان شاء الله في القريب العاجل بإذن ربنا كده تمام. طيب، كانت حلقتنا النهاردة عن الأمراض النفسية والرقبة، يا رب تكون الحلقة نالت رضاكم. الناس اللي بتحط لنا بوستات بشكرها، بس بطلب منها إنها ما تردش على الأسئلة الخاصة بينا، تحول الأسئلة على الصفحة بتاعتنا. الصفحة بتاعتنا تطلع على النت إيه؟ دي آر مجدي إسحاق أوفيشال، صفحة رسمية وحيدة اللي عليها العلامة الزرقاء. نفس الكلام على اليوتيوب، دكتور مجدي اسحاق عربي وانجليزي، ده اليوتيوب بتاعنا. اللي عاوز يبعت اسئله يبعتها لنا على الصفحه دي. اللي بيشير بوستات او بيحط ريلز يتفضل يحط، بس لما تيجي اسئله باسامينا يحولها على صفحتنا عشان يبقى احنا ملتزمين بالرد. يعني بشكركم جدا على تفاعلكم واهتمامكم ومحبتكم ومتابعتكم. بفكركم ان حلقتنا تتقال الاربع الساعه 9 مساء، تتعاد الجمعه والاثنين ان شاء الله. الحلقه اللي جايه نعدكم بموضوع جديد مثير وجميل كعادتنا في كل حلقه، والى ان نلتقي الحلقه القادمه ارق واحلى الامنيات، تصبحوا على مليون خير.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا، كل يأس كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: اهلا بيكم في حلقه جديده من جه وقتك. مبسوطين نكون موجودين معاكم على الهواء لمده ساعه ونص نحكي ونتكلم فيها في حاجات كتيره ونستقبل تليفوناتكم. بعد شويه نستقبل تليفوناتكم لو تحبوا تشاركوا معانا تسالونا نفكر مع بعض. مبسوط قوي النهارده في موضوع شيق لسه كنا عمالين نتحاور فيه. مبسوط جدا النهارده يكون معايا القسيس جورج ديرجس رعاكسة المسيح عن شمس. اهلا بيك قسيس منورنا. مبسوط كمان يكون موجود معايا القسيس باسم تلميذ راعي كنيسه الرسوليه بسوهاج. اهلا بيك يا قسيس.
1: اهلا وسهلا
0: منورنا. مبسوط قوي ان انتم موجودين معانا النهارده.
2: ربنا يبارك.
0: ومتحمس ان انا اتعرفت عليكم وكمان في الشويه اللي قعدناهم مع بعض يعني عندي ترقب للوقت اللي هنقضيه سوا مع بعض اللي ربنا يستخدمنا فيه نفكر فيه ونتعلم فيه مع بعض.
2: امين.
0: النهارده الموضوع هنتكلم فيه عن القلق وعن الاطمئنان. الخوف والقلق والاطمئنان. واحنا بنتكلم لسه كنت بشارك حضرات الاسس وعمال افكر هو احنا ليه دايما عندنا مشكله في موضوع القلق دوت. يعني الطماطم غليت بنقلق، الدولار غلي بنقلق، مش لاقيين، الولاد كبروا بنقلق، مش بنخلف بنقلق، عندي امتحان بنقلق او بخاف او يعني دايما محتاجين حد او محتاجين نسمع ونتشجع ونسمع عظات عن الخوف او القلق. ليه يا سيس؟
2: لانه الانسان بطبعه، هي الفكره كلها انه الانسان اخباره ايه من ساعه ما سقط وهو عنده بعض الامور اللي بتخليه او تدفعه انه يتحرك في السكه دي. فالرب وضع فيه بعض الحاجات النفسيه اللي نقدر نقول طبيعيه، يعني ممكن يكون القلق في وقت من الاوقات مهم وطبيعي، وممكن يكون الخوف في وقت من الاوقات مهم وطبيعي، لكن حال كون انه ياخد

0: جانب تاني او جنب تاني اسمه الجنب المرضي، فانا عندي ازمه في الحته دي. وده بيخليني اقول انه لما الرب يسوع لكل المجد في لوقا صح 12 وعدد 29 قال لنا لا تهتموا او لا تقلقوا، يعني دي كانت ازمه حته كانت صعبه شويه. فكره لا تقلقوا يعني ما نقلقش، يعني ما نخافش وما نقلقش وما نضطربش، لا ما صوتش كده رب، لكن يقصد يقول انه في حاجات بتبقى القلق فيها زياده عن حده، او نقدر نسميه القلق واخد طابع جوايا بخليني يصيقني في حته مش منطقيه ان انا اعملها،
1: لكن طبيعي ان ده يحصل. يعني عشان كده محتاجين دايما نقعد نسمع عن الموضوع ده، ما فيهوش مشكله.
0: ما لو انا دخلت في سكه ان انا فعلا قلقان ودي طبيعتي بقى دي ازمه
1: هنجلها دي بقى.
0: لكن لو انا اللي هو القلق الطبيعي اللي هو انا قلقان لاني عندي مقابله مثلا مهمه صح. جدا قلقان لاني عندي حاجه لازم اعملها، فده هيساعدني ان انا اتحرك بطريقه صحيحه، وده اللي ربنا قصده من حته ان الحاجات النفسيه تتحط فيا عشان اقدر اكون بتحرك بقوه.
1: قسيس، ليه دايما عايزين نسمع؟ ليه دايما عايزين نطمن؟ ليه دايما عايزين حد يقول لنا لا تخف، تشدد، تشجع؟
2: هو طبيعه الانسان، والمدهش في الامر رب المجد لما استخدم لا تخف مئات المرات في كلمه ربنا. أيوه. عشان هو عارف اللي انا كبشر محتاج اسمع كل يوم، انا معاك.
1: أيوه.
2: ما تخافش وياك، وزي ما قال القسيس لما الانسان سقط حصل له دخول الخطيه لدرجة يقول له في تكوين 3 سمعت صوتك فخشيت،
1: ده من أولها كده.
2: فكلمة فخشيت دي
1: خفت،
2: هي فوبوس اللي اتطورت لفوبيا. فالخطية سببت انزعاج واضطراب في الإنسان، فعلى طول الإنسان طبيعي بيقلق. عشان كده لما ببقى ملتصق بالرب في علاقة حقيقية، وعلاقتي مع الرب بتملاني السلام والأمان، فبقدر أتغلب على العالم الصعاب اللي بتقابلني. عشان كده رب المجد قال لهم كده في يوحنا، قال لهم كلمتكم بهذا، ايه يا رب؟ سيكون لكم في العالم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. فهو عارف طبيعتي انا البشريه محتاج اطمن، عشان كده هو معايا طول الوقت، انا حاضر وموجود وما تخافش.
1: انا اشكركم جدا على البدايه الواقعيه والحقيقيه ديت، اللي هو احنا بنخاف، احنا بنقلق، وعجباني فكرة الربط ما بين السقوط وان ده بقى خلاص بقى ملازمنا. فطول الوقت محتاجين نطمئن، طول الوقت محتاجين نتشجع، طول الوقت محتاجين حد يقول لنا لا تخف. طيب ايه بقى تعريف، يعني بنقعد نفكر في كلمة، هل في فرق بين الخوف والقلق مبدئيا قبل، عشان لو هنستبعد واحدة كده نخش في التانية، في فرق بين الاثنين يا سيس؟
2: هو في فرق بين الاثنين. الخوف سبب محدد، انا شفت حيوان مفترس جاي فببدا اخاف، برد فعل لامور واقعيه.
1: اوكي،
2: ده هو الخوف الطبيعي طبعا. القلق بيقبس غالبا انا مش عارف سببه، في امر شاغلني فببدا اتوقع امور، اخايف من المستقبل، المستقبل فيه ايه، فبيبدا يحصل لي عمليه القلق. وكلمه ربنا قدرت توصف القلق بأفضل التعبيرات الممكنة. يعني في العهد القديم هنشوف الكتاب المقدس استخدم كلمة داج في العبرية معناها الشعور بالخوف أو الشعور بالهم أو الاهتمام المفرط اللي بيسبب لنا الاضطراب. ويستخدموا الكتاب مثلا، نشوف إسماعيل الأول 9:5، شاول قال للغلام هلما نرجع لألا أبي يترك الأمر القطن ويهتم بنا. الكلمة جت القلق
1: عليها.
2: القلق بسبب الأمور الدنيوية. برضو الكتاب استخدمها في مزمور 37، مزمور قصدي 38 وعدد 18، اللي هو القلق اللي بسبب الخطية الضيق النفسي.
1: انت كده هتدخلني في حتة تانية عشان دي عايز اعملها لوحدها كده، ايه اسباب ان احنا بنقلق؟ بس الاول انا عايز ايه التفريق ان ما بين الخوف والقلق. فانا عجبني التعريف بتاع حضرتك الاولاني، اللي هو الخوف انا خايف حاجة اهو، انا خايف من ده هيحصل لي. القلق بيبقى هو ممكن ما يبقاش في حاجة اصلا، بس انا اتعودت ابقى قلقان. ده صح كده؟ ده انا فهمت صح؟
2: ما هو القلق في كلمة ربنا في العهد الجديد يجي يستخدم كلمة اسمها مرمناو، معناها العقل المنقسم او تشتيت.

0: تفتيت الفكر والقلب
1: أيوة
0: في اتجاهات متنوعة.
1: هجيلها بقى دي هجيلها.
0: فهو دول القلق.
1: هجيلها بقى دول القلق. أنا بكلم دلوقتي على الفرق بس بين الاثنين. أسيس
2: الفرق كبير طبعا، لأنه مرات يبقى الخوف واقعي لكن الهم مش واقعي. يعني مثلا أنا خايف أنه البيت بتاعي يقع يتهدم فوق دماغي مثلا،
1: وأنا البيت خايف. سليم أصلا ما فيش حاجة
2: ولا والبيت ممكن يبقى فيه شرخ بسيط
1: في حاجة.
2: فأنا ده حاجة واقعية باينة لكن ينفع أشتغل عليها. لكن الهم بقى معناها أن أنا أرتب أفكاري لما بعد ذلك، اللي هو فكرة أن أنا طب لو البيت وقع فأنا هطرد برا، فأنا فهداني ماشي طول الوقت وأنا مهموم، وكلمة هم وغم تمشي مع بعض.
1: انت ربطت هم وغم وقلق
2: بالظبط كده،
1: حطيتهم في قفة واحدة.
2: ما هو لان زي ما الجناب الاسيس قال، هي الكلمة في اليوناني بتعني كده، بتعني انقسام العقل، وتعني كمان مش بس انقسام العقل لكن الهم الذي يشل الحركة. يعني الهم اللي شلني خلاني مشلول، فانا طول الوقت بقى عندي القلق خلاني عامل ازاي. انا قلقان من حاجات ليست حقيقية، والآن من حاجات غير طبيعية، والآن من حاجات ربما لا تحدث أصلا. فالشرخ الرفيع اللي في بيتي ده الصغير خلاني أشيل الهم أن أنا هطرد من البيت، البيت هيقع فوق دماغي، هيحصل لي مش عارف إيه، هتشرد هيحصل. فأنا داني شايل هموم الدنيا كلها فوق دماغي، برغم أنه ما فيش حل، ما فيش حاجة أصلا تستدعي لذلك. كل اللي ممكن أعمله أن أنا لو عالجت الشرخ ده خلصت الدنيا. فده الفرق ما بين الخوف وما بين الهم. مرات كمان يبقى الهموم خلتني عايش في حتة، زي مثلا المزمور بتاع في 94 يقول لنا كده عندك كثرة همومي في داخلي. فالمزمور ده مهمة جدا الآية ده، هي لأنه بتخليني داخل في سكة ان انا يا ترى رايح فين. عندك كثرة همومي، الكتاب بيعلمنا كده. مرات احنا اختلفنا زمان في تفسيرها، هل الهموم داخلك ولا الهموم خارجك؟ لأنه الكتاب بيقول عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. ففي مدرستين، المدرسة الأولانية قالت أن الهموم خارج والتعزيات في الداخل، لكن في الواقع وفي الأصل لما تيجي ندور في الترجمة الإنجليزية نلاقيها لا، الهموم في الداخل، لكن من داخل الهموم ده بينبع تعزية. عشان كده مرات أبقى شايل هموم وشايل وقلقان بسبب حاجات مش طبيعية، أو أقدر أقول إيه مش موجود.
1: انا عايز انتهز فرصة ان الاثنين اللي معايا اسس دارسين وشاطرين، فعايز فرصة نقول ايه تعريف الكلمات اللي كنا لسه هنقولها وانا وقفت حضرتك. ازاي جت كلمة الله اتكلمت عن القلق؟ ازاي كلمة الله اتكلمت عن الخوف؟ ازاي كلمة الله اتكلمت عن الفكرة دي؟ فلو حضرتك تقول كلمتين او تعريفين منهم والاسيس برضو كذلك يبقى جميل قوي.
0: هو أنا هوصف حالة القلق بوصف بحبه أو في كلمة ربنا في آية
1: ماشي.
0: يعني في يعقوب 1:6-7 بيقول له كده، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة.
1: أوكي.
0: لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الرياح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان إنه ينال شيئا من عند الرب. الله بيقول لي يا ابني يا حبيبي، لو تركت نفسك لرياح العالم، الدولار غلي، الذهب رخص، الأزمة، حرب، الضيق حواليا، لو تركت نفسك للرياح دي، بص كده الموجة بتبقى زي منزعجة ومضطربة تحت تأثير قوى الرياح والمد والجزر. هكذا الإنسان الذي يترك نفسه لعواصف العالم هيبقى كده، لدرجة يقول في ترجمة المشترقة لعبت به الرياح فهيجته. إبليس يتلعب بيك، يرمي لك بقى أفكار وهموم وزنون، ويرمي الوهم ويبدأ يهيجك بالأفكار دي، لدرجة في ترجمة الحياة جت يقصفه ذهابا وإيابا،
1: وكأنه بيستغل النقطة دي فرايح جاي عليا بقى يعني، فبيهدم فيه أكتر.
0: أيوة، أقول لك مختبر اختبر الأمر ده.
1: أيوة.
0: في أيوب 7:4 بيقول الكتاب، إذا اضطجعت أقول متى أقوم، الليل يطول وأشبع قلقا حتى الصبح. يعني بيروح ينام من كتر المشاكل والهموم
1: عايز يخلص من ال
0: بتقلب على السرير نومه راح منه
1: هو هربان لعيشه عشان ينام ومعرفش ينام فالحاجة بتطرده حتى هو بيحاول ينام
0: فحتى النوم يقول لك يشبع قلقا حتى الصبح حل بقى العقل المرتاب المنقسم المشتت اللي هو القلق دوت هو التسليم القلب الكامل للرب شوف مختبر رغم بقى مخاطر مخاوف في مزمور 4 وعدد 8 بيقول بسلامة

0: تسكنني. رغم ان ابشالوم انقلب عليه، ده ابنه على فكره، رغم مخاطر واعداء، بس هو جرب. ابي وامي قد تركاني ولكن الرب يضمني. ادرك اللي القوه الحقيقيه في الرب اللي انقذه من يد الاسد ومن يد الدب، هو نفسه سينقذه من يد هذا الفلسطيني.
1: هنجيلها على الافكار اللي هي بتاعت الحلول العمليه، نعمل ايه، لانه ده عايزين نفرد لها جزء كبير من الحلقه، لانه احنا دايما بنقول المشكله بس طب اعمل ايه بقى؟ يعني ازاي اقدر اعمل دوت؟ هنفكر فيها اكتر. قسيس، الكتاب بيقول ايه عن القلق؟
2: الكتاب بيقول انه بالذات احنا يعني خلينا نفرق ما بين حاجتين، القلق الحقيقي
1: ايوه
2: والقلق المزيف.
1: في قلق حقيقي وقلق مزيف؟
2: طبعا طبعا. القلق الحقيقي يقودني للنجاح. خلينا اقول لك بعض التعريفات المهمه جدا او الحاجات المهمه. القلق الحقيقي يقودني ان انا اتغير. يعني مثلا انا عندي قلق من جهه المستقبل، فانا مثلا مش شاطر في الحته دي، فمحتاج اعمل حاجه من الاثنين. الحاجه الاولانيه اللي هي اعمل انسحاب، وده اني مركز في حته ان انا الان
1: مش قادر ومش عارف
2: لا، اما انا اقدر اكون بفكر بصوره ايجابيه اللي اقدر استخدمه علشان انجح في الحته اللي انا واقع فيها او اللي ضعيف فيها. في الحاله ديت انا بتحرك في سكه اسمها القلق الحقيقي او القلق اللي يقودني بالظبط كده، القلق اللي يقودني للنجاح. فالقلق الحقيقي او اللي يقودني للنجاح ان انا ده قلق مهم جدا، ان اتغير، ان انا اتنقل، ان انا انجح. القلق المزيف يعمل لي ازمه. يعمل لي ايه؟ يعمل لي يخليني خايف، يخليني فشلان، يخليني بمرض نفسيا. ومرات كتير قوي احط اللوم على الاشخاص اللي بقابلهم في حياتي، او بحط اللوم على الاشخاص اللي هم كانوا ذا تاثير في حياتي. وادني طول الوقت اقول لو فلان ما كانش موجود في حياتي كان زماني عملت وعملت وعملت وعملت. خلينا اخد لك مثلا مثل كتابي ونرجع فيه. بالنسبه للقلق المزيف، في يوم من الايام في صموئيل الاول 27 داود قال جمله خطيره جدا غيرته. احنا متفقين مع بعض انه في يوم من الايام الرب قال لصموئيل حتى متى تنوح على شاول؟ روح لبيت يسى لحم البيت لحمي، هناك انا وجدت ليا ملك تاني. وراح الرب في اليوم ده مسح داود، ونتيجه المسحه ده هي داود بقى هو الملك المنتظر. وخلينا اقول لك انه الملك المنتظر اللي هو في وقت من الاوقات هيبقى الملك حقيقه يعني.
1: ايوه.
2: وبعدين لما تعلقت قلب او تعلق قلب يوناثان بداود، ده كمان اداله حافز اكبر. ولما الرب باركه في الانتصار على جلياط، يعني كل الملامح تؤكد على اني
1: السكه ماشيه
2: بالظبط كده
1: صح.
2: طب ايه بقى اللي خلاك تفكر التفكير السلبي ده، او اللي هو بنسميه عولان الهم بدون داعي؟ قال يوما ما ساهلك بيد شاول. تخيل صموئيل الاول صح 27
1: رغم كل
2: الانتصارات وكل الامور، يقول الكتاب وقال داود في قلبه اني سالك يوما بيد شيء بيد شاول. هل يا ترى التفكير ده صحيح؟ ابدا ابدا مش صحيح. ده بقى اللي بنسميه الهم اللي هو الغير طبيعي، الهم المزيف. لانه الرب قال لك هتملك والرب مسحك، فالمفروض انك انت تبقى متاكد من ده. وفي وقت من الاوقات الرب حط شاول مرتين على الاقل قدامك، مره قطعت طرف الجبه ومره خدت الرمح وكوز الميه من عنده، يعني انت اللي منتصر في كل الاحوال. فبالتالي كان ينبغي انه ما يفكرش التفكير ده، لكن بمجرد ما جاله التفكير ده عمل ايه كانسان؟ فبدا يفكر اعمل ايه؟ بدا يرتبها بطريقه اخرى، فخد ابوه وامه وراح وداهم للملك بتاع الفلسطينيين، وراح بدا يفكر انه خلاص كده كده في يوم من الايام سهلك بيد شاول. وده تفكير سلبي جدا، ولدرجه ان هو راح اختبأ عند مخيش ابن معوق الملك بتاع الفلسطينيين اللي في يوم من الايام قتل الجبار بتاعه. فلك ان تتخيل مرات الهم، او اسميها بقى مرات القلق اللي هو بلا داعي، اللي هو مش طبيعي، ياخدني القرارات تاني. فدايما اقول ارمي الهم على ارمي الموضوع على حد من قدامي. فمثلا اقول ايه؟ الاخ مايكل النهارده هو السبب في ان انا ما كنتش شاطر في الحلقه. ليه؟ علشان الاخ مجدي.
1: انا بحاول اقول كل حاجه.
2: ده انا بقول مثلا يعني. ليه؟ علشان ادى القسيس باسم وما ادانيش، فاهم؟ لا، الموضوع مش كده خالص. انت بتوجد لنفسك افكار مزيفه او بتوجد لنفسك بالظبط كده، وعشان كده مرات كتير قوي بنفشل. لكن الهم الطبيعي اللي الله مرات يحطه في قلوبنا يبقى عندنا اهتمام من نوع اخر. خليني اقول لك مثل عن اهتمام طبيعي. فاكر في يوم من الايام انه بولس مره كان مهموم، بولس في

0: الهام حصل له موضوع من الهام. بس الهام ده كان حلو قوي صحي. يقول اهتم دائما بالكنائس، بهتم بدور على خدمة الرب. فمرات كتير قوي مركز في انه الهم ده طبيعي. طبيعي بيهتم، وعنده نوع من القلق على الكنيسة، من يفطر وانا لا التهب. فهو عنده حماسة شديدة جدا
1: لاجل بالظبط اهتمام
0: بالظبط
1: لاجل الكنيسة،
0: وده قلق صحي جدا. انا الان ان الزرعة اللي بزرعها حد يكون بيبوظها، فانا محتاج طول الوقت ابقى عينيا مفتحة في وسط راسي. فده يساعدني ان انا اكون بتحرك بقوه الروح القدس.
1: يعني خليني اقول يا اسيس لكل اللي بيسمعنا انه في قلق يؤدي لليقظه.
0: أيوة.
1: يؤدي ان انا ابقى منتبه كده وعندي زي العلامه اللي بتصحش بالظبط. وفي قلق يؤدي ان انا هنج، ان انا ابقى مشلول، ان انا مش قادر اتحرك. القلق اللي بيشجعنا او الاهتمام اللي بيشجعنا عليه الكتاب المقدس هو اللي بيؤدي لليقظه. لكن الاهتمام اللي بيؤدي للغم، اللي بيؤدي للتوتر، للشلل، هو ده اللي بيخلينا الكتاب المقدس عايزنا نبعد عنه. هنرجع تاني بس معانا اتصالات. سيلا من اسكندرية، اتفضلي او اتفضل. سوري انا مش عارف. اهلا سيلا، ازاي؟
2: اخي المبارك ومع حضرات الأسيس جورج والقس باسم. الموضوع رائع كالعادة. من ساعة ما دخلت الخطية العالم أصبح الإنسان دائما في قلق وخوف. لكن على المستوى العائلي لما تكون في مشكلة أو اتخاذ قرار لازم في إنسان يعطي قرار، لأن يبقى قرار خاطئ أو لا مبالاة، بالرغم أن السيد المسيح له كل المجد طلب من التلاميذ عند مثلا إشباع الدموع إن هم يقسموا، يعني هو يعمل وهم يعملوا أرضا، وبرضا عند إقامة العادة أن إرفعوا الحجر وهو كمل العمل. أرجو التوضيح، ما يكونش الاتكال كله على ربنا وإحنا ما نعملش حاجة. سهرة روحية جميلة.
1: شكرا.
2: وربنا يبارك فيك.
1: شكرا شكرا جدا يا سيلا، عندك حق. نقطة مهمة هنفكر فيها ونجاوب عليها مع بعض. أمجد، دكتور أمجد من سوهاج، صح كده؟ تفضل معانا يا دكتور. ممكن دكتور تسمعنا من التليفون مش من التلفزيون بعد إذنك؟
3: وانا سمعت من تليفونك لحضرتك.
1: طب اتفضل.
3: بحاول اتابع البرنامج عن بعد شويه يعني.
1: اتفضل معاك، اتفضل. واضح انه في حد هنا تعرفه يا دكتور، صح؟
3: انا سيد باسم.
1: ايوه
3: انا كنيسة الشعب، انا من كنيسة.
1: اهلا بيك يا دكتور، اتفضل، مع سامعينك.
3: طب هو كده مش باين على الشاشه ولا ايه؟ اتكلم انا كده.
1: اتكلم، احنا سامعينك والناس شايفاك سامعاك على الشاشه، اتفضل.
3: مساء الخير حبيبي، مساء الخير حبايب، ربنا يبارككم كتير.
1: شكرا.
3: مبارك للسيد باسم، كل سوى بركه لكل مكان يوجد فيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، موضوع القلق ده انا شدني جدا، لانه الواحد في حياته يعني حاسس بيبقى في قلق شخصي وفي قلق من حواليك. فانا كنت عايز اجابه قاطعه، والقلق ده حتى بيؤدي انه يعني تفشل حاجات كتير وتاثر على حالتك الروحيه. لكن انا عايز يعني حل قاطع، ازاي انا اقدر اصد على القلق ده، او ازاي انا اقدر اتغلب عليه بحيث ما ياثرش على حياتي الروحيه وحياتي الجسديه واللي حواليا وكده يعني. لانه فعلا بيأثر تاثير جامد جدا على حياتنا.
1: شكرا يا دكتور لسؤالك. تحب بقى القسيس هو اللي جاوبك، القسيس بتاعك ولا القسيس التاني؟
3: يعني الاثنين.
1: ده عايز بقى لك عايز قاطع. شكرا يا دكتور، ميرسي قوي. تابعنا وهنرد على السؤال هبتدي بيه على طول دلوقتي. قسيس، هل عندك رد قاطع يقضي على القلق مع في حياتنا، في حياه المؤمن او حياه الدكتور امجد؟
4: حقيقه الكتاب المقدس بيدي وصفه رائعه اللي احنا ازاي نلقي بهمومنا على الرب. آية بيقول ملقيين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. حقيقة الهم مش عبارة عن مثلا موبايل زي اللي في ايدي ده انا همسكه واحدفه. ده عبارة عن مشاعر واحاسيس داخلية. فالرب بيقول لي القي الهم ومش بيسيبني، بيقول لي الكيفية ازاي القي الهم. هنشوف في فليبي 4 من عدد 6

0: 6 بيقول الرب له كل المجد، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أنا علي أول ما أقبى في ضغوط وتحديات كبيرة أدخل على طول عرش النعمة. الرب له كل المجد بيقول في عبرانيين 4 وعدد 16 ندخل لعرش النعمة. لما أدخل عرش النعمة ألاقي فيها إيه؟ نقول نجد رحمة ونعمة عونا في حينه. أول ما تقدم إلى عرش النعمة هلاقي المعونة وهلاقي النعمة وهلاقي الرحمة الإلهية. أنا تملي بقول لأي حد تعبان اعمل حاجتين: فرغ همومك يسمعك، ثبت قلبك يشددك، خش على أبوك السماوي. تعرف الآية الرائعة اللي موجودة شعار النهاردة للحلقة الجميلة دي بيقول في لوقا 12 وعدد 29 رب المجد بيقول لهم كده ما تهتموش، بعد كده يقول لهم عارف ايه؟ لا تقلقوا. يجي في العدد اللي بعده يقول لهم ابوكم يعلم. كأن الرب عاوز يقول لي انا شايف، انا حاسس، انا يا ابني انحناءك شايفه كويس. لدرجة في متى 9 وعدد 36 يقول ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لراعي لها. هو شايف يا حبيبي اللي بتشاهدني، أخويا شايف دموعك، شايف أتعابك، شايف تحدياتك، شايف حتى انزعاجك. لدرجة في مزمور 139 وعدد 2 بيقول أنا عرفت قيامك وجلوسك فهمت فكرك من بعيد. شايف اللي زعجني وشايف اللي تعبني، شايف الأمور اللي مطيرة مني النوم وأنا بتمشى في الشقة عندي من القلق. هو شايف كل حاجة. أنصحك لو عاوز تقضي على القلق اعمل زي بطرس. بطرس قالوا له ادفع الجزية عنك وعن المعلم. طب أنا معيش أدفع عن نفسي، هدفع إزاي كمان عن المعلم؟ شال الهم وقلق راح دخل على المعلم. أول ما رب المجد شاف بطرس، قبل ما بطرس يحكي معاه، قبل ما يفتح فمه بكلمة واحدة، سبقوا الرب وراح سأله مين اللي يدفع الجزية، الأجانب ولا البنين؟ قال له الأجانب. قال له حتى لا نعصرهم، روح اصطاد هتلاقي اصطار، ادفع عني وعنك. أدهشني رب المجد قبل ما يحكي وقبل ما يتكلم وقبل ما يفتح فمه. الرب شايف وعارف وحاسس ومدبر. كل اللي عليا أدخل لأبويا السماوي في الحضرة الإلهية في حضوره. أنا بحب أوي أقول العبارة دي: الخوف مش بسبب الواقع لكن بسبب غياب الإيمان بأن الله حاضر. لو أنا متأكد لأبويا معايا مش هيهمني أتو النار ولا جب أسود ولا بحر قدامي. أنا واثق لي في الموت مخارج وفي المياه القوية مسالك.
1: أرسي شكرا. أنت عجبني قوي أنه أنت أحطيت روشتة. الروشتة أن القلق يفضل موجود لكن طول ما أنا قدام محضره، طول ما أنا داخل عرش النعمة، طول ما أنا بتحرك طول الوقت هجد نعمة عونا في حيني. لسه هحتاج قوة، بدخل وبلاقي جديد. معنا كذا تليفون فهناخد تليفون تاني وارجع لحضرتك يا سيس. نهال من لندن من إنجلترا، تفضلي يا أخت نهال معنا.
2: نعم وسلام يا أخ مايكل، برحب بحضرتك
1: وحضرات
2: الأسس المباركين، حضرة الأسيس جورج وحضرة الأسيس باسم. قد إيه بشكر ربنا من أجل أولا اختيار الموضوع، وثانيا لأن حضراتكم بتكلمونا من أرض الواقع بطريقة مليانة بالبالانس أو التوازن. لأن الإنسان عموما ما هوش روبوت، ما هوش إنسان آلي، لكن ليه مشاعر وأحاسيس، وعشان كده ممكن ووارد جدا إنه يخاف ويقلق ويضطرب لأمور معينة. لكن المشكلة لو الخوف اتقلب للخوف المرضي. يعني لو مش هخاف من النار هحط إيدي فيها والنتيجة هتكون إني هتكسع أو هحرق نفسي. فخلينا نقول باختصار إن الخوف مطلوب لكنه لا يجب أبدا أن يتحول إلى جوست أو عفريت. يعني بيحضرني أيوب لما قال ارتعابا ارتعبت فأتيني، والذي فزعت منه جاء علي، وده اللي هيدخل

0: يعني للسؤال الأول بتاعي. الآية دي بتبين يا أخ مايكل إني لو خفت من حاجة، يعني مثلا لو عندي أبويا وأمي أصيبوا بالسرطان مثلا، فأنا مرعوبة وعايشة حياتي متوقعة إني هورث هذا المرض اللعين. فأهل العالم حتى عندهم مثل بيقول اللي خاف من عفريت يطلع له. فسؤالي لحضراتكم، إلى أي مدى الكلام ده بيتماشى مع الحق الكتابي؟ وسؤالي الثاني بخصوص الفرق بين الخوف والمخافة. معظمنا جايين من البلاد العربية، فللأسف عندنا أفكار من الثقافة الإسلامية وهي إني أخاف من الله لأنه واقف لي بالمرصاد ومستني لي على الغلط علشان يصدر العقاب القاسي بتاعه. لكن إحنا في المسيحية بنقول إحنا لا نخاف من الله لكننا نخاف الله، بمعنى نهابه، مش خوفا من عذاب في النار ولا حتى حبا في ربح السماء، لكن ببساطة بنديله المهابة والإجلال والإكرام لأنه هو يستحق كده. فنفسي حضراتكم تلقوا الضوء على الحتة دي، وبالذات بقى لو تلمسوا الحتة الشائكة والخطيرة، لو في مشاهدين النهاردة بيسمعوا حضراتكم وعندهم بعبع أو عفريت أو شبح اسمه الموت، فسؤالي لحضراتكم بالتحديد، هل ده يعتبر مؤشر ان هم غير مؤمنين؟ لان انا في اعتقادي المتواضع البسيط ان الايمان بيتناسب تناسبا عكسيا مع الخوف، يعني لو ايماني صغير هيبقى خوفي كبير، ولو ايماني كبير هيبقى خوفي قليل. فيا ترى توافقوني في هذا الفكر؟ واخر حاجه اختم بيها كلامي مجرد تساؤل، هل الاب اللي بيحوش ويشتغل ليل ونهار عشان خايف على مستقبل اولاده، هل ده تعتبروه خوف مرضي؟ شكرا والرب
1: يبارك. نهال انت تيجي المره الجايه تعدي معانا البرنامج. في اسئله انت سالتيها وجاوبتي عليها، شكرا جدا جدا، بس في سؤالين منهم فعلا حضرات الاسس هيجاوبوا عليهم. نيفين برضو من لندن، اتفضلي يا نيفين.
2: الو،
1: اتفضلي معاكي. اهلا يا نيفين.
2: الو، سلام المسيح مايكل، للرب يباركك.
1: شكرا، ازيك؟ منورانا.
2: سلام المسيح للقسيس جورج والقسيس باسم، وانا بشكركم جدا جدا على البرنامج الجميل ده. والحقيقه الكلمه اللي انتوا بتقولوها دي منطبقه عليا انا بالظبط.
1: اللي هي يعني
2: ان انا من النوع اللي بيقلق جدا جدا جدا. في الايام الامتحانات في الجامعه كنت اقلق، لما جيت لندن هنا لوحدي وبعدين اتجوزت جبت سايمون ابن وحيد بقلق عليه جدا جدا. بعدين انا من نوع الخادمه، خادمه نشيطه جدا للرب يسوع، ببشر في لندن وبخدم مع اخوه الرب وخادمه نشيطه جدا. الشيطان هاجم عليا من حوالي 20 سنه لما لقاني خادمه نشيطه جدا جدا بالشكل ده، هاجم عليا هجوم شرس جدا جدا جدا. اتصلت بناس طلعوا انبياء كذب على الدش، مفهمين الدش بتاعهم الجاب تي في، لكن هم انبياء كذب وكانوا قاتلين مذيعه عشان يحطوا الدش ده. فلما جوزي عرف ان انا اديتهم تبرع كبير قال لي انت مجنونه، دول قتلين قتلة وناس مجرمين. فحطوني على السكايب وقلت لهم انتوا ناس مجرمين ومعاكم ملايين، احنا بندي الفقراء مش بندي اللي معاهم ملايين. هجموا علينا بقى، بلغوا فينا في كل الاتجاهات وسرقوا الشقه وعملوا مشاكل. فالقلق اتحول لقلق مرض، انا خايف يقتلوني انا دلوقتي ويقتلوا سايمون، بخاف على سايمون جدا جدا. فايه النصيحه اللي تقدموها لي؟
1: اولا ينفين شكرا لاتصالك جدا جدا، انا هنصلي لك، انا هصلي يعني صلي دلوقتي، هطلب من القسيس باسم يرفعك في صلاه لاجل حمايه ولاجل نعمه من ربنا ليكي ولسايمون وللاسره كلها في اللي بتمروا بيه، وبعد كده نكمل الحلقه بتاعتنا. القسيس ممكن ترفع اختنا نفين في صلاه.
3: يا رب احنا نثق يا رب انت السيد صاحب السلطان، ما يحدك مكان او زمان، انت تأمر فيصير وكلما شئت صنعت. بنضع يا رب امتك بين ايدك وابنها سيمون يا رب، نسألك سياد بنوران الروح القدس يا رب، نسألك يا رب حفظ، نسألك تسكب في قلبها طمأنينة، سلام الله الذي يفوق كل عقل يا رب، نسألك حفظ في الخروج وفي الدخول يا رب، نسألك تعظم عملك يا رب معها يا رب، كل سهام ملتهبة تنكسر يا رب، كل رب موج من الأفكار يا رب في اسم يسوع المسيح تضع للبحر حد يا رب. أسألك قوة لبنتك، شفاء واستشفاء، ترفعها على الأذرع الأبدية، كل زنون يا رب، كل رب شيء يا رب ضد معرفة المسيح يا رب ينكسر في اسم

0: يسوع المسيح، أسألك رب حفظ لها يا رب، وعدك لي لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي يا رب، وعدك لينا لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إله قد أعنتك وعضدتك بيمين بري. أسألك من أجلها يا رب قوة ومعونة في الابن الحبيب يسوع ولكل المجد.
1: آمين.
0: آمين.
1: آمين.
0: آمين.
1: آمين. شكرا يا أسيس. معنا مكالمة كمان. إبراهيم من المنيا. شيخ إبراهيم من المنيا. فضل يا شيخ.
2: أهلا مساء الخير.
1: مساء النور.
2: أخ مايكل.
1: إزيك؟
2: حلقة مميزة عن الهم والاضطراب. أهلا بخدام الرب الأمناء الجسيس باسم والجسيس جورج.
3: ربنا يباركك.
2: حلقة مميزة للاضطراب والخوف والجلد والانزعاج. ودوا بيذكرنا بعدد الترنيم اللي قال المرنم.
1: قطع معنا. معنا محمد من القاهرة. تفضل يا أخ محمد معاك. محمد سمعنا؟
4: ألو مع حضرتك.
1: تفضل، عايز شاركنا بإيه؟
4: ممكن أشارك في البرنامج؟
1: نعم؟
4: ممكن أشارك في البرنامج؟
1: طبعا تفضل تفضل، أنت معنا أوريدي على الهواء.
4: تمام. أنا بشكر البروفيسور الموجودين الأستاذ باسم والأستاذ جورج، وعندي سؤال في المسيحية. هو دلوقتي المعمودية عشان مغفرة الخطايا والذنوب، طب يوحنا الحديث يوحنا المعمدان لما عمد السيد المسيح في نار الأردن، إزاي يوحنا المعمدان يعمد السيد المسيح؟ إزاي العبد يعمد الرب والمفروض المسيح هو اللي يعمده، الرب هو اللي يعمد العبد؟ وهل كان يوحنا المعمدان يعلم أن السيد المسيح ذنوبه وخطايا وكان بيطهر السيد المسيح منها أم ماذا؟
1: شكرا جدا يا محمد لمشاركتك. احنا دايما بنحاول نخصص الموضوع الحلقة للموضوع دوت، فبنحاول نجاوب عليه، لكن للأسف مش عايز أطلع برا الموضوع وما أخرجش منه. لكن الإجابة المختصرة، وطبعا الأسس ممكن يضيفوا، أنه المسيح كان جاي عشان يكمل كل بر، جاي عشان يعمل كده النموذج الإنساني اللي المفروض يكون، فكان لازم يعمل كل حاجة عشان ما يبقاش حاجة واحدة بس حتى مكسورة. أسيس تحب تضيف حاجة صغيرة قوي لمحمد على الحتة دي أو تقول حاجة؟
0: هو زي ما أنت قلت بالضبط، قال له هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. فالرب له كل المجد، الإنسان الكامل اللي جاي يدي نموذج كامل، هو بلا خطية وله كل المجد، مش محتاج كان المعمودية، لكن هو جاي يأسس مثال نموذج كمثلك المسيح، هكذا نحن ايضا.
1: تمام.
0: فاحنا بنمشي على طريق رب المجد له كل المجد.
1: شكرا. طبعا في حلقات كبيره قوي ممكن ترد على اسئله كتير، بس احنا عايزين نخصص في الجزء ده.
5: عندي بس رد على محمد. طبعا. فمهم جدا، المسيح لكل المجد لم يكن يا محمد يحتاج الى المعموديه بقدر ما يوحنا المعمدان هو اللي كان محتاج للمعموديه، لمعموديه المسيح. لماذا؟ لاني الله قال اوحى ليوحنا المعمدان بحسب فكرك الاسلامي انه الشخص اللي هتشوفه وهو بيتعمد والروح القدس مستقر عليه هيبقى هو دوت المسيح اللي جاي للعالم. خلينا اقرا لك الكلام ده من الكتاب المقدس، من انجيل يوحنا اصحاح 1، يقول الكتاب كده هوت، وكمان عدد 25. فسالوه وقالوا لها قالوا له فما بالك تعمد ان كنت لست المسيح ولا إلي ولا النبي؟ أجابهم يوحنا قائلا أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم قائما الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي، الذي صار قدامي، الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. هذا كان في بيت عبرة في عبر الأردن حيث كان يوحنا يعمد. وفي عدد 29 ده لازم تبقى فاهم. إذن المسيح لم يكن يحتاج إلى المعمودية، لكن يوحنا اللي كان محتاج ان المسيح يتعمد علشان يفهم ويعرف من هو المسيح. في عدد 29 يقول الكتاب ايه؟ وفي الجد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. طب عرفت منين يا يوحنا؟ عرفت منين ان دوت حمل الله الذي يرفع خطية العالم؟ يقول لنا في عدد 32 وشهد يوحنا قائلا، خليني من عدد 31، يقول الكتاب وأنا لم أكن أعرفه لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت وأعمد بالماء وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت

0: الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر علي. وأنا خلي بالك بقى من العدد ده، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي. يبقى إذن الله كلمه أوحى إليه بحسب الفكر اللي أنت فيه، أوحى إليه إنك الشخص اللي هتلاقيه بيتعمد والسماء بتتفتح وفي حمامة بتنزل عليه كهيئة الروح القدس أو الروح القدس كهيئة حمامة، تدرك إن هو ده المسيح. فقال كده هوت: قد رأيت الروح نزلا مثل حمامة فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نزلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيته وشهدته أن هذا هو ابن الله.
1: استفاضة، احنا ممكن نقعد.
2: احنا مشهد بيتكلم عن الثالوث.
1: احنا طبعا
2: انا عايز اقول لحبيبي اللي اتصل، هي الإجابة موجودة، لو دخل هو مش محتاج يتصل ولا يسأل، بس انا عايز اقول له يسوع بيحبك يا حبيبي، وانت غالي على قلبه، واطلبه تجده. احنا مش عاوزين يعني نروح بعيد عن
1: نرجع تاني للحلقه بتاعتنا
2: بس
1: معنا،
2: انت غالي على قلبه.
1: منورتنا يا محمد وكل اللي اتكلموا. طبعا عندنا اسئله كتير انا كاتبهم عشان ما انساش، بس عشان مش عايزين نقعد ناس كتير على التليفون، في ناس اتصلت وبعدين مشيت. كنزي، الاخ كنزي ولا الاخت كنزي؟
2: الاخ كنزي
1: صح.
3: الاخ كنزي سواج.
1: ده انت القسيس جايب كل الابطال بتوعه صح كده؟ قطع بيطولوا، احنا بنطول عليهم، معلش حوك عليا. مين معانا؟ مصطفى من امريكا، اتفضل يا اخ مصطفى.
4: هلو، مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا بيك.
4: اهلا بيك، ازي حضرتك؟
1: ازيك انت؟ منورنا، اتفضل.
4: منورنا دايما وشرفتني دايما. انا عندي سؤال بسيط.
1: الساعة كام عندك انت دلوقت؟
4: انا عمري 19.
1: والساعة كام دلوقت عندك؟
4: معلش انا ما سمعتش مظبوط. الساعه 3
1: منورنا.
4: منورنا، شرفتنا.
1: اهلا بالشباب، اتفضل يا مصطفى سؤالك.
4: اهلا بيك. هل العهد الجديد يؤكد صراحه عن على الوهيه المسيح، ولا هذا تفسير لاحق، ولا اتمنى اجابه على هذا السؤال؟
1: شكرا ليك يا مصطفى. حقكم عليا جدا. لو فضلنا ماشيين ورا الاسئله اللي مش موضوع الحلقه، مش هنجاوب عن موضوع الحلقه. والمواضيع دي كلها موجوده، نقدر ندور على الانترنت وعلى اليوتيوب، هنلاقي ردود بالكامل على حاجات كتير قوي. لكن برضو طول الوقت
2: يعني حتى العهد الجديد ايات سوري يعني بتاعت حضرتك، قبل ان يكون ابراهيم انا كائن،
1: صح،
2: في البدء كان الكلمه، وحاجات كتيره. بس احنا أتمنى من إخواتي المشاهدين يكونوا مركزين في عنوان الحلقة، بحيث إخواتنا القلقين معنا الحبايب الرب حط على قلبهم العنوان الحلقة دي، يبقى ده احتياج الشعب.
1: وحتى لو حد من إخواتنا يعني اللي مش مسيحيين عنده مشكلة مع القلق، مع الخوف، مع الاضطراب، خلونا شاركونا ونفكر معاكم ونشارككم. لكن لو دخلنا في مواضيع لاهوتية مش هنخرج. عندنا مكالمة كمان، مكالمة مفاجأة يا أسيس. معنا الدكتور تلميذ، تفضل. دكتور القس تلميذ، تفضل.
5: اهلا وسهلا بيك يا اخ مايكل.
1: ازيك يا حضرة القسيس؟ منورنا.
5: نعم،
1: منورنا.
5: اهلا بيك يا حبيب قلبي، رب يبارككم ويحفظكم على الحلقه الجميله. انتوا بتعالجوا موضوع الناس كلها عايشه فيه، وده شيء يعني رائع جدا جدا. انا بهنيكم على اختيار الموضوع الجميل ده اللي بيعالج النفوس. بس كان عندي رد صغير على الأخ محمد. ليه المسيح اعتمد؟ لماذا اعتمد المسيح؟
1: بس في دقيقة يا دكتور، سريعا جدا، عشان احنا مش عايزين ندخل في مواضيع فرعية بره موضوع الحلقة يعني.
5: أهلا وسهلا بيك يا أخ مايكل، أنا سعيد جدا أكون.
1: شكرا ليك. مش عايز تسأل سؤال كده؟
5: أهلا جدا بالدكتور القدسي باسم والأسيس جورج واخويا مايكل الجميل
1: حبيبي يا سيدي. شكرا.
5: اللي فعلا بيقدم برنامج رائع جدا وحقيقه مفيد جدا للشعب المحتاج في الايام اللي فيها الانزعاج والاضطراب والخوف من المستقبل.
1: شكرا.
5: عنده موضوع عظيم جدا جدا.
1: ربنا يباركك يا سيدي، شكرا ليك على الاتصال دوت. نورتنا. جاكلين من المنيا، معانا.

0: داليا جاكلين.
1: اهلا مساء
0: النور. مساء النور، ازي حضرتك؟ اتفضلي.
1: الحمد لله. موضوع الجلد ده احنا عايشين فيه تقريبا انا وجوزي وعيالي، بقالنا مده بسبب ان كان جايين من السفر، وبعدين السفريه متاجلت، بيجي فيه ديون، بيجي فيه تعب، بيجي فيه مرض. بس رغم الجلد ده كله، لما بنقعد قدام الرب ونصلي بيدينا سلام في قلبنا، حاسين ان دي تجربه وهتعدي. بس عايزين تصلوا لنا ان ربنا يعدي التجربه دي على خير، يفتح ابواب السفر، ابواب الرزق. انا عارفه ان الهي اله حي وله مستحيل، ولما بيجرب الصالح عشان نجرب اليه.
0: امين يا جاكلين. هنصليك في اخر الحلقه. انا بعمل تريت، اعمل قائمه بالصلوات اللي في اخر الحلقه. جاكلين والمنيا والقلق وموضوع السفر. خليني ارجع تاني للاسئله او للافكار اللي عندنا. اسيس، في حد معانا اظن نهال من انجلترا كان بتسال على الخوف من حاجه والحاجه دي تحصل. السؤال اللي هو بتاع
2: ايوب.
0: ايوب
2: الذي ارتعبت منه تاني.
0: هل فعلا وقالت المثل ان الناس بتقول في العالم امثال شعبيه بهذه الفكره، هل فعلا الموضوع ده حقيقي؟
2: بص، كما شعرف نفسي، ده الكتاب بيقول لنا الكلمه.
0: أيوه.
2: كما شعرف نفسي هكذا يكون. يعني مرات كتير قوي ابقى انا عندي ازمه انها انا شاعر بان انا تعبان، مع ان انا مش تعبان، ما عنديش اي حاجه فسيولوجيه بتقول انا تعبان، بس انا قمت الصبح بدري، ركزت كده في ان انا عندي احساس بالمرض بالتعب، وقررت ان انا امشي في السكه دي واتبعها. فالصوت الداخلي اللي جالي او الصوت اللي رن في ودني خلاني اقول ان انا تعبان، ادى اوردر لجسم كله انه يتعب، فبالتالي اخر الوقت هتلاقيني تعبان طول النهار، اللي هي فكره كما شعر في نفسي هكذا يكون. طب هتغلب على ده ازاي بقى؟ هي دي الازمه او هي دي الحل اللي احنا نعمله. انا محتاج طول الوقت ارمي كل الامور بسرعه، افلتر الاول. اول حاجه محتاج افلتر الافكار بتاعتي، لانه مرات الافكار بتاعتي تبقى افكار صحيحه، ومرات تبدو انها افكار منطقيه لكنها خاطئه. فانا محتاج اعمل ايه؟ افلتر افكاري. يعني مثلا، هل الفكره دي حقيقيه؟ هل انا فعلا بشعر بالمرض لان انا فعلا مريض، ولا انا دي حاجه جت من يعني جت عرضا كده وبدات تاخد فكره؟ لانه ابليس بيعمل لنا السيستم دوت. خلينا اقول لك في رساله افسس صح 6 وعدد 10 يقول لنا الكتاب انه طول الوقت بيرمي سهام ملتهبه بالنار. فانا عشان كده الكتاب يعلمنا ويقول لنا يعني محتاجين نخلي بالنا من افكارنا، نخلي بالنا من حياتنا، لانه مرات احنا بنتحارب بالحته دي. فالذهن هو معركه، او هو ارض معركه ابليس وارض معركتي. فانا مرات النفس تقول لي افكار، او مرات ابليس يقول لي افكار. لو انا قطعت هذه الافكار، سواء بقى افكار الذاتيه او افكار ابليس على حياتي، فانا هدخل في سكه المرض، في سكه القلق، في سكه كل حاجه. لكن لو انا قررت افلتر هذه الافكار، دي نمره واحد. نمرة اتنين، احط الافكار دي الاول، ابص كده هل الافكار دي صحيحة ام خاطئة. نمرة ثلاثة بقى، وده الاهم، انا باخد الحاجات دي واحطها في محضر الله. يعني دايما احط اموري الطبيعية صح. في محضر الله. يا رب انت شايف الامر ده ازاي؟ طب هو انت عملت ده ليه؟ خلي بالك، لانه الله لي كل المجد اللي مكتوب عنه ضابط الكل. ففكرة بنت كراتور اللي هي ضابط الكل، معناها انه يضبط كل الاشياء. فمعنى كده هو طول، لان الله كمان ما عندوش حاجه اسمها زمان، ما عندوش امبارح ولا النهارده ولا بكره، فبالتالي هو عارف كل الامور. فانا محتاج اقعد قدامه، وبعد ما بحط الافكار بتاعتي انا حاسس بده، هل الاحساس ده صحيح ولا خطا؟ وخلينا اقول لك، يمكن عايز اقول روشته، بس مش عايز
0: استنى الروشته دي. الروشتات في الاخر،
2: فانا عايز
0: الروشتات في الاخر،
2: انا
0: هاجل كل الروشتات في النص الساعه الاخيره.
2: طب خلاص، فانا محتاج ابقى مركز. بس يا ترى الحاجات اللي انا فيها دي حاجات حقيقيه ولا لا، ولا دي حاجات مرميه من ابليس؟
0: هاخد من الاسيس بيقوله اسيس وافكر معاك بصوت عالي. هل ابليس يقدر يستغل فعلا الافكار دي، او اللي مرتعب منه ده ففعلا يجيبه لي بشكل او باخر؟
3: هو الانسان لما بيبدا يملا نفسه،
0: اوكي،
3: الرب بيقول قوه الحياه والموت في اللسان.
0: نعم، تمام.
3: الكلمه اللي انا بنطقها انا كمؤمن بتطلع بسلطان الروح القدس. يعني لو طفل وانا جيت اعدي طريق سريع قال لي ما تعديش، مش هلتفت ليه. لكن لو جه ضابط قال لي ما تعديش، الكلمة طالعة بسلطان
0: صح،
3: بقوة القانون. أنا كابن للرب أنا عندي سلطان، والكلمة اللي بتطلع مني بتطلع بقوة الروح القدس، فالكلمة اللي بتطلع دي بتبدأ تشكل حياتي.
0: حتى لو سلبية
3: أديك مشهدين. في القديم يعقوب قال اللي خد التماثيل يحصل له إيه؟
2: يموت.
3: رحيل ماتت الغالية، ولو كان يعرف اللي هي رحيل ما كانتش طلعت من فمه. بطرس في حنانيا وقصة حنانيا وسفيرة اللي قالوا حصل. إحنا كمؤمنين اللي بيطلع من فمنا دوة بيطلع بسلطان، عشان كده اتنبأ على ابنك بالبركة اللي انت بتقوله بيخلق ليك صح. وقع جديد.
0: يعني أنا مقتنع بيها في الحتة بتاعت الإيجابي أو البركة طبعا. لكن السلبي دي يعني محتاجة فعلا عندك حق، لأنه
3: بيأثر. يعني تخيل انت لو طفل تيجي تقوله انت فاشل، انت مش ناجح، انت
0: وإبليس بيستغل ده برضه، الاثنين
3: يستغل يعني الكلام السلبي صح. واحنا كمؤمنين الكلام بقى السلبي اللي بيحصل لما احنا بنبدا نتكلم بسلبيه هيحصل، وخايف فعلا بدي فرصه لابليس يحاربني وعرف نقطه ضعفي والامور اللي هي بتقلقني وبيبدا يشتغل عليها. واول ما انا بقى اعلن اتكال على الرب والحته دي ارفع عليها علم النصره واقول له يا رب دي حتتك انت وبحتمي في ضعفي في النقطه دي، بيبدأ إبليس حربه بتنكسر علينا.
0: شكرك.
3: فأنا مفتحش طاقة سلبية بكلام الإبليس.
2: بنسمي دول أخ مايكل الأنبياء الكذبة. يعني الأنبياء الكذبة اللي هم الأشخاص
0: اللي بيقولوا
2: اللي بيقولوا كلام سلبي على حياتنا. وارد يكون بابا، وارد يكون أقرب المقربين، وارد يكون المدرس بتاعي في المدرسة، وارد يكون الأطفال اللي أنا بلعب معاهم.
0: فكل بيأكد ده الفكرة
2: بالظبط، كل نبي كاذب حتى كمان ده بينقل لي أنا أمور سلبية
0: صح.
2: فالأنبياء الكذبة اللي في حياتي دول كتير جدا ما نقدرش نعدهم، يعني أنا ما أقدرش كمان حتى أحمي ابني طول الوقت من الأنبياء الكذبة دول،
0: بس أقدر أنا
2: بالظبط أقدر بقى زي ما قال الأسيس باسم أقدر أنقل لي البركة، واقدر كمان افلتر معاه كل الافكار دهي.
0: احنا عايزين نعمل حلقه عن البركه واللعنه
2: الامر دوت
0: صدقني بجد موضوع
3: لا انا عيني اتفتحت وحبايبي هما بيتكلموا. لا انا لاحظت اقول لك ايه، انا الان فحاسس الامر مش عارف مش هيكمل، انا خايفه لحسن ابني يموت احسن كذا. هما بيتكلموا كده فعلا لقيت خطوره القلق جباره
0: بتشيل
3: ايوه بالشل زي ما جناب الاسيس قال في بدايه الحلقه. انت لو تسمح لي، القلق مشكلته جباره لسبب اللي هو بيعمل على النفس والجسد والروح مع بعض. فتلاقي الشخص اللي هو قلقان ويسيب نفسه للمخاوف تلاقي عنده الادرينالين ارتفع، الجهاز السمبثاوي ابتدى يتنبه، دقات قلب سريعه، قلبي واجعني، يقول لك انا جالي القلب انا عيان، ويدخل في دايره الوهم، الكورتيزول بيترفع، فتلاقي الانسان حاسس نفسه جسده تعبان، طاقته مش موجوده، بيعاني، قولون عصبي، ابتدى صداع، توتر من الاصوات حتى والضوء، ويبدا ابليس يعمل له منظومه مخاوف.
0: فاحنا نقلنا من مرحله مش بس تاثير على الروح والنفس ان هو انا متوتر، ده انا كمان جسديا بقيت مريض.
3: ايوه، ويبدا الانسان يتوهم اللي هو هيموت، فيبدا القلق يزيد بزياده. والمشكله اللي انا لاحظتها في كل التليفونات، القلق ما بقاش شعور عابر زي المفروض يكون، لكن اصبح اسلوب حياه، خايف على مستقبل اولادي، الاحتياجات اللي جايه. السؤال بقى المهم قوي اللي اتمنى اخواتي المشاهدين يركزوا فيه، هل القلق حل ولا اصبح حمل اضافي علينا؟ لدرجة الكتاب المقدس بحذرني من خطورته، لأن كمان بيتنقل على الروح بتاعتي. يقول لك الكتاب المقدس في أمثال 12 وعدد 25، الغم في قلب الرجل يحنيه. في اللغة العبرية القلب الكئيب، القلب الجزع، يعني الكئيب الحزين يوهن الإنسان، يضعف الإنسان، ويبدأ بقى يسرق سلامي، التركة اللي تركها لي الرب ويسلب مني السلام. لدرجة يقول في أشعياء 26 وعدد 3، ذو الرأي الممكن تحفظه سالما لأنه عليك متوكل. عشان كده الرب قال سلام الله يحفظ قلوبكم ومش بس وأفكاركم في المسيح يسوع، لأن القلق هيبدأ يضرب في ذهني ويبدأ يخلينا توقع أمور صعبة. أقول لك قصة ذكرتها تو، يعني راجل

0: راح منطقه اسمها منطقه نهر المسيسيبي. في الوقت ده بيبقى عباره المكان كله تلج في تلج بسبب الشتاء قارس عندهم. فقال للناس انا عاوز اروح المكان الفلاني، قالوا له عد النهر. قال لهم ازاي؟ هغرق. قالوا له لا، في وقت الشتاء بيبقى عباره عن لوح تلج احنا بنستخدمه كطريق. سمع كلامهم وعدى. جه في نص الطريق جات له فكره اللي ممكن وزنه ياخد طبقة الجل التلج اللي تحته وينزل بيه فيغرق. فابتدأ يحبي زي الأطفال، وهو بيحبي زي الأطفال جات له فكرة تانية اللي ممكن أنفاسه الحارة تسيح طبقة التلج. فابتدأ تجيله حالة من الهلع والفزع والقلق وتصبب عرق وهو في الحالة الرهيبة دي. عدى راجل جنبه لقاه معدي بعربية محملة ببضائع ثقيلة جدا وكل معالم الارتياح مرسومة على وجهه. هو دوا مرض القلق اللي خلى الراجل ينهار أفكاره، لدرجة أطباء علم النفس الحديث بيقوله كل واحد مننا 50,000 فكرة يوميا بتدور في ذهنه. اسمع بقى النسبة المرعبة، 80% عبارة عن أفكار سلبية، خوف من المستقبل والأمور الآتية.
1: يا سيدي انت
0: 98
1: وترتنا كده النهارده.
0: 98 من الأفكار دي مش بيحصل.
1: 50,000 فكرة،
0: 50,000 فكرة بتدور في ذهن الإنسان يوميا،
1: 80% منهم أفكار سلبية.
0: سلبية للأسف. سلبية
1: يعني حوالي 40,000 فكرة مضيعانة.
0: ال40,000 فكرة دول 98% مش بيحصل أبدا
1: أصلا،
0: مجرد أوهام إبليس بيرميها. القسيس قال حاجة رائعة أوي في نص الحلقة، قال عن داوود. داود مرة واحدة أنا بتخيله كده قاعد تحت الشجرة سايب عوده ربابه مزماره حاطط إيده على خده مقلدم، مالك يا داود مش بتسبح ليه؟ يقول في مشكلة منعاني. إيه يا داود اللي منعك وإنت معك الآلات الجميلة دي اللي إنت تسبح؟ يقول كابوس كابس على نفسي. إيه اللي كابس على نفسك؟ يقول إني سأهلك يوما بيدي شاول، ان طالت او اسرت هلك بقيت شاول. السؤال المهم اللي اساله لنفسي والمشاهدين ولحضرتك، هل هلك بقيت شاول؟ طب بغير شاول؟
1: لكن فضل عايش بالقلق ده طول الوقت
2: فتره كبيره.
0: عارف الكتاب يقول لك ايه عنه في النهايه؟ مات اسمع بشيبه
2: صالحه
0: شبعان ايام وغنى وكرامه.
1: مفيش اكتر من كده.
0: وانا عاوز اطمن قلبك حبيبي، ما تسلمش نفسك للقلق. انت تعيش ايام مجد وغنى وكرامه، هتكون في الارتفاع فقط. أمين. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع. ما تسيبش القلق يستنزف ينابيع سلامك.
1: انا عايز اعتذر لكل المكالمات اللي بتيجي وبنقطع، انا نفسي بندمج مع الكلام اللي بيتقال فبسرح. المفروض اقول ثانيه واحده معانا مكالمه بس انا يعني مع الاسيس، والاسيس بصراحه عاجبني الكلام فبسرح، المفروض اركز ان انا. فوديع معانا من المنيا، بعتذر لكل المكالمات اللي جات وما قدروش يقعدوا معانا، انا اسف. اتفضل يا وديع. وديع
3: ايوه مساء الخير.
1: مساء النور.
3: الو
1: اتفضل معاك سامعينك.
3: ازيك يا جنابي القسيس مايكل؟
1: انا مايكل من غير جناب القسيس. اتفضل. الجناب القسيس باسم وجناب القسيس جورج، دول الجنابات.
3: وجناب القسيس باسم تلميذ وجورج جير سبب البركات. الحقيقه الموضوع له شيق. ليه؟ لأن احنا في أشد الحاجة إلى رسالة اطمئنان في عالم المضطرب. في تكوين 43-23 قال سلام لكم لا تخاف. في تكوين 50 قال لهم يوسف لا تخاف. خروج 14-13 للشعب لا تخافوا. تسمع 31-6 لا تخافوا ولا ترهبوا. زكريا 8-13 فتكونون بركة فلا تخاف. حجي 2-5 في وسطكم فلا تخاف. في بطرس الأولى 3-14 وأما خوفهم فلا تخاف.
1: ده قاموس الكتاب المقدس معانا هنا النهارده صح؟ شكرا جدا جدا على كم سير الايات. انا ساعات بحس انه مجرد نكرر الايات
4: طبعا
1: ده بيشجعنا، فشكرا جدا جدا على المشاركه الجميله ديت.

0: القاهرة. تفضل.
1: تمام مساء الخير.
0: مساء النور، ازيك يا جون؟ نورنا
1: يا اخو مايكل. اهلا بيك. انا مساء المحاضرة.
0: اهلا بيك. تفضل.
1: الاول برحب بالعصابة الاسيس باسم واسيس جورج اسيس الكنيسة عندنا.
2: ربنا يخليك.
1: احييكم على الحلقة النهاردة واختيار الموضوع بالقلق للاطمئنان.
0: اهلا بيك يا جون.
1: يعني مطلب
2: يبارك.
1: اهلا بحضرتك. اعتقد ان الطلب ده يعني مطلب كل الناس دلوقتي، مش مؤمنين وبس، مؤمنين وغير مؤمنين، عايزين نوصل للاطمئنان.
2: امين.
1: عندي سؤال بس مقسوم لثلاث اجزاء.
0: اتفضل.
1: وعايز اجابه عمليه، يعني مش جالس انظر الكتاب، يعني اللي هو ايه الاجابات دي انا عارفها، انظر الكتاب عارفها، بس انا عايز حاجه عمليه.
0: يلا.
1: في ظل الظروف اللي احنا بنعدي بيها والتغييرات اللي على طول بتتحرك دي، انا كمؤمن عديت مع الرب في حاجات واختبارات حلوه جدا وانقذني وعدى بيها حاجات كتير، بس بلاقي نفس الاختبارات هي بقع فيها وبقلق واخاف والرب يعديني منها، بس برضه بقع في نفس القصه. فسؤالي هنا، هل ده طبع فيا؟ هل دي طباع انا عملتها في نفسي ولا الرب لي دخل فيها؟ هل في امل وحل ان طباعي تتغير ولا لا؟ الجزئيه الثانيه في السؤال عشان ما اطولش عليكم.
0: اتفضل.
1: الجزئيه الثانيه، في حاجات في حياتي انا ما اخترتهاش، انا كمؤمن وكثير من المؤمنين بيبقى يعني نفس القصه، في حاجات ما اخترتهاش، ولما ما اخترتهاش بتتسبب لي قلق في حياتي، ودايما ببقى في صراع كده وحاسس اني عايز اعدي الحاجات دي، بس حاجات انا ما اخترتهاش. فايه الحل؟ اعمل ايه؟ لانه دايما ببقى في مواجهه كده قدام ربنا انه انا ذنبي ايه؟
0: ايه وايه الجزء الثالث من السؤال؟ في جزء ثالث؟
1: لا انا ضميت الاثنين مع بعض كده،
0: خلاص تمام،
1: الثلاثه في بعضيهم كده.
0: شكرا يا جون، جدا جدا. يعقوب من المنيا، اتفضل يا يعقوب معانا.
2: ده جون ده من عندنا من الكنيسه.
3: انا احب اجاوب على السؤال بتاعك.
0: ماشي خلاص.
2: وانا عايز اجاوب برضه انا كمان.
0: يعقوب معانا ولا خلاص قطع؟ اتفضل
4: يا ابونا.
0: اهلا بيك يا يعقوب، منور. اتفضل اتفضل.
4: حضرتك انا محتاج صلوات عشان انا دايما محارب من العدو الخير بيضربني بالامراض يا رب، يعني بصلي واقاوم وداخل ضربه هنا في شقه اليمين.
0: حاضر يعقوب، وقت هنخصص اخر دقائق في الحلقه للصلاه، فعندنا يعقوب من المنيا الصلاه كده، عندنا جاكلين من المنيا والقلق، يعقوب والمنيا والامراض. اسيس كنت عايز ترد على جون في الجزء الاولاني من سؤاله سريعا، لان احنا عايزين بعد دقائق نبدا بقى عمليا. يعني عجبني قوي اللي جون قاله، نعمل ايه؟ عايزين نحط بقى روشته، كل واحد منكم قال التعبير بتاع روشته ده.
2: تمام.
0: نحط روشته، نعمل ايه الوقت الجاي؟ اتفضل يا جون.
3: هو حبيبي كان سؤاله على فكرة ده لسان حال ناس كتير.
0: صح.
3: أنا كمؤمن ابن للرب بدخل في أمور والرب بيقف معايا، واختبرت كده أول ما بدخل فيها بقلق، مع أني المفروض الرب وقف معايا،
0: فمفروض يبقى خلاص بقى ما يكررش
3: معايا اختبار أو قلبي. فأنا إيه اللي خليني أقلق؟ أنا عاوز أقول لهم حبيبي، القلق دوة بيقبى بتزرع من الطفولة، يعني النشأة والتربية بيبقى لهم عامل كبير قوي على القلق. فبقلق ليه؟ مثلا يقول لك الأب القلق اللي بتوتر أي حاجة بتقلقه، الأم اللي بتزعق وفي صوت في البيت، صراعات كبيرة. القلق للأسف للأسف شعور مكتسب، فبيطلع الولد أو البنت عندهم شعور بالقلق، تلاقيه من أقل حاجة بيبدأ يقلق. في أيضا التربية بتاعتنا زي مثلا التدليل الزائد، تلبية كل الطلبات، الحماية الزايدة. لما باجي أدخل في مواقف أنا للأسف ما اتدربتش كفاية اللي أنا زي أتعامل معاها، فطبيعي اللي أنا أدخل في دايرة القلق. المطلوب بقى مني أول حاجة اللي انا اتكلم عن الامور اللي قلقاني او تعباني، ما نهزقش من مخاوفنا، لان ساعات مثلا يجي واحد يقول لي ايه، انا خايف مثلا السفريه دي تروح مني او الفيزا ما تجيليش او كذا، حد يقول له يا عم قدم تاني انت شايل الهم. لا، ما نسخرش من مخاوف الاخرين او الامور اللي قلقاهم، لان دي بتبقى عندهم مهمه، ولو احنا قللنا منها او سخرنا قد نرسخها اكتر في أعمقهم. فاتكلم على مخاوفك، طلع الامور اللي

0: هي بتقلقك واسأل نفسك ليه واجه مخاوفك. مهم قوي اللي احنا نحيط بعض بالمحبة والعناية والاطمئنان. شعور الدفء دوا والمحبة والعناية والاطمئنان دوا بيطمن قلوبنا. لما نحس ان احنا مسنودين حد فهمنا ده بيساعد كتير جدا اللي انا اتخطى العقبة بتاعتي. انا التملي اعمل كده، اي امر بيجي صعب او يقلقني اسال نفس السؤال ده، ايه اقصى حاجه
1: ممكن تحصل صح.
0: واجي افكر نفسي واقول الرب قايل لي ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. الرب هيعمل لخيري حتى لو انا شفته مش افضل حاجه. لازم اواجه المخاوف بتاعتي. مهم جدا اعيش اليوم بيومه، اتمتع باللحظه دي. القلق اقعد افرض حصل ما حصلش، الرب بيقول لك حبيبي في وقته يسرع به. سيب الامر في ايد الرب، هو حكيم جدا. تسمح لي اقول قصه اختم بها كلامي؟
1: انا عايز اقول بس عنوانين الخص حضرتك قلته. انه اتكلم عن مخاوفك، انا عجبني ده يا سيس، لان ساعات احنا بنبقى بنقول للناس خلي عندك ايمان ما يصحش كده. الحاجه الثانيه نصيحه للاخر انه من فضلك ما تسخرش من قلق حد. يبقى يعني النهارده انا بحاول اطلع في اول حاجتين النهارده شايفهم في روشته سكه العلاج بتاع القلق من حياتنا روحيا، انه واحد اتكلم عبر عن مخاوفك، اتنين ما تسخرش من الم حد. اسمع القصه وبعدين نروح للقسيس، اتفضل.
0: الله حكيم جدا وبيرى ما لا نحن نراه. بتحكي قصه اللي كان ناسك بيحب الرب قوي، قعد يصارع مع الرب ويقول له أنا عاوز أعمل حاجة لأجلك. بعد صراع الرب ظهر له، قال له عاوز تعمل حاجة لأجلي؟ قال له أيوة يا رب. قال له خلاص تعالى وقف جنبي واتفرج على حال الدنيا بس بشرط تتفرج بس. قال له يا رب ما أعملش أي حاجة غير أتفرج وبس. قال له أيوة. هو بيتفرج لقى راجل غني ماشي ومعاه كيس الفلوس بتاعه ربطه في جيبه، هو ماشي وقع منه. فجه الناسك يقول له خلي بالك الفلوس وقعت منك. افتقد الرب وهو بيقول له تتفرجوا بس. سكت. لقى راجل فقير ماشي في الاتجاه المعاكس. الفقير بص شمال ويمين ولقى كيس الفلوس، راح وطى خده وحطه في جيبه. الناس جه يقول له لا دي مش بتاعتك، دي وقعت من الراجل الغني. افتقد الرب وهو بيقول له تتفرجوا بس. بقى قاعد مش عارف يعمل ايه، وهو بيتفرج لقى شاب متاخر عن السفينه بيجري باقصى سرعه في اتجاه الغني. هو وبيجري الشاب عشان يلحق السفينة خبط الغني. الغني قال بس اتأكد على كيس الفلوس. جه يحط ايده في جيبه ما لقاش كيس الفلوس. قال ايه ده؟ حرامي الحقوني، الشاب سرقني. مسكوه يا عيني، مسكوا الشاب ورموه في السجن. الراهب بقى الناسك لقى يا عيني الفلوس ضاعت وواحد تاني خدها والشاب هيتسجن وكمان هيتأخر عن السفينة، ما استحملش وخد بعضه ونزل من جنب المسيح. راح القسم حكى لهم الحكاية، قال لهم الراجل الغني كان ماشي كيس الفلوس وقع، لقاه الفقير، الشاب كان بيجري عشان متأخر على السفينة خبط فيه فكره هو اللي سرقه. الشرطة بسرعة اتحركت في اتجاه الفقير، فعلا لقيت الراجل خدت كيس الفلوس منه اداه، ادى الفلوس للراجل الغني. الشاب طلعوه وبسرعة ركبوا السفينة. الناسك رجع في غاية السعادة والسرور، حاطت ايده في جيبه كده ودخل على الرب. قال له ايه رأيك يا رب في العمل العظيم اللي انا عملته، انا انقذت الدنيا. فلقى الرب ملامحه زعلان منه. قال له ايه يا رب انت زعلان ليه؟ انا انقذت الدنيا، انقذت الشاب وانقذت الراجل الفلوس وقعت. قال له لا انت لخبطت الدنيا. قال له ازاي؟ قال له الراجل كان رايح يصرف فلوسه في الشر، فعشان احميه من شره سمحت الفلوس تقع. الراجل الفقير ابنه بيموت في البيت، فسمحت اللي هو يلاقي كيس الفلوس عشان يجيب الدواء لابنه وينقذ ابنه. والشاب دوا السفينه هتتكسر بيه هيغرق في قلب البحر. انت لخبطت الدنيا. اللي عاوز اقوله لك ما ابعد افكاره عن الفحص والاستقصاء. ابوك بيرى ما لا نحن نراه، حكيم جدا، عنده توقيت سماوي، ساعته مش بتاخر ابدا.

0: بدني، يقول في وقته يسرع به. أسيس. سلم للرب طريقك.
1: أمين. أسيس
2: فضل. عندي بس خمس نقط يحلوا لي الأزمة ده.
1: اتفضل.
2: القلق في جوهره يعني ده قلق غريزي بيخليني مع المجهول أو التحديات، لكن ما بيلجيش الإيمان.
1: تمام.
2: فلازم أبقى مدرك ده قلق غريزي. فالغريزي ده مثلا ممكن يكون اتغرس فيا من الصغر. أنا
1: تمام
2: من الصغر.
1: أنا عجباني جملة ما بلغيش الإيمان دي، لأنه أنا عايز أقول الجملة سمعتها في عظة بوضوح شديد جدا، إن الخوف والقلق خطية.
2: لا اسمح لك كمل بقى. مش بس ما يجيش الإيمان، لكن كمان بيهذبه. بمعنى بمعنى إن الإيمان بتاعي مرات أنا من خلال القلق وأنا الآن الإيمان اللي جوايا اللي بيطلع مرات في صورة إنه يهذب هذا القلق ويغيره ويخليني بتحرك في سكة جديدة.
1: أوكي.
2: فما بيلجيش الإيمان. فمرات أنا من جوايا بحس إنه فأنا في قلب البوتقة دي، في قلب الأزمة دي، أنا ما عنديش إيمان وأنا قلقان وخايف. بس القلق ده مرات يبقى غريزة زي ما تفضل جناب الأسيس وقال.
1: صح. تمام.
2: والقلق ده بيساعدني إنه أو الإيمان بيهذب هذا القلق وبيغيره.
1: تمام.
2: حاجة تانية بسرعة. محتاجة ميز ما بين الشعور بالقلق وما بين السلوك بالقلق.
1: تمام.
2: مثلا
1: ايه الفرق؟ دي
2: الفرق
1: مثلا.
2: بينهم كبير قوي. انا شاعر بالقلق لان جاي النهارده البرنامج، فانا عندي شعور
1: وده طبيعي. اوكي.
2: السلوك بالقلق يقول لي ايه؟ لا ما تروحش البرنامج.
1: يخلي قراراتي تتاثر بالقلق.
2: بالظبط كده. حلو. انا عندي ازمه، انا محتاج ابقى فاهم كويس قوي. الشعور بالقلق ده يخليني ابقى مركز قوي انه انا طب ايه اللي يخليني النهارده انجح في البرنامج؟ انت فاهمني عايز اقول
1: شعرت الشعور
2: بالظبط.
1: النتيجه بتاعته هي دي بقى اللي بتقول انا سلكت بايه.
2: برافو عليك.
1: لو سلكت بالقلق ده يبقى القلق ده اثر عليا، بقى عندي سلوك بالقلق.
2: فانا عندي ازمه، فانا مثلا عندي مشكله.
1: حلو.
2: المشكله دي تتحل امتى؟ مش عارف. طب انا ماليش ذنب فيها، زي ما كان اخونا جون بيتفضل يقول. طب ما دي مش مشكلتك انك يعني انت موضوع في قلب الازمه دهيت وده غصب عنك، بس انت محتاج طول الوقت تعمل ايه؟ تعمل انك انت تعمل نوع من الفريش، اللي هو انا اوريدي كده انا مزروع في قلب الازمه، بس انا لو ضنيتني عايش بالحته دي انا هنحني. وانا مش بتكلم بس على جون، بتكلم في العموم. فالفكره كلها انا محتاج ابقى مركز في فكره اني الايمان ما بيلجيش بشريتي بيهذبها. الحاجه الثانيه محتاجه ميز ما بين الشعور بالقلق والسلوك بالقلق.
1: تمام.
2: حاجه ثالثه بسرعه محتاج اخلي القلق يقود خطواتي الى الله.
1: ماشي.
2: من خلال صلاتي مش العكس. يعني مثلا انا قلقان، فبدل ما انا قلقان ابقى بعمل ايه؟ يعني خلاص اديني قلقان وبموت. لا، انا محتاج اخلي القلق ده يقود خطواتي لله، فاقعد قدام الرب.
1: زي الفكره اللي كان قالها الاسيس من
2: كده.
1: شويه نتقدم لعرش النعمه.
2: نتقدم بثقه الى عرش النعمه لكي ما نجد رحمه ونعمه عونا
1: فيه.
2: فانا بدل ما بخلي القلق عامل لي ربكه، لا انا بعكسها، باخد القلق ده واحطه عند قدمي الرب. خليني اقول لك مثل يمكن مش واضح قوي يعني، بس خليني احكيه لك. لما الرب يسوع لكل المجد بعد 4 أيام راح لمرسى ومريم، فهنلاقي الكلام ده في يوحنا 11. لما راح لمرسى ومريم كان خلاص الراجل انتن
1: بعد موت لعازر.
2: فانت عندك قلق، مش قلق بقى، ده انت عندك خلصت الدنيا، مفيش ولا كلام. وهي راحت كلمته كلام، لو كنت هنا لم يموت اخي. فهي كانت مركزه قوي في حته ان لو المسيح موجود الان
1: هي عارفه
2: هيخففه، لكن صح. مش متاكده من فكره انه يقومه. خلاص هي كده انتهت بالنسبه لها. وده اللي خلاها تقول الجمله دهيت. وبالمناسبه برضو مريم قالت نفس الجمله.
1: صح.
2: يعني الاثنين اشتركوا في نفس الجمله. طب القلقين موجودين. الرب يسوع لما تحاور مع مرسى قال لها اخوك هيقوم، هي فاهمه انه هيقوم بس مش دلوقتي، ده في اليوم الاخير. فانت يعني ما جبتش حاجه جديده يا رب، ما قلتش حاجه جديده. لكن لما مريم بقى اتكلمت وقالت له يا سيد لو كنت هنا لم يمت اخي، هنا من جواه احشاء قلبه اتحركت، لان هي طول الوقت بتقعد عنده. تلاقيها في لوقا 10 يقول الكتاب اما مريم فجلست عند قدمي يسوع، يقول عنها اما مريم فاختارت النصيب الصالح. فهي قدرت تطلع القلق اللي جواها ترميه للرب.
1: يبقى الوجود قدام
2: بالزبط.
1: المسيح بصفه منتظمه بصوره منتظمه ادخل له بقلقي.
2: تمام.
1: المفروض انه يخرج مني. ايه النقطه اللي بعدها يا اسيس؟
2: عايز اقول حتتين كمان. الحاجه كمان اللي بعد كده، احذر من جلد الذات. دي أزمة. انا عمال اقول انا غلطت. طيب وبعدين؟ طب يا ريتني ما غلطت، طب انا غلطان في

0: شلت الحته دي، انا غلطان لاني موقع في، اوعى تجلد ذاتك، لان مرات كتير قوي مش انت السبب، مش انت السبب في القلق ده، مش انت السبب في المشكله اساسا. طب انا بجلد ذاتي ليه؟ اصله ارجع بقى اخد بعض الافكار المنطقيه، او التي خلينا اقول الجمله دي التي تبدو منطقيه، واحط نفسي فيها. اصل انا الكبير، اصل انا المتقدم، اصل انا لو كنت
1: الافكار اللي اتربيت عليها
0: بالظبط كده، فانا لما

0: بجلد في ذاتي. النتيجة بقى نتيجة جلد الذات أنا بنحصر
1: وبكمل في القلق
0: أكثر. طبعا بسكم يعني ببقى داخل في سكة اللي هو المرض. أنا زي ما الجناب القسيس اتفضل وقال أنا ممكن أمرض جسديا نتيجة المشاكل اللي جواها ديت. إيه سببها؟ سببها أن أنا عمال أجلد في ذاتي. أصله أنا لو كنت موجود أصله لو حصل أنت عارف بالضبط زي إيه؟ لو زي الكلمة اللي قالتها له لو كنت هنا هي بترمي المشكلة على مين؟ بترميها على الرب. فبالتالي لو هي لما رمتها على الرب وراح الرب جلد ذاته بقى فعلا انا غلطان كان المفروض ابقى موجود. هو هيعرف يتصرف دي مش ازمتك. بس ما تقعدش تجلد في ذاتك لان احنا مرات الجلد في الذات ابليس بيستغله والعالم بيستغله والضعفات اللي في حياتي قبل كده بتبقى مستغله فبتلاقيني طول الوقت مرمي ومحبط وواقع.
1: صح
0: النقطه الاخيره في الحته دي اخر حاجه اكلمك فيها بقى الايمان.
1: الايمان الايمان
0: صدق ان الله يعمل حاجه. صدق ان الله يعمل حاجه.
1: خلينا بقى نصدق قبل الله يعمل حاجه ده عشان قاعدين معانا سوزان وسوزان سوزان من سوهاج.
0: طيب
1: فحاسس كده ان يعني ممكن تبقى
0: عارف القسيس.
1: اتفضلي يا سوزان معانا. مشت
0: طيب
1: امير من المنيا سيد امير اتفضل يا امير.
2: الو
1: ازيك يا امير اتفضل معانا انت
2: المعالج أستاذ مايكل.
1: أيوة اتفضل معاك.
0: هو ده مش أمير.
2: كان بنت البتصالة من أجل طفل اسمها يوسفينة هاني بونا.
1: مين معانا؟
2: جوا عندها كانت.
1: أنت عطيات؟ ازيك عطيات. قطعت عطيات. يبقى عطيات هنصلي عشان ابنها. للابن. اتفضل يا بونا آخر حاجة.
0: بس الحتة اللي كنت بقولها فكرة بقى إيه إنه صدق إن الله يعمل حاجة.
1: صح.
0: هحكي لك حكاية كتابية ومرات أنا ممكن أحكي عندي اختبارات كتيرة بس مش عايزة أفتح في الاختبارات. لكن خليني أقول لك حتة من الكتاب المقدس. فاكر لما الرب ألزمهم إن هم يذهبوا إلى العبر وخلاهم يتحركوا وقعد يصلي وبعد كده راح لهم والجو كان مقلوب. فالكتاب يقول ظنوا انهم خيال. ولما شافوه خافوا. ايه سبب الخوف؟ عندهم اسطوره زمان بتقول عزرائيل ده على فكره ده في الفكر اليهودي. عزرائيل ملك الموت واسمه كده بالمناسبه برضه يعني مش انا اللي بقوله. ملك الموت هيجي يقبض الارواح طالما احنا شفنا فيه خيال في البحيره.
1: اوكي.
0: فبالتالي المسيح لكل المجد تحول لمين؟
1: العزرائيل.
0: انا اسف في الجمله لكن
1: لا
0: اتحول كده. فبالنسبه له خافوا جدا. فلما خافوا وارتعبوا ابتدوا بقى يصرخوا وراح الرب قال له امسكوا انا ولا تخافوا. خلي بالك بقى من الفكره دي. اول ما قال انا ولا تخافوا بطرس قال لك طيب ما اعملها بقى. طب لو انت ابن الله لو انت المسيح بقى امرني ان اتي اليك. قال له طب تعال. فلما نزل يقول الكتاب بدا يمشي على الميه زي ما الرب ماشي. ما كانش عنده ازمه. لما بدأ يركز في الواقع بقى وده اللي احنا مرات نخلي بالنا منه لان مرات بنركز في الواقع اللي مش هيتغير. المية ما تحولتش لجليد ولا تحولت لروح خشب فقادر يمشي عليها. المية مية فالواقع ما تغيرش. لكن ايه اللي تغير؟ ايمان بطرس ومسكة ايد الرب لي هي اللي خلته يتحرك. وبناء عليه احنا مرات نبقى في قلب الأزمة. دايما الازمه ممكن ما تتغيرش. يعني انا شخصيا مرات صليت لناس انهم يشفوا مشفوش وصليت لناس انهم يخفوا يعني الموضوع مش بس. على فكره بقى كان مرات الرب لما اصلي لحد وما يخفش يقول لي قول له تكفيك نعمتي. وكان الحته دي بالنسبه له هي عايز اقول لك دي
1: طوق النجاه.
0: نخليها ايه؟ نخليها كبح جماح الشخص ده او اللي هي الفرامل بتاعه الشخص ده. انا مره زمان كنت بقول للرب كده انت ليه خلتني عايش في السيستم ده؟ راح قال لي بص انت سريع جدا وانا الصراحه عايز افرملك شويه. فقررت ادي لك الحته دي عشان تعرف تبقى ماشي خطوه بخطوه. فالكتاب يقول لي تكفيك نعمتي. بس خلي بالك مش لكل الناس عشان برضو مرات احنا طبعًا. لما بنقول الجملة دي فالناس تتخيل ان ده للكل. لا ده لأمر خاص بحتة خاصة لشخص خاص. فلما الرب يقول لي انا هحل الأزمة حاضر هيحلها. تحلها ازاي؟ انا متوقع يعني انا متوقع ان انا هتتحل بواحد زائد واحد تساوي اتنين. والكتاب يعلمنا في سفر المزامير ايه؟ انه للسيد الرب في الموت حد يكمل معايا
1: مخارج
0: ولا مخرج؟ بس انا عندي مخرج واحد اللي واحد زائد واحد سوى اتنين. يقول لي احلها لك بس مش بطريقتك. طب تحلها لي ازاي؟ دي شغلتي بقى. فتلاقي الرب لكل المجد عمل شغلانه تانية وبعد شويه ايه ده
1: وانت
0: بتعمل ده.

0: ايوه
1: أي. وانت بتعملها ازاي دي بتاعته مش بتاعتك.
0: خلينا ناخد اخر سوزان من سوهاج اخر مكالمه معانا وبعد كده اتفضلي.
2: الو
0: اتفضلي سوزان ازيك؟
2: ايوه اهلا ازيك مرحبا بيكم يا اخي مايك الحلقه مميزه فعلا.
0: شكرا
2: مميز للجسيس ساسم والجسيس جورج الرب يبارككم فعلا الحلقه دي مميزه
0: مميزه طبعا عشان القسيس باسم معانا صح؟ مميزه عشان القسيس باسم معانا صح كده؟
2: اكيد طبعا بس فعلا هو الوقت ده فعلا كل خوف وقلق اي حد يعني اكيد عايش يعني الايام دي بالذات في التراب لكن احنا عايزين يعني فعلا ان احنا نكون عند اقدام المسيح عشان ربنا يعد في مقدره ويزيل كل خوف وكل اضطراب.
0: امين. شكرا يا سوزان لمكالمتك قوي قوي نورتينا. في اخر الحلقه يعني انا ما كنتش محضر دوت بس جات لي الفكره دلوقتي واحنا بنتكلم هسال ثلاث حاجات وعايز الاجابه بطريقتين نعم ولا او لا وبعدها جمله مسموح بجمله تفسيريه. انا عارف انه صعب بس هنحاول. الخوف خطيه ولا مش خطيه؟ لا او جمله
3: لا الخوف مش خطيه.
0: مره كمان ده قسيس اللي بيقول كده يا جماعه مش انا.
3: ايوه
0: اديني جمله بعدها.
3: خطيه يتحول خطيه لو افقدني ثقتي في الهي.
0: شكرا حلوه قوي دي احنا عايزين نبروز الجمل دي قسيس.
1: ايوه
0: خوف خطيه ولا مش خطيه
1: الخوف.
0: وجمله بعدها توضيحيه عشان ما حدش يمسك عليك حاجه.
1: الخوف الطبيعي ليس خطيه
0: حلو
1: لكن الخوف اللي هو بيتحول الى عدم ثقه دي الخطيه بحد ذاتها.
0: حلو. هل ممكن حد يبقى عنده خوف وقلق والعلاج مش عندك كروحي كأسيس تقول له روح لدكتور؟
3: هو احنا لازم نميز
0: يعني خوف خوف محتاج طبيب.
3: بص هو طبعا
0: بس يعني بعد كده اشرح الجمله.
3: في خوف مرضي.
0: شكرا.
3: ده بيتدخل لازم تدخل طبي كيميائي
0: لان في ناس بتقعد طبعاً. طول الوقت تقول لك ده عدم ايمان وي لكن في بعض الاوقات لازم كده صح كده.
3: ايوه احنا يعني في مجتمعاتنا في زهان وفي ثنائي قطب وفي اكتئاب زهاني وفي وسواس قهري وفي بعض الامراض النفسيه اللي مش الصلاه يعمل معجزة لو الرب عنده سمحت.
0: طبعا طبعا
3: ما فيش معجزة حصلت
0: روح لدكتور.
3: أنا محتاج متابعة طبية دقيقة وأواظب يعني سامحني لأن ده أمرها مهم جدا بدل أنا قررت أروح لطبيب ما ينفعش
0: أمشي مع السكة
3: أوقف الدواء مرة واحدة
1: طبعا
3: ده هيعمل انتكاسة والحالة تبقى أصعب. اللي بيتعب مجتمعاتنا يروح للدكتور ياخد شوية أدوية يروق يوقف الدواء يرجع أسوأ من الأول. من فضلك تابع تعليمات الطبيب تماما. النفس بتمرض زيها زي الجسد بالظبط فالرب يدينا الحكمة اللي احنا كمان ما نتكلمش في اللي ما نعرفش فيه
0: صح.
3: يعني انا بشوف اصل البعض كل حاجة عندهم ارواح شريرة. الارواح الشريرة حاجة
1: نعم.
3: والمرض النفسي حاجة تانية خالص.
0: واللي بيقول الكلام ده قسيس رسولي يعني الكلام واضح قوي.
3: فمن فضلك اللي انت ما تعرفش فيه ما تتكلمش فيه لان دي حياة ناس ومستقبل عائلات ومستقبل ابناء وبنات. من فضلك التزم الهدوء لما الرب يقول لك حاجة تقولها ما قالكش لو سمحت ويل من يقول يعني من يقول الرب قال
0: وهو لم يقول. شكرا قسيس.
1: طبعا انا بتفق مع حضرة القسيس احنا عندنا يعني مرات نلاقي في امراض نفسية محتاج علاج وتدخل.
0: يبقى في فعلا خوف محتاج علاج مش
1: ولا سيما انه مرات يبقى الخوف اللي هو مش الخوف الطبيعي. يعني انا مرات مثلا يعني حتى واحنا بنصلي لاشخاص عندهم ارواح او عندهم مشاكل شيطانيه واحنا بنصلي معاهم مرات واحنا صلينا وخلصنا الموضوع دوت مرات الرب اصلا يكشف لنا انه ده مش مرض مش من
0: ده اصلا صح.
1: ده مرض نفسي
0: صح.
1: ولو انا ما فهمتش ده وما ادركتش ده انا محتاج اطلب من الرب دايما روح تمييز علشان ابقى عارف اميز ما بين هذا وذاك. حاجه تانية وانا بقول له روح للدكتور انا ما بنتقصش من مجد الله بالعكس ده الله لكل المجد يستطيع أن يستخدم كل الأمور لمجده. فبالتالي أنا ما بنتقصش من مجد الله. ولما يروح للدكتور زي ما تفضل جناب الأسيس وقال لازم يكون

0: يحافظ على العلاج وطريقته واسلوبه. لان مرات احنا مثلا انا بيبقى عندي مشكله في كيمياء المخ
1: فمحتاج
0: اخد البرشامه دي اللي تظبط لي كيمياء المخ. لو فعلا الرب ملانا بانه هو هيشفيه واحنا صلينا له والرب شفاه شفاء معجزه, ده امر تاني ما عندناش ازمه فيه.
1: لكن انتوا ما التزمتوش فما لحقتش اقول السؤال الثالث والوقت خلص معانا. المره الجايه هبقى مصر انه
0: اوقف. انا لسه ما قلتش
1: شتة ده كل قلت شتة. ما انت يلا معلش. خلونا قبل ما نختم الحلقه ناخد في نص دقيقه صلوات لاخواتنا اللي شاركونا, جاكلين من المنيا, يعقوب وعطيات من المنيا, ويعقوب من المنيا برضو. فأسيس ممكن حضرتك تصلي لجاكلين ويعقوب وحضرتك تصلي لعطيات في ثواني معدودة.
0: يا رب احنا بنعظمك وبنشكرك, بنضع يا رب أولادك يا رب بين إيدك, بنصدق يا أبانا السماوي انك تملأ كل احتياج بحسب غناك في المجد يا رب. بنصدق انك تقدر تصنع امور غير عادية لانك عودتنا على كده يا رب. بصلي باسم يسوع المسيح لاجل جاكلين ولاجل اخونا التاني يا رب. بصلي باسم يسوع المسيح قوة ليهم, حماية ليهم, نعمة ليهم يا رب. بصدق انك تقدر تطلقهم من فخ ابليس يا رب في اسم يسوع المسيح. لا للقلق على حياتهم ولا للاضطراب ولا للهموم, لمجدك يا ابن الله بشكرك ولكل المجد.
1: امين امين,
2: أمين. يا رب احنا جايين لك واثقين يا رب. انت اللي قلت يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر, واثقين الغير مستطاع عند الناس وعند الاطباء والمحامين يا رب, مستطاع لدى الله يا رب. انت اللي قلت هل يستحيل على الرب الشيء. اسألك ان تعظم عملك مع امتك يا رب وكل اخواتي اللي طلبوا صلاة, انت قادر توصل لهم لغاية عندهم يا رب. انت بتغير الازمنة والاوقات يا رب في لحظة في طرفة عين سيد الملك. اسألك تدير عليهم السلام كالنهر ومجد الامم كسيل جارف يا رب. مجدك عليهم يرى, كنوا مدينة حصينة, اسوار منيعة, في المحبوب يسوع نسألك ولكل المجد. آمين
1: امين. شكرا أسيس باسم, شكرا أسيس جورج, شكرا لكل اللي تابعونا, شكرا ان كنتم معانا في الوقت دوت. الحلقه جريت بسرعه, ما كنتش متوقع هتخلص بسرعه كده. هنستناكم الاسبوع الجاي في جي وقتك.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن ان الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فانا بشجعك وبطلب منك تكون معانا شريك شهري عشان نضمن ان الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: مكسوف، خايف، ما عندكش وقت، ما عندكش معلومات كفاية. أسباب كتير تمنعك إنك تكرز باسم يسوع.
1: عليك دور، صدق، سلم، اكرز، شارك مسيحك،
0: احكي عن حبيبك،
1: شارك فرحك،
0: احكي عن مخلصك،
1: شارك خلاصك،
0: احكي عن يسوع.
1: ما تسكتش، ده مش دور حد غيرك، ده دورك انت شخصيا.
0: يا تتكلم انت،
1: يا تتكلم انت،
0: يا على الاقل تساعدنا احنا نتكلم،
1: يا على الاقل تساعدنا نتكلم،
0: ساعدنا نزرع،
1: شاركنا الزرع،
0: شاركنا الحصاد.

أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان في العالم، أهلا بكم في حلقة خاصة جدا من حلقات الكارما في عيد الحصاد. بشكر رب جدا جدا لأجل عمله في قناة الكارما، وبشكر رب لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم وطول السنين اللي فاتت وانتوا واقفين معانا بصلواتكم وبدعمكم، علشان كده الكارما مكملة إلى ما هي ما فيه النهاردة. فأنا بشكر رب احنا في وقت خاص، وقت عيد الحصاد، والسنة دي سنة خاصة كمان، وبنشوف الظروف اللي حوالينا، وبنشوف الحروب، بنشوف الضغوط الاقتصادية علينا وعليكم وعلى كل الناس في كل حتة. وأنا عارف أنه الأمور مش متسابة هباء في إيد ملوك ولا في إيد رؤساء ولا في إيد صناع قرار ياخدوا قرارات وخلاص، لكن هي نهاية الأيام، احنا قربنا على نهاية العالم.

وبنشوف اللي إبليس بيعمله في كل مكان من تشتيت من دمار من قتل. لكن أنا بشكر ربنا لأن احنا عندنا واقع تاني, بنشوف الأمور بوجه بشكل مختلف, بنشوف الأمور من وجهة نظر سماوية, بنشوف ربنا عايز مننا إيه وبنعمل إيه في الأيام دي. أنا بشكر ربنا لأجل كل سنة فيها قناة الكارما بتعدي وبتكبر. بشكر رب من البداية, دي حلقات خاصة, حلقات عيد الحصاد. أحب أدي فكرة بسيطة, إحنا بنعمل إيه في قناة الكارما, يمكن ناس كتير ما تعرفش, والحلقات دي موجهة لحبايبنا في الشرق الأوسط كمان وفي كل البلاد اللي إحنا لما بنعمل الحلقات بتاعتنا العادية بالليل بيكون الناس أغلبهم نايمين, لكن الحلقة دي معمولة في وقت مناسب لأحبائنا في الشرق الأوسط عشان نفهم أكتر ونجاوب على بعض الأسئلة اللي بتسألوها حضرتكم لينا في قناة الكارما, ويكون في رد مننا لأسئلتكم. اللي بيسألوا عن قناة الكارما وانتوا بتعملوا ايه وليه موجودة وليه على أقمار صناعية مختلفة, فأنا بشكر ربنا في الأول لأنه الرؤية دي, يعني الهدف ده, يعني القناة دي هو اللي أوجدها بطريقة معجزية. صحيح طلب مننا ان احنا نبدأ ونعمل, طلب مني اشتغل واعمل كل ما اقدر واحط كل اللي عندي عشان ابدأ قناة الكارما, لكن انا بدأتها برؤية, هو اللي قال لي اعمل كده. ربنا قال لي ازاي؟ قال لي برؤية, actually vision, بكلام سمعته مباشرة من ربنا, صلوات شهور وشهور وشهور وسنين لغاية لما ربنا اكد الرؤية وبعدين ساعدني ان انا ابدأها. صحيح طلب مني طلبات, والطلبات دي لو ما كنتش نفذتها كان الأمور هتبقى مختلفة, لكن أنا نفذت إيمانا مني برؤية ربنا وعمل ربنا اللي عايز يعمله في الأيام الأخيرة. نشكر ربنا لأجل التكنولوجيا, ونشكر ربنا لأنها فتحت طرق زي ما في العهد القديم, سوري, زي ما في أيام المسيح كانت في الإمبراطورية الرومانية وعملت طرق وتوحيد لغة علشان توصل رسالة المسيح. لما كان موجود على الأرض يقدر يتحرك ويقدروا التلاميذ ياخدوا الرسالة ويروحوا بها حتت مختلفة. دلوقتي قبل المجيء التاني ربنا بيستخدم التكنولوجيا انها تعمل نفس العمل ده بس على مستوى العالم كله, مش طرق أرضية لكن طرق من خلال التكنولوجيا, من خلال الانترنت, من خلال الساتلايت, من خلال الاي اي, زي ما بنشوف اللي بيحصل دلوقتي. فاحنا مثلا انا بتكلم هنا وانا قاعد في امريكا, حضرتك في مصر سامعني كأنك قاعد معايا, ولو رفعت سمعت التليفون وكلمتني هقدر اتواصل معاك, وفي نفس الوقت حبقنا في أوروبا نفس المكان, وحبقنا في أستراليا نفس المكان, فالكرة الأرضية كلها بقت متوصلة ببعض ونقدر نسمع بعض لايف, يعني نقدر نتكلم وترد عليا وتقدر تشوفني وأقدر أشوفك كمان لو حبيت بطرق مختلفة ببرامج تانية مختلفة. فنشكر ربنا لأجل التكنولوجيا, ودي بتعد لمجيء المسيح التاني اللي كل العالم هيشوفه في نفس الوقت. نشكر ربنا جدا لأنه ادانا وسيلة اللي هي قناة الكارما نقدر نوصل بيها صوت المسيح لكل العالم. لسنين طويلة كنا بنعيش تحت ظروف صعبة وما كناش بنقدر نتكلم وما كناش بنقدر نعلن عن إيماننا, وكنا ممكن يكون بنتهم ان احنا بنعبد ثلاثة, احنا كفرة, احنا غيره, احنا غيره, احنا غيره, ما كناش بنقدر نتكلم ولا كناش نقدر نوصل رسالة اللي احنا بنؤمن بيها. لكن النهاردة في امكانية ان احنا نوصل الرسالة دي, في امكانية ان احنا نفتح كتاب مقدس ونقول رسالة ربنا لكل بيت في كل انحاء العالم, والرسالة دي توصل على طول. كنا بنتهم مثلا يقولوا ده في الكنيسة بيعملوا كذا وفي الكنيسة بيعملوا كذا, دلوقتي كل الكنائس متاحة وأفيلابل ونتفرج عليها لايف مباشرة على قنوات الكارما المختلفة. فبتلاقي مثلا في قنوات الكارما ما يقرب من 41 أو 41 كنيسة بتتزاع على قناة الكارما أو قنوات الكارما المختلفة, ونقدر نشوف أن كل الكلام اللي كنا بنسمعه وإحنا صغيرين والاتهامات والشتايم والكلام ده كله ما كانش مظبوط. الكنائس فيها صوت ربنا وفيها رسالة حب وفيها رسالة سلام بتطلع لشعب الرب اللي موجود في الكنيسة ودلوقتي لكل مكان في العالم. فأنا بشكر ربنا جدا النهاردة من قنوات الكارما بنقدر نوصل برسالة المسيح بعد 22 سنة من بداية القناة و21 سنة من موجودين على الهواء. قناة الكارما موجودة وشغالة وبتكبر يوم بعد يوم.

وبتمجد اسم يسوع بامكانيات بسيطه خالص. بدات القناه من بيت بسيط من مكان صغير جدا. بدات القناه بدات بالايمان، بدانا على ساتلايت واحد وبعدين الرساله كبرت والعمل كبر، رحنا لساتلايت اكتر لغايه النهارده قناه الكارما او قنوات الكارما كانوا 7، وفي عيد الحصاد ده في قناة تامنة هتكلم عنهم شوية بالتفصيل في الدقائق اللي جاية، وهنشرح شوية حاجات بسيطة كده ونرد على شوية أسئلة النهاردة، وكمان يوم السبت الجاي هنرد على شوية أسئلة تاني. فلو عندكم أي تساؤلات، لأن الوقت بتاعنا بيبقى ضيق في الحلقات دي، لو عندكم أي تساؤلات وصلوها لينا، تواصلوا معنا، أرقام التليفونات بتطلع على الشاشة قدام حضراتكم، تواصلوا معنا قولوا لنا احنا عايزين السؤال الفلاني أو عايزين نعرف الحاجة الفلانية. هدف قناة الكارما موجودة عشان توصل رسالة المسيح لكل العالم، وتلمس أحباء في كل مكان، وتساعد الفقراء والمحتاجين والمطرودين لأجل اسم المسيح، وتشجع الكنائس أنها تكبر وتكبر الرسالة بتاعتها وتاخدها وتزح على كل أنحاء العالم. ببساطة بدأت القناة من شمال أمريكا، وبعدين راحت للشرق الأوسط، وبعدين استراليا، كانت قناة وبعدين بقيت 2 وبعدين بقيت 3 للقارات المختلفة، وبعدين كان في احتياج ان احنا نعمل قناة الكارما تلمذة علشان احبائنا اللي عايزين يعرفوا ويدرسوا الكتاب المقدس اكتر يعرفوا يتعمقوا في الايمان المسيحي من خلال قناة الكارما تلمذة. وبعدين مبادئ العيلة مختلفة عندنا احنا كمسيحيين عن باقي العالم، لانه العيلة عندنا في المسيحية تبنى على الاساس الكتابي، على الكتاب المقدس. فبالتالي كان في احتياج ان احنا نعمل قناة الكارما عيلة. ايه الكارما عيلة دي؟ ازاي نبني العيلة؟ ازاي الراجل يكون ياخد مسؤوليته في المسيح كرب البيت؟ ازاي الست تعيش كامرأة مسيحية فاضلة؟ ازاي نربي الاولاد في مخافة ومعرفة المسيح؟ ازاي نعيش بامانة ونكون منتجين ونحب ربنا؟ وازاي نكون منتجين في المجتمع كمان؟ فدي قناة الكارما عيلة. يبقى كده عملنا القنوات الاساسية، الكارما نورث امريكا، الكارما الشرق الاوسط، الكارما استراليا، وبعدين عندنا قناه الكارما تلمذه اتكلمت عنها، وكمان الكارما عيله اتكلمت عنها. لقينا في احتياج في الايام اللي فاتت والسنين اللي فاتت ان يكون في قناه للشباب، فاحنا عملنا قناه اسمها كارما نيو جين، بقى لها سنين شغاله على الهواء دلوقتي، ودي موجوده علشان الشباب بيسيكلي، لانه عدد الشباب وعدد الاعمارهم أقل من 25 سنة في بلادنا العربية أكبر من نص المجتمع، أكبر من 60 ويمكن 70% من المجتمع، ودول ليهم لغتهم الخاصة وليهم برامجهم الخاصة وليهم أسلوبهم. علشان كده عملنا الكارما للشباب، وأنا بصلي إن نقدر نعمل أطفال، بس دي تبقى مكلفة جدا، فأنا بصلي لها بإذن المسيح. لكن كمان لقينا في احتياج إن يكون في قناة تانية. إحنا بنشوف قنوات مختلفة دلوقتي، أو في لايف موجودة من إمبابة، من كنيسة الرسولية إمبابة، خدمة كرازية موجودة على الهواء بث مباشر، في قنوات مختلفة دي تبص تلاقي كل قناة عليها برامج مختلفة طول الوقت. طيب هرجع لقناة مهمة جدا قبل ما اخش على القناة الجديدة. في قناة اسمها الكارما تسبيح. الكارما تسبيح دي موجودة تسبيح وعبادة 24 ساعة، موجودة على القمر الصناعي نايل سات، تقريبا القناة المسيحية الوحيدة اللي بقالها أكتر من 7 سنين موجودة كتسبيح، تتفتح من كل مكان، تتفتح من الإمارات، تتفتح من الكويت، تتفتح من موريتانيا، تتفتح من اليمن، تتفتح من مصر، من ليبيا، من السودان، من أي حتة في بلادنا العربية، وإحنا عندنا ملايين المشاهدات للقناة الكارما تسبيح. في أهاوي فتحها، في نوادي فتحها، تلاقي تسبيح طول الوقت شغال طول الوقت، لا تقعد تدور وتعمل بلاي ليست على اليوتيوب ولا تقعد تتعب نفسك، انت بس تدور الكارما وتلاقيها شغالة طول الوقت. والحاجة الجميلة انه لو عندك ابليكيشن بتاع الكارما، هتقولي يعني ايه ابليكيشن بتاع الكارما؟ في تطبيق للكارما موجود على التليفونات، ففي تليفون لو مسكت التليفون بتاعك، لو عندك اي تليفون ذكي سمارت فون، فإن كان أندرويد ولا سامسونج ولا بأي LG ولا أي تليفون سمارت فون، لو بيشتغل بالأندرويد سيستم أو الـ iOS اللي هو الأبل، في أبليكيشن للكارما
تروح على

0: الاب ستور او البلاي ستور وتدور على الكارما تي في. الكارما كلمه واحده مش كلمتين, A-L-K-A-R-M-A كلمه واحده تي في. وبعدين هتنزل الابلكيشن, الابلكيشن هتلاقي شكله اهو فتح وفي القنوات السبعه موجودين. بس الحلو هنا ان تقدر تعمل حاجتين, تقدر تعمل فيديو تتفرج عليه يعني اهو بص انا بتفرج على نفس اللي موجود قدامنا اللي كنا بنتفرج عليه اهو, ده التسبيح, قناه التسبيح شغاله. لكن الحاجه الجميله انه مش بس تتفرج على فيديوهات لكن ممكن تسمعها كراديو. فانت لو دوست على الراديو جنبها بتبص تلاقي التسبيح شغال اهو, بصوا حتى وانا هطفي التليفون التليفون مطفي لكن سامعين ترنيم شغاله. التليفون مطفي ولو شلت كده اهو يفضل ترنيم شغاله.
1: مش هتقوى عليكي
0: امين
1: الرب حي
0: في اسم يسوع. تسبيح رائع, تسبيح رائع يفضل شغال 24 ساعه ومش هيستعمل الداتا بتاعتك, مش هيستعمل الباقه بتاعتك كتير لانه بس اوديو. فبالتالي هتفضل الكارما شغال ويفضل شغال طول الوقت. لما يجي لك تليفون هو بيقف لوحده بيفهم, وممكن توقفها من على السكرين من بره اهو دوس باوز وقفت وانا قافل التليفون ممكن اعمل كده اهو اشتغل التاني. فده فيتشر او خاصيه جميله موجوده في الابلكيشن. فتقدر تسمع وانت سايق, تقدر تسمع في البيت, تقدر تشغلها طول الوقت ترانيم 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. اشجع كل واحد دلوقتي لو ما عندكش ده مجانا على فكره, مش بناخد فلوس من حد, مجانا تقدر تتفرج على السبع قنوات. واقول لكم على حاجه تانية بعد شويه كمان, تقدر تتفرج على السبع قنوات او تقدر تسمع السبع قنوات راديو او تتفرج عليهم كانهم تلفزيون من التليفون بتاعك. وطبعا لو عندك ايباد تقدر تعمل نفس الموضوع. بالنسبه للكمبيوتر موجوده كانها فيديو, لكن ممكن ما اعرفش يبقى في اهميه ننزل الخاصيه بتاعه الاوديو في الانترنت ولا لا, سوري في الويب سايتس, لكن احنا ممكن نعمل كده كمان. فدي كلها حاجات جميله بشجعك وبشجعك انك انت تستمتع بحضور روح الله في البيت وفي حياتك طول الوقت من خلال تسبيح, من خلال برامج مختلفه, من خلال كنائس مختلفه. الرب حط على قلوبنا في الوقت ده كمان ان نقدر نوصل الرساله, لان عندنا خدام من اروع الخدام المسيحيين على مستوى العالم. ربنا باركنا بيهم في قناه الكارما او قنوات الكارما, وربنا اوجد طرق من خلال التكنولوجيا. فاكرين السنه اللي فاتت انا كنت بقول لكم محتاجين اجهزه؟ فاكرين لما كنت بتكلم عن الاجهزه متهالكه وعايزين اجهزه جديده؟ بالفعل نشكر ربنا تقريبا 90 ل 95% من الاجهزه وصلت, نشكر ربنا. طبعا في اجزاء من البيمنتس بتاعتها من المصاريف بتاعتها لسه ما اتسددتش وهنتكلم عنها بعد شويه يمكن في حلقات الحصاد اللي جايه كمان. لكن اللي حاصل انه بالاجهزه دي قدرنا نعمل حاجات جميله, منهم قناه اسمها All Nations. يعني ايه؟ يعني جميع الشعوب, يعني كل الامم كل الشعوب. القناه دي بتعمل ايه؟ القناه دي بتذيع رساله الانجيل بلغات مختلفة. طب هم محتاجينها؟ طبعا محتاجينها. احنا بنتكلم على 2 مليار شخص محتاج يسمع رسالة المسيح. طول الوقت بيسمع رسالة واحدة بس وعنده إيمانيات واحدة بس. لكن دلوقتي لما نقدر نوصل برسالة المسيح للفارسي, نقدر نوصل بيها للتركي, نقدر نوصل بيها للإندونيسي, للباكستاني, للبلاد دي كلها باقوى البرامج المسيحيه اللي عندنا. هتقول لي طب انتوا هتتكلموا ازاي؟ انتوا بتتكلموا عربي او انجليزي, ازاي هتقدروا توصلوا باللغات دي؟ ما هو ده اللي انا كنت بتكلم عنه في بدايه الحلقه. ده الاعداد اللي ربنا اعده قبل مجيء المسيح الثاني, انه نقدر يكون زي ما كان في طرق توصل التلاميذ وتوصل البشاره من 2000 سنه, دلوقتي في طرق بس مختلفه. الطرق دي اللي هي من خلال التكنولوجيا. انا قلت عن الانترنت وبنتفرج عنه, لكن في حاجه جميله كمان اسمها الاي اي, الارتفيشال انتليجنس. ده بيعمل ايه؟ ده يعني انتوا مثلا اللي تابع معانا حلقه امبارح في قناه الكارما, انا كنت بتكلم فارسي. هو انا اعرف فارسي؟ الحقيقه لا, لكن من خلال التكنولوجيا انا ممكن اتكلم عربي او انجليزي والكمبيوترات والاجهزه دي تحول الكلام ده للفارسي وتحوله اهو. بصوا يعني مش عارف اكون المخرج ممكن يقول يورينا كده ثانيتين يعني.

0: لو سمعنا الصوت يبقى حلو، انا مش سامع الصوت هنا.
1: اشارتي دوميو سخت نظر برسه، اما ما مسئولیتی داریم.
0: شكرا لك. ده بالفارسي. لا ممكن شويه تاني بص عليه يتكلم بالفرنش، شويه تاني يتكلم بلغات تانيه مختلفه. بصوا انا مش عارف ده اللغه ايه دي.
1: Avec les programmes arabes les plus puissants qui existent sur la surface de la Terre pour les plus grands serviteurs. Des programmes d'évangélisation, des programmes d'apologétique, des programmes pour la famille.
0: Da French, بتكلم فرنساوي. في الحقيقة أنا ما عملتش التسجيل ده بالفرنساوي ولا بالفارسي، ولا لو سمعنا النهاردة يمكن نسمع بالأردو. أنا يمكن الحتت دي ما رحتهاش أصلا، في حتت ما رحتهاش. فأنا ما أعرفش أتكلم بالطلاقة دي، لكن من خلال التكنولوجيا بنقدر نوصل برسالة المسيح للناس اللي هناك. والحاجة اللي دلوقتي أنا ما كنتش فاهم من اللي بيحصل، وما كنتش عارف ربنا بيخليني أعمل ده إليه، والشباب بتوعنا بتوع الكارما والرؤية والبورد، أنا ما كنتش عارف ربنا بيقودنا لكده ليه. أتاري دلوقتي لما ببص وبسمع الأخبار بلاقي مثلا إيران مقطوع عنها الإنترنت، الحكومة الإيرانية قطع الانترنت عن البلد بقالها 3 شهور. يعني ايه؟ يعني مفيش حد في ايران عنده فيسبوك، يعني مفيش حد عنده يوتيوب، يعني مفيش حد عنده انستجرام، مفيش حد عنده البرامج اللي انت ليل ونهار بتتفرج وتبعت وماسنجر والكلام الجميل اللي انت بتعمله ده، مفيش. تخيل احنا في القرن 21 وبلاد مفيهاش انترنت. طب ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني مفيش تواصل. امال الناس بتعمل ايه؟ بتتفرج على الساتلايت بس. تخيل قاعدين في البيت او بيروحوا اشغالهم ويرجعوا بيتفرجوا على الساتلايت بس. ودي فرصه ربنا اتاحها لينا ان احنا نقدر نوصل للبلاد دي ل 120 ل 150 مليون جداد برساله المسيح. مبارك اسم الرب. اتاري ربنا بيشتغل بطريقه عجيبه، ولما بنكون احنا متاحين لربنا ربنا بيشغلنا بطريقه عجيبه. انا بشكر ربنا. دي مقدمة بسيطة للي احنا بنعمله للقنوات الكارما المختلفة وهدفنا كقناة. طيب اجاوب سؤال تاني او اتنين، وبعدين هيكون معنا لقاءات مع احباء غاليين على قلوبنا هنشوفهم بعد شوية. طيب الفلوس والدعم بتاع قناة الكارما ده بنجيبه منين؟ يا ترى في شركات ورانا؟ يا ترى في كنايس كبيرة ورانا؟ يا ترى في هيئات؟ ولا عندنا بير بترول؟ ولا عندنا ذهب؟ ولا عندنا ممتلكات؟ ولا عندنا شقق بنأجرها؟ ولا نو. حد يقول لي طب انتوا اكيد بتبيعوا اعلانات صح؟ لا طبعا ما بنبيعش اعلانات، مش بنبيع اعلانات. حد تاني يقول لي طب اكيد بقى بتبيعوا اير تايم للكنايس، يعني انتوا عندكم 41 كنيسه، يعني كل كنيسه لو بتديكم مثلا $1,000 في الشهر ولا حاجه دي هتساعدكم اكيد. في الحقيقه مش بيحصل، فيش ولا كنيسه بتدينا $1,000 في الشهر، ولا 90% من الكنايس ما بيدوش اي حاجه خالص. لكن اللي بيحصل انه مثلا 10% كم كنيسه كده معدودين على الصوابع ممكن يساعدوا ب $100 بمش عارف $200 $300، حاجات بسيطه للكنايس اللي بتقدر تعمل كده. امال انتوا بتجيبوا منين الفلوس؟ بنجيب منين الفلوس؟ انه احنا بنقول، وده اللي ربنا اقنعني بيه من اول يوم وقاله لي، انه لما احط اللي عندي، وانا عملت كده، حطيت اللي عندي عشان ابدا قناه الكارما، حطيت كل اللي عندي لانه آمنت بالرؤية اللي ربنا ادهاني. فلما ربنا طلب مني كده أنا حطيت كل اللي عندي. نشكر ربنا لما جيت أمريكا ربنا باركني جدا، واشتغلت شغلانات مختلفة، وكان عندي منصب كبير جدا، وكان عندي ممتلكات، وقدرت مثلا من حاجة 20 سنة يكون عندي مبلغ، رهنت البيت واخدت مبلغ يمكن $300,000 وحطيته لربنا. لانه انا عارف ان اهم حاجه في الكون تتعمل ان انا اسمع صوت ربنا واعمل اللي هو عايزني اعمله. لانه كل ما في الارض، الارض فانيه وكل ما عليها فاني، كل حاجه كله باطل قبض الريح. فاهم حاجه في الكون ان اسمع صوت ربنا واعمل ارادته. ولما جه ربنا طلب مني ان ارهن البيت اللي انا ساكن فيه واحط كل ما املك للرب، انا صليت، وصليت مع شريكه حياتي كانت في الوقت ده قبل ما تروح السماء، صلينا مع بعض واخدنا القرار ان احنا نعمل اللي ربنا عايزه مننا، وده افضل حاجه في الكون ان احنا نعملها. ورهنت البيت بالايمان، واشكر ربنا من خلال الخبره اللي ربنا ادهاني والدراسات اللي درستها، ربنا ساعدني ان انا اقدر ابني او احط الاساس علشان ربنا يشتغل بشبكه قنوات الكارما.

طب دلوقتي بيحصل ايه؟ دي كانت البدايه، حطيت ال 300,000. لكن لما عملت كده قلت له يا رب طب انا هكمل ازاي؟ ربنا قال لي حاجه، قال لي ابدا حط اللي معاك وانا هقيم ابطال يشيلوا معاك الشيله. فانا ايماني ان عمل ربنا في قناه الكارما زي تابوت العهد اللي كان بينقل حضور ربنا لكل مكان. قناه الكارما بتنقل حضور ربنا لكل مكان. طب ايه تابوت العهد ده؟ تابوت العهد لما كان بيتشال كان بيتشال على الاكتاف، فعمل ربنا في قناة الكارما بيتشال على اكتاف اولاده. هتقولي ازاي؟ هقولك ازاي. لما يكون في عندنا ناس ربنا بيباركهم من خلال قناة الكارما، وكل واحد يساعد معانا، اللي بألف دولار، اللي بألف جنيه، اللي 5,000 جنيه، اللي 50,000، اللي 20 دولار، هم دول. هتقولي ايه ده؟ انتوا بتتهزروا. اكيد ده اللي بيشيل قناة الكارما، وده اللي بيمشي قناة الكارما، وده اللي بيخلي الارسال موجود على 14 قمر صناعي او 14 تردد لأقمار صناعية مختلفة، وثمان قنوات، ومئة موظف غير الفولنتيرز وسيستمز، وكارما موجودة في امريكا وكندا واستراليا ونيوزيلاند، ومصر فيها خدمة الكارما. كل ده شغال ازاي بالحاجات دي؟ ايوة شغال بالبسيط ده. طب البسيط ده بيكفيكو؟ في الحقيقة كل شهر الدخل بتاع قناة الكارما أقل من المطلوب بالنص. يعني مثلا مطلوب مننا 400,000 مثلا كل شهر علشان إيجار الأقمار الصناعية دي. أنت بتتكلم على أرقام خرافية خرافية، أنت بتتكلم على ملايين الجنيهات اللي بتدفع لكل قمر صناعي واحد، بتدفع كل شهر. تقول لي ياه، أقول لك آه طبعا. الأقمار الصناعية بتبقى مسؤولة عنها بلاد مش شركات، او لو شركات بتبقى شركات كبيره جدا ماسيف. تقول لي طب انتوا بتعملوا كده ازاي؟ انا بنعمل كده بالايمان. لما تسالني انا بعمل كده ازاي، هقول لك انا بطيع ربنا وبسمع صوت ربنا، وال22 سنه موجودين قناه الكارما موجوده بالايمان. كل سنه تقول لي طب انتوا بتسددوا الفلوس اللي باقيه دي ازاي؟ هقول لك حالا. لما يكون المبلغ اللي مطلوب مننا مثلا 400,000 او 500,000 كل شهر، واللي داخل نصه 250,000 من خلال التقديمات والتبرعات، ده بيخلينا كل 6 شهور يبقى عندنا مبلغ كده كبير مطلوب مننا. فبنيجي وبنعمل عيد الحصاد. ايه عيد الحصاد ده؟ هو عيد الحصاد اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. عيد الحصاد بيبقى عندنا خدام رائعين بيكلمونا ويعلمونا عن مبادئ مسيحية مهمة جدا زي العطاء، ونسمع ونرنم مع بعض لمدة ساعات كل يوم ونتعلم، وفي نفس الوقت بنقول تعالوا نسدد الاحتياج المطلوب. فكل يوم بيبقى مطلوب مثلا 50,000 100,000 على حسب كل يوم اللي ربنا بيعمله. وبنقول لأحبائنا في كل مكان تعال حط ايدك معانا. واحنا بنتكلم كلام مش بنتكلم كلام ما عملناهوش، احنا بنتكلم واحنا بنعمل الكلام اللي احنا بنقوله. فاحنا بنبدأ بنفسينا، بنحط من نفسينا. فبالتالي انا بطلب في الوقت ده من أحبائنا في كل مكان تعال حط ايدك معنا. عايز تفضل رسالة المسيح موجودة في كل بيت من بيوت أحبائنا في كل مكان في العالم من خلال قناة الكارما، كن شريك معنا. كن شريك شهري. تقول لك كن شريك شهري ازاي؟ يعني اعمل ايه؟ اقول لك كن شريك شهري في، شايف الكود اللي موجود قدامك ده؟ ده لو مسكت الكاميرا بتاعتك ووجهتها ناحية الكود ده هتلاقي فيه لينك طلعت، اضغط عليها هيدي لك طرق تقديمها تقدمها لقناة الكارما. احنا بنقول تبرع، تقدر تقدم تبرع لقناة الكارما لربنا في قناة الكارما. التبرعات دي مش بتجيلي انا، مش بتيجي للناس بتوع قناة الكارما، لكن بتيجي لتسديد احتياجات الساتلايت واحتياجات البرامج اللي فوق 1176 ساعة برامج كل اسبوع بتتزاع على قناة الكارما. 41 كنيسة بيتزاعوا كل اسبوع على قناة الكارما. برامج مختلفة للشباب وغيره أكثر من 60 لايف كل أسبوع على قناة الكارما. كل ده تقدر تساهم فيه وتقدر تساعد أن يكون موجود بأي تقدمة كانت. أنا فرحت جدا امبارح لما شفت في 1,000 جنيه اشتراك شهري من أحد في مصر، أمين رائع. فرحت جدا لما شفت 5 دولار من الأردن اشتراك شهري، روعة. فرحت لما بشوف من هنا من أمريكا من تينيسي 10 دولار، جميل. ربنا بيقدر جدا الفلسين. بس الفكرة وانت بتحط التقديمة دي، انا عارف انك هتكون بتصلي لينا اللي مشغل قناة الكارما، صلاتكم ودعمكم. فانا بطلب من حضراتكم اللي في كل مكان في العالم تقدروا تقدموا تقديمة النهاردة. طيب 5 دولار وال10 دولار وال2 دولار

0: والـ7 دولار دي بس اللي بتمشي القناة، لا كمان أنا بطلب أرقام كبيرة. في ناس ربنا باركهم يقدروا يقدموا 5000 دولار، 10000 دولار، 50000 دولار. امبارح شفنا أشخاص 2 قدموا، كل واحد قدم 35000. في الحقيقة الاحتياج بيبقى كبير ومحتاجين زقة كبيرة، وفي ناس باركهم ربنا عشان الوقت ده. في ناس عندهم مصانع، في ناس عندهم إمكانيات، في ناس عندهم بيزنسز، في ناس عندهم عيادات، في ناس عندهم إمكانيات يقدروا يساعدوا معنا. أنا بنده الأبطال دول النهاردة وقال له تقدر تساعد معنا. عارف أقول لك على حاجة تاني قبل ما ناخد أحبائنا الضيوف بعد شوية، هقول لك على حاجة تاني. السنة اللي فاتت ربنا حط على قلوبنا نبدأ حاجة اسمها أكاديمية الكارما. إيه أكاديمية الكارما دي؟ تقول لي وانتوا كل سنة تعملوا حاجة وانتوا ما بتبطلوش؟ روح ربنا موجود في المكان وروح ربنا شغال والكارما بتاعته وهو بيكبرها، وعدد الناس اللي بتتواصل معانا في قنوات الكارما رهيب. السنة اللي فاتت كان عندنا 270 مليون تواصل. انا مش بقول 270 مليون شخص، انا بقول تواصل. ممكن يكونوا الرقم عدد المتواصلين اقل اكيد، بس دول من ناس مختلفة في بلاد مختلفة. طب ايه موضوع اكاديمية الكارما؟ اكاديمية الكارما الناس اللي بيعرفوا المسيح من كل حتة في العالم محتاجين يدرسوا الكتاب المقدس، محتاجين يدرسوا، مش بس يسمع وعظة ويمشي ولا يسمع خدمة فيها ترنمتين جمال ويمشي. نو، محتاج يدرس الكتاب المقدس، محتاج يعرف الكتاب المقدس بيقول ايه عن الله، هل هو 3 ولا 1، محتاج يعرف هل هو الكتاب المقدس محرف زي ما بيتقال، هل هو الكتاب المقدس صحيح، هل هو الكتاب المقدس حصل فيه نسخ وكلام زي كده، محتاج يدرس الكلام ده. فاحنا عملنا اكاديمية الكارما دلوقتي في الكورس الخامس فيها، وفي كورسات تانية بتتسجل وهيبقى في كورسات كتيرة. بندرس عن الكتاب المقدس، بندرس عن السلوس، بندرس عن حاجات كتيرة. طب تعرفوا في كام، في ناس من كام دولة مشتركين معنا بيدرسوا؟ 39 دولة، واحنا بدأنا الأكاديمية من آخر شهر 9 اللي فات، يعني تقريبا ما كملناش 8 شهور. فأنا بشكر ربنا، ولا 7 شهور، بشكر ربنا إنه بيدينا الإمكانية. إن احنا لما بقول بيدينا الإمكانية مش معناها فلوس، بيدينا القدرة، بيدينا البرامج، بيدينا المعلمين اللي هم ما فيش منهم في العالم، ناس متخصصين رائعين ربنا مسحهم وكلفهم يقفوا معانا ويشيلوا معانا الشيلة. طب ايه اللي ناقص؟ اللي ناقص الدعم. عارف من غير الدعم ما نقدرش نكمل. طبعا ربنا موجود وهيكمل بطرقه المختلفة، لكن اللي انا عايز اقولك ان ربنا بيعمل عمله على الارض من خلال اولاده. يعني ممكن ربنا يجي يقولك انا عايزك تحط 5000 دولار في العمل ده، انا عايزك تحط 100000 جنيه لمجد اسمي. انت لما بتحط اي فلوس في الكارما بتحطها لمجد اسم يسوع، علشان اسم يسوع يتمجد. فانا بشجعك دلوقتي انك تيجي تقول انا هعمل ماتشنج فاند. يعني ايه؟ يعني انا هشجع احباء لينا في كل مكان يحطوا مبلغ قد اللي هحطه. فلو في حد دلوقتي يقول انا هحط 5000 دولار واشجع كل احبائنا في كل مكان العالم في العالم يحطوا قديهم 5000 تانية، يبقى كده في 10000 وصلت لعمل الرب في الكارما، يقدر يمشينا شويه، يقدر يدفع ايجارات موظفين، جزء من الاقمار الصناعيه، تكلفه الكهرباء، تكلفه التليفونات، تكلفه الانترنت، تكلفه الاكاديميه، تكلفه اليوتيليتيز، تكلفه التاكسز البروبرتي ولا غيره اللي بتدفع، تكلفه جزء من الاجهزه. تعالى حط ايدك معانا في الدقايق اللي جايه وقدم للرب من بكورات غلتك. ربنا بيعلمنا عن العطاء، العطاء امر كتابي والهي، وده اللي هنسمع من احبائنا اللي هيتكلموا معانا بعد شويه في الدقايق اللي جايه. معانا الدكتور يوسف اسحاق من مصر. دكتور يوسف رجل انسان رائع بيحب الرب جدا وبيحب عمل الرب في الكارما وبيشوف ثمار الكارما في كل مكان. انا بشكر الرب جدا لاجله، بشكر الرب لاجل استخدام الرب ليه في كل مصر، وبشكر الرب لاجل استخدام الرب ليه في الكارما وبيسجل برامج وبيعمل برامج. بمجد الرب لاجله وبصلي ان ربنا يديله في الوقت اللي جاي كلمات تشجيع لكل واحد وكل واحده من حضراتكم، علشان نقف مع بعض في العمل الجبار اللي ربنا بيعمله من خلال قنوات الكارما، ونشيل مع بعض الشيله ايد واحده، نوصل برساله المسيح من الشرق للغرب، صوت واحد، صوت المسيح يسمعه كل الامم. امين احبائنا. خلونا نرحب مع بعض حبيبي الغالي الدكتور يوسف اسحاق. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، سعيد جدا حضرتك تكون معنا. اهلا وسهلا بيك.
1: اهلا بيك يا صمويل،

0: يفرحك بثمر تعب بيديك في قناة الكارما طوال السنين اللي فاتت والسنين اللي جاية إلى مجيء المسيح.
1: أمين.
0: يبارك حضرتك.
1: أمين. أشكرك. أشكرك يا دكتور، وسعيد جدا أن أنا كنت قابلتك قبل كده أكتر من مرة، وسعيد جدا أشوف حماستك وحبك للرب يسوع وتوصيل الرسالة للملايين حوالين العالم، وده اللي بيدفعك وده اللي بيقودك أنك تقف معانا وتحط إيدك في إيدينا ونمجد مع بعض اسم يسوع ونوصل برسالة المسيح لكل المحتاجينها. أنا عارف أن في حاجات كتير حضرتك سجلت برامج كتيرة لينا في الوقت اللي فات، فبشكر الرب جدا لأجلك وهتسجل تاني كمان في اسم المسيح، لكن أنا عايز أسيب لك الفرصة أنك أنت تكلمنا ربنا بيحطه على قلبك في الوقت ده من تشجيع. وعايز اخد دقيقة قبل كده، انا عارف لما انا شفتك قبل كده كان معايا حبيبي الغالي الاخ ناجح لواندي، فانا بشكر الرب جدا لاجل الاخ ناجح، بشكر الرب جدا لاجل عمله الرب في حياته هو واختي
0: استر.
1: بس انا كمان انا حابب، انا عارف ان احنا ارسلنا رسائل تعزية مختلفة من الكارما لوفاة ابنه في الوقت اللي فات، في الشهر اللي فات، الاسابيع اللي فاتت، وده وقت مؤلم جدا. فأنا بصلي وبطلب من كل حضراتكم نكمل صلاة وتعزية أن ربي يعزي أحبائنا الغاليين الأخ ناجح وأختي أستر ويكمل يرفعهم في الوقت الصعب ده. مفيش كلام يقدر ينفع يتقال إلا أنه في السماء، ولأنه سعيد وفرحان مع المسيح، وإحنا في يوم من الأيام هنقابله، ودي مش نهاية المطاف. ربي يحميكم أخ ناجح أختي أستر، ربي يكمل تعزياته لكم في اسم المسيح. سوري يا دكتور يوسف، اتفضل حضرتك.
0: انا لو ينفع استاذن حضرتك في نص دقيقه نصلي للاخ ناجح والاخت استر.
1: اتفضل حضرتك.
0: يا رب نكرمك ونباركك من كل قلب من اجل شخصك ومن اجل وجودك في حياتك. انت اللي بموتك وقيامتك اديتنا رجاء انه فعلا الاموات في المسيح سيقومون اولا ونحن نحيا نتغير عند لحظه مجيئك اليك. عشان كده بنكرمك من اجل ابننا جاستن اللي هو موجود عندك، ونكرمك من أجل أخونا ناجح وأختنا إستر اللي امتحنتهم هذا الامتحان الصعب يا رب، واللي اجتازوا في تجربة صعبة جدا كلنا نشعر بها حتى لو كنا من بعيد، لكننا يا رب نستودع أخونا ناجح وأختنا إستر بين إيديك. أنت القادر أن توصل لهم وتملأ قلوبهم بتعزياتك غير العادية يا رب، وتعوضهم تعويضات إلهية غير عادية من لدنك ليهم. عبيدك بيحبوك وبيخدموك. أخونا ناجح بيخدم خدمة كبيرة في مجالات كثيرة ولا سيما في قناة الكرمة، وأختنا إستر هكذا. أنت اللي قادر أن تصل إليهم وتكافئ تعب محبتهم وترفعهم يا رب وتمشيهم فوق التجربة كما فعلت مع حبقوق قديم. نثق يا ربنا أنك تستطيع أن تعزيهم وتصل إليهم وتذكر كل المتألمين من أجل أي أمر كان في كل قدسيك على مستوى كل الأرض. استودع الوقت اللي جاي باليديك، كرمنا بأقوال حية من عندك تتلامس مع قلوبنا وضمائرنا. لك يا رب
1: كل. أمين. أمين. شكرا لك يا دكتور. رب يعزيهم في رحيل جاستن. صعب جدا جدا جدا، أصعب حاجة ممكن تكون، أصعب حاجة
0: طبعا.
1: لكن أنا بطلب من كل شعب
0: موجود والرب في العلا أقدر كما قال الكتاب.
1: نكمل نصلي لأجلهم في اسم يسوع. سيب حضرتك الفرصة يا دكتور تقول لنا اللي على قلبك من تشجيع وتعضيد وتحميس وتحفيز لشعب الرب في كل مكان عشان نقف مع بعض ونشيل معنا الشيلة. هذه حضرتك الفرصة. أمين. تفضل.
0: طيب أنا يعني في قلبي أتكلم عن تعليم المسيح عن العطاء بالارتباط بالآية اللي حضرتك واخدها شعار لموسم الحصاد السنة دي، اللي هي ليتك تباركني. بس عاوز أخد حاجة عن تعليم المسيح وربط البركة بالعطاء. في تعليم جميل جدا قاله الرب له كل المجد، والحاجة الغريبة أنه لم يسجل في الأناجيل لكن سجل في سفر أعمال الرسل أصح 20 عدد 35 في آية جميلة نقراها مع بعض من كلمة الله. بيقول كده في أعمال الرسل أصح 20 عدد 35، بيقول في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن تتعبون وتعضلون الضعفاء. وبعدين يقول الآية اللي احنا هنتكلم عنها متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مربوط هو العطاء أكثر من الأخذ. الملاحظ أن هذه العبارة لم تسجل في الأناجيل،

لكن هذه العبارة جاءت في سفر أعمال الرسل أصحاح 20، اللي بيقدم لنا الرب كنموذج كامل في العطاء، ويقدم لنا كمان بولس كإنسان تحت الآلام مثلنا، واحد زيه زينا، بس عرف الرب وقبل الرب فاديا ومخلصا، وقبل الرب غرضا للحياة، وصار شعار حياته زي ما قال في فيليبي 1:21: لي الحياة هي المسيح. فبيقدم نفسه نموذج في العطاء غير عادي زي ما هوضح بعد شوي. عندي ثلاث أفكار في هذه الآية. الفكرة الأولى المقصود بمعنى متذكرين، والفكرة الثانية إيه الأفكار الرئيسية في هذه الآية، والفكرة الثالثة نعمل إيه في النهاية. لو جيت قلت متذكرين، ماذا تعني هذه الكلمة؟ أعتقد على قد النور والبصيرة اللي عندي في كلمة الله، سواء في معنى العربي أو في أصل اللغة اليوناني اللي جت به هذه الكلمة، بتيجي بثلاث معاني. يعني بيقول خدوا بالكم من الكلام اللي جاي، واعملوا ثلاث حاجات وانتوا بتقروا وبتسمعوا الكلام ده. الحاجة الأولى معناها التذكر الدائم، يعني أنا محتاج أتذكر بصفة دائمة ومستمرة 24 ساعة في اليوم الكلام عن العطاء، بارتباط كلمة متذكرين كلمات الرب يسوع المسيح إنه قال مغبوط هو العطاء. أنا محتاج أذكر نفسي بصفة مستمرة. طب السؤال هو أنا معرض كإنسان، أنا أو غيري، إني أنسى؟ طبعا كلنا، وأنا واحد من ضمن الناس، معروف عني اللي يعرفوني بيعرفوا إن أنا بنسى جامد، ولما أي حد بيطلب مني حاجة بقول له من فضلك وبذكر. عشان كده هو بيقول متذكرين، يعني ذكروا بعضكم البعض، وأنا بذكر نفسي، وأنا بذكر حضرتك، وبذكر السادة المشاهدين، وحضرتك بتذكرني وبتذكر السادة المشاهدين، وأي خادم للرب بيذكر اللي بيسمعوه، وأي أسيس في أي كنيسة بيذكر اللي بيسمعوه، وأي واحد في أي جلسة بيذكر اللي بيسمعوه. إحنا لازم نبقى متذكرين بصفة مستمرة 24 ساعة في اليوم العطاء، ولا سيما أن مسيحيتنا وكتابنا المقدس مبني على العطاء. المسيحية مبنية على العطاء، وبدون العطاء لم تكن هناك مسيحية. ويكفي هذا القول اللي قاله الكتاب، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ده المعنى الأول. وأعتقد بالنسبة للعطاء لعمل الرب اللي كنت حضرتك بتشرح عن حاجة منه، نحن نحتاج بشدة أن نتذكر عمل الرب ونتذكر العطاء لعمل الرب بصفة مستمرة. وده المعنى الأول في كلمة متذكرين. المعنى الثاني اللي بيجي الكلمة متذكرين يعني منتبهين انتباه شديد. يعني ايه؟ يعني واحد، اسمح لي اقول والساده المشاهدين، واحد ذهنه صاحي وواعي جدا ومركز قوي، ومرتبط هذا الانتباه انه مدي هذا الموضوع اللي هو العطاء اولويه في حياته، اولويه يعني رقم واحد، بيقدم العطاء ايا كان صوره العطاء، سواء تقديم مادي بيقدم أموال أو بيقدم أي طريقة تانية بدون الدخول في تفاصيل. أقول تاني، واحد حاطط العطاء أولوية في حياته، أولوية. ويعني يا ريت كلنا، وأنا أول واحد بحكم إن أنا حاليا بتكلم عن العطاء، إن يكون معروف عني إن أنا فعلا شخص بدي وسخي كمان في العطاء. لأنه دايما الكتاب بيشجع عن العطاء، واللي بيتكلم عن العطاء شيء طبيعي إن هو يكون بيقدم لعمل الرب وبيقدم لكل المجالات اللي الرب بيقوده ليها بالروح القدس، إنه يشارك بجزء أو بآخر من العطاء في عمله. عشان كده يبقى في تذكر دائم 24 ساعة في اليوم. المعنى الثاني إني أنا منتبه جداً وواعي جداً، فالعطاء ليه أولوية عندي. المعنى الثالث والأخير في كلمة متذكرين هو إن كل الكيان يعني مشاعري، أحاسيسي، عواطفي، ذهني، أفكاري، كلها مشبعة بهذه الفكرة
اللي هي العطاء.

بدي، لما افكاري تبقى مشبعه بالعطاء بكون بقدم ومدي، لما كياني كله على بعضه يكون مشبع بالعطاء اعتقد يعني ده بيساعدني على اني اقدم. فعشان كده اولا الفكره الاولى متذكرين 24 ساعه في اليوم منتبه واعي ومدي اولويه كل كياني انا بذهني بمشاعري باحاسيسي كلي مع العطاء. عشان كده اتمنى ان اي حد يسمعني حاليا وانا قبله يعني ناخد بالنا من الثلاث حاجات، ولا سيما الاشخاص المؤمنين اللي ليهم علاقه بالرب واللي الرب فداهم زي بولس واللي صار الرب غرض حياتهم. بولس بيكلم هؤلاء ويكلم كل من يريد ان يقدم للرب عطاء، بركه ان يخرج العطاء من قلوب المؤمنين وقلوب المكرسين للرب ولأي شخص يريد أن يقدم للرب ولعمل الرب في أي مكان. دي الفكرة الأولى، يعني بنتذكر مهم قوي أني أفتكر الكلام زي ما قلت في الثلاثة. أي نقطة تانية، إيه الأفكار الرئيسية في الآية الجميلة دي؟ أول فكرة لازم أخذ بالي ما هو تقرير المسيح، ما هو حكم المسيح. تقرير المسيح أو حكم المسيح إن جاد التعبير في هذه الآية هو قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، في حين لو قلت في المقابل ما هو تقرير الناس، ما هو تقرير العالم اللي احنا نعيش فيه، ما هو طابع العالم فيه، تفكير الناس اللي احنا عايشين معاهم او بنتعامل معاهم، اعتقد هنعكس الكلام، هنقول مغبوط هو الاخذ اكثر من العطاء. اعتقد الانانيه هي اللي بتقول مغبوط هو الاخذ اكثر من العطاء، لكن التضحيه والعطاء والبذل هو اللي بيقول مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. واللي بيقبل حكم المسيح وتقرير المسيح هو ده اللي يقدر يدي. علشان كده مهم قوي اني اخد بالي ان المسيح يا جماعه ده مش اي حد. بولس مش بيقول ان الرب اوحالي ان انا اكتب واقول لكم مغبوط ان هو العطاء اكثر من الاخذ. يعني لو اتقالت كده فوق دماغنا طبعا من فوق في قلوبنا دي كلمات الله التي اوحى بها الله الى خدامه الأواني الوحي اللي كتبوا الكتاب المقدس. لكن تخيل بقى لما يقول لك ان ده كلام الرب شخصيا، مش كلام الرب لبولس وبولس كتب، لا ده بولس بيقول كلام الرب شخصيا، وده يعطي للموضوع أهمية أكثر إن جاز التعبير، أن الرب بنفسه حكم أو قال إنه العطاء مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. طب في الحتة دي أنا وحضرتك وأي حد بيسمعني مطلوب إيه؟ أعتقد نعمل زي ما عملوا أهل تسالونيكي. أهل تسالونيكي تميزوا بقصة جميلة وموقف جميل في كلمة الله. لما كانوا بيسمعوا كلمة الله كانوا بيعملوا معها إيه؟ في تسالونيكي الأولى 2 عدد 13 يقول هذه الكلمات الجميلة اللي أرجو أنا وأي حد بيسمعني يعيشها في حياته. بيقول من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقضاء، لأنكم استسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. يعني أهل تسالونيكي سمعوا كلمة الله، كل اللي عملوه أن قبلوا كلمة الله كما هي بالحقيقة كلمة الله. فلما الكتاب المقدس يقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، يبقى أنا أوتوماتيك أنا اللي بتكلم وأي حد بيسمعني في أي مكان في العالم عليه أن يقبل هذه الحقيقة، لأن هذا ليس كلامي أنا ولا كلام حضرتك ولا كلام أي حد من السادة المشاهدين، هذا كلام الرب يسوع المسيح شخصيا، وهو بيقول هنا متذكرين كلمات الرب يسوع. ودي أول فكرة رئيسية جميلة أشوفها في هذه الآية. الفكرة الثانية هو لما بيقول متذكرين كلمات الرب يسوع المسيح أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من

من الرخز. فكرة تانية، طب المسيح اللي قال الكلام ده عمل كده؟ اللي يقرأ الأناجيل واللي يقرأ النبوات عن المسيح بدون الدخول في التفاصيل، بس أنا بقول العنوان لأن ده مش موضوعي، لكن على الأقل بقول العنوان لأني عندي بعض العناوين التانية. اللي يقرأ هيلاحظ حاجة مهمة جدا، أن المسيح له كل المجد، هو النموذج الكامل للعطاء. بل خليني أقول أنه كان ينبوع متدفق ساري الجريان، يعني شغال على طول من العطاء. ما قريناش مرة واحدة في الكتاب أن المسيح أخذ شيء من أحد، وما قريناش مرة واحدة في الكتاب المقدس أن المسيح عمل شيئا من أجل نفسه. لكن كل اللي بنقراه أن المسيح عمال يقدم للناس، يروح للمريض يشفيه، يروح للمحتاج يسدد العوز اللي عنده والاحتياج اللي عنده، يروح للأبرص يطهره، يروح للميت يقومه، وهكذا لكل الاحتياجات إلى آخر كل الذي صنعه المسيح له كل المجد من معجزات ومن عطايا. يكفي أنه قيل عنه أيضا في سفر الأعمال أنه جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. لا، هدي حضرتك والسادة المشاهدين وأفكر نفسي بآية جميلة جاءت في عبرانيين 12 عدد 2، بيقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. يعني الرب أعطى نفسه واحتمل الصليب، واحتمل الصليب بكل العار وبكل الخجل وبكل اللعنة وبكل الأشياء الذي تدعو للخزي في صليب المسيح احتملها. بس حاجة غريبة قوي، يقول من أجل السرور الموضوع أمامه، أو خلينا أقول من أجل الغبطة، قريبين قوي من الكلمة، الكلمتين قريبين قوي من أجل الغبطة، من أجل السرور، من أجل السعادة، من أجل البركة. المسيح كان وهو يحتمل الصليب قلبه مليان بالسرور عشان حاجتين على الأقل. الحاجة الأولى أنه يصنع مشيئة الله كابن الإنسان اللي أكمل العمل، والحاجة الثانية كان ينظر إلى السرور المرتبط في النهاية الذي يتكلم عن نتائج صليب المسيح. إزاي المسيح بعد ما مات على الصليب هيقوم وهيبقى هو أول إنسان دخل إلى المجد كسابق للمؤمنين ورأس الكنيسة اللي هي جماعة المؤمنين، والكنيسة هي جسد، وكل الامتيازات الكبيرة والرائعة والعظيمة التي صارت للمسيح بدون الدخول في تفاصيل. هذا هو النموذج الذي قدمه المسيح في العطاء. الفكرة الثالثة، كلمة مغبوط. يعني ايه كلمة مغبوط؟ مغبوط بتيجي يا إما يا لسعادة أو يا لبركة. عشان كده أنا قلت شعار الفرصة ليتك تباركني. الغبطة البركة، خلينا أقول كده، البركة في العطاء وليس في الأخذ. البركة في العطاء وليس في الأخذ. ودي الفكرة الثالثة. واحد يقول لي معقول ده أنا أهم حاجة عندي إن أنا أخد وأحوش وأعمل حساب المستقبل؟ صدقني النهاردة بقول لك البركة في العطاء مش في التحويش. كل ما بتدي ربنا بيدي، كل ما بتدي ربنا بيدي، كل ما بتدي ربنا بيدي. لا أنسى رجل الأعمال من المؤمنين قال لي هذه العبارة مش نسيها أبدا على الإطلاق، قال لي أحسن استثمار في هذا العالم بحسب اللفظ، وقال لي كده، أنا مجرد ناقل للعبارة اللي قالها هذا الرجل، أحسن استثمار في هذا العالم هو العطاء للرب، مش لأنك تتاجر ولا تشوف سلعة كسبانة ولا ولا ولا ولا. وهو رجل أعمال وناجح جدا كان وقتها في عمله، والرب كان فايض عليه فيض إلهي غير عادي، لأنه كان يعيش هذه الأقوال ويستثمر إن جاز التعبير في عمل الرب، يقدم من أمواله في عمل الرب، والرب كان بيعوضه خير وبيكافئه بطريقة غير عادية. عشان كده يعني الفكرة الثالثة مغبوط، الغبطة، البركة، السعادة، الشعور بالرضا. لما أي واحد فينا يروح ينام آخر اليوم ويحط دماغه على المخدة، لو اليوم ده كان مليان بالعطاء، صدقني هيحصل معاك حاجة من أروع ما تكون. هتلاقي نفسك راضي جدا وفرحان جدا وشبعان جدا، وداخليا يعني بتشكر الرب من أجل أن يوم كامل قضيته حضرتك
وانا ابنك قضيناها في العطاء. عشان كده اتمنى من كل قلبي انا اولا وكل حد

اسمعني، يعني يبقى شعار حياتنا الفترة اللي جاية مضبوط هو العطاء. الفكرة الرابعة، أفهم حاجة مهمة جدا يمكن قلتها في المعنى بتاع المتذكرين، إنه اللي بيقول هذه الكلمات اللي هو بولس، أعتقد أنه كان متمثلا بسيده في هذا الأمر. يعني إيه متمثلا؟ يعني ذهنه، ده الفكرة الرابعة في الآية، إن ذهنه وقلبه مليان بالتضحية. طب جبتها منين؟ من بولس في نفس الأصحاح، بس أنا ما قريتهاش مع حضراتكم، يعني في أعمال 20 مثلا نقرأ عدد 33 غالبا. أيوة، بيقول كده: فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. وبعدين يقول كده: في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن تتعبون وتعضدون الضعفاء. يعني قدم نفسه نموذج للعطاء. يعني أنا يعني بشكر رب من أجل هذا الشخص، لأنه إنسان مثله مثلنا، زيه زي حضرتك يا أخ صموئيل، زيه زي أي حد من السادة المشاهدين. ده إنسان مش حاجة سوبر مان، بس قدر يكون ينبوع متدفق في العطاء المادي والجسدي والنفسي والمعنوي، ولم يدخر شيئا من الفوائد إلا وقالها للقديسين. عمل حاجات يعني نادرا ما أحد يفعلها. لكن حلو قوي أني أبقى فاهم أن في واحد من البشر وصل للعطاء لدرجة أنه كان بيدي مش بياخد أبدا أبدا. والفكرة الستة المرتبطة بالفكرة الخامسة اللي هنا في بولس، أن بولس اللي بيقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، وقدم نفسه نموذج في العطاء. خليني أقول لحضرتك وأقول لنفسي وأقول للسادة المشاهدين، كان من حق بولس الطبيعي أن يأخذ ولا يعطي. ولو أخذ ولم يعطي لأنه خادم للرب ولأنه رسول للمسيح، كان هذا حقه الطبيعي أن يأخذ وأن يعيش من الإنجيل. والكلام ده مشروح بالتفصيل في كورنثوس الأولى أصحاح 9 دون الرجوع ليه، لأن ده مش موضوعي، لكن بقول بس الفكرة الرئيسية. يعني بولس لو كان اللي بيخدمهم في أي مكان هم اللي صرفوا عليه وهم اللي استضافوه وهم اللي أكلوه وهم اللي شربوه وهم اللي سكنوه وهم اللي ادوا له مصاريف جيب وهم وهم وهم وهم، كان هذا حق بولس الطبيعي. لكن بولس الحاجة الغريبة أنه تنازل عن حقه الطبيعي علشان يقدم نموذج في العطاء، علشان يقول متذكرين كلمات الرب يسوع المسيح أنه قال مغبوط هو العطاء. وزي ما المسيح اللي قال مغبوط هو العطاء كان عايش العطاء، بولس اللي قال عن كلمات المسيح عن العطاء برضه هو بنفسه عاش العطاء. طب دي أتعلم منها إيه؟ أتعلم أني عندي أحيانا أنا أو حضرتك أو أي حد من السادة المشاهدين عندي حقوق طبيعية. خلينا أقولها بطريقة تانية بعيد عن الرسل والخدام وإلى آخره. أحيانا يبقى عندي احتياج ومعايا في البيت القليل، طب أدي الرب ولا أخذ من الرب ولا أخذ من الناس ولا أعمل إيه بالظبط؟ أفكر نفسي وأفكر حضرتك وأفكر السادة المشاهدين في الحتة دي. الكتاب لما كلمنا في الأناجيل عن المرأة التي ألقت الفلسين، مش معاها غيرهم، يقول الكتاب ألقت كل معيشتها، بس لأنها فهمة زي ما فهم بولس كويس جدا أنه مغبوط هو العطاء، الفرح في العطاء، السرور في العطاء، البركة في العطاء، النتائج المباركة في العطاء، الشعور بالرضا في العطاء، الفرحة الكبيرة والكاملة في العطاء وليس في الأخذ. عندما اقتنعت هذه الامرأة الأرملة ألقت كل معيشتها، يعني رغم أن حقها الطبيعي كانت تخلي دول عشان تعيش بيهم، بل بالعكس حقها الطبيعي أنها تصلي لربنا تقول له وسع علي، أو حقها الطبيعي تقول لأي حد ساعدني من فضلك، لكن لم تفعل ولا أمر من أي ذلك، لكن ألقت كل معيشتها، ألقت كل ما عندها. يعني عشان كده بشجع نفسي وبشجع كل حد،
اللي

حاسس ان اللي عنده يا دوبك مكفيه واللي عنده يا دوبك ممشي الحال. صدقني عاوز اقول لك عن تجربه من اقوال الكتاب وعن تجربه لاشخاص سمعنا عنهم وعن تجربه لاناس معاصرين اللي ادوا من عمق الاحتياج. ربنا بارككم بركه غير عاديه، وعندنا نماذج في الكتاب اهل مقدونيه في كورنثوس الثانيه 8 رغم الفقر العميق لكن كانوا اسخياء جدا في العطاء كما يكلمنا الكتاب. عشان كده ارجو ان الرب يساعدني ويساعد كل حد بيسمعني ان قلوبنا واذهاننا ومشاعرنا وكياننا تمتلئ بالعطاء. الفكره الثابته ان العطاء يعني بيحتاج جهد وتكلفه. جبتها منين؟ بص الايه بتقول ايه؟ بيقول في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم، ما قالش تستريحون لكن تتعبون وتعضدون الضعفاء. تعب، العطاء في تعب؟ نعم. العطاء في جهد؟ نعم. العطاء في بذل مجهود شديد؟ نعم. العطاء في تضحية على حساب نفسي أو بيتي؟ برضو نعم. والكلمة تحتاج أن ننمو، الكلمة اللي جاية في الأصل أن ننمو في زيادة التعب وزيادة المجهود علشان نكون كل يوم بنكبر في العطاء. يعني النهاردة بدي أكتر من امبارح، بكرة إن شاء الرب وعشنا أدي أكتر من النهاردة، الأسبوع اللي جاي إن شاء الرب وعشنا بدي أكتر من الأسبوع ده، وهكذا إلى مجيء الرب. ببذل مجهود عشان حضرتك وانا قبلك نقتنع بالعطاء ده محتاج مجهود مننا ان انا اقنع زي. تخيل حضرتك ليه؟ لان انا عليا دور. الكتاب قال اني انا عليا مسؤوليه اني انا املى ذهني بالافكار المقدسه. يعني على سبيل المثال ايه مشهوره جدا في رساله فيليبي اصحاح 4:8 يقول اخيرا ايها الاخوه كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة، إن كان مدح، ففي هذه افتكروا. علي مسؤولية أني أملى ذهني وأملى أفكاري بأفكار مقدسة. الحق يكلمنا عن العطاء، فبركة أني أنا أملى ذهني بالعطاء. علشان كده ده محتاج مجهود. أيوة علي مسؤولية واتعب وسيطر على ذهني وعلى أفكاري واستأثر كل فكر لطاعة المسيح كما يكلمني الكتاب، وغير وعمل إحلال وإبدال لأفكاري. أفكاري كانت متعودة أن أنا آخذ، لا أغير أفكاري وأقول يا رب ساعدني في تغيير أفكاري أن أنا أدي وأقدم في كل الأحوال وفي كل المجالات. ويا بخت اللي بيشارك، ويا طوبة للي بيشارك، ويا لسعادة اللي بيشارك، ويا لغبطة اللي بيشارك، ويا للبركة التي تأتي ليشارك في عمل الرب. زي ما حضرتك كنت بتشرح من شوي، بركة ما بعدها بركة إن القلب يبقى مليان بالعطاء، والقلب يبقى مليان إن أنا ببذل جهد شديد جدا إن أنا بشارك في العطاء. الفكرة السابعة اللي بعد كده، اللي بيدي مغبوط هو العطاء بيفرح قوي ان يشوف النتائج اللي عايدة على الاخرين. يعني انا لما بدي وبشارك في اي عمل للرب، لما اعرف ان عمل الرب اللي انا قدمت فيه حاجة، العمل الرب مشي، عمل الرب نما، عمل الرب نجح، قد ايه ده بيساعدني وبيفرح اني افرح، وبيساعدني ان انا اكون بشكر الرب من اجل العطاء اللي انا اديته او التقدمه اللي انا اديتها لانها شاركت في عمل الرب والمشاركه دي جابت نتيجه. على سبيل المثال في ايه جميله في كورنثوس الثانيه اصحاح 9:12-14 بيقول، بص بيقول ايه الكتاب؟ بيقول لان افتعال هذه الخدمه اللي هو بيقدم خدمه ماليه ليس يسد اعواد القديسين فقط، بل يزيد بشكر كثير لله، اذ هم باختبار هذه الخدمه يمجدون الله على طاعه اعترافكم لانجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع. ومن كتر السداد الاعواز، يقول تعبير جميل قوي هنا، ان الناس اللي وصلت لهم الخدمه الماليه بيعملوا ايه بقى؟ بيدعوا او بيصلوا او بيشكروا او

0: بيطلبوا ان الرب يبارك اللي ادوهم، يقول وبدعائهم لاجلكم، يعني بيدعوا لكم، يعني بيصلوا من اجلكم، يعني بيقولوا يا رب باركهم لان هم ادونا وسدوا الاعواز بتاعتنا، مشتاقين اليكم من اجل نعمه الله الفائقه لديكم. تخيل اي حد عزيز المشاهد اللي بتسمعني في اي مكان، ما حضرتك بتدي اللي بتديه بينفع، صدقني، حتى لو كان قليل، حتى لو كان كتير، حتى لو كان متوسط، اي مبلغ حضرتك بتشارك بيه في عمل الرب ايا كان نوعه، حضرتك بالرب بيستخدمك من خلال هذه التقدمه انك بتسد عوز، وفي نفس الوقت ده بيفرح قلبك وبيشجعك انك يعني بتعمل حاجه مفيده جدا وحاجه كبيره جدا.
1: ربي يباركك، ربي يباركك يا دكتور حقيقي بجد، بشكرك جدا للتأملات الرائعة. وطبعا حضرتك سجلت بعض الحاجات زي كده للكارما، وهتسجل حاجات تانية أنا عارف في الوقت اللي جاي في اسم المسيح. بشكرك جدا لأجل تشجيعك ولأجل الحق الكتابي اللي بتعلنه، ولأجل كل فكرة ربنا بينور بيها لكل أحبائنا اللي بيشوفونا في كل مكان. وأنا عارف أنه ده قرار لازم ناخده، نفكر بنفسينا العطاء كل يوم، وانا عارف انه مش حاجه سهله، لانه بطبيعتنا البشريه بنحب ناخد اكتر ما ندي، وطبيعتنا البشريه مش بس هي اللي بتقاوم، لكن كمان ابليس ليه عامل ان هو بيقاوم ان عمل الله يكبر، فبالتالي بيحاول بقدر الامكان ان يمنع البركه انها تيجي للكارما، والكارما والبركه انها تيجي كمان لحياتك من بركات العطاء. انا بشكرك جدا يا دكتور، ربي باركك ويستخدمك، وهيكون لنا لقاءات تانية مع حضرتك وتكمل وتسجل الحاجات اللي الرب حطها لقلبك. فشكرا ليك دكتور يوسف، ربي باركك. انا مش سامع.
0: بارك الاسيس امجد حبيبي وصديق، الرب يستخدم.
1: امين. شكرا ليك يا دكتور. ربي باركك. احبائنا، انا بشجعكم في الدقائق اللي جايه انه واحنا بنسمع الكلام الجميل اللي الرب بيتكلم بيه، يكون الرب بيحمسك ويحط على قلبك بالفعل انك تمد ايدك وتعمل تقدمه عمليه لعمل الرب في الكارما عشان تكمل. كلنا بنحب الكارما، كلنا بنحب عمل الله، كلنا بنحب رساله المسيح تكون مفتوحه في البيت طول الوقت، كلنا بنحب يكون في تسبيح طول الوقت. فعشان نقدر نكمل تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض. عندك الكيو ار كود موجود، انا بشجعكم احبائنا ان احنا نعمل كده ونعمل اشتراك شهري مع قناه الكارما. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا بشجعكم احبائنا اللي موجودين في مصر انه نقدر نقدم كمان من خلال بنك مصر. ازاي؟ في بنك مصر في حساب اسمه خدمه الكارما. خلي بالكم مصر ما فيش حاجه اسمها قناه الكارما في مصر، في البنك اسمها خدمه الكارما. خدمه الكارما، لما تروح تحط ايداع او تبرع قول خدمه الكارما في مصر فتقدر تقدم فيها. كمان حاجه تاني، انا عارف ان دلوقتي معانا القسيس امجد خليل، احبائنا بيظبطوا الصوره والحاجات في دقيقه كده هيكون معانا، فبشكر الرب لاجله. لكن عبايه ما يظبطوا احبائنا الشباب المخرج الصور، فأقول لكم على حاجة سريعة، أقول لكم أنه في مصر تقدر تقدم من خلال خدمة الكارما في بنك مصر. ولو ده صعب عليك تقدر تقدم في بعض الكنائس في معاها وصولات للكارما، يعني مثلا الموجودة قدامكم على الشاشة إن هي كنيسة الرسولية بالشربية، الكنيسة الرسولية بوكالة البلح، كنيسة الإيمان بميدان فيكتوريا، كنيسة المسيح مصر الجديدة، الكنيسة الإنجيلية مدينة نصر، كنيسة الإنجيلية بالأزبكية، كنيسة جمعية خلاص النفوس مصر الجديدة، مكتبة الخلاص جمعية شبرا، وكمان كنيسة نهضة قداسة بالأوللي مع الأسيس أمجد خليل، وكنيسة نهضة قداسة بالأقصر مع الأسيس فيكتور، وكمان في دفاتر في جمعية المنيا ومع كمان دكتور عاطف ألبرت في أسيوط. فبشكر الرب جدا لأجل حبايبنا والكنايس والجمعيات اللي بيتشجعونا ويشجعوا عمل الرب في الكارما، اللي تقدر تقدم فيها التقدمة وتقدر كمان تاخد وصل. ليه بنقول لك تاخد وصل؟ مهم جدا جدا جدا انك تاخد الوصل ده علشان تخليه معاك، لا قدر الله لو حصل اي حاجة يبقى نقدر نرجع للوصل ده ونرجع للبيانات. لان مهم جدا حاجتين، علشان احنا نعرف مين اللي بيقدم تقدمة للكارما مش هنعمل عنها اعلان، ما تخافش مش هقول اسماء، لكن احنا بنصلي ليك ولاجل بيتك ولاجل عيالك ولاجل خدمتك، بنصلي لك في فريق في الكارما بيصلي طول الوقت.

0: احنا محتاجين نصلي ليك، فقول لنا بس مين، ما تتكسفش تقول رقم تليفونك، عايز تقول ما تتصلوش مش هنتصل بيك، بس ادينا رقم تليفونك وادينا اسمك مع الوصل. مهم ليك انت انك تاخد الوصل ده، في علامة مائية، لانه ممكن لقدر الله في اي وقت في اي حاجة حد يجي يقولك انا هاخد منك فلوس ووصلها لقناة الكارما. ده جميل ورائع، بس ما ينفعش تعمل كده من غير ما تاخد وصل منه، من غير ما تاخد وصل. الكنائس اللي انا قلت عليها، كل كنيسة من الكنائس دي فيها وصولات للكارما عشان نتأكد ان تقدمها هتوصل لينا. لما يكون جاهز القسيس امجد قولوا لي حضرة المخرج. دي حاجة. الحاجة التانية هقول حاجة سريعة برضك، ان التقدمات اللي بتوصل من مصر دي بتفضل جوه مصر. ازاي يعني؟ احنا مش بناخد التقدمات، لو حد بيقدم 100,000 جنيه ولا اكتر ولا اقل ولا 1000، احنا مش بناخد الفلوس دي نحولها لامريكا، لا. امال بنعمل بيها ايه؟ عارفين ان الكارما بتعمل برامج في مصر وبتنقل كنايس، بنطلب بيبقى ليها تكاليف ممكن اتكلم عنها بعد شويه لو في فرصه، او لو ما فيش فرصه النهارده هقول لكم ازاي احنا الموضوع ده بيتكلف، فانا هتكلم عنه بعد شويه او المره الجايه. لكن كمان احنا بنساعد بعض الاحباء محتاجين من قناه الكارما، فالفلوس اللي بتيجي من مصر بتفضل في مصر، بنعمل بيها ايفنتات، بندرب بيها شباب، بنساعد بيها المحتاجين. طيب عشان ما اخدش وقت كتير، انا نفسي ارحب بالدكتور القس امجد خليل، سعيد جدا يكون معانا، هو محبوب لكم كلكم، بتشوفوه كل اسبوع على قناه الكارما، وانا شخصيا بحبه جدا، ورب مديله كلمه وكمان مديله فكاهه، ورجل رائع. انا بشكر رب جدا لاجلك قسيس امجد، سعيد جدا انك تكون معانا.
1: شكرا ليك، وكل سنه وحضرتك طيب.
0: انت طيب يا سيدي.
1: مشاهدي قناه الكرم الكثير، استمعت واستمتعت معك بحبيب الغالي الدكتور يوسف، بالسلام جميعا شاركنا بيه. ومره ثانيه بقول لحضرتك وكل العاملين في الكرم، كل سنه وانتم طيبين. انا عارف الوقت ده قد ايه غير عادي ومجهود مضاعف. ربنا يباركك ويبارك خدمتك ويبارك كل العاملين في الكرم. وعايز في الدقائق اللي جايه بس اقول للناس انه احنا هنا في مصر ضد المعركه دي، مش كلام. الكرم قناه للبركه، مش اقول قناه الكرم، الكرم قناه للبركه، قناه للحضور الالهي، قناه للاستفاده، قناه للشباب، قناه للشباب، قناه لكل الاعمار. بروح رمزي زيارات وخدمات في دول موجودة المفتوحة المتاحة، هي قناة الكرمة اللي بتوصل خدمة الرب وبتوصل كلمة الله للناس الكبار في السن، الناس اللي في البيوت على أسرة المرض، الناس اللي مش قادرة تنزل كنايس ولا تنزل اجتماعات. بتكون قناة الكرمة هي النافذة والبركة اللي الله بيستخدمها توصل لكل البيوت. الشيء الجميل كمان انه الكارما مش بتخدم قطاع واحد، النهارده الكارما بتخدم الشباب، بتخدم الكبار، بتخدم الصغيرين، بتخدم الخدام، بتخدم المؤمنين، بتخدم كل القطاعات. فبقول لكل حد بيتبرع، انا محتاج قبل ما اطلع اي تبرع صغير ولا كبير اسال نفسي يا ترى التبرع ده انا بعمل ايه؟ ببساطه اللي انا ما بقدرش اعمله كفرد، كمؤمن، كاخ، كشخص عادي في الكنيسه، أشكر الله الكارما بتقدر تعمله. الله بيستخدم الكارما بكل الأقمار الصناعية، بكل القنوات المتعددة اللي قادرة توصل لكل العالم، قادرة توصل لكل الناس. وزي ما سمعنا من الفاضل أخونا الحبيب الدكتور يوسف، إن احنا لما بندي ده شيء مهبوط. يعني مهبوط؟ شيء مفرح، شيء مسر، ومهبوط هو العطاء. احنا تعودنا فعلا لما احنا بناخد نكون مبسوطين، أنا حصلت، أنا أخذت، أنا فزت، أنا حاجة امتلكتها. لكن قد إيه فرحة الشخص هو بيدي؟ إحنا بنفرح لما بندي الناس، كم وكم لما إحنا بنكرم الله من خلال قنوات الكرمة، الاختبارات اللي في صمول
2: لا تعد ولا تحصى عن كم الأماكن اللي الواحد بيروحها والناس تقول قد إيه أنا لمستني الخدمة دي، أنا لمستني الترنيمة دي، أنا بتابع الكنيسة الفلانية، الرب كلمني. أنا في اليوم ده كنت مضغوط، كنت مخنوق، وبالصدفة قعدت قدام قناة الكارما والرب كلمني برسالة كأنك بتكلمني أنا وحدي.

قد ايه تعب ينسب المجد كله للرب والعمل الله من خلال قناة الكرمة. حقيقي هي مش مجرد قناة تلفزيونية، لكن قناة لتوصيل البركة، قناة لتوصيل كلمة الله. حاجة تانية عايز أقول للأحباء اللي بيباركوا عمل الله، تذكر أنك لست مالك ولكنك وكيل. كل واحد فينا مش مالك، الفلوس اللي معايا دي مش ملكي، أنا وكيل عليها. أنا وكيل على حاجة ربنا اداها لي، فالمفروض أحطها في المكان الصح بالطريقة الصح. مش بس أنت وكيل، لكن كمان زي ما سمعنا أعظم وأروع استثمار لما تستثمر الحاجة اللي عندك وتحطها في إيد ربنا. إيه رأيك لو قالوا لك النهاردة إنه في بنك من البنوك بيدي فايدة 50% 40% 60%؟ أعتقد أنت لو عندك أي حاجة في الدنيا هتبيعها وتروح تستثمر في البنك ده لمجرد بيديك فايدة 50 و60. تعال أقول لك النهاردة على بنك السماوي مش بيدي 50 و60، بيقول الكتاب كينا ملبدا قائضا محزوزا جيدا، خمس صفات تأخذون في أحضانكم. لما بنكرم الرب إحنا اللي بنكرم. عجبني جدا برضه صمول شعار السنة دي ليتك تباركني. الراجل اللي قال ليتك تباركني ده اتقال عنه إنه كان أشرف من جميع إخواته. راجل اسمه عبيص، معنى اسمه الحزين أو الذي يسبب الحزن، لكن صلى صلاة فيها أربع طلبات. ليتك تباركني، توسع تخومي، تكون يدك معي، تحفظني من الشر. يقول الكتاب أتاه الله بما سأل. النهارده لو انا بدور على بركه، لو بدور على خير في البيت، لو بدور على حمايه الهيه، خليني اكرم مش قناه الكرمه، اكرم الرب اله قناه الكرمه اللي بيستخدم قناه الكرمه. الكرمه زي ما قلت هي قناه انها بتوصل كلمه الله، والحاجه اللي انا ما اقدرش اعملها الكرمه تعرف تعملها. انا لكن ما اعرفش اسافر الميلاد، انا ما اعرفش اوصل الانجيل في كل بيت. يمكن اكون في بلد او دوله ممنوع اني ادي واحد نبذه او ادي له انجيل او ادي له او اوصل له رساله الخلاص، لكن الكرمه تقدر توصل اللي انا ما اعرفش اوصله وتعمل اللي انا ما بعرفش اعمله. بس علشان الكرمه تكمل خدمتها، عشان الكرمه توصل رسالتها، الله شرفنا انه يستخدم ناس زينا نكون بنبارك عمل الله. خليني اقول بكل تقدير لحضرتك وليا وكل احترام انه عمل الله يستمر سواء بيا او من غيري، سواء بحضرتك او من غيرك. الرب مره قال لو سكت هؤلاء الحجاره تصرخ. الرب يقدر بدوننا كلنا يكمل العمل، امال ليه بيكلمنا احنا النهارده؟ ليه بيخلينا نشاهد النهارده ايام الحصاد؟ ليه ربنا سمعك الرساله دي ومخليك موجود قدام القناه دلوقتي؟ عايزك تكون شريك مش في العطاء، شريك في البركه. عايز يباركك، عايز يستخدمك، بقول لك تعالى مش ادي لكن تعالى تعالى خد. عايز افكرك بآية جميلة في كورنثوس الثانية 9:6، يقول لهم الرسول بولس هذا وأن من يزرع بالصح. عارف الصح؟ بالقليل، بتدي قليل، بتعد 100 مرة الفلوس قبل ما تدي كام وتفكر. من يزرع بالصح هيحصد، بس برضه بيحصد بالصح. اللي يزرع قليل طبيعي جدا، المنطق الطبيعي بتاع الزراعة اللي بيرمي كيلة في الأرض يجيب أرنب، اللي بيرمي 10 كيلات يجيب أرانب. أنت بترمي قليل بتاخد قليل، بتزرع كتير بتاخد كتير. بص لما جاي يتكلم عن الزرع الناحية الثانية، ما قالش من يزرع كثيرا يحصد كثيرا، قال من يزرع بالبركات. يعمل إيه؟ بالبركات أيضا يحصد. الله عايز يباركنا، الله عايز يدينا، الله عايز يكرمنا. فمن فضلك وأنت بتساهم، انت مش بتدي لخصامه، انت مش بتدي ناس، انت مش بتدي تي في ولا قناة، انت بتدي الرب. احنا بنكرم الرب نفسه من خلال هذه القناة. القناة اللي يا ما سمعت، صدقوني يا ما سمعت عن ناس كانت خلاص بتحاول تنتحر، وسمعت خدمة، سمعت ترنيمة، عدلت عن قرار الانتحار. يا ما ناس كانت وصلت لقمة اليأس والبيوت هتنقسم وبيوت تخرب، سمعت عظة، سمعت رسالة، الرب حول الناس 180 درجة. يا ما ناس كان خلاص هتنام كئيبة وحزينة ومتضايقة، الرب بعت لها رسالة في وقت معين غير الحالة النفسية والحالة الروحية. دي تساوي كام؟ تساوي كام لما الله يستخدمك انك تدعم قناة بتحول القلب، تدعم قناة بتغير الفكر.

0: علشان كده الرب لما اتكلم على العطاء قال المعطي بسخاء، زي ما قلنا ليه بسخاء؟ لان احنا لا نكرم قنوات واشخاص، لكننا نكرم الرب الذي يستخدم هذه القنوات. وزي ما قلت في البدايه، انت لما بتدي حسب الظاهر بتدي من مالك، لكن حسب الحق الكتابي انت تعطي من مال الرب، لاننا من يدك اعطيناك. انا باخذ من ايد ربنا وبحط في ايد ربنا، وبيكرم بيعرف يكرم اضعاف واضعاف. وعلى فكره دايما بقول مش كل الكرم انه يبعث لك فلوس، مش كل الكرم يبعث لك خير مادي، لكن الكرم ستر، الكرم حمايه، الكرم نعمه يديها لك، الكرم بيحفظ بيتك، بيحفظ اولادك، الكرم بيسيرك حواليك. ده بشهاده مين؟ مش هقول لك بشهاده الكتاب، بشهاده الشيطان. الشيطان في الكتاب شهد عن امانه الرب مع ايوب، قول له ايه؟ اليس لانك سيكت حوله وحول كل ما له، باركت عمل يديه فانتشرت مواشيه في كل الارض. انا لما بكرم انا بكرم الرب، والرب بيعرف جدا جدا يكرم. يوم الايام رضي على واحد وحب يكرمه،
1: عارف عمل ايه؟
0: زرع فاصاب مئة ضعف، مئة ضعف. عملها مع مين؟ عملها مع اسحاق.
1: يقدر يكرم اضعاف واضعاف لما نكرمه
0: ولما نبارك عمله. ومرة ثانية خصام
1: كل الحبايب العاملين في قناة الكرمة، كل المشاهدين في أنحاء العالم، كل سنة كنت طيب.
2: ربي يباركك يا أسيس، أنا بشكرك، كلماتك مشجعة جدا، وبالفعل أنا بنزل مصر بشوف برضك رد الفعل غير عادي هناك، وبشكر حضرتك وبشكر الكنيسة عندك، أنا كنيسة كمان بركة وعطاء، فبشكر الرب جدا لأجل محبتكم ولأجل سخائكم في عمل الرب، وبشكر الرب لأجل تشجيعك، وأتمنى كنت تكون موجود معانا. أنت حضرت معانا وشفت قد إيه الوقت ده بيبقى بالنسبة لنا، طبعا بالنسبة للعالم كله بيبقى بركة ووقت جميل وكل الناس بتستمتع بيه، لكن بالنسبة لنا هنا بيبقى يعني ضغط كتير، لأن عندنا مصاريف محددة ولازم تدفع، والضغط المالي شديد وكبير. عشان كده ده اللي بيدفعنا ان احنا نعمل وقت عيد الحصاد، والرب بيحوله وبيقصد بيه بركة لكل الشعب الرب في كل مكان، علشان ده حق كتابي ومهم جدا. وانا بشجع كل القادة وكل الأسس وكل الخدام يعلموا بدون حرج، إن مفيش أسيس بيطلب نفسه لكن بيطلب العمل الرب في الكنيسة، وإحنا كمان نطلب العمل الرب في الكرمة، وتفضل قناة البركة قناة الكرمة بركة لملايين حوالين العالم، وتفضل القناة بركة لبيتك والبيتك والأولادك والأولادك والشغلك والبزنس بتاعك مهما كان. فأنا بشكرك مرة تانية أسيس، وأنا عايز أسيب حضرتك الفرصة لو تحب تصلي معنا في الدقائق الأخيرة، أو لو تقول حاجة معينة الرب حط على قلبك أنا أدي لك الفرصة، تفضل حضرتك.
0: خليني فعلا أصلي مع حضرتك يا حسام ومع السادة المشاهدين. يا رب شكرا لك من كل القلب، شكرا لك لهذا الامتياز إنك تستخدم أواني من خزف، أواني من طين، علشان نكرم ونعضد عملك وهذه القناة. لنا هذا الكنز في أواني هزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. يا رب بصلي إنك ترخص القلوب، مش بس إنها تشوف وتعرفك، لكن إحنا متعودين مقتدرين. أنت لما بتلبس القلب بتلبس كمان قلوبنا، وبتعرفنا إنه إحنا نفسنا مش لنفسنا، عالمين أنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن. إذا كانت أجسادنا وأرواحنا وحياتنا مش لينا، كم وكم أموالنا؟ أموالنا هي أموالك. كل خير في جيبنا، كل خير في بيتنا، كل أمور مادية إحنا بنمتلكها، إنما في الأصل هي ملكك،
1: وما نحن إلا وكلاء. فساعدنا نكرمك، ساعدنا نباركك، نباركك بكل شيء يا رب، نكون زي أهل كليب يا رب، الذين أعطوا أنفسهم أولا للرب.
0: طلعنا لكل قلبنا صمول، لكل دين يا رب من فضلك في الكرمة اللي بيتعبوا لسيما هذه الايام، اسندهم شددهم روحيا زمنيا جسديا، سند من عندك بالروح القدس، وبركه لكل الساده المشاهدين في كل انحاء العالم. اسمك الغالي بصلي لكل
2: المجد. امين امين امين امين. رب يباركك حبيبي الغالي، رب يستخدمك، وسلامنا كتير لكل شعب الكنيسه الغالي، ونتقابل عن قريب في اسم المسيح. شكرا ليك مره ثانيه يا دكتور. امين. رب معاك. أحب أنا وقت جميل، وقت عرفنا بيه شوية حاجات عن قناة الكرمة في الأول.

واستمتعنا بتعليم كتابي وتشجيع من أحبائنا الدكتور يوسف والقسيس أمجد خليل. طيب احنا عندنا دقيقتين وهنختم الوقت ده. أنا عايز أشجعك تكون شريك شهري في قناة الكارما. شريك شهري بالكيو آر كود اللي موجود ده، بالكود اللي موجود على الشاشة. تعمل إيه؟ ده مش جزء من الديكور لكنه ده جزء مهم. امسك تليفونك الذكي وافتح الكاميرا، افتح الكاميرا وجهها ناحية الكود ده، ما تصورش، ما تاخدش صورة، لكن بس وجهها كده. لما توجهها هتلاقي فيه علامة صفرة طلعت على الشاشة في تليفونك، اضغط عليها. التليفون هيفهم الكلام ده، احنا مش بنفهمه لكن التليفون هيفهمه، هيطلع لك حاجة صفرة اضغط عليها. وبعدين لما تضغط عليها هيفتح لك كل طرق التبرع بكل بساطة، وبيقبل بلغات مختلفة. تقدر من أي دولة من دول العالم تقدم بأي عملة من عملات العالم. أنا شفت ناس قدموا تقديمات بالمصري، بالإماراتي، بالسويدي، بالأسترالي، بالكندي، بالصيني، بأي لغة، بأي لغة بيفهم بأي عملة من عملات العالم. دي حاجة. الحاجة التانية بكمان في طرق مختلفة ممكن يقبل، في طرق كتيرة مختلفة، في كريدت كارد، في بنك أكاونت، في كل دولة ليها طرق، ليها حاجات مختلفة. احنا هنا في امريكا فاحنا بناخد بالكريدت كارد، بناخد بالباي بال، بالابل باي، بالجوجل باي، حاجات كده، مع البنك اكاونت طبعا، حاجات كتيره مع الزل، كل ده موجود. فانا بشجعك تعمل كده. لو انت مش عارف توصل للزل بتوصل بياناته، بتطلع على الشاشه مستقله. طيب دي حاجه. فانا بشجعك تكون شريك شهري، قدم شهري. عارف يعني ايه شهريا؟ تقدر تقدم 500 جنيه قدمها، تقدر تقدم 10 دولار قدمها، تقدر تقدم 50 دولار. انت بتقدم زي ما قال الأسيس أمجد وزي ما بنقول كل يوم، انت بتقدم للرب، مش بتقدم لقناة، مش بتقدم لشخص. مفيش حاجة من الفلوس اللي بتيجي دي باخدها، الفلوس دي بتيجي لعمل الرب في الكارما. بنعمل بيها ايه؟ بنعمل بيها الإرسال، بنعمل بيها البرامج. وانت بتشوف سنة بعد سنة الكارما بتنمو بتنمو. فخلي الكارما تكون سبب بركة مفتوحة في بيتك وفي بيت آخرين. ممكن حد يجي يقول لي طب أنا ما عنديش وقت عشان أقعد أتفرج على قناة الكارما، أنا ما هدفع ليه أو هشارك ليه أو هدي ليه؟ تدي عشان تفضل الكارما موجودة في بيتك، لوالدتك، لوالدك، لأولادك، لجيرانك، لناس تانية محتاجينها في بلاد تانية. 39 دولة عندنا طلبة منهم بيدرسوا الكتاب المقدس في أكاديمية الكارما. أمين؟ أنا بشجعك تعمل كده. المرة الجاية هشرح لكم بالخريطة شوية حاجات عن الإرسال، ليه الكنايس مختلفة لما تكون موجودة على الكارما غير الفيسبوك والبث من جوه الكنيسة بس، وإيه ميزة إن قناة الكارما تاخد الإرسال، وإزاي ده مكلف، وإزاي الكارما البرامج بتبقى موجودة. وهفتح لكم الويب سايت وتقدر ترجع لسنين تتفرج لبرامج موجودة على قناة الكارما لكل كنيسة من الكنايس اللي الكارما بتزح. البث على الفيسبوك رائع جدا للكنيسة، بس الفيسبوك بيشيله بعد شهر، وممكن في أي وقت يلغوه السيستم ده، يلغوا الفيسبوك، يغير، بيصحوا الصبح تلاقيه يغيروا حاجات على مزاجهم. اليوتيوب نفس الكلام، بيدي تحذير مرة واثنين والتالت يشيل كل البرامج. لكن الكارما عندها سيستم كبير متكامل، وده مكلف. علشان كده لما بناخد البث من كنايس مختلفة، ليه بنشجع الكنايس نفسهم ان يشاركوا مع قناة الكارما كمان، ويكون في تقدمة شهرية من الكنيسة عشان تساهم في الإرسال. تقدمة شهرية من الكنيسة مهما كانت، الكارما بتدفع كتير عشان الكنايس تفضل موجودة، لكن بيبقى في تكلفة ان احنا نقدر نعمل الإرسال ده على قناة الكارما. فانا بشجع كل كنيسة، بشجع كل خادم انه يشجع عمل الرب، يصلي للكارما، ويشجع شعب الكنيسة ان يكون جزء من العمل ده. حبنا بشكركم لأجل الوقت الجميل ده، وبإذن يسوع الأسبوع الجاي هيكون في تكملة يوم السبت الجاي في نفس الوقت لحلقة جديدة مع حلقات خاصة لهذا الحصاد من قناة الكارما. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: حبانا في كل مكان، برحب بيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أمل جديد. في كل مرة فيها بنتقابل معا وبنجد أن كلمة الله بتزرع وبتخلق واقع جديد. وأنا عايز أشجع نفسي وأشجع كل حد النهاردة بيشاهد هذه الحلقة أن روح الله الذي رأيناه في سفر التكوين ما زال هو يعمل ويرف ويزور كل مناطق فيها موت، فيها ظلمة، فيها مشاكل، فيها حزن، لكي ما يخلق واقع جديد. في الحقيقة الحلقة اللي فاتت كان معانا ضيوف أعزاء وكانوا بيشاركونا باختبار حي أشوف حياتهم كخدام وكأزواج وكأيضا أب وأم لأولاد. خلينا نرحب بيهم النهاردة جناب القسيس جون، القسيس جون صمويل راعي كنيسة النعمة الأولى بالمقطم. برحب بيك جناب القسيس.
1: أهلا بحضرتك يا
0: أخي. برحب بزوجتك الفضيلة الأخت مارجو نبيل. الأخت مارجو خادمة وشريكة معاك في الخدمة، وهي أيضا خادمة في مجال المشورة الكتابية. إحنا في المرة اللي فاتت حضرتك كنت بتشاركينا إن كان في أساسيات جواكي حطها قدام الرب وفكرك ومركزة عليها، وأنت منتظرة الرب بتعيين أو كشف شريك الحياة طبقا للأفكار اللي كنت بتصلي من أجلها. حضرتك في الحلقة اللي فاتت أنا فاكر كلمتينا عن الإيمان وجناب القسيس كان بيكلمنا على النضوج. حضرتك قلت في جملة كده إن هما كانوا كام حرف كان اسمها أنت
2: موفق.
0: أيوة. بصراحة الجملتين مع بعض بيدوا أمل جديد.
2: أيوة.
0: وأمين باسم الرب يسوع تيجي كده يعني روح جديدة تخلي كل واحد يكون موفق. أيوة. في أمور حياته، في بيته، في اختيار شريك الحياة. كنا بنتكلم على ما قبل الزواج ان لسه في ناس يعني ما مرتش والرب ما يسمحش حد يمر بمشاكل التصادم بعد الزواج، لكن ما قبل الزواج كلمتينا عن الايمان والاسيس كلمنا عن النضوج. حضرتك عايز تضيف لينا حاجه؟ فكره النضوج ليها معنى تاني في الحلقه دي ممكن نضيفه قبل ما ننتقل لنقطه اخرى.
1: يمكن في الحلقه الماضيه كنا بنتكلم على فكره النضوج وقلت تشبيه انه ثمره مانجا جميله الشكل من بعيد، لكن لما تقرب منها تلاقيها ناشفه مش مستويه غير صالحه للاكل.
0: نعم.
1: وهكذا احيانا بيكون الشاب والشابه المقبل على الارتباط، هو من بره شكله جميل بس لما تقرب منه هنا بقى بيبان هل الشخص ده ناضج ولا لا. وقلنا انه نضوج مش بس في زاوية واحدة لكن نضوج في عدة زوايا. إحدى هذه الأوجه للنضوج هو النضوج الروحي.
0: نعم.
1: ليه علاقة في كلمة الرب، ليه علاقة مع الرب، بيكبر مع الرب. هل هذا الإنسان ينمو في المسيح؟ وكنا بنقول كمان أنه بولس في وقت من الأوقات كان بيكلم ويقول كده لبعض الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسدين كأطفال في المسيح. نضوجي مع الرب يعني اقترابي من الرب، التصاقي بالرب، معرفة فكر الله، حواسي وقلبي مدرب ماشي السكة مع المسيح.
0: نعم.
1: أنا في عشرة يومية بكبر من خلالها، عرفت الرب من وقت معين، طب هل أنا بنمو في المسيح؟ بكبر، بحفظ كلمة الله، بلهك في كلمة الله، الرب بيستخدمني، في نمو بيحصل في حياتي ولا أنا متوقف؟ دي حاجة مهمة. لكن كمان يعني لو فكرنا على الصعيد الآخر مثلا النضوج النفسي.
0: أيوة.
1: نضوج الفكر. ممكن تلاقي شخص هو يعني من وجهة النظر الإنسانية ينفع يفتح بيت. ينفع يرتبط.
0: أيوة.
1: غني، معاه فلوس، شغال وظيفة كويسة حلوة، ويعني ده ظاهريا ممكن يعجب أي أب وأم عايزين يجوزوا بنتهم وخلاص.
0: نعم.
1: يعني هيجيب لها شقة كويسة
0: وشبكة كويسة
1: بالظبط عشان
0: عربية.
1: بنت عمها اللي تجاب لها قبل كده قد كده، فأنت كمان هيجي لك قد كده وخلاص.
0: تمام.
1: لكن هل هذا الشخص ناضج يحافظ على بنتهم
0: وأن يتحمل مسؤولية؟
1: بالظبط. أحيانا بيكون النضوج أنه الشخص ده زي ما حضرتك قلت يقدر يتحمل مسؤولية بيت. علاقة جديدة. ودايما أنا مرجو بنقول كده أنه بيت جديد أو ارتباط جديد زي طفل جديد.
0: أيوة.
1: الطفل ده محتاج رعاية.
0: رعاية.
1: لو حد زوج وزوجة جالهم طفل وما اعتنوش به الطفل ده هيموت.
0: أيوة.
1: وهكذا الارتباط أيضا أنه عامل زي البيبي الصغير، زي الطفل الصغير، إذا لم نعتني بارتباطنا هيموت. فهل الطرفين ناضجين بما يكفي للاعتناء بالارتباط؟
0: أيوه.
1: ده سؤال مهم جدا.
0: يعني أنت حضرتك عايز تفهمني إن هي المسؤولية مشتركة.
1: بكل تأكيد.
0: مش من طرف واحد.
1: بكل تأكيد. بكل تأكيد.
0: بس هل ممكن يحدث تصادم إن نلاقي إن في طرف من الطرفين وصل لمستوى جيد من النضوج والمستوى الثاني مش قادر يصل إلى مستوى النضوج الكامل؟ يعني مثلا زوج بيخرج يشوف شغله مهتم بأموره بالخدمة، والزوجة عايزاه كل شوية أنت فين رحت فين ما بعتليش ما كلمتنيش. طيب فين تقدير مسؤولية هنا؟ يعني ماذا يمكن عمله في حالة عدم وجود طرف من الطرفين في مستوى النضوج وتحمل المسؤولية في البيت؟ نعمل إيه؟
1: أوكي، خلينا عندك حاجة تشاركينا بيها في الحتة دي؟
2: عايز أقول أني بشوف دايماً النقطة الأساسية هي الانحصار جوه النفس أحوجيه بيأثر تأثير سلبي جداً على أي ارتباط.
0: نعم
2: صح. يعني من وقت اللي فيه أن احنا بنشوف بعض وبنشوف هينفع أن احنا نرتبط ولا لأ، لغاية لما بنبقى في بيتنا ومقفول علينا باب واحد أو أولادنا أو كذا أو كذا، عايز أقول أنه مخرج أنه الشخص يبقى خارج بره ومش منحصر في ذاته، ده سبب جداً دافع جداً لنجاح أي علاقة.
0: نعم.
2: من وانس انهم قبل ما يحطوا الدبله في ايديهم اليمين لغايه ما يعيشوا مع بعض طول الوقت
0: ورب يبني هذا البيت
2: بالظبط. نعم. كده.
0: طيب انا بصلي النهارده ان رب يجي بروح نضوج
2: امين
0: في الفكر
2: أمين.
0: والايمان
2: امين
0: والعلاقه مع الله
1: أمين.
0: لكل بيت مسيحي في اسم الرب يسوع. قلت ان في نقطه ثالثه.
2: ايوه
0: اتفضلي.
2: زي ما كنا بنقول انت موفق.
0: ايوه.
2: فاحنا دلوقتي
0: ألف.
2: خلصنا الالف
0: ونون.
2: الايمان
0: ايوه،
2: نون النضوج،
0: نضوج،
2: تاء التوافق.
0: توافق
2: طبعا دي حته احنا بناكد عليها قوي. ليه؟ لانه مهم جدا، احنا دلوقتي اشخاص بالغين ناضجين، فمهم قوي ان انا وانا ماشي في سكه الحياه اشوف فعلا في توافق بيني وبين الطرف الاخر ولا لا. والتوافق ده ممكن يبقى توافق فكري، توافق في الرؤية، توافق عمري كمان، ما يبقاش فرق بيننا سنين كتيرة جدا. أيوة. جدا، فده يخلينا في حتت مختلفة. كمان عايزة أقول الاجتماعي ده مهم جدا، يعني عشان أكد عن النقطة دي، مش أفضل حاجة إن أنا أبقى مثلا من طبقة اجتماعية عالية جدا جدا جدا، يجي إن أنا أقرر أرتبط بشريك الحياة مثلا وهو يبقى في تفاوت كبير بيني وبينه. دي مش حاجة جميلة، لأنه إحنا دايما بقول الجملة دي، يعني أنا عشت في بيت بابايا 23 سنة والكتاب يقول إنه افتراض يعني إني هعيش 70 ومع القوة 80، فأنا كده هعيش في بيت جوزي حاجة بتاعت بتكلم فيه بالظبط كده. ده لو عشت 80 يعني. فأنا محتاج وأنا بدخل المشروع ده وأنا أبقى فعلا بفكر هل حاصل توافق.
0: الموضوع مش تهريج
2: بالظبط كده. والتوافق ده مرات كتير نقول إيه، ما ربنا هيقدم لنا ما فيه الخير. حلو قوي، بس الرب ده كمان عقل عشان تميز.
0: يا حاجة تقصد إن لازم يكون في توافق، يعني ان احنا الاثنين على مستوى قريب من بعض
2: بالظبط كده.
0: ده اللي تقصديه حضرتك؟
2: مش بقول تطابق. لكن بقول
0: قريبين،
2: تقارب.
0: في ايه بقى؟ في الفكر،
2: في الفكر، في العمر،
0: في العمر
2: ايوه،
0: في الثقافه،
2: في الثقافه بالظبط،
0: في التعليم مثلا

0: ما دي حاجه تبع الثقافه بالظبط كده، الاجتماعي كمان دي حاجه مهمه جدا بالظبط. يعني ما يجيش حد دكتور جامعه مثلا ممكن ياخد حد مش عارفه معاه مثلا شهاده قليله، دي ده مش
1: ممكن يكون في اختلاف في الفكر ساعتها شويه والثقافه
0: كتير كتير.
1: هل النعمه ولو احنا توافقنا او حصل توافق بين الرجل والمراه، بين الشاب والشابه ما قبل الزواج في النقطه الاولى اللي هي الايمان والنقطه الثانيه النضوج، هل ممكن في التوافق ان ممكن واحد غني يقبل واحده بسيطه، او واحده من عيله كبيره تكون بتقبل زوج مستواه المالي قليل بس بشرط تكون فاهمه،
0: تمام
1: تكون فاهمه المسؤوليه اللي موضوع عليها؟ يعني ايه موضوع عليها؟ يعني مثلا ممكن ايه ما تضايقوش نفسيا في المستقبل، ولا ايه راي حضرتك؟
0: بص يا اخوي، فعليا فعليا اللي بنركز عليه قوي انه اول نقطتين دول لا يمكن التنازل عنهم.
1: ايوه،
0: ايمان ونضوج دول لا يمكن التنازل عنهم.
1: نعم.
0: وعايزه اطمن المشاهدين واللي بيسمعونا، النضوج ده احنا مش هنوصل للنضوج الكامل.
1: نعم.
0: احنا ماشيين في سكه الحياه.
1: نعم.
0: لكن خليني اقول انه الخمس نقط الباقيين دول فيهم نسبيه، ما فيش فيهم اي كلام.
1: طب كلمينا عن واحده تاني فيهم، مين يكلمنا عن النقطه اللي جايه؟ انت حضرتك قلت الايمان،
0: ايوه،
1: النضوج،
0: التوافق،
1: توافق،
0: تمام،
1: النقطه الرابعه
0: موفق. ميم.
2: ميم هي معرفه كتابيه للنفس. يعني ببساطة أكون فاهم أنا مين. ليه أنا مين؟ لأنه أحيانا بنشوف القيمة وبنبحث عن القيمة وعن قيمة نفسي من خلال مفاهيم زرعها فينا العالم. فطلعت في بيت، في مجتمع بيقول جمل كده أنا أضطر أقولها للتوضيح.
1: أيوه.
2: يقول لك معاك قرش تساوي قرش. فده مبدأ رسخ جوايا قيمة، أنه طول ما أنا
1: مستواي متواضع
2: أنا لا أساوي شيء،
1: ليس
2: لكن حينما يكون معي الأموال والثروة أنا هقدر أبقى حاسس بأن أنا شخص كبير، أعمل اللي أنا عايزه، أتجوز أحسن واحدة، عارف كلمة بفلوسي دي؟
1: أيوه.
2: أنا معايا فلوس. صح. أجيب كذا وأجيب لها شقة في كذا، فأنا ببحث عن قيمتي في ده. أو أبحث عن قيمتي في التعليم، لازم يكون عندي شهادة بالشكل الفلاني. أو أحيانا مثلا بعض البنات يبحثوا عن القيمة في الشكل والجمال، هي نفسها تكون هي متابعة جيدة لكل قنوات الموضة والجمال والمكياج،
1: مركزة على المظهر الخارجي بس.
2: هي ليه مركزة؟ لأنها تبحث عن قيمتها فيها. لكن معرفة كتابية للنفس، إدراكي أنه أنا قيمتي مش في اللي لابسه،
1: نعم،
2: ولا في التليفون المحمول اللي معايا، ولا في عربية أنا راكبها. قيمتي الحقيقية في اللي الدفع فيا، تمن الدفع فيا هو دم المسيح.
1: نعم.
2: وده اللي يديني الثمن الحقيقي، ده القيمة الحقيقية. ليه؟ لأني لو أدركت أنه أنا ابن لله، دي تساوي كام دي يا أخوي؟
1: تساوي كتير.
2: دي كتير جدا.
1: والكتاب اتكلم عنها.
2: بالظبط.
1: في سفر الأمثال اتكلم عن المرأة، حضرتك فاكر القصة؟ المرأة إيه؟
2: الفاضلة.
1: فاضلة. ويمكن هنجي لها النقطة دي، بس ثمنها
2: يفوق اللآلئ.
1: النهاردة يعني أغلى حاجة الألماظ واللآلئ. المرأة الحقيقية اللي هي الناضجة اللي اختبرت الإيمان الحقيقي ثمنها يفوق كل هذه الثروات والكنوز.
2: صحيح صحيح.
1: طيب إزاي نصل لهذه المرحلة؟
2: نصل لهذه المرحلة من معرفتنا لأنفسنا ببساطة شديدة، نرجع للرب، نرجع لكلمة الله. لأنه لو ما رجعتش للمصدر اللي فهمني قيمتي، أنا كل حد فينا بشكل أو آخر عامل زي قطعة الإسفنج بيمتص من أي وسط هو فيه. فلو أنا ما امتصتش القيمة وشربت القيمة الحقيقية بناء على ما تقوله كلمة الله، أنا هشرب قيمتي منين؟ من العالم، من المجتمع اللي حواليا، من أصدقائي، من البيت، من أي حتة. وده وارد جدا يعلموني عن القيمة بشكل خاطئ. زي ما قلنا يعلموني أنه القيمة هي في المال، أو يعلموا البنت أنه القيمة هي في الجمال. الحقيقة القيمة مش كده. إدراكي لهويتي في المسيح، أنا مين في المسيح؟ أنا ابن. رسول بولس في رسالة أفسس يقول كده أنه رب أقامنا معاه وأجلسنا معاه في السماويات في المسيح يسوع.
1: ده مقام عالي،
2: ده مقام سماوي، ده مقام
1: محتاجين نعيشه.
2: بالظبط كده،
1: محتاجين نصدقه.
2: أحيانا بالضبط أحيانا بكل يعني بأمانة يا خوجي أحيانا أنسى هذا المقام

السماوي للرب الدهوني وابدا ادور على مقامي الارضي اني لازم يبقى معايا فلوس. يعني سامحني كاني بأتدنى بالمستوى من حاجة ربنا حطني فيها مقام روحي اسمه أنك أنت خليقة جديدة، أنك مواطن سماوي، أنك هويتك سماوية، إلى أني أدور أن يبقى معايا كذا أو عندي كذا عشان أقدر أرتبط أو أقدر أفتح بيت، لأنه أصله لو معيش يبقى هي مش هتوافق بي.

0: واحدة قالت لي في يوم من الأيام إنه لا أنا شكلي ده لا يصلح للارتباط.
1: طب ما تخليني أسأل سؤال، لأن إحنا قلنا هنحكي عن اختبار. أسألك بقى سؤال مباشر. لما تقدم ليك الأسيس جون وهو بيحكي لنا عن كلام المكانة، كان عنده قد إيه في البنك وكانت إمكانياته قد إيه، وده اللي شدك وخلاكي قلت هو ده، هو ده اللي أنا فتى الأحلام وإني عايزة يكون معاه عربية وشقة وكذا. الوضع كان إيه وإنتي تعاملت معاه إزاي وفكرت إزاي؟
2: للأمانة هو ما كانش عنده رصيد في البنك. لكن أنا وقتها خدت إنسان
1: مجد للرب
2: بجد، وكانت وده مش عشان مثالية فيا، لكن لأني تعلمت أختار بطريقة مظبوطة.
1: نعم.
2: فكنت عارفة كويس قوي أنه الجمال بيروح ويجي، وكلنا بنكبر في السن والشعر الأبيض بيطلع، وكنت عارفة أنه المال كمان بيروح ويجي، لكن كان فارق معايا جدا انه هذا الشخص مقرر انه يدي حياته للرب بجد،
1: مجد للرب.
2: لكن كان عنده بيزكس ما كانش ينفع انه يتقبل من غيرها، انه مثلا شخص مسؤول بيشتغل حتى لو مرتبه كان صغير قوي.
1: ايوه
2: فعلا كان مرتبنا
1: لكن كان
2: صغير قوي،
1: دور جيد جميل.
2: بالظبط. نعم. لكن لم اشعر في يوم انه مقصر عن انه ما يعملش واجبه او مسؤوليته.
1: نعم.
2: وده كان فارق معايا جدا، لاني طلعت في اسره مسؤوله علمتني يعني ايه ابقى مسؤوله.
1: نعم.
2: فماما وبابا كانوا قادرين يشوفوا ده كويس.
1: نعم.
2: وده بالنسبه لي كان البيزك اللي انا بختار بناء عليه.
1: ايوه يعني لو انا النهارده خدت الاختبار الحي اللي مررتوا بيه في بدايه حياتكم والكلام اللي حضرتك قلته، اقدر اصل ان انا لو عايش مكانتي الحقيقيه كابن لله وبتمتع بإمكانيات الله حتى لو إمكانيات المادية قليلة، لكن الرب يقدر يسدد.
0: صحيح.
2: بكل تأكيد.
1: وإن الرب يقدر يغير المصطلحات المالية في حياتي.
0: بالظبط كده.
1: يقدر الرب يعمل كده؟
0: طبعا.
1: يعني النهاردة لو إحنا عندنا حد في بيت بيعاني من الفقر أو بيعاني من مشاكل المالية، لو النهاردة بدأ يعيش الإيمان ده، يعيش المكانة، حضرتك كنت بتتكلم عن المكانة.
0: بالظبط.
1: إنه يعيش المقام العالي اللي الرب شرفنا وجلسنا فيه، إذن الله يسدد احتياجاته.
2: بالظبط.
1: الله يملى بيتك بالغنى. الله يقدر يفتح أبواب للبركات بطريقة غير عادية. يبقى أنا عليا بس إن أنا أصدق الكلمة، ألهك فيها، أعيشها، أسلك فيها وأعيش مكانتي.
0: بالظبط كده.
1: يبقى إذن في أمل.
0: طبعا أنا عملت اتفاق مع الرب.
1: نعم.
0: إن كان يليق إني أقول كده، عملت فضل. اتفاق مع الرب. يعني قلت له رب في بداية التفرغ، قلت له رب أنا هخدم بيتك وإنت مسؤول عن بيتي.
1: نعم.
0: وقد كان 18 سنة ارتباط أشهد برعاية الله في كل الأوجه.
1: أنت حضرتك تفرغت الخدمة بعد كم سنة من الجواز؟
0: يعني تقريبا بعدها في أواخر السنة، يعني يعني بعديها بعدة شهور، يمكن السنة
1: بعد
0: أواخر
1: الزواج.
0: سنة.
1: يعني كانت مشجعة ليك.
0: طبعا طبعا.
1: وإحنا النهاردة بنشوف إن مرات كتير الزوجة ما تحبش إن جوزها يبقى خادم. مرات كتير الزوجة تقول لك لا مش عايزك تخدم، اشتغل واخدم ربنا من شغلك. لكن كنت حاسة إزاي إن زوجك يكون خادم متفرغ للرب وبس؟
2: هي برضو كانت مش وان شوت، لكن ربنا خدنا على مراحل.
1: نعم.
2: يعني الأول جون كان بيشتغل في خدمة مسيحية.
1: نعم.
2: وكان متفرغ جواها، بياخد مرتب وكل حاجة، بس هو مش بيشتغل في النطاق اللي بره يعني. وبعد شوية ربنا بعتنا بره نسافر شوية. وخلال الوقت ده كان بيعمل جوانا شغل كتير جدا جدا جدا للأمانة يعني.
1: نعم.
2: وكان زي كأنه بيقلع حاجات من جوه انفسنا. فأنا برضو عايزة أدي أمل للمشاهد أنه مش لازم تبقي اللي هو أحلامك كلها مش عارف شكلها إيه، أو حاسة أنه هو ده المظبوط، لكن ربنا بياخدنا سكة سكة وخطوة خطوة. يعني عايزة أقول أنه الموضوع بيمشي مرات سيكونس
1: إلى أن الرب ادالك قناعة واقتناع كامل
2: بكل تأكيد،
1: وتباركي القرار ده.
2: بالظبط كده.
1: نعم.
2: فما كانش يعني اللي هو بياخد قرار متعنت وانا، لكن كنا ماشيين سوا يعني.
1: انا نسيت في المقدمه اقول ان الرب مديكم ولد من اروع الاولاد اللي انا شفتها. الرب يباركه. جافري عنده 15 سنة.
2: أيوة.
1: وأنا

0: بشوف الولد ده في يعني بصدق مش مجاملة طباع وصفات كتابية غير حقيقية في شخصيته، في كل مرة أقف قدامه حتى بدون ما نتكلم لكن برى وداعة الله ومسحة غير عادية على حياته.
1: رب يبارك.
0: أنا بصلي النهاردة أن يحدث نوع من الصعود لهذا السلم، أنا هسميه النهاردة سلم موسيقي. أنت موفق ألف نون ت وميم. هنرجع لحرف الواو.
2: أيوة، عايز أقول في الواو ده واقعية التوقعات.
0: أيوة،
2: وده طبعا زي ما احنا شايفين ان هو سيكونس، يعني ما اقدرش اقول انه الايمان اللي كنا بنحكي عنه ده والنضوج ده والمعرفة الكتابية بالنفس دي او التاء التوافق ده والمعرفة الكتابية بالنفس دي تيجي بقى في حتة فيها توقعات اللي هو مش عارفة هيقدم لي ايه. كل يعني البوينت كلها ان انا مش عايزة ابص الاخر هيقدم ايه، فمن فضلك بص على نفسك.
0: ايوه، انت هتقدم ايه
2: بالظبط كده. فعايزين نبقى يعني حقيقيين ومدركين جدا ان
0: واقعيين
2: بالظبط كده. احنا في ضيق في الارض ده حقيقي.
0: نعم.
2: فمن فضلك لما تيجي يبقى عندك توقعات فكر انت تقدم ايه للاخر
0: قبل ما انا انتظر هو يقدم لي.
2: بالظبط
0: ده اللي تقصديه.
2: ايوه، ونخلينا واقعيين في توقعاتنا، بلاش دايما السقف العالي قوي لانه ده مش حقيقي، ولانه فعلا المحبه هي العطاء.
0: الكلام ده ما فكركش في حاجه عملها الرب للكنيسه؟
1: طبعا طبعا، ده اشتراها وافتداها، وهو شخص الله القدوس.
0: نعم.
1: لكنه زي ما بيقول الرسول بولس في رساله فيليبي اخلى نفسه اخذ الصوره
0: العبد. هللويا.
1: فيعني
0: يعني قبل ما ينتظر احنا ندي قلوبنا، هو
1: عمل
0: اعطانا كل شيء، اعطانا نفسه
1: حقا.
0: مجد ليسوع. يبقى انت حضرتك النهارده عايز توصلنا اني بدل ما القي اللوم على شريك حياتي انه لازم يديني محبه، لازم يديني اهتمام، لازم يديني رعايه، لازم يديني مال، لازم يديني يعني حط تحت اي حاجه تاني اشباع للرغبات، يديني لبس وجاه، مطلوب مني كمان انا ادي
2: بكل تاكيد.
0: يعني خليني اقول في جملتين ايه اللي حضرتك تنصح بيه النهارده كل زوجه تقدمه لشريك حياتها، يعني الحاجه اللي هي الامور الاساسيه والمهمه.
2: عايزه اقول لو انت داخله الارتباط عشان تاخدي، من فضلك ده مش وقت الارتباط بتاعك.
0: ايوه،
2: اتعلمي قوي، اطلعي وانتي في المجال الكنسي بتاعك، اطلعي اعملي حاجات كتير قوي للرب. روحي ساعدي اطفال محرومه، روحي ملاجئ، روحي مستشفيات، اتعلمي تدي وتطلعي بره دايره نفسك. وقتها كويس جدا هتبقي قادره تقدمي الاخر.
0: تقدر يعني حضرتك تقصدي معلش تعطي حب الاخرين
2: بكل تاكيد.
0: يعني ان انا اعطي حب، مش بس ان انا اقوم بدور وظيفه، لكن اعطي محبه ونفسي الآخرين، صح كده؟
2: وأخرج بره دايرة النفس.
0: نعم.
2: بتاعتي، وأفكر في الآخر، أحبه، أحترمه، أوقره، أخدمه، كل ده مهم قوي. فلو أنت شعرة أنه الحاجات دي مش موجودة، من فضلك ما تدخليش.
0: طيب،
2: استني شوية،
0: ما تصعبيش علينا الموضوع.
2: أوكي.
0: طيب لو أخت النهاردة متزوجة والمشكلة دي موجودة في البيت بينها وبين زوجها، نقول لها تعمل إيه حتى لو الطرف الثاني سلبي، حتى لو الطرف الثاني سوري في اللفظ ما بيحسش بيها وفي دنيا تاني، هل تتعامل معاه بنفس السلبيه ولا تاخد نفس المنهج اللي حضرتك بتكلمين عنه النهارده؟
2: انا هقول تاخد نفس المنهج، مع اني عارفه ان ده صعب جدا.
0: ايوه،
2: لاني دايما دايما لما بنقدم محبه بنبقى مستنيين يعني صداها
0: مقابل. أيوه.
2: صداها.
0: نعم.
2: لكن دايما بفكر او دايما اللي ربنا كان يعني بيحوطني بيه، أنا بعمل معاكي إيه؟ والحتة دي كانت دايما تفرق معايا. هو فعلا بيعمل معايا إيه؟ مرات كتير ببقى بعمل حاجات مش مظبوطة، مش بحب المحبة الكافية ليه، لكن هو دايما بيقدم كل خير ورحمة ليا.
0: مجد للرب.
2: فدايما أما أشعر إن أنا موجودة في الحتة دي هلاقي نفسي قادرة أدي، لأني باخد من مصدر حي. وقادرة أعمل ده مع الآخر.
0: مجد للرب. جناب القسيس، الوقت جري بسرعة، وبصراحة الكلام معاك وشيق جدا وممتع، ورب بيكلمنا بأفكار جميلة جدا، ساب بركة لينا وساب بركة للجيل الجديد المقدم على قرار الزواج. لكن نفسي قبل ما نختم الحلقة نصلي، وعايز حضرتك تقودنا في صلاة من أجل الفريق اللي بمقبل على فكرة الزواج، لأن ناس كتيرة ما بتفكرش في اللي احنا بنتكلم عليه، وعايز يتجوز بس يبقى عنده ست، ويمكن

0: حلقات تانية نقدر نتكلم ان مرات كتيره المجتمع فرض علينا ان الست هي اللي تغسل. يعني عايز واحده تغسل هدومي، واحده تنظف لي البيت، واحده تعمل لي تاكل. يعني هو بالنسبه له في ناس اتحصروا ان الست هي اللي بتنظف وهي اللي بتعمل اكل وهي يعني اللي تطبخ وتغسل وهكذا. انا بصلي ان الفكر ده يقف. وفي ناس طبعا يقول لك انا عايز اجيب عيال يعني يبقى عندي عزوه فالعيله تمتد. لكن الفكر الالهي، الفكر الكتابي ومشروع الله للارتباط، الكنيسه الحيه الفعاله الممتلئه بحضور الله وروح الله وعمل الروح القدس وصفات الله الجميله، محتاجين نعيشها في هذه الايام.
1: صحيح.
0: خلينا نصلي من اجل الجيل الجديد اللي مقبل على هذه الخطوه.
1: أمين.
0: ومن اجل كل بيت مسيحي او كل بيت بيعاني من هذه المشاكل او الخلافات، ان نور الكلمه يصل اليه ويصل المستوى اللي احنا كنا بنتكلم عليه. اتفضل حضرتك.
1: يا رب اشكرك لانك موجود يا رب، وانت صالح جدا جدا، انت اله الرجاء يا رب، انت يا رب اللي تعطي امل جديد. انا بصلي يا رب النهارده من اجل يا رب كل انسان، كل شاب وشابه مقبل على الارتباط. يا رب اصلي في اسم المسيح، اوجد فينا رغبة حقيقية لبناء بيوت تمجدك.
0: باسم يسوع
1: حط جوانا أشواق جديدة نبني بيوت تمجدك وتكرمك.
0: لمجدك
1: يا رب بصلي لكل حد النهاردة، طلعنا بره زواتنا وعلمنا ندور عليك تكون أنت رأس البيت وأساس البيت.
0: يسوع.
1: أنا بصلي من أجل بيوت يا رب الأيام اللي جاية، بيوت توجد تمجدك تكرمك تشهد عنك، تكون آية حقيقية وسط رب، وسط يمكن مظلم ويمكن السواد الأعظم فيه بقى مليان يا رب بحالات من الانفصال والطلاق. يا رب أنا بصلي من أجل بيوت تكرمك الأيام اللي جاية. أعمل معروف يا رب، أوجد لنفسك يا رب الأيام اللي جاية بيوت حقيقية تبحث عنك، رغبة حقيقية إنها تكرمك يا رب. بصلي كمان يا رب لأجل كل حد بيدور عليك، كل بيوت حقيقية دلوقتي موجودة وخربانة تدخل فيها في اسم المسيح. اكرم اسمك فيها، ردها، استرد كل ما أفسده العدو في اسم المسيح يسوع، وليك كل المجد.
0: آمين.
1: آمين.
0: مجد يا رب. حبائي بشكر رب كتير من أجل هذا التعليم وهذه الأفكار التي يعطيها لنا الرب لكيما يبدأ معانا طريق جديد. هذا الطريق سيكون ممتلئ بالأمل، بالرجاء، بالنور، بالتغيير، بالإشراق الإلهي على حياتنا، ليملأ الله بيوتكم بالسلام والفرح والبهجة. إلى أن نلتقي، استودعكم في يد الإله القدير ليحفظكم ويبارككم، والرب معكم.

0: فإنكم ستلون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. القوة دي حق كتابي، وعد من ربنا إن الروح القدس يغير الإنسان من جوه ويخليه شاهد حي المجد الله. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من شهادات حية. حلقتنا النهاردة هنشوف فيها إيد الرب اللي صنعت بقوة، ونور يشهد لمجد الرب وحده. ضيفنا النهاردة لأكثر من 23 سنة في الخدمة، خادم ومقدم لبرامج روحية بعنوان النبض الأخير ونقطة تحول وسهرة روحية. سنين زرع فيها كلمة الله، ووقف جنب ناس كتير تعبانة ومقصورة، وبيعلن دايما ان يسوع المسيح هو الحل الوحيد اللي يغير ويشفي ويحرر. لكن قبل الخدمة والمنبر كان في رحلة تانية خالص، وده اللي هنشوفه وهنسمعه النهاردة من الضياع للخلاص وإعلان لمجد الرب. معانا الليلة مؤسس جماعة العنصرة الجديدة الدكتور توني فرانجية. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا فيك أختي عزة المباركة، أهلا بكل متابعينك، لكل مين عم بيشاهد قناة الكرمة بهذا الوقت. ربي يبارككم، وبتشكرك جدا على انك تسمحي لي اني اطلع واشهد للرب يسوع المسيح.
0: ربنا يباركك ويستخدمك. وقبل ما نبدا حلقتنا ونتعرف على حضرتك، ممكن نبدا بالصلاه؟ اتفضل.
1: بنصلي كلتنا مع بعضنا البعض لكل حدا بيسمعنا بهذا الوقت، بنقول له يا رب نحن بحاجه لكلمه حياه منك بهذا الوقت، لانه كلمه منك بتحيي فيها نفوسنا، كلمه منك بتعزينا، كلمه منك بتعطينا رجاء، كلمة منك هي بتعطينا قيامة بحياتنا يا رب. صلي انك تهيئ قلوبنا، تفتح ذهننا ودينينا كرمال نسمع كلمتك باسم الرب يسوع، والكلمة يكون سبب شفاء وتحرير وفك قيود وحرية لكل شخص عم بيسمعني باسم الرب يسوع المسيح.
0: امين امين. ربنا يستخدمك في كل كلمة وكل شهادة تطلع من فمك. عرفنا مين حضرتك يا دكتور، يعني ازاي نشأت وكنت ازاي في البيت وازاي حصل التحويل من الضياع للخلاص؟
1: انا شخص ربيت بعائلة مسيحية بتتألف من 3 بنات، وانا الشاب وحيد بالعائلة. كنت اتعلم بمدرسة مسيحية اسمها الفرير بلبنان، من شمال لبنان، مدينة اسمها صغرتا. عائلتي من بيت فرنجية، عائلة يعني فيها رئيس جمهورية لبنان، عائلة سياسية، عندنا سلطة. وبي كان رجل ماديا مرتاح جدا، وبيشتغل في مجال كازينوات القمار، وبتعرفوا القمار بيجيب مادي كتير يعني ميسر. وربيت بالمدرسة وحيد أهلي، مثل شوي بيقولوا أنه مدلل. وصلت العمر 10-12 سنة، 13 سنة، وعيت أكثر مشاكل بين بي وأمي، وهذا الشيء زرع بداخلي جروحات كتير كبيرة وخوف، وكان عدم استقرار العائلة. ما ربيت بجو عائلة فيها سلام، لأنه بعمري كان في حروب بلبنان، وما بعرف أتريك كان سامع عن الحرب الأهلية بلبنان. وبحرب الأهلية كان عمري 15 سنة.

0: توفى اول حدا من عائلتنا هو اخ للوالدي بسموه خالي قتل، وفات الحزن على بيتنا. تاني سنه مات خيي الثاني، ثالث سنه مات خيي الثالث، رابع سنه ماتت اختها وجوزها، وقبل بمره مات عمي قتل. ربينا جو مثل اخذ البطار او حق السقر، وهذا الشيء خلاني اني دائما احمل سلاح. ولاني جاي من خلفيه سياسيه بلبنان، انا حزب لبناني من عائلتي فرنجيه، خلى في عندي قوه بالسلطه، خلى يكون في عندي حقد لعيال كثير بلبنان، وصار في عندي مثل رغبه اني اخذ بالسقر لقتل اخوالي او كل شخص كان بسبب قتل اخوالي اللي هن اربعه مع جوز خالتي. وانا جو تحزب بنفس الوقت، وربي كره وحقد. بعمر 16-17 سنه بلشت قطعت المشروب الكحول، وبدي ثبت رجوليتي وبدي احمل سلاح، بدي بين اني انا صرت رجال ويطلع ضقني. وبلشت هون فوت بجو السهر الليل واشرب، وكل يوم كنت روح اسهر واشرب ونسكر واشرب دخان، الى حين ما مرق سنتين من عمر تقريبا 17-19 سنة. جو سهر ليل، سب، كفر، كذب، اهلي ما في شيء ما عملته. حتى بالمدرسة اللي كنت عم بتعلم فيها قوصت في سلاح اسمه بسموه بلبنان RBG، قوصت RBG هالإدارة، رحت طرد من مدرسة الفرير، رحت عن مدرسة تانية كمان رحت طرد من مدرسة تانية. وكنت بعتبر لأنه بي عنده كازينو، كنت بعتبر أنه لشو الإنسان يتوظف ويتعلم المال اللي بيحكي. وكنت بفترته بي بالكازينو وأنا كنت بالبيت، هو يجي الصبح هالبيت أنا أسرق مفتاح الخزنة وأطلع عالكازينو أسرق فلوس من الخزنة بكترة، وبي ما يعرف لأنه بالخزنة في مال كتير، وروح أصرف أنا والشباب هالسهر والشرب والبنات والسهر بالملاهي الليلية. بعد صار عمري 19 سنة حسيت أنه هيدي الحياة كلها سهر وشرب ومشاكل وقواس وأعمل مشاكل كتير. قلت إذا بتجوز بكون أفضل. قام تعرفت ها إنساني عمره 16 سنة وقررت أني أتزوجها بدون أي تفكير، لأنه أهلها منعوها عني، لأنه اسمي كان اسم بخوف بعمر 19 سنة، ومعروف أنه اللي بيمشي معي بيكون أكبر إنسان أزعر.
1: طب حضرتك اخترتها على إيه؟ اخترتها بناء على إيه؟ حضرتك اخترتها بناء على إيه؟ يعني اخترتها ليه؟
0: لأنه كان شعرها ديفريزي وكانت لبسي بونتالون شو اسمه؟
1: يعني نقول إن هي عجبتك شكلاً يعني؟
0: إيه شكل
1: بس كده.
0: وحكيت بنات كتير من خارج المنطقة عنا. قلت أنا بدي نقي بنت ضيعتنا، بنت بلدنا، بنت الضيعة يعني، وبدي اتجوز لأنه اللي بيتجوز بيكون يمكن يكون سعيد أكثر. أهلها منعوها عني، وقام أنا نكي بأهلها خطة خطيفة. كان عمرها هي 16 سنة، أنا كان عمري 19 سنة، وتجوزنا. تجوزنا ما بنعرف شيء شو معناتها زواج، ولا بنعرف شو معناتها زوج، ولا بعرف شو ما بنعرف شيء يعني. هيك تجوزنا.
1: قعدتوا فين؟ قعدتوا في شقه لوحدكم ولا كنت قاعد فين؟
0: بي عنده املاك. قعدت اول 6 شهور مع اهلي، بعد 6 شهور انتقلت للشقه. عندنا شقه يعني، عندنا بنايه يعني، لشقه حد شقه اهلي، وسكنت وحدي انا وياها. وانا ما كنت اعرف اشتغل

0: لأني متعود أخذ مصروفي من أهلي. وبلشت هون أني بدي أشتغل. اشتغلت سنتين بتجارة مواد الغذائية بلبنان، ولأنه ما كان عندي شخصية وما كان عندي جرأة صرت أدين ودين بالمحلات التجارية، وما عندي تنظيم وما كان عندي جرأة طالب بالماديات ثمن البضاعة. إلى حين ما بعد سنتين
1: كنت حضرتك
0: انكسرت.
1: كنت حضرتك بتلعب لسه القمار وبتشرب ولا علشان اتجوزت يعني بطلت؟
0: لا، ما كنت انا وصغير قبل ما اتجوز نبقى نلعب انا ورفقاتي عنا قمار بس بالبليار وبالبيبي فوت، يعني قصص لعب تسلية.
1: يعني الجواز الجواز غير حضرتك؟
0: الزواج خلاني اني فوت بمجال الشغل والعمل. اشتغلت سنتين جدي بس، ولكن فشلت بالشغل وانكسرت ماديا على رقم حوالي 200,000 دولار، وصار الدولة عم بتطالبني لأنه في شيكات بلا رصيد، وصار بدي خلص المشاكل اللي وقعت فيها. هون قلت كل شيء حلال ما بدي إياه، كل شيء حرام حأمشي فيه، لأنه وقت اشتغلت بالحلال ما وصلت لنتيجة. صرت هون رجعت بدي أرجع أشتغل بالقمار، وبلشت بحياة أني أفتح محلات ميسر مار بمنطقتنا، وفتحت بينجو معروفة بلبنان، بينجو هي ميسر، وفتحت بوكر ماشين معروفة بلبنان لمدة تقريبا حوالي سنتين. من بعد منا نزلت كازينو لبنان، بلشت دين بالربا بالكازينو، وأجواء بالكازينو أجواء مش نظيفة. فتت عالم المخدرات، بلشت قطعتها مخدرات بالكازينو، وبلشت ألعب بالقمار، وبلشت أسهر من جديد وأشرب كحول وأسهر بليالي بجوني بمعروف بجوني مطرح ما موجودي كازينو لبنان. في محلات كتير للسهر.
1: المدام كانت موافقة على اللي بيحصل؟ مدام جميلة كانت موافقة؟
0: مدامتي أكيد ما كانت تعرف أنه غير أني أنا بنزل أشتغل فقط، ولكن ليس تدري، لا كانت تدري أني عم كون عم بتعاطى مخدرات وعم بسهر وعم روح إذني وخونة وألعب بالقمار. طبعا كذب كتير وكانت كذبة لي كتير.
1: يعني ما كانتش حاسة باللي بيحصل؟ ما كانتش حاسة بيه؟ ما جيتش مرة في البيت وانت مخدر وانت شارب وانت محتاج فلوس؟
0: ما كانت تعرف تدرك، لأنه يعني عمرها صغير ما عندها فكرة عن المخدرات وهالأمور، ما كانت تدرك هالشي. تسمع أخبار انه توني عم بيسهر، أنا كذبة علي وخليت هالأمور مستورة. ما كانت تسمع وتشك، ولكن ما لمست بإيدها وكمشتني مثل ما بيقولوا. كانت كذب كتير.
1: تفضل.
0: بعد صار عمري تقريبا 23 سنة، كل يوم كل يوم كل يوم ل 29 سنة، يعني عشت حياة تقريبا شي 7 سنين، تقريبا 7 سنين أو 8 سنين، بلشت تتأزم الأمور من يوم بعد يوم. بلشت قطعت مخدرات شوي، صرت قطعت مخدرات كتير، صرت تاجر بالمخدرات، صرت هرب مخدرات من خارج لبنان إلى لبنان. كنت ألعب بالقمار شوي، صرت ألعب أكثر، وصلت المرحلة ألعب ضربة القمار بكازينو لبنان 25,000 دولار. وبيي عرف اني عم بلعب بالقمار بالكازينو، حط لي اسمي بكازينو لبنان، صرت العب خارج الكازينو على التليفون واخسر كثير ماديات. اخر شيء سافرت القاهره ولعبت باوتيلات 5 نجوم بالقاهره وبالجيزه.
1: يعني باباك منعك من القمار

0: منع اسمك ينزل في كل الكازينوهات بتاعت لبنان، بتتكلم
1: ما في
0: وانت
1: غير
0: بره الكازينو بالتليفون.
1: كازينو، صح، بكازينو لبنان، منو كازينوات لبنان؟ لانه بلبنان ما في غير كازينو واحده
0: اللي هو بتاع بابا، بتاع بابا، بتاع حضرتك.
1: لا هي كازينو لبنان بي كان
0: اه
1: في
0: اوكي
1: كازينوات بالشمال بضيعه غير.
0: اوكي انا فهمت حضرتك كده. اوكي اتفضل.
1: بقى وقت حط لي اسمي بي بالكازينو بدي العب بالقمار لاني صرت مدمن على بالقمار، سافرت هالقاهره وهالجيزه لعبت بالقمار باوتيلات 5 نجوم. كمان خسرت كثير مال هونيك ورجعت من هونيك لهون وصرت فوت بعالم السهر والليالي والقمار والشرب والزنا بشكل مش طبيعي كل يوم لمدة 7 سنين. وصلت لمرحلة كل يوم كان عندي مثل رأس السنة، برأس السنة بنحتفل بلبنان انه اليوم رأس السنة اللي بدنا نحتفل. انا كان عندي كل يوم مثل رأس السنة.
0: طيب
1: وكل
0: انا
1: يوم
0: هرجع
1: بدي احتفل.
0: لحضرتك تاني يا دكتور، بس في مكالمة معايا وهرجع لحضرتك تاني. اخ منير اهلا بيك من كندا، اتفضل.
2: السلام المسيح،
0: اهلا بيك يا اخ منير، اتفضل.
2: اول شيء اريد افتح بابي اشكر الرب يسوع المسيح شخصيا على هاي القناه المباركه اللي الرب اتاحها لنا حتى نسمع صوت خدمهم الرب، مثل اخ طوني اللي يجي على مونتريال كندا. صحيح غير حياتي، خدم الرب الامين، واحب اشكره من كل قلبي.
0: امين. شكرا يا اخ منير،
2: شكرا يا
0: ربنا يخليك. شكرا ليك على مكالمتك ومشاركتك، وطبعا التليفونات مفتوحه لو في حد محتاج صلاه، لو في حد عايز يسال اي سؤال من المشاهدين اهلا بيكم. شكرا يا اخ منير مره تانية، اهلا بيك يا دكتور، احنا مع حضرتك.
1: شكرا فضل. شكرا اخ منير، اخ منير مبارك جدا، التقيت فيه بكندا وصليت له وتغيرت حياته واختبر الرب يسوع المسيح.
0: امين.
1: ربي يبارككم. عشت حياة 7 سنين، صحيح كنت عم بعيش حياة ملذات، مار، ميل، مخدرات، تجارة مخدرات، بس كنت بنفس الوقت أكثر شخص حزين جدا. كنت شخص كتير تعبان، ولا مرة شفت الراحة بحياتي، ولا مرة إلا لما كنت مهموم، ولا مرة لما كنت حزين. رغم كل شيء عملته تكون فرحان، افرح الى حين، ولكن ارجع اكون حزين. وقلت شو هالحياه الصعبه؟ شو هالحياه المره؟ شو ما نعمل؟ شو ما نعمل ما رح نكون مبسوطين، الى حين ما وصلت المرحله خسرت ماديات بشكل رهيب، اكثر من $1,000,000 خسرت بالقمار بمرحله قصيره جدا. اخر مره قلت خلص لازم اعمل شيء. التجأت لاني يكون عندي اصابه بلبنان عم نعمل عمل سلب وتشليح لاشخاص معينه.
0: واو.
1: وكنت شخص كثير عصبي لدرجه انه دائما ما يصلح واوز مين ما يعمل معي مشكل. هيدا مختصر مفيد لحياة كنت عم بعيشه كل يوم بحياتي، بحياة الليل، بحياة السهر. وكانت دايما في نسوان بحياتي من سوبر نايت كلاب بلبنان بسموه، يعني أجانب، بنات أجانب، نبقى أصرف بالليلة. يعني في ليالي صرفت فيها حوالي أكثر من $20,000 أصرف بالليلة الواحدة. الى حين ما عملت.
0: تفضل. لا انا كنت عايزه اسمع حضرتك علشان في فيديو بتاع اخت جميله كنا عايزين نعرضه، فاتفضل لو عندك وقت ممكن نسمعه سوا مع بعض.
1: تفضل يا رضي.
0: طيب ممكن نسمع يا اخويا المخرج مدام جميله.
3: مسيح، اليوم بدي اشهد لمجد الرب بحياتي الزوجيه مكتومي. قبل ما يختبر البريد الشديدة ويتعرف على الرب، عشنا حوالي 10 سنين مشاكل وتعب. كانت حياتنا صعبة، فيها ضيق مادة، تعاطي مخدرات، إقبار، خيانة زوجية،

0: خلافات مستمرة، كانت أعماله بعيد كتير عن الله. من الطبيعي يكون بيتنا في حزن وعدم استقرار، بس بعد 10 سنين إجت لحظة، وهي لحظة النعمة، وقت اختبر توني الولادة الجديدة وتعرف على رب يسوع. من هاللحظة تغير كل شيء بالكامل، صار من إنسان بعيد عن الله لإنسان جديد، من شرير لصالح، ومن قلب قاسي ومتعب لقلب مليان محبة وسلام. من وقتها صار بيتنا حياة حقيقية، صار في محبة إلي ولولاده، وصار إنسان هادي فرحان مليان سلام داخلي. دخلت البركة على بيتنا، صار إنسان مسؤول بيهتم وبيخاف الله. من وقت صار قلبه مشتعل للخدمة 24/24، ما همه إلا خلاص النفوس، لأن افتكر بنفسه كيف الرب خلصه من الموت إلى الحياة، من الظلمة للنور. أكيد دايما بيسعى لكل شخص بيلتقى فيه يختبر نفس الخلاص والنعمة. أنا بشكر الرب من قلبي على الخلاص اللي صار ببيتنا وعن النعمة اللي غيرت حياتنا بالكامل. بشكر الرب لأنه قادر أن يبذل أصعب القلوب ويصنع من الإنسان القديم خليقة جديدة. له كل المجد على نعمته العظيمة.
1: بنشكر مدام جميلة على المشاركة دي، وبنرجع تاني لدكتور توني.
2: بمرحلة من المراحل ضليت من التهريب المخدرات، وطلعت فيها على بقاع ببقاع لبنان كرمال هونيكي مطرح لتجار المخدرات، كرمال اني بيع البضاعة فوق. ضليت 3 أيام فوق، بقى اختفيت عن الاتصالات. امي اللي ميت لأخواتها وزوجتي جميلة تشوشوا علي وضيعوني، وكنت أنا تليفوناتي مسكرة، فكروني ميت. سألوا كل الأوتيلات، كل المغافر، كل المستشفيات، وأمي لأنه ميتين أخواتها قتل صغار خافت ولبست أسود، وفتح بيتنا بصغرتها، انفتح بيتنا مثل ميتم، وبلشوا العالم يجوا بدين يعزوا أمي فيي، لأنه إلي 3 أيام مخفي وهذا شيء جديد علي. بعد 3 أيام بفتح تليفوني وبيجيني اتصال إنه أنت طيب، قول لأمك، وبلشوا يسبولي. وأنا شخص بحترم إنه ما خوف أمي علي، ولكن تحت تأثير المخدرات ما كنت واعي. اتصلت بالوالدة وقلت لها أنا بعدني موجود، ما متت، ونزلت هضيعتي وهالبيت، وقالوا لي عالكازينو ما بقى في نزلة، خليك بالبيت ونحن منصرف عليك. أنا وقعد بالبيت، كان معي تقريبا حوالي 600 جرام كوكايين، لأني جايب معي من المنطقة اللي كنت فيها، وما فيني أعيش بدون مخدرات، وما فيني أعيش بدون قمار، وما فيني أعيش بدون مشروب كحول، وما فيني أعيش بدون نسوان أبدا. هاي حياتي وهول اللي مكبش فيهن ومبسوط فيهن. وقت نزلت على البيت خفت إنه أهلي يعرفوا قصة المخدرات، تاري سألوا عني وكانوا عارفين إني أنا كنت بجو المخدرات، ما بقى بدي زعلهم. قعدت بالبيت تحت بيتنا في محل قمار، صرت ألعب بالقمار تحت البيت. بعد جمعة وقطعت مخدرات، بعد جمعة مرتي بتقول لي في قديس احتفال صلاة بالضيعة، بدي اياك تحضر قديس. قلت لها اوكي ما في مشكلة، شو انا بكفر يعني او ما بآمن بالله؟ انا كنت شخص بصلي، وكنت شخص مؤمن حسب فكري، كنت شخص من انا وصغير علموني اني صلي وبخاف ربنا وشي من النوع، حسب مفهومي اني عم بعمل واجبات الدينية، بصلي قبل ما بنام وبصلي بإيدي أو وجهي، وهي الأمور اللي تعلمناها نحن وصغار بالمدرسة.
1: يعني حضرتك كنت بتصلي وانت بتلعب مخدرات وانت بتشرب مخدرات وانت بتلعب قمار؟ كنت بتروح تصلي؟ كنت بتسجد وتصلي بالليل؟
2: ايه، ابقى اروح على الكنايس وقول مثلا في قديس شربل بلبنان، قل له يا قديس شربل اليوم اذا لعبت بالقمار شركي انا وياك، بعطيك نص اذا ربحت. روح قديسي ريكا، قديسي رفقة، بتركت قديس في لبنان.

0: لك معي بالقمار بتشوف مين اللي بيربحني 30 نصهم عم برشي كنت ما ضبطوا معي بقى وكنت بالحقيقة انه بفكري اني انا بصلي يعني بالحقيقة
1: يعني حضرتك كنت فاكر ان انت لما ترشي القديس شربل ان انت نص بالنص يعني انا هلعب قمار وهربحك النص، كنت فاكر ان كده ممكن خطيتك تتمحي يعني انك انت حياتك مسلمة لربنا كده.
0: لا لا مش خطيتي تمحي، انا ما بعتبر حالي مني خاطي كنت، بعتبر
1: اه
0: حالي
1: ان انت
0: اني
1: مش
0: انا
1: خاطي
0: ماشي
1: كمان،
0: بشيء منيح. ايه مش خاطي انه شو عم بعمل
1: ما
0: هيدي
1: كنتش
0: الحياة كل
1: بتقرا كتاب
0: العيلة
1: مقدس؟
0: عايشين.
1: كنت بتقرا كتاب مقدس
0: لا كنت حطه تحت المخدة
1: عشان يحفظك
0: مثل كأنه تعويذة.
1: زي ما كل في ناس كتيرة قوي بتعمل زي حضرتك.
0: صحيح،
1: طيب اتفضل.
0: وهيك تعلمنا، وهيك تعلمنا للأسف، وكنا مفكرين انه هيدي الحياة بقوتنا بدنا ننجح وبقوتنا لازم نشوف كيف بدنا نظبط حالنا. ما كنت عارف، هلا بنخبرك شو اختبرت. بقى رحت هيدا الاحتفال ومتعود بمدرسة الفرير انه نعترف عن خطايانا ونطلع من الاعتراف نقول مرة أبينا مرة سلام أو مرتين أبينا مرتين سلام. وكنت صغير بالمدرسة. هلا وقت رحت اعترف بعمر 29 سنة كان لي تقريبا حوالي 15 سنة مش معترف، لأنه نحن عنا بلبنان أنه لازم نعترف والاعتراف هو اللي بيخلي يغفر لي خطيتي. ما كنت أفهم شو معناتها توبة. بقى رحت اعترفت عند الأبونا، قلت له يا أبونا أنا عامل كل شيء بس مش قاتل. مفكر القتل بالفرد إني أوس واحد وقتله، قلت له عامل كل شيء بس مش قاتل. قال لي أنت زاني؟ قلت له أكيد زاني، لكن شو جاي يعمل؟ قال لي زاني بالفعل أو بالفكر؟ قلت له لا بتحسبوها بالفكر؟ قال لي أكيد. قلت له قال لي متجوز؟ قلت له نعم. قام ضرب إيده على راسه. قلت له منهم؟ قال لي اقري انجيل يوحنا. قلت له كم مره ابينا كم مره سلام؟ قال لي اقري انجيل يوحنا. قلت له شو هو انجيل يوحنا؟ قال لي انتم مين هون؟ قلت له انا ومرتي. قال لي اسال مرتك. رحت طلعت عن مرتي قلت لها وين انجيل يوحنا؟ قول بالبيت. قلت لها ايه بدي اقري. ارجع انزل على الكازينو لانه وعدتني اذا بروح هيدا القديس برجع بنزل على الكازينو. رحت بدي اقري لقيته انجيل يوحنا كبير شوي ما منو صلاه صغيره. قلت لها لو بتعطيني رقم الابونا بيغير لي يوحنا بيعطيني 20 ابينا 20 سلام انا والطريق بعملهم. قلت لي ما بعرف رقم. قلت امري لله.
1: يعني حضرتك كنت بتفاصل في الصلاه.
0: ايه عدد افتحت انجيل يوحنا ميني فهمين شيء، واول مره بفتح انجيل يوحنا وبلشت اقرا وميني فاهمين شيء. هلا انا متعود اتعاطى مخدرات واشرب كل يوم وماي مخدرات، حطيت صحن مخدرات كوكايين وحطيت قنينه ويسكي وبلشت اقرا انجيل يوحنا. هلا في اشخاص بيقولوا ما بيصير، انا هيك كنت وهيك صار معي. بعد شهر انا وهم بقرا كل يوم اقرا كل يوم اقرا كل يوم اقرا وليزا مخلص القراءة الانجيل، بس انا عم بقرا كل يوم الرب يكلمني بكلمه كل يوم الرب يكلمني بكلمه. وصلت بعد 30 يوم مكلمني الرب كثير، شفت حالي انه انا عن جد انسان خاطئ وانا انسان مش مزبوط وانسان شرير. قمت من الكنبيه اللي قاعده علي وعم بتعاطى كل يوم مخدرات كنت. قمت بعد شهر من عم بقرا الانجيل وعم بتعاطى مخدرات، قمت من الكنبيه وركعت. وانا بالنسبه لألي ما بركع والرجال ما بيركع والرجال ما بيبكي. قمت ركعت قلت له يا رب اذا انت موجود وبالحقيقه موجود اظهر لي ذاتك وانا حياتي لألك. ما بقى فيني ضل قاعد بالبيت، لازم ارجع على العالم، لازم ارجع على شغلي اللي شعر قاعد عم بقرا. بقى اذا موجود فليكن، منك موجود خلص. انا قلت هالكلمه وانا راكع بلشت ابكي، حسيت نار بجسمي مش طبيعيه مثل سطل مي غاليه حراره 200 دلقتوها علي احترقت.

0: لقيت راسي على الارض وبلشت ابكي مثل الولد الصغير. ضليت ساعه ونص ابكي، وانا عم ببكي عم بيمرق فيلم حياتي كله، وكل ما يمرق فيلم حياتي كل ما ابكي اكثر. خلصت من هيدا الشيء اللي ما فهمته، واول مره بحياتي بنام الساعه 2:30، ومن وقتها قمت انسان جديد. سبي من تمي ما تطلع بالوقت اللي كنت كل يوم سب كثير، كذبي ما تطلع من تمي، مخدرات كبيتهم ما بدي اياهم، شرب ما بدي حط بتمي، ما اطلع غير بمرتي. صرت انسان جديد، قلب جديد، فكر جديد، كل ما شوف شغلي ابكي. كنت اعمى ما كنت شوف حتى الطبيعه، اطلع بالطبيعه اقول ايمتى زرعوا هالشجرات، كأنه كنت عامة. وفتحت قلبي امتلأ من سلام يفوق العقول، رجعت طفل صغير كله بلحظة. ما عملت أي افور كرمال اطلع من المخدرات اللي كان إلي 10 سنين بتعاطى فيها كل يوم بكمية كبيرة. 10 سنين بلعب بالقمار ومدمن هالقمار. من وقتها ما عاد فكر بالقمار، اتركت كل مالي وكل شغلي وترك كل حياتي، وصرت قاعد أنا والإنجيل أقرأ كتب روحية وأقرأ الإنجيل كأني لقيت كنز. مبسوط مستلذ جدا بالإنجيل، صرت أفهمه. قبل إذا حدا قال لي كلمة ما كنت أفهم، صرت أفهم الإنجيل. صرت كل ما أقرأ أبكي، ضليت سنة أبكي أبكي وأتغير، أبكي وأتغير، أبكي وأتغير. صرت أسمع صوته، صرت حس حالي محمول، راح فكرة العوز من راسي. الرب سدد لي كل احتياجاتي، عطاني فرح كيف ما اوصف ما بقدر اوصفه. صارف ملايين الدولارات، ما في شيء بالعالم ما عملته، من سلطة ومن شهوه ومن مال ومن زنا ومن شرب ومن مخدرات واعلى وجودة مخدرات ومال بكمية هائلة. ما عطوني فرح قد ما أعطاني الرب يسوع مجاناً.
1: أمين.
0: كيف ما بدي كون عم كبش بالإنجيل؟ الإنجيل طلع رسالة حب لألي. الرب غفر لي خطيتي، حسيت حالي رجعت طفل صغير. صرت أعرف قيمة مرتي، كنت قبل سبلها، كنت هينا، كنت بهدلها، كنت يمكن أضربها، كنت ما كنت أعتبرها مثل خادمي بحياتي. رجعت تصلحت أنا وياها واعترفت لها بكل شيء، سامحتني ورجعت عم بعيش انا وياها حياه جديده وحياه حلوه. اولادي عندي بنت وصبي. اليوم اولادي اثنيناتهم متجوزين.
1: خلفتهم قبل الايمان ولا بعد الايمان؟
0: لا، بعد جواز كان عمري 19 سنه، بال 20 سنه اجت البنت، 21 سنه اجى الصبي.
1: يعني ولادك كانوا شايفينك وانت بتشرب كل يوم؟
0: 9 سنين.
1: ولادك كانوا شايفين وانت بتجيب المخدرات وتقعد في البيت وتقرا كتاب؟ واو، امين يا رب.
0: الشرير وبخافوا منه، وبيخافوا منه والشرير. وبقى يجي الصبح على البيت قبل ما يروح على المدرسه امسك لهم ورق الشد، ورق اللعب، علمهم البوكر. وقت الرب بعدين انا عم بقرا الانجيل ريك كلمه ولادي جديده، قلت له اذا انا ولدت من جديد صرت روح خبر رفقاتي اللي بيتعاطوا مخدرات. ما عاد فيني اسكت. بعد سنه ما كنت عم بقرا وخبر المقربين مني اللي بيتعاطوا مخدرات وبيلعبوا بالقمار وبيشربوا اللي كانوا معي، خبرهم عن يسوع يتغيروا يصيروا مثلي، يصير ولادي جديده.
1: امين.
0: من وقتها
1: مدام جميلة شافت الفرق ده، يعني بعد ما سمحتك، لكن شافت فرق، ايه اللي حصل في البيت؟ البيت بقى ايه؟
0: ليك انا بقول شغلي، وقت بفوت الرب يسوع على البيت، الرب يسوع بيعلمنا كيف نحب بعضنا البعض. الرب يسوع حب، وقت بفوت المحبة على البيت، البيت بينجح. صرت احترمها، صرت اقدرها، صرت تطلع مني كلمة حلوة. كانت على طول عابس، على طول حط اللوم عليا، على طول كانت هينا، عطول كانت بهدلة، كان يطلع شر من تمي لألها. وقت فات الرب قلبي لساني تغير، كلماتي تغيروا، صرت إنسان جديد. صرت ولا ممكن الكلام اللي كنت عم اقول له عم اقول له اياه.

0: شو بتزرعي بتحصدي، الا ما لمست ووصقت وصارت بيت المحبه بمحبه، اللي زرعته جات حصده. كنت عم بزرع شر حصدت شر، وقت بلشت ازرع محبه اكيد بحصد محبه، وعايشين بسلام وعائلتنا كثير حلوه، ولادي متجوزين، وصرت هلا عندي 3 احفاد، حفيدي عمره 9 سنين، انا اليوم عمري 51 سنة. من وقتها لليوم صرت كل اسبوع اخذ شباب وبنات مركز او هشيدير، عملنا رياضات روحيه وخبرنا عن الرب.
1: لا انا عايزه حضرتك قبل ما ننقل على الحته اللي حضرتك عايز تقولها او الجزء ده، انا عايزه حضرتك توجه رساله للزوجات اللي بيشوفوا اجوازهم في وضع يعني مش قدوه في البيت، او هم تعبينهم جدا، فحضرتك توجه رساله ازاي للزوجات؟
0: انا بدي اوجه رساله لثلاث فئات من الاشخاص اللي عم بيسمعوني، ومن عن خبره مش عن كلام. انا مرتي وامي تعذبوا كثير، وبي تعذبوا كثير فيه، كنت ميؤوس الامل مني، فقدوا الثقه فيني، ولكن الرب مطرح ما بتكتر الخطيه بتفيد النعم. كانوا العالم بيقولوا لي اكبر رجل خاطئ، اليوم العالم بيتصلوا فيني كرمال اولادهم. يعني اللي عندها زوج بعده بالخطيه بدي اقول لك حطي عينك على الرب يسوع المسيح، امتلي من المحبه وصلي له وحبي، ولا ممكن ما يرجع يتغير. مثل ما انا كنت ابشع انسان والرب غيرني وصرت انسان رجل صالح بالرب يسوع.
1: امين.
0: صرت اب، صرت هالقليلي ابن لاهل، عزيت اهلي، عزيت مرتي، عزيت اولادي، عودت عن كل الامور اللي راحت اللي خسرتن اياها من جميع النواحي.
1: حضرتك اتاسفت لماما؟
0: اليوم بدي اقول لك
1: يعني مامة حضرتك كانت موجودة. نعم. اتأسفت الماما، يعني انا كنت يما انت كنت في الجبل فوق في المخدرات.
0: اتأسفت للماما ليكي، اتأسفت للماما، وتأسفت للبابا، وتأسفت لمرتي ولولادي، وكان بي كان عندي شخص عدو لقلي اللي هي صديقة بي، بسموها بلبنان صاحبته، وللأسف عم بقول هذا الكلام، بس كلتنا نمرق بعيننا بأمور صعبة. بي كان مصاحب امرأة من أنا وصغير، وهذه المرأة كانت هي سبب مشاكل ببيتنا، كنت بكرهها كثير، وكنت أعمل 100 قصة و100 شغلة كرمال أأذيها. قضيت حياتي ما فيني أسمع فيها ولا فيني أشوفها. وقت اختبرت الرب يسوع المسيح رحت لعندها وسامحتها وغمرتها، وتغيرت هي، وتغير خيا، وتغير خيا، وتغيرت عائلتنا كلها.
1: امين، ربنا يستخدمك.
0: كانت اكثر انساني بكرهها بحياتي، بغفرت لها وغفرت لكل شخص اساء لي، لانه الرب غفر لي خطاياي. ما بقدر الا هالمحبه اللي انسكبت بقلبي خلتني اتصالح مع الكل، روح صالح الكل وتصالح مع الكل، وبلشت اشتغل والرب فتح ابواب شغل.
1: امين.
0: وقضيت تقريبا 15 سنه عم بشتغل، وكل المدخول اللي دخلته بالشغل ونجحت كتير بالشغل والرب باركني كتير بالشغل، كل المدخول تقريبا 90% من المدخول اللي دخلته كنت عم بصرفه على انجيل والكتبة الروحية والرياضات الروحية ومساعدة الاخر كرمال يعرفوا الرب يسوع المسيح. احضن العالم، ساعد العالم، مبشر الوف من العالم، وميات من العالم كانت بإدمان مخدرات 10 سنين. الرب ظهر مجده وغيرهم وحررهم وشفاهم.
1: أمين.
0: واليوم صاروا مبشرين كلمة الرب يسوع المسيح. عيل كتير
1: قبل ما ناخد التليفونات،
0: عيل كتير كانت خربانة.
1: قبل ما ناخد تليفونات مهمة لحضرتك، يعني معنا تليفونات، بس قبل ما ناخدها أنا كنت عايز أسألك، كنت متوقع أن دكتور توني اللي احنا نقول الأول توني اللي كان بيشرب مخدرات ويعمل كل حاجة هو بيقول عليها، كنت متخيل شكلك هيبقى كده يا دكتور؟
0: ولا إجا بفكري مرة. كنت مبسوط أني عم برنم ترنيمي بتذكرها مخلصي ذبحت على الصليب رفعت حملت اللعنة.

0: كنت مبسوط جدا اني عم برنم هاي الترنيمه وارفع ايدي، لانه ما كانت ايدي ترفع. كنت صلي بحزن، كنت صلي بنوح. وقت الروح القدس صرت اعبده بالروح وبالحق، حسيت حالي اني عم بعبد الرب، وانبسطت بترنيمه مخلصي ذبحت، وترنيمه تاني اسمها دمي يسوع غالي وثمين. صرت ارنمن ومبسوط وقلت هيك منيح. وهول هني ما كنت ابدا بيجي بفكري اني حكون بالوضع اللي انا فيه.
1: طب كنت حاسس
0: ولا اجى بمخيلتي؟
1: تفضل. كنت حاسس بال يعني بعد ما عرفت الرب، كنت حاسس بالاجرام اللي كنت بتعمله وانت فاتح الكتاب، كتاب المقدس وبتقراه، وجنبك طبق الكوكايين والقمار والشرب؟
0: هلا انا ما كنت حاسس بهذا الموضوع، بس بعدين فهمت انه بدي فوت هالغساله تيابتي غسلهم، بده يكونوا موسخين. انا فتحت الانسين الانجيل تيغسلني من وسخي، جيت انا ووسخي على الانجيل، والانجيل غسلني من اسمي.
1: امين في اسم يسوع. كنت عارف ان كلمه الله بتحرر، ان كل ما تكون قريب من كلمه الله هي وتعرف الحق الالهي بيحررك؟
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. كلمة الرب ما كنت عارفة هيك. أول شيء الله، أنا اليوم بناشد كلمة الرب هي الحياة. أصلاً الله هو الكلمة. محبة الرب، من أحب الله حفظ وصاياه. من قال أنه يحبني ولا يحفظ كلمتي فهو كاذب. اليوم نحن معركتنا الإنسان المسيحي معركته مع الكلمة، يحفظ الكلمة، يسلك بالكلمة، يأكل الكلمة، يرتوي بالكلمة، يستأثر كل فكر للكلمة. أنا مغرم أكثر من مرتي وولادي وأهلي وحياتي بكلمة الرب يسوع. الكلمة هي كنز، الكلمة هي غنى، الكلمة هي دواء، الكلمة هي شفاء، الكلمة بتحرر، الكلمة بتنور، الكلمة بتروي، الكلمة بتشبع. كنت أشهد من العالم مثل عامة ريحة. وقت التقيت بكلمة الرب يسوع المسيح شبعت وعم شبع الآخرين.
1: أمين. معي تليفون،
0: روحي
1: معي تليفون لحضرتك من مري من لبنان. أهلا بيكي يا أخت مري.
2: مساء الخير، سلام الرب يسوع.
1: أهلا بيكي.
2: ألو،
1: أحنا سمعينك، تفضلي.
2: أنا حبيت هيك أعمل مداخلة بوجود خي توني فرنجية معكم. يعني اللي بدي أقوله أنه لو وجود هيدا الشخص بحياتي والرب حطه بحياتي، فعلا ما بعرف وين كنت رح كون. بتذكر أول مرة جيت فيها عند خي توني، كنت شخص مدمر نفسيا، كنت بحالة من اليأس، كنت حاسة حالي أني فشلت بحياتي، البواب مسكرة أمامي، كنت حاسة أنه ما بقى عندي أمل بأن أعيش حياة هيك أفضل. بتذكر بس هيك عملت أول لقاء معه، من أول كلمتين قال لي إياه هون بلشت هيك أبكي. قلت له أنت أول إنسان بيعرف أنا فعلا مراي شو في جوات قلبه.
1: ايه الكلمتين يا مري اللي قالهم ليكي دكتور توني؟
2: بتذكر بوقتها قال لي انت حدا تعبان، حدا موجوع. بتذكر وقتها قال لي انه انت موجوعه وما حدا حاسس فيك، وانت وجعك بينك وبين حالك، وانت ما بتحكي. كنت مره انا بهيديك المرحله بمشكله كثير كبيره بحياتي، ومش عارفه كيف بدي اتخطاها صراحه للمشكله. بس بدعمه بوجوده حدي أنا بقدر يعني فعلا أشهد قد هو كان موجود، قد دعمني، وبمراحل كتير كمان هيك تعبته معي، لأنه كنت بحاجة لسند يعني، كان باي وكان خاي. وشو بدي أقول لك يعني عن خاي توني فرنسي؟
1: أنا مع دكتور توني
2: كتير فيه.
1: صليتي مع دكتور توني؟ نعم. وسلمت حياتك للمسيح عن طريق دكتور توني؟
2: نعم، أنا اختبرت الولادة الجديدة برياضة روحية مع خي توني فرنجية مع جماعة العنصرة الجديدة. وبس بدي أقول لك أنه أنا بـ 12 أيار بيصير لي 7 سنين مع الرب.
1: أمين، هللويا، المجد ليك يا رب.
2: فهذا احتفال عظيم.

0: بالنسبة لإلي أني ولدت بالروح، أني اختبرت الرب يسوع من خلال خياتوني فرنجية، وهو بركة كتير كبيرة بحياتي.
1: أمين يا حبيبتي، ربنا يكمل معاكي ويستخدمك لمجده وتجيبي ناس ونفوس كمان.
0: أمين.
1: أنت تكون سبب بركة للآخرين. شاكرة خالص يا ميرية على مداخلتك، ربنا يباركك.
0: شكرا لكم، ربي يبارككم.
1: شكرا ليك يا حبيبتي. معنا حد تاني على التليفونات؟

0: اللي بدي اقوله انه الرب الله يعني تقريبا 24 سنه مع الرب، حاسس كلحظه كثانيه هكتر منه حلو الرب. يعني اليوم تعرفت محبه الرب لالي ومن خلال الكلمه تعرفت وغير لي قلبي وغير لي فكري وجعل مني انسان جديد. وهالآية اللي بتقول الذين هم في المسيح فهم خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت وكل شيء قد صار جديد. رب اكثر شيء اكثر ما انه استخدمني بمنطقتي وبدايتي، استخدمني بلبنان، استخدمني خارج لبنان، استخدمني باستراليا، بكندا، بدول عربيه كثير، استخدمني اني اكون عم تلمذ وعلم مبشر وارعى. بالوقت اللي مين كان بده يرعيني صرت عم برعى، بالوقت اللي بده مين يعلمني صرت عم علم، لانه الروح القدس سكن بقلبي وغيرني واتيت قلبي للرب واتيت فكري للرب. يعني انا اليوم بدي اقول لكل انسان انه السماء مفتوحه فوقك، ما عليك الا بس تجي تفتح قلبك للرب وفليت الرب يعمل فيك، حتشوف ايات وعجائب بحياتك، حتشوف ايات بعجائب مش برا، بقلبك وبداخلك. انا بتفرج لحالي اليوم بقول هذا انا كيف صرت هيك، كنت حرامي، كنت كذاب، كنت سب، اكفر، كنت هم، كنت اتذمر، كنت عم بعيش اللعنة بحياتي، العوز، عم بعيش الذل، وعم بعيش الحياة العبودية. تعرفت الرب عمل لي من كرامتي، رجع لي كرامتي وحررني وعطاني فرح وعطاني سلام يفوق العقول. لما أقول الرب 24 سنة فرح بداخلي رغم كل الظروف ورغم كل الشيء بيمرق بالإنسان، فرح ما حدا فيه ينزعه من قلبي. رب يسوع طلع لما صلحتي، كنت أنا وقت بدي صلي كنت فكر بدي آتي يسوع، بدي آتي الله، عم صلي له كأنه أنا بدي آتيه. اليوم أحلى شيء بحياتي أني أنا إيجي وآخذ منه، آخذ منه وارتوي منه، أشبع منه، وما في أطيب منه. بقى اليوم بشجع الكل، الكسل هو قول أيها العبد الشرير والكسلان، الكسل من أنك تأجل أنك تفتح إنجيلك أو تكتفي بقراءة إنجيلك هو شر بحياتك. أنا اليوم بدي أدي كل شخص يرجع هيك يقول له يا رب حط عطش بقلبي كرمال ارجع لكلمتك، كرمال احيا حياة حسب مشيئة الرب لألك، حياة أفضل، حياة مليئة بالفرح وبالسلام وبالمجد، لأنه الرب قال إنه مجده عليكم يورى وعلينا يورى. والرب عم بيعمل ويغير ويشتغل، الرب منه ذكريات، الرب حاضر وحي وقام من الموت وموجود، لكل مشكلة عنده حل، شفاني من جروحاتي، عطاني حب، اغفر للذين اساءوا الي، كان عندي خوف ما بقى عندي خوف، كان عندي هم راح الهم والغم، كان عندي مرض بداخلي، كان عندي حامل روح ذنب، انا حق علي، انا فاشل، انا مش ناجح، اختفيوا. عطاني ثقه بذاتي اكثر بالمسيح، غير لي وعطاني جرأة. كل انسان موجود على الارض بحاجه ليسوع لانه يمتلي من الروح القدس ليصير انسان جديد حر. بقى اليوم هيدي فرصه، التاجيل ما بيفيد، هيدي فرصه لكل انسان اللي بده ينشفى ما يقول انا مريض، يفتح انجيله يحكي مع الرب، بيقول الرب انتم فقراء لانكم ما بتطلبوا، اطلبوا تيكتمل فرحكم. بقى لازم نطلب وصلي يا رب لي ولكل شخص عم بيسمع انه زيدنا ايمان وعن عدم ايماننا، لانه كلتنا من الدين انه إنا ايمان، والرب بيقول لي عنده ايمان اتحب تخدل، بيقول للجبل ينقلها.
1: امين.
0: بقى يا رب زيد ايماننا، والايمان ما بيجي هيك، الايمان بيجي من السماع وسماع كلمة الرب. الي 24 سنة بقرأ كلمة الرب، وعندي اكبر مكتبة موجودة بشرق الاوسط، بروح على مصر، ما تركت مكتبي ودار نشر بمصر، بجيب كونتينرات كتب من مصر، توزع كتب، واللي بده كتب يكون موجود لانه الكتب الروحيه بتساعد كثير.
1: امين.
0: والانجيل رائع جدا.
1: طيب احنا يا دكتور توني دلوقتي
0: اليوم
1: احنا هنصلي مع كل نفس تعبانه ومحتاجه تحرير،

0: حضرتك هتصلي صلاة تحرير من أجل النفوس اللي بتشاهدنا دلوقتي، وأي حد يسمع الصلاة دي يقف معانا ويحط إيده كده، يرفع إيده ويصلي ويقدم حياته قدام للرب، وإحنا هنصلي معاه. فحضرتك اتفضل صلي من أجل التحرير وشفاء من كل أمور اللي تعبة الناس ومقيداها وفعلا مقصورين فيها. اتفضل.
1: يا رب تشارك أنا وكل شخص عم بيسمعني، نرفع إيدينا أنا وياهم صوبك يا رب. منصلي باسم الرب يسوع المسيح، وانت لقلك كلمة اثنين طفقوا أشياء الأرض بيكون مربوط بالسماء، انه تكسر كل لعنة على حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، وتشفي يا رب كل شخص وكل امرأة وكل ام مجروحة باسم الرب يسوع. مد يمينك واشفي جروحاتها يا رب، اظهر نورك مطرح ما بقى فيه نور، اظهر نورك باسم الرب يسوع المسيح. اجذبنا صوبك يا رب، يا رب وزرع فينا بداخلنا محبة كرمال نقدر نتحمل اهل بيتنا والاخرين، زيدنا حب اكثر كرمال نعذر ونغفر وكرمال نتحمل وملوم الاخر. تينا يا رب انه ما بقى ندين حدا، نتطلع بالحظ بعيوننا وما نتطلع بالنسرة بعين غيرنا. ارحمنا وسامحنا واغفرنا كل كلمة طلعت من تمنا ما بتمجد اسمك، كل كلمة فيها قتل للآخرين. يا رب حط هيك ايدك على ذهنك بهذا الوقت، قل له يا رب شيل كل تشويش من العالم ومن إبليس ومن حياتي، وازرع واسكب سلام يفوق كل عقول على ذهني وقلبي باسم يسوع، وبترك كل خوف من قلبي. لكل شخص عنده مرض جسدي ونفسي وروحي يا رب انت فاصل كل والقلوب، وبتعرف كل شخص عم نسمعنا قديش عم بيتألم، قديش مظلوم وقديش تعبان، وانت بتاتي سأل قلوبنا. مد يمينك يا رب وسدد حاجاتنا باسم الرب يسوع المسيح، ليظهر مجدك وليعرف الكل انك انت اله حي وتعمل بعدك تعمل وتجول وتعمل. نؤمن يا رب انك قادر على كل شيء ولا يعسر عليك امر غير مستطاع عند البشر، مستطاع عندك. شكرا يا ابانا لانك تستجيب وبتشفي وبتحرر وبتفك القيود، بحط امامك كل عيلة مفككة يا رب، تجي يا رب وتهيمن هاي العيلة كرمال ترجع تجمع ليها، تجمع الاولاد مع اهل بخافوك باسم يسوع المسيح. لكل شخص عنده ادمان على مخدرات، على قمار، على المشروب، على حيلا شيء بالعالم، تيجي رب وتفك القيود باسم الرب يسوع المسيح، تكشف محبتك لقلو. بتشكرك يا رب لانك انت اتيت لا لكي تدين، لكي ترحم. خلونا كلنا نقول له يا رب شكرا يا رب على رحمتك، شكرا يا رب لاستجابة صلاتك، نحن نؤمن انك سمعتنا، نؤمن انك استجبت. شكرا يا رب على هذه البرنامج، شكرا على القناة، حافظ علي باسم الرب يسوع المسيح لكي تكون دائما عم توصل كلمتك للعالم اجمع باسم يسوع المسيح يا ابانا نطلب. شكرا يا رب على كل شخص موجود عم ورا الكواليس، احفظهم واحفظ عيلتهم باسم يسوع. امين
0: امين امين. وانا بصدق في كل كلمه انت قلتها، ومشاهدين كلهم سامعين ان كل كلمه الرب بعتها عن لسان دكتور توني فهي ليك. ومعنا مكالمه مهمه جدا ممكن ناخدها قبل نهايه البرنامج بسرعه، اتفضلي يا جوان.
2: سلام المسيح اخواتك.
0: سلام
2: المسيح عز واختوني. بس هيك حبيت اعمل مداخله صغيره وهيك اكرم خادم الرب الامين توني، اللي عن جد يعني ما في كلمه بتوصفه اكثر من خادم الرب الامين اللي هو بحسب قلب الرب عم بيرعى كنيسه الرب. وانا بكل فخر من ثمر تعب محبته. انا جيت لعند خينا توني من 7 سنين مليانه خوف وشك بحالي، لا بعرف حب حالي ولا بعرف حب غيري. محبه الرب اللي فرجني اياها خي توني بخدمته وكيف ما أبرم وشو ما أعمل دايما يخدني على المحبة، وعم يخدم قدامي بمخافة بفكر المسيح اللي عن جد ما شفته بحق الخدمة، ما شفته قليل كتير بشغلي، حتى أنا شغلي بحق الخدمة غيرني كتير، ساعدني أنه أرجع

0: بحب حالي وقف حدي وقفت، انا ما كنت استوعب انه في محبه هيك. ف
1: شكرا يا جوان خالص خالص، واحنا مستنيينك في حلقه قادمه كمان في شهادات حيه تشهدي عن الشهاده الحيه واللي الرب استخدم فيها دكتور توني. انا متشكره جدا جدا جدا ليك يا دكتور توني، وربنا يباركك ويستخدمك في اكتر واكتر. في نهايه حلقتنا النهارده بشكر كل مشاهدينا على متابعتكم، ونصلي من قلبنا ان الحلقه دي تكون سبب بركه وخلاص لحياه كل واحد سمعنا، وان تكون متاكد ان ربنا يقدر يغير حياتك ويلمسك لمسه حقيقيه وخاصه جدا ليك انت. خد وقت مع ربنا وصلي واقعد معاه واقرا كلمته وانتظر صوته في حياتك، وافتكر دايما ان قناة الكارما مش مجرد قناة، ده نور وحق بيوصل لكل بيت ولكل قلب محتاج يسمع كلمة رجاء، وان الرسالة دي لو لمستك النهاردة ما تبقاش مجرد شاهد، لكن خليك جزء من النور ده بصلاتك بمحبتك وبعطائك عشان الحق يوصل لناس اكتر محتاجة تعرف كلمة الله. خلينا نكمل الطريق مع بعض ونفضل دايما نقول من قلبنا مجدا ليك يا رب، لانه لسه بيغير وبيعمل معجزات. ونشوفكم في الحلقة القادمة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

سلام المسيح. أنا ربة بيت، أنا من عادتي كل يوم الصبح يعني يعجبني أسمع قناة الكرمة. قناة الكرمة قناة رائعة لأن هي دا تقربنا كلش أنه نتابع الكنيسة أول بأول، والشخص اللي ما يقدر يطلع من البيت يكون مشغول، فقناة الكرمة هي الكنيسة بالبيت تصير. ويا رب يباركهم ورب يبارك خدامها، واطلب من الناس ان تدعم قناة الكرمة لان هي قناة رائعة. وشكرا.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنشكر ربنا كتير اللي اتى بنا الى هذه الساعه، وروح القدوس اللي ارشدنا ويقودنا للجلسه دي. لكن قبل ما اتكلم، تعالوا كلنا نتجمع حوالينا رب المجد يسوع وننحني ونرفع طلبتنا ليه. كل إنسان مشترك معانا، تعالوا نتلم حواليه ونرفع طلبتنا ليه، ملاش غيره. هو حاضر في وسطينا، حاضر لكل أحد، حاضر لكل أحد. هو اللي قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. المسيح في وسطينا. نرفع إليه ذبيحة حمد تليق بجلاله، ونقول له ادينا جلسة هنية عند قدميك، ادينا جلسة هنية عند قدميك. حاجتنا شديدة إليك، حاجتنا شديدة إليك، حاجتنا شديدة إليك. فينا التعبان مستني تريح، فينا الحزين مستني تفرح، فينا المريض مستني تشفي، فينا وفينا وفينا. انت ادرى باحتياج كل نفس، واثقين انها هتكون جلسة للبركة، جلسة للسلام، جلسة للطمأنين والفرح، جلسة للبركات التي لا توسع. كلنا نصلي، قل له قولي له أوجدني في محضرك يا رب، وافتح عيون إيماني أشوفك، واختن آذاني أسمعك. ما تكونش جلسة عادية، محتاج لك، محتاج لك، ملناش غيرك ملجأ، ملناش غيرك سند. كلنا نكلمه، كلنا نكلمه، أوجدني في محضرك، أوجدني في محضرك، أحصر أفكاري وقلبي وعقلي في شخصك. صلي، قل له كلمني، قولي له علمني، نمسك فيه. بيحبنا كلنا، بيحبنا كلنا، كل إنسان

محبوب عنده، كل إنسان محبوب عنده، كل إنسان محبوب عنده. واللي يتمتع بحبه، اللي آمن بيه وساب خطاياه وزال المانع والحاجز، والرب يسكب محبته في قلبه. أوجدنا في محضرك، أوجدنا في محضرك، أوجدنا في محضرك. ونشكرك لأنك سمعت واستجبت. آمين. أنا برحب بكل إنسان مشترك معانا دلوقتي في الجلسة دي، وعايز أقول إن الجلسة دي من صنع ربنا مباشرة، لا ليها تخطيط ولا ترتيب، ولا هنوعظ فيها ولا نعلم. أمال إيه؟ هنتلم كلنا، نتلم كلنا ونقعد حواليه مصدقين واثقين مؤمنين ان هو في وسطينا. فتعالوا كلنا نتلم حواليه، اللي عايز يقعد على الارض يقعد، اللي عايز يسجد على ركبه يسجد، اللي عايز يقف يقف، اللي عايز يقعد على كرسي يقعد، لكن نتلم كلنا حواليه ونثق ونؤمن ان هو في وسطينا. هو صانع الجلسة، وهو مدير الجلسة، هو اللي هيتكلم، هو اللي هيرد، هيعلمني ويعلمك، ويكلمني ويكلمك. فنقول له رب ادينا ايمان وثقة انك انت في وسطينا واحنا حواليك. امين امين. هو المدير، هو المتكلم، هو اللي هيسمع، هو اللي هيجاوب، هو اللي هيصنع المعجزات في وسطينا، هو اللي هيخرج الشياطين، هو اللي هيشفي المرضى، هو اللي هيعمل العمل كله. والجلسة دي بتاعته هو، بتاعته هو. تعالوا نتلم حواليه ونلجأ إليه، كل اللي عنده طلمة نلجأ إليه. عارفين زمان أبونا داود كان شاول الملك بيطرده، ففي وقت المطاردة بيقول الكتاب نجا إلى مغارة اسمها مغارة عدولام. سمعوا أخواته وكل بيت أبوه فنزلوا إليه هناك في المغارة، مغارة عدولام. يقول واجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر النفس. أقول تاني، اجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر النفس. احنا دلوقتي مجتمعين حوالين، مش حوالين داود، لكن حوالين رب داود. كل متضايق، كل من عليه دين، كل مر النفس، كل مريض، كل حزين، كل تعبان، كلنا ملمومين حواليه.

وزي ما بيقول المرنم لندخل إلى مساكنه لنسجد عند موطئ قدمه. لندخل إلى مساكنه لنسجد عند موطئ قدمه. وقبل سجود الجسد سجود القلب بكل هيبة واحترام نتوجد في محضرك. كلمنا وعلمنا، كلمنا وعلمنا، احنا جايين عند قدميك. عايز تقول لنا ايه يا رب؟ ربنا بيشاور، أتاري مش كلنا مستحقين أن نوجد في محضره. ليه يا رب؟ في ناس غير مؤمنين وفي ناس مش تايبين، في ناس غير مؤمنين دول بيقول لهم من يؤمن بالابن له حياة ومن لا يؤمن بالابن فلين يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. فالنصيحة إن كنت معانا ومجتمع حوالين المسيح وفي اجتماعنا ده المسيح بيرحب بيك وأحضانه مفتوحة لكل إنسان، ومن يؤمن يخلص، من يؤمن يخلص. طب واللي مش تايب؟ هقرا كلمتين وبعد كده لو معرفش امتى هناخد تليفونات ولا ايه، مين يكلمني؟ مين يرد عليا؟ ها؟ مين يرد عليا؟ هقرا حتة ونسيبها وبعدين نرجع لها تاني من إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح السابع من عدد 36. اللي عايز يقرأ معايا يفتح كتابه. يقول سأله واحدا من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. وعارفين ان نهاية القصة دي ان رب المجد يسوع قال لها مغفورة لك خطاياك، ايمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. نسيب دية، نسيب دية. المرأة الخاطئة عند قدميه ليه؟ اللي عنده سؤال أو

شهادة أو اختبار. ممكن أظن تليفوناتنا مفتوحة وحنرد عليها. ليه احنا قرينا الجزء ده بتاع المرأة الخاطئة؟ احنا

من صنعه هو، من تدبيره هو، بصوته هو، بأمره هو. وننتظره عامل بروح القدوس. فاحنا كل جلسة هنقعد حواليه، بس ربنا عايزنا نكون قاعدين باستحقاق. باستحقاق ايه الاستحقاق؟ الايمان والتوبة، يعني دم الرب يغطينا، دم الرب يغطينا، دم الرب يغطينا. فبالنسبة للإنسان اللي مش تايب، هل يا ترى مقبول في محضره؟ لا، خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبين إلهكم وحجبت وجه الرب عنكم. يبقى أول حاجة هنتكلم عنها في جلستنا دي، ان نوجد عند قدميه بس اللي مش تايب يتوب، وان الدعوة اللي بيقدمها المسيح له كل المجد. حتى اللي قريناها عن المرأة وقارورة الطيب، انسانة سمعت ان الرب في بيت الفريسي، سمعت، محدش دعاها، وهي خاطية، هي خاطية، جابت قارورة الطيب الغالي وجت من وراه. يعني المسيح زي ما انا قاعد كده، قاعد على ترابيزة، جت من وراه عند رجليه، يعني المحفل قدامه وهو قاعد كده، جت من وراه وسكبت الطيب على قدمه وبتبكي بدموع غزيرة بلت قدميه، مسحتهم بشعر راسها. طبعا الفريسي اتكلم، ملناش دخل بالحاجات دي دلوقتي، لكن رب المجد يسوع في طيبة قلبه وحنية، طيبة قلبه وحنية، يقول لها مغفورة لك خطاياك. ما سألهاش عملت ايه، ما أنبهاش، ما قالهاش كلمة زيادة ولا كلمة. هو اللي بيستر، هو اللي بيستر، هو اللي بيغفر، هو اللي بيخلص، هو الطيب، هو الحنين. عشان كده وانت حواليه دلوقتي قول له: رب أنا جاي بخطاياي عند قدميك، أنا جاي مع المرأة الخاطية اللي قلت لها مغفورة لك خطاياك، إيمانك قد خلص كتابي بسلام. عايز أسمع الكلمة دي، أنا جاي معاها، مع المرأة الخاطية، وبنحني عند قدميك وبدموع قلبي وعيني أقول لك أنا بتوب. مع الخطيئة عند قدمك بكل ذنوبي آتي إليك،

ارحم ابنك الغالي عليك، ارحم بنتك الغالي عليك، وقولي مغفورة لك خطاياك، مغفورة لك خطاياك. يا ريت تقول معايا وانت بقلبك عند قدمي المسيح،

ليك. أنا جاي مع الخطية، قول وانحني أمام مسيح وعند قدميه

ادخلني من الدم غسلني، الآن ادخلني من الدم غسلني، أنا الشرير سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء، سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء. عند محب الخطاه وأولهم أنا، تعال بقلبك، تعال بقلبك وفكرك. عند ذي الباب المفتوح دائما قدامنا، الآن ادخلني، قل له بالدم غسلني، قل له أنا الشرير. تقدم توبة من قلبك، فاتح أحضانه، حاضر في الوسط بشخصه، حاضر في الوسط بشخصه، هيفرح بيك والسماء هتفرح بيك واحنا هنفرح بيك. وقول معايا: عند محب الخطاة وأولهم أنا، عند ذي الباب المفتوح دائما قدامنا، الآن ادخلني بالدم غسلني، الآن ادخلني بالدم غسلني، أنا الشرير سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء. يبقى أول حاجة هنبتدي بيها النهاردة عند موطئ قدميك، أنا جاي لك أنا الخاطئ، كل اللي شايفني وكل اللي سمعني في كل ركن في المسكونة، المسيح له كل المجد في وسطينا، له كل الكرامة والمجد في وسطينا، اترمي عليه، قل له: رب أنا جاي لك النهاردة، كنت غير مؤمن، قل له: مقبلك فادي ومخلص، إن كنت إنسان مغلوب من خطايا قل له: توبة يا رب، لمسة نعمة وغيرني، غيرني من قلبك، من قلبك. المسيح اللي بينادي عليك عارفك باسمك، عارفك باسمك، فاتح أحضانه وبيرحب بيك وبيكي. عند قدميه نسجد، نسجد، والخاطي يقدم توبة، والخاطي يقدم توبة. المسيح هيفرح بيك والسماء هتفرح بيك.

0: جلستنا النهاردة ليك ياللي انت مغلوب من الخطايا، وصوت المسيح ليك بيقول لك انا في انتظارك، احضاني مفتوحة، من يقبل الي لا اخرجه خارجا. اتمتع بصوت الغفران، مغفورة لك خطاياك، اذهب بسلام، اذهب بسلام. نعم. في تليفون؟
1: ايه يا في كتاب الكنيسة؟
0: نعم.
1: ايوه. الو، انا كنت مستنية.
0: انا ايه؟
1: انا طلعت لي واحدة وكلمتها وقلت لها اللي عندي. الو.
0: ايوه سامع.
1: لا؟
0: سامع بس مش فاهم.
1: ايوه
0: قولي.
1: مين حضرتك؟
0: ايه؟ نعم. ايوه. الخط قطع. لنسجد عند موطئ قدميه. الجلسة دي للتائبين، للتائبين. السماء هتفرح، السماء هتفرح. الجلسة دي للتائبين، للتائبين. طيب أشوف سؤال، وإن كانت الأسئلة دي بتاعت يوم الجمعة، لكن مش مهم، ناخد شوية من بتوع يوم الجمعة ونجاوبهم هنا. والله إيه رأيكم؟ ممكن. واحد أو واحد بيسأل بيقول أبونا ممكن تقول للناس اللي مشغولة، الناس اللي مشغولة قوي بموضوع الكورونا وتسهر ليالي ليل بالنهار على الانترنت، حتى الكلام مع ناس البيت مفيش، حتى الكلام مع ناس البيت مفيش. شوفوا، إبليس فنان في الشرور، فنان في الشرور، وعايز ينكد، وخصوصا على اي انسان مش متكل على المسيح. ومن ضمن النكد عايز ينزع السلام من قلوب اولاد ربنا وبناته. فيعمل ايه؟ يفتح ليهم ابواب النكد، يتابعوا بس

استمرار أخبار الكورونا، وبيقول حتى الكلام مع ناس البيت مفيش، وقاعدين يتابعوا أخبار الكورونا. عايز أقول لكم دي خطة شيطانية رهيبة، لأن الخوف عليه مدار كبير في التعب، لكن الوجود في محضر الله والإنجيل والصلاة والمسيح هو مصدر السلام. فاحنا نبعد عن الأخبار دي، نبعد ونسيبها وننتظر الرب، ننتظر الرب، بس ننتظر الرب وإحنا في حال الاستعداد. وممكن نطلب منه يا رب اصنع معجزة، افتقد مصر يا رب. انت اول امبارح ولا امبارح كان تذكار دخولك مصر، دخولك مصر. احنا مستنينك تيجي مرة تانية، مستنينك تيجي بنهضة، مستنينك تيجي بعمل يليق باسمك، مستنينك تيجي وتتمم وعدك مبارك شعب مصر، مستنينك تيجي وتتمم كلامك يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب، بدل ما نقعد ناخد وندي في الكورونا ونشيل الهم ونفقد سلامنا والأحزان والكآبة تملى حياتنا. لا لا، نبعد عن الحاجات دي ونثق كأولاد وبنات ربنا، نثق ان احنا محفوظين في ايده، محفوظين في ايده، لحم من لحم وعظم من عظامه. نثق اني هو المحب الألزق من الأخ، نجاهد نعيش كلمة عمانوئيل، مسيح معايا مش بيفرقني، مش بيفرقني، يبقى هو شايلني وشايل شلتي. وعيش مطمن، أبعد عن الأفكار. نصيحتي، لأن الخوف ده مرض شديد وضربة، ضربة من ضربات إبليس، ينزع السلام، يملأ القلب بالمخاوف، والخوف ممكن يسبب تعب نفسي وأمراض نفسية. ابعدوا عن الحاجات دي، تلموا حوالين الإنجيل، ارفعوا صلاة، عيشوا مع المسيح، عيشوا كلمة عمانوئيل، وربنا يدي نعمة وبركة. قدامي في الورق اللي قدامي ده، يعني شوفوا، أقرأ سطر أو سطرين من كل حتة. أول واحدة بتقول زوجي لا يحترمني أمام أقاربي، والتانية بتقول شريك حياتي بيعاملني أنا والأولاد معاملة ما تتقلش، والتالت بيقول أنا عشان عايش تعبان مع مراتي. أنا طبعا مش هقرأ الكلام كله، والرابعة بتقول جوزي بينزل عند أمه ويفضل يجيب في سيرتي بالغلط. كم واحدة دولة؟ دول أربعة اللي قدام، يعني هم جايبين لي ورقة أو اتنين من بتوع يوم الجمعة. شوفوا كم واحد وكم واحدة اللي بتقول جوزي واللي بيقول مراتي. وهذه بيوت المسيحيين. امتى بيوت المسيحيين؟ في الوقت اللي فيه ربنا بيكلم العالم بصوت واضح جدا، يعني حاجة ما مرتش على البشرية، الوباء اللي حاصل. على رأي اللي بيتكلم بيقول ان الموت قريب مننا خالص، موت قدامنا. الموت قدامنا، والإنسان فين؟ فين؟ بدل ما يتقال على بيوتنا بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، بدل ما يتقال على بيوتنا صوت وترنم في خيام الصديقين، بدل ما يتقال على بيوتنا سلم على الكنيسة التي في بيتك، نسمع الكلام ده كله سواء من الزوج أو من الزوجة. يا أولاد، احنا محتاجين نتوب، وادي الفرصة دي، المرة دي اول مرة نقعد

عند أقدام المسيح. والجلسة دي للتائبين، الجلسة دي للتائبين ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، ليترك الشرير طريقه، ليترك الشرير طريقه. جلستنا النهاردة ولمتنا النهاردة حوالين المسيح، ليك أنت، ليك أنت، يا ريت تبتدي من النهاردة حياة جديدة مع المسيح، تدخل لأحضانه، تقوم تسيب الكورة البعيدة وتاخد حياة وتترمي في حضنه، ليترك الشرير طريقه ويبقى يوم محسوب في عمرك. النهاردة يوم محسوب في عمرك، اللي قبل المسيح بركة، واللي تاب عن شروره بركة، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، إلى إلهنا ليكثر الغفران.

واحدة بتقول أنا عندي أسئلة مش عارفة أجاوب عليها. عندي واحدة صديقتي دايما بنتكلم أنا وهي، أولا عن الصوم، وثانيا عن الاعتراف والتناول. هي بتقول لي إنه مش لازم أصوم، وإن مفيش كلام يثبت في الإنجيل إن إحنا نصوم 55 يوم. أنا هقول لك، بتقولي فيش حاجة اسمها صوم. أول ما بدأت الكنيسة يقول عن الآباء الرسل: وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا وصلوا وأرسلهما أو أطلقهما. بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس، وبعدين اختار الروح القدس، صاموا وأرسلوهم. من بداية الكنيسة والمسيح له كل المجد حط لنا رمز ومثال قدامنا. صام 40 يوم عشان احنا نصوم، والصوم طبعا له بركاته. وزي ما بتقولي 55 و40 والحاجات دي، لاحظي ان كل اللي اضيف بترتيب الروح القدس بواسطة المجامع المقدسة. الحاجة التانية بتكلم عن الاعتراف. هو فين الاعتراف؟ مش مقتنعة انها لازم تروح قدام اب كاهن وتعترف قدامه؟ هو انسان عادي زينا. نعم هو انسان عادي زينا، لكن ربنا قال اعترفوا بعضكم لبعض بالذلات. اعترفوا بعضكم لبعض بالذلات، ومش بعضكم لبعض واحد لواحد، لا. ده لما بيتكلم الأول في رسالة يعقوب عن سر مسحة المرضى: أمريض أحد فليدعو قسوس الكنيسة ويدهنه بزيت. واعترفوا بعضكم لبعض، يبقى الإنسان للكاهن.

الكاهن هو إنسان زي أي إنسان، لكن أحب أقول لك إن جلسة الاعتراف ما هيش جلسة مع الكاهن، وإن كان حسب الظاهر هي جلسة مع الكاهن. لما رب المجد يسوع نفخ في وجوه التلاميذ وقال اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموه عليهم أمسكت، ده سر الكهنوت واللي يدي التحليل. فلما بتقعد في الاعتراف انت حسب الظاهر قاعد قدام إنسان، لكن في الحقيقة الإنسان اللي قدامك ملوش سلطان يغفر ولا يسامح، لكن بيسمعك صوت الغفران بلسان رب المجد يسوع وبالسلطان اللي اداهوله المسيح. فانت في جلسة الاعتراف قاعد قدام المسيح شخصيا، وان كان حسب الظاهر قدام الأب الكاهن.

0: مقابلة؟
1: نعم.
0: أبونا ازيك؟ زي أختك.
1: أهلا يا ستي.
0: أنا نادية من العراق بس عايشة بكندا أبونا. عندي مشكلة كبيرة، ابني مريض من شهر التاسع 2019 لحد دلوقتي، يعني عرضناه على دكاترة كتير ومفيش فايدة أبونا. عنده الثعلبة بدت من ورا وبعدين اتحولت على دقنه وأكلت رموشه وحواجبه، ويعني هو بحالة يعني احنا مقيسين. فأنا عشان كده أنا كلمتك يا أبونا، عايزة يعني صلاتك. ما نعرفش إيه السبب، هل هو سحر عمل خوفة، يعني ما نعرفش إيه السبب أبونا. عايزة من قدسك يا ريت صلاتك ليه. ده يعني صغير بالعمر، 21 سنة عمره، وما فيش يعني عرضناه على دكاترة كتير، بيدوله بالحقن الموضعية، بيدوله بالكريمات، بس ما فيش فايدة أبونا.
1: اسمه ايه؟
0: يعني ما عرفش إيه السبب. كان زي الفل وفجأة حصل له كده.
1: اسمه ايه المرض؟ سالبة. لو سألتك أخبركم إيه مع المسيح؟
0: أخبرنا إيه؟
1: مع المسيح
0: أخبرنا إيه؟ إحنا دايما بنصلي أبونا، دايما بندعي، دايما بندعي للست العذراء. وكل أنا شخصيا ما بتكلمش عن نفسي، بس أنا إنسانة مؤمنة، بروح للكنيسة، بصلي دايما، بشارك في الكنيسة، أنا زي يعني بالجروب بتاعت الكنيسة.
1: لو سألت،
0: إحنا ناس مؤمنين أبونا.
1: أوكي.
0: بنصلي وبنصوم وكل حاجة.
1: طيب، ما هو كل المسيحيين مؤمنين، لكن لو سألت سؤال ده مش ليكي بس، سؤال ده لكل إنسان سمعني وحيتكرر، هل مثلا في حياتي شتيمة، كذب، حلفان؟ أنا بسأل.
0: ما فهمتش يا أبونا. إيه
1: السؤال ليكي ولكل إنسان سمعني، هل يا ترى بنشتم، بنكذب؟
0: يعني بنكذب بعض الاحيان بنكذب ابونا.
1: طيب،
0: بنكذب، بنعمل حاجات، بس ممكن انه ما بنحسش على نفسنا، او يعني ما اعرفش، اكيد في عندنا خطايا اكيد.
1: طيب، خلينا نقف عند الحته دي

0: الحتة دي، والكلام دلوقتي مش ليكي بس، كلام لكل إنسان سمعني، كل إنسان سمعني. السؤال ببساطة، هل بتشتم؟ هل بتكذب؟ هل بتحلف؟ فممكن الرد يقول آه خطايا عادية، ده الرد اللي احنا بنسمعه. لكن عايز أقول وجه الوقت اللي أكلم فيه العالم، العالم، ويمكن أنا قلت الكلام ده قبل كده كتير، لو مسكنا الكتاب المقدس، وأدي آخر ورقة في الكتاب المقدس، آخر ورقة في الكتاب المقدس، نلاقي من هنا جميع الكذب نصيبهم المحيرة المتخذة بالنار والكبريت، ومن هنا الكذاب رايح جهنم، وقصاد الورقة دي الكذاب رايح جهنم. آخر ثلاث صفحات في الكتاب المقدس يقول جميع الكذب نصيبهم البحيرة المتخذة بالنار والكبريت. أنا قلت ليه الكلمتين دول؟ قبل ما ندور على شفاء الجسد، وقبل ما ندور على مشكلتنا الأرضية الزمنية، وقبل ما ندور على وعلى وعلى هنخ، ندور على حياتنا الأبدية. كل إنسان سامعني،
1: أمين.
0: ندور على حياتنا الأبدية. أنت مهتمة جدا بشفاء ابنك، معلش أوكي نهتم، لكن قبل اهتمامي بشفاء الجسد لازم اهتم بحياة الأبدية. وحاجة زي الخطية دي أو دي أو دي ممكن تحرمنا من الحياة الأبدية. يبقى كلمة بوجهها لكل إنسان سمعني ومش تايب، ومش تايب، التوبة، مطرح كل خطاياي من وراء ظهري وارميها وابدأ توبة حقيقية. وأنا قلت الجلسة دي عند خدمي المسيح للتوبة، للتوبة، أترك كل الخطايا وربنا يقبل توبتي، وبعد كده أقول إيش في ابني، وإحنا هنصلي لابنك. بس بعد ما تقولي أنت واللي معاكي توبة من قلبي، أمين، معايا؟
1: أمين أمين
0: أمين. وحصلي لابنك، بس بعد ما نقول يا رب سامحني واغفر خطاياي واقبل توبتي النهارده، أمين
1: أمين أمين أمين. أبونا
0: ابنك
1: أمين.
0: اسمه إيه؟
1: اسمه أذن.
0: آدم،
1: آدم،
0: يا رب يا يسوع اللي انت معانا الآن، أقول لك أذكر مرضى شعبك وعبدك الآن يا رب، لمسة شافية ليعود المجد إليك وحدك. وعدت تصنع آيات ومعجزات، قلت يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ضع إيدك انت الآن على رأس عبدك وانتهر المرض من جسده وأي عمل شرير. أشكرك إن أقبل توبة عبيدك وكل اللي قدم توبة معهم. أمين أمين
1: أمين أمين أبونا.
0: ربنا معكم.
2: أمين.
0: أيوة، نرجع لسؤال هنا. أرجوك يا أبونا، عايزة أعرف هو المسيح له مجيء تاني؟ يا انت نايمة ولا صاحية؟ هو المسيح له مجيء تاني؟ امال مين اللي هيجي يا بنتي؟ مين اللي هيجي؟ ورجاء الكنيسة عروس المسيح اللي بتقول له امتى هتيجي، تعالى اوام، راكب الغمام، راكب الغمام، ساعتها أطير لك وأنا فرحان. ده رجاء الكنيسة يا بنتي، حييجي حييجي. وطبعا هو قال أنا جاي

وأنا آتي سريعا لآخر كلمة سابها لينا في المكتوب في الكتاب المقدس، قال أنا آتي سريعا. أمين، تعال أيها الرب يسوع. ده رد الكنيسة، أنا آتي سريعا، أنا آتي سريعا. هيجي يا بنتي على السحاب، يعني مثلا ده مش بس في العهد الجديد، لكن عندنا دانيال النبي يتكلم عن مجيئه ويقول ايه، يقول نهر نار جرى. خلي بالكم كلام عجيب، رؤية دانيال، نهر نار جرى فخرج قدامه ألوف ألوف يخدمونه وربوات ربوات واقفين قدامه، وجلس الدين وفتحت الأسفار. أقول تاني وتصوروا معايا مجيء الرب العجيب، نهر نار قدامه، قدامه ايه؟ نهر نار. فخرج ألوف ألوف طبعا من الملائكة يخدمونه، وربوات ربوات عشرات الآلاف واقفين قدامه، وجلس وفتحت الأسفار، فتحت الأسفار. هيجي قريب، هيجي قريب، ويمكن احنا عايشين فيه دلوقتي، والوباء اللي عم الأرض صوت بيقول أنا جاي، والنايم يصحى، أنا جاي والنايم يصحى، أنا جاي واللي مش مستنيني يقوم ويستناني، أنا جاي واللي مصباحه مطفي يقوم ويشغله، أنا جاي واللي ما قبلنيش يقبلني، أنا الديان، أنا الديان. يأتي ابن الإنسان يجلس على الكرسي، تجتمع إليه كل الشعوب، الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار، ونسمع الصوت المبارك، تعالوا يا مبارك يا أبي، رث الملكوت المعد من قبل تأسيس العالم. أمين أمين أمين. حيجي قريب، جاي المسيح. قوم يا كنيسة نور المصابيح، قوم يا كنيسة نور المصابيح، جاي المسيح.

0: امين. امتى هتيجي؟ تعالى اوام. راكب الغمام، راكب الغمام. واحد بيقول في شخص غير مسيحي سألني عن الثالوث القدوس. نعم، في تليفون، تفضل. ايوه
1: اتسابونا نقبل الايادي.
0: اهلا يا حبيب.
1: ايه الانشطه الروحيه اللي اسك تنصحنا بيها نعملها في الايام الصعبه دي اللي بنمر بيها بالوباء؟
0: قول تاني.
1: الروشته الروحيه من قدسك لينا اللي عشان نقدر نمر بيها ونتقرب اكتر لربنا في الفتره الصعبه اللي بنمر بيها في الكورونا.
0: الله، سؤالك حلو. الروشته الروحيه. يبقى نسال للطبيب الروحاني الاصيل يسوع المسيح ونقول له ايه يا رب الروشته الروحيه. نمره واحد، نثق في مواعيده.

0: وكل اللي قاله صادق وأمين. ومين اللي حيثق؟ احنا أولاده وبناته الغاليين عليه جدا، لحم من لحمه وعظم من عظامه وحتة منه. هل يا رب هتسمح لينا بالتعب؟ قال أب حنين وطيب، أب حنين وطيب، حافظنا طول الطريق، مضلل علينا، عينه علينا، علينا ان احنا نثق في ابوته واحنا اولاده وبناته الغاليين عليه جدا. نمرة اتنين، نثق ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. واحنا بنحبه وانت بتحبه، كل انسان بيحبه، يبقى كله للخير على رأي مثلث الرحمات البابا شنودة، كله للخير. نمرة ثلاثة، آجل المهم، آجل المهم. ربنا بيتكلم بصوت عالي، بصوت عالي، أولا لغير المؤمنين عشان اللي عايز يقبل المسيح يقبله، لكن خلينا في نفسنا، احنا ربنا بيكلمنا وناخد بالنا من الحتة دي. نمرة ثلاثة، عايز يقول ان كتير من اولادي في الكرة البعيدة، انسان كان له ابنان، ابنان ولاده، والأصغر قال له اعطني القسم الذي يصيبني. كتير مننا في الكورة البعيدة، والصوت ده ليه يا رب؟ عايزنا نرجع، نرجع نتمتع بسلام وجوه، جوه أحضانه، نتمتع بفرح والطمأنينة جوه أحضانه، نتوب عن الخطايا، نتوب عن الخطايا، توبة من القلب. نمرة أربعة، إن كنا مش متعودين نقعد حواليه، نتلم كعيلة حوالين كلمة ربنا ونرفع صلاة ونحتمي فيه وهو بشخصه حاضر في وسط كل جلسة، حاضر في كل بيت، هو صاحب بيوتنا كلنا وإحنا ضيوف، هو صاحب بيوتنا كلنا، وعلينا ان احنا نعيش كلمة عمانوئيل، الله معانا مش بيفارقنا، المحب الألزق من الأخ. فكل يوم نتلم حواليه، اشي ترنيمة، اشي صلوة، اشي فصل من الإنجيل، وناخد وندي في تأملات، ونبعد عن الأخبار اللي تزعجنا وتفقدنا سلامنا. وطبعا مع التوبة هنسامح ونغفر، مع التوبة هنحب كل إنسان، مع التوبة مش هيكون لنا عدو في العالم إلى آخره من العالم. أنا أشكرك من أجل سؤالك الحلو.
1: ربنا يبارك في خدمة قدسك، شكرا يا أبونا.
0: شكرا يا حبيبي. في أسئلة؟ في أسئلة. قلت واحد غير مسيحي سألني، ده إنسان بيسأل، في شخص غير مسيحي سألني عن الثالوث القدوس، وقال لي اشرح لي الثالوث، ما عرفتش اقنعه بما فيه الكفاية، وانا متضايق لاني ما عرفتش اجاوب واقنع اللي قدامي بالمسيح، اعمل ايه؟ معلش. على العموم قبل ما تجاوب انت او غيرك، هشوف اللي قدام اللي بيسأل، هل يا ترى بيسأل للجدال والمنازعة والمناقشة والمباحثات الغبية؟ ان كان كده يبقى انا ما اتكلمش وما جاوبش.

أما المباحثات الغبية فاكتنفها. لكن يقول مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف، مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم. في فرق بين إنسان عايز يناكف معاي وياخد ويدي، وإنسان تاني بيسألني في هدوء كده ممكن تفهمني دي، ويقعد يستنى يسمع ده اللي اتكلم معاه. حب انبه الحته دي، ده اللي اتكلم معاه، انما اللي عايز يجادل وبتاع هو لحاله. فاللي بيسال في هدوء وعايز يفهم بيسال عن الثالوث. نمره واحد اقول له بالعقل مش هتقبل حاجه، هيقول لي يعني اركن عقلي؟ اقول له لا، ما تركنش عقلك، لكن خد مع عقلك معونة الروح القدس. شغل عقلك بس قل له يا روح الله أعني، يا روح الله فهمني، يا روح الله اشرح لي، يا روح الله اقنعني قبل ما تتكلم معاه. يعني بلاش يبقى كلامك انت هو اللي طالع، لا، كلام محمول بالروح القدس ده اللي يقنعه، لان لا يمكن الانسان هيقتنع لمجرد الكلام. فقل له اسمح للروح القدس، انا بعد التعبير ده، اسمح للروح القدس انه يشتغل معك ويقنعك، وبعدين تبتدي تتكلم. الثالوث القدوس ده مش معناه ان ثلاث آلهة، لا، احنا مش بنعبد ثلاث آلهة، بنعبد الله الواحد. بالحقيقة نؤمن بإله واحد. ما هي الحياة الأبدية؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهك رب واحد. فقدم له الحكاية ديه،

الرب إلهك رب واحد. نعم سؤال. لا لما كمل كلامي. طيب ما اعرفش هتمشوها ازاي. تبقوا تفكروني اكمل السؤال ولا كمل السؤال. كمل السؤال. نمرة اتنين، هحاول اقنعه او اكلمه ان الله الواحد، الله الواحد حي بروحه وناطق بالكلمة، حي بروحه وناطق بالكلمة. روحه هو الروح القدس، والكلمة صار جسدا هو المسيح. هل يقدر ربنا يظهر في صورة إنسان؟ نعم، على مدى الأجيال تكررت ظهوراته في صورة إنسان عشان يهيئ عقل الإنسان إن أنا جاي في صورة إنسان في ملء الزمان. يعني مثلا يجي يظهر لأبينا يعقوب ويصارعه حتى طلوع الفجر في صورة إنسان، فيعقوب مسك فيه قال له لن أتركك إن لم تباركني، قال له أتركني، قال له لا، فضربه على حق فخذه وباركه هناك، صارعه إنسان حتى طلوع الفجر. فعلى مدى الأجيال ربنا بيظهر ظهورات كتير، لأبينا إبراهيم، لمنوح، أبو شمشون، يظهر لموسى في صورة نار في عليقة إلى آخره. فبأنواع وطرق كثيرة كلمنا، وكلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه، كلمنا في ابنه. فالمسيح ده هو الكلمة، كلمة صار جسدا، الله واحد، الآب ناطق بالكلمة، حي بالروح، حي بالروح ومن غير كلام كتير. إن قبل أو هو عايز يوصل وعايز يؤمن وعايز يخلص أهلا وسهلا، لكن احنا بنعبد ثلاثة

0: ونحن مشركين، لكن إلهنا إله واحد. تفضل. أيوة.
1: السلام ونعمة قدس أبونا المكاري.
0: سلام.
1: زيك أبونا، ربنا يخليك.
0: أهلين، مرحبا.
1: قدس أبونا، عايز أسألك سؤال. إيه هو الفرق بين الخطية والضعف؟
0: خطية وإيه؟
1: الضعف يعني إنسان ضعيف، ضعيف، إنسان ضعيف.
0: خطية والضعف.
1: أبونا، قدس أبونا، الله يخليك، صلي لعائلتي بعيدين عن الرب كثير كثير، وأنا بس يعني بحزن عليهم، يعني مشغولين بالأفلام وبالتليفونات. الله يخليك أبونا، أنا بصلي لهم، لكن صلاتك هي يعني بتوصل لربنا، وشكرا جزيلا.
0: حاضر. الفرق بين الخطية والضعف، أقول الأول إنسان تايب وإنسان مش تايب، أو هقول إنسان في الكرة البعيدة واتنقل وجه بيت أبوه، وجه بيت أبوه. الإنسان اللي في الكرة البعيدة ده ممكن نقول عليه الإنسان الشارب الإثم كالماء، يعني واحد بيعمل الخطية كأنه بيشرب مية، معتاد طول اليوم يصنع خطايا، إنسان خاطي، إنسان خاطي. لكن الخاطي ده قام وقال أقوم وأذهب إلى أبي وقدم توبة ورجع لأحضان أبوه، وترمى في أحضان أبوه ودخل البيت ولبس الحلة. ممكن يحصل في مرة إيه؟ إنه يغلط عن ضعف، يعني اتزنق مرة وعمل غلط، يروح عند رجلين أبوه يبكي بحرقة لأن أبوه غالي عليه وبيجاهد يحفظ كرامته ويرضيه، غير لما كان في الكرة البعيدة يشرب الإثم كالماء. لا، يروح عند رجليه ارحمني ارحمني ارحمني، لأن صنع الخطية دي عن ضعف. وبعدين الخطية مش مكررة في حياته، سان الخاطي الخطية مكررة في حياته، بيشرب الإثم كالماء. أما الإنسان المؤمن والأمين واللي عايش حياة توبة، ممكن إن غلط غلطة بدموع غزيرة يبكي ويقول ارحمني. وفي فرق بين كلمة ارحمني في الكرة البعيدة وارحمني في حضن أبوه، في حضن أبوه. نعم. أنا عجباني قوي المرأة الخاطية دي، المرأة الخاطية. هقول تاني، بيقول وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة. يا سلام. إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي ولا همها الناس هتقول عليها إيه، ولا خدت إذن ولا حد دعاها، لكن هي قصد مين؟ المخلص. ملهاش دخل في صاحب البيت ولا المعازيم ولا اللي قاعدين ولا بتاع. والحاجة التانية، جايبة الغالي، الغالي، قارورة طيب، طبعا كثير الثمن. وبعدين جات من ورا عند قدمي، ما استهلش، من ورائه باكية، وابتدت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. يا سلام.

0: حيث راحتي لا ولا على أيوة.
1: ألو، مساء الخير أبونا.
0: مساء الخير.
1: ربنا يبارك فيك. أنا إيناس من العراق، عايشة في كندا.
0: أهلين.
1: أهلا فيك يا أبونا. أنا كان عندي سؤال، أنه قبل فترة كان صابتني حالة اكتئاب، وما بعرف من الظروف اللي بنعيش فيها، وبعدين رجعت للصلاة وماما قوتني وصارت كويسة، بس بعد هالفترة صارت ماما مرضاني وتعباني. ما بعرف ليش، يعني من الظروف أنه ما بنروح الكنيسة بهالوقت. قمنا بعدين يعني نصلي، ويعني بس بدي أسألك أنه يعني شو السبب أنه بنصير فينا هيك، وأنه شو ممكن نساوي غير الصلاة حتى يعني نرجع لحياتنا مثل قبل، أنه كنا بنروح الكنيسة ومتفاعلين وكويسين.
0: أي أيوة. بتقول كان عندي اكتئاب، عندي اكتئاب، الصوت مش واضح.
1: نعم يا أبونا.
0: يا الصوت مش واضح، لخصي سؤالك في كلمتين كده.
1: أبونا الصوت مو واضح.
0: ها؟ أيوة
1: أيوة. أنا بسأل أنه قبل فترة أنه كنت تعبانة وصار عندي حالة مثل الاكتئاب، وهلأ صارت بأمي. بسأل أنه يعني كيف بدنا نخلص من هالحالة، وخاصة في هالوضع أنه ما بنروح على الكنيسة.
0: طيب أنا يعني بتتكلمي عن الاكتئاب، يعني عندك حالة اكتئاب.
1: Yes.
0: بسبب الظروف اللي بيمر بها.
1: نعم.
0: العالم. اوكي اوكي
1: نعم.
0: شوفوا، لو حسبناها بحساباتنا البشرية ودينا ودننا للأخبار العالمية، هنتعب جدا، هنتعب جدا، لأن بوسائل الاتصال الحديثة تلاقي في كل لحظة في أخبار، وده بياخدنا.
1: نعم.
0: من هنا وده ياخدنا من هنا، وده يودينا هنا وده يجيبنا هنا. فالإنسان اللي هيدي ودن للعالم وأخباره هيتعب جدا، ويصاب بالكآبة، وينتزع منه الفرح والسلام. فأنا زي ما قلت قبل كده، نقفل ودننا عن أخبار العالم، نقفل ودننا عن أخبار العالم، ونسيب ربنا يتصرف، وبعدين أفتح وداني على صوت الروح القدس. يعني بدل ما بضيع وقتي في سماع الأخبار والمتابعة والحاجات دي، أخذ وقت في قدامي فصل من الإنجيل، أصلي، أروح الكنيسة، أعمل إلى آخره من الكلام ده. بعدين حتى لو قعدنا مع بعض، بلاش سيرة الأمور دي، خليها بعيد، لكن نجيب سيرة المسيح، سيرة الحياة الأبدية. نتكلم في وعوده الحلوة، وعوده الحلوة، أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، ما تخافوش يا أولادي، أنا عيني عليكم، أنا سهران، ما تخافوش، أنتوا حتة مني، لحم من لحم وعظم من عظامي. أدي ودن لوعد المسيح الأمين، وبعدين أصلي ولاد ربنا.
1: آمين.
0: ولاد ربنا ما يجيلهمش كآبة ولا أحزان ولا بتاع، لأن الرب وعدنا قال افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. أمسك في المسيح كده وأقول له ابنك تعب.

0: تعبان، هيشاور لي على
1: ألو،
0: الأسباب، هيشاور لي على الأسباب، أسيب الأسباب وأعيش حياة مستقيمة قدامه، تيار الروح القدس هيملاني بالفرح والتعزية والسلام. آمين.
1: آمين آمين يا رب.
0: نعم
1: ربنا يباركك أبونا، وبس بتمنى تصلي لنا

0: الو،
1: ايوه
0: الو، سلام المسيح.
1: امين.
0: الو، سلام المسيح.
1: امين. ايوه
0: سامعيني؟
1: ايوه سامع، اتفضلي.
0: انا ممكن اكلم ابونا مكاني؟
1: انا معك، اتفضلي.
0: سلام الرب معك يا ابونا.
1: امين.
0: انا مش هطول عليك يا ابونا، انا بس حابه اسالك. انا مشكلتي ان انا عندي الارواح يا ابونا، انا عابره، انا من خلفيه اسلاميه.
1: عندي ايه؟
0: وكان مع سمعني
1: قولي من الاول، عندك ايه بتقولي؟ ايوه ايوه هم

ايوه نعم. شوفوا مثلا ابونا داود العظيم العظيم، طبعا عظيم لانه انتسب اليه المسيح بحسب الجسد له كل المجد، نقول المسيح ابن داود. بيصلي ويقول ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي طهرني. ايه ده؟ طبعا ابونا داود لما غلط، واحنا طبعا ما نجيش ضفر فيه، لكن يقول أعوم كل ليلة سريري بدموعي، أعوم كل ليلة سريري بدون بكلم كل إنسان دلوقتي عند قدمي المسيح خاضع عشان يقدم توبة، وقدم توبة. ارحمني يا رب كعظيم رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية، اغسلني كثيرا من اثمي ومن خطيتي طهرني. اتشبه بابينا داود وارفع الطلبه واقول له رب سامحني، انسان الماضي كله وابدا حياه جديده مع رب المجد يسوع. امين.

0: المسيح يا ابني. ده لو دورنا عن غالبية الإنجيل المكتوب هنلاقيه مكتوب في العهد القديم. غالبية الإنجيل المكتوب، يعني مثلا هدي لك حاجة قوية جدا، ويمكن الحاجة دي غير الفاهمين بيستغلوها ويعودوا يحكوا بيها عشان ينكروا لاهوت المسيح. ازاي؟ الكلمة اللي قالها رب المجد يسوع اول كلمة على الصليب، قال الهي الهي لماذا تركتني. خلي بالكم من شيء مهم جدا، الهي الهي لماذا تركتني. الاقي الكلمة دي قايلها ابونا داود، وابونا داود قبل ملء الزمان بألف سنة. يجي في المزمور يقول إلهي إلهي لما، أول ما يبتدي المزمور إلهي إلهي لماذا تركتني. غير الفاهمين والرافضين للاهوت المسيح يجي يقول لك آدي المسيح على الصليب هو بينادي ربنا، بيقول له إلهي إلهي، يعني هو مش الله، هو مش ربنا. ده غير الفاهمين. لكن نيجي للي عايز يفهم نقول له ارجع للمكتوب بالنبوة، تلاقي أبونا داود قبل ألف سنة من ملء الزمان، قبل ألف سنة من الصليب، واقف تحت الصليب، واقف تحت الصليب وسامع صوت المسيح بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني. ياخ، دي عظمة كتابنا وعظمة عقيدتنا وعظمة إيماننا. فالعهد القديم تلاقيه مليان، وغير نبقى نتكلم ونبقى نقول. معنا تليفون، فضل. معلش هنتمرن.
1: ألو.
0: أول مرة، معلش سامحوني. أيوة تفضلي.
1: أيوة يا أبونا، سلام الرب معك يا ابونا. صدقني انا فرحانه جدا ان انا قدرت اتواصل معك.
0: واحنا فرحانين بيك
1: يا ابونا. انا عابره، ربنا يباركك يا ابونا. انا عابره بقالي سنتين مؤمنه بالرب يسوع، وبعاني جدا من موضوع الارواح يا ابونا، ما حدش قدر عليهم. كان بصلي كتير وصمت وكذا مره بيطلع وبيجي وبيطلع وبيجي. صدقني يا ابونا، لانه نحن بتعمل لنا حاجه اسمها التصفيح. لما كنت مسلمه بيصفحوا البنت وبيحطوا لها جن من عمر 7 سنين، الباقيين كلهم راحوا الا ده، مش عارفه بيقول عاشق او حاجه زي كده. ده اللي ما رضيش يروح، يرجع ويروح ويرجع، يروح ويرجع. يعني انا كنت بفكر حتى ان انا اسافر واجي لك يا ابونا من كتر ما انا تعبانه من الموضوع ده. انا كنت بصلي كتير ان ربنا يحررني، ممكن عشان كده لقيتك يعني النهارده.
0: ايوه انا هسالك.
1: ايوه يا ابونا، تفضل.
0: بركه انك بقيتي للمسيح، لكن هل في خطايا مغلوبة منها؟ مش هقول لك قولي خطايا، لكن سؤال، في خطايا مغلوبة منها؟
1: ما أنا الصوت بيقطع يا ابونا. أنا ما بسمعش
0: هسأل
1: بسمعش كويس. أنا أسمع.
0: أنت سمعاني دلوقتي؟
1: آه سمعك يا ابونا دلوقتي.
0: هسألك سؤال، هسألك سؤال، هل في خطايا مغلوبة منها؟
1: ما عنديش حاجة معينة أساسية ممكن إن أنا أقول دي مثلا، بس قالوا لي سامحي، قالوا لي صلي لأعدائك، قالوا لي كل الحاجات دي بعملها وعملتها عشان أنا أتخلص، عشان أنا أرتاح. بيلف وبيرجع، بيلف وبيرجع تاني.
0: طيب معلش.
1: بقاله معايا من لما كان عمري 7 سنين يا بونا، انا بعرفه، بعرفه حتى لما يكون في الغرفه، بعرفه لما بيدخل جسمي،
0: هننتهي
1: بعرفه
0: دلوقتي.

0: بشوفه في الحلم.
1: هننتهره دلوقتي، اسمعيني. وانا بتكلم من الاول، كنت معايا؟ كنت متابع الكلام؟
0: لا ما سمعت كل الكلام.
1: ما سمعتش
0: كل الكلام. ممكن حعيد الحلقة تاني.
1: طيب حاول تقدمي توبة دلوقتي عن اي خطية مغلوبة منها. مش هقول خطايا ايه، توبة من قلبك، توبة من قلبك، وتقولي يا رب حط رجلي على درب القداسة. قولي معايا يا رب سامحني،
0: يا رب سامحني،
1: واغفر خطاياي،
0: واغفر خطاياي،
1: واقبل توبتي،
0: اقبل توبتي،
1: وحررني، وحررني، وحررني. باسم يسوع المسيح الناصري قولي حررني. باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. أمين. أمين. أمين. أمين. الرب حررك، أعطوا لإسم المسيح مجدا. أمين.
0: أمين. أمين يا أبو الحنين.
1: الرب حررك.
0: أمين. أمين. هللويا.
1: الرب حررك. هاتي شوية شوية مية في إيدك، شوية مية في إيدك.
0: أعمل إيه يا أبونا؟
1: جبت شوية مية في إيدك، كوباية مية.

0: يا روح الله،
1: يا رب.
0: مع قوتك في الماء وثبت أقدام عبدتك، سيج حواليها وضمن سلامتها من الآن. خيني فران فاتور أمين. إز مروت نجيف مرو غنيس نشيلس إز مروت نجيف إيف نبما سنطرتي فينا. اشربي من المي، يلا. انت اسمك ايه؟
1: يا رب
0: اسمك ايه؟
1: اسمي أما يا ابونا.
0: ها؟
1: اسمي
0: أمل. يلا افرحي بالمسيح، ربنا معك.
1: امين يا رب.
0: باي باي.
1: امين يا رب، ربنا يباركك يا ابونا، ربنا يبارك
0: المسيح يا واحد.
1: وكده مش هيرجع ثاني صح؟
0: مش هيرجع ثاني صح؟ باسم يسوع قلنا ما يرجعش ثاني، خفيش.
1: باسم يسوع، باسم يسوع، امين.
0: يلا ربنا معاك. مبارك اسمك، مبارك اسمك، اعطي باسمك مجدا. عايزين نرفع اسمك ونعليه، يعلن اسمك يمجد في العالم كله. انت المخلص الواحد، ليس باحد غيرك الخلاص. واعلن اسمك في مصر، اعلن اسمك. ننتظرك، ننتظرك، ننتظرك. النهضة جاية. قالوا فين النهضة؟ ده جات الكورونا. لا، النهضة جات، النهضة جات. أمين أمين أمين. كرامة ومجد ليك. نعم، في تليفون نعم. في تليفون.

0: Phone.
1: أمين
0: ها؟
1: أمين.
0: اقفلي يا بنتي خلاص يا أمل.
2: قدام كده
0: خلاص يا أمل اتفضلي.
1: أمين. أمين.
2: ولا عمال يقول أمين أمين.
3: جميع ترد عليه. أمين.
1: رب حضرتك.
2: فقد استحملت
1: أمين.
2: أمين
0: أمين الرب حضر أمين
1: أمين مكالمة تاني الرب حضر شوية شوية مية في إيدك شوية مية في إيدك
2: طب كنت تكلمه من زمان يعني
0: اقفلوا التلفزيون اقفلوا التلفزيون قال ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك قال ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك و

إن شاء هداك. في تليفون وادي كان استكبت حيك.

0: أنا بشكرك، أنا بشكرك، بتشرفنا، احنا فرحانين بيك، فرحانين بيك. اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك. نعم.
1: الو.
0: ايوه.
1: سلام قدسك يا ابونا، ازاي قدسك؟
0: اهلا يا بنتي.
1: انا بنتك مدنة جرجس من القاهرة.
0: اهلا يا بنتي.
1: اهلا بقدسك يا ابويا. هو يا ابويا انا في فترة اتعملي سحر، يعني انا لحد دلوقتي بعاني منه، سحر بان اي حد يجيلي او يتقدم لي ما ارفض وان الموضوع ما يكملش.
0: مين اللي عمل لك سحر؟
1: مش عارفة.
0: طب امال عرفت ازاي؟
1: هو في حد قال لي ان اتعمل لك سحر.
0: مين اللي قال لك؟
1: حد بركة كان بيصلي، رحنا واتكلمنا معاه، قال لي يا بنتي انتي معمل لك سحر وفي حد عمله لك.
0: شوف يا بنتي، انت بنت المسيح.
1: امين يا ابوي.
0: وغالي عليه جدا.
1: امين يا ابوي.
0: لحم من لحم وعظم من عظام.
1: امين.
0: وناقشك على كفيه.
1: امين يا ابوي.
0: اللي قال لك معمول لي عمل او معمول لك سحر، ممكن تسأليه عرفت ازاي؟ ده كلام ما نديهوش ودن، لكن اعلم يا بنتي من الان ان الله عينه عليك ويهمه جدا سعادتك وفرحك.
1: يهمه جدا. دي حاجه انا واثقه فيها صدقني. انا واثقه ان هو،
0: اسمعيني بس،
1: سامع قصتك.
0: يهمه جدا سعادتك وفرحك. يكفي لو تتأملي مثلا في كلمة بيقولها: كل شيء لكم. كل شيء، لما نتأمل في الحتة دي العقل يتوه. لما المسيح له كل المجد يقول كل شيء لكم، يعني ايه يا رب؟ يعني بيقول لك انت بنت الغالية، كل حاجة ليك. طب يا رب انا تعبانة، ادور تعبانة ليه؟ ايه السبب؟

0: ايه السبب؟ السبب هلاقي خطية،
1: تمام.
0: اتوب دلوقتي عن الخطية
1: امين يا ابويا،
0: من قلبك وتروحي تعترفي.
1: ما اعترف لسه، ما اعترف كمان امبارح يا ابويا، وكلمت ابا تروحي وعلى اتصال معايا.
0: طب ما تقطعيش كلامي، قبل ما تروحي تعترفي قدمتي توبة؟
1: لا بصراحة.
0: يبقى الموضوع مش موضوع اعتراف بس، السر اسمه سر التوبة والاعتراف. عايز كل انسان يسمع الكلمة دي، بتوب قدام ربنا، يعني بترك كل الخطايا واروح اعترف. اروح اعترف. توبة يعني ايه؟ يعني فلان كان كذاب، بطل بطل. فلانة كانت شتامة، بطلت. ادي التوبة، ادي التوبة. يبقى السؤال ليكي ولأي حد سمعني، التوبة الأول ترك الخطايا وعدم الرجوع إليها، ترك الخطايا وعدم الرجوع إليها. يبقى أنت دلوقتي وأنت معانا دلوقتي قول يا رب سامحني واقبل توبتي من الآن.
1: أمين أمين يا رب، سامحني واقبل توبتي وبدل قلبي يا رب عشان خاطري استقبلك فيه.
0: وحررني من كل خطية.
1: أمين يا رب، حررني يا رب.
0: ومن كل خيط شيطاني.
1: أمين يا رب. أمين
0: أمين
1: أمين يا رب.
0: يلا وربنا معاك ويبارك حياتك.
1: بس يا أبويا في حاجة عايزة أقولها لقدسك.
0: نعم.
1: هو لما كان الراجل ده بيصلي لي، لما قال لو في سحر أو حاجة زي كده جسمها ينمل، رجليها تنمل، الكلام ده كله كان بيحصل، كان فعلا جسمي بينمل، كان فعلا الحاجات دي بتحصل.
0: طب بلاش الحاجات دي، لأن الشيطان ممكن يعمل كده. بلاش الحاجات دي، ابعدي عن الحاجات دي.
1: تمام. طب يا ابويا تيتا، تيتا هو احنا كشفنا لها امبارح، هي تعبت قوي امبارح.
0: مش سامع.
1: تيتا امبارح تعبت.
0: بيتر.
1: تيتا ستي جدتي.
0: تيتا
1: تعبت امبارح. رحنا للدكتور قال لنا في اشتباه كورونا، وفي دكتور تاني في نفس الوقت قال لا ده مش عندها كورونا. فاحنا عايزينك تصلي لها يا ابونا، هي اصلا يعني هي بتخاف جدا من الحاجات دي، يعني هي عندها القلب وعملت قسطره قبل كده.
0: حاضر يا بنتي، نصلي لها ونصلي لكل انسان مريض. ربنا يمد ايده ويصنع العجب خلال الايام دي. احنا ننتظر المسيح، ننتظر المسيح يعلي صوته في مصر ويؤمر بالبركه. ننتظر المسيح يعلي صوته في مصر ويؤمر بالبركة. أمين
1: أمين.
0: ربنا
1: أمين.
0: معك.
1: شكرا.
0: أيوه.

0: ازيك؟ وطيت الصوت ليه يا ابني؟ عندكوا ايه دلوقتي؟ ها؟ في تليفون؟
1: الو،
0: ايوه،
1: إيه؟ انا بنتك مارينا، يا وتسابونا من قبل.
0: اهلا يا بنتي.
1: انا مبسوطه خالص اني كلمتك. انا مش مصدقه، انا من الصبح بصلي انك ترد عليا. صدقني انا مش عارفه اقول لك ايه.
0: تعيش.
1: إيه كنت عايزه اقول لقدسك، انا بصلي صلاه باكر وصلاه النوم، وفي نفس الوقت يعني بحاول ارضي ربنا ومبقاش جوايا يعني اي حاجه من اي حد. وكنت حابة ان انا اكون دايما مع المسيح واكسب الملكوت. في ايه تاني ممكن ازوده؟ يعني انا برضو حاسة ان انا مش قريبة لربنا بالدرجة الكفاية.
0: لا لا، اللي بتعمليه بركة كبيرة، بس ناقصك حاجة،
1: ايه الحاجة دي؟
0: انك تصدقي انك بنته وغالي عليه وبيحبك،
1: وانا بحبه قوي.
0: واخدة بالك؟
1: ايوه،
0: واني مش عشان احنا بنعمل كده هو بيحبنا او هو يرضى علينا،

0: لا، هو بيحبنا فضلا، واخد بالك؟
1: تمام.
0: والنادي الرضا بحياتنا دي، انت بتصلي وبتتناولي وبتعترفي وعايشه مع المسيح، بركه كبيره. ان كان في اي ضعف او اي سقطه سيبيها. يعني احنا بنقول بنعيش حياه التوبه. حياه التوبه يعني ترك الخطيه وعدم الرجوع اليها، وان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى التوبه دي اساس في مشواري. خلي بالك من الكلام، التوبه دي اساس في مشواري. لكن كلام بقوله لك واقوله لنفسي ولكل انسان سمعني، في بعد التوبه في ضرب تاني نحط رجلينا عليه. المسيح بيقول كونوا قديسين، ضرب القداسة. ضرب القداسة، قداسة يعني التخصيص لربنا، تكريس لربنا. وإحنا تكرسنا ودشنا من أول ما طلعنا من المعمودية صرنا قديسين. اغتسلتم، تقدستم، تبررتم. فربنا حط رجلينا على ضرب القداسة. يعني إيه؟ أما يقول كونوا قديسين بالأمر، يعني كونوا مسيحيين. يعني مع كل خطوة ومع كل كلمة أنا ببين أني أنا للمسيح، أنا مسيحي، أنا ابن ربنا، أنا بتاعه، مخصص لي. وبعدين أزيد في التخصيص، مكملين القداسة في خوف الله. ده ضرب القداسة. وبعد كده في ضرب الكمال، كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فأنت واضح أنك إنسانة أمينة. زيدي في النعمة واطمعي في المسيح، قولي له نعمة فوق نعمة، وربنا حيباركك ويديك فرح وسلام.
1: أمين يا أبونا مكاري. معلش أطلب من قدسك تصلي لي في شغلي. أمين. عندي مشكلة.
0: أمين يا بنتي.
1: وتصلي لأخويا يديله نصل ويحافظ على أهلي من أمراض ومن مرض كورونا.
0: حاضر. امين.
1: شكرا خالص يا سبونا، ومبسوطه خالص ان اتكلمتك. مش مصدقه نفسي، ده كانه عيد النهارده.
0: ربنا معاك.
1: شكرا خالص يا سبونا.
0: باي باي. في تليفون.

الآن ادخلني بالدم غسلني، الآن ادخلني

0: كل شيء سوائي ملانا من ماء حي حب أغنانا عن كل شيء. نعم في تليفون.
1: هلو.
0: أيوة نعم.
1: الو
0: نعم
1: انا بدي احكي مع ابونا مكاري بلا زحمه.
0: ايوه انا سامع تفضل. تفضل
1: ابونا بدي احكي.
0: ايوه
1: مرحبا ابونا.
0: مرحبا.

0: الله يباركك والله والله ينورك لنا يا ربي، والله يديك العمر الطويل لنا.
1: اشكرك.
0: ابونا اني اسمي سامي من العراق. ابونا عندي سؤال لك.
1: ايوه.
0: ابونا متى راح نخلص من هاي الكورونا الشيطانية اللي مصنوعة من يد الناس والبادلة العالم فيها؟ وكمان عندي ابونا مسوي يعني عملية كتفي، ليسر مسوي عملية بديت بالصلاة، وابونا من كثر الوجع صار لي 3 شهور صار لي قولون عصبي، ما بقدر اكل ما بقدر اشرب، صار لي 6 شهور ابونا قولون عصبي. يعني فد مره متالم، يعني رقبتي بتشد ما اقدر اتنفس، الماي ما بينزل يعني عدل، اكل ما بينزل عدل ابونا، لانه كلش متالم، ويصير لي حاله نفسيه من كثر الوجع، واني نفسي حزينك الى الموت ابونا، يعني كلش متالم. بدي طلب خاص من عندك ابونا يعني، وصلاه خاصه اذا ممكن. الله يخليك والله والله ينورك والله يعطيك العمر الطويل يا ربي، وربي يباركك ويقدسك دائما حولك من مجدي لمجد.
1: هو عنده كورونا. ها؟
0: نعم.
1: كلمني بس كلمتين بوضوح كده، كلمتين صغيرين.
0: نعم.
1: ايوه. بتقولي
0: ما دا اسمع صوتك ابونا كلش ناصي.
1: اصلي يعني للناس اللي عندها كورونا؟ كل الناس. حاضر يا حبيبي، حاضر. نرفع الطلبة من اجل المرضى، ربنا يفك دقيقتهم ويريح نفسهم.
0: وبدي كمان طلب الصلاة يا أبونا.
1: أمين يا حبيبي. أمين. يشفي كل مريض ويريح كل تعبان. أمين. تفضل يا حبيبي، تفضل. نعم. أيوة.
2: ألو.
1: أيوة تفضلي.
2: ألو.
1: تفضلي.
2: الو سلام، الرب معاكم.
1: سلام.
2: ابونا مكاري.
1: ايوه.
2: ابونا مكاري.
1: نعم.
2: ابونا مكاري اللي معايا.
1: ايوه. نعم. وطي الصوت. ايوه. نعم. ايوه تفضلي. إلى طب احتاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا إني ما فيش زيك، أنا عايزك أنت

0: ايوه معانا
1: يلو،
0: تليفون. ايوه اتفضلي.
1: هاي يا بنت سابونا، نقبل العيادة بنت سابونا.
0: اهلا يا بنتي.
1: أهلا يا بنت سابونا، أنا بتصل بجثتك علشان صحابي لكن مش عشاني أنا.

0: أنا عندي أصحابي هنا في أمريكا، بينهم كام سنة في حدود 3 4 سنين، اشتروا بيت جديد وقعدوا فيه، ومن ساعتها والعلاقات بينهم وبين بعضيهم شبه منعدمة. حتى في الرزق بتاعهم، رزقهم دايما مش مستقرين في شغلانة، ومن ساعتها ما كانش الحال زي كده، وأنا صعبان عليا. وهم نزلوا مصر مرة وحب يجيب له جوزك، بس انت كنت بعافية شوية. نفسي نفسي تذكرهم في صلاتك، لأن هما تعبوا والست تعبت خالص بأمانة، حالتهم تصعب.
1: ده عشان اشتروا بيت جديد يعني؟
0: هما اشتروا من 3 سنين أو 4 سنين، ومن ساعتها وهم
1: يعني
0: العلاقة شبه منعدمة.
1: يعني السبب هو البيت يعني؟
0: نعم يا دكتور.
1: سبب التعب البيت الجديد؟
0: بس البيضات تعبت، معلش.
1: قولي تاني. طيب سؤالك ايه؟
0: سؤالي ان الناس دول شبه معمله لهم حاجه وحشه من ساعه ما خدوا البيت دوت.
1: يعني بقول السبب في البيت، السبب هو البيت الجديد.
0: يا ابونا.
1: طيب.
0: ايوه يا ابونا، صدقني من ساعتها من الوقت دوت وهم مش مستقرين في اي حتى شغلهم، سبحان الله.
1: طيب. أنا قدامي، خلاص يا بنتي، قدامي السؤال ده. اشتروا بيت وتعبوا فيه، راحوا سابوه وراحوا بيت تاني وتعبوا فيه، راحوا بيت تالت وتعبانين فيه. قدامي السؤال ده يا بنتي. الموضوع مش موضوع بيت ولا حيطان، لا، الموضوع موضوع قلوبنا احنا وحياتنا احنا، مش موضوع طوب وطين وحيطان وبيوت، لا. احنا فين من المسيح؟ احنا فين من المسيح؟ بالمسيح يسوع ندخل الاتون نطلع سلام، ندخل جب الاسود ما يضرناش حاجه. بالمسيح يسوع نروح بيت ولا غير ولا ده ولا ده، احنا ملناش دخل بالحيطان، احنا محفوظين في يد المسيح، محفوظين في يد المسيح. اقول لفلان وعلان والناس اللي زي دي، اقول لهم راجعوا حساباتكم مع المسيح. انتوا فين منه؟ انتوا فين من الوصية؟ انتوا فين من حياة التوبة؟ انتوا فين من حياه المرضيه امام الله؟ هو ده المطلوب. مش المطلوب ان يعمل لي سحر والبيت والحيطان، لا لا لا لا. نرجع للمسيح، نختبر علاقتنا به، نشوف احنا فين منه، وربنا يدي نعمه وبركه. امين امين. ايوه، بنقدم لك كل شيء. ايوه تفضلي.
2: سلام المسيح ابونا.
1: سلام،
2: ازيك؟ شلونك؟ احنا نقول عراقيين.
1: نشكر الله. تفضلي
2: ابونا. هذاك اليوم حفيدتي عمرها 6 سنين،
1: ايوه،
2: سالتني سؤال انا والعائله، وقفنا محتارين.
1: ايوه.
2: فقالت لي انا، احنا عرفنا انه الله صنع كل شيء، هو خالق كل شيء.
1: ايوه.
2: طيب الله منو صنعه؟ منو الله؟ من وين اجا؟ هالشكل سالتني سؤال.
1: الله مين صنعه؟ واخد بالك؟
2: ايوه هالشكل قالت لي.
1: لو قلنا ان الله صنع حد يبقى مش الله. يبقى
2: تمام.
1: مش الله باختصار، لأن الله ذاته كاملة دائمة أبدية أزلية، محدش بيصنعه. وأنا بشكركم كتير، وأشكر ربنا من كل القلب على إحسانات وعطاياه. أشكرك، اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين، غافر خطأ

بيان دين حياة الاستعداد. احفظ أولادك وبناتك أينما وجدوا. اشفي المرضى، اشفي المرضى، واعطي لاسمك مجدا. حول كل شيء لمجدك باسم يسوع المسيح. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على